0: عديه وان شاء الله نترشحوا. اليوم اسبح فرشتي الخلاصة متاع منتخب فرنسا. رفيق فرنسا ما غير مبابي خير شوية خير برشا يا رفيق. حتى في التعليق دخل بالحق نشوف ردة فعل بتاع زيدان.
1: تدخل بربي تشوف تعليق الفرنسي
2: بالتعليق تاع عندنا قدام متوس
3: سميني وين
0: كانال بلوس جروب كانال بلوس
1: جروب كانال بلوس
0: فيسبوك ولا فرنس دو ترقى التعليق. وشفت ردة فعل بتاع زيدان رفيق حق الكورة قديش تهبت وكيفاش تحسوا أول مرة راو شات نورمال مو يتعاقب ورقة حمراء هذيك على البنك بالحق. ان شاء الله ربي معنا. انا ما كذبش عليك ما كملتش امبارح تروح والله بالغزور والله سكرت التلفزه رفيق يا خويا. ان شاء الله هنا نتبعه في الحاج ما تحب الامل ونخدمه ان شاء الله يا خويا. امور خلينا نترشحوا يا خويا.
1: ننتظر قادم المقابلات باش يتسلط ضغط كبير على الاطار الفني على اللاعبين في المقابلات القادمه. ولكن ان شاء الله يا ربي كما تعودنا برشا مرات نخرجوا من قلب الازمه ونترشحوا للكان. راهو نحكيوا على ترشح للكان وليش نحكيوا على انجاز كبير يلزمنا بكل الطرق ان شاء الله نكونوا موجودين. المتالق نجم التحاليل الرياضيه ناصر بدوي صباح الفل.
4: اهلا بيك اهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام. سلموا على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم. البارح برشا ناس مشيت لكيب ناسيونال لكن ظهر ما روحتش فرحانه برشا بنتيجه نتاع لكيب ناسيونال لكن في ظرف صعيب الحق نتاع ربي لكيب ناسيونال من البطوله العربيه وانت راجع لحد الان معناتها نعديه في فتره صعيبه رياضيا بعد ساعات نعمل اختيارات ما نلقاهمش لكن في نهايه الامر الكوره فيها التصليح وان شاء الله بعد نحكيه في اكثر جزئيات.
1: نحكيه بعد شويه في اكثر جزئيات نحكيه في اكثر تفاصيل رغم انه باش يكونوا منصفين صعيب تكون منصف وقت الجمهور مغشش وقت اللي الريزلتا خايبه وقت اللي من خايبه الخايبه يتولوا الباهي يتولوا. شفنا كوره شفنا كرة دور شفنا كرة على باس واحدة من غير كنترول شفنا سيركوي متاع فوالا ولكن عكست الأمانة بعد شوط ثاني بنسبة كبيرة خارج الموضوع في 80% منه. جميلة الجميلات سندريلا صباح الفل
5: صباح
1: الأحمر يليق بها
0: والأبيض ما تسلمش في تونس.
1: أعلنتها حبها للإفريقي كما محمد جبالي سمعتها السندريلا تعلنها
5: أعلنوا حبي ليه حمام نلف لعمليش مشاكل سي رفيق. تحية ليك وتحية لكل المستمعين. شكرا للناس اللي تبعوا فينا إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك والطريق السلامة للي قاصدين ربي ماشي نخدم والقراية ربي معكم.
1: إيفاندر هوليفيلد بأنف مكسر حاتم بالحاسة بحنورة
6: بونجور بونجور الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك. صعيب ياسر واحد يفيق بعد تتالي برشا خايبات معناها انا نسمي الاسماء بمسمى وحاجه اخرى يمكن يتغشوا عليا ولا اما بيه كان ما نترشحوش وخلني ريستركتور ونخدموا بلاش الضغط ويعمل بروجي معناها الترشح انا ما عندي حتى مال في الترشح معناها تصور الكانه اللي كانت كان ايه مالوريزمو سينات فارس في ايطاليا رجعت في فورما
0: تكلا
6: او ايطاليا البارح يفرج متفرجش انت
1: مع شكون ايطاليا
6: تركيا تاع مع تركيا
1: ربحت قداه
6: أربعة
1: تركيا رغم انه عندها جواريت وعندها نحس رهيب
2: تعمل ماتش به وبعد تاكل اربعه
1: علاش تروح فرنسا مثلا عملت ممتاز ولكن بعد خسرت
6: وكهو ذاك الكره سينو ربي ربي يصلح امورنا
1: امين امين ربي ربي يصلح لنا ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع يرجع هو زاده خلينا نقول برنس نسيم حمادي اصابه على مستوى العين رينج بتاع ملاكمه عندي رامي الفراتي رامي
2: صباح نور نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام صحه الناس الكل ان شاء الله يا ربي تكون طيبه بالنسبه للناس الكل ان شاء الله اسبوع يكون جميل والمنتخب على غالب اليوم مش مصدق اللي احنا لازمنا نتفرجوا ماتش اوغندا وليبيا الخمسه تاع العشيه نتبعوا هذوما شنو هي النتيجه اليوم الخمسه تاع العشيه ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الليبي يعمل نيل باهي هو اوغندا خلينا ميزالش امل وانا ضد حتى ما يبعث نحكي من بعد باكثر تفاصيل ولكن المنتخب التركي كما قلنا راه في بالك عمل زاد نيل مره مع النرويج في طنبك النرويج بعدها كلي ستة كونتر إسبانيا علاش الله أعلم الملاعبية موجودين هجوم رهيب جدا معناها أحسن ملاعبي في اليوفي واحد من أحسن ملاعبية في الريال ولكن النتائج ما تباش
1: ورغم أنه كانت خيبة كبيرة في الكوب دي مود لأنه الأتراك كانوا يستنيوا وشفنا حتى تشجيعهم للمطار وعندهم الملاعبية وفما بوتنسيال إلا أنهم حافظوا على المدرب مونتيلا اللي مازال يكمل مع
2: المرضية مش مكمل بالأربعة هذيا صحيح
1: ممكن بوتيتي ولكن بعد الكوب دي مود استنيت شي كيلو مقتنعين بالمنتخب يعرفوا لي فما شوية عكس حافظوا عليه فارق بين انسان عنده فكره عارف وين يحب يمشي واحنا غلطه كورنير بدل
2: بدل
1: الجوارات بدل الجمهور كلزم الا حاجه تخريب
2: واكثر منتخب عمل هجمات معناه وعمل ديزاتاك في الدور الاول دونك فهموا دو كويس اجي خليوه ان شاء الله ربي يصلح حالنا الناس الكل وكاول
1: يعجبوني يعجبوني الاولاد كي خليني نقول ينضبطوا للتعليمات المره 35000 وكل ما تعملوش دخل الكل على الكوره بدلوا تعدينا من تركيا لايطاليا لتونس
0: للشاش عمل دخله
1: اي حاجه
0: بخل مثلا انت هيك عملت دخله على الكوره
1: لا انا تبع فيكم
0: لا لا انت مش حليت انت
1: شنو
0: مش نحكي لك اشرفتك عملت دخله ولا مهند انت تو عملت دخله على الكوره نحن يا اخي عايشين في تشات خويا رفيق ما برحصه
1: نعتذر ايش حاب
5: مني مش لازم تعمل دخله
1: صبح صبح سلام على الحمد لله وتعال
0: والله حلوه رفيق كل واحد يسبح من مطرح
2: على حوض
1: استراتيجي جديد تحية لأهلينا مرزا أنت
6: أحلى صحبة
1: وين وصيف يلا 27 دقيقة نهاركم أسعد الأيام شهر لا طريق السلامة للجميع في مجلة 9:30 والبداية كالعادة مع رمروم مش حاضر لنا رمروم شو صار في حلقة البارح الزابينج ليما موفور توتسويت هذه في مجلة 9:30
3: زابينج
2: البرنامج هذا يا عزيزي المستمع ما غير ما نحكي لك تو اللي تعرفه فيه منشط وسته كرونيكورات الله مسال يعني بتقول شكون يحكي انت يزيد يجاوبك
1: يبقى القانون قانون ويبقى زاد تبقى روح القانون روح القانون قداش ما زلنا وقت على الخروج
0: ما زلنا قداش خذ راح
1: ترى عندنا فاصل احنا تو معنا
0: في فاصل عادي
1: يعني ايش فاصل بي عندنا اخبار كيفاش
0: خذ راحتك فاصل قولوا انت
1: عليه
0: تحكي يا اخويا هذا ما نجموش نحكيو فيه
1: يلا
0: هيك اللي فما قلت
1: انت
0: ترك بنا العصب ويعد علاش نجيو خليني نرقد انا عم تطلب
2: مو برسمي الساعه الثانيه تو تكلم
0: تو تكلم
6: ذكرته تو اللي ترفاي
1: ما انا ياسين مريح ما تكلمتش سعد مجرد ما تكلمتش
0: انت تكلمت
1: من 8 ل 9
0: جبت مثلا تاع السيتي توب
5: خلي يحكي رفيق بالحكي
1: بيكمل مزات دقيقه مع
0: الناس
1: عبي دقيقه
0: عندي مانع
2: هاي بركه هاي بركه سي زياده وقال لك احكي هاي يا اخوي تفضل احكي
0: وبالحق راهو صحيح انا تو رفيق عوان المراقبه كل والله فما برشا خير ويعملوا عين رات وعين مرات
1: امانه نعرف هذه شوفوا حتى في الشارع
0: اخرج شوفوا نحن نسكنوا في تشاد نحن بنشوف انا ما نبغيش نقضي ما نحكيش دونك معناتها بالحق برشا حالات ساعات تتلخبط الامور وفما عباد تستغل في الحالات هذوما دونك اما مازال الخير وكو شكرا لك
1: كلمتك مهمة وين المراقبة سيفري
2: لو حاجة أخرى يتميز بها البرنامج هذا راهو بخلاف رفيق اللي يحكي وحده حاجة أخرى راهو ما راتش عيني شنو التنمر هذا يا جماعة
6: عندي ساقي اللي صار بالحق والله بالحق أنا كنت نجم نزيد عام ولا عامين وقت اللي ساقي الوجايع ولات معناتها انسيوبورتابل كي نكمل السيونس اونترينمون تولي عندي وجايع ما تتحملش ما عادش تنجم تتحملها
1: هاو جمعية حي النصر الرياضية خسرت رامي حساب على مستوى
2: اعتزال
1: اعتزال مفاجئ مفاجئ جدا
6: ولي انا السوفرانس
1: ربي سبحانه كيفاش تبدا الحاجه كاتبه كي نلعب في السونتر عييه ما بطي عييه تنمر تنمر مشي حب يرتاح شد جول جاته لطف الكوره لطف عليك تنمر
2: لا التنمر يوصل حتى المريول الحاجر وي لا ما نخفوش احنا
1: مريك لوس انجلوس
0: رفيق ربي سامحني شوف اللي باش تعرف شوف الكتف فوي باش تعرف لو اول مره رام مريول الكتف في المرفق هذه معناتها موضه
7: يا ودي ان شاء الله ربي يطول في عمرك ما تعرف علاش الكتف فيتيح والمسكولينش على
0: روحه
7: لا اكثر من هكا
1: لا تستهزئ بمفعول الزمن
7: ايه نعم.
0: انا زمان شيخ حيفه في خطاب على الباب
2: في حاتم بيدو حاتم هو معانا عنده سنين وكذا وواحد اللي يقول لك حتوم حتوم حتوم ايه يا ودي ما سلمش
6: البابلية هي اللي بديت باللور فما الفارسية زادا من بعد تحكي على الكريتير سومرية
1: سومرية الكريتير
6: الكريتير كونيك كونيك باش المرة
1: اللي فات انا كي قلت انا شنو قلت
0: ديميني
1: ديميني أموال كريتير من قدس وحدي معنا إذا كنت تميتريس با لو فرنسي علاش تحكي
6: شغل الكريتير كونيك
1: علاش علاش تميتريس
0: علاه واحد يتعلم
1: صحيح احكي لوغتك اللي تقول لي تريس معنا
0: الكريتير
1: هذه النخبة وقاري الصحافة وطبيب وكل
0: عمله حد في الدرس وفي الرد
1: هذه حضرها للتنمية حتى الدرس الكريتير
3: يا حاتم وخي حتى انت شنية كريتير ما خليت لناش كيفاش حتى ندفو عليك يا الله حويل كريتير ايه لتراتير يلا
8: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
9: زابينج
1: تحية للكرام يا لفولاتي تركيحة العادة بالموسيقى بعد شوية موعدكم يكون مع التراند بعد شوية نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وخيبة الأمل الجديدة تعادل مع بوتسوانا كما قلت أول الحلقة رغم التحسن في المردود تفاصيل أخرى أخبار أخرى نحكيو فيهم بعد شوية هذه رفمك حتى للتسعة ونص طريق السلامة للجميع وقت الموزيكا في الرفماك من الحمزين ردوا حبيبي هذه رفماك حتى للتسعة ونص شلنهاركم أسعد الأيام.

0: قدم انا عمري الو يرد علي هالحلو من الحمزين وصلنا للسبعه وثلاثين دقيقه ردوا حبيبي شنهركم اسعد الايام ان شاء الله يا رب يرد لكم كل غايب وكل حبيب بعد وربي يداوم عشرتكم وان شاء الله نهاركم الكل حب
1: وربي يجمع
0: بعد الفاصل نرجع لكم فترة ديجور نحكيو على المقابلة نحكيو على مقابل تونس وبوتسوانا من قبيلة نحسبوا في السيناريوات وللأمانة معناها اليوم منى عرش حاسة مقابلة ليبيا نتمنى وإن شاء الله يا ربي منتخب ليبيا ما ينتصرش على الأقل تعادل باش تقعدوا
2: تقريبا متعادلة الدنيا كلها متعادلة
0: رغم أنه هكا احساسي انه في الكواليس منتخب ليبيا نجم يكون عنده سبق علينا تفاصيل هذا واكثر نعرفوها بعد شويه فاصل ثم نواصل
3: خليك قريب فيم ورجعينا
4: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينه وكمل حطتهم في 60 درجه ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينه تستهلك ضوء
5: يا اخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء
4: بالطبيعه التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكميه الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينه وزيد في 60 درجه
5: باهي يا سيدي اتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في ديك الضوء حتى هي
4: هاك حفظ درسك
6: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضوء للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
3: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: الاحد من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 7:33 دقيقة اتران دو جور في الراف ماك باي أريدو.
2: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
1: تران دو جور 7:33 دقيقة تران دو جور ونحكيه على منتخبنا. المقابلة الثانية في رادس في أقل من أسبوع ما بين المقابلة الأولى والمقابلة الثانية. المقابلة الأولى نعرفوا تفاصيلها وكل الإطار الفني والناس اللي قريبة من المنتخب وإحنا والجمهور سوق لنا على أساس أنه المقابلة مش باش تحتسب. ننسيوا النتيجة ذيك، ركزنا على البارح وتمنينا نخرجوا بانتصار، ولكن للأمانة الكرة ما تبعت وعثرة جديدة وغضب كبير لجماهير المنتخب. شفناه البارح في حمادي العقربي. معين الشعباني مدرب المنتخب قال راو لازم وقت. نسمع اش قال معين.
4: لقد كانت هناك الحاجة اللي قلتها البارح قلت رأي مش خدمة متاع شهر ولا شهرين ولا 6 شهور ولا مش عاود مليون جديد. فما خيرات زي دورة اللي بالعادة بالفكرتي وعندهم معنى تاريخ كبير حتى في الوروق وقت اللي تصير حكاية فاز الفانتوكا بزن باشا وقت بزن باشا صبر. احنا اسبب احب الان انا اللي عندي سؤال سبب احنا عادي مصبرو سبب احنا عارفين مقتنعين مفهوم دو نون مهمة تعين اللي في مثلا قاعدة تبدل واللي زمها شوية وقت هذا هو اللي يلعب.
1: يلزم وقت يلزم صبر، وقال مش خدمة بتاع شهر واثنين وستة وعام. هذا الكلام اللي قاله بالضبط معين، قال المقتنعين انه يلزم صبر انه يلزم نستناه ومنتخب باش يتبدل الكل تقريبا والا لا. قال على المقابلة بتاع البارح خلقنا اللعب مشينا من الوسط مشينا على الجناب، وهذا صحيح للأمانة. معناها شفنا كورة ننسى اللي هي بوتسوانا لانه لعبنا مع اضعف من بوتسوانا ما لعبناش كره هكاك باش نعطيو الناس حقهم. معناها لعبت تونس الميتون الاولاني ولكن كره ما حبت، ثم اخطاء دفاعيه وسذاجه وغياب روح شويه وعش عبارات ساعات بدون اختاروا فيهم في الدوزيام ميتون كلفونا التعادل. وقال راه باش تحضر ديفونس، يمكن ناصر يعرف خير مني لهنا راه قالك مش حاجه سهله. معناها مش حضر ملعبيه وقفه جديده وكونسيني وما يعرفوش بعض ومش جمعيه ذي ترين صباح وعشيه. قال لازم وقت معين، ويظهر لي معين أفضل واحد فينا نجم يحكي على الدفاع. عموما ناصر خيبة الأمل ما نجم ينكرها حد، غضب كبير من الجماهير. شفنا تصوير في الأخر، شفنا دبابز ولو أنه للأمانة مش حلوة مهما كانت النتيجة. نضرب أولادنا بدبابز، قلناها على الجمعيات قلناها على المنتخب ما هوش حلو. غضب جمهور زفر منع رشكها، ولكن دبابز لا يبقى في تار العنف. بعيد على هذا خيبة جديدة للمنتخب ناصر، يجب أن نقبل واقعنا
5: رفيق. رأو أصعب حاجة في الكرة وخاصة في كرة القدم أنك اليوم تدخل في فترة متاع شك، وإحنا المنتخب التونسي دخل في فترة متاع شك اللي قاعدة تتواصل من
1: داموس متاع شك من الكوبارا.
5: أنا قلت لك بدأت من الشك بدأ من البطولة العربية لحد اللحظة هذه، والشك قاعد كل مرة يكبر، ومع الشك ذا قاعدة فما جينيراسيون تمشي، وفما ملاعبية اللي كانت عندهم تجربة معاش موجودين، وفما ملاعبية استقالت من المنتخب الوطني لأسباب شخصية كل واحد عنده السبب متاعه. هذا الكل يجرنا للمرحلة اللي كان يحكي عليها معين. اليوم المنتخب التونسي إعادة هيكلة الفريق وإعادة، إحنا في وقت من الأوقات راه وقت اللي مشينا الكوب دي مونت قلنا باش نعاودوا نشبوا الفريق. اليوم الملاعبين اللي كنا شببناهم بسبب اللي ما هزيناهمش كوب دي مونت هو عيسى العيدوني وعلي العابدي وفرجاني ساسي ومعلول. بالنسبة لي أنا
1: راه خلنا نتفاهموا على حاجة، راه عيسى العيدوني اللي ما يعرفش نجم تقولوا له تشبيب عمره 29 سنه
5: مش انا قلت
1: لا لا نحكي لك لا مش عليك انت معناه ما نجموش نستعملوا كلمه تشبيب في اختيار ابعاد عيسى العيدوني صحيح. عيسى اليوم عمره 29 سنه دونك عيسى كان اختيار فني اختيار نتاع كواليس اختيار نتاع ما نعرفش مسؤول ما عينوش به ولكن مستحيل نحكيوا على التشبيب
5: شفت فما حاجه اللي هي مهمه في الكوره راه وقت اللي تعمل استراتيجيه وما تعرفش روحك وين ماشي وين مش تبدا وين مش توفى وفي وسط الاستراتيجية اللي انت تعملها تغير برشا حاجات وتلقى روحك تغير قداش من مدرب وتلقى روحك تغير قداش من الافكتيف وقداش من مرض البارح مثلا نحكي لك عن النصراوي انا اول مره النصراوي يلقى روحه يلعب في الاك سنترال مع الكيب ناسيونال مع عروس ومع الطالبي بتبيعه ماذا بتصير ديفايونس البون الهدف الثاني اللي صار فيه ورجو ماذا دار فما ممكن تاع تنسيق فما كورديناسيون فما خدمه فما لينيمون يلزم الناس تطلع يلزم يفهموا بعضهم وقتاش نطلع وقتاش الكوفري وقت هذم كل حاجات جزئيات اللي تتعمل كما قال معين ما تجي كان بالوقت اليوم احنا ما ناش قاعدين نصبروا الناس من حقها زاد المنتخب التونسي والتونسي يقول لك احنا تعودنا ابسط حاجه كوب افريقيا لازمنا نكونوا متواجدين
1: جمهور الكره يغزل حاجه اخرى ناصر وانت سلحني تقول لك يا اخي حتى بوتسوانا باش تقول لي وقت
5: مدرب
1: وانترينور وخطه واربعة ثلاثة بوتسوانا يقول لك 11 تونسي لبس المريول في تونس قدام 30000 و20000 لازم تعب
5: حتى كل عام جاتنا كافير هنا وربحتنا
1: هذا هو على خاطر الجمهور زاد مش فاهم منتخبنا ولا قريب للناس كله
5: جمهور مازال ينظر بعقلية اللي احنا توانسة قبل كنا نعديو عليهم وكنا نلعبوا بقل ريتم وكنا نلعبوا بلا ريتي ونعملوا اهدون تو هما بيدهم فيقوا هما بيدهم تاخي العركة اللي عملها المدرب البارح مع الملاعب متاعنا يا اخي ما هو فيها صنعة وكنا نعملوا احنا قبل ولا يعملوها هما ولا يفهموا ولا يفهموا هما بيدهم شنية استراتيجية يعملوها بشي يقدم ماتشوات ولا بشي يربح تونس ولا بشي يعمل ماتش شنية هما بيدهم التطور وراه من ناحية الرياضية واحنا مالوريزمو ما وخرنا رفيق باش نبداو واضحين وخرنا في كل شيء راهو يبدا فماش استقرار وما بداش فكر واضح وما بداش استراتيجيه واضحه فماش مدرب راكز وفماش الناس راكزه وندخلوا الشك تو واحد كيما معين الشعباني جبناه من المغرب وفسخنا له كونترا تو تو باش نبداو ندخلوا في في الزايد والناقص الراجل انا عندي مده ما شفتش كيما ناسيونال لعبت كيما البريمي ميتون تاع البارح الحق نتاع العرب باش نبداو واضحين باش تقول لي بوتسوانا ضعيفه
1: لعبنا ضد اضعف منها وكنا خايبين برشا ما نعرفوش نعملوا ثلاثه باس
5: صحيح.
1: ليه ورد بالك وما عندنا حتى سيركوي نتاع طلوع كوره
6: معناها كوره
1: لو كوره وشي ما تعرف البارح ظاهره اللعبه مبنيه برشا على علي وعلى الغربي صحيح. ودي دوبلومون ودي كروازمون ثم كوره
5: صحيح
1: قول لي منتخب ضعيف ولا فما كوره الميتولول كوره ما حبتناش احنا نتحملوا مسؤوليه التضييع فما نقطه اخرى زاده مهمه معين لازم يشد ولاده زاده يحكي مع مرك تلعب على مريول و12 مليون نجموا نمرضوا في مقابله من نوع عذومة كان ما نترشحوش خويا كي تخرج دو كونترا تعطي باس لانه مره ثم بن سليمان بن سليمان وحده المستوري وفما الاخرى زاد الغربي
5: كيف كيف
1: خرج وحده حب يكمل هو الشو نتاعو وقت اللي المستوري وحده تمد له باس يرميها في الشبكه زاده هذا رغم اسم الملاعبيه والمردود اللي عمله الغربي البارح خويا انا ما ترزينيش في ثلاثه نقاط باش تقيد انت روحك مركيز
5: ما بس ساعات راهي تدخل في خانه
1: الاتاكون
5: لا تدخل رفيق راه واش نقول لك هذاك هو سان ايغويزم موجود في الكره بالنسبه للاتاكون يلقى روحه
1: موجود في الكره تحمس وليد
5: نحكي لك معناتها هذا هو من الحاجات اللي لازمها تتصلح اوتوماتيكمون هو احنا قبل في وقت من الاوقات تقول انت وقت اللي تبدا في بوزيسيون باه وتعطي صاحبك انت تاخذ البريم على خاطر انت ماركيت البونتو بون هذه توجد في ظروف معينه في ظروف باهيه كي تبدا الناس كلها على اعصابها رفيق
1: راهو
5: فما ضغط موجود على الملاعبيه يولي يخليهم يعملوا الشوا ديما الغلط
1: برنس
7: هذا الاغلاط نتاع قله الخبره واللخبطه المستمره اش معناه احنا جبنا مدرب من الخارج باهي تونسي لكن من الخارج وشهرية كبيرة وكل شيء قلنا باش يصلح رغم النجم يصلح كان اللي يعرف الكرة التونسية توا جبنا معين صيبوه خليه يخدم وعملنا له أربع سنين خليه يخدم توا من بالمقابلة المقابلة ما فماش أربعة ولا خمسة أيام ما بيناتهم فما تحسن يخليه حسن قال لك راهو يلزمنا باش نتحسنوا هاو بيحب هاي نقطة الضعف مشى لها طول شنو هي نقطة الضعف تاعنا الدفاع هاو مشى للدفاع يلزمو يتلهى بالدفاع يريقل الدفاع بشوية بشوية نصبر على بعضنا كما قال حاتم قبيله رانا كما نمشيوش الكاف سوني با لا فان دو مون راهو ماهوش مشك نبنيه وإحنا مريحين عقولاتنا صحيح باش تقول هذا عندك الحق صحيح باش تقول لي جو من ازمه لازمه كذا وكذا هالغالب هذيك هي قواعد الكره تبع الكرة حبها تحب. تلعيدوني الوحيد اللي يهيج في الجمهور البارح.
1: نبنيو معلق نشاركوا في الكان معناه يا اخوي ما نطلبش منك دومي فينال اما نكونوا موجودين في بين ذفرين كبار القارة معناه وخلي المشروع انتك ماشي نصلحوا احنا مترشحين ما تحطش ضغط على الافكتيف على الستاف اخرج تكلم قول راه ولا دومي فينال لا حتى شيء رانا نبنيو في منتخب ملتقانا 2030 اما اونترتو نشاركوا نحاولوا نكونوا موجودين في الكان لانه هذا زيد كمان باش تكون خيبه كبيره لو قداش منتخب يشاركوا في القاره واحنا ما نشاركوش باش تكون خيبه امل كبيره ربي سامح وربي جازي كل من خذ قرار باش بعد العيدوني وهدا كوب دي موند راني خذيره وقالوا مبروك عليك اعمل كوب دي موند في السي في مقارنة أنا راني خذيرة تشوفه في النشيد وبعد يتخبى حتى ما تشميكال ما تراهش شوف العيدوني البارح سيفري بوتسوانا ميذيك هي الروح هذاك لعبه العيدوني إلي بريزون في كل ماتش موجود يجري يعطي دمه يعطي قلبه يعطي سقيه يترمى ما يحسبش ملاعبي كان هذاك 29 سنة ما نهزوش الكوب دي موند ونهزو احنا راني خذيرة يلعب ممكن سمع بتونس فانا قارة في الجمعتين اللي قبل الكوب دي موند وهذه غلطة متاع هذه تسيير مش نحكي ولا ستاف لأنه حتى لو كان اللاموش يحب عليه أنا كيف بيرو فيدرال قول لا هذا الملاعب لا ينتمي للمشروع متاعي أبار رفضني قبل لا ينتمي للمشروع متاعي وعندي العيدوني ولدي يلعب معي قدام نهار ما نحرموش من الكوب دي موند ظلم مش باهي والعيدوني من الناس اللي ظلمت في الكوب دي موند وكي تظلم حتى البركة في اللي ريزولتات تير هذه قناعتي أنا في الخدمة في كورة في اللي تحب انت دونك العيدوني مظلوم العيدوني مظلوم ورا البارح انه مظلوم وكهو خسارة المنتخب ما ربحش دوزيام ميتو خايب برشا بريمير ميتو ورينا وجه به للأمانة نحاولوا نبنيو على ذاك الكلام صعيب في الظروف نتاع الخايبة ولكن نحاولوا نحكي ولا الواقع باش ما نظلموش معين ولا ولاد المنتخب
6: هي فما نقطة أخرى في علاقة مش بالاختيارات التكتيكية خاطر أنا ما نفهمش فيه والمدرب بيان سور ما واضح معناه في الميتو الأول فما خدمة أما فما شوية كيلكو بارك خلينا نقولوا الدبلوماسية في القائمة نتاع المنتخب راهو نفس الغلطة قاعدين نعاودوا فيها ونعملوا في مشاكل من لا شيء ومن فراغ نجيبوا دو زارير درواز زوز ما يلعبوش ونلعبوا أكسيال نفس اللي صاروا نفس المشكله واحنا ديجا القائمه ذي صار عليها مشكله على الزعلوني والزعلوني وكذا راهو ذي كيلكو بار حسيت انا الله اعلم يخلق انقسام وسط الجمهور وذي واضح الانقسام بين الجماهير وكل واحد على جمعيته كنا نجموا على القليله يا نلعبوهم يا مش مقتنعين بيه راهو النفاتي مع احتراماتي ولا لغز كبير راهو كل مره يجي كل مره نحيوا لاري دروا يان فاليري يطلع مش به الماتش الاول الماتش الثاني ما نلعبوش النفاتي ونهبطوا اكسيال ويطلع اكسيال اول مره عروس اول مره يلعب لاري دروا في حياته هبط على اليمين كيف النصراوي دونك القرارات هذيا عاسك اللي تجنب المشاكل هذه الكل كان ينجم يكون في القائمه بعد انت ما اخترتش
1: كذا بالضبط المصلحه الجميله اصح برشا في الستاج الجاي بمعنى معين هذا اول ستاج يلزم يعيط للنفاتي ويلزم يعيط ليان فاليري باش يشوفهم بعينيه تو النفاتي وقت شافهم معين باش يحكم عليه باش يخو جروب اللي كان يخدم مع دي فالور سور يعيط لهم ستاج الجاي اليوم يعاود يعيط لي للنفاتي وفاليري ويخليهم مزوز على البنك ويهبط التاكسيال سوكي وقتها باش نحكيو على خيارات غلطه نتاع معين
5: انا نحب ناكد كلامك اللي كنت تحكي فيه معين انا حسب المعلومات اللي عندي معين ابارامون حس روحه غلط في كلك معناتها لعبية اللي عيت لهم في الاستاذية وسرت الموعادي بالنسبة للمدرب
1: ما زال يشوف فيهم
5: نحكي لك غلط غلط في الشواء متاعه خاطر بعد ساعات الشواء كان اللاعب جيب نعيت للملاعبي جايش قلت لك انا عيت لهم ولعبهم في ماتشويت القاهم ما همش بارابور للي حاجتوا بيه
1: ما هوش هذيك اللي يستنى فيه بعد الفاصل نرجو نحكيه على الاخبار ونواصلوا معكم في الترانت حس سعيد للمنتخب العشية الخمسة بتاع العشية هكا ليبيا وغدا ماتش مهم ان شاء الله يا ربي المنتخب الليبي ما ينتصرش على الأقل باش ما يخش علينا سكور وما يخش علينا بونتويت في الكلاسمو وننتظر كما قال واحد من الملاعبية البارح 12 نقطة مازلنا نلعبوا عليهم يلزمهم بدمهم كما صاروا خيبات هنا قادرين نمشيو نربحوا بوتسوانا وقادرين نمشيو نربحوا أوغندا مانيش نحلم مانيش نحكيو على البرازيل وعلى ألمانيا وفرنسا قادرين نمشيو وبعد تقعد كونفرونتاسيون نتصور باش تلعب بينا وبين ليبيا بالمنطق ومن بعد ما نعرفش لكل حادث حديث بعد الفرنسا فاصل نواصل
8: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: à partir من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic. تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت. تلقاوها في سارية كل حد من العشرة لنص الليل.
1: في جابس على 99.1 ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 7:53 دقيقة الكلنا عايشين الفترة هذه أجواء العودة المدرسية، عودة الصغيرات للقراية، وكيقولوا العودة نتاع الصغيرات وقولوا التحذير وقولوا الكور وقولوا ليزيكزارسيس قولوا الامتحانات اللي يبدأ التحذير اليوم من أول نهار من العودة المدرسية. كل عام يتعاود السؤال عند لي بارون كله، تلقى محل نقاش بين لي بارون، شو الباراسكولير اللي نشريه، شو الكتاب اللي ناخذ لولدي باش يسهل على ولدي باش يعاوني أنا نفهم الكور. ضيعنا احنا حاجات من سنوات مضت ما عودناش قريناهم، وشنو ما لي باراسكولير اللي يعطيوني احسن لي زيكزارسيس واحسن التفاسير نتاع الكور اللي يمشيو بياسور مع برنامج وزاره التربيه. برشا منكم يعرفوا جسر النجاح نتاع دار اليمامه، ومتاكد اللي برشا منكم جربتوه وحبيتوه ووافق قرايه صغاركم من عام لعام. اليوم اليمامه توصل معكم بالجديد اجنحتي للنجاح، الكتاب اللي قاعدين تشوفوا فيه بتوفر من السنة الأولى للسنة السادسة، مطابق للبرامج الرسمية، فيه الملخصات، فيه التمارين، فيه الحاجات اللي يستحقهم صغيرك الكل. يعاون لي بارو باش يفهموا الصغيرات، ويعاون الصغيرات باش يفهم الكور كان ضيع حاجات في الكلاس، والصغيرات يعاونهم زيادة باش يعمل ليزيكزارسيس. انا تجم تسألني شنو الكتاب اللي خير، جسر النجاح وإلا أجنحتي للنجاح؟ نقول لك الزوز، على خاطر الزوز كتب متميزين، وكل كتاب يكمل الاخر. جسر النجاح عرفتوه كتاب متميز بجوده عاليه، لقي نجاح توا مده عند الصغيرات وعند لي بارو. واجنحتي للنجاح كتاب جديد من دار اليمامه، نفس القيمه ونفس الجوده، الجمال، الاخراج، نفس الكاليتي بتاع الكتاب اللي تعودتوا عليها، ولكن بتمارين بنظره جديده ومختلفه على جسر النجاح، باش الصغير يلقى تنوع في المراجعه. وهذا يفهموه لي بارو كيما احنا كي كنا نقراو، ثم دي ستيل معينين بتاع دي زيكزارسيس تلقاو في كتاب، هذا ستيل اخر بتاع دوتر اكزرسيس تلقاه في كتاب اخر. هنا زوز كتب يلمولك الستيل المختلفين الكل نتاع ريزومي دكور، وخاصه نتاع لي زيكزرسيس، يعني صغيرك يخدم بزوز كتب، جسر النجاح واجنحتي للنجاح، يراجع من زوايا مختلفه ويكون حاضر ان شاء الله للامتحانات. كان تحبوا تعطيوا لصغاركم مراجعه شامله ومتكامله، زوز كتب مع بعضهم ينجموا يعملوا فرق كبير. الخلاصه حتى كتاب ما هو مهم اكثر من الاخر، الزوز ينجموا يعطيوا اللي يستنى فيه الصغير نتاعك ان شاء الله بالنجاح. ما بين جسر النجاح واجنحتي للنجاح الاختيار هو زوز كتب مع بعضهم، وبالتوفيق ان شاء الله لوليداتنا في عام دراسي جديد.
0: يلا صغير متفوق ويدير تيران عليك بسلسله اجنحتي للنجاح.
1: نرجعوا للتراند ونحكيوا على الخبر الثاني حاتم، خبر عجيب غريب ولكن العالم يتغير. الصين توسع قيود السفر لتشمل عائلات كبار خبراء الذكاء الاصطناعي. كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في الصين ما عندهمش الإمكانية كما أي مواطن في العالم باش يمشي للمطار ويهز باسبور ويسافر، ولا يصب فيزا ويسافر. قيود كبيرة جداً موضوعة ديجا على الناس هذوما، معناها التحريكة لازم يمكن

0: أكور إي ولا لا مفهوم هذا حاتم في العالم اللي نعيشه فيه
1: مفهوم هذا ذكرنا بالحرب الباردة كانت تفكرش وقت اللي كانوا العلماء في النووي محاصرين في العالم أجمع ما ينجمش يخرج فما مثلا كما العالم الباكستاني أبو القنبلة النووية الباكستانية اللي هو اللقب متاعه خان متفكرش اسمه اللي كان زاد معناها كان محاصر وبرشا علماء خاصة الروس وخاصة الأمريكان الأمريكان عندهم ثقافة الخطفة ألمانيا ريت بعد الحرب العالمية العلماء اللي خدموا مع هتلر اللي عملوا كل V1 والV2 هذوكم هما اللي بعديش بعثوا به نفس العالم اللي خدم على الصواريخ الV1 V2 هو اللي يساهم في البرنامج البرنامج السبيس معناه اللي طلعوا البرنامج أبولو ولا هرب عليه الاسم سينو المستقبل توا الحرب الشرسة هي ما عادش تسلح وشكون يعمل أكثر دي سومران توا الحرب الجديدة هي شكون يكون الميتريز الانتليجنس ارتيفيسيال وكانت تفكر جمعتين تاني فما واحد من اوبن اي اي معناه استقال وقال راهو المستقبل يلزمنا نوقفوا الانتليجنس ارتيفيسيال ويلزمنا نلقاو ضوابط اوروبا الكل قالت نعم
0: هذا تراه
1: مفهوم ما كان امريكا والصين اللي قالوا نو
0: القرار هذا يتخذوه
1: بيصير
0: ما خليكش تسيف ولادك وعيد وماشيين حسب بلومبرغ وحسب مصادر مطلعة يقول لك السلطات تتجه إلى إدراج المزيد من الأشخاص في القائمة ذي المرتبطين بالمسؤولين التنفيذيين شو معناه؟ معناه هنا مثلا خبير كبير في اللي آي حاتم بالحاس صاحبي حاتم على روحه مو طبيب ولا حتى حاتم كيف خد نجم نكون نقعد نحكي مع حاتم وحاتم معناها أي واحد مش يقرب الخبير اي اي حياته
1: اللي عملته فسير. روسيا في قلت لك في الحرب الباردة سي اكزاكتومون معناها كما زاد ايران اخي ايران انت تبدا عالم نووي في ايران تفاصيل ما تخليكش تخرج
0: اي اوكي اما ذاكم زاد مستهدفين من المخابرات الاجنبيه وامريكا حتى خافوا عليهم حتى حمايه لهم لانه عمليه الاغتيال صارت اكثر من مره
1: حتى كان يمشي سيد مثلا خبير معروف يمشي عادي فاكونس الناس ما يخطفوه الامريكان
2: هو ذاك اللي صار
1: وذاك اللي صار
2: واحد امريكاني هي فما شركه مانس اسمها ولا مانيوس ولا حاجه هكا حابوا يسافروا زوز هما زوز المؤسسين نتاعها ونقولوا احنا اكبر واحد في الخبراء
0: نتاع الصينيه
2: وواحده من التوب 3 نتاع الاي اي نتاع الشين طلع الحكايه اللي هو مش يمشيوا في نيغوسياسيون مع ميتا دونك هما وقفوهم من المطار وقفوهم المطار زي من جان فيليفيت وقفوهم في المطار وهاي قال لك هذا يا وتحب تسافر هذا لك انت الى داركم لك
0: صحيح
2: بديت المشكله كلها من مانس هذا
1: اما كي روح شي من راهو من امريكا خاطر ما كانش كي روح شي من امريكا فهم اللي معناه لونجو كبير برشا دونك يكون في الطياره خمم في
0: الاجراء على هذا ما تسافرش زياد تونس منعتني
3: في اللي هاي خاطر وكل اما من اللي عايش
0: ممنوع انك تسافر لما تاخذ رخصه
2: ممنوع انه يدخل زياد
3: اما شو راه في
0: الوقت الوحيد اللي ممنوع يدخل
3: قول لك باش يكون نخمم انا في امهاتهم اللي طلعت ولدها نابغه وباش تستمتع بفلوس وتسافر معناتها محصورين ماهيش
0: هذا صاحبه في الجاي صديق مكرم
3: عشان تصور صاحبي عالم ونمشي نسافر يقولوا لي انت انا ننكر فيه حالا بالحق ومرته بالحق روح وزاد هذه مره زاد عملوها حاتم للعباد اللي تصنع في الدواء تلقاه شرشور في الدواء وكل ما يخليهمش يسافروا فما بعض البلدان ما يخليهمش يسافروا
0: انك تخلط الدرجه من
1: البارانويا
0: الدرجه من العلم الساعه تولي بلادك تخاف عليك تولي بلادك تحميك انك ثروه وثنيه ثروه قوميه حاجه اكسبسيونيل كان هذا في الشين ولا في غير الشين لانه يعني برشا بلدان يحاولوا يحميوا الخبراء نتاعهم خاصه في بلدان اللي بيناتهم حرب ومخابرات وغيره وتنافس كبير ولكن يبقى القرار كوميم
3: يا ودي امن قومي يا ودي عندهم كل شيء هذوما العباد
0: اوكي امن قومي ما زادك يتحل الباب تولي العائله ومن بعد الاصحاب هذي اللي يسكن في هومته
3: تقدرش يمثلوا هما رفيق 100 واحد
0: ما هم عباد فجيهم
3: يا انت امن بلاد عندك مليار واش يوكلهم شنو تصور انت عندك مليار واش وخايف على مليار واش تجي تقول هذوما 200 نحصرها
0: واش باش يوفر لهم ياكلوا
1: اسمع لو سيستيم بوليتيك تصورش باش معناها ما يمشي معاهم كان السيستيم الحالي معناها
0: ما جربناش السيستيم يخسر الاخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعه ونص
4: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي.

0: ليسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: اريد طور عالمك.
2: خليك قريب. فيم وراجعين. ما خديتش التوجيه اللي تحب عليه؟ امشي لبوليتيك انترناسيونال لك ان جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي. تلقى فيها شو متاعك اركيتكتور او انجينيوري توت لي سبيسياليتي ميكاترونيك جيني اندستريال حتى الانفورماتيك الى انتيليجنس ارتيفيسيال ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي او ديفلوبمون ويب ومع كل ديبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون 94 535 888 بوليتيك انترناسيونال لك 1 مستقبلك يبدا من توه.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: تدلل تدلل
2: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
5: الاكثر معلومات 71 79 66 79
4: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.
6: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
7: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
8: مونوبري ديما معك.
9: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة البرنزي هذا الماكينة سر البدوي السندريلا حاتم الحاج ورامي الفوراتي. بعد شوية لبوكس نيوز، ولكن قبل هذا جرعة أمل يومية قلناها وعاودناها، قلنا عنا من الكفاءات الطبية في تونس ما يجعلنا مفخرة، ويمكن لو كان عنا أكثر شوية إمكانيات كنا نكونوا الوجهة الأولى في العالم في علاقة بالطب. نجاح يتأكد في أخبار جينا من تونس ومن العالم، نجاح تونسي جديد، تفاصيل الحكاية تعرفوها توت سويت في غدوة خير بايزي تسع فيه.
1: مهما كانت صعوبة اليوم، غدوة صفحة جديدة، آمن بحلمتك وتحدى الصعوبات كما اللي وصلوا قبلك. ابدأ من اليوم بعزيمة، خاطر الأمل ديما يستنى فينا، وأكيد غدوة خير. غدوة خير برعاية زيت صافي.
2: اليوم نحكي على نجاح تونسي جديد يرفع الرأس ويأكد مرة أخرى قيمة الكفاءات التونسية في الخارج. نحكي على 6 أطباء تونسا سجلوا سابقة في تاريخ هيئة الأطباء بباريس، وهذا بعد انتخابهم الأول مرة كأعضاء في المجلس الجهوي للهيئة، وين تم انتخاب الدكتور مختار زغدود ضمن قائمة رأسها، وضمت زادة 5 أطباء تونسا أخرين وهما الدكتورة هند العربي، الدكتورة ألفا منذوج، الدكتور عبد الحكيم كشتيش، الدكتورة راوية بن سماعيل والدكتور وجيه منيف. وحسب ما أعلنت السفارة التونسية في فرنسا بالانتخاب ذي، تعتبر هي المرة الأولى اللي حقق فيها أطباء تونس الإنجاز ذي، وهذا على مستوى كبير وهو مستوى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس. نجاح يأكد تميز الكفاءات الطبية التونسية، ويأكد النجاحات اللي تواصل تحقيقها كفاءتنا واللي توعد بمستقبل إن شاء الله يكون غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: حات
3: والله أنا من الأول بالحق نحسبها فيك نيوز من الأول، بعد قلت يمكن أوفر وكل شيء، بعد إسكي ثبت الحكاية عندها هي أميت. من أقوى لكونسيد اللورد الريجيونو معنى متاع باريس، تتصور باريس وميدسين
0: ومعنى احتلال تبي تونسي لباريس
3: أسمع ستة إنيفيتاب موجودين برشا راهو معنىها دو بلوز أن بلوز دو معنىها طب توينس. بريد نحكي على باريس ونتكلم بالفرنسي. برشا تونس موجودين في السبيطارات وليو دي شيفت سيرفيس، برشا اللي هاجروا من تونس وهما شيفت سيرفيس راهو، مش معناها ما مشاو كان طب المبتدئين ولا مازال كيكمل القرايه. وجينيرالمون اسف في العوام الاولى نتاع الموجه نتاع الهجره، في الاعوام الاولى كانوا يمشيوا كان يقبلوا كان جماعه اللي عنده خبره، معناها ما يمكنش تو اللي يقبلوا راهو من الفاك، معناها تمشي تكمل تنجم تكمل الانترنت
0: على السمعه بيان سور عالميه.
3: الفورماسيون اللي في تونس باهيه، سبيطارات بالمؤاخذات اللي عندنا الكل تعرف طلع. ليه وفيت راهو بعد ساعات كي تبدا نقص امكانيات وحاجات تو في دي زيفور دوبل
0: وتخليك تكتسب خبره ميدانيه اكبر،
3: ما عادش تعمل مثلا
0: توفر الامكانيات تلقى روحك
3: في عوض تقعد تستنى رونديفو ايرام، حتى في البريفيرا يلزمك رونديفو ايرام، قبل تقعد تستنى رونديفو ايرام 4-5 شهر تعمل ليفور على الايكوغرافي وتفيق بالانومالي، تقولي نعمل ايكوغرافي بيوبسي باش انا معناها فما دي بتي ديتاي اللي يخليك تعمل نوع من الاجتهاد اللي يخليك يعطي بلوس كي تمشي لبرا. انت ما مشيتش للطبيب لبرا، انا مشيت مره على الدونتيست في باريس، حالت لي فمي عملت هكا اويت بوزاف تاتا 70 يورو، وخرجت ما صلحت لي حتى شيء، قعدت زرستي توجه روحت لتونس من المطار مشيت للدونتيست نتاعي في ساعه رجعت عادي. معناها فما برشا حاجات اللي بالحق روح الطب راهو والليكوت المريض راهو بسيكولوجيا اكثر منه. نتفكر قبل في الـ في الـ في, الـ في معناها كي يبداو يقراوا الطلبه توينسا يتعلموا عند الساده متكونين، يتعلموا عند ناس عندهم لا باسيون دو لا ميدسين، راهو فرق يعطيك بلوس. هذوما الناس خذوا بلاصتهم اي سي با باغازار اللي 6 و6 راهو باش يولي لوبي كبير تونسي.
0: معناها ريت انت حكيت قلت حكيت على الكفاءه والكومبيتونس، وفما زاده بين ظفرين لوبينغ، معناها ناس ناجحه ومتميزه وفارضه روحها في وسط الميدان نتاعهم غاديكا في فرنسا باش يقدروا اليوم يتم انتخابهم. ماهيش حاجه سهله وماهوش سي با دوني انه يكون عندنا اليوم 6 أطباء توارسه، تحية لهم الدكتور مختار زغدود، الدكتورة هند العربي، الدكتورة ألفة مندوج، عبد الحكيم كشيش، والدكتورة راوية بن اسماعيل، والدكتور وجيه منيف. تحية من القلب، حاجة تفرحنا برشا وحاجة تأكد فريمو أنه في علاقة بالطب. ولينا نلعبوا مش في الشامبيونز ليج تقريبا، تقريبا نلعبوا في أقوى المسابقات وأقوى البطولات. شرفنا تونس، شرفنا توانسة، تحية لكل الأطباء ومن خلالهم لقطاع الصحة في تونس، دمتم مفخرة لتونس. نمشي وتتسويت للأخبار بصوت السندريلا البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز.
0: قبل الأخبار، التراند البارح الناس الكل تبعت الأخبار وشفنا تعليق وشفنا ردود الأفعال في علاقة بالحادثة الأليمة اللي تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تفاصيلها. ما نحبش نرجع برش على تفاصيلها لأنه حد اللحظة لا يوجد رواية رسمية. فما اللي نعرفوه أنه فما طفلة ربي يشفيها ويحفظها ويقيمها سالمة غانمة حد اللحظة هي في المستشفى. أكثر من هذا ما نحبش ندخل في تفاصيل، لأنه للأمانة مع شوية تجربة ساعات قضية كما تسمعها تطلع الحكاية وفانت كونت صحيحة، وساعات تسمعها بعد تخرج تفاصيل أخرى تغير وجهة النظر متاعنا احنا متاع الرأي العام للقضية. بما أنه فيها أطفال قصر، بما أنه فيها أطفال صغار، بما أنه فيها طفلة راقدة في السبيطار، وبما أنه فيها والدين، وبما أنه فيها عائلات، وبما أنه فيها مواضيع تمس الشرف والعائلة وتمس السمعة وتمس وبما أنه فيها متهمين ومظنون فيهم، وهذا الكل حساس جدا جدا جدا. الكلمة اللي تنجم تتقال غلطة يصعب جدا تتصلح من بعد لو تبين أنه الحقيقة غير الذي تم التسويق ليه، وإلا فما ديتاي ناقصين. مش قاعدين نقولوا الحقيقة مش هذيك، ولا لا علم لنا بالتفاصيل. حد اللحظة لا يوجد ولا توجد رواية رسمية 100% اللي نجم نقوله اتصلنا بسيد المسؤول وهو بش يدخل ولا اعطانا الكلام هذايا. دونك نتحفظوا ما نحكيوش في الموضوع إلى أن يصير عنا رواية رسمية، وقتها نجم نحكيو في الموضوع. في الأثناء ربي يشفي الطفلة وربي يحفظها ويقيمها سالمة غانمة الوالديها والعائلتها. اللي عملنا إن شاء الله يخلص، الوحدات الأمنية تحركت في علاقة بالموضوع، والموضوع قدم السلطات وعلى الطاولة، وباش تسمعوا فيه الجديد أكيد في الساعات القادمة إذا كان مش اليوم غدوة. حاجة برك بربي، من أنا مثلا أم ضحية ما نمدو ليش ميكرو تتكلم أشو، معناها تنجم هي ما توزنش وقتها راو اللي هي تكلمت أشو كل شيء، ما أنا ما نمد لهاش ميكرو بوجه مكشوف، لأنه بعد معناها مهما كان شنو اللي صار، احنا في مجتمع مش الكل يرحم، مش مجتمع الكل يفهم، مش مجتمع الكل يغزل الحق حق ويغزل الباطل باطل. احنا فما نسبة فينا للأمانة، حتى لو كان ثم مرأة ضحية ولا طفلة ضحية ولا طفلة صغيرة ضحية، نجم يجي للضحية يقول له وعليش عمل هو كيكة، ولا علاش هي مشيت الغادي، ولا علاش هي لبست، ولا هذا موجود مالوريزمون، محزن ولكنه حقيقة. دوك في علاقة بالتعاطي باش نعمل 2000 جيم و500 بارتاج، نجم أم نجم تكون هي ما حلتش، ما مدلهاش ميكرو تحكي على الأقل بوجه مكشوف، لأنه مرأة مفجوعة على بنتها وماهيش قادرة تحلل الوضع كما يجب. دوك نكتفي بهذا، نكتفي بهذا
4: على تصويرة رفيق زيادة، فما تصويرة الطفلة قاعدة تبارتاجها على ريزو سوسيو،
0: تصويرة لبنية
4: مهم برشا، راهي طفلة قاصر صغيرة، ونعرفوا زيادة كما قلت انت بالضبط يعني اليوم تنجم حياتها تدمر انكور بلوس كان هي صورتها تولي مكشوفة للعلن.
0: التصويرة البارتاج راهو ما يجيش بالحق، ما يجيش عيب حتى من باب التعاطف عيب. يعني شكون قال لك اللي تحب تصويرتها تهبط هي حتى وهي ضحية، وما تحبش تصويرتها تهبط، معناها غدوة تحب تعيش حياتها على روحها، معناها
3: فما قانون
0: الموضوع صار يتسكر واللي غلط يخلص وهي تعيش حياتها. ما نهبطوش تساور العباد، ما نعطيوش ميكرو تتكلم فيه الأم وجهها مكشوف، حتى كيفاش نكلمها ما يسالش، أما نقول لها راني نفلوتيك نحميها هي، كان هي ما عرفتش تحمي روحها. ولي كومنتير من نوع مانيش ندخل في الموضوع، أما من نوع إذا كان الموضوع صار هي علاش مشيت تعمل في قهوة وشد بنتك وكل، يا أخي يا أخي للأسف نحن نفس الجنسية معاكم ونعيش معاكم وكا نتحملوا بعضنا ونبقلوا شواء معناه نقرا في شيء مانيش مصدقه معناه اللي نجم واحد سمع التفاصيل هذيك باني على ذيك انا تو ما نعرفش شنو اللي صار ما هو باني على التفاصيل هذيك وداخل يكتب في الكومنتير هذاك واحد يطلب اللطف واحد يقول ربي يحفظ غيراتنا واحد يبر يحفظنا الكل ناس بها مشيت للقهوه وش بها وانت وكذا انا قلت للاسف نحن بعضنا نفس الجنسيه مع الناس هذوم تحملوا بعضنا ونبقلوا شواء لين ربي يهدي الجميع البوكسيوس بصوت السندريلا مره اخرى نتمنوا الشفاء العاجل للبنية شربي يشفيها شربي قيمة سالمة غانمة لعائلتها واللي عمل إن شاء الله يخلص وقت اللي تولي عنا رواية رسمية تنحكيه في اللي عمل والخلاص والفاتورة اللي لازمها تخلص وش نجمو نعملو نحكي ولكن خلينا نبنيو على رواية رسمية لتفادي أي خطأ لأنه كما قلت الكلمة اللي باش تخرج ما عادش ترجع بالتوالي وهذا كلام فيه عباد وصغار وقصر وعائلات دونك ما نحبش أتبناه ونتبنى اللطف غلطة تصير فيه التفاصيل نبداو بالأخبار نمشيو مع السندريلا ونحكيو على الأخبار الأول السندريلا شو اخترت لنا
4: نحكيو على رشيدة داتي وين طلبت النيابة العامة المالية الفرنسية الاثنين بسجن مدة 4 سنوات بحق الوزيرة السابقة رشيدة داتي وحرمانها من الترشح لمدة 5 سنوات في قضية فساد واستغلال نفوذ
5: Rachida Dati qui n'a pas jeté un regard au parquet national financier qui a requis une peine extrêmement lourde. D'abord la peine principale 4 ans de prison dont 2 ans ferme sous bracelet électronique et puis 450 000 euros d'amende. Mais ça ne s'arrête pas là parce que les peines complémentaires requises sont également très lourdes. Le parquet national financier qui a demandé à ce que l'ancienne garde des Sceaux soit sanctionnée d'une peine de 5 ans d'inéligibilité, de 5 ans d'interdiction du métier d'avocat et de 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, à savoir celle de magistrate, avec exécution provisoire aujourd'hui, le parquet national financier a donc demandé à ce que Rachida Dati soit condamnée, mais aussi qu'elle ne soit plus maire du 7e arrondissement et qu'elle ne puisse pas réintégrer la magistrature comme elle en a émis le souhait il y a quelques semaines. On l'a dit, des peines lourdes qui ont ponctué, qui ont clôturé un réquisitoire implacable où le principal mot qui est revenu dans la bouche des deux procureurs, c'est celui de trahison. Rachida Dati a trahi les voix des électeurs en étant élue. Elle a monnayé ses voix et ils ont fait part de leur grande tristesse d'avoir assisté à ce spectacle.
4: التفاصيل انه رشيده داتي تم اتهامها بتلقي مبلغ 900 الف اورو من تحالف رونو نيسان خلال الفتره 2009-2013 وفي تلك الفتره كانت داتي تشغل منصب نائبه في البرلمان الاوروبي واعتبرت النيابه العامه الفرنسيه ان الاموال هذه دفعت لها تحت غطاء عقد استشارات قانونيه لكن في الحقيقه كانت استغلالا لنفوذها السياسي وعملا يندرج تحت الفساد وان شكت النيابه في تقديمها لخدمات فعليه حقيقيه مقابل هذا المبلغ الضخم
0: سقوط الكبار يتواصل في فرنسا هاتم رشيدة داتي وعقوبة بخمس سنوات قضية فساد واستغلال نفوذ
3: هو كانت وزيرة العدل متاع شكون انت تفكر ولا تاع شكون كانت وزيرة العدل
6: تاع ساركوزي
3: معناها جاء وفما في الفترة ذيك فما كان جيل من السياسيين استباح كل شيء داير برشا من الفريق الوزاري اللي كان داير بسر بالكاني معناها كده أي اسم من الفريق المقرب
0: فما ملف كالكوفا
3: فما ملف خطر هما كان عندهم نوع من في فرنسا قبل كانت عندهم نوع من الحصانة في مخاخهم يقول لك إن أنا أذكى منهم الكل رينو هذية فيها كارلوس غوسن حتى كارلوس غوسن مجبوط في القضية أخذت نفسه من اليورو ومرقاو حتى أثر للعمل متاعها مدت لهم تقرير 20 باج معناه كتبته دراوي معناه ما يحكي على حد شيء وبعديش قلت لهم مين كان أنا اللي عملت مصنع رونو في المغرب
0: فخت العجلي
3: تاع المغرب يخي واحد تاع المغرب البي دي جي لو ريبريزونتور ريجونال قال لي ولدي انا عمري ما سمعت بها عمري ما ريتها عمري ما ريت حاجه مكتوبه دونك القضيه ثابته عليه هذا ستريكيزيتوار نتاع النيابه العام زدت ما صارش الحكم النهائي هي كل شيء معني عملت راهي في العامين الاخرين قعدت وزيره راهي تلحل باش تقعد وزيره على الحصانه وبعديش حبت ترجع تولي قاضيه معناها جمعتين تالي عصابه مطلب في وزاره العدل نتاع فرنسا باش ترجع قاضيه ايبا 5 سنين تنجم تتنحالها راهو البلديه نتاع السيتيام اروندسمون في باريس وزاد لو ريسك الكبير في 4 سنين روكي فما عامين فيرم بون هما توا بالبراسلي الكترونيك لكن فما ديبا كبير البارح في فرنسا على حكاية يقول لك كي يبدأ سياسي 900,000 يورو بعدش كي تشد شاب معناها خاطر على أخذي سرق حكة طماطم ولا أخذي سرق حاجة معناها بسيطة. دونك هذا يلزم مراجعته. على ذكر صاير انشقاق كبير في فرنسا وبش نربط الشيء بعضه ميلونشان ولوبان هذاك الدور الثاني الماتش جاي سافا اتخسا وفرنسا باش تتبدل معناها. وانا عندي
0: الدور الثاني باش يكون ميلونشان
3: لوبان البارح للسونداج الكل ميلونشان ماشي يهرب معناها باش يفا يافار اون بيب
0: بولاريزاسيون. منطقيا سيكون ميلونشان
3: منطقيا لوبان في فرنسا كي ياخذوا
6: حتى ميلونشان ديما كيكا راهو ميلونشان ديما يوصل
3: خاطر عمل العرك مع مع الحلف نتاعو معناها توا لي سوسياليست ماهمش باش ياسر ميلونشان معناها بتاتر الشعب اول مره الناس يمكن ماهيش باش تسمع كلام الاحزاب وباش باش يجربوا يا اما يجربوا الغلطة الكبيرة الفرون ناسيونال وإما يجربوا ميلونشان. صار نفس الكا في السويد درنير مو في آخر دقيقة بالحق السويدوا وقت مشيوا انتخبوا انتخبوا اليسار معناها
0: واللي هو زيد جرت فيه العادة في فرنسا تصير كل هبة متاع
3: تصير الهبة متاع يتسمى البلوك أنتي الفرون أنتي
0: من التصور هذا يصير زيد
3: صعيب ياس المرة هذه خطر
0: زيد مش موافقك
7: هو انت معناتها
0: خليك محترم في الحياه
7: تعطيني
0: زياد مش موافق ادخل تور ادخل تور عاد رايك مش موافق
7: ما مانيش موافق
0: باش يصير البلوك
7: باش يصير البلوك
0: باش يكون فما
7: جدال سلام وعيني طلع البلوك معناتها تخليني في المنتخب ما نحكيش تجيني رشيده هذه وتعطيني
0: خرجنا من رشيده تاع ميلونشان
7: ميلونشان الموضوع يا خويا تعرف تختار كل كروني كرت اون فالور
0: بعد الفاصل نرجعوا نحكيوا في البلاتو بس احنا مكملين معاكم بالاخبار
1: خليك قريب فيم وراجعين
8: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدلك حياتك
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: ريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
3: 48 دقيقة مواصلين في الأخبار مع السندريلا والبوكس نيوز ونحكي على فضل شاكر التفاصيل.
4: خبر هذا يهمك ذا علي سي رفيق ويهم الناس اللي تحب فضل شاكر كيسيتك بعد 14 عام من الغياب عن الحفلات الجماهيرية. فضل شاكر يرجع للواجهة من جديد لكن المرة هذه من بوابة موسم الرياض 2026 وإذا حسب عكاظ من مصدر مقرب من الفنان اللبناني إنه فضل شاكر تعاقد منذ فترة على إحياء حفلة في السعودية بالتزامن مع عودته إلى نشاط الفني والحفلات المباشرة ضمن النسخة الجديدة من موسم الرياض اللي باش تنطلق نهار 21 أكتوبر المقبل.
3: عودة فضل شاكر، نبدأ بك سندريلا وأنت المتابعة للشأن الفني، تتصور النجاح الجماهيري يكون في انتظار فضل شاكر يكون في الموعد بعد 14 سنة غياب، بعد مسار، بعد القضايا، بعد قضايا أغلقت، بعد قضايا ما زالت مفتوحة على ذمة القضاء اللبناني، بعد لانقسمت حول الناس بين اللي راه أذنب وأخطأ مش من حقه يرجع بين اللي يقولك القضاء برئ مرحبا بفضل شاكر، تلقى نفس النجاح الجماهيري باش يكون في الموعد بالنسبة لفضل شاكر
4: بدون أدنى شك، على خاطر احنا شفنا اللي فضل شاكر وقت اللي رجع وهبط كيفك عفري الغنية عاملة 240 مليون مشاهدة يا رفيق، يعني رقم ضخم جدا. دونك اليوم نحكيه على عودة فنية كانت قبل حتى الرجوع إلى الحفلات، على خاطر فضل شاكر كان هبط أكثر من مرة أكثر من غنية وكل غنية قاعدة تحقق في ملايين المشاهدة. الناس ما هيش تتعاطى على فضل شاكر على أخبار وعلى أخبار القضايا وإلا أنه هو عمل ولا ما عملش أخطأ أو لم يخطأ. اليوم نحكيه على فنان قاعد يرجع للساحة الفنية وقاعد يثبت أنه ما زالت عنده بلاصة وما زالت عنده جمهور والأرقام هي اللي تحكي عليه. فأنا نتصور أنه بالعكس معناها الحفلة باش تكون ناجحة جدا، يعني مش ناجحة كهو معناها ناجحة بصفة كبيرة سواء جماهيريا أو فنيا.
5: العباد تحبه معناتها حتى ما عمري لا ريت أنا في الظاهرة متاع فضل شاكر، معناتها العباد تبارتاج وتقولك ما تحكيوش على فضل شاكر بالخايب من جميع الجنسيات العربية. الرجل غنى في دبو رفيق عامل 240 مليون دبو معناتك شوين كليب بيت ثلاث بيتك باش نجم تقول عامل 240 معناتها العباد يحبوه. هك انت تبارك الله 300 متر وطولك وجيس وتبدا
6: وكيف
5: تبين وكيفك على فريقي
6: فريقي
5: معناتها بالحق رفيق باش يعمل كومبلي من الدار. انا نصور من الدار
3: كان يجي لتونس تمشي؟
5: اي اي نحب نمشي، اي والله نحب نمشي خاطر بالحق سكسي انورم على الاخر. ان شاء الله اكيد باش تكون حاضر انت ان شاء الله في الصفوف الاولى
6: شدد الكمانجه ورا
3: شدد الدف. سندريلا لو تحاور فضل شاكر شو السؤال اللي تساله له؟
4: شنو السؤال اللي نساله له؟
6: فضل الفنان تقول فضل
3: فضل شاكر عادي اللي قالوا عليك رغب علامه
4: شنو تقول للناس اللي لليوم تراك وتتهمك انك كنت في يوم ما ارهابي؟ يعني كيفاش شنو تقول لهم شنو تجاوبهم؟
3: شو تسالوا زي
5: نقولوا كيفاش كان الرجوع صعيب ولا
6: منين رجعت
3: قناص
6: يا ولدي في الوقت بودكاست خاسر
3: على ما تعملش بودكاست
5: والله نخمم راتي خممك تعرف تو ظروف الانتاج ما
3: معناها كانت تتوفر ظروف الانتاج تعمل بودكاست
5: ندخل والله اللي بقول لك كلموني مره على بودكاست وقالت لي نأمن بيك قلت له الاعلام ربي معنا
3: رد لو تحاوروا تسعة تعاوض السندريلا شنو السؤال؟
5: نحب يحاوروا حاتم ربي عطيه
6: سؤال. والله سؤال حاجه بركه هي معناه من منظوره هو شنو هي السر المحبه اللي يخلي العباد تنسى معناه خاطر مهم برشا انه العباد هو
3: لازم تجي تسال واحد تقول له العباد عليه يحبوك ما يعرفش هو معناه سبحان الله
6: هو من نحكي مع الاعداد يكتب لي اسئله انا
4: الحق تعرفني الاعداد هو
3: يكتب معناه تحاوروا في الفن حاتم شو
4: عليه سؤالي خايب سؤالي مهم
7: هل تتفهم الناس اللي ما ينجموش الى حد الان منهم انا يفصلوا الفنان عن
3: رجع فضل باش يدير الكرسي شويه والمانجر نتاع فضل باش يبدا يتكلم في المعده وكل يحترم نحو نفسه
4: ويغادر
3: شويه اخر يغادر لا سيريو
7: لا دون اعتذار لما سمعتوش اعتذر هو على اللي قالوا على
3: لم يعترف هو لم بو فكل
7: اي شويه كان اعتذر كل شيء يتعدى معناها انا هذاك تصوري خاطر مثالش تو مثلا نعطيك بتتر
3: انا نحب مثلا كان الناس اللي يدخلوا معاه في قناعاته هل تم الدمغش هو قال انا ما عملتش والقضاء بره ولكن هل تم الدمغشته هل في فتره ما تبنى قناعات حتى لو ما مرش للاكت ما مشاش للفعل للجريمه معناها هذا حسب القضاء
7: هو الحاجه الوحيد
3: هل تم دمغشته هل قناعاته في فتره ما تبدلت صار ينظر للاشياء بطريقه ومن بعد عاود رجع
7: أنا فما سؤال من 2011 وين نتسأل فيه كان جيت أنا سوري كيفاش كنت نتصرف وقت معناه بالشيء اللي ريتو بالشيء اللي عمله بشار الأسد بالشيء كت... فما أنا فما رسام فما الرسام اللي عمل الرسم وتم التنكيل به وريتو أنا خاطر هو هذاك قريب لي أنا جمي دونتي فيه الديسيناتور
3: اللي مات من بعد
7: اللي مات من الأولانين
3: اللي هرب ومن بعد رجعوه على خاطر شدوا عائلته ونوتاش قالوا له ترجع بالسيف
7: برشا عباد رجعوهم هكاك أنت كي يقولوا لك أمك وأختك وأخواتك مسدودين معناها اللهم حسين كنت ذاك السؤال اللي كنت اللي ما خلانيش نرقد برشا مرات خاطر نقول زعما أنا في الموقف متاع إنسان سوري ورا عائلتي تنكيل بعائلتي وكل شيء كيفاش كنت نتصرف
5: وليه وعنده ديكلاراسيون وقت كي مرة مع انترفيو عدت له غنايته قالها قالت شنو احساس قالها كي نسمع هذا نتقلق وانا حزنت اللي مريت بالفتره هذيك تنجم تحط له معناتها الاكستري هذاك وتقول له تو شنو هي
3: راي شو اللي صار ولا صحيح رافو
5: ربي ايش قالك في الاعداد تو مخي
7: بودكاست بودكاست
5: سي فما بودكاست انتاج الناصر
3: انتاج الناصر
5: هو نجح به
3: ثم نواصله
1: خليك قريب فيم وراجعين باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page facebook ISTAM Tunisie والا كلمونا على 28 77 88 11 l'ISTAM عايش حلمتك
0: Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: 58 دقيقة يبدو أنه عندك شعبية كبيرة في سوريا. نحكيه في تفاصيلها بعد شوية. نحكيه على البوليميك حسام حسن ومسلحة.
3: حسام حسن يوضح حقيقة الخلاف مع محمد صلاح. خلينا نسمعوه علاش ما التحقش بالمنتخب.
4: محمد صلاح، محمد صلاح بالفعل هو كان الآن لأن عنده لا يجينه موضوع حصل خشونة في ربته وكده، فكان طلب مني من قبل ما نبدأ حتى الماتش الأولاني. يعني هو هناك لسه في تركيا، كانت هناك الدكتور أكد إن هو ما يعني حفاظا على سلامته إن هو ما يلعبش في الأرض النجيل الصناعي. وافقت أنا كجهاز إن هو إني مش لابد إن هو يكون مقتنع إن هو ما يكونش جاي متخوف، وفي نفس الوقت إن شاء الله يكون في مجهز في الماتشات اللي جاية، وبداية من المباراة الودية الدولية اللي جاية إن شاء الله. محمد صلاح مش أول مرة ما لعبش، يعني كان في كاب فيردي وكان في موريتانيا ما جاش خالص، يعني هو ما جاش برضه بنفس ودينا له راحة. مجرد ان هو ما لعبش هناك في السنه اللي فاتت في الملعبين فهو ما لعبش المره دي، يبقى اذا ما فيش خلاف. الحمد لله شرفنا الكره الافريقيه والكره العربيه، فاحنا يعني احنا في احسن حالاتنا. بس هو دايما في اي حته في العالم واضح ان مش في مصر بس، لما الناس تبقى ناجحه اكيد طبعا الناس بتبقى زعلانه، في ناس زعلانه يعني عادي جدا.
2: حسام حسن يحكي على البوليميك ويفسر اللي صار مع محمد صلاح، يقول هو طلب مني باش ما يلعبش على العشب الترتان بسبب الإصابة اللي عنده يعاني منها على مستوى الركبة. وقت اللي تقارير عالمية مصرية تأكد أنه صلاح غادر المعسكر المصري بسبب غضبه من استبداله في مقابلة أنغولا اللي فات صفر يقولوا لي الأولاد. وقت اللي الجهاز الفني أكد بعد المقابلة أنه الاستبدال متاع صلاح جاء لأسباب فنية وأنه اللاعب لا يعاني من أي إصابة حسب التقارير العالمية. وبلاتويت نصبت كالعادة وتحكي وانتقادات كبيرة لحسام حسن في 48 ساعة الأخيرة. خليني أقول ما تركاش إعلامي بسبب معلومة متأكدة عند الإعلاميين المسار وأنه صلاح غاضب من قرار استبداله. قال له جيت خسر لي في محمد صلاح، ما حتى انترنور في العالم ما يعملها ما عندكش منه 10، أنت باش تاخذ قرار من نوع هذاك. يحد هذا من صلاحيات المدرب أبريتو، مش عنده الحق يخرجه في 60 دقيقة 55 دقيقة ناصر. وإلا ليه صلاح سي صلاح يزمك أنت تنحاني لمحمد صلاح وقت اللي ما عندكش منه زوز في الملعب.
5: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي تحكي على نجم كيما محمد صلاح يزمك يكون التريتمون تاعك سبيسيال حقا متاع ربي، ما تملعبي في قيمة محمد صلاح يزمك. حتى كان فما حاجات هو بتبيع باش يكون ملعبي في وسط مجموعة متاع ملعبية كيفهم كيف الأخرين، لكن ديما النجم اللي يبدأ عنده معناتها صيت أكثر يلزم المعاملة متاعه تكون مختلفة.
2: ناصر باش ما نطولوا نخرجوا ولا ما عنديش الحق نخرجوا؟
5: هو بالمعقول تخرجوا، بالمعقول تخرجوا،
2: لكن هاو انتقادات كبيرة في
5: لكن مصر. هو نجم يكون زاد مرة بتاتر شواء متاع المردود متاعه خاطر بتاتر محمد صلاح ما كانش مقتنع بخروجه، وذا اللي صار. هو محمد صلاح في دقيقة 60 يقول لك انا ما كاينش فرحان.
2: عموما ناصر اي ملاعب قاعد على الجرادا يحس روحه مظلوم، واي ملاعب على البنك يحس روحه مظلوم،
6: واي ملاعب ما استدعاه،
2: اي ملاعب يتبدلوا يقول لك جينيرال. عموما بنسبة كبيرة يبدأ مش
5: فما فلسفة أخرى زادة تقال في الحويجة دوم، وخاصة الملاعبين اللي يبدأوا موهوبين عندهم موهبة استثنائية
2: لستار.
5: يقولك أنا في كل دقيقة نجم يعمل ديفيرنس، أنا ما خرجوش ينجم في دقيقة 80-90 نحكي لك معناتها
2: ما تبنى هيش
5: هو على خطر عنده مشكلة معه. هو مش تبدأ واضح بالنسبة لي أنا حسام حسن مش تكون هذه آخر معناتها براتيك ما بش يخرج من الكناشونال، هذا مش تبدأ واضح
7: فما نوع
5: النهاية متاعه.
7: سمحني ناس، فما نوع من المدربين راف ما يحبوش شكون ستار عليهم، هو يزم يقول the best and the first هو الكل. تو انت كيما عينك هو مذبذب في كلامه راه قال انا خفت عليه من كي خفت عليه من مدال ما لعبوش بالكل، خايف عليه من الميدان هذا ولا في الماتش الجاي إيه؟ ما لعبوش
2: اما كي تلعبوا التريتمون
7: تاع لي ستار هذوما كنت تلعب انت في الزيتونه وحكي لي عليك المرحوم الله يرحمه
6: فما
7: معناتها قال فما دلال الملاعب بالمجد راه نحكي انا ان المزاحه جد خرا فما دلال الملاعب يزمك تدلو هذا يا سي محمد صلاح راه احسن ما عندك في مصر ندلو ماهوش في فورما يلعب وما نخرجوش
2: راكم ساعات تتناقضوا راهو انتم بيتكم اللي تحكيوا ساعات ما فماش واحد يشك في قيمه والبلوس اللي عطيه يوسف البلايلي في التارش في بعض المقابلات كي تحس يكملك ربع ساعه صعيبه يوسف يبدا مش في افضل حالات ولا كذا نفس الناس اللي تحلل تقول لك يا خويا يوسف معناه فالور سور وفلته اما راه كي يلزمو يخرج ساعات يخرج
8: في المساكن
2: هي بيدها في المساكن
7: كي رونالدو محمد سامي ديما كنت

0: اللي انا حسيت انه التصليح زاد في حد ذاته غلط. معني محمد صلاح صحيح هو نجم المنتخب الاول لما موش يكور في اقوى شامبيونه، معني انك ما تكورش في ترتان، حتى مرموش يقول لك ما نكورش، عبد الكريم يكور برشلونه يقول لك ما نكورش، هذوما يكوروا بريمير ليج توتنهام والاخر يكور برشلونه. معني شفت معني غلطه قاعده تصلح بغلطه، قاعده تصلح بغلطه مع المشاكل الشخصيه اللي برا، ولات الاعلام توا دار وما تعرف الاعلام المصري صعيب دور هيلو، انت ما تنجمش تسيطر على دارك وكذا باش تسيطر على المنتخب وتخلنا في المشاكل هذيك وتخلنا في تسميع الكلام، وهو ما تعرف دمه سخون وخوه دمه سخون حاسيل، ومعناه تحس العلاقة في نهايتها خاصة تعادل مع أنغولا، ينجم يعمل فوبات أو زادة غاديكا، المنتخب ماهوش في فورمة كبيرة، دونك نتصور اللي وكما قال ناصر هذا آخر أيامات حسام حسن مع المنتخب المصري.
1: قولي ميكو خرسارت مع الشناوي زادة حارس
0: الشناوي فيكتيفمون قال نرديك وقول
2: أنا حبيت ناخذ ليكزومبل مبابي زيدان، وقبل زيدان كعينوه في فرنسا كيف كيف حبوا يعملوا بيناتهم بوليميك وكل، ولكن زيدان كان ذكي قال سي مون كابيتان وهذاك باش نعمل عليه وكل، وتقول انت رفيق باش تخرجوا دقيقه 60 وما نكونوا اخوه، الملاعبيه هذوما قد ما يكونوا نعمه ينجم في وقت ما يكون نقمه بين قوسين للفريق، ما يعطيش نظمه
3: كما رونالدو في البرتغال،
2: ما لازمكش تخرجوا يا تتعامل مع يا تلعبوا يا يخرج جمله من الجروب، هذوما عباد ما تقبلش.
1: معني اذا كان لعبتوا تلعبوا 90 دقيقه
2: ما يقبلش.
1: ليه نحكي هذا في الراي هذا
2: انا غلطت تبدا تحس
1: انا شو انا الرا انه معناها لهنا اللي نجم يرد الامور عاديه جدا، ما احلاه ساعات كيبدا عبد امبل هكا كوريكت متواضع. صلاح يمشي يحكي مع حسام حسن، نجم يقول له راني تقلقت اللي خرجت، انا حسيت روحي مازلت حاضر فيزيكمو، اما لو صح انه تنرفز ومشى وغادر الواحد زيد، ما شكون المدرب باش يتعامل معاه هذا؟ ما نولي نجي راني في مصر وخايف من صلاح هو يمشي يلعب حتى بربع ساق يعدي روندمو خايب برشا، يلزم نقبلوا
4: اذا فما رده فعل رفيق، اذا فما رده فعل من الملاعبي راه فما حاجه مش متعديه، راه مش بداوا واضحين، خاطر الملاعبي كي تبدا خطابه بينه وبين المدرب يبداوا متعدين مع بعضهم ومتناسخين راه ما تصيرش الحاجات.
1: مرشح لوظيفه يصنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي في العاده البي دي جي يقول لك مرحبا مقبول، ولا يقول لك شكر الله وسعيكم مره اخرى نتصلوا بك. المره ذي المترشح للوظيفه هو اللي مش يعمل في الانترفيو ولا لونتروتيان، هو اللي قال لهم انتم ما حاشيش بكم التفاصيل.
5: المرشح للوظيفه اسمه موهان، واثارت واقعة انسحاب حديث ولات حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وين كما قلت انسحب بعد ما تأخر الرئيس التنفيذي 70 دقيقة وينوصل المرشح قبل موعد المقابلة 30 دقيقة المقرر في المساعتين متاع القائلة، لكن الرئيس التنفيذي ما حضرش إلا مع ساعة ما ثلاثة متاع القائلة، يعني تأخر تقريبا 70 دقيقة، شيء لأثر استياء المرشح اللي يقول أنه تأثر بسلوك المدير وتنرفز من سلوك المدير التنفيذي اللي تخلى القاعة بدل الحديث مباشرة بعبارة عادية اللي هي هيا بنا نبدأ، يعني قالوا هيا نبدأ دون تقديم أي اعتذار أو تفسير لأسباب هذا التأخير، وإذا اعتبروا إهانة ليه ذاك علاش قرر الانسحاب.
2: والله ماني فيك لفزيخ قد الله
1: زيد تعليق
2: عالمي كيما ما يحترم وليه يحترمك تحترمه وما يحترمكش ما يحترمك شو، والرزق بربي ربي صحيح حتى ما دي تعمل لي هكا
0: للتاريخ
2: للتاريخ
1: انا معناها تلمو شوكين خلوا يعمل فلوس المهم تاع الباكس اقرب لي من انه يلا لا علي لا
2: دونك بالحق بون كي نقولوا الرزق بيد ربي هو سعى ربي يقول لك اسعى الراجل سعى والاخر ما احترموش يقول لك ما احترمنيش في المقابله الاولى
5: وبعث له ميل
1: بعث له ميل قال لقد وصلت قبل 30 دقيقه من موعدنا بينما حذرت انت متاخرا ل 70 دقيقه دون اي اعتذار او توضيح، شعرت بانه لم يتم تقدير وقتي اذا كانت هذه هي الطريقه التي يعامل بها وقتي قبل ان انضم الى الشركه فيمكنني فقط ان اتخيل ما سيحدث بعد الانضمام، لذا فقد رفضتك ورفضت شركتك مع تحياتي مرشح المقابلة السابق السابق عمل معاش مرشح للمقابلة ولا يعطي الصحة. شكون صارت له مرة هكا انتروتيان حس روحه؟
3: أنا عمري ما عملت انتروتيان، أما أنا عندي لراجل دي دي مينوت بعد 10 دقائق نطلبك كان مؤخرت الروح كلكسوال لورونديفو
1: بيت نجربها معاك
4: شكون
1: عمل انتروتيان للي عمل انتروتيان وحسيتها
6: نمشي لحلق الويد انتروتيان بتاع المسؤول في حلق الويد لأن السياج حاجة وحلق الويد حاجة سيد المسؤول ويلزمني خاطر باش نرجع بعدش للسياج سيد المسؤول اللي باش نعمل معاه لونتروتيان بصفة سار في حلق الويد شنو هو الدولاب في حلق الويد وكل شيء ساعة ساعة ونص ما جاش قلت له ما وقتاش قالوا لي استنى شوي قولوا لهم كيجي من حبس خلص احترام اللي كيجي يقول لهم الفلان الفلان

0: خذ كرامته وروح رجع للسياسة.
1: اي ما في نفس
0: نفس الشركة.
1: انا سالت لي مثلا بي دي جي وماشي نعمل اونترتيا خلاني تقريبا ساعتين وشويه نستنى.
2: جدك استنيت وانت ساعتين
1: ساعتين وشويه ما بطل جي بالو شو ما حسيت بال
3: بالقهر
1: بالقهر روحت دموعي في عيني
4: وما خليت ما انت تعاد فينا تو تحبنا نبكي نبكي ونحن في الكراهب روحت بالغصه وقلت اذا راك عملت كسروت كافتيش ومشيت ها تروح بلاي تعاتب فينا معناتها
1: تعاتب فينا حتى فعل صحيح
3: هو
1: والله خليني كيك
4: وبعد قابلته
1: وبعد قابلته ما هكا معنا كلمتين
4: وما يخذنيش
1: انت وفيت لح اما ربي أي. سبحانه دارت الايام وبعد استحقني هو معناها والله قضيت له قضيته
2: ولا يا
1: حبيبي
3: برشا هكا برشا
0: دمعه
4: ودمعه الله على اخلاقك
3: عبره ولا غم والله
1: صارت له مشكله وحبني نحكي عليها في الراديو وحكيت عليها لانه هو على حق معناها وحكينا عليها وكذا
4: وقلت لك انت خليتني نستنى
1: اي عرفني
4: قدكش متورط اكيد
1: الاخبار الاخبار ثم نعود
5: نسودكم في سياقس
6: على 91.2 ديوان فام
5: سوية عليخت البرمجة الشتوية على كارت
6: رجعت الشتوية
5: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من

كل سبت وحد أبارتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان فم صوتكم في جيبس على 99.1

0: ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمه ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم. نسلموا على الاصدقاء حاضرين معنا على اليوتيوب. ساعات يسرقنا الوقت ما نسلموش عليهم. بن سالم، بسمة التونسية، احلام الشايب، جاد الياس، فور كات سمام، هاجر، صلاح الصباحي، كل الاصدقاء، رورو عيادي، كل الاصدقاء حاضرين معنا. دمتم اوفياء للرفماك. لكويس توت سويت كويس في علاقة بموضوع القضية اللي صارت البارح. راهو إلى حد اللحظة نحاولوا ناخذوا شكون
1: يدخل
0: معنا ويعطينا الفيرسيون الرسمية للأشياء، ولكن حد اللحظة ما تمكناش باش ناخذوا. وتعرفوا فما مازالت حاجات هكا مهمة وصغيرة، معناها في دقائق ساعات نجم منهم الطبيب الشرعي، منهم كذا كذا. دونك إن شاء الله بتتر غدوة، بتتر في وسط النهار، بعد شوية نص النهار مع جعفر، مع سماح، غدوة في الرف مايك دي سي غدوة نتصور يورا ثم باش يكون فما فيرسيون رسمية. ومرة أخرى ربي يشفي الطفلة ويقيمها سالمة غانمة لميمتها والعائلتها. يلا الكويز والسؤال رقم واحد. في أي سنة خطب مارتن لوثر كينغ قائلا I have a dream، لدي حلم؟ في أي سنة زيدونا؟
2: 1960
3: وقت يجري
0: 1960 برنس
3: 58 1958 مارتن لوثر كينغ.
0: سندريلا قداش قلت برنس؟
3: 1957
0: 57 سندريلا
4: 67
0: ناصر
5: 63
2: 71
1: 69
0: 1963 حاتم ناصر جواب صحيح.
4: برافو ناصر.
0: لا ناصر امور زعماء واحد لوثر كينغ
2: خطابات هذيا
0: بالتفصيل يعني باش لابس مارتن نهارتها. برافو ناصر. السؤال الثاني، ما هي المدينة التي تسمى المدينة الحمراء؟ تعود التسمية إلى غلبة اللون الأحمر والتين الأحمر على مبانيها وأسوارها التاريخية. تعرف أيضا بعاصمة النخيل. زيدون
4: في مدينة النخيل.
0: عاصمة النخيل.
2: أنا كنت نخيل توا
0: عربك
2: قلب السعودية.
0: السعودية
2: السعودية
0: برنس
3: طنجة. شفتها كلها كل قرمودة
0: طنجة. سندريلا
2: بودروم توا توا
5: مرسي.
0: لو قلت عربك ودروب بعد مرسي رامي
4: مراكش. عربية
5: مراكش.
0: مراكش مراكش حاتم رامي جواب صحيح. كما قلت يغلب اللون الأحمر والتين الأحمر على المباني والأسوار. أي بردو معناها مش يسميوها المدينة البردو؟
1: ليه ليه بردو ليش
0: تسمى عاصمة النخيل؟ مشيت للمغرب بالحق.
1: مشيت أنا
0: لا لا رسا معناها في الفترة الأخرانية.
1: عندي برشا ما مشيتش.
0: عندك برشا ما مشيتش. شكون مشي ابا حاتم بالحق؟
4: انا مشيت
2: 2004
0: 2005. وانت وقتها مشيتوا وين؟
4: 2019.
0: هنا مشيت للمغرب ومشيت للصين ومشيت
4: لمصر.
0: الزواج كان فاتح خير عليها. قادرة تبل كانت حامل في زهرة
4: ما شاء الله.
2: حمامات
0: الكونترولور بالعلاء
4: العبرة بالنهايات الخواتيم
2: الحمد لله سافر.
0: انت على ديما ضدي حتى كي حكيت حكايه انسانيه وفي دي جي ما احترمنيش وكل ضدي ضدي عليه
2: تسول هذاك الميكروفون. لا ما تبكينيش انا
1: تسول الميكروفون.
0: تسول الميكروفون ربي يسامحك.
2: ربي
0: يسامحك. السؤال الموالي، لا يوجد انسان ضعيف ولكن يوجد انسان يجهل في نفسه موطن القوه. من القائل له
2: أنا
1: بعد رفيق
0: برنس
3: عربي. اللي قالها أجنبي
0: عربي. عربي
2: كي قال عربي قالوا عربي اللي قال أجنبي
3: وقت اللي أنا جيت حتى أنت قلت عربي. هذا يا سيدي ما يكون كان المتنبي.
0: متنبي ناسر
2: حنبعل.
0: حنبعل
4: قيس بن الملوح.
0: قيس بن الملوح.
2: ميخائيل نعيمة.
0: ميخائيل نعيمة. كل الأجوبة
1: عبد الناصر
0: صحيحة.
2: جمال
5: عبد الناصر.
2: لا متنبي.
0: لا
2: شو اسمه ذاك اللي قوي في العرك؟
1: محمد علي كلاي.
2: لا شاعر. شاعر وقوي بطل.
0: برنس نسيم حماد.
2: ما بطل ما نعرفش.
0: الحبيب محمدوف هذاك.
2: سيدنا عمر.
1: جبران خليل جبران.
2: اسمه سيدنا عمر في ذاك اللي قيس وليلى.
1: عنتر بن
4: شداد.
1: لا هذي اللي كونتمبوراري قالها ماهوش من القدم.
0: لا سجس.
2: سجس
1: الحكمة.
4: توفيق الحكيم.
0: سندريلا جواب صحيح. الجواب صحيح نقتل السندريلا. سؤال الموالي زيدونا أين يوجد ملعب دييغو
2: أرماندو
0: مارادونا؟ ملعب وحيد في العالم يحمل اسم دييغو أرماندو مارادونا. برنس
3: نجم يكون كان في نابولي إيطاليا،
0: نجم يكون في برشلونة، نجم يكون في الأرجنتين،
3: نجم يكون في العمامل في إيطاليا.
0: أرجنتين
5: نابولي
0: سندريلا
4: نابولي
0: حاتم
1: معرف
0: قول
1: كوبا
5: برافو حاتم نابولي
0: ثلاثة نابولي كوبا
2: نابولي
0: الأرجنتين نابولي جواب صحيح
5: نعرف كوبا
0: الجواب صحيح زي ما هو عمر الشارس لقد شي جيفارا كوبا
5: وعمل له براسه
0: هكا حتى مراك تحركت معنا
1: ليه ذي تكنيك تعلمتها على زيد
0: نعرف
1: بابا
0: نعرف بابا السؤال الموالي
3: وقال لي ما تشاركش يا راف قال لي ما تشاركش خاطر بتجيب واحد ولا اثنين
0: الجواب الأسرع يربح شكون يجاوب الأول
1: الأول
0: ياكل ما يشبح ويسرح ما يروح ويرقد ما يقوم
5: نار
1: نار
2: وشيك
0: ما يسرحش جواب صحيح رامي فرس
5: ياكل ما يشبع
1: قوي رامي فهدو
0: صحيح رامرو
4: برافو رامرو
0: برافو رامي السؤال الموالي
2: ياكل ما يشبع
0: وي
3: ديما ياكل نار تاكل كل شيء يقول لك
1: برافو حاس
0: برنس السؤال
5: يزي عاد
3: سؤال رقم 6
0: أستاذ أمي فضيلة في محو الأمية شنو كان اسمه ناصر؟
5: صادق
0: سي صادق برنس
3: محرز
0: عندك وميمة حاتم سادق. عندك؟
1: ده اللي عندي
0: زيدون
2: وقت أسبوعي غار
0: امشي
2: صادق
0: رامي
5: أنا عندي حاتم عنده
0: حاتم
5: كلك نعرفه من عيني خلي حاتم
1: فاضل
0: فاضل جواب صحيح
1: خاطر نتفكر
0: نقطة حاتم رامي السندريلا
1: علاش نتفكرهم بعض الحاجات خاطر ان ديما فضيله لوجيك مو نعملها واحد فاضل فهمت
0: معناها
1: اي في السامي كل فما منطق سليمان على سليم عمار الابيض كيما السيمين الابيض فهمت كل حاجه سبوعي سبعه فيه النقص هو ديما يرى روحه اصغر واحد دونك لا بوكو دو فهمت كلهم
0: فما ريشيرش
1: بيجي ماتريكس بون بيجي خاطر بالحق موجود اما ماتريكس خاطر وقتها كانت فما الكارتا اللي بيراتي بها كنار وكل شيء اسمه ماتريكس
5: لا فهم ماتريكس يصلحوا
1: بها اي برشا دونك
0: يلا
1: ديلندا
0: برافو حاتم السؤال الموالي
1: على نقطك انت عملت
0: رامي
1: كيما تزر رفيق تقول له قدام سيزور
0: ولا العظم ذاك ما شاء الله ولا قوة الا بالله ربي باقي ستر
5: امين يا
0: في اي سنة تحصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم هذا سؤال سرعة
5: 2004
0: على الميدالية الذهبية لألعاب البحر
5: 2001
0: رامي الفوراتي جواب صحيح ربحنا شكون في الفينال
5: إيطاليا
0: 1-0 ما يتكلم حد هذا السؤال من سجل الهدف برنس
5: صفقنا
3: اللي توا انترنور الولد الصغير جبناه من فرنسا
0: ولد صغير جبناه من فرنسا
3: عاشور لا عاشور
0: سليم بن عاشور
3: سليم بن عاشور ايه دور ليك ولا اسمه
0: يلا كان
2: عصام جمعة
0: عصام جمعة سندريلا
4: عصام جمعة
1: عصام
4: سجل يا عصام
5: علي زيتوني
0: جواب صحيح برافو رامي علي زيتوني الجواب صحيح
4: بربي عليك
0: برافو رامي نقطة جديدة
1: السؤال الموالي ساعات يعطيك ريبونس بثقة يا ودي حتى كان
0: يحسك هو بجنبه هو اللي اعطاه الفاس
1: بس زي
4: اما حاتم تبدل مش
0: تنقل
4: انت معناها انت نقلت على الناس
5: ايه ضربه في خشمه
0: اللي ما يتشريش بالفلوس يتشري برشا فلوس يلا السؤال الموالي
4: اما رامي برافو عليك لا جونيس
0: ما هي اكبر ثاني اكبر دوله افريقيه من حيث عدد السكان الاولى نيجيريا الثانيه كلنا نعرف نيجيريا هي الاولى الثانيه هي شكون زيدون
2: كوديفوار
0: قداش من ناسها ما
2: لا عندي
0: برنس
3: لافريك دو سود زعما
0: لافريك دو سود سندريلا
4: قاهره
5: مصر بدوي السودان
0: قلت بلاد انا مصر مش مدينه
5: السودان
0: السودان رمروم
6: مصر
0: حاتم
1: مصر
0: تنزانيا الخامسة 68 مليون نسمة الكونغو الديمقراطية الرابعة 109 مليون نسمة مصر الثالثة وصلت ما شاء الله 116 مليون نسمة والأولى نيجيريا 230 مليون نسمة مصر الثالثة
6: الثانية ناقص
1: الأفريق دو سود
0: لا
1: بالحق
4: غينيا
1: امبوسيبل
4: رواندا
1: اثيوبيا
6: بلد كبيرة
0: جواب صحيح حاتم الحاج اثيوبيا ب 132 مليون نسمة نقطة حاتم بالحاجة يلا طليعه الاسرع يخو نقطة
1: هيا رامي
4: هيا رامي صغر
5: حتى انت ماكش ناقصه
0: ثمانية مطارق في بير غارق
6: شنو وفات
0: ثمانية مطارق في بير غارق
5: عرفها والله
0: زياد
2: ثمانية مطارق في بير غارق المعدة
4: مسامر
2: تليفون
0: على التليفون
2: هاك انت عملتي التليفون
0: وين التليفون
2: المعدة رفيق
0: المعدة تحية للرئيس التحرير تعملنا في ديسيني سيغاني يلا برنس
3: اكلي هبتوا وديش بدو بها فمك دبوزة طايحة في البير ولا حاجة فيها ثمانية دي
0: هذيك اللي تهز
5: البير
0: البير خليك رامي
6: ناموسة
0: ناموسة بير غارق ناموسة
4: شسمه
0: الأكتوبوس
4: شسمه
0: أخطبوط متربية في باريس
5: أخطبوش
0: ريتا مماتها يا
1: رحالي
0: تحت التوري فيل كانت الدار هك مش نبن أخطبوش زعما ما لقتهاش
2: نسيت عليها القرن ذكرني رفيق أسمع الشبكة اللي نصادوا بها
0: حد
1: ذلي الزروس
0: عليه الزروس ثمانية مطارق في بير غارق بير غارق تعمل فم أما ثمانية مطارق
2: الشبكة
0: شيء شبك عملنا جواب صحيح هي القرنيطة جواب صحيح
3: للسندريلا
0: ثمانية خاطر عندها ثمانية في بير غارق
2: في
0: إفكتيفمون الجواب صحيح أكتوبوس
4: والله تصدق قدام نسيت اسمه بالعربي
2: في الشوم ما تخرج
0: سلاد دو بول
6: بدل إليزي
0: السؤال الموالي
2: 30 دقيقة
0: عطيونا سكور 30 دقيقة انتهى
1: وفي الوقت
6: يجري معكم
0: رامي وميمة قداش وميمة وحاتم أربعة الحاج نقطة ناصر اثنين زياد صفر والفائز باكتساح ستة رامي فورا ربروم يقلب الطاولة على الجولدن بوي حاتم بالحاج انت ماكش رابح نقلب عليك الطاولة شكرا لكم اللي تابعتونا شكرا لبرنس شكرا زياد ناصر رامي السندريلا شهيرة اكتوبوس اكتوبوس وبعد اكتوبوس شكرا حاتم بالحاج شكرا عزيز في الاخراج حسين يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الاعداد جيل سليني في الاعداد بعد شويه جعفر ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ملتقانا غدوه ان شاء الله باي باي تشاو تشاو

0: Raph Mag, rediff. في الزهوين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.

0: مصباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 سياحة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل متابعينا الغالين على موجات ديوان فام. موعد جديد وصبحية جديدة معنا في برنامج صباح الخير تونس. نسلم عليكم وين ما كنتوا، صباح الرزق، صباح المحبة، صباح الطاقة المزيانة وصباح البركة لكم الكل متابعينا في تونس أو خارج تونس، اللي تسمعوا فينا على فام ولا تسمعوا فينا على الستريمينج. سويعة خفيفة إن شاء الله تعديوا فيها وقاية مزيانة معنا. إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ونسلم برشا على زميلنا محمد زعبار أيضا في صفاقس. وانطلاقتنا تكون بدعيوة، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم في صباح هذا اليوم أبعد عنا وعن أحبتنا متاعب الدنيا، ولا تذقنا طعم الحزن ولا دموع الضيق. اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا وأسعدنا سعادة لا تفنى تعانق نفوسنا الطيبة. اللهم اجبر خاطرنا جبرا أنت وليه، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. رب اشرح صدورنا وأرح قلوبنا ولا تعسر أمورنا، وافتح لنا الأبواب المغلقة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا كنوزك، وسخر لنا عبادك، وابسط لنا رحمتك، ويسر لنا أسبابك، واعطنا خير ثوابك، وكن لنا قريبا ولدعوتنا مجيبا، وارض عنا رضا لا نحزن بعده أبدا. اللهم يا رب نسألك أن لا تضيق لنا صدرا ولا تخيب لنا أمرا، وتجعل لنا في كل خطوة توفيقا ويسرا، وكن لنا قريبا واجعل لنا فيما نحب نصيبا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم على قد قلوبكم. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديواننا.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 16 دقيقة رجعنا معكم في صباح الخير تونس ونسلم عليكم وين ما كنتوا. صباحكم مزيان كيما قلوبكم. كيفاش باش تكون حالة الطقس تو سويت في الميتيو؟
1: ميتيو
0: تشهد أغلب الجهات اليوم 34 سبتمبر 2026 سحب عابرة تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. تب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 29 و 30 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. أوقات الصلاة 3 صبح كنت مع 4:47 دقيقة، الظهر نص نهار و16 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:31 دقيقة، صلاة المغرب مع 6:07 دقائق، وصلاة العشاء مع 7:31 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم.
1: ميتيو
0: نمشي مباشرة لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحتي اليوم:
0: قداش من مرة تبدلت عليك معاملة متاع إنسان فوليت تسأل في روحك زعما شنو عملت، علاش تبدل، زعما ما عادش يحبني، زعما ما عادش نهمه، ونقعد ساعات نقيس قيمتنا من نظرة الناس لينا في حين أنه الناس تتبدل كل يوم. المفكر مصطفى محمود عنده عبارة عميقة يقول فيها: يغير الناس وجوههم كل يوم فلا تبحث عن قيمتك فيها. الجملة هذه تنجم تكون درس كامل في العلاقات، خاطر مش كل تغير في معاملة متاع شخص ليك معناها أنك تبدلت للأسوأ. الإنسان ينجم يكون اليوم قريب منك غدوة بعيد، اليوم يسأل عليك بعد أيام ما يجاوبكش، اليوم يشوف فيك حاجة مزيانة غدوة ما عادش ينتبه لها. أما أنك تربط قيمتك بالتغيرات هذه معناها كيف يحبوك تحس روحك تستاهل، وكي بعدوا عليك تبدأ تشك في روحك، لهنا يبدأ الخطر. قيمة الإنسان ما تتحددش بمزاج الآخرين ولا بدرجة اهتمامهم لا بعدد المرات اللي يختاروا فيها يبقوا في حياته. الناس عندها ظروفها، عندها مخاوفها، عندها أولوياتها، تغيراتها، وساعات تغيرهم ما عنده حتى علاقة بيك. هذاك علاش ما تخليش وجه إنسان هو المراية اللي تشوف فيها قيمتك. إذا احترمك قدر الحكاية هذية، إذا بعد حاول تفهم من غير ما تهين روحك إنك تجري وراه باش تفهم التصرفات متاعو. أنت قيمتك ثابتة حتى كي تتبدل نظرة الناس ليك، واللي يعرف قيمته ما يسمحش للتقلبات الآخرين إنها تحدد له شكون هو. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم
0: هذه من الحاجات اللي نعيشوها، ومن الحاجات اللي مهم جدا انه ننتبهوا لها وقت اللي نتقلقوا كيف تتغير معامله الاخر لينا، وقت اللي نفقدوا ثقتنا في انفسنا، وقت اللي تصرفات او سلوكيات مثلا البارتنير تتبدل. وعالم كبير في العلاقات في علاقه بانك تربط قيمتك بالاخر. قيمتك راهي ثابته، قيمتك راهي موجوده في نفسك، وعمرها ما كانت مرتبطه بسلوك الاخر او بتصرفاته. ديما حاولوا انه تنتبهوا للتصرفات هذية، خاطر الناس اللي دايرين بينا مش الناس الكل تتصرف معنا كيف ما احنا نحبوا ونتصرفوا، مش الناس الكل زيدة كيف احيتها ثابتة ومش متغيرة. هذك علاش السلوكيات متاحهم وتصرفات متاحهم زيدة تتغير حسب المعطيات اللي موجودة في حياتهم. في المقابل زيدة فما نوعية الناس التوكسيك السامة اللي يعملوا نوع من الابتزاز ويحاولوا انه قيمتك ويشكوك في القيمة متاحك من خلال تغير أسلوب التعامل معك. ديما نحبك فايق وتحاول أنك ما تركزش مع ردود فعل الآخر بقدر ما تركز في نفسك. ما حليك كيف ما أنت، ديما خلي عندك ثقة في روحك، وإن شاء الله ربي يبعد عليكم كل الناس اللي تحب لكم الأذى. 26 دقيقة نوصلوا بالموزيك، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: عبير نعمة بصراحة توصلنا لستة وتسعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الكل، تحياتنا كيف العادة لأصدقائنا اللي تفاعلوا على شان يوتيوب ديوان أفام. صديقتنا أمونة البجاوي تقول عندي عيد ميلاد. يا أمونة اليوم عيد ميلاد صديقتي وأختي وعشيرتي مروة بالغولة، نحب نقولها إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير، ربي خليك ليا وربي يدوم العشرة والمحبة ويفضلك توتا كل عام وانتي حي بألف خير يا مروة. إن شاء الله يا رب يديم الود بينابتكم وتدوم العشرة إن شاء الله أحلى محبة وأحلى عشرة كل عام وانتي حي بألف خير يا مروة. سينو خلينا توا نمشي مباشرة الفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان،
0: احساس انك وليت عايش كيما الروبو، احساس ولينا نحسوه برشا، نقوموا نخدموا نرجعوا للدار نرقدوا ومن غدوه تتعاود نفس الحكايه. ولكن ساعات حاجات كانت تفرحنا قبل وليت ما عادش عندها حتى معنى، لا فرحة لا حماس، حتى الحاجات اللي كنا نستناو فيها قبل بكل شغف وليت عادية. ممكن المشكلة هنا مش انك وليت انسان بارد، ممكن روحك تعبت، ونحكيه لهنا على فقدان الشغف. ساعات يكون نتيجة تعب متراكم، ضغط، روتين، خيبات متالية فترات طويلة وانت قاعد تعطي اكثر من طاقتك. الحل مش انه نقف ونستناو الشغف يرجع وحده، بالعكس ساعات لازمك تبدا بالحركه قبل ما ترجع الرغبه. ما تستناش تعمل تغيير كبير، ابدا بحاجات صغيره، تتمشى 20 دقيقه، تحل الشباك الصباح وتدخل هكا الشميسه وهكا النسمه للبيت، تسمع الموسيقى، تسمع قران، تبعث مساج لشخص ترتاح معاه. والاهم انك ما تعاقبش روحك خاطر ما عادش عندك نفس الطاقه متاع قبل. انت ماكش ماكينه وفتره التعب راهي تمشي وتجي والكلنا نعيشوها. ساعات استرجاع الاحساس بالحياه يبدا بحاجات بسيطه، قهوه في بلاصه تحبها، ضحكه مع انسان ترتاح معاه، مشيه وحدك، ولا حتى قرار انك اليوم باش تعمل حاجه ليك انت فقط. وخليني نقف عليها الحكايه هذه خاطر كان نبداو نراجعوا في رواحنا تو نلقاو كل واحد فينا عايش حياته للاخر، واللي هي طبيعة بشرية. الأم عايشة لزوجها وصغيراتها، الزوج عايش لصغيراته والمرته، فما إنسان عايش لخدمته، فما إنسان عايش فقط للناس اللي دايرين به. وفي لحظة كيف تقف بينك وبين روحك تقول أي وانا وين وسط هذا، أي أنا شنية قدمت لروحي، أنا شعملت لروحي، نعطي نعطي نعطي نعطي في المقابل أنا ما أعطيت لروحي حتى شيء. راهو السؤال هذي خاصة كيف سنوات العمر تقدم وما تلقاله حتى إجابة، راهو سؤال مستنزف للطاقة. هذاك علاش في سنوات حياتك الكل ديما فما مساحة لنفسك، مش أنانية منك راهو تقول أنا في المرتبة الأولى، بالعكس خطر كيف تعطي لروحك راك من أجل الناس اللي دايرين بيك، من أجل أنه الناس اللي تحبهم ديما يراوك في أحسن صورة ويراوك في مزاج باهي ويراو عندك نفسية باهية. إذا كان أنت تأثرت صحتك النفسية صحتك الجسدية هذا أوتوماتيكمون راهو باش يرجع بالخايب على عائلتك. هذاك علاش ديما نقولك أنت الأولى وأنت رقم واحد في حياتك على خاطر روحك وعلى خاطر الناس اللي تحبهم. ولكن لهنا فقدان المتعة الشغف إذا كان طول علينا برشا واللي أثر على النوم متاعنا على خدمتنا على علاقاتنا حياتنا اليومية، وقتها راهو الحكاية ما هيش ماشية وما هيش عبد نقابلوه نشربوا معاها قهوة. الحكاية راهو علامة تستحق أنك تحكي مع مختص، وإذا كان طالت المدة مهم جدا أنه نشوفوا أخصائي نفسي نحكيه معاه في الموضوع هذايا فقدان الشغف. مش حاجة اللي نستناوها ترجع بين ليلة ونهار، ساعات حاجة نبدأ ونبنيوها من جديد خطوة صغيرة كل يوم. وإن شاء الله يا ربي يا ربي يبعد عليكم الإحساس هذايا لأنه مرهق جدا ويعطلنا برشا في حياتنا. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
0: شهاد ماتان توصلنا لستة واربعة وثلاثين دقيقة. احكيوا لي على الشغف في حياتكم. عندي مديدة ما قريتش التعليقات الجميلة متاعكم. الشغف اللي هو ديما نراه المحرك الرئيسي في حياتنا، اللي خلينا كل صباح نقوموا واحنا مقبلين على الحياة هذية. وقت اللي نبدأ نحسوا في رواحنا بدينا نقوموا ثقال في الصباح ونقوموا بالسيف، وماذا بينا نرجعوا للفرش، وماذا بينا الليل راهو موفيش وقتها يلزمنا نحطوا نقطة الاستفهام. نقرأ تعليقاتكم بعد شوية على شان يوتيوب ديوان فم، نوصلوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية على ديوان فم صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فم.

0: 46 دقيقة رجعنا لكم من جديد تسمعوا فينا على 91.3 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوانا فام بوان نايت تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب نستنوها جمعة بعد جمعة على خاطر الحضور متاعها يعلمنا برشا معلومات جديدة وخاصة في عالم الهرمونات هذايا اللي بدينا نكتشفه بشوية بشوية قديش يتحكم في حياتنا في مزاجنا وحتى في البدن متاعنا. دكتور إيمان بالرحال حاضرة بحياة ضحضية صباح الخيرات دكتورة.
1: صباح الخير إيمان. صباح الخير سادة المستمعين الكل.
0: مرحبا بك أنسنا. خلينا نمشي ونكتشف موضوعنا تودسويت في لو سبيسياليست. لو سبيسياليست دكتورة كيف العادة موضوع الهرمونات ومهم جدا أنه كل إنسان يفهم الميكانيزم اللي في بدنه يفهم التفاعلات الكيميائية هذية اللي تصير قديش نجم تأثر على حياته وتفاصيل حياته وحتى على العلاقات متاعه. هرمون اليوم الأندورفين كنت هكا مهتنا في الحلقة الأولى خلينا نكتشفوا أكثر شنية الهرمون هذية كيفاش يقع إنتاجه وبيان سور النقص متاعه شنية ينجم يتسبب.
1: أوكي احنا كما عودناكم بدينا بصيغي متاع هرمونات السعادة والمصطلح هذا هو المصطلح المعروف أكثر مي في الأصل هما هرمونات دي نوروزورمون ونواقل عصبية في نفس الوقت. دونك الأندورفين كيما حكينا على السيروتونين هي كيف كيف سيت اون نورو هرمون ولا ان نورو بيبتيد ونورو ترانسميتور. شنو هي الفرق ما بيناتهم خاطر جاونا برشا اسئله اللي يقول لك راهي مثل السيروتونين هي هرمون لا يقول لك راهي ستا نورو ترانسميتور. دونك الاندورفين والسيروتونين هما دي نورو هرمون اذا كان يفرزهم عضو ويسيبهم في الدم يتسمى وقتها نورو هرمون ولا هرمون. وإذا كان الوظيفة متاحة تنقل المعلومة من خلية عصبية لخلية أخرى وقتها يتسمى النورو ترانسميتور ينقل المعلومة. هذوما المصطلح هذايا وضحناه. دونك لي اندورفين ما فماش اندورفين واحدة عندنا بليزيور اندورفين أكثر واحدة معروفة وفي السيستيم نيرفو هي لي بيتا اندورفين. هي كيف كيف هي نورو هرمون و نورو ترانسميتور باه دونك الوظيفه نتاعها تنقل المعلومه زاده من ناقل من خليه عصبيه لخليه اخرى. برشا عباد يعرفوها في سياق الرياضه. علاش؟ على خاطر برشا دي سبورتيف وقت اللي بعد مده من الرياضه نقولوا احنا مده يعني اشهر مش سويعات راهو مش ترينا توا بعد ساعات يحسوا بنشوه كبيره ويحسوا براحه نفسيه بعد ما يعملوا حصه الرياضه نتاعهم توصل حتى للادمان. ومن هنا باش نفهموا وظيفة البيتا اندورفين. البيتا اندورفين اسمهم اندو معناها حاجة يصنعها البدن اي اندورفين دونك المورفين هي دواء الافيونات هي دواء نستعملوه باش نقلوا من الالام بعد العمليات الجراحية. دونك نفس الوظيفة

0: قصة الرياضة متاعو اللي بدا يخرج لبيتا أندورفين هذوما باش جوستومون ينقص من الآلام وهكاك الشخص ينجم يكمل الحصة متاعو. عندها زادة وظيفة أخرى تخرج لبيتا أندورفين في حالات الخوف الشديد. دونك وظيفتها لهنا حمايتنا من الخوف الشديد. كي واحد يصير له أن تروماتيزم باش ما يصيرلوش أن بلوكاج مثال وينجم يهرب إذا كان حياته في خطر ويهرب مسافات طويلة ما غير ما البدن متاعه يوقف ويقول راني تعبت راني توجعت. لبيتا أندورفين المهمة متاعهم هي إنقاذنا في حالات الخطر وحالات الخوف الشديد. دونك لهنا بدينا نفهموا فيه كيفاش هالبيتا أندورفين هذه يفرزها البدن. برشا حاجات نسمعوا فيهم غلطة على الريزو سوسيو اللي يقول لك كي تاكل الفريز تطلع لبيتا أندورفين، كي تاكل الشوكولا نوار يخرجوا لبيتا أندورفين. لا، هي كي واحد ياكل الفريز وما أغذية باهية فيها ألياف وفيها برشا فيتامينات تعاوننا، أما تحسن المزاج سون بور أوتون تقوي في إفراز الأندورفين. لو شوكولا نوار سي ان إكسيلون أنتي ديبريسور احنا نقولوا له okay. يحسن المزاج اما مش هو اللي طلع في صناعه ليزوندورفين خاطر نلقاوها برشا المعلومه هذه دور وراهي غلطه. يعني البدن ماهوش مربوط بغذاء معين باش يصنع لي بيتا اندورفين. لي بيتا اندورفين دونك يتصنعوا في الغده النخاميه اللي هي ليبوفيز، هي غده موجوده في الدماغ وتسيبها في الدم. دونك على ذلك قلنا سميناها نورو هرمون ويفرزها زادة ليبوتالاموس، زادة كيف كيف هي منطقة في الدماغ مسؤولة على جيستيون متاع المشاعر والغرائز والكنترول متاع التمبيراتور كوربوريل والدولار والألم زادة. دونك يفرزها زادة ليبوفيز أن ريبونس استجابة لحالات ألم نفسية وإلا جسدية.
1: ولهنا دكتورة نتسألوا إذا كان صار خلل في إفراز الهرمون هذية كيفاش تصير التأثيرات على البدن متاعنا ولا على النفسية متاعنا؟
0: هي ما يصيرش خلل في اللي بيتا أندورفين وحدهم أوكي. إذا كان فما مشكلة كما قلنا في الليبوفيز وإلا في الليبوتالاموس وقتها فما أعراض أخرى زادة نجمو نشوفوهم مع النقص متاع اللي بيتا أندورفين. ينجمو يعطيونا مثال إحساس بالألم أكثر من العباد العاديين.
1: فما ناس تتوجع
0: والخلل اللي احنا نشوفه فيه اكثر هو بالعكس هو افراز لبيتا اندورفين بطريقة اكثر من العادة اللي نجمو نلقاوها في نوع من الاضطرابات النفسية اللي عندهم احساس بالالم اقل من العبيد الاخرين. تلقى عبيد يتلذذ بالوجيع
1: أوكي.
0: فما شخصيات مرضية نجم تتلذذ بالوجيعة واحنا نقوله كيفاش ينجم يضر روحه يجرح روحه ولا حاجة ويحس بالنشوة هذي اللي عندها علاقة باللي بيتا أندورفين. دونك ديما لازمنا ننتبه إذا كان فما سلوكات بيزار شوية غريبة شوية عندها علاقة بالألم وتحمل الألم لازمنا ديما نشوفه مختصين طبيب في الأعصاب يعني نيورولوج ولا أم سيكياتر على خاطر جينيرالمون ديما فما مشكلة في الأكس هذي.
1: واضح هذه معلومة مهمة وخاصة للناس اللي ساعات نراوهم في في في بعض الأماكن ونتسائل ونقولوا كيفاش الإنسان ينجم يوجع روحه ولا كيفاش الإنسان ينجم يؤذي روحه، ولكن فما ميكانيزم متاع إحساس بالنشوة ولكن ما قلت أنت دكتورة مهم جدا أنه نعالجوا نوعية الحاجات هذه. قلت أن الأندورفين ما عندوش علاقة بالماكلة معناها دونك ما نجمش عندي ريجيم أليمنتير معين نعمله باش نطلع لبيتا أندورفين.
0: هذوما البيبتيد هذوما عندنا الدور نتاعهم هو دور حياتي اللي ما نجموش نربطوهم كان بالغذاء. الغذاء راهو باهي باش نبنيو صحة جيدة. حاشتنا بالفيتامينات وحاشتنا بالالياف وحاشتنا بالبروتينات وحاشتنا كل شيء باش نصنعوا برشا حاجات في البدن. مي لي بيتا أندورفين ما عندهمش علاقة مباشرة، ديما نقولوا مباشرة. البدن ولا جسم الإنسان ودماغ الإنسان خاصة هي حاجة معقدة. يعني ما نجمش أنا مثلا نربط السعادة بالسيروتونين ولا باللي بيتا أندورفين راه. هي تشابك. دونك هي سلسلة معقدة واحنا كل مرة هنا نحاولوا نبسطوا. أما باش نربط مثال السعادة وحدها وإلا السيطرة على الآلام وتحديد الآلام بحاجة واحدة ما تجيش. ما يفهم حاجة لهنا ديما نقولوها ديما كيفاش نعزز.
1: أوكي.
0: حتى كان هي موجودة بطريقة طبيعية احنا ماذا بينا ديما زيادة الخير ما فيه ندامة. دونك ماذا بينا نعززها أكثر. كي نقولوا احنا نظام حياتي متوازن يعني نوم بفترات باهية على الأقل بين 7 و8 سوايع بالنسبة للأدولت. كي نحكيو على غذاء متوازن وكي نحكيو على جيستيون تاع ستريس معقولة كما حكينا عليها المرة اللي فاتت وقتها البدن يكون حاضر باش يفرز النواقل العصبية اللي حاجته به. بالنسبة للبيتا أندورفين هنا

0: تربطت ياسر بالرياضة. علاش؟ على خاطر اللي في متاحة يظهر برشا في نوعيات رهية متاع رياضة. الجري هي أكثر حاجة عندك، الجري والسيكليزم يعني الدراجات الهوائية، وإلا الرياضات اللي مربوطة بالخطر، مثل القفز من مناطق عالية، القفز بالمظلات. دونك هذوما أكثر رياضات لقينا فيهم إفرازات متاع البيتا أندورفين، والعباد هذوما عندهم طاقة متاع تحمل للألم وأندورانس خير من العباد اللي ما يمارسوش الرياضات هذوما. سوسي إدير وأنا كي نحكي هكرا، وحتى الرياضات الأخرى كي نواصلوا فيها، معناها مش تعمل شهر رياضة وتقولي هاو عندي بيتا أندورفين، لا لا لا. السبورتيف كونفيرمي يعرفوا ويحسوا بالإحساس هذية متاع النشوة والراحة واللاشي بخيز، وبدنك خفيف يعني بعد ساعة أو ساعة ونص من الرياضة تحس إحساس محلي، إحساس بالسعادة، إحساس اللي حتى شيء ما نجم يقلقك من بعد. أنا نعرف شكون قبل ما يبدأ عنده غينيون امبورتانت ولا باساج تيلي ولا باساج على راديو يمشي يعمل ساعة كورس في الصباح، ويجي حاضر باش يحكي، ثقته في النفس عالية، المزاج متاعه في أحسن حالاته، إيه لكاباسيتي متاع التركيز متاعه عالية. وفما شكون حتى قبل دي زيكزاما يمشي يعمل هكاك. يعني لهنا نفهمه اللي إذا كان فما حاجة تنجم تحفز الهرمونة هذية راهي الرياضة.
1: الرياضة.
0: وبش نقول لكم حاجة هنا باش تصدمكم.
1: أوكي.
0: احنا شنسميونا؟ احنا يسميونا الشعب لهريسة.
1: اهي.
0: ولهريسة أكثر حاجة طلع لبيتا أندورفين، على خاطر كالوجيعة اللي نحسوا بها، كالتوزويزة اللي نحسوا بها هذيك، هي اللي تحفز البدن باش يفرز لبيتا أندورفين باش ينقص من الألم.
1: واضح.
0: يعني الماكلة اللي بيسي، الماكلة الحارة هي اللي تزيد تفرز في البيتا أندورفين. يعني عنا برشا ماكلتنا تبارك الله معناها اللي غيش، عنا برشا ماكلة إبيسي باش تخرج البيتا أندورفين، لازم الرياضة تدخل في حياتنا، وبرشا حاجات أخرى نجمو نعملوهم كيما الضحك. وهنا أمتي كوكو المدام دليلة غرياني اللي أدخلت ثقافة يوغا دو غير في تونس. دونك فما حصص نعملوهم تاع يوغا دو غير، هما اللي يزيدوا يحفزوا في البيتا أندورفين، والعباد اللي يضحكوا برشا ويفادلكوا برشا مع أصحابهم عندهم إحساس بعد ينجموا يوصفوه، يقولك نحس روحي خفيف، نحس روحي فرحان، نحس روحي أكسبتي سوسيالمون، على خاطر البيتا أندورفين مع السيروتونين هما لي دو نورو ترانسميتور اللي مربوطين بالستاتو سوسيال. كي نقول ستاتو سوسيال معناها عبد قريب لأعضاء المجتمع.
1: أوكي.
0: ماهوش ما عندوش عزلة. العباد اللي يعيشوا حالة متاع عزلة نلقاو عندهم دي سيروتونين، دي تو دو سيروتونين با اي دي تو دو بيتا أندورفين كيف كيف با. دونك قد ما الإنسان يقرب من عائلته من أصحابه، قد ما يكون هكا ان بون فيفون دو بون هومور، قد ما عنده لي بيتا أندورفين هذوما.
1: ربي طلع لنا لي بيتا أندورفين هذوما، خاطر مهمين جدا كما قلت انت دكتوره، خاصه في علاقاتنا الاجتماعيه وتحسين المزاج في تفاعل مع المتابعين دكتوره، ويقولوا انه من اكثر الحاجات اللي ديما ينصحوا بها هي النوم وساعات النوم. فاللي يقول لك دكتوره ولكن اليوم الكاليتي نتاع النوم نتاعنا ما عادش باهيه، راني نرقد في سوايعي كاملين 7-8 سوايع وكاني ما رقدتش جمله، نقوم تقوش عليا ماكل تريح. دونك هل الميكانيزم هذا دونك بالنوم النجم نصلح برشا حاجات في بدني، ولكن هو بيدو النوم فيه خلل، دونك كيفاش النجم نصلحوا الخلل هذا دكتور؟
0: نشوفوا ديما الأسباب. أهم الأسباب توا الموجودة تعرف شنية يمين؟ تليفون.
1: تليفون.
0: تليفون. لي بي سي لي تابلت، على خاطر فيهم لا لوميير بلو. لا لوميير بلو هذية ما تخليش الميلاتونين تخرج، والميلاتونين هي اللي تخلينا نرقد بطريقة طبيعية. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كما حكينا في الحصة السابقة قلنا برشا عباد ما تعرفش تجيري ستريس متاحة، يعني احنا عنا دي هرمون يواجهوا ستريس في النهار، وديما الإنسان هو كأن نهاري دونك مربوط بالشمس، إذا كان الشمس موجودة النجم نواجهوا ستريس. اون فوا غربت الشمس البدن لازم يحضر روحه للنوم.
1: Okay.
0: يعني إذا كان أنا نتذكر المشاكل متاعي بعد المغرب، إذا كان أنا نحط حتى مثل واحد كيراجع دروسه، الدروس الصعاب وإلا الحفيظة يحطها في الليل، ما تجيش هكاك. دونك هنا الدماغ باش يطلب اكثر هرمونات ستريس باش ينجم يواجه الستريس الزايد اللي هو يحط فيه. الى جوانيابل يسمع في مشاكل العباد صباحا مساء ويوم الاحد كما نقولوا. يعني وين هذا؟ وين كيفاش باش يرقد الدماغ؟ كيفاش باش يحضر روحه؟ راه ماهوش فلسه دماغ تنزل عليها يحب يرقد العشرة متاع الليل وهو العشرة غير درج مازال شدد التليفون ولا مازال كان يسمع في مشكله متاع صديق ولا قاعد يجاوب على تليفونات الخدمه اللي كانت تنجم معناها تستنى الغدوه الصباح. ماهوش باش يجي يرقد في الوقت هذاك بعد درج باش تخرج وقتها الميلاتونين. دونك لازمها على القليله اربع سوايع تحضير.
1: اوكي
0: اذا كان انا ديجا نحسن من الكاليتي متاع جيستيون دو ستريس متاعي، يعني بعد المغرب نعمل الحاجات الروتينيه متاعي، نتلهم نلعب مع صغاري، نحكي مع أصحابي حكايات معناها بليزانت مش مشاكل. دونك نعمل رياضة علاش ليه هكيك البدن يكون حاضر باش يرقد زيدا، فمش يكون بعد الخدمة يتعدي ويعملوا الحصص متاع الرياضة متاعهم. ليتيغمون فما اليوغا دي نقول تكسلوا ميسيلش تكسل أو ما تدخل الدار أعمل هكا أمبا هكا شو وحاول تكسل شوية. فما زيدا فما شكون احنا حكينا على بيتا اندورفين، نسيت ما قلتش اللي زيدا لمساج لمساج يطلعوا في بيتا اندورفين، وهذه تنجم مثال يون ماما عندها صغيرات باش تعزز لبيتا اندورفين متاحة، نجم كان عندها بيبي تعمل له هكا امبتي مساج قبل ما يرقد ويرقد لها ليلة كاملة دورمير كوم ان بيبي. دونك لي مساج بور صغيراتنا ولي بيبي راهو يعاونوهم باش يرقدوا بالكدا وينحيوا عليهم لي كوشمار لي تيرور نوكتورن اللي نجموا يجيهم. يعني فما برشا حاجات في متناولنا وغراتويتمون نجموا نعملوهم باش نحسنوا من الكاليتي نتاع النوم، نبعدوا على لي ريزو سوسيو والمشاكل نتاع لي ريزو سوسيو على القليله بعد المغرب باش هكاك نكونوا حاضرين باش نرقدوا، وسورتو نخدموا على الكاليتي دو سومي اكثر منها من الكونتيتي دو سومي. نجم ترقد 12 ساعه وتقوم تقوش عليك ما رقدتش، وتنجم ترقد حتى 6 سوايع وحتى 4 سوايع، اما النوم كان دو بون كاليتي وتكون ناشط في الصباح.
1: انت ناشط هذا في علاقه بالنوم. يعطيك الف صحه دكتوره، كل الشكر ليك على المعلومات هذه، وتحيتنا للناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. مهدي يقول كلام الدكتوره يرجع الشغف اللي حكيت عليه قبيله امون. اي نعم، راه كله ميكانيزم هذه في البدن نتاعنا. كل الشكر ليك، انسنا برشا دكتور ايمان بالرحال. وهكا نوصلوا لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز عوني في الاخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، بعد شوية رفيق بشناق وكامل فريق الرف ماجي التحقوا بالستوديو. أنا مبقى لي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. ديوان فام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من 10 لنص الليل صوتكم
1: تعيش معاك اللحظه تسمع صوتك قبل ما تتكلم تحكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك
0: صوتي
1: صوتك
0: صوت الناس الكل
1: صوت الناس الكل ديوان فام صوتكم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز السابعة ديوان فام صباح الخير. وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة تعلن أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وضفت في إجابة على سؤال الكتاب الذي تقدم به النائب مجلس نواب الشعب فيصل صغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية، أضاف رئاسة الحكومة نتحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يؤكد أن الفرص المتاحة أمام المؤسسات التونسية لتطوير الاقتصاد الحلال، مشيرا إلى أن تونس تطمح إلى الاضطلاع بدور جسر بين الأسواق الأوروبية والإفريقية. وبيّن خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي للحلال أن عدد المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الحلال في تونس يبلغ حاليا نحو 40 مؤسسة مقابل حوالي 20 سنة 2023، لافتا إلى أن تونس مرشحة لاحتضان القمة العالمية للحلال سنة 27 و2000 والتي تنظمها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير. القوات العسكرية الأمريكية تستعد لمغادرة القواعد في العراق اليوم الأربعاء بعد عقدين من التدخل الأمريكي الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وألف الجنود الأمريكيين. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي إن واشنطن أوضحت للعراق أهمية الحفاظ على سيادته ومنع الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة مدعومة من إيران انطلاقا من أراضيها. وقال مسؤول في البنتاغون إلى الصحيفة أن الولايات المتحدة بصدد إنهاء عملياتها العسكرية الرسمية، لكنها ستحتفظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية وغيرها في المنطقة يمكن استخدامها داخل العراق. السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بحق شخصين أدنى بالضلوع في مقتل 4 من أفراد الأمن بمدينة مشهد شمال شرقي البلاد، وتعود القضية إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شهر جانفي الماضي.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

كتير من الماضي ساعتين Old Gold ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم في المستير والمهدية على 94.7

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف ماكلي 30 سبتمبر 2026، عودة على مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعة الأخيرة، عودة على الأخبار. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. فرحنا البارح بنتيجة مقابلة المنتخب الليبي والمنتخب الأوغندي، إن شاء الله يا ربي الأوراق عودة تفرقت، وإن شاء الله حس سعيد منتخبنا اللي يقعد إن شاء الله بإذن الله مسيره بيده في قادم المقابلات. السلام عليكم الناس الكل، ونسلموا على أرمادة نجوم الراف ماج يقودها في غياب البرنس الجراندي زياد المكي. صباح النور.
1: والله البارح فرحت زاد الريزولتا اللي صارت في ليبيا، وفرحت زاد الأنيس بوجلبان رفيق فرشت فيه الطرح تونس والبنين 2-0. بالحق أنيس بوجلبان يخدم في خدمة مزيانة برشا، ومحليها طريقة اللعب نتاعو يا خويا. الجمعية اللي أخذها كيما شد جرجيز كيما يشدتو في الصغار إيفان تروا، بالحق طريقة مزيانة برشا. إن شاء الله الملعبية هذو مراهم في النخبة، وهو قال أنه قاعد باتصال مع معين شعباني ويخدموا مع بعضهم باش يطلعوا الإيكيب هذية. وكا وإن شاء نهاركم زين، وإن شاء نعديو سبعة ونص ممتاز.
0: كنت تنحى الكورة اش تعمل دخلة؟
1: تنحى الكورة نعمل لك دخلة أخرى، اقتصاد دورين
0: سدود
1: تحب اقتصاد، وقلت تحبش دخلة ثقيلة على السلاح ديما حاجة مصرحة
0: نور حاجة هكا انديكاتور انديس كذا
1: وضطا نعطيك امبور اكسبور بي بي بي بي شوي بشوي
0: بي بي والأخرى
1: بي ام بي
0: شو فرق بيناتهم
1: ربي معك قدوة على
0: الرحم بي حضرة النقيب المايسترو مخديت. صباح النور
2: وشقائق النعمان، الطقس جميل، العمل، المثابرة، إن شاء الله غدوة خير، ما تقعدين نخدمه لباس يسر ويعكم في ثنية، إن شاء الله ربي معكم.
0: إن شاء الله ربي معنا ومعك، توحشنيك يا نقيب نجم التحاليل الرياضية لجرونا سربدوي سورة. صباح الفل.
3: مرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. سلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل، إن شاء الله ربي معاكم. البارح والله أنا بكري زياد اللي حكيته له كل في الأوف
1: والله يتفرج
3: في اللونتين وحكي في اللونتين، ربي معك زيدون. المهم كما قال زياد البارح على الأقل شفنا نواة متاع منتخب معناتها الحق متاع ربي، فما وليدات معناتها يبشروا بالخير، إن شاء الله ربي معنا ديما. تونس راهو فيها الأمل، بعد ساعات نتعداهم الصعوبات ونتعداهم فترات صعيبة ونتغشوا ونحزنوا، وقال الراجل نتغشوا على المنتخب نتاعنا، وبعد ساعات نشوفوا حاجات هكا تنجم تبشر بالخير. ان شاء الله ربي معنا، ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ترجع النتائج لصالح منتخبنا في خادم المقابلات. وقلناها ونعاودوها، ما نجموش نتصوروا كاس امم افريقيا من غير مقابلاتنا ومن غير المنتخب الوطني التونسي الجولدن بوي.
4: بونجور
0: حتى بالحاسه
4: بونجور. والله نتفلسف من السته نتاع الصباح، خاطر انا داخل هنا كانت الضيفة متاع إيمان اللي قبلنا بسيكياتر، وليه البسيكياتر كيما الزملاء متاعي نحكي ونتناقشوا في الهرمونات، عملنا طيحنا 4 هرمونات للسعادة ونتناقشوا، دونك بيك ندخل هكا في الزميل البسيكياتر. سينو هو جاي موسم السدود عندك بطيبة
0: لا ذيك يا بيسر من ديسمبر من ديسمبر سينو لطف عليك الضرب على مستوى الأنف حتى ونحيت الفاسمة دونك دور وتأكد أنه دماغ ماهوش كوميدي ربي يشفيك لوغرو رامي الفراتي رمروما.
5: أسعد الأيام، نسلم برشا على ولدي توا في الكهرباء قاعدين يخبوا في الفيديو سيزاك توا نجيك شوية آخر عايش ولدي بيسالش بشي يلعب وتفرهد. والكرة في إفريقيا الرفت بدت كلها، نيجيريا راهو خاسرة البارح بطريقة مهزش مش قلت إذا بليش في بول تشبهنا فيها تنزانيا اللي هي معنا بشي ترشح منتخب بركة، دونك الأكثرية غينيا بيساو. الأمور مش ولا بد في إفريقيا، الناس كلها تحسنت،
0: حاول تخبيهم المعلومات هذوما خاطر راهو عادي يتم استغلالهم ويخرج لنا واحد من المسؤولي الكرة ويقول لك تي نيجيريا خسرت 4-0 دونك احنا صحيح دونك نبنيو عليهم.
1: كان عند رامي معناتها المعلومة هذه نيجيريا خسرت معناتها كيما قالهاش رامي سيء المكتب الجامعي ما في بالو
0: من باب الدعابة كانت ركيكة
1: جدا ركيكة للغاية
0: بالحق. أنا قلت دعابة ونقد
1: لا لا لا بربي رفيق دوزونا بربي دخل أخويا خليك
5: إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
0: أسعد الأيام جميلة الجميلة سندريلا. صباح الأنوار وكيف الحال؟
2: صباح الأنوار
0: كان نقاش محدد الصباح ما نجموش ندخلوا في تفاصيله، أما سندريلا تعمل ما تعملش كذا النقاش احتد ولكن تبقى سندريلا.
6: والسندريلا
0: دعت بهم الكل. كيف الحال؟
6: والله الحمد لله، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، نصبح على التوانسة الكل يسمعوا فينا اللي خاص دين ربي، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وربي يعطي كل حد ما يتمنى يا ربي.
0: سلموا عليكم الناس الكل، سلموا على صديقنا الشيخ سلومة هكا اسمه على اليوتيوب كام صباح لحد الآن 11 كومنتير 11 تسميع كلام، دونك جانا نهارك أسعد الأيام يا شيخ، إذا كانك شيخ حتى كانك ماك شيخ. وسع البال، مازلنا كي بدينا 7-15 دقيقة يحكي على التحليل شو اللي قلتوه، ما قلنا مازلنا كي نسبحه مازلنا ما في حكينا شيء. إن شاء الله نهارك مبارك يا شيخ أنت وكل الأصدقاء الموجودين، سلموا عليهم الناس الكل، صديقنا حبيب بن سالح، صديقتنا رمية شمام، منى العمري، درة، سارة الرايس، هاجر، كل الأصدقاء، نور اليرماني، نجلة، تحياتنا ليكم، دمتم أوفياء للرفماق، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا. البداية كالعادة باللي مومون فور شنو صار في حلقة البارح، حاضر في الموعد القناص السنايبر رامي الفراتي، توت شويت زابينغ
7: زابينغ.
5: اللي يعجبني في زياد اللي هو بسم الله ما شاء الله بوليفالان، اي لا لا وين الدور يدور يا ولدي، حتى في الاسئله وان تو وان يخرج له فاضل شاكر، ما يهموش اسئلته حاضره.
6: يعني كيفاش شنو تقول لهم شنو الجواب؟
0: شنو تسالوا زياد؟
3: نقولوا كيفاش كان الرجوع؟ صعيب ولا
5: منين رجعت؟
0: قناص
5: يا ولدي في الوان توان بودكاست خاسر
0: علم تعملش بودكاست زي
3: والله نخمم راتي خمم اكتعف تو ظروف الانتاج ما فهمتش
0: معناه كانت تتوفر ظروف الانتاج تعمل بودكاست
3: ندخل والله في بالك كلموني مرة على بودكاست وقالت لي نأمن بيك، قلت له الإعلام ربي معنا.
5: تتنمر سي رفيق، تتنمر على الطفل، عبارة تحمل مسؤوليتك، عبارة تحمل مسؤوليتك.
2: نفس الشركة
0: أنا سألت لي مثلا بي دي جي وماشي نعمل انترتيان، خليني تقريبا ساعتين وشوية نستنى.
6: استنيت وانت ساعتين؟
0: ساعتين وشوية ما بطلت، جي بالو شو ما حسيت
4: بالقهر،
0: بالقهر روحت دموعي في عيني
5: وما خدمتش. نعم أنت تعرف فينا تو تحبنا نسكي ونحن في الكراهة روحت بالغصة وانت يا روحت إذا لك عملت كسرور كافتاج ومشيت ها ترحب ليه تعاطف فينا معناتها
0: تعاطف فينا حتى فعل صحيح
5: لا والمشكلة وين مش ناوي سايبه راه لا لا لا الحكاية ذي بالذات مش مسايبه عليه
3: وبعد قابلته
0: وبعد قابلته ما هيك معنى كلمتين
3: وشكور بعد رفيق
0: انت وفات له اما ربي هي. سبحانه هي. دارت الايام ومن بعد استحقني هو معناها والله قضيت له قضيته
6: والله يا
0: حبيبي درس اخلاقي
4: برشا هكا برشا
2: دمعه
5: ودمعه الله على اخلاقك
4: عبره ولا غير والله
0: صارت له مشكله وحبني نحكي عليها في الراديو وحكيت عليه لانه هو على حق معناها وحكينا عليها وكذا
3: وحاجه بلا انت خليتني نستنى
0: اي عرفني
3: قدكش متورط
0: الأخبار
5: أما في وسط ذي الكل وسط البرنامج ذي اللي ما شاء الله الناس الكل ماكلة بعضها وكذا ومايمة هي أكثر واحدة متفارهدة بسم الله ما شاء الله
6: أنا مشيت
3: 2004
0: وأنت وقتها مشيت وين
6: 2019
0: هنا مشيت للمغرب ومشيت للصين ومشيت
6: لمصر
0: الزواج كان فاتح خير عليها قدرت تبل كان حمل الف زهرة
6: ما شاء الله
4: حمامات
0: الكنترولور
6: العبرة بالنهايات الحواتير
0: على انت على ديما ضدي حتى كي حكيت حكايه انسانيه وفي دي جي ما احترمنيش وكل ضد جيت ضدي عليه
5: تسول هذاك الميكروفون ما تفكينيش انا
4: تسول الميكروفون
5: اي لا لا لا تفرهدت وكذا ودارت من بلاصه لبلاصه وكذا اختنا وميمة حتى من لغات مش نقول لك
0: فارق الناموس
6: شو اسمه الاكتوبوس شو
0: اسمه اكتوبوت
6: اكتوبوت
0: متربيه في باريس ريت مماتها يا تحت التوري فيل كانت الدار هك مش نقبل اكتوبوس زعما ما لقيتهاش
5: نسيت عليها القرن
2: ذكرني
5: اوكتوبوس اي لا لا حضرتك انا كيكا مان ديزولي سامحوني سامحوني باريس باريس يا ولدي عيطولها فيكتور هوغو اي مونتيسكيو سيادتها روعه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
7: زابينغ
0: 7:23 دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية مرة أخرى للشيخ سلومة اللي طلع مستمع وفيق للرافرة وعندي 7 سنين نتبع فيكم. دونك حبيت هكا نعمل
1: لا مسبناش
0: معناها هكا عصبي دونك سلموا عليه ومرحبا صديقي نفدلكوا معاك بيان سير. وسلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا, سلموا على الناس اللي فكرة هبة طريق السلامة بالنجاح لوليداتنا. يسلموا عليك برشا على أوكتوبوس نتاع البارح حاجة عملت صدى كبير. خليني نقول نعملوا ترتيحة العادة بالموسيقى وننطلق في الأخبار. يارا ما يهمك موعدكم بعد شوية مع تراند دو جور في مايك حتى للـ9:30. فقرة العادة في الانتظار بعد شوية, بعد شوية التراند, بعد شوية غدوة خير وحملة إيجابية, حملة تعمل كيف نحكيوا عليها في علاقة بإف اسمها المخدرات في تونس. إف الحرب معها ستطول ولكن بإذن الله بلادنا تخرج منتصرة منها. ربي يحفظ ولادنا وشبابنا من هاته الإف. يا را تقول ما يهمك, رف ما تقول سمعتوها رحمك حتى رحمك لتشعر نص نعود بعد لحظة

0: يخلي كل الناس تشوفك كانت
1: لكن
0: السابعة والثمانية وعشرين دقيقة. سهل نهاركم أسعد الأيام، سهل ربي يعطيكم ما تتمناه وربي يفتح عليكم وعلينا وعلى الجميع. نحكيه بعد شوي على فيلومين اللي حذو برشا، أحكي عليه خبير تربوي نور الدين الشمنقي، هوس التوجه إلى النموذجي في علاقة بالصغار، الهوس اللي ولا عند لي بارون. أحكي هو على الهوس هذا وقرر وما فماش علاش هذا الكل في الاخر كلهم باش يقراو في نفس الجامعه، راهو قاعدين تحملوا في ولادكم حاجات اقوى من طاقتهم، خاصه وانه لي بارو ولده اللي عنده 19 يحبوا بيلوت واللي عنده 11 يحبوا في الكونكور يخلط ويجيب بيلوت. هذا واخبار اخرى تستنى فيكم تباعا تيله الحلقه، فصل ثم ننطلق في الترانتا.
2: خليك قريب فيم ورجعين.
3: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش، وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
4: ما خديتش التوجيه اللي تحب عليه؟ امشي لبوليتيك انترناسيونال لك 1 جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي، تلقى فيها الشوا نتاعك اركيتكتور او انجينيوري توت لي سبيسياليتي، ميكاترونيك جيني اندستريال حتى الانفورماتيك الى انتيليجنس ارتيفيسيال، ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي او ديفلوبمون ويب، ومع كل دبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون 94 535 888. بوليتيك انترناسيونال لك 1، مستقبلك يبدا من توا.
5: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
7: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
6: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
8: Soyez alerte. Il barre mes chatouilles à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة اتران توت سويت فرف ماج باي أريدو.
3: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: أريدو طور عالمك.
2: خليني أقول زياد ما كانش موافق على موضوع اللي باش نحكيه فيه في البوز التو نحكي واقترح موضوع آخر نحكيه في
5: الترا
2: اللي هو شنو زيدون
5: ربي معك.
2: ليش بوش بنفس الحدة تحكي لي على الموضوع
5: بابا يجي
2: ربي وفق يلا سيدي نحكيه على صغيراتنا نحكيه على وليداتنا نحكيه على شوية هوس عند الأولياء هكا قال نور الدين الشمنقير خبير التربوي اللي دخل على موجات إذاعة إكسبريس اف ام وحكي على هوس التوجه إلى النموذجي ونحكيه عموما احنا على ظاهرة الهوس بالنجاح والبرفكسيون في كل شيء بالنسبة للصغيرات اللي في عقول الأولياء. نسمعوا نور الدين الشمنقي شنو حكى ونرجع في البلاتو.
6: البيلوت يعني النموذجي تلقاه براج نهار كامل نحشلو في مخو بالاتيود وبالمدرسة الخاصة وانا في الدار وامو تقري وانت تقري والجار خباسكم يقري باش في الاخر يمشي للبيلوت يمشي عايش ستريس ساعتين نقولوا لوزارة التربية تحمل مسؤوليتي فيه. شنو الفرق بين المؤسسات العمومية اليوم النموذجية والمشي نموذجية؟ عطيني الفرق شنو فهم فرق نموذجي افترضهم ساعة يكون نخبة هكا ولا لا نخبة المتميزة تلميذ اللي في الليسي بيلوت المعهد النموذجي وفي المعهد العادي الزوز يعادوا نفس البكالوري هذا تكافأ فرص فهمت علاش قلت لك المنظومة راهي تعيش مشكلة كبيرة. الكلفة ستكون غالية قد ما نوخروا في إصلاح المدرسة التونسية قد ما الكلفة تكون غالية والكلفة مش في مدينة حسبها فلوسها كلفة المعنوية على الأجيال
2: يعديوا نفس الباك يمشيوا نفس الفاك. الفكرة يقول لك نقرأ في ما بين السطور يقول لك إذا كان ولدك مشى بطبيعته للبيلوت وحب يقرأ غادي مبروك عليه هنيئا لي إذا كان ما مشيش راه المستقبل مش كان غادي علاش هل هوس وهل موبيليزاسيون معناها كما قال هو البو والأم والخال والعمة والإتيود والماتير الكل باش ندز ولدي باش يخلط للبيلوت علاش حتى ما كانتش هذه قبل مثلا هذه من الحاجات اللي انضافت قبل كنا نقراه جاب معدل مشى بيلوت مبروك عليه معناه ماهوش أمر مطروح يتحذر له عام كامل نعدي وسيزية ما احنا وقتها كنا نمشيو بيلوت ولا مشي ما مشيش يقرا كيما الناس الكل
7: انتم نوفيام احنا سيزي
2: ما عادش نوفيام انا كي قريت فماش نوفيام
7: ما نعرفش احنا الناس الكوليش بيلوت زادوه العام اللي
2: انا راك ولدي راك
7: لا لا كوليش بيلوت ما كانش فما قبل ولا عام اللي انا بديت فيه خاطر نتذكر
2: جبت 16 سيزي بعد بريمير دوزيام تروزيام ما فماش النوفيام حتى
8: هو كي يبدا ولدك في البيلوت ينضاف للباكاجينغ بتاع البرستيج سوسيال
7: برافو
8: معناها اللي
2: كيما الكهرباء ملخمه
8: صحيح شروح انت ريتش مثلا نجي ونحن في جوان وقت يخرجوا الرزلتا عجبت الجرمين
2: ليه خطرت يتكلم هو يترجم يحكي بالعربي معنا
7: يلحب نتفاعل معاه انا ما خلقتش
8: وقت في جوان وقت ينجحوا الولاد شوفوا الستاتيو ما عادش يحطوا الموين ولدي ساي نجح وماشي بيلوت ماشي كوليج بيلوت ليسي بيلوت الورك كما قال السيد اللي هو مختص هو فاهم اكثر الحكايه ما فماش ديفيرونس قبل من الاول اول ما تبدا من الاول كان فما ديفيرونس كانوا لسا كانوا التلامذة اقل في الليسال كان فما مثلا وقت اللي يعملوا لي سورتو لي ماتير سيانتيفيك كانوا عندهم كلي لابوراتوار وحودك معناه بلوز او موان زايدين شويه على الليسال عادي اما توا ولاو فرد نيفو فرد معناه حتى في اللوجيستيك في كل شيء ويعديوا الباك كيف كيف. انا شخصيا نعتبر كان خطا بيداغوجي كي تخرج النخبه من قسم انا نعتبر
2: انك معمول به في العالم حاتم تبدا عندك اليت نخبه يتحطوا وحدهم
8: ويتستر
2: لهم اثنيه وحدها
8: مش من الليسي في الفاك نفهمك اما في الليسي تعرف كلاس كي تنحي منها انت قداش من واحد اللي هما عندهم الموين قويه حتى النقاش حتى البروف ماهوش حتى باش يقعد يعدي الوقت يفهم اللي ما فهموش الورك كانت عنده لوكوموتيف تهز الاخرين بعد ساعات كلمه يقولها وكيقولها التلميذ تفهمها خير. حاجه ثانيه الخطا اللي نعتبره ثاني انت خذ كلاس بيلوت مسكين اللي عنده 17 يحس روحه خيب واحد في الكلاس
2: هذا هو ضغط جديد يتسلق معناتها نجم تكون انت ديما لو برومي في كلاسك مشيت للبيلوت واللي من الاخرين هذا اخذ يقعدوا ديما اليت وهم مفخر علينا ان شاء الله اليوم وغدوه وبعد غدوه مستقبل تونس ولكن اللي نجموا يمشيلو اللي ما ينجموش فماش علاش نسلطوا هالضغط. انا نحب نحكي ديما في اللاكس نتاع هوس الاوليه كيما حكينا عمناول على انه نحب ولدي الاول في المات والفيزيك والجيمناس والجودو والموسيقى والنحت والرسم كيما تو نحب معناتها ولدك عنده في وسط العام تريزيدمي بالحق معناه نجم تأمن أنك كي باش تقريه 10 ماتيريت يتود باش يخلط ال 18 مثلا ويمشي بيلوت أبار أنك تتعب ولدك وتحسه بضغط كبير وتخليه بعد كان ما نجحش يحس أنه عمل لك ديسيبسيون ويعيش بكل كولبابيليتي هذيك ما فما حتى أمل أن ولدك باش يمشي بيلوت. سبحان الله ما كريناش بيلوت
8: وفي البيلوت رفيق
2: وأنا متميزين وناشحين ونوابغ
7: ما اللي حد عليك حد سينوش عليك
8: أسمع أقول سورتو اللي ما ينجحش مونسيون في الباك يحس يعيش معناه متأزم حياته كاملة خاطر يولي فما كيما الوسم الوحيد تصور في كلاس الكلهم تريبيان مونسيون وهو ماخذ الباك ب 16 نقص 10 ماهوش كيفهم معناه ساكري اوسي فوارق.
2: وي ومان
9: انا بالنسبه لي نشوف بعض الاولياء يشوفوا اصغارهم فرصه ثانيه اليوم هما معناها هي ما كانتش باهيه في المات تحب ولدها يولي باهي في المات هو ما كانش باهي في السيونس ولده لازم يكون باهي في السيونس ما عملتش باسكيت لازم ولده يلعب باسكيت رغم ماهوش فرصه ثانيه ولدك
2: وينهارت اللي ولادكم يشوفوا بيلتاناتكم هكا يلقاهم خوبين كالكمار
9: نقولها الحقيقه قول معناها انت معناها ما كنتش بارمي لي ميور ما كنتش تجيب في معادلات معناها ل 16 ل 17 اوكي نحبوا اولادنا يكونوا خير إننا نحبه هذا مشروع نحب ولدك يكون متميز لكن ما تسلطش عليه الضغط يخليه معناه هو يقرأ بشي بفرحك أنت أكهو معناه لازمه يقرأ هو فرحان وهو سعيد هو يختار الحاجة اللي يحبها ما يحسش روحه في ضغط كل يوم مضغوط لازم يكون متميز في المات ومتميز في الدسا ومتميز في الموسيقى ومتميز في السيونس راو هذا يخلي الصغير معناه فرستري ولي كاره لقراية.
2: أنا جو بريفير ولدي ولا بنتي يكون باهي كتور سكانز دو
7: موي
2: ومثلا واتليت ولا سبورتيف بالقديه مغروم ولا ارتيست ولا تضرب تعزف على البيانو ولا كو يا سيدي 19.5 وكل شيء فوكس على القرايه 24 ساعه عديت الكونكور زياده انت
7: اكيد لا عديت لا شيء
2: والله في البيت عليه
7: ما نحبش الوجه الضغط
2: ما عديتوش
7: ما عديتوش والعائله ما حدش فيها امل ما يظن انا في باليش بيك عاد انت سمعت المعلومه وقتاش العائله ما كانش عندها امل فهمتني
2: ما حبيتش هكا تتحدى
7: لا لا لا انا بالحق رفيق نعرف امكانياتي ملي انا صغير وداير
2: وهذه نقطه قوتك
7: وهذه نقطه قوتي اي اي وداير بروفيت
2: مقتنع
7: كذاك على اخلاقك وتشال الكاميرا تاخذك وداير بروفيت والله يحبوني انا نعرف روحي ملي انا صغير راني مانيش باش نطلع طبيب ولا علامه نعرف امكانياتي بيان سور امي ماهيش مقتنعه واليوم الى هذا مش مقتنعه يحسبوني اينشتاين ولكن ما عملت شي فور كل واحد عنده قدرات في الدنيا هذه وريت انت تو تحكي انا ناكد لك البارون يسمع فيك يقول لك اي به الكلام هذا يتبقوا على الاولاد الاخرين انا ودي نحبوا يطلع جيني
2: يقول لك اي كلامك صحيح ما خليني
7: خلي باش يطلع جيني
2: معناها الحاجه تملكت بين هوس النجاح والتميز
7: صغيرات الكل مع بنت لا لا انا ريت كيفاش تقري وشعراتك بالكيراتين كيفاش عاملين هكا معناتها انت عندك نوع من الاعصاب كيفاش بابري ريت كيفاش تقري يا رفيق
2: انا بس عارف علاش خاطر هي مشكل جيل كامل مش بنتي برك مي
7: يركزوا
2: انعدام القدرة على التركيز لو حاتم تطلب لك بوست كل 15 دقائق ما سيفو وساعات نحسه أقوى منها شيء دونك هذاك اللي نرفزني بار كونتر لا والله لا ما يهمنيش لا هوس لا معادلات لا حتى شيء ما يباهي المتريز لماتير اللي نعرف غدوة إن شاء الله ينجموا يعاونوا في المستقبل البقية كله
7: عدد ثلاثة ابتدائي قيمتها انت المتريز بارك الله عليك
2: كون باهية في الحساب المات خاطر يعطيها اسبريم تاع لوجيك مش فسرك
7: من تقل عليك يا بيداغوجي ما انت تقيم في الاعلام وتقيم الكرونيكول
8: ويدور ويقيم
7: في بنتك والوالدة واخواتك وفي الشارع يدق عليك سنتين
8: عايش في The Voice
7: ما انت تقيم انت عامل في كرهبتك واحدة بتاع The Voice تنزل وتدور العباد بارك الله عليك برجولية برافو
2: شبيك قايم هايش
8: لا لا
7: حياته يقيم شاعتنا بلتانيات قبل ما توفي
10: والله أنا حبيت نعطي اكزامبل حي أنا والله عندي شكون نعرف أمها معلمة وسناخ ذات تمشي البيلوت تمشي تقرأ يا اخي خيرت باش ما تقريش في البيلوت على خاطر قالت انا بنتي هي بريونت دو بريفيرونس تمشي المدرسه عاديه انها باش تكون متفوقه بارابور للناس الاخرين واللي
2: قتلت تمشي غادي تعيش ضغط
10: تمشي تعيش خير من اللي تعيش ضغط في غاديكا في البيلوت اللي هو مالوريزمون ينجم ياثر عليها وينجم يخليها معناتها ديما في سو ستريس مات
7: انا راهو الحق تاع ربي من منظوري انه لازم يكون موجود راهو البيلوت تحب ولا تكره هذه حاجه في العالم الكل ليليت والجانب التنافسي كلكوبار لازم يكون لازم موجود اذا باش نخرجوا احسن ما في تلامذتنا مش ما نبداوش عاد كل شيء مسيب وكذا وخليهم يلعبوا ولكن احنا مشكلتنا
2: ولدك ايليت ولا ما تفرش
7: صحيت هو الطفل اللي يستحق ولا ما يستحقش والا احنا عبينا له راسه في الامتحان هذاك فبعثناه بعد جاب 19 ولا 18 بالزهر خاطر عبينا وحافظ الاكزامان كيفاه دخل غاديك لقى روحه مش فاهم دوك وايس اجي ولكن انه التلامذه راهو زاد خاطر فما نوعيه من التلامذه انا يعني قرينا كنا في الليسيت يتعطلوا كي يبدا المستوى القسم عرفت كلي اقل شويه معناها خاطر زاد هو عنده ريتم اكسيليريك يبداو مع بعضهم الكل هكا تك تك تك قريت انا مع جماعه بيلوت صار فيا معناها انا بالرسمي كنت عنصر بعيد برشا رغم اللي انا
2: تتعقد
7: كيما هو ما زاد تصور هو معانا احنا مش فاهمين اساله هو ديجا فايت الشابيتر واحنا مازال نزل في الوحده بالله ليكس هذيك شنو هي مدام يا ولدي يمشي مع شبكر علينا انا دونك لازم يكون هما موجودين يقراوا لارواحهم ولكن في اطار معين وراحه وفما حاجه اخرى داخله فيها الاولياء واتفهمهم خاطر تو زاد البريفي والبوبليك العباد ماشي بالهم اللي النموذجي هاوكا اضمن شويه من البوبليك
2: للبرا
7: يقول لك انا في عوض نقعد فلوسي خارجه هكا
2: ماشي
7: واحد ندخلوا بيلوت نتهنى عليه
2: معاش مصروف وممتاز
7: مشكله قريت وانا بوبليك والامور ما مشيتش كذا هاوكا سبع سنين ربي معاه وان شاء الله ربي ينجح
2: اما هي قاعده بربي اللي ما نجمتش تعمله انت في حياتك ما تحاولش تفرسي القدر بسيف باش ولدك يعملوا معناه ينجم يكون سبحان الله ولدك نابغه ان شاء الله مبروك وتفرح نتمنى انا بنتي غدا تجيب 19 ونص وحدها هذيك معناها معادلاتها وقرايتها ومخها وكذا وتمشي لكن ما جابتش مداوش نحسوا الاولاد ونعيشوهم في ضغط من اللي عمرهم اربع سبع سنين وثمانيه سنين باش يخلط للسيزيام باش يمشي بيلوت خمسه ثواني نقيب خاطر فاصل
11: ثلاثة ثواني برك أنا شيء حبيت أقوله رفيق بالمناسبة هذه الشيء إذا وصل إلى

0: الموسيقى توا معناتها مشكله مع ولده قال لك فيهم كل شيء اش نعمل وين نحطه هذه مشكلة أخرى بتاع النوابغ معناش وين نحطوه
1: في تونس شنو بربي فسر لي نقيب خاطر كل مرة تضربنا
0: ولده نابغة
2: معناه ولده أقوى من البيلوت
0: أقوى من البيلوت بياسر
1: مرقاش وين يحطه حتى في الناس قالك شيء
2: ودو الوليد يبكي خاطر أقوى من البيلوت
0: بو يبكي قال مرقيتش وين نحطه الولد
2: أعطينا نمرو تنكلمه وتنقاو
0: له الدكتور حافظ اللجمي هاو يسمع فينا كان يحب يتصل بينا تو تشوف شمعناها ولده نابغة
2: سلموا عليه
0: ما خاطر ما قاش كيفاش مشكله باش حلها مع
2: ولده هو نابغه ما فماش بقعه في
1: تونس
0: ولا يبكي على كلمه يبكي تو انت ركزت عليها
1: اخبارك
0: ليه اخباري هكا يا خاطر هكا
2: يقول لك خمسه ثواني خاطر توني عارفه بعد فاصل ثم نواصل
3: خليك قريب فيم وراجعين في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
4: مونوبري ديما معك
5: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم
6: تدلل فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
7: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
10: رجعت الشتوية.
9: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

لك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ستراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملك تبع ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوا في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: عيشي ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5.

السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان FM كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان FM صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق وليا رف ماجر.

0: رسمك حتى للتسعة ونص صباح العنوان الناس اللي كل نكملوا بالأخبار. الموضوع ترند مش الأخبار ترند، بمعنى نحكيه على الأعمال الفنية اللي صارت تجسد جرائم واقعية، مسلسل أفلام وخاصة مسلسلات في العالم العربي توندونس اليوم كبيرة برشا تحكي على تخو جرائم من الواقع،
1: حتى نتفليكس
0: ونتفليكس بياسور الأكسي متاعنا أكثر ديما العالم العربي والمسلسلات العربية تخو جريمة وتمثلها في ثلاثة حلقات ستة حلقات سبع حلقات، ولا تاخذ ثلاثة جرائم وتعملهم ثلاثة ثلاثة ثلاثة حلقات كما القصة كاملة. المخرجة كاملة أبو ذكر حكيت على الظاهرة هذه وتقول اللي ساير ماهوش مقبول، واستنكرت كليا تشييد الجرائم اللي تعرفها المجتمعات وتحويلها إلى أعمال فنية على الشاشة على السينما في التلفزة. تقول هذا يحدث نتائج عكسية ويلعب دورا محوريا في زيادة معدلات ارتكاب الجريمة. صحيح ولا غلط؟ اليوم أنا كي ثم جرائم تصير نعديهم في مسلسل نحكي الحكاية هي بيدها برؤية درامية، هذا يأثر اليوم يزيد يطلع في الأرقام في علاقة بالجرائم. حاتم خلنا في
1: زحف بتتربي يطلع أرقام الجرائم، فماش دراسة ما نزموش
0: كنوا جازمين
1: كنوا جازمين، لكن فما فصل ما بين الفن والواقع، يخلي الفن فن والواقع واقع. قبل كي كنا نتفرجوا مثلا في لي دون دو لا مير ولا نتفرجوا في افلام اللي فيهم هكا حاجات يتخوف برشا، ملي تدخل ملي تخزن الحاجه تعرفها لي فيكسيون، تعرفها اللي من خيال السيناريست من خيال المخرج، مش كيما قصه واقعيه تجملها. راهو خاطر أغزر كلمة فنية مرتبطة بجمالية الصورة، وقت يتصور جريمة افيك ان اكليراج بيان بريسي وكل شيء، وبعض ساعات راهو في تجزيم في تجسيم الجرائم تجسيد الجرائم البطل القاتل كما صار في في, في سيري دامر يولي الضامر، يقول الضامر يولي معناه سامباتيك، يولي عنده نوع من الإنسانية.
0: انت وكتيبتك ولا انت بار كونتر تاو مثلا تفرج انا في اعمال اخرى حاتم زاد النجم يقول لك بالعكس، انا ينجم يكون عنده بعد آخر، ينجم يكون بعد توعوي، بمعنى نوري أنا السيد شعب نذكر مثلنا القصة الشهيرة زي كيف كيف في مصر يعملها فراج متاع القاضي اللي يقتل إعلامية ولا فنانة معناه تشوف قاضي عنده البوفوار ذاك وعنده الفلوس، قاضي كبير في مصر وعنده الفلوس وعنده كل شيء، معناه كيفاش لحظة نزوة ثم تملك الشيطان به ووصلت به الجريمة دخل تاريخ مصر وتم إعدام هذا القاضي. معنى النجم يقول لك انا جانب توعوي باش ان جون غدوه على المنعرج مش عارف ثنيته في الحياه يغزر يقول تيان كي تغلط راك في الاخر تخلص، كي تغلط راك في الاخر نهايتك هكا، كي تسرق راه نهايتك هكا. النجم يكون عنده الجانب التوعوي هذا.
1: اما اغزر الجانب التوعوي انا يظهر لي اللي بلوز افيكاس في الفيكسيون، كما كانوا يعني الفيكسيون راهي تخلقت باش توعي المجتمع من من من اول قصه في التاريخ.
0: من دونك موافقني
1: اي اما لي فيكسيون كي انت تجسد الواقع يولي فما ان فينومين ديدونتيفيكاسيون.
0: باهي كلمه كلمه سند لله.
2: لعبه جهنم باكزومبل القصه الاولانيه اللي عمل فيها فراج يحكي على تاثير التكنولوجيا، معناها كيفاش ولايد صغير عمره 17 18 سنه معناها تحكم في رجل بالغ معناها وخليه يقوم بجريمه. فنو من ذكرى كامله ابو ذكرى اللي هي مخرجه سجن النساء، معناها سجن النساء من اشهر الاعمال الدرامية اللي دخلت كلاسيكيات الدراما العربية اللي هو من بطولة نيلي درة وروبي، اللي يحكي على ثلاثة حكايات وثلاثة جرائم. معناها يعني هي كيفاش تعطي تصريح هكا يمكن ولا إكسي في الأعمال الفنية اللي قاعدة تجسد في الجرائم. مثلا كما ما لم يحكى في بني مزار، معناها اليوم هو ترند، اليوم الناس تحكي لي، اليوم تدخل على أي معناها أي منصة مثلا تيك توك تلقى هو ترند، هو أكثر الأعمال اللي تحكي عليه على خاطر يستقطب عدد مشاهدين كبير والناس تحب تشوفوا عندهم الكيوريوزيتي يحبوا يعرفوا شنو صار وتفاصيل قضية كما هذه اللي راهي من 2005 ولليوم ما يعرفوش شكون المجرم، يعني قضية غامضة جدا جدا. دونك باش تتفرج فيها وتشوفها كعمل درامي تخليك عندك الفضول انك تتابع.
0: هو يشد معناها الحكاية هذوما تشد، ان اي حاجة مربوطة بالحقيقة بالواقع تشدني، حتى السيرة الذاتية متاع شخصية متاع
1: في جنيريك يحطوه هذه القصة مستوحاة باش يجيب
0: ولا قصة واقعية. نقول تياش صار في الحكاية شكون الشخص هذاك كيفاش عاش يشده. أنا سيار ريفليكس عند الناس اللي كل يبقى بعد أنه تنجم توصل عبد باش يمشي في ثنية
1: دامير. دامير صارت يا رفيق خطر في دامير فما شدوا زوز ولا ثلاثة بعد الديفيزيون بتاع الواحد اللي هما كانوا منبهرين به وكانوا حبوا يعملوا جرائم كيف هو راهو. الانفلونس العكسية الأخرى ما تحسبهاش. ما تنجمش تقول قدام تنجمش تحسب قدام من واحد إلى غنونسي فيغ سا. أما تنجم تحسب سو كي باس ألك
0: اللي مشاو للاكسيون وتبعوا نفس الحكاية. شكون عنده رأي أنت فنان؟ لا ما عندك حتى رأي فنان.
3: المشكلة ماكش ضامن السيبل والمشكلة أنك اللي تأثر عليهم بالخايب مهما كان هما شوية تأثيرهم
0: يكون أكبر حتى واحد هو بشذر.
3: أنا صحيت يبدأ واحد بركة و500 فهموا الرسالة وكذا الواحد بركة ذاك ينجم يعمل فوضى. المشكلة وين فما زادة شوية الأوفر متاع الهذومة متاع الجرائم اللي تدخل في مرحلة زادة توتوريال معناه هاو تو دو ات معناه كيفية
0: تفاصيل التفاصيل التفاصيل
3: معناه ذاك زادة أكثر من اللي يلزم دو تيل فاسون واللي تعطي في أفكار العباد أنت ما تتضامن وأنت شكون اللي يتفرج فيك في الدار ينجم يكون هو في مشاكل الله أعلم عليه يخمم فيها الحاجة هذيك ينجم عنده برشا ماهوش قاعد فيها دونك يراه روحه في العبد هذاك يولي ينفذ كيف هو ولا هنا تدخل في
0: المبالغة المبالغة في سرد التفاصيل ينجم يكون مغلق. احكي على مشكلة الهاو تو دو ات
4: يس وي كان بربي أمر على الفنانين بتفنان وننقيب ما يحكيش ما يحكيش الموضوع هكا
0: خلينا نحلو مشكلة ولد صاحبه تو
4: بربي ما نشرف
0: بربي نحب سماكم عمرو أديب خاطر تلوموني ساعات تقولوا لي انت سعيب وانت مغش وانت كذا شوفوا عمرو أديب طلبوا منه بالشكر شفاس العمل التراند البارح في العالم العربي اللوريات معناه اللي معاه المعد ولا المخرج قالوا فاصل فاصل سريع كيما يقول لي عزيز لنا اسمه عمرو أديب ايش قال في اللونتين
5: اللي نطلع فاصل اعلاني بيقولوا لي سريعا مش عارف سريعا ده بيبقى عامل ازاي يقول لي اطلع سريعا اعمل ايه يعني اجري كل مره يقول لي سريعا كان زمان يطلع من انت قلت لي سريعا ما انا عايز اعرف سريعا علمني ما انا بقالي 30 سنه يا اعلام ما عرفتش بيطلع سريعا ازاي وبيطلع بطيئا ازاي
0: على عصاب
1: وعمرو
0: على عصاب وعمرو
3: اليوم ما ينوش يخدم
0: الانيماتور يبدا سوبر سيور وما يحس بيه حتى حد عبد يقول لك اخرج فاصل فيسع ايش فيسع
4: عنده الحق عنده الحق والله تسمى رحمه انت عليه تسمى اما انت في هو ما يجيش ورا كرونيكور بدبوزه يحب يعمل هو ما يحكي هكا هم شدوا يا ناصر شدوا الناس اللي بدا يجي في كل
0: ناصر مقبول انه يعمل رياكسيو هكا نقيب ولا افوره معناها
6: ضغط الزاد المهني ما تجمش تدخله في مخه هو وقتاش قاعد يحس
0: كان نجم يخرج فاصل ويشد يحكي مع المخرج يقوله ما تريسيني
6: ما تصور انت توا في الكاسك سريعا حتقول له شنو يا اخوي بشويه
0: يقول من بعد مش قدام
1: العباد هو الكونسيبت
6: على الميسيون لكن يقول قدام
2: مش مقبول خاطر هو اللي قاعد يسيح عليه ماهوش يجاوب فيه معناه حقه انه هو يخو حقه قدام المنظمين مش مقبول
0: كان جد في مصر جيب المخرج نورمال يعيط عليك عمرو
3: اديب
0: الاخبار ثم ما نعود في مجلة 9:30 نهاركم أسعد الأيام سلموا عليكم الناس الكل تحية لكل الأصدقاء شكرا على المساجات على التفاعلات شكرا لكم حاضرين معنا يوميا على المباشر على اليوتيوب حاضرين معنا يوميا على الفيسبوك مرسي بوكو على المتابعة وعلى الوفاة ساعتنا الأولى وفات انتهينا كملنا مع التراند باي أريدو نرجع بعد الأخبار ساعة ثانية في رفماج رفماج للتسعة ونص
7: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالكويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
8: أريدو طور عالمك احنا صوتكم في سفاقس
9: على 91.2 ديوان فام في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان بيجا وسريانة على 103.2
10: على 103.2
9: ديوانا فام
10: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90
8: ديما فما ليكسترا تايم
11: تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
12: L'essentiel de l'info. Flash News. موجز والثامنة ديوان اف ام عسلامة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد وفق نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية الصادرة أمس. وأوضح المعهد أن فترة أكتوبر نوفمبر ديسمبر تمثل عادة مرحلة انتقالية نحو فصلي الخريف والشتاء، وتتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع في كميات الأمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقي. وبحسب المعدلات المناخية المرجعية للفترة الممتدة بين 1991 و 2020 تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 12 و 18 درجة مئوية بالشمال والوسط، وبين 16 و 19 درجة مئوية بالجنوب، فيما تسجل أدنى درجات الحرارة عادة بمحطة تلة. وبخصوص الأمطار، أشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن نماذج التوقعات الموسمية لا تظهر مؤشرا واضحا ومهيمنا على كامل البلاد خلال فترة أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2026، غير أنها تشير إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار أعلى قليلا من المعدلات المعتادة في بعض المناطق. نائب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان خالد حكيم المبروكي يقول إن مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة العشوائية وغير المرخصة أصبح جاهزا، ورجح أن يتم عرضه على الجلسة العامة بعد الانتهاء من مناقشة قانون المالية لسنة 27 و 2000. وضح المبروكي خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة إنه تم عقد العديد من الجلسات للنظر في مقترح القانون، مشيرا إلى أنه تم إدخال تعديلات عليه بعد الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والمقترحات المقدمة خلال جلسات الاستماع والمناقشة.
13: متابعة القوانين اللي صدرت قبل في السنة الفارطة اللي هي متاع جدولة الديون متاع الفلاحة، معنا المتابعة متاعها للقانون اللي هو كنا توا في الإعداد متاعه اللي بريس معنا قريب يتعرض على الجلسة العامة تصويت وضعية الأبار العميقة العشوائية غير مرخص كبرى للوضعية متاع الأبار العميقة. والقانون معنا بريس معنا حاضر ممكن مش يصير تخصيص يوم أكاديمي القريب العاجل، ونصور أنا بعد قانون المالية والميزانية مش يتم أنها تحديد جلسة عامة، لأن هذا معناها القانون هذا عملنا فيه برشة جلسات. صحيح كانت الوظيفة التنفيذية اللي هي مثلها في وزارة الفلاحة أنه معناها قبل قالوا ما نجمش يتنفذ هذا القانون الصيغة هذه، لازم نعاود ونعدلوه.
12: سفارة تونس بكندا تعلن نقل جثمان المواطنة التونسية ليلى بن سالم اليوم إلى تونس على متن رحلة للخطوط التونسية إثر وفاتها بمدينة مونريال الكندية. وضحت السفارة في بلاغ أنها عملية ترحيل الجثمان تأتي تبعا لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بحادثة الوفاة التي جرت يوم 22 من سبتمبر الحالي، وذلك بعد الحصول على موافقة عائلة الفقيدة. وبينت السفارة أنها قامت بمساعة رسمية لدى وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية الكندية لطلب تدخلها السريع لكشف الحقيقة حول ملابسات الحادثة واتخاذ التتبعات القضائية المناسبة لحفظ مصالح الضحية ونجلها وعائلتها. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه بحث في نيويورك مع الوفد القطري الوسيط مقترحات جديدة لنقلها إلى الجانب الأمريكي، موضحا أن طهران تنتظر ردا مكتوبا ورسميا عبر الدوحة مع تمسكها بالشروط السبعة. يأتي ذلك في ظل ترقب إيراني لموقف واشنطن من مقترحات يمثل مذيق هرمز محورها الرئيسي وسط تمسك طهران به كورقة تفاوضية مقابل تصريحات ترامب بخصوص تأمين عبور النفط. ختاما طقس اليوم الأربعاء يكون مغيما جزئيا فاحيانا كثيف السحب بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحبة بأمطار ثم تشمل أخير ليلة سواحل الشرقية للشمال والوسط وتسجل درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 بالمرتفعات الغربية وتكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل.
9: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم
11: كل ما يهم سبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان فام صوتكم عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور
14: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل
11: فلاش سبور فلاش سبور
15: صباح النور أهلا بكم في الفلاش سبورت بداية مع الترجي التونسي رسميا بابلو فرانكو والمدرب الجديد للفريق بعد ما أمضى يوم أمس عقده إلكترونيا لمدة زوز مواسم فرانكو موجود حاليا في إسبانيا منتظر وصول يوم الخميس أو الجمعة الأشرف على الفريق نذكره أنه بابلو فرانكو كان الموسم الفرد أشرف على فريق المغرب الفاسي وفاز معه بلقب البطولة تصفية كأس فريق 2027 في نفس مجموعة منتخبنا الوطني المجموعة الثامنة أوغندا ربحت البارح منتخب ليبيا هدف مقابل صفر بالنسبة لترتيب المجموعة أوغندا 4 نقاط بوتسوانا 2 نقاط تونس 2 نقاط وليبيا نقطة وحيدة نذكر أن منتخب أوغندا مترشح مسبقا بما أنه باش يكون من بين الدول المستضيفة للكان في 2027 قيد المقابلات اللي تلعبوا البارح برشا مفاجآت سجلت غامبيا ربحت غانا في أكرا 4 أهداف مقابل هدفين غينيا بيساو فاز أمام نيجيريا 3 أهداف مقابل هدف رواندا خارج ملعبها فاز أمام الكابو فيردي هدفين مقابل هدف منتخب الكاميرون تعادل مع الكونغو برازافيل هدف مقابل هدف بقية المقابلات المنتخب المغربي فاز أمام سواتيني هدف مقابل وهدفين مقابل صفر المنتخب المصري فاز أمام منتخب جنوب السودان 5 أهداف مقابل صفر هدفين مقابل هدفين بالمنتخب الجزائري ومنتخب بوراندي ومنتخب الموزمبيق فاز أمام منتخب السودان 4 أهداف مقابل هدف في تصفيات كأس فريق الأقل من 23 عام الدور الثاني المنتخب الوطني فاز البارح أمام منتخب البنين في أولمبي سوسة هدفين مقابل صفر دوبلي لعمر بن علي الهدف الأول في دقيقة 55 والهدف الثاني في دقيقة 96 مواجهة الإياب أمام منتخب البنين باش تكون يوم الاثنين 5 أكتوبر في لومي في الطوغو في صورة مرور منتخبنا الوطني فإنه باش يواجه منتخب الجابون في الدور الثالث كرة السلة اليوم نعود مع الجولة الثانية ذهاب من المرحلة الأولى للبطولة بداية من الساعة الثالثة نادي الإفريقي يواجه النجم الساحلي ثم بداية من الستة نادي حال منسير يستضيف نادي الصفيقتي شبيبة المنازة في مواجهة ضد نادي أمل حمام سوس الملعب النابلي نجم حلقة رود الكرم ديلي رضية بقرومبيلي في مواجهة ضد اتحاد الأنصار والنجم الراتسي في مواجهة ضد الشبيبة الرياضية القيروانية كل المقابلات بشكون منقولة عبر منصة ديون سبورت نختم مسابقة دوري الأمم الأوروبية منتخب إسبانيا فاز البارح أمام كرواتيا 4 أهداف مقابل هدف منتخب إنجلترا فاز أمام منتخب جمهورية التشيك هدفين مقابل صفر سويسرا فازت خارج ملعبها أمام منتخب إسكتلندا 3 أهداف مقابل صفر وسلوفينيا ربحت منتخب مقدونيا الشمالية هدفين مقابل صفر
11: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
14: عاجل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل
9: تعيش معاك اللحظة تسمع صوتك قبل ما تتكلم تحكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك
11: صوتي
9: صوتك
11: صوت الناس الكل
9: صوت الناس الكل ديوان فام صوتكم

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال وعندك مع الحكاية الباغا نورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمه ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام صوتكم في جابس على 99.1

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه في مقلة 9 ونص بقيادة زياد المكي النقيب سندريلا ناسرنا بدوي رامي الفراتي والجولدن بوي حاتم بالحاج. بعد شوية البوكس نيوز بصوت السندريلا، ولكن قبل هذا جرعة أمل يومية في الراف ماك. غدوة خير نحكي على حملة لمكافحة ظاهرة اسمها ظاهرة المخدرات. تفاصيل الحكاية في غدوة خير بايزيت السافية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة التفاؤل الجديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: في ظل تفشي المخدرات والتبعات الخطيرة متاعها، اليوم نحكيه على المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات اللي أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وذي بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. المبادرة تعتمد على تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا، وتستهدف مختلف الفئات من الكبار للصغار بهدف التوعية بمخاطر المخدرات والوقاية منها، مع توفير فضاءات للأصغاء النفسي والدعم والتوجيه. انطلقت فعاليات القوافل هذه البارح نهار 3 في كامل ولايات الجمهورية. القوافل اتنقلت لدور الشباب، نوادي الأطفال والمدارس والمعاهد وحتى الجامعات، وين صارت مرافقة مختصين وأساتذة برشا أنشطة تفاعلية كما الرسم والتعبير على مخاطر الإدمان بطريقة تخلي المعلومة توصل بسلاسة، مش في شكل درس أما في رسالة واضحة. رسالة تقول بالصوت العالي إنه الوقاية والتوعية والدعم النفسي نجم يكون خط دفاع مهم لحماية العائلات والشباب والأطفال من المخدرات والإدمان، خاصة إنه المخدرات قادرة في لحظة تدمر صحة الإنسان وتقضي على مستقبله بسبب غلطة في لحظة. المبادرة هذه هي عبارة على رسالة توعوية تقول باختصار المخدرات دمار الكبار والصغار، أحلامك كبيرة ما تخليش غلطة في لحظة ضيعها. ربي يحفظ صغيراتنا وشبابنا من الآفة هذه، والأكيد إنه كل كلنا نقف ضد المخدرات كل واحد من بلاصته نجم نقضي عليها ونخلي أولادنا ومستقبل أولادنا غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية لكل من ساهم في إطلاق الفكرة هذه والمبادرة هذه. لو في كل تجمع يصير وفي كل كلمة يتم إلقائها ولا ديمونستراسيون تتعمل له ولا طفل يوخر بالتوالي، طفل كانت عنده النية ولا شاب ولا شابة باش يجرب العالم هذا يفهم المخاطر ويرجع لثنية صحيحة في حياته، اعتبر انه الحملة هذه ناجحة. حملة يزمها تتواصل ويزمها تكون ديمة وموجودة، ويزمها نحاولوا قدر الامكان كل مرة نبتكروا طرق متاع خطاب تخاطب لجون ذوما، ما نمشي لهم شي خطاب بنظفرين خشبي متكلس يسمعوها وكي بيها نسمع فيك. لازمك تعرف فيش تمسوا فيش تبربشوا كيفاش تدخلوا الوجدان والداخل باش تحكي له على خطورة الإفة هذية. ويلزم هذا الشوا متاع العباد اللي خاطبوا الناس هذوما يتبدلوا فونكسيون العمر ساعات وفونكسيون المنطقة وفونكسيون المكان، كل بقعة وعاداتها كل بقعة وخطابها كل بقعة وكل عمر والكلام اللي يتوجه له، هذا ناخذوه بعين الاعتبار. ولكن المبادرة ممتازة، العالم يعيش حرب ضد المخدرات، حرب بلا هواده، يجب نخذوها الناس الكل ونقعدوا في المراحل السباقية والتوعوية ماشيين ما دامت الآفة هذه موجودة. حاتم،
3: هو راهو يلزمنا زاد خاطر في المحيط المدرسي ولا المحيط الشبابي خاصة هكا الصغار ومازالوا كي طالعين، المخدرات مش خايبة في بينات بعضهم، خاطر هم يشكروا المخدرات يقول لك أنا فهمتك الجو هذاك الكل. دونك بور فاغوسيتي الخطاب هذا وتدخل في وسطه وتنحيه وتزرع خطاب آخر ينجم يحاربه، خاطر هو الصغير يسمع اللي نديده ما يسمعش اللي أكبر منه، ما يسمعش المعلم ما يسمعش المدير. أما يلزمنا نستنبطه زادة أفكار كونه يحب ذا واحد مثلا كان مدمن وخرج من الإدمان، هذوكم يسمعوهم الصغار خاطر بعض ساعات في الانكونسيون بتاعه يعرف اللي هو قاعد يعمل في حاجة خايبة، خاطر المجتمع الكل يقول له راهي خايبة، خاطر عائلته، خاطر المدرسة، خاطر بختو يسمع اللي هي خايبة، لكن في الانفيرونمون القريب منه يسوقوا لها اللي هي باهية.
0: لا ومش هذا ريتك، العائلة ساعات تقول لا والكبار يقولوا لا والأستاذ يقول لا، ساعات بالنسبة ساعات مهم أنه الأستاذ يخاطب معناتها بالتلامذة ويحكي لهم. أما ساعات بالنسبة لي هي نفس المجموعة اللي ديما تقول له ليه على كل شيء، على حتى الحاجات اللي راه هو نورمال، حتى باش يروح مخر البو يقول ليه والأم تقول ليه والأستاذ يقول ليه ما يجيش والجار يقول ليه. بار كونتر كي تجي كا كا كا معناها
3: كونكري
0: كا كونكري متاع إنسان كان غارق في المخدرات، يجيبوا حد ثم عبيد حب تشهد. وأنا نعرف دكتور سلم عليه برشا، دكتور تويتي اللي هو يعالج برشا ناس في المونستير ويساعد على قد ما يقدر، على خاطر هي مكلفة رحلة العلاج. وأترافير علاقتي بيه عرفت حالات معناها متاع إنسان كان في تحت في الهاوية معناها، ورجع بالنورمال ورجع يخدم ورجع على عائلته ويحبوا يكونوا دي تيمو، يكونوا
3: شيء الامباكت أقوى.
0: يحب يقول لي نحب نحكي مع لي جون، نوريهم أنا يدي شو عملت فيها، نوريهم بدني، نوريهم قديش كنت نوزن، كيفاش وليت اليوم. هذا يخاطب الشباب، يخاطب لي جون. نتمنى أنه نحافظوا عليها ونكملوا فيها وتصير هذه عادة من عاداتنا الحملات هذه. والخطاب اليومي مع المربية كتير حادثة كيما الحادثة اللي البارح هزت تونس الكل مثلا، أنا ما نجمش نفهم أنه وقتها معلم ولا أستاذ يبدأ حسته صباح خير نبدأ بمادة كذا، لا يزم كل شيء يقف. معناه عنا كاز 20 مينوت باش نوعي الوليدات على مخاطر في علاقة بالحادثة اللي تونس الكل حكيت عليها، ومازلنا نستناو في الفيرسيون الأوفيسيال الرسمية والنهائية من السلطة باش نجمو نحكيو فيها. دونك هذا مهم جدا، ربي يحفظ غيراتنا. نمشيو توت سويت لسندريلا في البوكس نيوز. بوكس نيوز. نقعدوا في علاقة في بالموضوع هذا المخدرات، ونسكروا الفوبورتوت بالنسبة لحلقة اليوم. التفاصيل والاقتراح يجي من عند نائب مجلس الشعب سندر الله.
4: نحكيوا على نائب مجلس الشعب اللي اسمه محمد أمين الورغي، اللي في تصريح لي يقول أنه سيقترح خلال مناقشة ميزانية 2027 إحداث صندوق لعلاج الإدمان، إدمان المخدرات.
5: مقترح هو إحداث صندوق الحقيقة من الوقاية والعلاج من المخدرات. تعرف اليوم أنه العديد من الشباب قاعدين يتوجهوا طوعيا يحبوا يعالجوا من هذه الآفة، لكن للأسف ما فماش معناه حاضنة تاخذهم، حاضنة نحكي تابع الدولة نتاخذهم، ولا حتى مراكز العلاج الخاصة اللي مش موجودة بكثرة. بالتالي اليوم ضروري جدا أن نحصل صندوق معناها ونرزل الموارد المالية اللازمة من خلال بعض الأدوات على بعض المنتجات التعتبر والوقيد، ولا كيف من العبايات ولا من التبرعات ولا من غيره، معناها باش يكون تحت تصرف وزارة الصحة من خلاله هي تنجم تحدث بعض المراكز متاع الوقاية المخدرات والعلاج من المخدرات في الجهات.
0: نحكي على الفكرة، فكرة النائب محمد أمين الورغي، تصريح لأصدقائنا في موزايك، يقولك نعملوا صندوق للتكفل بعلاج الناس اللي تحب ترجع من ثنية بعيدة، اللي تحب ترجع من الهاوية. مهم جدا هذا، مهم لأنه رحلة العلاج تتكلف تقريبا أموين حسب ما عرفتي شوية كما قلت مع الدكتور ب 12000 دينار، هذه لأموين، وتنجم تكون أقل شوية وتنجم تمشي لبعد أنت ونوع المخدر، أنت والسنوات اللي قضيتها في الإدمان، أنت والقدرة الجسدية على التحمل، ساعات يزمك برشا حاجة أخرين والنفسية كيف كيف. دونك أنه نحطوها على الطاولة هذا باش منعوا برشا، راه فما برشا يحبوا يمنعوا ولكن مش لاقين كيفاه، ونتندو مش لاقين كيفاه يقعد غارق في المخدرات. زيدو
6: أهلا بك، شكرا لك.
4: يبدأ يتخبط
0: يا سي با نورمال، كرونيكور يطلب كلمة يحب يضربني بالتليفون
3: بالميكرو قال لك رفيق
6: عملت رولا عملت لك هكا. أنا وليت عندي نقص في الكلام على هذا حاجة بها برشا، خاطر المدمن رفيق عنده العقلية يخاف ليشدوه، يقول لك أنا كيفاش نمشي نقول انا مدمن يشدونيش. بالحق كي انت دوله باش توفر له مراكز باش يعالج يولي ديجا يحس بالامان. وكما قلت انت العلاج المزمر ب 12 مليون، حتى انسان تو مش كلها قادره ب 12 مليون وباش يبطل خدمته ويزيد يخسر الفلوس، يقول لك خليني انا هكا هكا، هو داير حتى المدمنين تلقى خسر حياته الكل. دونك تعمل مراكز هكا وتصير فيهم حالات ونجاحات ويتوثقوا النجاحات هذوما بتبيعا بدون تشهير وما تصورولوش وجهه، كل العباد تولي بتبيعتها اللي غلط يقول لك اي خليني نمشي نمنع روحي شوف كيفاش كان هاو حاله هذيا. حاجه مهمه ياسر، قد ليكزامبل يجيك من عبد الذر، مهما تعمل سبوتات ومهما تعمل افلام، القابليه نتاع الناس هذوما يوصلوا للعباد فيسع فيسع فيسع، للشباب للكبار، للعباد اللي غلطت، للنساء، للرجال، جميع الاصناف. وكا خويا رفيق شكرا لك على الكلمه الخجلة.
3: ما تعرف ليك
0: شكرا لك كنت في ديما يفضلها شكرا لك
6: خاطر شكرا لك توعي وتفيه.
0: الصندوق مهم ان نلقاو اليه، هذه من اولويات، هذه من الحاجات اللي لازم الميزانيات القادمه الميزانيه الجايه تخمم فيها، لانه الاعداد كبيره، الاعداد مهول، هذه تقولوا السلطه. دونك اليوم لازم نحلوا باب للي غلط ويحب يرجع وما عندوش، خاطر كي ما توفرلوش باش يقعد غارق.
3: والبنيه موجوده معناها، جوست ناقصه دعم مادي. انا مثلا
0: تحكي على السونتر، لازم ما فماش ينجمش يكون واحد حاتم.
3: نحكي لك معناها 24 ولايه نبداو نحلوا واحد بعداش الاخرين طبعا. اما الموارد الماليه راهو انا يظل فما حاجه لوجيك ياسر عملنا اون لا جامي اكسبلوتي. نحن ديما نراو في صفحات مثلا الحرس والامن وقت يشدوا جماعه ويوريو
0: المحجوز
3: ديما ترى فما فلوس. علاش الفلوس اللي تتحجز اللي هي عند لي ديلر وعند
0: لازم تمشي لعلاج المدمنين؟
3: خاطر هما يتصبوا في خزينه الدوله تو، ليه نولي يمشيو طول الصندوق هذاك مهم.
0: وأكيد يمشيو في اولويات اخرى، اما هذه تولي فما
3: صحيح.
0: يا خويا ماي فلوس دراك تمشي تداوي
3: تمشي تداوي، وهكاك نجموا نلقاو الموارد الماديه معناها اللي تستوجب. وزيد نشاركوا العائلات، فما في الادمان فما الناس اللي بس عليهم كذا يخلص، وفما الاخرين ما
0: اللي عنده لي مويه
3: اللي عنده يخلص، وذاك ينجم يعملوا زادة فما شراكه بين الخاص ويكون شابوتي وبرقابه وزاره الصحه. الاخ يلزمنا نخمو، راهو يلزمنا نخمو ونبتكروا أموان، نحطوا حل حتى كي يظهر مشويه نصلحوه من بعد.
0: هنا رد بالك ماناش في حاجه زاده للابتكار، هنا في حاجه لانه نجعله من الموضوع هذايا حاجه نتاع اورجونس تتحط على الطاوله. الارقام متاكد انه شبابنا بالنسبه قاعد ماشي في العالم هذايا، نحلوا باب للناس اللي تحب ترجع بتوالي وتشد في رينوواتها وتبطل الادمان. هذا مهم جدا. صديقتنا فيريتي هكا اسمها في اليوتيوب ولا صديقنا يقول لي مش كان نحكيو على الوقايه، اهم نحكيو كل يوم على الوقايه ودور العائله ودور الاعلام ودور المؤسسه التربويه ودور الدوله ودور الناس الكل، ولكن زاد نحكيو على الناس اللي غرقوا ديجا والارقام مهوله ومهوله جدا. تحب تقول حاجه؟
7: اي حبيت نقول انا حاجه كيما هذه رفيق، على خاطر في وقت قديم كانت حاجه اللي المستهلكين كانوا شويه، اليوم نحكيو على اعداد كبيره ولات اليوم. ما هذاك علاش ولات ايرجونس، معناتها الحاجه هذه ما عادش معناتها نتطلب برشا وقت باش نضيعوه، على خاطر اليوم الناس هذوما قد ما نسرعوا اليوم نجموا نمنعوا عائلات ونجموا نمنعوا وليدات ونجموا نمنعوا نساء في الحاجه من الوضعيه اللي هما فيها كارثيه، لكن مالوريزمون ما يلقاوش الامكانيات. هذاك علاش اليوم حاجه فكره كيما هذه يلزمنا نثمنوها ويلزمنا نشوفوها في اسرع وقت.
0: ظاهره تفشيت وظاهره مست الشرائح المجتمعيه وخاصه الفئات العمريه الكل، وهذا اللي لاحظوه في العالم مش كان في تونس. معناها تفرج اخبار العالم قال ان جون دو 10 ان درشو مش حتى كونسوماسيون حتى يديلي معناها
6: في التنس ملك المري. شكرا
0: لك. يلا الاخبار
6: كل شيء عندك سكوبات عندك، نحن ما عندناش لبس في الدار، عندنا لقصوع على شيء انت برك تتفرج
0: ولا عندنا لقصوع على شيء
3: صح
6: صح عليك ربي عينك وكا وربي ثبت برا.
0: نمشي
6: نمشي احكي
0: بعد الفاصل نرجو نحكيو مع سندريلا في البوكس نيوز. اقعدوا معنا ما تبعدوش.
8: خليك قريب فيم وراجعين. باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار لستام بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités à la ذمتك: gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الاكثر معلومات visitez notre page Facebook استام تونسي والا كلمونا على 28 77 88 11. لستام عايش حلمتك.
9: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
10: تدلل تدلل
11: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جايون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جايون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
10: تدلل
12: جايون ايام دللنا.
13: Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت.
14: رجعت الشتوية
13: من الاثنين للجمعة.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندكم على حكاية الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: الزهوان القيروان بيجا وسريانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق قول يا رف مقار
3: 33 دقيقة بعد 8 صباحا ما زلنا مكملين بالأخبار مكملين بالأحداث نحكي على مندوب حماية الطفولة مع سندريلا تفاصيلها.
4: سي منصف بن عبد الله كانت له مداخلة في برنامج ميديا إكسبريس على إكسبريس FM حكي على ممنوع تداول صور الأطفال ومعطياتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي. خلينا نسمع.
5: لاحظوا أنه الهبة المجتمعية هذه تمثل نقطة قوة والالتفات نتاع التوانسة الكل على رفض هذا العنف وخاصة العنف اللي يكون تجاه أطفالنا وعدم التطبيع معاه. لكن في المقابل يزلنا ما ننسقوش في وسائل التواصل الاجتماعي ويكون نستسهلوا البرتاج نتاع الصور ونتاع المعطيات الخاصة بالطفلة هذه لأنه من حقها علينا ومن واجبنا تجاه الطفلة هذه
6: باش من
5: أكيد غدوة هذيك بنت من بناتنا. أي طفل في تونس راهو عندنا مسؤولية مجتمعية تجاهه بقطع نظر على التجريم القانوني لمثل هذه الأفعال. أنا نحكي في الجانب الإنساني الحقوقي اللي إحنا كلنا يلزم يكون عندنا بالفطرة ويلزم يكون عندنا بالفطرة السلوك الحميد والمحمود هذايا تجاه أي طفل من أطفالنا. ما ننسقوش صحيح نعرف العباد الحماس هذاك وهذا مطلوب الحماس لكن ما نستسهلوش كون نبارتاجيو التصوير او نبارتاجيو معطيات شخصيه لواحد من ابنائنا.
4: كما سمعتوا المندوب العام لحمايه الطفوله ياكد انه عدم تداول صور الاطفال او معطياتهم الشخصيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعطيكم راي القانون في نشر صور الاطفال واستغلالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قانون حمايه المعطيات الشخصيه في تونس يمنع نشر صور الاطفال من يوم الولاده الى سن 18 على مواقع التواصل الاجتماعي او حفظها او استعمالها دون اذن الولي وترخيص من قاضي الاسره.
3: كما قالت السندريلا القانون يحمي ويمنع نشر صور الأطفال من يوم الولادة لسن 18 على مواقع التواصل الاجتماعي حفظها استعمالها دون إذن الولي والترخيص مع من قاضي الأسرة. نقي بكلمة
7: لا معتك تقول أنت دون إذن الولي ما ثمش إذن الولي هذا قانون ساعة عالمي ما هوش خاص بتونس. معناتها أنت تو باش تبارتاجي إغنية في الشين يوتيوب متاعك من جملة الحاجات اللي تعدى بها يقولك إسكو سي كونسي بور لي زونفون أو نو ما عادت يزم ترد بالك خاطر كان باش تحط له وي هذيك تكوشيها باش يدخل يثبت اش معناها كونسي بور لي زونفون اش فيها واش هي المعطيات هي الافكار خلي هذه التصويره يا رسول الله باش تكشف صغير مهما كان وشنو النفع انت باش تحط تصويره تاع صغير ولا اسمه ولا حياته الخاصه. هذا كله راهو سي تام موند قال الرجل تري ديليكا معناتها في العالم اجمع معناتها حاجه خطيره ياسر
3: ولكن مانيش نراو فيه يطبق 100% معناها التوندونس عندنا اليوم في تونس عن ساهه وكذا عن حسن نيه ناس تبارتاجي في تصاور الصغيرات. كنت حكيت مره مع القاضي نسلموا عليه دكتور فريد بن شحا وهو فسر لي انه معناها الحكايه هذه راهو ممنوع يزمك رخصه من الاب والام ورخصه من قاضي الاسره. الحاجه ما نعرفش توافقني ولا حاتم اللي يلزمها توضح اكثر ولا يوضحوا هنا خاصه مثلا في خدمتنا احنا انا نلقى روحي في الراديو ولا في التلفزه كي نعرف القانون هذايا مثلا ساعات وليدات ناجحين جاء الأول في مسابقة عالمية في الصين في كذا في حساب ذهني نهبط له تصويرته نفلوتي له وجهه لأنه مش من حقي نهبطها له حتى في حالة متاع تكريم. منطق أنه القانون يمشي في الثنية هذه ولا لهنا يزم يكون فما حاجة إكسبسيون
8: هو راهو ديما القانون مجعول
6: معناه باش يحمي الجميع حتى لو يجي على حساب ناس اخرين. اما انا ما نتصورش واحد ناجح تبطل تصويرته باش يشكي ولا باش يتقلق، لكن فما ديما ريسك. تعرف شنو
3: انا شنو نخاف مثلا؟ ريسك استغلال التصويره مثلا الموجوده ماهيش باهيه، ولا طفل صغير عنده حاجه سبيسيال وتصير حمله نتاع تنمر عليه في الفيسبوك، ما شاء الله احنا ما نرحموش، وقتها ينجم الصغير ياخذك ولا العائله تاخذك تقول لك يا خويا انت ما قلتليش هذه التصويره.
6: دونك زيرو ريسك،
3: دونك روح تحرم الصغير من التكري.
6: وفما زاد
8: لقيت الحل، فما برك الله حللت على الحل تو تسر في حالك هاك عندك الحل، علاش تسر في حالك؟
3: بدي نسالكم الموه
8: القرار
3: ماخذ بكم ونرجع
8: القرار ماخذ خذوا على روحك. اللعبه انت ما بيك تفلوتينا نحن زاد ماشي
3: الاوليه
8: مش
3: صحه. توا نعرفوا
8: قرارك
3: انت ما تعديش نقعد بيه في حاجه اللي هما يضحكوا
7: وما مفورير
8: كل عندها الغلبه تحب تحكي وتناقشوا
3: كلها مقهوره.
6: يلا الخطر زاد اللي بعد ساعات نستسهلوك نهبطوا تصوروا اولادنا في البحر. نحن فرحانين نقول انا الواحد الباجا باستي وانا ذا البروفيل نتاعي ليه نحن نجم انت تشكي بام مهبطه تصور ولا ما نجمش الصور ذوكم يقع استغلالهم على الاسف
3: في حاجات اخرى. حاجات اخرى ويقولوا ريسك موجود والكوارث كبيره برشا
6: ليزيكسامبل برشا
3: مالوريزمون. ربي يحفظ وليداتنا يا خويا. انا صغير زاد تهبطوا معناها البو والام يا خويا العين مش حتى قانون حتى العين. ربي يحفظ صغيراتنا خليهم كي يكبروا يعملوا كونت ويبارتاجيوه هما.
4: ساعات معناها يكون شخص معروف يعرض صغيره للتعليق سلبية وإلا للتنمر. أنت اخترت أنك تكون وجه معروف واكسبوزي عند الناس وتتحمل مسؤولية اختياراتك وتنجم تجيب خلينا نقول التعليقات الخايبة والباهية وتتحمل صغيرك. ليه راهو احنا نعيش في مجتمع مالوغوزمارة وكي نعرفوا الصغير ذيك أمه فلانة ولا أبوه فلان والبو والأم يتعرضوا لحملة راهو يدخل في الحملة وصغارهم اللي يقرأوا معاه راهم يعرفوا راهم همش ديكونكتي راهم يدخلوا يشوفوا تحكي قدامهم مواضيع دونك تعرض صغيرك. دونك انا بالنسبه لي ورايي وما نعرفش واحترم الناس الكل كل واحد وشنو يحب يعمل وصغير ومانيش انا باش نخاف على صغير واكثر منه، لكن صغيرك هذاك ماهوش كونتوني ماهوش محتوى ما نعملوش به محتوى ما نهبطوهش نحميوه قدر المستطاع من هذا العالم الافتراضي الخطر.
3: ترى ساعات لو شفت معناها مشاهير مهبطين اولادهم تلقى كومنتير او طالع ارزن من بوه بمعنى البو مثلا ماهوش سمباتيك الوليد ارزي معناها قلة
9: تسمع كلام للولاية. أما رأوا فما نقطة صغيرة زادة مش بتبداش كان الأولياء رأوا نحكيهم من اللي عمره من الولادة 18 سنة رأوا الصغار طبعا عندهم انستغرام من 12 و13 هما قاعدين يهبطوا في تصورهم زادة معناها المشكلة وين مرحلة الأولياء.

0: ايه بعد في ال 14 سنه ما عادش مربوطه بيها هو هبط في ولده ما هيش مربوطه كان هو هبط في ولده دونك الصغار يهبطوا عنده انستغرام ومدنيتهم واحد
1: ما يخليهم
0: مشكله يخليهم ولا ما يخليهمش هذاك تو كي تبدا موجه تشوف باش تاخذ
2: واحد كي القانون نجم يتم تعديله مثلا خاطر كيما قلت انت كاتورزوس لا موين الناس كل عندها كونت
0: دونك هو دو بريفيرونس ندخلوها في المخ انه راهو عايش ولدي راهو هذيك كي تصويرتك راهي تتشاف راهو اختار مش كان البو مربوطه توانوعي في الاولياء اللي ما يهبطش يضر ولده اون توكا في الاخر الكونكلو ليكواسيون بسيطه الربح صفر بار كونتر الخساره تنجم تكون كبيره برشا انه شفنا التصويره نتاع طفل صغير تنجم تصير لنا كارثه بار كونتر كيما نشوفوهاش ما تبدل حتى شيء.
2: صديقنا هيثم الغزي يتفاعل يقول لي زياد وحلك الشوكه رفيق والحاجه اللي مستغربه شبي ما عادش عندك شخصيه معاه.
3: تخاف مني عندها
0: كاريزما
3: كاريزما تأثر عليك عقدتك أنا في الحياة حتى أنت تو كمبوال مناشط وكل أما تصير
2: علاش شنو اللي يخليني
3: كاريزما
2: تنحني أمامك
3: ثقافتي وإين عليك
0: أفكاري
3: أفكاري إين عليك
2: ما أنا وان تو وان
3: هذاك علاش ديما تتهرب مني وتصير هذا بين الأستاذ والمعلم
2: الأستاذ والمعلم والمتفكر يلا سندريلا نحكيو على سعد الصغير
3: عمل قضية أخرى
2: لا مش قضية هي وصية غريبة عجيبة ولكن تخلي العبد يتساءل يلا
4: سعد الصغير خلينا نقول حكى على وصيته وقال انه وصى اولاده قبل وفاته انهم يخليوا ولا يحطوا تصويرتهم فون ديكرون على تليفوناتهم كما هو ما كان عامل مع والدته باش ما يتنساش باش يقعدوا ديما متفكرينه
2: قال الوصية لأولاد ذيك نموت تحبوني ونكون راضي عليكم خليوا تصويرتي فون ديكران في تليفوناتكم باش ما تنسونيش نجم تحكي في الطريقة ولكن الفكرة توري أن الإنسان ضعيف ويخاف لا يتنسى بعد الموت خاصة من أقرب الناس ليه موضوع لا يهمكش حاتم بالحاجة
1: خاطر يخمم هو بالحياة هو يخمم يعني بروجيكسيون اللي هو بعد الموت مازال حي مازال موجود هذي في البشر الكل راهو لاكيت دو الوحدة معناها عدم الموت معناها في البشر تخلقت مع أول قصة في التاريخ تكتبت متاع جلجامش هو يفركس على الجوفانس يفركس على ما يسمى بالسورس متاع الأبدية والأزلية
2: زيد
3: تو رفيق والله الموضوع هذا باش نقول لك معناتها ان شاء الله بطول العمر وكلنا
2: تفهموا ولا لا
3: نفهموا
2: خاف لا تنسى
3: لا برا تنسيت وحتى وسامحني وهو قال لك في الحقيقة معناتها واحد كابت
2: تصور روحك في العالم الاخر مثلا وتغزر وتغزر هكا
3: ما نجمش نغزر لكم خاطر حياة البرزخ
2: فرضيه ما نمشوش الجانب ديني 100% قلت لك فرضيه
3: انا معناتها انت ارتيست وهكا مفكر فيلسوف هاي تفضل
2: قاعد تغزر لنا من العالم الاخر وترى العبيد الكل نسيتك ولطف عليك
3: نعرف بعد اوبيراسيون تاع جو تنساب نجيكم سبوت نتاع
2: معناتها تاولت
3: تبدا تفيتي العشيه وتجيب بونت كوموند بوبليسيتي نتاع جو ولا الشامية تبداو تاكلوا ناسيني نعرف وانا محضر روحي للمومون هذاك باش نعمل وتصور الناس يقول لك نعرفك هو هذيك هي الحياه عاد عاد شنو نعمل باش ندعي بكم الفوق
4: والله يسخفني
3: والله نسخف وحدي
0: والله نسخف وحدي
2: والله سنه الله تفهموا رامي وانت بو معناها
0: اي والله لا انا الحق تاع ربي تذكرني بطبيعتك معناها اما باش نغصب عليك تذكرني ما عندها حتى ربع معناها يا باش تذكرني كان عملت حاجه باهي ولا كنت بو باهي معاك هكا تذكرتني ساتون
3: ولا فما
0: يرحم والديك اما ذي مغصب وتصويره وخارج لك ودقيقه دقيقتين كذا
2: عبد الرحيم
3: ولا الامانه فما رفيق يحط تصور بو في الصاله كبيره
0: فيلم روح
3: الأمانة معناتها أنا نعرف كوب أصدقائي
2: لا يرد بالك خاطر احنا عاملين
3: يا ريت حتى تحكي لي أصدقائي هما كي اخواتي بالحق يحكي قالت لي عمرنا في الدار اللي نجمنا في الصالة نعملوا عشاء رومانسي صورة معناتها تحس البو حاضر هذيك زاد فيها وعلاه
0: الله ربي يرحمه
2: تصويرة بابا في الصالة
3: اي توما ما عندكمش في العمر هذا رومانسي ما انتم كبار اما هذوما كوب مازال صغير فهمت فهمت تولي
0: حطوا بيت
3: وهذا حدث بو كل على بعض وراه خمسة
2: الناس كل
3: هذيك تولي
2: نحكيو فيه
3: للأمانة
2: أنا آخر تعرس ما تحطش تصوير تاريخ
3: نحط يا مش
2: في السالة ما تحطوش
3: ليه نحط كل
2: وقت بيت البانو مش
3: لا نحط أما رفيق رأي التصوير لازم تدخل الدار بوك موناليزا 3 متر وراه
2: بوك يرضى عليك
3: أي تو نحطهم بالحق رأي التصوير سبحان الله
2: ربي يرحم اللي توفى كل ما بعيد على الدعابة معناها الإنسان ضعيف أنا اللي مسني في الأخبار الضعف نتاعي أنه يوصل يطلب من أولاده حطوني فون ديكرون باش ما تنساونيش حتى صغير شو صغير ساعات صغير ما نديدك
1: هو أولاده نجموا يقعدوا يقولوا لك يا أخي بعد ماهوش بصفة

0: كل بو يبدا به يراو يموتوا عليه من غير فون ديكرون ويتفكروه ويزوروه في جبان اتسيترا معناتها. ولكن بصفه عامه الفنان اللي خلدوا ماشي التصوير في فون ديكرون معناتها
1: اعماله الفنيه
0: اعماله
1: الفنيه تخلدوا عند جمهوره ولكن مع اولاده موضوع اخر ما نصورش ولد عبد
2: حط العنب العنب
1: وكيف شو ولد عبد هيك باش يتوحش بو باش يحط غنايته معناها
2: ينجم
1: ليه مي...
2: انت ما تصورش كل شيء تو عايش معاهم في مصر تو ولد عبد الحليم كيسمع بوه ولا
1: يراه كثير عندي وقت فاصل ثم نواصل ما تبعدوش.

سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم ديوانا فام صوتكم في جابس على 99.1

0: مع ابتسام شويخة ديوان اف ام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار. في الزهوين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان اف ام. كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
2: 58 دقيقة رجعنا لكم في الريف ماك واسيني معكم بالأخبار. سندريلا البوكس نيوز نحكي على نجم الريال نجم المنتخب البرازيلي السابق روبرتو كارلوس اللي يعرف مشاكل مادية كبيرة. التفاصيل
3: شوف روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق تفاصيل صادمة عن الأزمة المالية اللي يقول أنه كادت تطيح بكل ما جمعه خلال مسيرته الكروية. يأكد أنه خسر 99% من ما كسبه في الملاعب ويقول زيدا أنه روبرتو كارلوس في قمة كرة القدم البرتغالية أنه النجم السابق تحدث بصراحة عن الأخطاء المالية اللي كيد خلينا نقوله خليه على الحديد كما يقول المصري بعد اعتزاله. ويقول البالغ من العمر 53 عام ويعمل حاليا سفيرا لريال مدريد: لطالما فكرت في مرحلة ما بعد كرة القدم. عندما قررت التوقف عن اللعب كنت قد حصلت بالفعل على رخصة مدير رياضي وكنت أعمل مع العديد من العلامات التجارية، لكن هذا التخطيط لم يحل دون تعرضه لانتكاسة مالية.
2: قال ارتكبت أخطاء كبيرة، أدعو الشباب أنهم يخموا وينظموا حياتهم مهما كانت مواردهم المالية كبيرة، فإنه السقوط لا مفر منه وقت اللي ترتكب عدة أخطاء وتكون غير مسؤول. حكاية زيادة على ارتباط مشاكله بمدير أعماله ومن أدار أعماله. تعرف هذوما عندهم ناس تعمل لهم البزنس وساعات يعطيه الثقة يتلاف في الكاريير وبعد الكاريير يبدأ مرتاح وناس تتجاري له في البزنس نتاعه وبعد يتعرضوا ساعات عملية تحيل يلقاو مشاو في خيارات خسرتهم فلوسهم الكل إلى جانب مشاكل عائلية وعلاقته العاطفية السابقة. هذا كل خلى روبرتو كارلوس يخسر 99% من اللي ربحه في كرة القدم وملاعب يلعب في وقت فيه برشة فلوس في الكرة ماهوش من زمن بعيد جدا. ناصر هذه مشكلة متاع ملعبية في تونس، مشكلة متاع ملعبية في العالم. قد ما الملاعب يكون راكز وبمخه وعنده ناس وانتوراج مهم قد ما فما إمكانية أنه يمنع.
4: هو بالنسبة لي أنا الملاعب اللي يوصل في المستوى العالي والعالي يكون فريسة لبرشة ناس، خاصة وقت اللي تبدأ عنده إمكانية مادية، وخاصة فما ناس اللي تدور به رفيق في الوقت الشهر متاعه وتعطيه كل معناتها للراحة باش دصورت انه هو السيدة ذاك انهم دو كونفيونس. وبرشة ناس اللي تخسر فلوسها وقت اللي تعطي فلوسك الانسان مش كفة ولا انسان مش ثقة اللي نجم يورطك. كيف زاد فما حاجة اخرى اللي تجم
5: فما عائلتهم مش كور جاية في تونس عائلتهم طيحتهم،
4: فما اللي عائلتهم طيحتهم، فما اللي سهرية طيحتهم، فما اللي حاجات جانبية اللي هي فريمون تصرف فيها برشة فلوس. على خاطر فما وقت من الأوقات رفيق الملاعبي مش في باله وقت اللي يكمل كاريير، وخاطر وقت اللي يبدأ يلعب يبدأ عنده برشة فلوس تدخل برشة فلوس وقت اللي تتكمل كاريرك من الفلوس هذيك ما عاش فما
2: لا والفلوس اللي فما وقتها كي تقسمهم على سنوات العمر اللي مازال تولي شوية
4: بارابور للنيفو اللي تحب تعيش فيه. معناتها أنت ما يزمكش تقعد تعيش في النيفو اللي أنت فيه، يزمك ديما ترشد المصاريف نتاعك بارابور لوضعيتك اللي خاطر ما عاش عندك المداخيل الكبيره هذيك. هما يقعدوا بنفس الهوس وبنفس الشهره وبنفس البرستيج اللي يحب يعيش به يخلي روحه بعد ساعات يتعدى جنب الحدث ويلقى روحه معناتها نجم يخسر فلوسه بر.
2: وهذا ينطبق على الكوارجي، ينطبق على الفنانين نقيب، على الناس الكل اللي العمر نتاع كاريرهم ماهوش مضبوط. فنان نجم يطلع عامين ثلاثه وبعد يتنسى وما عادش مطلوب وبلاسك تقف الكارير نتاعو، كوارجي ضربه حتى كي يكمل عمره يكمل بكري في الثلاثين مثلا ويقعد قدامه 30 40 سنه ربي يعطينا العمر والصحه باش يصرف ما كلي صوره في 10 سنين سينيور. هذا كل يزمو مخ يزمو جستيو يزمو انسان يعرف يستثمر يستحفظ على الفلوس. وكما قال ناصر ما تعيشش في ريتم فلوس كل يوم نتاع البذخ على خاطر غدوه ما عاش باش نجم تخلط عليه البذخ. هذاك كلمه نقيب تعرف برشا حاجات في علاقه بالفلوس والفنانين والمشاكل
6: هذه. هو ديما في كل ميادين راه في حسن التصرف التصرف ما ثماش كيفه معناتها يلزم. قال الرجل تخبي الفرنك دوره الابيض لنهار الاكحل فهمتني معناتها باش تعرف انت تتصرف غدوه في امورك معناتها معناتها تعيش عيشه أمور مستوره معناتها اكثر معناتها اذا جوار كيف نهكه بهالرمه هذه وبهالقيمه العالميه هذه في ازمه كبيره ياسر صارت له معناتها نتصورها معناتها صدمه نفسيه كبيره معناتها واحد يزم يرد باله سورتو خاصه في مهن كيف هكا كيما الفن كيما كذا
2: كيما الكورة كيما كل شيء الأسلم أنه الإنسان يعمل حاجة الوقت اللي باش يوقف نمشي دخل فلوس هذه الفكرة
7: هي مشكلة موطاليتيك لاحظت أغلبية المشاكل من نوع هذا في كرة القدم تجي اللاعبين اللاتينيين بريزيل كذا واحد الأرجنتين أقل واللاعبين الأفارقة
2: كارلوس ما كانش عنده السمعة ذيك
7: مادامو بريزيلي راهو لازم فما قاعدة يقول لك
2: كاكا مو بريزيلي
7: لا كاكا كاكا هو ليكسيبسيون معناها هو الحالة المختلفة خاطر هو لاباس عليهم وكذا البريزيل فما زاد الجو كيما احنا القراب دونك مش يصرف على روحه راهو يصرف على عيلة ويصرف على حومة ويصرف على نهج كامل راو حاجه ما تصدقش يحكي ملاعب نيجيري وقت مع اوزيمين قالوا برا امشي للافريق خاطر لازمك تدخل برشا فلوس خاطرك مش تصرف على برشا عبيد دونك راو مهم زاد كي تجي من نقولوا احنا من هكا الامور
4: سيركل
7: بالضبط فقير شويه فتلقى روحك زاد مستحق حاجه تعملها فتصرف اكثر انت زاد وانت زاد تحب توري روحك اكثر دونك هي مشكله راو جيستيون وعبيد اللي دايرين بيك واللي عملها فيه راو مستثمر عطاه فلوس باش يستثمر له فرغ له الكونت وما لقى حتى شيء
2: ثم ملاعب فرنساوي مقبل حاول استحضر اسمه كيف تعرض العملية من نوع هذايا لجون تاعو اللي اعطاه باش ينفستي له في الفلوس نتاعو تحيل عليه وخليه في وقت المحاكم سنوات وسنوات ما نعرفش تقول الكسندر لاكازيت مانيش
4: هذا لاكازيت اي معروف كان واحد
2: اتاكون كسروا برشا عمليات
4: برشا اللي كان برشا وفي البوكس
7: يخدموا
2: به نحب نعطيكم اخبار على الطائر نخدموا به البوكس نيوز تقول لي تعملها ولا لا مواطن امريكي مشى كري بورتمان سافر كري بورتمان اير بي ان بي هو وصديقته معناه عدى عطله نتاعه وروح على روحه من بعد البورتمان ما عجبوش ويبدو انه تبلى معناه كالنوع الكليونات اللي يشري في شبوك في التقييم نتاعه في السيت حتى نوت خايبه حتى واحد على خمسه ولا صفر على خمسه مول الاير بي ان بي ذر من الحكايه مول الدار معناه
4: تنبز
2: يا اخي هبط له صورته هو وصديقته اللي داخله معاه معناه هبطها له على الفيسبوك هو متزوج فكان الطلاق تعملها زي
4: شنو نعملها
2: تاع الاير بي ان بي
4: لا لا لا للخيانه مع
2: لا
7: انت اللي تشكي
4: مول الدار
2: انت مول الدار
7: تشبيك على اعصابك
2: يا ودي شبيك متهم ديما تدافع على روحك لو انا باش اسالك معناها تكون زوجتك ما عرفش اخلاقك
4: لا لا اخلاقك رفيق يزي
7: نستنى منك تقول اي
4: لا لا ما نعملهاش
2: بالحق
4: قمه
2: الشماته
4: ان شاء الله معناتها يعقلوها له الاير بي ان بي هذا ان شاء الله
2: بالحق والله العظيم قديش بيت ساعات انتقام فوالا تو كي تنجم تتنرفز اعمل لك تقييم خايب ولكن لدرجه انك تهدم عائله بصوره تنزلها على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي الناس ما تعرفش تكبح جماح الغضب اللي في
4: حتى نخرجوا
7: حتى تملوا عين
4: الخائن مخطئ
7: صحيح
2: ليه موضوع اخر هذاك شكون يحكي وي سي بيان كمل تراد
7: بلوك هو المشكل يقصد مخطئ اللي حط النوت واحد
2: نورمالمون يا سي بيان مدام مخائن التسعة مصداقية على المحك نعود بعد الأخبار السلام عليكم الناس الكل بعد شوية موعدنا مع الكويز المواجهة رامي البارح كان الفائز هل يستفيق حاتم بالحاج أم يواصل رامي فرض السيطرة نتاعو على الجولدن بوي أكتوبوس نعود بعد الأخبار ما تبعدوش
0: خليك قريب وراجعين
8: سبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم الأربعة 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصة كاليفورنيا جيم listen to your body

0: de l'info. Flash News. مجازات السعادة ونفي مع السلامة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس ومؤسسة قرى الأطفال أسواس مصر توقعان اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات وتطوير الموارد وتنمية القدرات بين طرفين. وأوضح بلاغ صحفي حول الاتفاقية أن الشراكة تركز بالأساس على مجالات التدريب والبرامج والموارد البشرية إلى جانب تشريك الشبان المستفيدين من خدمات المؤسستين في كلا البلدين ضمن أنشطة ومبادرات مشتركة. جمعية أنيسة ولندو ليسي دي بوزيدة تمضي اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وطفولة وكبار السن بهدف إعادة افتتاح مركز الأمان برقاب لإيواء النساء ضحايا العنف، وفق ما صرحت به رئيسة الجمعية حياة القدري لمراسل ديوان فم. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية مهمة في تجسيد مقتضيات قانون مناهضة العنف ضد المرأة وضمان الإحاطة بالمرأة المعنفة في جميع مراحل التقاضي والإحاطة النفسية والاجتماعية بالنساء.
1: أمضت جمعية النساء أولا بين اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد. الهدف من هذه الاتفاقية هو تسيير وفتح مركز الأمان، إعادة افتتاح مركز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف بسيدي بوزيد، وباش يكون المقر متاعه إن شاء الله في معتمدية إرجي. الشراكة هذه هي خطوة مهمة في طريق تجسيد مقتضيات القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة، واللي يضمن الإحاطة بالمرأة المعنفة في جميع مراحل التقاضي وفي جميع مراحل الإحاطة بها، الإحاطة النفسية وكذلك الإحاطة الاجتماعية وكذلك الإيواء وضمان حماية النساء.
0: سفارة الجمهورية التونسية بأبو ظبي تفيد بأن وفدا فنيا تابعا لمصالح وزارة الداخلية سيبشر مهامه بمقر السفارة من 1 حتى 5 أكتوبر، وذلك لتأمين عملية استخراج وتجديد وتعويض بطاقة التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وضحت السفارة أن هذه الخدمات ستؤمن غدا الخميس غرة أكتوبر من 9 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر، وأيام الجمعة والسبت والأحد من 9 صباحا حتى 2 بعد الظهر، فيما تتواصل يوم الاثنين من 9 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر. وسائل وعلم عبرية تفيد بحالة استنفار أمني وعسكري واسعة إثر تحويل مسار طائرة ركاب متجهة إلى تل أبيب قادمة من الإمارات باتجاه السعودية وانقطاع الاتصال بها وسط مخاوف وشبهات من احتمال تعرضها لعملية اختطاف. وذكرت وسائل على أعلام العبرية أن طائرة أقلعت من دبي متجهة إلى تل أبيب غيرت سارها وحولت إلى سعودية. وأضافت أنه يجرى في هذه المرحلة فحص شبهات اختطاف الطائرة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أرسل طائرة مقاتلة باتجاهها.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

كثير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من 10 لنص الليل

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادات وتسويت كويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد زيدون.
2: يا أخوي
0: مواطن من مواطني كوسوفو يتسمى
2: كوسوفو كوتوا
0: كوسوفو
3: عطاك ولاية
0: كوسوفو
2: كوتوا
0: نقيب
2: ان كوسوفو هاي
0: ان كوسوفو فوالا فما منطق
4: كوسوفي
0: ان كوسوفي سندريلا
5: كوسوفيان
0: ان كوسوفيان
3: كوسوفيان
0: كوسوفيان
3: لا لا ان كوسوفان
0: ان كوسوفان هاتم
4: كوسوفار
0: ان كوسوفار افيك ان او بالنسبه للانثى وبلاش او بالنسبه للرجل. جواب صحيح هاتم بالحاج السؤال الموالي نقعد غادي مواطن من أنقرة
2: أنقوا
0: أنقوا أبي تعرف شو يعني أبي بالتركي؟
2: لا لا
0: خويا
5: أبي
0: أخي أبي
5: أبي
0: وأختي أبلة
4: على فكرة المصاروا ورثوا منهم يقولوا أبي فلان
0: أبي فلان أبي فلان أبي فلان
5: أبلة وإيفت رفيق شنو
0: إيفت معنى أي ذول
5: شكرا درام
2: حياته مسلسلات حياته دراما
4: شيخ
2: حياته دراما مسلسلات والقلوب
0: تمام
2: تمام
5: يعني
2: تيك الصحة
4: أنكروا
0: أنكروا
2: أنكوا
0: أنكوا
4: نحل إيه أحكي لي
0: سندريلا
5: أنكريان
0: أنكريان
2: أنكري
0: أنكري
4: عمري ما سمعتها في حياتي أقرب حاجة تنجم تكون أنكوا أنكاروا
0: أنكا
4: غيوت
0: أنكاروت لي أنكاروت أجوبة خاطئة حاتم بالحاجة السؤال الموالي آخر واحد
5: هما بيدهم في أنقرة ما يعرفوش
0: مواطن مواطن من موسكو لي
2: موسكوا
0: قولوا لي تونيزيان اللي توانسة اللي من موسكو لي
2: موسكوا
0: لي موسكوا
4: موسوفيان
0: لي موسوفيان
3: موسكوليان
0: موسكوليان
2: موسكوفي
0: موسكوفي
5: موسكوات
0: لي موسكوات لي موس
4: كوفيت
0: جواب صحيح حاتم بالحاجة
4: دققت معاك
0: لي موسكوفيت جواب صحيح
2: نكملوا هكا
0: السؤال الموالي زيدون زيدون
2: وي خويا
5: وي بابا
0: ما هو الحيوان الذي
2: قلتها بالغلة
0: الذي يسمع من قدمي
2: سبحان ربي سبحان ربي يذولي نزلي
0: نزلي
2: مو مستقيم وين نزلي
0: ما عنده مستقيم نزلي ما عنده مستقيم لقيف
4: الجمل
0: الجمل
2: كل بربي عبد الله عندنا جبل في الصفصاف وهذوكم شنيا
4: كلهم يسمعوا مسقيهم
2: بونتوفل شنيا
0: العقرب العقرب
5: اسكارغو
0: اسكارغو
5: حلزو
0: بربي صديقتنا ام عبيد الله قالت لي الثعبان وين تراه في سقيم الثعبان حاتم
4: سيق واحده ظهر لي الرتيله
0: الرتيله
3: ظهر لي الاخطبوط
0: الاخطبوط غالط شو قلت ميم انت
5: حلزو
0: حلزون غالط
3: الرتيله عنكبوت
0: كل اونيت الرتيله ماهيش الجراد
3: لا العنكبوت
0: الجراد اجوبه خاطئه لراف ماجور هو الجراد يسمع من قدمي ما كنتش نعرفها
4: كيفيه
3: نقولوا هي تسخن
0: احكي لك احكي لك يلا السؤال الموالي
4: سمعت بسقية سمعت بسقية كيف يلحن
0: توصلنا كيف يلحن كيف يا حاتم يا اخويا ما ابدع
4: ابدع
0: يلا زيدون
2: سبحان ربي
0: زيدون
4: دون
0: سؤال سرعة ريفليكسيون ما هي الدولة التي يطلق عليها أرض
4: الميعاد
0: حرف الكاف
4: كنانة.
0: أرض شنو؟
4: أرض الكنانة
0: ما هي الأرض؟
2: العراق
4: يمن
2: يمن
3: معاد السرعة
0: أرض الكنانة
4: سوريا
3: لا مش اعمل دور
0: ناصر
5: أردن مصر
0: ناصر
6: أردن
0: زياد
2: يمن
0: نقيب
5: سوريا شام دمشق
0: نقيب
4: سوريا
0: رامي
6: عمان
0: حاتم
4: العراق
6: قلت له عراق ما قال لي
4: أعمل
0: صديقتنا فردوس بن عمر جوابها صحيح
4: كنينا نعرفها
6: أدينا أديش
0: محمد الكيفي جواب صحيح سندريلا
5: سوريا
4: مصر
6: أتينا
0: ناصر جواب صحيح مصر نقطة ناصر البدوي
2: دفع منا من جهان
0: بعد بدلت على ذيك أنا خليتك لخر فمشي ما تدارك يا أخي أنت بدلت شنعمل الجواب صحيح السؤال الموالي سندريلا بربي قبل السؤال نحب ديديكاس من صديقنا رمزي السويسي البنت مريومة يقولها بنتي وحبيبتي اليوم مش كيما كل نهار اليوم النهار اللي تولدت فيه وتولدت فيه أجمل هدية في حياتي كل عام وانت بخير يا روحي يا فرحة قلبي ونور عيني ربي يحفظك ليا ويعطيك الصحة والفرحة وراحة البال ويحقق لك اللي تتمناه الكل نحبك برشا وإن شاء الله كل عام نلقاك أسعد وأجمل وأنجح ونبقى ديما نشوف في ضحكتك ونفرح بيك محلى كلامك يا رمزي وربي يفضلك مريومة كل عام وانت حيه بخير يا مريم
4: مش يوم زواجه هو احسن اسعد نهار
0: لا لا قال كي جات بنتي احسن نهار سبا وزوجته عملت اوكي
6: ادخل في حياته
0: زوجته بعثت اوكي موافقه معنا يلا السؤال الموالي حاتم
4: وي
0: سندريلا
5: ايوان بابا
0: ما هو اول اسم سوق ادبي وتجاري عرفه العرب في الجاهلية كان الملتقى ريفليكسيون كان الملتقى الأكبر لشعراء الجزيرة أوكاد. العربية
4: عكاظ
0: الأسرى حاتم نقطة
2: لا حتى النقيب
0: نقطة للنقيب إذا قعد يستنى
4: قلت الأسرى
0: لا ما قعد يستنى حب نعطيه نقطة إشكي السؤال الموالي
4: عكاظ مول
0: أي كان كل مول ما بلاش
4: كانوا يقعدوا في الوسط ويتناقشوا كانت فما أجورة
0: وتعاركوا بالشعر
4: يا
0: الله يا حسر زعما حاضر
4: مطارحات
0: يلا السؤال الموالي
5: غزولي
0: ما هو الخنشليل
2: زين تغزل وي هاي
0: وبر ربحت
2: وبر ربحت خديت 16
0: مو انت هي تهمها
2: هي تربح من
0: هي تهمها تهمها سمعتها انت ما يهمكش انت خلي
2: يا اخي السمعه بالنقاط اذا السمعه بالنقاط عاد شراكتها
0: الخنشليل هو الرجل ماذا املا الفراغ
2: هل انت خنشليل
5: خنشليل
2: باهي ولا مش
6: نحكي على باهي راي
0: تنجمش نقول على روحي اي ولا جو سي با
2: شكون فيه ميزه خنشلي هون ياي
0: خنشليل
2: خنشليل
0: ما نجمش نعطيك يلا زين
2: الانسان اللي يحشم
0: خجول خجول
2: خجول
0: نقيب
4: الشديد الذكاء
0: شديد الذكاء رامي
6: اللي عنده شلغ
0: ناصر
6: كريم
0: حاتم
4: السخي
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة صديقتنا النجلة جوابها صحيحة سندريلا
5: السهار
0: سهار عربية ومصطلحات قديمة
4: كمان دخل شليل
0: قدكش خنشليل ناس اللي قلت نجله لا وش في اليوتيوب انا نجله في بدل لا لا لا لا الخنش من ناحيه التليفون ناصر
4: اعطينا انديس اعطينا انديس
0: الخنشليل برا نقول انديس كي باش نقول باش طلعوه معنا
6: حبش
0: خالد بن الوليد
4: شجيع
0: الشجاع جواب صحيح
2: او عنده ديديكاس
0: الشجاع الجريء الماضي في امره هذا معنى كلمه الخنشليل قل لي ديديكاس
2: عنده لا قصوا له ديديكاس قل له ما تقولوش هاي مش توا خاطر يكتب اللي بعثه قاعد
0: يكتب ما عنديش ديديكاس
2: هاي باهي مريقله معناتها اللي بعثته تقول له لا
0: لا ما قولش لا
2: شبيه
6: لا قول لا
4: شبيك ماكش خنشليل
2: قول لي هاني
0: مش خنشليل
2: هاني انا خنشليل لا
4: شكون يخنشل
0: يلا لنديس الموالي النقطة مشيت للسندريلا
4: مشيت قول
0: النقطة تمشي للسندريلا السؤال الموالي أين يوجد ريفليكسيون أسرع أين يوجد ملعب برج العرب
2: ابو ظبي
0: مصر رامي جواب صحيح موجود في الاسكندريه ملعب برج العرب
6: برج بديه
0: ناس الموزر بوظبي الان بوظبي يلا نقطة تمشي إلا رامي لفرات يا سؤال الموالي حتوم تريدوا شوية لأولاد أمان راه وليتوا روضة
2: أنت نخبة هكا الفوق ونحن روضة
4: كسرية
2: بارك الله عليك يا أخويا وأنت باليونات الله مصر معناتها نحن روضة بارك الله فيك وكاو
6: شو سق على سيف
0: كم دامت
2: بعثوا مضمون الناس
0: الخلافة العثمانية من سنة كم دامت الخلافة العثمانية من سنة خموا شوية صديقنا بلال بن هويدة كيقول يا راف اليوم عيد ميلاد ولدي يوسف عمره عام نقول له انت حياتي نحبك برشا هابي بيرثداي كل عام هو بخير ان شاء الله ربي يفضله لك يا بلال وكل عام وانت بخير يا يوسف يلا زيدوا ناحية تليفون امال قداش دامت الخلافة
3: اطول خلافة يظهر لي هي
0: اه
6: زوري كبيرة برشا
0: اي قداه
2: 450
0: نقيب
4: يظهر لي 5 قرون
0: ناس
3: 60 سنة
2: فيسع فيسع
5: سلطان شو اسمه سليمان بركة
6: 600
5: 700
0: حاتر
4: 650
0: 1299 1924 600 الأقرب رامي الفراتي جواب صحيح
5: رمروم
0: نقطة رمروم السؤال الموالي من القائل مش من القائل أكمل القولة لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم ماذا ناصر
3: مش نجوب معناتها مش ناخذ وقت مش نجوب
0: عيش الرؤية الشعرية لجلال الدين الرومي معناتها الرؤية الفلسفية
2: عاود ورفيق خلي يخلع لابد
0: لنا من الصمت لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم ماذا كي نسكت نتعلم شنو
3: الهدوء
0: الهدوء نقيب
4: لابد لنا من الصمت بعد الوقت حتى نتعلم الكلام
0: الكلام زيد
2: حتى نتعلم مش نقول الصبر
0: الصبر
2: تمشيش
0: سندريلا
2: تبكي عاد كي تقرأ ديديكاس
5: حتى نتعلم متعة الإنصات لارد ليكوت
0: متعة الإنصات
2: والله حلوة والله عندها صورة شعرية ممتازة
6: متعة الإنصات لا يردوا لي الإنصات
4: الإنصات
0: جلال الدين الرومي قال لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم
3: الإنصات
0: الكلام مقداد جواب صحيح حتى نتعلم كلام جلال الدين الرومي نقطة للنقيب ربي قبل ما نختم الحلقة
2: تمشي شدك البكية
0: تبكيش نحكي بعد شوية في بقية الأسئلة لكن بقالنا وقت انترتو حذروا لي الريزلتاء وقبل هذه نحب نقوله مبروك للدكتورة مريم عموري مسمودي نجاحها في الإكزامان دو سبيسياليتي أون راديولوجي مبروك لها ولزوجها وولدها هادي وخصوصا بوها وامها مبروك يا دكتورة وان شاء الله بالنجاح والتوفيق وان شاء الله الافضل والقادم احلى باذن الله مبروك مريم والدكتورة مريم نهنيها ونهنيها العائلة الكل ان شاء الله
2: مبروك اخويا اخويا مهف تعرف وين تحط روحك في ديديكا والله دكتورة وعملت لها هي موسيقى الدنيا تبدلت المعايير بتاع الخبور تبدلت صح عليك
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق سلموا على العائله الكل فردا فردا
2: شكرا برا بدك مش عم تبوس معناتها اكيد مش مشينا يا ربي
0: حاتم ثلاثه رامي مقداد اثنين ناصر واحد زياد صفر وسندريلا واحد حاتم ثلاثه دونك مقداد ورامي تعدلوا والا يربح الجولدن بوي حاتم بالحاجه يلا حاتم مقداد رامي السؤال يقول ما هي أكبر مدينة في آسيا من حيث عدد السكان نقيب
4: طوكيو
0: حاتم
4: أكبر مدينة في آسيا
0: من حيث عدد السكان مش بيكين. مساحة بكين
6: نيودلهي
0: ولا بومبي
4: ايش
0: قلت
4: بكين
0: بكين
7: طوكيو انا
0: قلت. النقيب يعدل النتيجه صحيح. طوكيو جواب صحيح.
2: ربي ربح النقيب. شكرا والله يتواضع النقيب.
7: ما نتكلموش ياسر نخدموا.
0: السؤال الاخير.
5: خسر حاتم؟
0: لا مواجهة تو ما بين حاتم ومقداد السيلي. مقداد اي اكمل المثل سهل برشا ريفليكسيون على الوزن
4: ريفليكسيون
0: على الوزن ريفليكسيون على اسرع
2: رجع من بعيد النقيب
0: الادب احسن من ال
7: الادب
0: احسن
4: من اللعب
7: من الشغب
0: ليه
7: احسن من
2: خليه
0: لا حزيت الادب احسن من على الوزن بالضبط
5: قلت الادب
4: قلت الادب
0: قلت معروف يلا
4: الشغب
0: يا دي شو الشغب باش ندخل الادب في الشغب بالعكس لازمك تعطي حاجه كبيره معناها باش تقول الادب خير منها كوميم
4: اه
0: مش الشغب سي فيدو الادب خير من الشغب معناها
2: الادب
0: معناها حاجه اي فيدو
4: من العجب
0: صحيح
7: من الذهب
0: لا من الذهب جواب
2: صحيح
0: الجواب صحيح
2: من البعيد
4: بذريعه وذيك الحاجه الباهيه اللي بذريعه
0: مقداد السهيلي ريت يا حاتم تعمل دوينه تتكبر عليهم ديما كل ما تجي الفرصه يدوروا عليه
4: هي مره بعد 10
0: الفائز النقيب والادب افضل من الذهب ربي يعطيكم الحاجات الباهيه الكل هكا وفينا حلقتنا لليوم شكرا لكامل الفريق نقيب السندريلا حاتم بالحاجه والنظارات الملونه ناصر البدوي رامي الفراتي وزياد المكي لوك حاتم يمشي معاكم الصغار رامي
2: يمشي
0: اللونات هذيا ربي يخطفوا لنا اللونات العزيز الغالي وكيف زاد
2: يمشي وحده يمشي هو وحده
0: مش لوك تحيه لكامل الفريق تحيه عزيز في الإخراج صديقنا حسام يحيى في الإخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الإعداد جيان سليني في الإعداد بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة ومن بعد نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو

أحسن حزيتها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب إلا ما متحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم.

0: اللي تعودتوا بيها على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
1: الماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
2: كيلومتر ابي سا يوزي سوليي 18 كيلومتر ابي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس. يخليكم تتمتع تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية

0: يا فتاح يا رزق يا عليم يا رب العمل عليك توكلنا على الله. صباح النور صباح النور صباح النور, نهاركم سعيد, نهار مبروك زين وبيت. صباح النور بونجور,
1: يا صباح النور جعفور, صباح النور ريم رافع على باب الناس الكل في الغجين, الناس الكل قاعدين يسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم كيفاش انت تقول عندك اغر ما ترى فيه شر محلاها يا ربي هكا يا
0: رب. امين يا رب العالمين. شكرا زين وبيت للاستشهاد بهذا المثل, يعني شكرا جزيلا. ملكة الصومونج اليوم خويا,
2: مرحبا بك
0: جين يا بابا.
2: صباح النور هاي
0: الغالية
2: زين, صباح الفل
0: الغالية جين.
2: ميرسي جعفر ربي فضلك. بونجور شباب,
3: بونجور.
2: الدينم معناها هذه نقولوا دينم ولا جين, دينم اون دينم معناها تلبس جين, توتال لوك في الجين, سي حاجة ترندي. ميرسي مرحبا بك جعفر,
0: يعيشك عايشك
2: الناس الكل.
0: ملكة اللومج, صباح النور ملكة اللومج, اهلا وسهلا.
2: صباح الخير
1: نماش كوين,
2: مرحبا بكم. عرفت لما تيجي عفور, صباح الخير الناس كل اللي تسمع فينا.
0: لم الحنانة
3: دينم دينم دينم.
2: صباح الخير الناس كل اللي تسمع فينا, ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد, ان شاء الله يتعدى كيما تحبوا انتم وتقضيوا حوايجكم الكل وتروحوا سلامت
0: سلامت سلامت سلامت.
3: صباح النور والفل والياسمين, مرحبا بكم جميعا, ان شاء الله ربي يخضر ايامكم. فرحان برشا لكل يوم معاكم في الطاوله هذه الجميله مع الوجوه النيره هذه, محلاكم وقديش مبروكين يعني. يعني والله من اللي عرفتكم ومن اللي وليت نصبح فيكم الكربة. كل صباح محلاكم محلاكم محلاك يا
2: أمي.
3: لا والله لا والله لا.
2: بلي شنو تبدل في حياتك؟
0: لا لا لا لا لا لا الوقت.
3: بوينت والله بوينت.
0: لا والله لا تو والله لا أنيس أنيس الغول.
3: أبريل.
0: لا برجولية.
3: والله لا يخاف.
0: لا لا أنيس الغول. بعد أنيس الغول عندي اسم ملك ما تستنيش خاطر
2: دخل تقرأ. ملك يا ملك.
0: دخل تقرأ ملك. ملك.
3: خلي لي خليها.
0: وبعد بوينت.
3: بوينت ساعة ثانية
0: ليه؟
3: مو صباحي البوينت.
0: ليه ليه ليه مع العشرة تجي؟
3: لا والله عندك الحق.
0: وزيد اليوم عنا انفيتي قبل ما يجي كان تحب حضوره هو, باش فهمني ولا تفهم على قاعدة صحيحة.
3: ميسالش مرحبا بيه.
0: قبل ما نبدأ الحلقة متاع اليوم الحقيقة خلانا نبدأ بموجات إيجابية. مردود المنتخب الوطني التونسي البارح فهمني ولا بقيادة أنيس بوجلبان والانتصار
1: الأندر 21
0: محلاهم.
2: محلاهم
0: محلاهم
2: محلاهم.
0: تفرجت البارح
1: شباب محلاهم بالحق.
0: زينوبات كلمة حق. الجارديان أو نعطيك أنا اللاعب على الخمسة
1: جوارات. الجارديان ذاك اللي يلعب في إيطاليا.
0: يلعب لا لا يلعب في قطر يظهر.
1: يلعب في قطر.
2: قول أنت عنا أمل.
0: ريم.
2: جينيراسيون.
0: تعرفيني اللي أنا ما نفهمش في الكورة.
1: نعرف.
0: عندك في ثقة في رأيي.
2: ثقة كبيرة.
0: قلت لك كورت المرسى أنا.
2: أي نعرف أربع أيام.
1: أخطأنا من تكوير المرسى.
0: ثم خمسة جوارات في الليكيب هذيك بسم الله ما شاء الله.
1: تسعة.
0: نمر تسعة هذاك خليها على روحه
1: ما شاء الله.
0: هذاك بن علي اسمه ذاك
1: ما شاء الله.
0: بسم الله ما شاء الله, الله وحده لي وربي حجب عليه وإن شاء الله يخدم على روحه. الجارديان بوتنسيال, الجارديان بوتنسيال. ثم واحد في الميليو يظهر لي كان يلعب في المستير وتوا يلعب في صفاقس اسمه الترايعي. ملاعبي ملاعبي
1: وين بوست شنو
3: ميليو
0: ميليو زين يظهر لي ميليو
2: ما تسأليش
0: على البوست.

0: بيه الاسبري ديكيب ديما بيه
1: والله العظيم
0: والله ما احلاه
2: زميلي من بوزمان نكره
1: شكون زميلي
2: رافع على زميل برك
3: لا والله لا عليه
2: خاطر قالك البوينت مش طاو راني
1: نقول لا لا لا لا لا
3: توا ابجل ليكيب ناسيونال ابجل من البوينت نتاعي
1: والله محلاه
3: وطن راه
1: محلاك يا ربي صحيح وانا نحكيو على انيس بن جلبان باش نمشيو تويكل انيس الغول امانه ديجيتال ويفز بعد شويه اللي يعرف ملك واللي صاحب ملك واللي اخته ملك اي ملك في العالم في الدنيا يسمعونا فاصل ثم نواصل
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم تصريح جديد من إيلون موسك يعمل بوليميك جديد على إكس في نتحدث على إمكانية خلق اون كونيكسيون ديريكت ما بين الذكاء الاصطناعي ورقائق تزرع في الدماغ تحول الإنسان لبريد بوستي على انتليجنس ارتيفيسيال موسك يشوف أن المشكلة ماهيش في الذكاء الاصطناعي وحدها لكن زاد في بطء الإنسان في كيفية نقل المعلومات والتفاعل معها كما نقارنوها بالحواسيب والسرعة الرهيبة اليوم في تبادل الداتا من هنا خرجت فكرة لبيوس سيريبرال اللي باش تسمح في المستقبل بالاتصال مباشرة ما بين الدماغ والأنظمة الرقمية في عوض اعتماد على نيكرون كلافيي وكوماند فوكال موسك يحب يحول الانسان نفسه الى اداه تعتمد على الذكاء الاصطناعي واستغلال دماغه لتقويته وبدء الاستكشاف نتاعو في طرق جديده للوصول الى كل اسراره وخفاياه وتعليم الانسان بطريقه متطوره وسريعه جدا كما شفنا قبل مثلا في افلام ماتريكس موسك اليوم يحضر في اول العمليات الجراحيه لشركته نورالينك وللهدف منها زرع رقاقه في المخ باش ترجع حاسه البصر لما نفقدها ومشاكه فقط بل انها باش تسمح له من رؤيه اطياف الانسان العادي ما شوفاج كيما الانفراروج ونايت فيجن وحتى إمكانية الزوم خيال علمي أم حقيقة مخيفة هذا اللي باش تكتشفوا البشرية في السنوات القليلة القادمة شركة انفيديا تريد أن تكون سباقة في السيطرة على وكلاء الذكاء الاصطناعي وأطلقت أخيراً من بلاتفورم أوفرت دو سيكوريتي دي زاجون AI. انفيديا أوبن أيجنت سيفتي بلاتفورم هي لا سوليوشن لوجيسيال أوفرت وسيستم دو ريفيرونس تخلق لتأمين وكلاء الذكاء الاصطناعي على طول لوغ سيكل دو في من الفاز دو تيست حتى ديبلويمون أوبيراسيونيل. البلاتفورم ترتكز على دو كونسيبت ماجور لوجيسيون أوبن شيل وسيستم دو ريفيرونس انفيديا سنتري واللي يتحكم ويراقب بطريقة صارمة كل البرامج والأجهزة والأنظمة الروبوتية اللي يستخدموها ليزاجون اي اي. السيستم هذا بامكانه أن يوقف ايلمي اون كارونتين في بضع ثواني اي وكيل يحاول انه يخرج على الحدود اللي مسطرينها له للديفلوبور. انيسياتيف لقت ترحيب كبير من عند اكثر من 100 شركه مختصه في الذكاء الاصطناعي من انثروبيك سيسكو ومايكروسوفت وسبيس اكس اي اي اللي اصبحوا شركاء فيها لايجاد دو نوفيل نورم دو سيكوريتي ودي ميور براتيك بارتاجي. انفيديا بدات باول خطوه لتوفير ادوات قويه للتدقيق ومراقبه وتقييد انشطه ليزاجون اي اي في بيئات الحرجه وحتى البيئات العادية في انتظار بقية الدعم من خلال تحالف Open Source AI Alliance وتعزيز التعاون الدولي الأساسي لرفع المعايير العالمية. مستقبل البناء المعماري هل هو زاد باش يكون في علاقة مباشرة مع رجال الآليين؟ هادريان إكس ذراع ميكانيكي عملاق تم تصميمه من طرف الشركة الأسترالية فاست بريكس روبوتكس لبناء منزل في يومين فقط. الروبوتيك دخلت في كل الميادين والروبو ماسون بدأ يظهر من عدة شركات ومن أهمها اليوم الروبو هادريان إكس اللي بيمكنه بناء دار من القاع إلى سقف في أقل من يومين ويركب 300 ياجورة في ساعة بينما الإنسان العادي يركب 500 بريك بار جور فقط. هادريان إكس لا يتم اليوم تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية وباش تقوم بثورة في عالم البناء طولها 30 متر ومكانها يكون في الجزء الخلفي من شاحنة لتهز كل ما يلزم لشانتي. الطريقة تبدأ ببلان انفورماتيك اللي تم تقديمه للآلة وباش تبعه بالحرف. الذراع الميكانيكي يبدأ في تركيب البريك وعملية البناء تم بطريقة سريعة جدا وأيضا دقيقة بفضل سيستم دو غيداج لازر اللي يوري الأدريان إكس وين يحط الياجور بالمليمتر ومكان التيويو دو بلان بري أو الأبواب أو الشبابيك. هذا الكل بسرعة رهيبة بمعدل بريك في كل 3 ثواني. صحيح أن الآلة تنجم تبني دار في أقل من يومين لكن ما تنجمش تعمل كل شيء وحدها والحضور الإنساني لازم لإتمام لفينيسيون نيسيسير. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي

0: انترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: اريدو طور عالمك.
2: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: 59 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. تحية ليكم إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. ريح السلامة للناس الكل وين ما كنتوا. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا ويجيبهم في الصواب. تحية لربات البيوت وتحية الفتيات اللي تويكا يسمعوا فينا مباشرة من المعمل وخاصة فتحية تسمع فينا تويكا هي وزميلتها نجات. تحية كبيرة برشا ليهم. إن شاء الله ربي ينجحكم إن شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا إن شاء الله ربي يوفقكم بنات المعمل الكل وأولاد المعمل الكل. توكلنا على الله كل يوم ياخذوا اسم من الاسماء باقتراح معناتها من الساده المستمعين.
4: عاملين لوجيسيال نحن
3: عاملين لوجيسيال عاملين قرعه. اليوم خويا اسم ملك اللي يعرف ملك واللي عنده اخته ملك ولا صديقته ملك يتجه باش نعطوا على صفحات التواصل الاجتماعي الانستغرام والفيسبوك تجيه مباشره ملك. اي حاضرين خويا وين جمهور ملك؟
5: يا ملك
3: وين اصحاب ملك؟ وين احباب ملك؟ وينهم؟ هاي يا سيدي توكلنا على الله. اليوم الاسم ملك. ملك يا ملك انا روحي فداك يا ريت انا معاك. ملك يا ملك ملك ملك ملك طفله جارانتي اقوى من الكمبياله. انا كمبياله اقوى بالشيك.
5: ملك
3: كان لي طفله واقفه في باب ولا متعدية في كياس ولا واقفه في شباك راهي
5: ملك.
3: ملك يا اخوي كيف تتعدى ما تسمع كان ياسر محلاك يا ملك روبوتك يا ملك محلى زينك ومحلى ضحكتك لمكياج لسواك يا ملك. ملك بكل صراحه مقواك يحبب فيك خلقه ويقلل اعداك قولوا امين. يا ملك يا ملك يكثر شفاك ويقلل ادواك قولوا امين. الله ينجحك. كان سنه تقرا في الباك الضروره الشعبيه الملايين المهم في الباك وين حبيت تدخل الباك بتعرفوا يرحم من قره ويرحم من ربك يا ملك. يا ملك يا ملك ملك ملوك الورد بلا شوكة كيف تتنرفز راهي تتبلوكة.
5: كهوة ما ترى تدليل
3: ملك الدنيا بحر. ملك هي الربان هي العيلة وهي الفلوكة. طفلة مسعودة مبروكة تحب الراجل اللي عنده زيقة وما تحبش الراجل اللي عنده ياسر شكوكة ضرورة شعرية. تحبوا أنيق وليه بلوكة. ملك ملوكة ملك شطوة في الكرة ظلمة لا تفرق بين جوفنتس للبوكة. أما تسمع شاكيرا واللوكا لوكا لوكا لوكا ملا ملك ملوكة تحب الزهو وتربو مزيود والدربوكة والدنيا تبدأ مدعوكة في التطيب تعرف كان تاكل تحير حتى في تطيب الشكشوكة. تاكيو ملك تاكيو ملوكة
5: ملك
3: يا ملك
5: ملك
3: ملك حتى ملك.
6: عندي بنت العم اسمها ملك.
3: طيب بتعرفش طيب بتعرفش
6: صغيرة في العمر ليها
3: ملك عندها المخرج عجبته.
4: أي ملك تسمع فينا
3: بين جوفانس والبوكة
4: أي ملك تسمع فينا عندها مشكل عند الملكات الكل في الريجستر في المكتب ولا في الليسي عيطولها مالك ديما من الاول بعد تقول له لا مسيو مالك دونك هذه سور كرك حطيت هذه
3: هذه
4: ديما عيطولها مالك في الريجستر
5: بعد
4: تاع مالك
5: قريب ده مكتوب مالك
4: مالك كبيرها مالك تحيه بالليل مالك الجارس صاحبنا يسمع فينا
5: تحيه لي والله ديما يسلم عليكم مالك
4: مالك مالك الجارس ذكروا جاب
3: صاحبي مالك
5: ديما يسلم عليكم الكل
3: كيما كان يقرا معنا واحد
4: ولا تاجر
3: في كرتاج قلت لك قريت في كرتاج رئاسة كان يقرا معنا واحد اسمه محمد امين جارا محمد امين قاره ولد كرم بسم الله ما شاء الله عليه وهو عنده ميزه كيفي انا بالضبط في الفرنسي يضلع فهمتني ما في الفرنسي كي البروف يقول اللي باش يتكلم راه رد باله بالفرنسي تولي قاره كسلوي كي بارلو شي حاجه
4: من هذا
6: قاره
3: سلوي كي بارل ولا كي اي مش كيف الصبح يقول والله لا تكلمت والله تكلمت دونك خويا فهمني ليه هالخلط اي مسكين فهمني والله لا تكلمت
4: نهار الجمعه نجات
6: سي بابا دات
5: اي رد بالك
6: اسمع اتونسيون
3: تعطيني المعطيات قبل
4: شنو عليه
5: وما تجبدش على الشارجوري
4: نسيبت خويا زاد نجات الله يرحمها
3: الله يرحمها نسيبتي انا عندي معها زوز مشاكل
4: عطيهم لي تنعمل لهم ريم
3: اللي هما الشارجور
6: ولا سانسور
3: فهمتني ولا لا؟ الشارجور بصفه خاصه كيما قلت لك تقمر ولا تتقمر بالمانيكور تغزلي في عيني نهز انا هو ما يتنحى الكابل النحين نحطه في الكهرباء ما يقلقنيش فهمتني. تشري برشا شارجورات وان شاء الله تسمحنا فهمتني ولا. والمساله الاخرى اللي هي التطيب
4: عندك شارجور وتطيب
3: تطيب خاطر ساعات انا نقرر باش نطيب فهمتني ولا حشمه النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث قلت لي جعفر عايش ولدي معش طيب جمله جمله جمله جمله يا ولدي خماض تحيه لكل نجاة من نهار الجمعه
4: سعدوتك يا نجاة
3: زي خلنا نعلموها نعملوا فاصل نشوف زملائنا في قسم الاخبار نعلموا نجاة فهمتني ولا زملائنا في قسم الاخبار حقا بعد عنا ام في تي
6: مرحبا بي
4: اللي هو
3: فهمتني اسمعني اسمعني بزاف دقيقتين اعطينا البوان قبل اللي يجي يضيف
6: البوان
4: تاع الصباح والله انت
5: كان باهي يقولها قدام الضيف
3: يعاود عليه هو الضيف تو يسمع فينا يا ربي.
4: ام روح ولدها من الليسي قالت له ايش عملتوا اليوم؟ قال لها عملوا لنا امتحان فجئي. قالت له ايش عملت؟ قال تفاجئت.
6: لا والله
2: انتم ما تسمعوا في

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانة فام.
2: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: باش البرهان يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز مجزوة العشرة ديوان فام. عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد أشرف يوم أمس على اجتماع مجلس الوزراء للتداولي في عدد من مشاريع المراسيم، إلى جانب النظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. وتم في هذه الجلسة التداول في المشاريع التالية: المرسوم المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدات وإتمامه، والمرسوم المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. تجارب ومشاريع عرضتها إطارات بوزارة المالية والإدارة العامة لديوانة تكشف عن توجه نحو توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات واستهداف التصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسمح بتوجيه جهود المراقبة نحو الحالات ذات الأولوية، مع تأكيد على أن هذه التقنيات تظل أداة لمساعدة العون على اتخاذ القرار ولا تعوض الخبرة البشرية. وقدم مدير إدارة التصرف المخاطر بالإدارة العامة لديوانة عصام الفتاوي خلال الملتقى الوطني المشترك الذي نظمته المدرسة الوطنية للمالية بالشراكة مع المدرسة الوطنية لديوانة محاكاة لنموذج التعلم الآلي في مجال استهداف المخاطر الديوانية بالاعتماد على بيانات سنة 25 و2000، أظهرت إمكانية الكشف عن مبالغ إضافية في حدود 96.9 مليون دينار، مع نسبة كشف بلغت 49.23%. في أخبار العالم، دائرة الأوقاف الإسلامية تفيد بارتفاع عدد المقتحمين في خمس أيام عيد العرش اليهودي لنحو 700 مستوطن، وأدى 100 المستوطنين من بينهم عضو كنيست سابق طقوسا تلمودية، وقدموا قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. مصر تعلن اليوم الأربعاء الإفراج عن 8 بحر مصريين كانوا مختطفين على متن سفينة قبالة سواحل الصومال. وأكد المتحدث باسم الوزارة نادر زكي أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي وجه السفارة المصرية في موغاديشو باستقبال البحارة المصريين والاطمئنان عليهم وتأسير عودتهم إلى مصر على أقرب رحلة طيران.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90. ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جامعة.

0: بعدهم اي خوذ على عيوني
1: خلي الضيف
0: كمل
2: محلك يا امي نورت لي الدار يا امي
0: بالحق
2: ريحتك فواحه هاي سيدي توكلنا على الله اليوم حبينا نحف انا نفرح بالضيف تاعنا بالولي
3: الحمد لله ديجا كي ما سمعناهش نقطه رفع فرحنا
2: بالضيف جاب حدانا قبل ستار فرات ستار صباح النور
0: بونجور
2: بونجور صباح الخير
4: زين
2: ان شاء الله اسعد الايام البوغوس هذا فهمني ولا عمني ولجيت بحدانا وفرحت أخويا لأنه الحدث كبير برشا برشا برشا ويتواصل الحدث هذا اليوم باش نحكيه على رالي فينيكس الدورة 26 وهو أحد أبرز الراليات اللي تسمى رالي رايد هكا
4: رالي غادة
2: غاد أوكي شكرا يعطيك الصحة على التصحيح فهمني ولا هذا باش يحتضنوا الجنوب التونسي السباق باش يدور من 23 ل 31 أكتوبر ينطلق ركزوا معايا يا مستمعين من جربة مرورا بيدوز قلب الصحراء وصولا إلى المنستير فهمني ولا ثم سبعة مراحل ثمانية مراحل كثبان وتحديات في الملاحة والقيادة الساعة صباح النور نهار كاس عاد الأيام صفا لباس الدار لباس العائلة لباس أمور باهية هاي أخوي أنستنا وشرفتنا باش نبدأ نحكيه على الدورة 26 السادة مستمعين تركزوا معنا لأنه حدث كبير برشا برشا برشا في تونس الكلمة ليك
4: نهاركم زين نسكول
2: نهار كاس عاد الأيام طهر يا باهي طهر يا باهي شيري بابا للطهر
4: بون جوست توضيح هذه السادس مرة يكون الفينيكس موجود في تونس دوبوي 2020 هو متواجد
2: أوكي.
4: وهذه المشاركة الرابعة متاعي فيه
2: أوكي.
4: والرابعة مرة زادة نكون مع ديوان فهم زادة
2: لا
4: مرة معكم
2: وين عمز تشب
4: من عمنا ونستنى فيها اللحظة هذه عمنا ونتين معه عمنا معنا سيتي تريز أغريابل معكم
2: انت محليك طار خوي
4: دونك ان شاء الله احنا مش نكون متواجدين انا والليكيب نتاعي لو 22 نمشيو للجربة نحضروا روحنا وثم الكونترول تكنيك وادمينستراتيف يكونوا على بكري نريقلوهم واول نهار يكون ثم كورس في جربة يكون جربة جربة سي ان ويكاند دونك سامدي العباد نتصور انا في جربة برشا عباد مش تكون متواجدة قلت عم ناول اول جورني كانت في جربة طيارة ياسر
2: اوكي
4: دونك
2: طاهر شنو هو اللي يميز الدوره نتاع السنه سعر لي شنو فيه مع التوليس ما فينا اعطينا ديتاي موتورات كراهب شنو
4: ثم توت لي كاتيجوري اون فيت الموتورات الكراهب الكواد لي بوغي التمين كل شيء الحاجه اللي تميز السنه بالرالي اللي هو مش ان سور رالي العاده الفينيكس كهو السنه جا لان دي بلو غران رالي موجودين في المغرب الأوازيس الأوريجينال اسمه
3: أوكي
4: دونك فرانسيس هما جيل جيروس هو مولا الرالي ومش يكونوا زوز مع بعضهم دونك اون كولابوراسيون مع بعضهم
2: أوكي معناتها
3: لو ديبار باش يكون
4: لو ديبار مع بعضهم دونك لو نومبر إلي بوكو بلوز امبورتون كو العادة
2: هاي برشا تصاور وفيديوهات وجو
4: وهذا حاجة طيارة ياسر لبلادنا معناها بوان دو توريزم اون اون ا فريمون بوزوان على خاطر الكاتيجوري نتاع العباد اللي تجي عباد جاية معناها سي با لو توريزم دو ماس هذا تري سيبلي عباد جاية باش تشيخ دونك اي سون كاباب باش يقعدوا ويشوفوا
2: بلادنا ويصوروا بلادنا
4: وحاجة طايرة برشا من الجنوب نمشيو برسك الوسط بون نوصلوا حتى للزغوان عمنا وصلنا للزغوان ثم يوني تاب درناها في الجبل نتاع زغوان
2: باهي طاهر باش تبداو من جربه ركز معايا عايش خويا طول المستمعين باش يتبعوك عباره باش تشوفوا معاكم نحن باش تبداو من جربه اللي هو نهار شنو
4: 22
2: لو 23
4: لا انا لو 22 نمشيو لو 23 كونترول تكنيك لو 24 هو الكورس
2: لو 24 اللي هو ثبتوا لي بربي النهار شنو هو كان كان معنا ما نعملوا نعملوا ساعه سعيده من غادي بالموتورات
4: سامدي
2: بالله والله نعملوها
5: اسمعني
2: سامدي
5: نمشيو سامدي نحضروا نعملوا ليميسيون تاع نهار الاثنين من غادي
2: والله نعملوها
5: وين نهار الاثنين انتم وين
4: في الزون توريستيك هي طياره ياسر البلاصه داير وين البيفواك وين فيها وين احنا نحطوا لي ستوند نتاعنا كل نبداو بلاصه ياسر محلاها وجربه راهو سي امبرسيونون من اكثر البلايص اللي يجيو يتفرجوا
3: انكرويابل
4: بالحق دونك تبدا فيها برشا جو
5: نهار لو 26 مانا اون ديريكت من البيفواك
2: لحظه لحظه لو 23 بريباراسيون لو 24 تنطلقوا
4: لو 24 كورس بوكل جربه جربه
2: جربه جربه هذا لازمنا نحضروا له اللي هو يجي نهار
0: احد
2: سامدي لو
4: 24
2: لو 25
4: ديبار من جربه نتخيل الصباح بكري
2: فيغ
4: 12
2: فيردوس احنا نبداو زاد بحداكم غادي في جربه فهمتني لحظه برك لحظه برك ونهار 30 وين تبداو
4: 26 مش نقعدوا 5 ليالي في دوز
2: ماني في لازم نحطوا ليد في ليد ركز معي طار نمشيو معاكم خويا انا يا خويا ريت الطارمه نتاع عندنا الانستغرام الدنيا كلها نعملوا سبت احد فهمني ولا ونخرج معاكم للدوز ومن دوز نعدوا حلقه عندي كل مره الطيب بالكدي هذيك مشينا لها المره فيها فهمني ولا تفضل زينب عندها سؤال
3: انا جست قبيله تاهر قال الغالي محلول المشكل الموتورات هو على خاطر قبيله تسرع الموتورات اما هو محلول الموتورات للتي في للكراهب الاس اس في الكمين زيد هذا اللي فهمته دونك اما كيفاش التحديات خاطر نتصور ماهوش لو ميم باركور مش نفس السنه مش نفس لي تشالنج ما نعرفش كيفاش
4: سي سي لو ميم باركور هو
3: اوكي اما شنو
4: اللي
3: فرق
4: دونك ثم كاتيجوري اللي احنا نلعبوا على معناتها كرونومتري
3: اوكي
4: كنا فرد سيركوي كراهب كوادات موتورات ولا لي كاميون بار كونتر ثم اون اوتر كاتيجوري اللي هي ادفانتر الادفانتر هذوكا وثم الاوازيس الاوريجينال الكراهب اللي يجيو فيه كلهم كراهب لعبوا في رالي داكار قبل اللي هما من لي زاني 80 ومعناتها 90 دونك هذوما دي ليجوند يتسماو هذوكا جو بونس ماهمش باش يكونوا فرد سيركوي احنا وياهم خاطر كومام كراهب قدم شويه
3: صحيح
4: هما اون تري بون ايتا مي فوالا
3: سي في بار داكار معناتها العباد اللي يحبوا الغالي ما نعرفش كان فما توانسه كيفي انا اما انا شفت كراهب نتاع باري داكار وقت اللي كان لو غالي يتعدى من تونس يتعداو وكانوا العباد بالصف واقفين يتفرجوا في الكراهب وفي هاللي زافونتوري هذوما اللي جايين باش يعيشوا الغالي وتوا فينيكس قاعده ترجع في الحكايه هذه سي سكي اكسبسيونيل معناتها نفكر
2: زينب في... بنجيب لكم كان المامو طاهر المامو
3: نعرف نعرف معناتها نحب جوست العباد يشوفوا قداش فما دي زونجان اكسبسيونيل معناتها يراهم وكل شيء ويتفرجوا فيهم وقديش زادة تعطي حماس باش تكتشف البلاد متاعنا بطريقة أخرى فما جوست حاجة معناتها مهمة على الأخر خطر قال نعمل كنترول تكنيك طاهر معناتها شو الحاجات اللي عاملينها بور لسيكوريتي نعرفوا لا يقدر وإن شاء الله الناس الكل تكون لباس وتعمل جو وتعمل كيف وزادة بعد يروحوا لباس أما شو اللي مزيغ اللي محضرينهم في الغالي
4: للموتورات
3: لسيكوريتي للناس الكل
4: للناس الكل دونك بون لورغانيزاتور عنده دوز هليكوبتر جينيرالمون وحده يصوروا فيها
3: سي امبورطون راه مهم
2: على بابا يصوروا في الهليكوبتر امشي طار نورتني الله ينور
1: ساعه سعيده في الهليكوبتر
2: الهليكوبتر البرنامجي نورتني الله ينورك
3: عندك زوز باي ذا واي
2: كل ساعه امشي امشي قال لي انا احط فاروق في الهليكوبتر الاخرى وحسام واحنا منا ما عرفش انت ما غادي
4: لا لا الحقيقه ليفل كبير معناها وعندهم دي موان كبار برشا هما دي بولغار نتاع جماعه فينيكس لي زورغانيزاتور الاخرين فرانسيس وزوز مع بعضهم سيغتنمون باش تعمل حاجه طياره برشا سنه. ابار لي 4x4 عندهم فيها لي ميدسان يسون ان بو بارتو دونك ديسباتشي باش ان كا دو داكسيدون ولا يحكي على اللي قدر يبداو متواجدين في ساك سوا هما ولا الهليكوبتر.
1: سؤال تري امبورتون في دوز المباتا وين في الخيم ولا في
4: بون المباتا في احنا
1: في الخيم كومبمون يعني تعملوه؟
4: هو يورانس plusieurs stands donc avec un bivouac ou les pilotes احنا نبيتو في الـ في الوتيل
1: لي بيلوت كاو
2: احنا كل البيلوت البيلوت كل
1: انا بيلوت
2: انا بيلوت يمشي طاهر يمشي نورتني الله ينور
4: في الـ في الوتيل par contre les assistants تاعنا on a le choix ou bien نخلصوا عليهم في الوتيل يكونوا معنا ولا généralement الاغلبيه الساقه في لي tentes
2: يسرى بدوي من دوز يسرى بدوي صديقة البرنامج من دوز
3: قالك
2: إجاو مرحبا بيكم في دوز فهمني ولا الطاهر جست عندي ملاحظة شنو هو المطلوب توا انت توا جيتنا معناتها باش كيما الحضارات في العرس خاطر هذه محفل كبير محفل كبير برشا برشا

0: الأوقات قبل بنهار يجتمع بين الأورغانيزاتور دونك نعملوا بريفينغ في الليل ويقولنا على تو لي ديتاي اللي احنا نسحقوا لهم باغ كونتر العادة برومي ديبار العشية دونك الصباح يعملوا لنا هكا شوتينغ مع مدراتنا ولا الكراب وكل شيء وفي العشية ابارتيغ من الماضي ساعة هكاكا ساعتين تاع القايلة نبداو أول ليتاب ماهيش طويلة تكون جوست باش العباد تدخل في فورما وتدخل في الجو نتاع الكورس باغ كونتر لو لوندومان سيغتينمون النهار الثاني بلوس كو 500 كيلومتر اوف رود دونك نومبر دو كيلومتر كبير برشا عندنا ثلاث ايام اكثر من 500 كيلومتر في النهار دونك هذوك جينيرالمون نخرجوا بكري برشا انا نذكر ولت عم ناول من جربه الدوز ديبار نتاعي الاربعة و 28 دقيقة
1: تصبح موتور انت
0: بالموتور
1: الموتور انا هو كل الكروس
0: وي موتور نتاع رالي
1: نتاع
0: رالي ايكيبي
2: ريتو سؤال نتاع جعفر فما برشا ناس يسالوا عليه اللي يحبوا يعملوا السبور هذايا معناتها فما برشا يسمعوا طاهر يقول لك انا اسكو هالسبور هذايا كان باش ندخل له اسكو لو رالي هذا فينيكس ينجم يكون لي امبورتاي ينجم يكون لي بوابه باش ندخل او نيفو سور لا سين انترناسيونال هذا ينجم يكون للمشاركين التوانسه والا لا
0: سيغتينمون هو تيلمون العباد اللي فيه يسون تري اوفير وياسر يدخلوا في الجو وحتى انت ما تحكيش معاهم يجي يدخل معاك ويشوف ويدخل بحذاك في ستوند وكل شيء دونك يدخلوا في الجو انا عم ناول جاتني اوبورتونيتي باش نمشي نلعب في رالي نتاع جيل جيروس هذايا اللي عنده لوازيس لوريجينال دونك هو il m'a proposé en fait مش رالي نتاعو مي il m'a proposé باش نمشي معاه للبلغاري ونلعب في ان رالي لان دي بلو غران رالي موجودين في الاوروب gratuitement من غير ما نهز الموتور لا اسيستون لا حتى شيء
2: ما تخلص المشيرك لا حتى شيء
0: تيلمون شيخ بجو
1: هو كيفاش شدنا احنا بالضبط
0: باهي صحتني في قضيه دونك
1: طاهر عندي لك بعض الاسئله المفاجئه حاضر تفاجئ طاهر اللي مقابلتك اسمها زينب اللي بجنبها رباب انا اسمي جعفر ريم رافع حسب الوجه باش تختار موتور ولا كاميون
3: ولا يجي سؤال
2: ولا كرافع ربي زيد سؤال هكا نتاع شكون يسوق وشكون اسيستون به
1: باه حسب الوجوه باش نبداو بزينب موتور انت تو كاستينغ والا كاميون والا كهرباء والا كواد
2: رد بالك تاع
1: زينب من غير نقاش اعطي
3: من غير حشمه ما تحشمش
0: زينب بوغي
2: بوغي اوكي
3: بوغي زينب هكا كبرها راهي مش على بوغي
1: امان امان عايش خويا امان عايش ما تفهمش
2: هو اكسبير
0: اون فيت لي بوغي ثما برشا يمكن 50% دي بيلوت نساء
2: يجيو
0: من ليتوانيا والاستوني برشا
1: بالله زينب بوغي من اليوم زينب اسمك بوغي
2: زينب
0: بوغي بوغي من تونس
1: باهي
0: رباب رباب كواد
1: يمشي معاك والله يمشي معاك والله برسم خليني في الاخر كوادروز
0: حكيتك مع بوك عم ناول حكيتها لنا وقت اللي تكلي تطريحها في الاخر
2: شفت شوف اللي دور دور دور هو بحضينا عم ناول نسيتها اللي في البطح
1: لا لا معاش
0: دونك انت الموتورات خطيك
1: لا لا انا باش معاش نعاود حتى حكايه بتاع
3: تعاودها
2: عاودها هو
1: قلت لي حبيت نسوق بيد بعض حبيت نشرفه
0: زكتوا حبيت نشرفه شرفته ياسر
1: دخلت فيه هو نجاح وقت ياسر
2: اي اي
1: انا نعطيك حاجه في بابا زاد مش تعمل موتورات
2: تاع بوغي
1: انت نحكي لك الكواليس منهم مره عد بالموتور ممكن من نص الليل مروح من ارس من نص الليل للاربع نتاع الصباح واقف يسخايب وترام تعدي هو ما عمل ضويش شبابك بتاع معه
2: يا قسم
1: نقطة بابا
3: استعملتها مرتين كنكتة في قعدات أنا مع صحابي وتعديت مريك
2: هنكملوا عدد الكاتيجوري
1: ريم
0: ألو ريم
3: ريم ريم ريم كار متاع ما مدرسة
2: خليه يا خلي اكسبير يا خلي
1: سكول باس
0: هاي كاميون
1: كاميون با
2: صحيحة
1: والله صحيحة والله تسوق كمين يا ودي والله تسوق كمين تري لو وين تسوق هذه
0: اسمع الراول كمين اللي سوق الكمين جماعة من البيبا ومن ألمانيا كلهم كمين
3: متاع لومج
0: وليبوس
3: قدم المدرسة
2: كمين لومج
3: فياج لومج
4: تحل هكا واحد
2: فيها لومج يا وجه الطريق تو رفع
4: الاخر هذا تروتينيت
3: لوكات ماي
0: ايس
3: شيء واضح
2: ان شاء الله
0: موتور.
5: سبحان الله
3: الوحيد اللي جبت موتور،
5: والله الوحيد اللي ما تصورتوش يقول عليه موتور.
2: مالاش قاعد

0: مش في سوق
1: جعفر يعني زول بيشتغل على سجل
2: شركة معايا
3: جعفر المانجر نتاعكم الكل جعفر
1: ليه
3: بالسبونسور ولا
1: مش سبونسور
0: عندي سؤال حقيقي
1: لا لا لا برجو لي خنت كلام
2: لا حقيقي لا
1: انا خويا انا الدي جي انا الدي جي
2: نتاع
1: نتاع الرالي هذا طب باش نسمعك ثلاثة اغاني تقول لي انا تحطها في الكاسك وانت تسوق في الموتور باش نسمع ثلاثة أغاني
2: تقول لي أنا ما يعرفش شنو يستنى فيه
1: حطها في الموتور باش نبداو بالغنية الأولانية ما يأثر عليه حتى حد
2: حتى حد
0: المهفه

0: بدأوا خلطة بالكاميون فرق كله مج والله بس والله يا مو حلو هذه الغنية الأولانية
1: والله يا حلو الأولى
2: حلوة
0: والله أمان
2: ما بتعمل ويا حلو صحيح
0: صحيح الغنية الثانية فهمني ولا وأنت خارج لربع متاع الصباح فهمني قلت لي لربع متاع الصباح فهمني ولا قصد ربي لربع متاع الصباح على الموتور ديما نذكر اللي كانوا تسمعها في وذنيك وأنت تسوق الغنية الثانية تفضلوا

0: Аня! Я тебе хоть цок. За дырявый камин. Аня! Ребят, дай африкан. Дай африкан. هذه الثانية مش تختار بالحق الثالثة اختيار
1: مسكين
0: لا لا والله لا والله ما تروح كان فرحان والله
1: الله يوجهه مش فرحان من عرس عليك
0: لا لا والله فرحان طار حبني ولا
2: جميع بسير هذه ثقة فيك
0: انا هاي
3: اولا لا وهذي
1: هاي هذا جو ابتسم
0: زيد شوي زيد شوي مغرب في دوزك
2: كيف المغرب

0: Aí, então, então vamos, vamos.
1: بونس تمشي في كاميون ريم اكثر
0: الطاهر يظل باش يحط لك الموتور في كاميون ريم
2: ما هو الاربعه نتاع الصباح
0: اي
2: نغني زيدوني سويعه زيدوني ساعه نتاع
3: واضحه
2: معانا
3: مال سكسي
0: لا لا لا خلنا نظموها خلنا نظموها احنا الكل انا ورباب وزينب ورافع انت بالموتور قدامنا واحنا في كاميون ريم نحن من تالي كاميون محلول برشا ضوء وكذا نحط لنا خويا الموسيقى نفرقوا في اللوماج باش نغنيو لك الاغنيه هذه اللي هي الاغنيه معناتها ضاربة على الاخر تاع صديقنا رافع تفضل رافع اسمعها لا يا رافع اسمعها
4: هاي هاي

0: حفثوا
1: ليه ليه راليو صحفثوم عنا في زلبيتي واحد كذا يا طاهر محليك ومحلى روحك يا وخي محليك محليك محليك ويزينو بيت.
2: والله نحب نسأل سؤال مهم على الاخر على خاطر طاهر قبيلة يحكي على لوازيس اوريجينال يحكي كيفاش في المغرب نورمالمون هكا ولا ونعرف قديش غادي يبخيت اتنسيون على الاخر سو جور دو كومبيتيسيون وقديش الدنيا كلها تهبط والتصاور ونسوق المغرب الكدا كيفاش كيفاش جات الحكايه كيفاش اختاروا تونس كيفاش جات لا كولابوراسيون.
3: والله اون فيت هو جيل جيروس صحاب برشا هو الكسندر كوفاتشيف وديما نونسول
2: مع البلغاري اللي نظم
3: اصحاب يسرويه بحكم هو نونسول عنده لوازيس جيل جيروس مي اون بليس دو سا هو بيدو يل بارتيسيب في لي رالي نتاع ألكسندر كوفاتشيف كو سوا في تونس ولا أيوة. دونك من هيك قعدوا يحكيوا قالوا يلوي ا بروبوزي باش يجي معاه وقالوا هو في في تونس
2: دونك ما يعرفش اون فيت
3: غيرمون اسهل لك عندي انا ليكيب كامله ومع ليكيب نتاعك مش نعملوا حاجه طايره برشا جوست قبل دكار دونك برشا عباد جيت ترين عملناه وجاو دي معناتها ريت معناتها كراب يس طياره دي بارتيسيبون طياره وكمان باش يترينيو للدكار مازالوا دو ولا تخوا موا للدكار دونك سي ليدير.
1: طاهر حللت اهلا ونزلت سهلا بعد الكواليس خويا باش نخرجوا ونحكيوا ان شاء الله ربي سهل هي سلاعه قالك بعدها
2: هي ليله
1: سلاعه سلاعه برجوليه باش نعملوا ايدين وسويقات فهمني ولا ونحاولوا نعملوا تورني هذه نتاع سلاع اسمها ساعه سعيده في سلاعه فهمتني ولا
2: سلاعه سلاعه
1: فاكونس سلاعه سعيده ربي يعطيك خير اليوم سلاعه سعيده باش نتبعوكم خويا فهمني ولا ان شاء الله تو نعملوا ايدين وسويقات
4: ونجربوا اللي قللنا عليهم
1: لا لا لا لا لا لا لا انا ما نجربش انا باش نعملكم الصوت الرالي حق طاهر في بالك اللي انا تقريبا الوحيد في افريقيا وشمال افريقيا اللي نعمل صوت الرالي الصوت تاع الكراهب تاع الرالي اما الفورمولا 1 هذوك
2: تراجع الرالي تاع الفورمولا 1 هذه جمله راهي عجيبه
4: ما صارتش
2: جمله بتقعد في التاريخ
1: طاهر يعرف
2: ما يعرفش جوستومون متفاجئ طاهر
1: تعرف شنو كاتبين لك الكومنتير اهرب يا طاهر هاي بالله نحيي الموسيقى
2: هاي براي
1: جاي من بعيد
2: الرالي الفورمولا 1
0: ذبن خريف
1: والله ذبن
2: خريف اسمع خليه مركز يلا جعفر يلا خليه مركز يلا يلا جعفر هاي عندك هاي ليلي والله تنجم هاي نعرف نعرف
1: والله ذبن خريف
2: يا زرافة يا زرافة خلي هاي عاد
1: يسكت يا أخوي خلنا عملها يا أخوي قصوا الميكرو
5: لا ولا فزي والله
2: برا جعفر منبهر الطاهر ما خلش الفورمولا 1 وصل لمراكش
1: ارمي لي على خويا راني انت كي جيت فاطر بالقدير
5: والله
1: نعملك موتور
2: شو الكراهب اللي تعديه وشو الماركيت
1: ليش مقمره والله على خويا الطاهر وعملت حسب راي الشخص
5: هيك يفطر يولي يعمل كمين
3: ما صار
5: يخدم كمين
1: ما تخدمش في الموضوع ايش خويا طاهر يضحك وتو حتى فدوى تضحك هذا طاهر تذكروا لو 23
3: لو 23 في جربه
1: في جربه لو 24 ننطلقوا على رواحنا
3: اكزاكتومون لو 25
1: في اتجاه دوز فهمني ولا
3: ناخذوا 6 ايام في
1: دوز 6 ايام في دوز
3: والاريفي مش تكون في مستير
1: في المستير وقت
3: هذا المستير غير المورا هو للعباء اي ساعه برشا عباء خاطر قريبه لبرشا بلايص
1: كسوا شو لا ساعه دري خاطر
5: دارهم
4: غادي اسمع مش خسر لي
1: الرالي هذا عملتوش توصلوا لي بالدار
3: عملناه الكاميو المستير جاب برشا عباء
5: هو كان النجم نطلعوا في واحد من الكمين
2: ايوه
5: مثالش يعني وكو
2: ما تعرفش يعني نشوف
5: لا ما نعرفش يعني وكو مع سي
3: طاهر
5: سي طاهر ولا سي جيروس كان عنده نطلع معاه مش مشكل يعني
1: بورت باجاج
2: بورت باجاج باش يهزونا اوتو ستوب الناس جات كومبيتي واحنا
5: زينب قداش كبرنا نحن ندخلوا في بلاصه حتى مع الفليجات من تاني نبداو قاعدين وسي بون
1: يسخر الله يسخر الله احنا تو
5: عطينا
1: سلاعه سعيده سميناها فهمني ولا
3: ان شاء الله
5: ربي ما تخافش طاهر مشينا لمارسي عملناه ولا قعدنا لهنا ما تحركناش عملنا مارسي عملنا تور كله يقعدوا لهنا في الاخر ما تخافش
1: طاهر ميرسي بوكو
3: انا نشكر برشا عندي صاحبي مالك عبد الكافي اللي هو سنا يحضر لي موتور نتاعي من جوان ابري عنده خدم خدمه كبيره
1: برشا
3: ما حسبش لا سوايع ولا على حساب خدمته على حساب عائلته نقول له بالحق ميرسي
1: مالك هاي صفقوا على مالك
3: مش يكون مشارك حتى هو سنه مش يكون زوز مع بعضنا دونك
1: ان شاء الله ربي يجيب
3: حتى هو تبارك الله عليه
1: ان شاء الله ربي يجيب السؤال يعطيكم الصحه بارك الله فيك باش نخرجوا بالغنيه هذه اللي هي متاع سيلم هاف
2: جميلة جميلة
1: هي فيها راحة أخويا كيفاش يبدأ إنسان يسوق بيك وعندك فيه ثقة سواء رجل ولا مرأة

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
2: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: وجعفر وتوت ليكيب الموجودين واصلين معكم حتىش للنصف النهار. مشيو توت سويت لأكمل العبارة.
2: أكمل العبارة.
0: أكمل العبارة.
3: الغنية اللي كانت ياسر محلة أنا ياسر فرحت عدين شويش عليها. مرسي برشا
1: فاروق يعطيك الصحة. مرسي للناس الكوليكا. يلا كل عادة باش تلعبوا في جروب ولا كل واحد وحده؟
4: أنا مجموعة.
3: احنا مجموعة.
2: أنا نورمالمون في جروب.
1: فيك نورمالمون محلية الجروب نتاعك
4: وحدك.
1: محلية الجروب اليوم شو تسميه اليوم؟
2: اليوم
3: وحدك ضد مية
2: جروب.
1: وانتو ما فتايت
4: احنا نعملوا فينيكس كيما الرالي اليوم.
1: اوكي فينيكس.
2: نحن باش
3: نغفصكم بالكميونة
2: باش نسميوها تران. احنا الكيب نتاعنا
4: علاش
1: ترا
2: بون لي شو والله مش نورمال. والله يا اخي نورمال في العائله عائله يعني بكره اربع سوايع استنى في التران وطلع معامل اي نورمال
1: مش بيه تاع نورمال يا سبحان الله
2: يا ريت سما وقف الليل مؤخر وندخلوش في التفاصيل.
1: اوكي
2: نعطيك الاغرب. نعطيك الاغرب. لابس كاسك هاي نعطينا. هاي
1: يا شبيبي باش نبداو بالاكستري الاولاني تسمعوه الكل. جاوبوا بعد ما يوفى الاكستري من كان الاسرع وكملوا بيان سور
3: بارتو. ربي سهل
5: يا ولدي. افهم خويا يحب يتهنى عليا. ماذا بي اخته تعيش في نيفو محترم؟ انت تنجم تعيشني في نيفو محترم؟
2: انا
1: شنو العمل؟
4: كيفاش والله دي داركم ودي دارنا ومقارنات
3: وكنبداو بالمعايا
2: اي ما هي زاد لزت له
4: ليه
2: ما تحبش ني دارنا
4: اي من
1: هنا
2: نعرفوا بعضنا الكل نعرفوا ني دار هو سفيان عنده ملامح وجهه وقت اللي ني دارنا
4: هذيك ريد فلاج
2: هذيك التوانسه الكل ني دارنا
4: الزوز عملوا ريد فلاج هي واللي هو ريد فلاج لها هي كيفاش تقول له أنا وما أنا وهي تعرف وتبدا تصعب عليه. وريد فلاج زاد اللي له هو اللي عاير فيها ولا اللي يقول لها ولا خويا ريد فلاج في اثنين
2: جرين فلاج

0: انه جرين فلاج
1: اللي انا ما كتبوه انتم اليوم بالليل
0: اللي صحيت لي اول مره
1: رديتوها في العمر
0: عندنا جماعتين
1: نصفكم بعده
2: برافو
0: يلا نعملوا سوجي مره اخرى نتاع الامكانيات في العلاقات نمشي للمقطع الثاني اللي هنا عندنا 3 اكستري فما جينيريك بربي 10 ثواني الاولانيه فاروق باش نجموا يطلعوا تفضلوا
1: رئيس لا لا لا لا لا دار الوزير دي
2: دار الوزير
1: دار الوزير كمال تويتي نعيم الجيني يونس الفرحي
2: رزيقة فرحان
1: رزيقة رزيقة فرحان
0: منين نور الدين
1: لا منين نور الدين لي أم الوزير
0: منين نور الدين دار الوزير وي نعيم الجيني موجودة لهنا و نعيم الجيني أعتقد به ساعة عندكم نقطة
2: شخصية رهيبة
0: صح صح نحبوا يكمل الإكستري أعتقد إنه زينب هي باش تقوم بنفس الدور عرفتني على شنو نقصد
1: أعتقد
0: هيت
2: إن شاء الله أخوي إن شاء الله نعرف الباقي
3: ليه لما هو شي هاتري عرس بالحق ذيك وجيب العروسة متاعو للدار بالعمي قولوا ولا
4: ملا وانت عمي نجيبها مدام حليمة للفريارة يانا وين أنا وين مرت ويني مدام فريدة عندي مدام تحب تقول لها كنيمتي يا جنات نجنجن
0: البارتوم تاع هذا المشهد دخول أول مرة راهو نعيم الجيني معناها بطريقة هكا في التمثيل أيوة
2: اللي نعرفه اللي هي تتكلم شوية هنك معتها جنية تو أكيك
0: صحيتك زكلي
1: جنية صحيبي
0: شنو الكلمة اللي تشهرت بها غاديك في دار لوزير
1: ماما
2: والله
0: هو شو اسمه يونس الفارحي تحية لي باي
2: ذا واي طبعا تحبه برشا جميل
0: هو شو اسمه
1: الباهت
0: ضو هي شو تقول له جنجن
1: لمير
0: لمير
1: لمير
2: حياتي
1: لمير حياتي
0: صحيح
1: والله
2: والله برافو والله ما
1: نفي اربع نقاط عنا
0: برافو
2: لمير ما تفكركش في حكايه نتاع ترام ولا حاجه
0: زوز نقاط زوز نقاط شباب
2: أربعة أربعة أربعة صحة وفرحة
0: بالمقاطع
2: اللي خدموها
1: أربعة يزمنا كميون مش نهزوهم
0: تفضل
2: أما كان دور أوريجينال برشا لنعيمة
1: نسمع خل نسمع نعيمة
3: صليع يا يا يا حوم يا صحيب يا يدوم لمير حياتي شنو هذا سيدي جا الدار هذي سكنين فيها ناس كيفنا كيف غما
5: لي متحف واللي تشوف فيها هذيك عرفت تسمع
3: تضمر انت ضو وشنو هذا شد مرتك تشوف
4: يا يا يا نشادة ما تخافوش منها هذيك راهي مدام نصيرة مرت كوزا وذيك حليمة هي الجوفرمونت متاع الدار نقدم لكم من المدام من جنات نتربش بها نعيط لها جنجن
0: ولا ولا بالحق نعيم الجني ما عرفتها تحس هكا
2: تقريبا على الاخر
0: ومحليها على الاخر كبيره برشا الدور هذه
1: طاقه رهيبه نعيم الجني
0: تحبوها برشا عاد
1: نعيم الجني مومبابي
0: مومبابي
1: مومبابي خويا عطيته له رمضان كل مومبابي نحكي لك فازا نعطيها انا الاجابات نبداو قلت لها نعيمه باش نعملوا بيرسوناج تاع واحده تفهم في الكوره قلت لها انت عباره كل معناتها الجن نتاع الكوره معناتها مستغرب جدا
2: غير متوقع
1: غير متوقع ونعطيها الاجابات تقرب الغلط ما تفهمش في الكوره
2: الجن
1: فهمت قلت لها مبابي كذا سنه كذا كذا فهمت وليت خلينا نفهم مبابي تحيه كبيره برشا لها الفنانه
2: صحيح نعيمه محلقه
0: جوست نوضحوا لهنا انه راهو لي زيكستري هذوما ما عندناش الحق يتعداو في اليوتيوب مش يسمونها فيم شباب
1: كراش فيف كراش فيف
2: علاش ما فماش صوت على اليوتيوب
0: الفقره نتاعنا نمشيو للمقطع الثالث والاخير هالمره جايز من مسرحيه تونسيه باش سمعكم مقطع الاولاني وتخيلوا شنو كانت المقطع الثاني يلا
6: يقتل عمر يقتل عمر
2: فرحت عمر
1: فرحت عمر
2: دار لهنا
1: دار لهنا
2: دار لهنا دار لهنا جلال الدين السعدي وكثر بر
6: يخرج سروال احمر فيستا خضراء سوريا زرقاء مرسيدس نتاع الشتاء كاكي بدري تروا بوند عمر ومد علي عمر اهلا اهلا حبايبي تونس
0: بلدي
6: جمهور زواء جمهور سميع
0: سميع
6: بلدي الثاني يا تونس اهلا تحبوا اغني لكم ايه حبايبي شلفحنا
0: اقسم بالله من اعز المسرحيات التو نعود فيها كيما هي راهو
1: ما عندك ما تزيدها
2: تقتل بالضحك
1: ما عندك ما تزيدها كوبل التونسي
0: صحيح.
1: باللي تعرفوا على بعضهم راهم يخطلوا بالضحك مل من أقوى الكوبلوات اللي تعملت في تاريخ المسرح التونسي
0: صحيح.
1: بالنسبة لي أنا في الفودفيل فهمني ولا اللي هو مسرح خطير صح.

0: هي قالت له امشي معايا
1: صح يتكبشتوا بعد قاعد يغني لها ويحكي على البنيات في كارتاج يروحوا ما عندهم شاسواج يتنزموا يلا
2: ست البنات يا شبه وانا مالي هي العصر يا شبه
3: خمر هو لنجي
0: هو الببليك زد
3: يعطيك ميو
1: صحيح صحيح
2: يغني ساعة ونص يغني ساعة ونص ويمد الميكرو للجمهور ساعتين باش يغنيوا في عوض
4: شوف من وقت ايش
1: شوف اي سي
3: والله المضحكات المبكيات يعني طريقة طرحه للوضع للوضع فهمني ولا بطريقة كوميدية ولكن مؤلم جدا جدا جدا وقت اللي نشوفه أنه ما ثماش أولوية للفنان ولد البلاد معناتها راهو مهم جدا جدا للاسناب وعم الجاي واللي بعده فهمني ولا والسنوات القادمة أنه نخمه في الفنان التونسي نخمه في الفنان التونسي عنده الأولوية الحقيقة وثم برشا فنانين يعبيه يا خويا نعطيه فرصة للفنان ما هو ما يعبيش أعطيه فرصة سهله سهلوا يا رسول الله والله العظيم راهي وضعيه الفنان في تونس مؤلمه مانيش لسان دفاع انا ولكن نعرف فرصه في العام مهرجاناتنا حفنه فهمتي علاش خويا نجيب في فنان من برا انا يا رسول الله
5: ملين.
3: نجيب فيه من برا هل نسال سؤال هل ثم فنان تونسي مشى عرض لبرا في مهرجانات صيفية كبيرة ما عدا اسم ولا اثنين
1: بعض الاسمالي
3: ما عدا اسم ولا اثنين احنا يا اخويا معناتها ورا بعض ورا بعض ورا بعض مانيش ضد تونس منفتحة فهمني ولا مرحبا بالفنانين الكل ولكن انا الاوان زاد نخمو حلق خاصة على الطريقة بتاع المهرجان معناتها مش نعطيه مهرجان فيه مثلا يهز 10,000 كذا ونقول له تحمل مسؤوليتك ندز معاه
1: انا
3: ندز معاه زاده من واجبي
0: على طول العام
1: على طول العام صحيح
3: حسيب

0: بالوحدة 15 منتفعا أمس بولاية قبلي، من بينهم 6 أشخاص من ذوي الهمم و9 أفراد من العائلة المعوزة ومحدودة الدخل. وتندرج هذه المشاريع وفق بلاغ صادر عن ولاية قبلي اليوم ضمن برامج التمكين الاقتصادي الهادفة إلى دعم المنتفعين ومساعدتهم على بعث مشاريع ذات صبغة إنتاجية وخدماتية، بما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على موارد ذاتية مستدامة. في العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكين يقول أنه يتبع بجدية ومسؤولية في الحفاظ على أمن الممرات المائية الإقليمية وضمان أمن الملاحة، وأكد أن لطهران نظرة مسؤولة تجاه مضيق هرمز تقوم على ضمان الاستقرار ومصالح دول المنطقة والأمن المستدام في المياه الإقليمية والممرات المائية، يعتمد على التعاون وتحمل المسؤولية من دول المنطقة. وأشار إلى وجود إجماع في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسة المتابعة بخصوص مذكرة تفاهم إسلام أباد، مؤكدا أنه يجب أن تكون الاتفاقية قائمة على أساس استراتيجية الربح مقابل الربح. رئيس الوزراء العراقي علي زيد يعتبر أن بلاده تجني ثمار تضحية جسيمة مع انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش وعلى رأسها القوات الأمريكية. واليوم الأربعاء حضر زيد الحفل الرسمي الذي أقامه مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد بمناسبة يوم السيادة وانتهاء مهام قوات التحالف في العراق بحضور قائد قوات التحالف وقادة مختلف الصنوف العسكرية والتشكيلات الأمنية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم، خليك قريب. فيم وراجعين.
2: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم.

في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جاسبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام. السبور غرام.

0: تعودتوا بيه على ديوان فام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار مع جعفر وطوت الكيب.
1: هاي سيدي رجعنا لكم لحداش وعشر دقائق تحية لسادة المستمعين اللي سمعوا فينا الكل وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. قبل ما نمشي والسؤال لبسي لأنه أجلناه كان بعدنا نظيف فهمني ولا ما نجموش وقت نسأل السؤال لبسي فهمني ولا جست نداء لوزارة الثقافة، نداء لوزارة الصحة، نداء للمستشفى العسكري، الفنان الكبير والممثل القدير عيسى حراث مريض فهمني ولا
2: وتو
1: اتصال مع زوجته فهمني ولا الوضعية متاعه صعيبة شوية وربي يفرج ربي يفرج ربي يفرج. ندعيه للفنان الكبير عيسى حراث بالشفاء العاجل. طلب من وزارة الثقافة رجاء التدخل السريع والعاجل فهمني ولا راجل فهمتني تخل ديار التوينس الكل فهمني ولا التوينس الكل عليه إجماع حب إنسان صادق خلوق جدا جدا جدا إن شاء الله ربي يفرج عليه بربي الناس يسمعوا فينا الكل وين ما كنتوا ندعيه له بالشفاء وإن شاء الله نسمعوا في قادم الأيام كل الأخبار الطيبة. نداء كما قلت لي وزارة الثقافة إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي يعافيه. شكرا لأصدقائنا الكل على اليوتيوب اللي قاعدين يتفاعلوا، بارك الله فيكم يعطيكم ألف صحة. باش نمشيو توت سويت للبسي والسؤال تاع البسي تاع اليوم.
0: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص نص النهار مع جعفر وتوت الكيب.
3: البسي
1: السؤال بتاع اليوم يقول أنتم أصدقائنا على اليوتيوب زادت جاوبوا أرتب حسب الأهمية حسب الأهمية جلسة مع العائلة، جلسة مع الذات قدام البحر نجد تختار جبل زاد، جلسة عمل مربحة.
4: نفس متاع البيبان متاع مرلي فيت.
1: لا مش نفس مش نفس هذه جلسة
5: جانب آخر.
1: هذه جلسة كنت نجم جديد على الكلام قولك جلسة في المحكمة كنت نجم قولي لك ما حبيتش قولي. أعطيتك ثلاثة احتمالات: جلسة مع العائلة، جلسة مع الذات قدام البحر، جلسة عمل مربحة. نذكر الأسئلة هذوما ناخذ فيهم من سيت قاعدة نتفتف فيهم فهمني ولا وندرج فيهم يعلم ربي المجهود.
5: صحيح جعفر برافو مشكور.
1: نبدأ زينب تفضل.
2: خممت أنا بالكدي في السؤال البارح، خممت بالكدي بالكدي وتوصلت للنتيجة ديما نتوصل لها. أول حاجة نبدأ بالجلسة مع الذات قدام البحر، خاطرنا نمن وقت اللي الإنسان يكون لباس وقتها يولي لباس الناس الأخرين. دونك ماذا بيك تكون شمس وتضوي على العباد وما تكون الشمعة وتحترق وكل فازات ذوك. كون شمعة ما تحترقش. لا لا تكون شمس تقوي روحك وتضوي على الناس الكل اللي تحبه. من بعد تعمل جلسة مع العائلة باش تشرجي حب والله بالحق. ومن بعد تعمل جلسة عمل توجيه والحاجات الاخرين كل بهين. وقتها تكون عامل لو بلان تاع الثقة تاع الحب تكون في احسن حالاتك. دونك نجم تعمل دي نيغوسياسيون بهين، تنجم تعمل صفقات بهين، تنجم تحكي بطريقة بهين.
1: مربحة راه فيها فلوس وقتها.
2: اي توجيه الفلوس.
1: معناتها تخرج يجي عندك فلوس.
4: تجي روتار يعني ما عادش عندك.
2: لا لا ديما يجي الفلوس. لاباس.
1: باهس. مدام ريم تفضل.
5: اللي قالته زين بكل. بنفس الترتيب بنفس الاسباب جاوك
1: والله ما احلاك وقدش اختصرت علينا المسلسل والله ما احلاك
5: والله, والله بالضبط زيدا
4: من احسن الاجابات اللي صاروا في سيزون
1: رباب. هل لديك اقوال اخرى؟
5: عندي اقوال اخرى.
1: تفضل رباب.
5: بدلت انا معاش كيما قبل. اسمعني باش نعطيك اجابات من منظور كائن ثلاثيني خاطر الاولويات تتغير في الثلاثينات.
2: تعرف انا
5: باش نختار اول حاجه طبعا معناها وبدون تفكير جلسه عمل مربحه. نضم شوية مستقبل أين باش نولي مادية لازمنا شوية فلوس شوية اجتماعات شوية مرابيح لازمنا برشا مرابيح باش نجمو نجيبو الحياة. ثم بالفلوس هذية تنجم تعمل جلسة مع العائلة الكريمة اللي انت ديما معاهم
2: انت تستدعم للفطور ديجا
5: صحي تولي كيكة نجم تخلص عليهم. وبالضرورة معناها وحاجة أكيدة جدا بعد جلسة مع العائلة بالضرورة لازمك جلسة مع الذات قدام البحر. فهمت بعد ما سمعت العائلة ومشاكلهم وجودهم لازم هكا طريق ماشي في جلسة مع الذات قدام البحر مش الجبل. جعفور نحب برشا البحر أنا ونرتاح وأتشافى بالبحر وبكل ما هو أزرق وبالسماء والسحب. دونك فوالا جلسة مع الذات قدام البحر وشكرا.
1: واضحة والله واضحة
5: يعيشك
1: زميلي رفع.
4: والله يا سي جعفر انا يصعب اني امر بعد زميلاتي والعمق نتاعهم هذا والله صعيب
5: ياسر. انا عاونناك ونقصنا عليك العمق اللي ما باقي شيء.
4: اول جلسه نعملها هي جلسه مع الذات قدام البحر، ومازلت كي عملت جلسه مع الذات قدام البحر في الزهر ثلاثه كلاب عربي قسما بالله شدوا جرتي. يا جلسه نلقى روحي ديريكت في الجلسه مع العائله على ما جريت جريت جريت جريت ديريكت نلقى روحي في الجلسه مع العائله بالله. تحيه للكورنيش تاع الزهره برشا كلاب راهو حاسيلو. بعد ديريكت بعد ذاك جلسه مع العائله بيان سور، اي انسان يتفجع ولا يخاف في الدنيا هذه الملاذ الوحيد هي العائله. دونك باش يعمل جلسه مع العائله مع الوالده، الوالده اللي ديما باش تلقى لك حل، باش تشوف حتى كان قدمك كلب، حتى كان ضربك واحد، حتى كل شيء ديما تلقى الملاذ في حضن الام. ولهنا يعني تحيه للام
1: الملاذ والله ومرت سامع الملاذ.
4: ومن بعد هذا الكل سي جعفر جلسه عمل مربحه، وان شاء الله البلاصه اللي فيها جلسه العمل المربحه مش في لاكان، خاطر لاكان زاد فهم برشا كلاب عربي مسايبين. دونك ماذا بينا البلاصه يكون فيها شكل
1: خاطر يزن
4: في الزهره جلسه عمل مربحه، على خاطر بيان سور سي جعفر باش ما نكونش انا جو مي كونتر دي با، المال مهم جدا، مهم جدا المال
1: دونك
4: قوام العمل. دونك جلسه عمل مربحه هي الاخيره. يعطيكم صح.
2: جست سودريس قال جلسه معاكم
1: احلاه
2: احلاه. انت شنو ترتيبك، انت شنو امورك؟
1: انا جلسه عمل مربحه الاولاني
2: علل
1: اي باش نعلل. فرضا مثلا جلسه عمل مربحه فيها مثلا 10 ملايين
2: مربح،
1: ناخذ ال 10 ملايين نمشي نعمل جلسه مع الذات في البحر
5: قدام البحر
1: قدام البحر
2: في إيبان. لا لا لا لا علل.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باراسول لا شيء
2: وحدي. لا علل
5: وحدك
1: نعل.
5: ما تصرفش منهم
1: باش نحط 9 ملايين في جيبي واحد واحد من ذوكم. بعد كلم دارنا نقول لهم انا دبرت مليون باش تعمل جلسه مع العائله ولا مليون فهمني ولا تحتي مليون يجي يا خويا فهمني ولا اي انسان مستحق حاجه
4: يجي نقسمه
1: يجي نقسمه مليون فهمني ولا نعطي لعائلتي 500 ونحط 500 في جيبي فهمني. جلسه مع العائله هذيك الاخرانيه لانه انا شاطر زميله رباب فهمني ولا باش تكون مرتاح لازم ماديا زاده، خاطر نعرفوا مشاكلنا ومشاغل العائله زاده، ثم مشاغل ماديه فهمني ولا ثم التزامات. اهم جلسه هي جلسه مع الذات اللي انا عندي سنين سنين سنين نلوج عليه وما عنديش لها وقت.
2: اها
1: هذه هي المشكله هي الطوال اللي حكيها رفع. جلسه مع الذات شكون قال انت زاده زي اقوى جلسه هي جلسه مع الذات
2: نيسيسير.
5: ما تحبش جعفور انت السولو ديت
1: اللي انت تحب؟ لا نحب السولو ديت
5: لا اللي تخرج مع روحك وحدك
2: تقلق انت
5: تعمل قهوه مع روحك.
4: امبوسيبل انا
1: نهلوس
2: خاف
1: والله نهلوس.
4: عمري ما عملتها ديجا في حياتي.
5: تنظم افكارك امال
4: من منظم من منظمين انا
1: افكاري نهلوس يا زينب. يا ريتك نقعد وحدي نهلوس تجيني افكار ما لازمني ديما واحد بجنبي فهمتني ولا ونحكي ونهرو.
2: خويا نستدعاك على كويستي على قهوه وين تحب خويا وهر كيما تحب.
5: اكل كريب بالله
2: مرحبا بك والله والله مرحبا بك.
4: كثرة الاستدعاءات في البرنامج
2: ومارينا شيخ
1: مارينا شهرين نهروا على كريب نطول التمين على كريب
2: والله العظيم. هاي
1: هاي من بعد
2: والله هاي من بعد
1: تلموا على كريب
2: والله هاي
1: والله بالحق
2: اللي كان عندكم ناس كل نصيف ساعة هاي مرحبا بك.
5: ما يجيش في القوير
4: والله من بعد
5: كما الوقت ياكلوا الناس
4: كالتونيزيان سي جعفر نتاع العادة
5: في القوير لما يتنحشية في الليل
4: هاي برا بعد
2: كريب. عندي سؤال مهم قداش تحتك انت تو باش نفهم
4: خير البكر 500 دينار اللي
1: جلسة
2: لا لا لا معناتها انت كي تقول للعائله اللي انت عندك مليون وهما 10 نعرف انت قداش عندك تو باش نعرف
5: 9 مليون ونص
1: انا تو
5: قداش تقول لنا معناها.
1: انا نقول لك فاز زين مش نحكي لكم تو قصه عمري ما حكيت.
5: يا ودي جاوبها
2: مش نجاوبها في اطار الاجابه.
1: انا اول مسلسل خدمته خديت فيه 5 مليون واش
4: دون لو تون
1: دون لو تون 5 مليون واش
4: بهيم دون لو تون 50 مليون.
1: لاني معرس لاني معرس لا عندي ابناء لا دارنا
2: دور اول هذا
1: لا دارنا في بالهم لاني معرس لا عندي ابناء يبتي شعور عمري ما عشته في حياتي. اول مره شفت 5 مليون في يدي هكا نسى
2: عملت حتى مسؤوليات
1: حاطه نقول كرتوش في جوبي
4: عملت جلسه مع الذات
1: يمين ويسار ظاهرين هك فهمني وقتها كانت فلوس فلوس ورقك حاطهم ملا شعور ملا شعور قديش جوني افكار في راسي بتاع امشي هكا وتفرهد وعيش وشوف حياتي ما كلمت حد ما كلمت حد ولكن بعد عندي الضمير فهمتني. اول تليفون خويا الرخ انا ما العيله ما نجمش والله لا
4: قد عطيته
1: 300
2: اللي قعدوا
1: اللي قعدوا ليلتها
4: بعد جلسه مع البيت
1: صحيح
5: أصدقاء جلسة مع أصدقاء. جابر عندي ديديكاسي.
1: ديديكاسي من اشتعمل.
5: نقولوا عيد ميلاد سعيد سي محمد الصادق القرميزي. العيد ميلاد ولا ديديكاسي ذي يجي من صديق سفيان يقولوا سنين دايما وربي دوم العشرة دونك شالك كل عام وانت حي بخير.
2: إيه
5: محمد
2: صادق.
5: هابي بيرثدي.
1: هابي بيرثدي. صديقنا بن سالم نفس التفكير تعرفه قال لي بقديش وصلت للدار فلوس يخمو كيف كيف.
2: إيه بالحق ما حكيت الفلوس تعتقد أنت صرفت بارشة فلوس في حياتك.
4: والله سؤال به هذا.
1: أنا.
2: إيه.
1: صرفت بارشة فلوس.
2: معناتها كيما نقولوا بدرجة فييت معناتها.
1: فييت وما قلت حييت. إيه.
2: بالحق.
1: والله فييت.
5: بذرت يعني.
2: فما ندم ولا فماش ندم.
1: فماش ندم.
4: لا لا أسمع والله عندي سؤال تو مش نورمال. أكثر ديبونس عملتها أكثر ديبونس عملتها في ضربة
2: مثلاً
4: وندمت عليها
2: أكثر حاجة شريتها معناتها جنونية
4: أي بعد ما عملت بعد ما شريتها قلت آه والله ما كرنيش
2: صحيح والله هذا سؤال بهذا
1: أكثر ديبونس
4: أكثر أي شرية يعني كح
1: أنا أكثر حاجة نصرف عليها فلوس
3: سبيدريت
1: يا ودي ريت عندي علاقة مع الصبابط عندي علاقة مع الصبابط راي علاقة راي يذبحوا له على كتاب
3: جونغ شريت 20 فرد على
1: لا
3: فرد جنب
1: لا لا
2: فما صبات عجبوا
1: لا مرة هذيك شريت 20 كاسكيت ما لبستش منهم واحدة جاي الصيف وكذا نحب الالوان لقيت واحدة في الاورانجي الاخرى بيستاش الاخرى كذا الاخرى كذا الاخرى كذا
3: شريتهم الكل
1: اي فهمتني معناتها بعد كي قصتهم في الدار خرج راسي كي الحنزلاية ما معناتها
3: كي شنية
4: معروفة الحنزلاية
1: كي الكركوبة كي البوبيشير العصفور كي البوبيشير
4: في مار في مار
1: كزبوبة فهمتني الكاسكيت أصغر برشا من راسي في بالي كي يتحلوا من تيري ما يتحلوش فهمتني
4: قداش ريتهم
1: لا لا ما عرفتش بدولي المال
4: قداش صرفت عليهم وقتها
1: والله ما مش غاليين والله شريتهم من تونس والله ما مغاليين
2: فمش ديبونس كبيره عملتها وندمت عليه
4: اما جو
1: ندمت على
3: حاجه كاميونا مثلا طبلار
2: خاطر فما ساعات شريت هكا امبولسيف معناتها
4: انا شريت ارث في قمرت وندمت عليه
5: قمر
4: حاطه للبيع تو
1: لا لا انا كل شيء تو بالكمبيوتر ان شاء الله نستنى في القرض ذا نتاع
2: ان شاء الله ربي
1: سهل ربي سهل ان شاء الله ربي سهل انا الناس كلها البريمي هذاك مدام ريم البريمي هذاك الدنيا
4: لا هذا
1: لو برمي هذاك

0: ناوي
1: روحك وحضر روحك. قديش ناوي انت على كريدي بتاع قديه؟
0: استنى للاشخاص 5 ملايين مؤسسات صغرى 10 والمؤسسات حاصلوا معناها ماهيش حاجه
2: 25 10
0: والبنك نتاعك تنجم تعطيك تخلي لك مثلا 6 شهور انت والملف نتاعك 6 شهور ما تخلصش غراس وبعديك نبدا والا اذا مش باش تاخذ 6 شهور هذوكم اذا 5 ملايين اللي هو القرض الشخصي نتاع 280 في الشهر
3: 260
0: لا هاني ها هو قلت لك كل شيء ثبت في بنك وانطلق
2: انت 5 ملايين
0: باش شنو باش تعمل فطرنا
1: خمسة ملايين مش يكمل ال 20 كاسكيت الاخرى اللي ما كان
0: عادي جدا
3: يا ريت كيفاش نحكي حاجه انت زين تضرب شو فيه بحكايات
2: والله
3: والله تمشي واحد يقول لي باش تاخذ قرض
1: والله يا جعفر راك في الريتريت نتاعك انا تعيش في ثانيه كبيره
2: ان شاء الله
1: ومربي العلال الشوكولا ريت واكل البرشني اللي بديت بيه في المكتب تربيه في الريتريت من بعد تخرج للريتريت نتاعك برشني وكيك السامبوليك دخلت للمكتب ببرشني وخرجت من الكارير ببرشني
3: شو البوفيشة طبعا
2: والله تحية الناس كل يسمع فينا في البوفيشة
3: طبعا مالا أنا في بالك نخمم غادي نلقاش ياك
2: فما برشا بلا يسمح
3: في بوفيشة يا سيدي خليفة الشير هذيك
2: والله فما برشا بلا يسمح لهم بيانسور
3: نواب كريم واحد يعمل
2: وقريبة البرشا بلا يسمح لهم
3: حول حياتي سانية هاي بشي شيو تاويكة في النولة سانية في الهانية الفقرة اسمها هانية في السانية زميلتنا زينوبية
4: انتم تسمعوا في

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: بونجور.
2: ربي قبل ما تبدا الريحه تحيه لطارق صديقي اللي سوق بيا بالكربه خاطر انا ما نسوقش.
3: امبارح
2: عطاني ملاحظه مش نورمال، قال لي جعفر يا اخي بدلتو برنامج ثقافي.
3: علاش؟ كفرتو
2: من المسابقات. برشا مسابقات بدلنا برنامج ثقافي.
4: الله يسافر بليزير.
2: والله يسافر بليزير.
4: طارق ان شاء الله يا ربي تطلع الشخصيات نتاع اليوم وانتوما زاد اللي تسمعوا فينا. علاش صعيب شوية سهل؟
2: خليني طلعت حتى واحد
4: اليوم سهل يحاول
2: شيرين يحاول
4: والله اسمع سهلين والفايدة راهو من المسابقة انه نحاولوا نشاركوا والاهم الاهم الاهم ناخذوا شوية معلومات على الشخصيات هذوما
3: وهو كذلك
4: دوك يلا نلعبوا ونربي جينا في السور الناس الكل بيه لهنا حاضرين رافع ريم جعفر ربيب الناس الكل عندهم اللوحات نتاعهم حاضرين باش يجاوبوا ونعاود نفكركم كان أول مرة تسمعوا المسابقة هذه اسمها سامحني دقيقة أنا شكون يحاول الشخصية يتفكر روحه معلومات لمدة 40 ثانية دقيقة ماكسيموم وانتم مطلوب منكم أنكم تعملوا شخصيات نحيو التشويش ربيب يعيشك
2: لا تليفونات أمان قول
4: تليفونات والتشويش
3: حاجة هدد فيا
4: لا قولي لي أنا ميرسي بوكو يلا رافا ريم جعفر ربيب حاضرين أحنا نبدأ وتتسويت فاروق أنا تولدت في تونس عام 1909 فترة كانت فيها قراية البنات ونساء في مجالات علمية صعبة ومحدودة برش رغم هذا وصلت قرايتي حققت عام 1928 إنجاز مهم وبعدها مشيت لفرنسا باش نكمل دراسات الطب عام 1936 رجعت لتونس وبديت نخدم في مجال الطبي وخاصة في صحة النساء والولادة على مر السنين عملت الكثير للصحة الإنجابية في تونس وفي التوعية على تنظيم العائلة توفيت عام 2010 بعد سنوات من وفاتي ولد فما صورة لي موجودة على الورقة النقدية التونسية من فئة 10 دنانير أنا شكون
3: توحيدة
4: بالشيخ واحد توحيدة بالشيخ غابو
3: بغابو
2: ثانية نتاع جعفر
3: جعفر في تسور كتب
5: جعفر في تسور رجال ستيلو
4: بغافو ليكيب الكل كل واحد ياخذ نقطة صحيتك ريم صحيتك رافع صحيتك جعفر صحيتك ربيب بربي باش نطلب منكم طلب صغير حتى حركات على الطاولة تعمل برشا حس الحكاية بارك الله فيكم شكرا جزيلا يعطيكم الصحة كل واحد ياخذ نقطة وفرحانة بيوتيوب الكل كلهم جاوبوا بصحيح طارق يا ربي تكون جاوب بصحيح بغافو بغافو توحيدة بالشيخ بالطبيعة عندكمش معلومات أخرى على توحيدة بالشيخ
2: على 10,000 موجودة موجود.
4: على 10,000 موجودة
2: على 10,000 أكثر معلومة تهم التوانسة قلت لي لميتك الخمسة ملايين هي مش موجودة
4: توحيدة بالشيخ طبعا واحدة من الأسماء الكبيرة برشا والمهمة برشا في التاريخ الحديث المعاصر لتونس به الشخصية الثانية تقول أنا تولدت عام 1913 في الجزائر كبرت في ظروف عائلية ومادية صعبة أما وصلت قرايتي اهتميت بالفلسفة الكتابة والصحافة في الثلاثينات بديت ننشر ونخدم في الصحافة وبعدها وليت معروف بأعمال أدبية وفكرية أثارت برشا النقاش من أشهر أعمالي رواية نشرت عام 1942 بعدها كتبت أعمال أخرى في المسرح الفلسفة أفكاري ارتبطت برشا بأسئلة عن معنى الحياة الحرية الموت وبمفهوم فلسفي معروف بالعبث عام 1957 تحصلت على جائزة عالمية كبيرة في الأدب وتوفيت عام 1960 في حادث سيارة أنا
3: يكتب بالعربي ولا بالفرنسي
4: شكون يكتب بالفرنسي 3 2 1 برافو جعفر ألبير كامي برافو برافو
3: برافو جراسي
4: ألبير كامي أنا متفاجئة برافو جعفر نقطة جعفر القاسمي
3: جورج راسي
4: خليني لحظة يعني مشيت له توت سويت جورج راسي حلل الإجابة
2: مات في أكسيدون
4: الله يرحمه وينعم وطبعا صوت الجميل
3: هذاك هو جورج راسي خاطر توفى
4: ريم
2: ألبير كامي
4: معنا نقطة ربيب معناش نقطة نحب نعرف كيف توصلت لألبير كامي
3: العبث
2: لا قبل العبث معلومة أنه ولد في الجزائر
4: صح
2: لأن هذه نعرف وأنا كنت متميز أستاذة في الفلسفة
4: برافو عليك
2: ودرسنا العديد من المرات في المعهد العالي في المسرح شكرا لأستاذتي ثقافتي راهي
1: مش جزائري هو
3: هي ما قالت لناش
2: بينواري
4: لا هو تولد في الجزائر هو تولد في الجزائر
3: ما قالت جنسيته هذاك
4: انا ما قلتش اسمع هو الفكره الكل انه احنا ناخذ المعلومات واحده واحده برافو نقطه جعفر القاسمي برافو دونك نقطتين جعفر نقطه رافع نقطه ريم نقطه ربيب المسابقه ما زالت متواصله لكم انتم مازال اللي قاعدين تسمعوا الشخصية الأخيرة يقول تولد في مصر عام 1981 هنا مش بعيد تحية الجيل الثمانينات من صغري دخلت عالم الفن والموسيقى في بداية الألفينات بديت نكون اسم في الساحة الفنية ناس تعرف صوتي في عدة مجالات غنائية أو طرق يمكن غنائية فما

0: الراديو.
1: فما الصوفي الشعبي الوتري، وعام 2003 خرج أول ألبوم ليا. عملت بارشا دي جينيريك نتاع مسلسلات مع مرور السنين. وليد معروف زاد بالغناء والتلحين، شاركت في أعمال سينمائية وتلفزية في الجينيريك ولا ديزاباريسيون. من أشهر الأغاني اللي ارتبطت بي أعمال خرجت في السنوات الأخير، خرج ترند كما تقول رباب، وشاركت زادة في حفلات ومهرجانات خارج مصر. ومعروف زادة أنه عندي خويا معروف مشهور وممثل. أنا شكون؟ ثلاثة اثنين واحد. أحمد سعد، عندي إجابة صحيحة. تامر ذياب، إجابة غلطة. إجابة
2: هو ممثل.
0: أحمد سعد
1: طبعا.
3: كتبت اسماني، كتبت هضبة وكتبت أحمد سعد.
1: بغفو جعفو،
0: صحيح جعفو،
1: إجابة صحيح. ثلاثة نقاط كاملة، علامة كاملة اليوم في أنا شكون. بغفو،
3: قلك الحقيقة، قلك شنو كتب. حمو بيكا،
1: حمو بيكا اللي كان بدل بعد هز.
3: وين كتبت الهضبة وبعطيك أحمد سعد؟ أنت
1: بغفو جعفور أحمد سعد. أنا نحب نعرف كيفاش طلعتها جعفور أحمد سعد. بغفو بغفو،
2: أنا نحب نعرف كيفاش طلع ألبير كامو.
1: سمحني، أو عندي جوست سؤال برك قبل. ايه الناس الحلوه دي
0: والله جعفور.
1: عندي اجابه لهنا غريبه شويه. تامر ذيب شكونه؟
2: وليستي شكيت بين تامر حسني وعمرو دياب.
1: دونك حطيت لي
2: لونج دبر شي نص بونتو يعني.
1: مادام انت تاخذ من الميكرو جعفور، كيفاش طلعت احمد سعد؟ شنو هو المعلومه اللي خليت؟
4: المعلومه المؤكده اللي عنده اخوه ممثل.
1: اه
4: ما بالكل
3: فاست الخو تاع
4: اي شنو عملوا زاد معاهم برنامج ومره ضحكت
3: استدعاه
4: في الشاب خالد. اي كلمه يقولوها له خالد يضحك.
1: بيت سعد اللي اسمه
4: يظهر.
1: برافو برافو جعفر، علامه كامله اليوم. 3 على 3. برافو.
2: عمل ثانية.
0: ما عمل
1: تستور. عندكم أغنية مفضلة لأحمد سعد تحبوه في الحزين، تحبوه في الجو،
4: تحبوه في اليوم الحلو.
0: سيرينا يا دنيا
1: بالإجماع.
4: ولا سيرينا يا دنيا به.
1: والله الزوز به. أنا مش خلي قرار عند فاروق. سمعكم هو أحمد سعد أغنية من هذول الاثنين. يلا جميل. يلا فاروق أحمد سعد، خليكم معنا هذه ساعة.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم قزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام. اسبور غرام.

0: وتوبيع على ديوان FM كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان FM صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم، هذه ساعة سعيدة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، شكرا على كلماتكم واستلطافكم وبارك الله فيكم. اللي قلتوا لي جعفر يعطيك الصحة، يعني متفوق على مستوى أكمل العبارة مع زميلة رباب، وطلعت العديد من الإجابات. أيضا طلعت في الفقرة نتاع زميلة رباب
2: اسمها الفقرة.
3: أما رد بالك من العين سي جعفر، رد بالك من العين
1: ونعم بالله،
3: حنا رد بالك من العين
1: نخدموا على رواحنا.
3: حصل نفسك، حصل نفسك. دونك ثانية وربحت واحد فرد
4: ما شاء الله. تمام،
1: ما حتى مشكلة، ما حتى مشكلة. احنا المفيد الإفادة تكون حاصلة للسادة المستمعين وين ما كانوا. باش نمشيو مباشرة طويكة ال 11:38 دقيقة، وبالمناسبة نحيي السيد المديرة مدام جيهان اللي هي تستمع فينا، مستمع وفي مدام جيهان، مستمع وفي وتسمع فينا وتشجع فينا ودعم فينا الدعم لا مشروط، لا مشروط
3: مادي ومعنوي،
1: لا مشروط مادي ومعنوي. وسعيد زاد نحيي سعيد اللي يدعم فينا الدعم لا مشروط، لا مشروط، لا مشروط، لا مشروط. نمشيو طويكة مع زميلنا، اوز النبرة بتاع الصوت مدام جيهان، اوز كيفاش نبدل الصوت
4: بتاعي
1: شوية. اوز نمشيو طويكة مباشرة لزميلنا رافع في رافع ولد الدار.
0: شكرا. رافع ولد الدار،
5: وعندي فكرة طيارة.
3: اليوم عندي فكرة طيارة ماشية شوية مع السيزون، صحيح هي وخرت شوية شتاء، مي باش تجي نوعا ما وباش تبرد الدنيا. دوك باش نحاولوا نحنا نحضروا رواحنا للفصل هذا الجميل والرومانسي. باهي، في شتاء دونك السؤال الأول اللي تطرحه أي عائلة هو كيفاش باش نسخن الدار. طرق تسخين المنزل مختلفة، مي أول حاجة لازم نعرفها إنه التسخين مش لازم يكون الشوفاج قوي برشا باش نقول لا سي بون هذا مريقل باش يسخن لي الدار. لا، ما عندوش علاقة بالبيسونس نتاع الشوفاج كيما عنده علاقة بكبر الدار وكيفاش الدار مبنية وين مبنية. دونك ليزولاسيون تاع الدار، مكان الدار، اسكو هي في فج ريح ولا اسكو هي في اغلوميراسيون، اسكو الدار نتاعي ليزولاسيون نتاعها باهية ولا دوبل كلوازون ولا كلوازون سامبل. برشا أسئلة لازم تسألهم لوحكم. زادا كبر الدار اس بلس 2 اس بلس 3، اسكو نسكن هنا في بورتمان، اسكو نسكن في فيلا انديبوندونت. بون بورتمان نورمالمون البروموتور اختار في بلاصتكم وحتى شوفاج سنترال. باهي، ناخذوا نحنا بالنسبة للدار نقولوا ما فيهاش شوفاج وباش تنستالي شوفاج. الشوفاج لو اللي نعرفوه الناس الكل يا جماعة اللي هو كبرنا معاه واللي نحطوا عليه شويه برقدان وكل حكايات، اللي هو شوفاج لي بالغاز. دونك شوفاج لي بالغاز مازال موجود، نستعملوه يسخن مليح، كبرنا الناس الكل ويعطيه الصحه. مي نوعا ما خطير شويه على خاطر يعمل بيان سور غاز السي او 2 والزنزانه. دونك ماذا بينا ردوا بالنا الغاز شوفاج هذاك يسخن مليح الدار صحيح، مي يستهلك برشا مال على خاطر تشري الغاز شكفا وبدل الشربونات وهو تكسر وهو كل شيء. باهي، جا بعده بالضبط الشوفاج اللي بالغاز اللي هو نعملوا له ليفاكواسيون نتاعو لبرا من الدار ويخدم بالغاز، هذاك يسخن مليح جميل التطور. دونك المنظر نتاعو جميل شويه مي افيكاس، مي في نفس الوقت زاده خطير، يعمل الزنزانه وينسي دو سويت ويستهلك برشا طاقه. جيت بعده الشوفاج إلكتريك، الشوفاج إلكتريك نظيف ومش خطير وتنجم تحط شوفاج إلكتريك في كل بيت، مي لانكونفينيون ماجور نتاعو اللي هو يكونسومي برشا إلكتريسيتي. صحيح إفيكاس يسخن سيف، مي يتكلف، يتكلف برشا. دونك من بعد طورنا وجاء الشوفاج سنترال. لهنا باش نحكيو على الشوفاج سنترال وكيفاش تستيمي الشوفاج سنترال نتاعك وكيفاش تركب الشوفاج سنترال نتاعك. اول حاجه لازمك تجيب البلومبي باش يشوف كبر الدار، مش كيما اس بلس 1 كيما اس بلس 2 كيما اس بلس 3. دونك تشوف تعمل ان ديسان، عندك نومبر ديليمون، قداش من رادياتور، قداش في من ليمون في كل بيس حسب الكبر نتاعها. ما تجيش تحط رادياتور كبير برشا على بيس صغيره، فما توا ديزاين باش ما يهزلكش برشا بلاصه. جينيرالمون ديما تحت الشبابك يتحط الرادياتور، توا لو فما دي رادياتور إين على الاخر ولا يجيو بالطول ولا لي رادياتور اللي يجيو بالعرض اللوطة بالكل يمشيو مع البلين تاع اون باراليل. دونك لي موديل كثروا. نحن اليوم مش نحكيو على لي موديل، باش نحكيو على لانستالاسيون. دونك يلزمك ان شوفاج سنترال يكون الشوديير نتاعو اللي هو وحده، فما نعرف برشا قاعدين يبيعوا دي شوديير يقول لك تسخن الماء وتخدم للشوفاج في فرد وقت. لا، ماذا بيك تكون عنده الشوديير نتاعو خصيصا ليه باش تكون ليفيكاسيتي مريقلة وتفصلهم على بعضهم. تركب الشوفاج نتاعك اللي هو الكلفة نتاعو توا ديما 5 ملايين 4 ملايين ونص، نحكي ديما على اس بلس 2 ستاندر. دونك 4 ملايين ونص 5 ملايين تنجم تركب شوفاج. سؤال باش نجاوب لاي انسان قاعد يطرح فيه توا، يقول لك انا شوفاج سنترال لازم عندي غاز دو فيل. لا، با فورسيمون عند غاز دو فيل فما شوفاج سنترال اللي شوديير نتاعو يركب عليه دابوست غاز عاديه. نعرف زاده ولا صعيب برشا باش تلقى تاو دابوست غاز، مي ما تحرمش روحك من شوفاج سنترال كان انت في زون مازال ما فيهاش الغاز دو فيل. الشوفاج سنترال على عكس اللي خموه الناس راهو ما يكونسوميش برشا. شوفاج سنترال كي تبدا البيرج نتاعك مريقله والانستالاسيون مريقله مخدومه بالكدا على قاعده، راه الشوفاج سنترال اكثر حاجه سيف تسخن مليح وما تكونسوميش برشا. وي سي جاف مرسي. هذه كانت رفع ولد الدار، حكينا شويه على الشوفاجات بطريقه يعني مره وعابره. كان عندكم اسئله ابعثوهمنا ونحن نجاوبوكم، وبالله كان عندكم اقتراحات نتاع دي سوجي كيما لي ميزون بري فابريكي المره اللي فاتت ابعثوا لي على الميساج وانا نخدم لكم السوجي اللي حاجتكم به. مرسي بوكو.
0: رفع ولد الدار
5: وعندي فكره طياره.
1: شكرا رفع، يعطيك الصحه بارك الله فيك.
3: شكرا.
1: باش نمشي مباشره تويك السيد المقدم خليل المشري اللي هو رئيس الاداره الفرعيه للعمليات في الحمايه المدنيه نظرا والمتابعه، لانه ثم حريق هائل تويك في قصر سعيد في مصنع صناعه الزوارق، باش ناخذوا اكثر تفاصيل ان شاء الله ربي يجري على صلاح. سيد مقدم صباح النور.
2: صباح النور سي جعفر، تحية طيبة ليك مستمعي ديوانة فيه مرحبين.
1: سيد مقدم شنية الأخبار؟
2: الحمد لله نجم نقول تقريبا تمت السيطرة على الحريق،
1: الحمد لله
2: مازالت عملية متواصلة ولكن تمت السيطرة وحصر الحريق في نقطة معينة من كان الإمام. دونك الحقيقة هو من الساعة 9:35 دقيقة تاع صباح اليوم تم إعلان الإدارة الجوية الحماية المدنية من نوبة عن نشوب حريق هذا كان في المنطقة الصناعية قصر سعيد من دوار هيشة.
1: نعم.
2: هو معمل أو مصنع لصناعة الزوارق.
1: نعم.
2: دونك تولد ديوان الوطني للحماية المدنية توجيه عديد من الشاحنات الطفية وتعزيزها من الإدارات الجوية المجاورة، وصل عدد شاحنات الطفية الموجودة على عين المكان توا 9 شاحنات طفية.
1: نعم.
2: قاعدة تقوم بعملية الطفية. كمية الدخان اللي شفناها الدخان.
1: نعم. نعم.
2: اللي غطى المنطقة الكل. هو ناتج عن مادة كيميائية هذه اسمها ريزين تستعمل لصناعة القوالب بتاع الزوارق هذه.
1: نعم.
2: دونك الحقيقة
1: قاعدين نشوفوا في بعض الصور. نعم نعم نعم.
2: بالضبط. دونك المعمل المتكون من تروا ديبو، تم حصر النار في ديبو واحد نتاع البروديكسيون.
1: نعم.
2: ما تعديتش للي ديبو الاخرين الحقيقة الحمد لله. الحمد لله الحمد لله ما فماش خسائر بشرية.
1: نعم الحمد لله.
2: حاجة مهمة.
1: الحمد لله.
2: دونك وحدات الحماية المدنية كانت منذ اللحظات الأولى للإنذار الحريق على عين المكان وتم تعزيزها من الإدارات الأخرى. عملية الإخماد متواصلة كما قلت الحمد لله ما فماش خسائر بشرية.
1: الحمد لله. سيد مقدم المادة دي اللي تحرقت ما عندهاش معناتها أضرار على مستوى التنفس كذا؟
2: لا شيء عندها أضرار على مستوى التنفس. دونك هي مادة كيميائية نزل تقول سريعة في التهاب، وهي مثل الدخان الكثيف الأسود اللي شوفناه كله هو ناتج عليه. دونك فما إنه تكنيك سبيشيال لإخماد النوع هذا من المواد الكيميائية ولا الحرائق هذه، تم استعمال بعض الوسائل الخصوصية من ديوان الوطني للحماية المدنية للسيطرة عليه. كما قلت لك معناها الحريق تحتار تقريبا في 1400 متر وفي اللونترفو اللولاني هذه تاع البروديكسيون.
1: سيد مقدم لو انه سابق للوقت، اسباب الحريق؟
2: والله اسباب الحريق الحقيقه هي توا اكيد توا يتم فتح تحقيق في اسباب الحريق، ولكن الاولويه توا المطلقه ان نخمدوا الحريق تاع نكملوا نسيطروا عليه كومبليتمون نطمنوا انه ما فماش حتى خسائر بشريه ان شاء الله ونقولوا من هنا شويه قادمه، وأكيد إن شاء الله تم بعد يتم التحقيق في أسباب الحادث.
1: سي خليل المشري المقدم رئيس الإدارة الفرعية للعمليات بالحماية المدنية، شكرا على التدخل السريع بارك الله فيكم. تحية لرجال ونساء الحماية المدنية بارك الله فيكم، وإن شاء الله ربي أخويا يجري على السلاح وإن شاء الله ربي يخمد الحريق هذايا فهمني ولا، لأنه زاد لازمنا نواكبه لأنه بعثونا برشا فيديوهات برشا تصاور فهمني ولا، الناس تتسائل الدخان كثيف جدا فهمني ولا، الناس تتسائل حبينا نعطيكم المعلومة من المصدر بارك الله فيكم. باش نمشيو توا توت سويت بعد الفاصل سين جيم مع ساتي ريم.
0: انتم تسمعوا في

0: في دقيقة 90. ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: سينجي مع ريم،
2: مرحبا بكم.
3: اهلا
2: وسهلا، على سلامتكم. على سلامتكم. اي

0: سيرك نقطة لي رباب أحسن
1: إلا زينب
0: ما تنجمش زينب
1: بقي زينب بقي
0: الجزء من النبات الذي يحتوي على الحبوب
1: يا ومن ومن عادة
0: خلي ليه ليه نص ليه جعفر ماكش باش تاخذها النقطة خاطر زينب تجاوب قبل
2: جاوبتي مع رباب
0: وما خذتش النقطة خذتها رباب شنو تفضل يا أخي جون نقولك مش لازم راهو تربح في
2: اللوك أنا.
1: لا لا بلا
3: كما قال زميلي جعفر سنبولة
1: اللي عنده ثانية راهو
2: بلا يعطيها نقطة
0: السناب بيان سور باش تاخذ نقطة السناب النقطة
1: جميلة نتاع زميلي نتاع ثانية واللي جاوب على السنبولة تاخذ نقطة زينب
0: شنو فاش قاعد تعمل بالضبط
2: اللي جاوب اللي جاوب في بلاصة صاحبه وبيتنحى له النقطة هذيك القاعدة هاي
0: كل واحد السؤال كل واحد السؤال موجه له نستناه هو يجاوب إذا ما جاوبش نتعداو للي بعد إن شاء الله نكونوا فهمنا بعض شكرا رافع
1: خلي واحد يجاوب
0: صفة تطلق على الشيء المستمر اللي لا عنده لا بداية لا نهاية إترنال بالفرنسي شو اسمها بالعربي بالسين
1: سيرورة
0: غلط جعفر
2: سيرة
0: شنو اللي سير إترنال بالعربي شنو نقولوا له حاجة دايمة سرمدي أحسن نقطة لي جعفر برافو عليك
3: برافو جعفر
0: يا أخي علاش
2: سرمدي
0: رباب
4: نعم
0: كائنات خيالية زرقاء اللون
4: شنو
0: كائنات خيالية زرقاء اللون
3: أنا بعدها
0: اللي بعد
2: لا اله الا الله
4: لا لك شكل معني احنا تخيلناها
0: رباب تعرف
4: فريتيل معني شنو فريتيل
0: حاجه مش حقيقيه خياليه زرقاء اللون كائنات
3: سنافر
0: السنافر زينب احسن
4: زرقاء اللون
0: نقطه الزينب زينب
3: نعم
0: علم دراسه العلامات والاشارات والرموز وكيفيه انتاجها للمعاني
1: اشتهرب ولا بشتهرب
3: دراسة الرموز والحروف
0: الإشارات الإشارات والرموز وكيفاش تنتج المعاني تعرفها جدا
1: اي سي بون تعرف ايش سيريغرافيا
0: شنو هي
1: سيريغرافي
0: لا با دي تو جعفر تعرفوها اي حد قرا لغة قرا مسرح قرا ادب يعرفها سيميولوجيا نقطة لي جعفر برافو عليك
4: البير كاميو
0: البير كاميو على الاخر اليوم رافع رافع قطعة خشبية صغيرة للتجميل تستعملها ملاك بكري
1: سويك
0: صحيح
3: قريتو عاود الفقرة الكل في مخي
0: برافو عليك برافو عليك برافو عليك رافع جعفر
1: قطعة خشبية بخزينة يعني بخزينة
0: خشبية هي خشب جعفر نوع من الأشجار المعمرة والضخمة والصلبة ترمز للقوة بالفرنسي اسمها الشان لوشن بالعربي
1: القناة
0: بالسين أشجار معمرة تعيش برشا
4: بالصاد
0: هذيك بالصاد الدورة هكا ما عرفتش
1: زينب لا سدر
0: غلط زينب لا السنديان
3: السنديان
0: النقطة حتى حد
3: السنديان
0: رباب كيفاش ديك البرتقالة
1: ما عادش اللي بعده يطلع اللي جاته في مخه يقولها كان
0: ماني انا نحط القانون هنا نحاولك في الفاز
1: نلتمس
0: رباب رباب
4: والله ما
0: نعرف تقنية صوتية تعتمد على تسجيل الصوت وإخراجه من قناتين مختلفتين من دو كانو يمين ويسار
1: ستيريو
0: ستيريو انت قلت
2: برجولي ما يقواش ما زلت تخمم
4: والله ما زلت ديجا
0: بديت هو انا عندي فكره لا لحظه برك اول حاجه اللي ما عادش نعترضوا كيف ما هكا ثاني حاجه يظل لي ما وليد جونتي انا سنين نرجع كيما كنت
3: هاي جونتي
0: كل واحد ياخذ سؤال
3: ديما جونتي
0: ياخذ نقطه رافع ستيريو احسنت زينب
3: مرحبا
0: رسام سريالي عبقري عنده من أشهر لوحاته أي. الساعات الذائبة مانيش نقولها لك بالفرنسي
3: الساعات الذائبة
0: انت ديجا اذا تغزر لها باش تشوف ساعات
4: كل منقلي عاملين هكا على الوقت
0: لحظه كان ما عرفتش نتعداو رافع عندك إجابة؟ ما عندك
2: سلفادور دالي
0: سلفادور دالي
3: سلفادور دالي برافو والله برافو
0: نسمعوا بعض

0: دغدلي
1: نسمع بعضنا احسنت جعفور
2: شو تفطر في الصباح وليد
3: بسيسه
1: السؤال الرافع
2: جواش
1: غرفه خشبيه مصممه لتوليد الحراره
2: غرفة خشبية سونا
1: صحيح سونا. برافو علي
3: جوك
1: برافو علي سونا. جعفور السؤال لك أنت
3: أعطيني سونا أنا أتحمم
4: اليوم مانيش في فورمة
1: بطل حكايات شعبية طاف بحار الهند وإفريقيا السندباد أحسنت زينب بس على روحك
2: مش في فورمة تعطي في لي ريبوست الأخرين
1: نقطة لجعفور نرجع
2: روحك يا زينب
1: رفايز نرجع لرباب رباب كتلة من الدهون موجودة فوق ظهر الجمل وحدها تتكلم حتى لين ما عرفتش نتعدي كتلة الدهون الموجودة فوق ظهر الجمل اللي يستخدمها
0: سنين اسمها اشكال اللي تنعى هذيك هاي
1: لا فما حرف غلط الحرف الأخير غلط
0: سنام
1: السنام أعطيوها النقطة السنام
3: برافو
1: برافو
2: تحية ليك
1: برافو
2: أنا ماشي ندوس تنثبتو
3: والله أنا كنت شقول لك كلمة
2: ثبتوا السنام من بعد
0: خليك السنديب
1: القائد الثاني للاتحاد السوفيتي لا مش نكملوا هكا القائد الثاني للاتحاد السوفيتي زينب
4: قائد الثاني استنى استنى استنى يعطيني فرصه
2: ما عادش عنا وقت ولا باش تهرب
4: قائد الثاني بجهرب الاتحاد السوفيتي
2: ها وقت اخذت
1: رافع ستالين ستالين نقطة لستالين
0: رفعنا الكل والله
4: رفعنا الكل ما هو مبادي
0: ما بنتحليش نقطة بعد
4: هو بقى قاعدة واضحة
1: كل ما ما تخوضوا كيف ما هكا باش نعاق
0: هاني سكت دعا
1: نحترم بعض
0: ستالين
1: سي رافع
2: ويستي
1: مؤلفة موسيقية طويلة
2: مؤلفة موسيقية طويلة
3: أنا بعد وعد
2: سمفوني
1: أحسنت سمفونية برافو جعفور مؤلف لحن النشيد الوطني المصري بلادي بلادي
3: بلادي
1: هو ملحن مصري هو مجدد في الموسيقى العربية زاد يخدم عمل برشا موسيقى شعبية يسميوه أب الموسيقى الشعبية وهو اللي لحن النشيد الوطني المصري بلادي بلادي اللي تغني لك فيه زي ايش اسمه
3: سمير اسمه
1: لا رباب
0: ورقه بيضاء
1: قبل الموسيقى الشعبيه المصريه
4: انا والله اليوم
0: سعيد
1: حاجه الموسيقى الشعبيه المصريه
3: هو مصعيبه يا اخوي والنشيد محليه
1: سيد درويش
4: سيد درويش
1: يا الهي سيد درويش
2: والله اسمه سيد هو
1: ايوه لقبه درويش
2: جيب لي عيطوا له السيد درويش
1: نسمع بعضنا
2: اللي لقبه درويش
1: رافع فن تنسيق الفضاء المسرحي
2: سينوغرافيا
1: أحسن سينوغرافيا نقطة ليك
3: وعادة
2: أول شابيتر
1: أحسن جعفور
3: كنت أنا طبعا بري
1: اللغة هندية قديمة تعتبر لغة النصوص الدينية البوذية والهندوسية من أقدم اللغات الهندو أوروبية تبدأ بالسين معروفة على خطر هي لغة البوذية والهندوسية
3: سنجابي
1: شنو؟ أعطتك حاجة غلط غلط
2: سنجابي
1: هاي سنجابي لا إذا ما تعرفش صعيب ياسر باش تستنتجها
3: سومري سومري
1: لا بديو تقول سومري حاجة بلاد الرافدين بشي غلط تكرا ترى خنشوف واتساب واتساب اسمعي نشوف يوتيوب لا يا جماعة ما هيش السومرية آية
0: السومر
1: السنسكريتية ما تعرفوش السنسكريتية
3: طيب ليه سمحوني لحظة
1: أنا نعرف
3: طيب ليه سمحني أختي مدام أختي مدام لحظة
1: جعفور
3: أم اللومش لحظة أم اللومش سكسبريوس
0: مدام أختي
1: غيرك النجم يعرف
3: سمحوني سينوغرافيا أسهل ما ثم كل عندي أنا
1: بزهر جعفور
4: والله برافو
1: أعطيتك سيد درويش ما طلعتش الطفلة جاية سنام
2: بكري
1: هاي سيدي نرجع ما عادش وقت نرجع لرباب ويمكن اخر سؤال وماذا بيا كان تحسبوا لي التوتال حاليا رباب اخر سؤال سهل قناة تلفزيونية عربية
0: سبيس تون
1: برافو عليك
0: قناة
1: شباب المستقبل احسن انتم عندكم النقاط
4: قليل.
1: يا جماعة الخير
0: اليوم
1: ما حسبولكمش النقاط لعبتوا كيف
2: نهار اللي ماركيت انا ما حسبوليه
4: وعلاش ما حسبوليش
1: علاش
4: ما
1: حسبوليش
4: انا نحب نعرف نقاطي
3: وانا
1: قلت لكم شاد ليا بجلت عليكم الحريقة الله غالب تو يحسبولكم الاصدقاء اللي كانوا يتبعوا فينا احسنتم وان شاء الله غدوة تبدا منظمة خير من هذا جعفور
3: منظمة ديما مدام مدام هذا مش
1: لا تبارك الله انت كما تربحش ثلاثه لعبات تولي هكا يسال جعفور الي
3: سانا المكلينه فيز بما انه ما عندش نقاط
0: ما قلنا ربي بريحك
1: اي ربي بريحك
3: مشكلتها نكلم طارق قول لي جعفر
1: شو كيف نغر
3: احنا بدنا نتقابلوا في نفس التوقيت بركه الساعه ربي يلموا الالواح ما نقعدش نلم فيهم وحدي خويا رافع
1: لمهم رافع مسكين
3: خويا ديما نلم فيهم شوف اش سنترال هذو مش نلمهم فهمتني ولا نسكن مع بعض زين ميرسي بوكو اختي
4: يعطيك
3: الصحه فقره مهمه رباب ابدعتي كما العاده
4: شكرا
3: وهذا ليس بعجيب غريب فهمتني ولا
0: الله يخليك
3: فقط اليوم سينجين با يعطيها الصحه كريم ابدعتي والله ابدعت اخويا رافع كما عودتنا الى اللقاء
1: كان غدوة باي باي
3: نستوكي بسلامه
5: ساعه سعيده ساعه سعيده خليك قريب وراجعين
6: اسبور هو اكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش غميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصه كاليفورنيا جيم listen to your body في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
7: مونوبري ديما معك

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار ديوان FM عسلامة. تم التسيطرة جزئياً على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في مصنع لصناعة الزوارق بالمنطقة الصناعية قصار سعيد بدوار هيشر، وفق ما أفاد برئيس الإدارة الفرعية للعمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. وأفاد المشري خلال تدخله في برنامج ساعة سعيدة أنه تم حصر النيران في مخزن واحد ومنع انتشارها إلى بقية وحدات التخزين، مضيفاً أنه لا يوجد خسائر بشرية إلى حد الآن.
2: الحمد لله نجم نقول تقريبا تمت السيطرة على الحريق، ما زالت عملية متواصلة ولكن تمت السيطرة وحصر الحريق في نقطة معينة من كان المام. في الحقيقة هو من الساعة 9:35 دقيقة تاع صباح اليوم أعلن الإدارة الجهوية الحماية المدنية منوبة أنه شوب حريق هذا كان في المنطقة الصناعية قصار سعيد من دوار هيش، هو معمل أو مصنع لصناعة الزوارق. دونك تولى الديوان الوطني للحماية المدنية توجيه عديد من الشاحنات الطفية وتعزيزها من الإدارات الجهوية المجاورة. شل عدد شاحنات الطفية الموجودة على المكان توا 9 شاحنات الطفية قاعدة تقوم بعملية الطفية. كمية الدخان اللي شفناها هو ناتج عن مادة كيميائية هذه اسمها ريزين تستعمل لصناعة القوالب تاع الزوارق هذه. المعمل متكون من 3 ديبو، تم حصر النار في ديبو واحد نتاع البرودكسيون ما تعديتش من لي ديبو الاخرين، ما فماش خسائر بشرية. وحدات الحماية المدنية كانت منذ اللحظات الأولى للاندلاع الحريق على عين المكان وتم تعزيزها من الإدارات الأخرى. عملية الإخماد متواصلة كما قلت الحمد لله فماش خسائر بشرية.
1: المنظومة المالية والبنكية في تونس تنطلق بداية من يوم غد الخميس في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على أسناد قروض على شرف دون فوائد، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطلق سلسلة من اللقاءات الجهوية الميدانية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت المخصص لتيسير وتسهيل عمليات تصدير المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين عبر الشبكة البريدية. وانتظمت المحطة الثانية من هذه الجولة في ولاية سوسة على أن تتواصل الفعاليات في محطاتها القادمة بكل من صفاقس وجبس. وفد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة خباب الحذري في تصريح لمراسل ديوان فان بأن هذا البرنامج يهدف إلى رفع الصعوبات اللوجستية والإجرائية أمام الفاعلين الاقتصاديين وتكريس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
3: اليوم اللقاء متاعنا في سوسة دونك يخص جملة من اللقاءات الجهوية. أمس تم الانطلاق دونك سيد وزير التجارة وتنمية الصادرات أذن باللونسمون دونك الانطلاق اللقاءات الجهوية حول مشروع إيزي إكسبور. إيزي إكسبور هو تسهيل صادرات المؤسسات الصغرى المتوسطة عبر الشبكة البريدية. عندنا جملة من المحطات اليوم، المحطة الثانية في سوسة، غدوة إن شاء الله في صفاقس، بعد غدوة في جيبس، وبعد كشكيف بحول الله. الهدف هو تعريب البرنامج هذا لدى المؤسسات الصغرى المتوسطة لدى الحرفيين pour expliquer réellement أنه اليوم فما potentiel exportable réellement حرفية قاعد تصنع في منتوج اليوم تنجم تصدر المنتوج متاحة.

0: وقصفا مدفعيا شنه جيش الاحتلال تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تفيد في بلاغ عن استهداف ناقلة نفط بقذيفة مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز يوم أمس.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ديوان فام صوتكم،
1: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
2: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد معكم اليوم يلقان من برنامج هنا تونس من الاثنين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة. نحاول نرجع معكم على أبرز الأحداث، آخر المستجدات الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم وفي المنطقة. نحاول نرجع معكم بالتحليل والنقاش على مختلف الأخبار والمستجدات في إطار الفقرات اللي كالعادة تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. شنو في انتظاركم اليوم من ملفات وأخبار في برنامج هنا تونس؟ في البداية باش نرجع على اجتماع مجلس الوزراء اللي أشرف عليه رئيس الجمهورية، وصار فيه التداول في عدد من المراسيم، من ضمنها تنقيح المرسوم عدد 54، تنقيح مرسوم الصلح الجزائي، تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. بعد نرجع أكيد على التفاصيل والمعطيات. بعد شاء باش نحكيو على النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي تدعو إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة. باش تكون إن شاء الله ضيفتنا هوني في البلاتو الكاتبة العامة المساعدة بالنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمنة عباس، ضيفة هوني تونس اليوم. وباش نحكيو زيادة على المنظمات أو عدد من المنظمات اليوم الوطنية اللي على رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل اللي عنت عن مسيرة وطنية باش تكون بتاريخ 17 أكتوبر 2026 تحت شعار تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار. بعد أكيد ساعتين نمشي معاكم لفقرة المقال اللي اختارهنا سرحان الشيخاوي، القبة الذهبية بين ظفرين الأمريكية، كيف سيعمل الدرع الدفاعي الأكثر تطورا في العالم. بعد نعرف تفاصيل المقال مع سرحان الشيخاوي. آخر الحصة فقرة بالأرقام، إضراب واسع في فرنسا للضغط على الحكومة بشأن موازنة 2027، شنو التفاصيل المعطيات آخر الحصة مع زميل نورة الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.

0: كالعادة بشرفكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتبعوا فينا توا كالعادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم مقترحاتكم. إذا كان فما ملفات مواضيع تحبونا نطرحوها في الحصة وكالعادة مانيش وحدي, رفقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشان. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: تحياتي ابتسام وتحياتي لسرحان وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
0: مرحبا بك خليفة وسرحان الشيخوي. مرحبا.
2: مرحبا ابتسام, مرحبا خليفة, مرحبا بالناس يسمع فينا الكل, وتحية خاصة لصديقي نور معني هو يعرف علاش وجه له شكر خاص.
0: نعرف زاد علاش
2: وجه له شكر خاص.
1: أنا ما نعرف
0: تنقول لكم بعد في الوفاة علاش.
2: تحية خاصة لنور يستحق تكريم
0: تنكرم. عندي أنا التكريم
2: طبعا نكرم.
0: مرحبا بكم.
2: جمعة كاملة في نزلة على حساب خليفة
1: ثم حتى مشكلة.
0: مرحبا بكم خليفة.
1: أنا نختار النزل.
0: مرحبا بكم خليفة وسرحان ونور وكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة الثنائية اليوم. مانيش باش نبداو بفقرة عطاير الحقيقة بحكم برشا مستجدات وأخبار باش نرجع لها بالتحليل والنقاش. هذاك علاش باش تكون البداية بفقرة الأكتواليتي.
3: الأكتواليتي.
0: الحقيقة الأخبار اليوم الصباح مجلس وزراء اللي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد واللي صار فيها تداول في عدد من المراسيم والمشاريع وقوانين خلينا نقوله. صار التداول في مشروع مرسوم لتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022, مرسوم 54 اللي متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. أيضا تطرقت الجلسة الوزارية لنظرة في مسائل تخص سير المرافق العمومية إلى مشاريع قوانين أخرى شملت مشروع لتنقيح المرسوم زاد عدد 13 لسنة 2022 اللي هو متعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. أيضا تم كذلك التداول في مشروع مرسوم ينقح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 وهذا المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات, إلى جانب مشروع مرسوم رابع يخص المجالس البلدية. كما قلت لكم مستجد اليوم الصباح هبط على صفحة رئاسة الجمهورية وبش نبدأ معك سرحان الشيخاوي. خليني أقول لك مواضيع المراسيم اللي صار التداول فيها أو القوانين في مجلس وزراء كانت من بين خلينا نقول سرحان أبرز المراسيم أو القوانين على امتداد سنوات محل نقاش على المستوى الوطني المستوى العام وأيضا خلينا نقول لدى الطبقة السياسية أيضا الإعلامية. كنا نحكيه مثلا على المرسوم عدد 54 شفنا فما مقترح على مستوى مجلس نواب الشعب, أيضا شفنا المرسوم الصلح الجزائي وغيره, أيضا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأيضا المجالس البلدية ومسألة الانتخابات البلدية وغيره. في البداية قراءتك الأول
2: سرحان تفضل. ابتسام يعني مواضيع المراسيم هذه اللي تم الحديث عليها في ساعة متأخرة من ليلة البارحة بساعات الأولى من صباح اليوم هي مواضيع جدلية. يعني الأمانة وقت اللي نحكيه على المرسوم 54 احنا حتى الآن حكينا عليه أكثر من مرة, فما الكثير من النقاط الجدلية وخاصة الفصل 24 مرسوم 54, أيضا مرسوم الصلح الجزائي اللي ما عندوش النجاعة الكافية اللي تخلينا نحكي على نص قانوني قادر أن يغير, أيضا المرسوم متعلق بهيئة الانتخابات برشا كلام صار على الانتخابات وتركيبة هيئة الانتخابات وعدم ملائمتها للدستور. يعني نتحدثوا على مراسيم فيها الكثير من الجدل من ناحية النجاعة ومن ناحية حتى الملائمة مع الدستور ومن ناحية حتى استعمالها في سياقات أخرى. أولا خلينا نحكي شوية على مسألة إصدار المراسيم الرئاسية. إصدار المراسيم الرئاسية ناحية دستورية معناها مضبوطة, إما أن رئيس الجمهورية تحصل على تفويض من البرلمان وهذه تصير في حالة استثنائية لإصدار مراسيم, والمراسيم هذه بعد معناها يعني بعد مرور الفترة هذه تحال إلى البرلمان وتم مناقشتها ومصادقة عليها. اثنين, رئيس الجمهورية بإمكانه أنه يصدر مراسيم وقت اللي تبدأ فما عطلة برلمانية. الناس كلها تعرف أن عطلة برلمانية تبدأ في أواخر شهر جويلية تمتد حتى إلى بداية شهر أكتوبر. فترة ذير رئيس الجمهورية بإمكانه أنه يصدر مراسيم, والمراسيم هذه بعد تحال إلى البرلمان وتناقش وتتم المصادقة عليه. وبالتالي من ناحية دستورية فصول 71 72 إلى غاية الفصل حتى 73 هذوما يعني أسوا إلى مسألة إصدار المراسيم الرئاسية. وبالتالي لهنا ديما نحكيه من الناحية الدستورية القانونية. اثنين, نجيو من ناحية المضمونية مش من ناحية الشكل. أولا مش نحكيه ابتسام على المرسوم 54 خاصة فصل 24 منه, هذا من أكثر النصوص القانونية ثارة الجدل في تونس, لأن السياق العام للمرسوم هذا كان

0: تتعلق ب يعني ما يسمى بالجرائم اللي تصير في وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات هذيك اللي حكينا حتى نحن لنا أكثر مرة وناس كلها حكيت في تونس على أنه وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى فضاء تنتهك فيه حرمة الناس، فيه الكثير من السب والشتم والثلب، حتى أنه تحولت المسائل هذه من مجرد ممارسات فردية إلى سلوكات جماعية أشبه ما يكون بسلوكات العصابات. وشفنا نحن على امتداد السنوات الماضية فما يعني صفحات كانت مختصة في المسائل السياسية اللي صراحة أساءت للكثير من الشخصيات السياسية في تونس وأساءت الكثير من العائلات التونسية، وكانت الصفحات هذه عندها يعني صيت ونفوذ قوي جدا حتى داخل الإدارة التونسية وحتى داخل يعني المسائل السياسية ومسارات السياسية الرسمية، وكانت حتى يتفكروا التونس الكل ما زالت معناها ذاكرتنا حية هكا الصفحات اللي كل تحوير وزارة هبطك تشكيلة حكومية كاملة، فلان رئيس حكومة وفلان وزير داخلية وفلان وزير دفاع وفلان هذا الشخصية الأنسب لتولي المنصب فلاني وغيره، وكان عندها تأثير. وأنا سمعت حتى بعض وزراء معناها في الأوف يتحدثوا على أنه يحاولوا يتقيوا شر الناس هذوما قدر الإمكان، لأنه صراحة نكلوا بهم هم وبعائلاتهم. كنا نحكي الناس كل في سياق محاولة ضبط الفضاء هذا، ولو أنه فما نصوص قانونية أخرى تضبط لكن مش بالكيفية يعني المطلوبة، لأنه كما تعرف التسام فما تطور كبير في مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، بالتالي على النص القانوني أن يتطور باش يواكب التطورات هذه. جاء المرسوم 54، لكن المرسوم هذا كان فيه الفصل 24 اللي تحول من السياق اللي أنا كنت نحكي فيه أنا إلى سياق آخر مخالف تماما، وتحول إلى سيف مسلط على رقاب الصحفيين وعلى رقاب السياسيين وعلى أساسا المسار متاع حرية التعبير، والإشكال كبير جدا. وشفنا نحن يعني من أكثر النصوص القانونية اللي تم استعمالها في فترة وجيزة جدا، يعني بعد أشهر قليلة من صدور النص هذا تحول إلى أكثر النصوص اللي تم استعماله في القضايا، وبالتالي طلبنا أكثر من مرة بضرورة تعديل خاصة للفصل 24 منه، وأنه النص هذا يعود إلى حالته الطبيعية اللي هو ماشي في سياقات معين. وبالتالي صارت في حتى في داخل البرلمان محاولات لتعديل المرسوم هذا، وجاوا بعضنا حتى نواب لهنا وحكاو على أنه فما مبادرة وغيره، وبدأت النقاشات في الكواليس ثم انتقلت إلى النقاشات الرسمية في علاقة بتعديل مرسوم 54 وخاصة فصل 24 منه. طبعا نحكيه على مسألة تتعلق برئاسة الجمهورية اللي هي ماشية في سياق تعديل المرسوم هذا. اولا ابتسام نتمنى ان يكون التعديل في سياق تعديل الفصل 24 من المرسوم 54، لانه مازالت المسائل مش محسوسه وهذه مش نحكي فيها شوي، مازلنا الى حد الان نتحدث على عنصر كبير مازال ما عرفوش
1: عنوان كبير تنقيح المرسوم 54، ما كيفاش باش يكون التفاصيل مازلنا ما عندناش فكره.
0: لازمنا نوضحوا للناس اللي تسمع فينا المساله هذه، نحكيوا على تعديل مرسوم 54 مازلنا ما نعملش حكي على التفاصيل. اولا فما سؤال، هل انه التعديل يشمل اساسا الفصل 24 مرسوم 54؟ ولأنه علاش أنا نسأل السؤال هذا، لأنه مؤخرا ماناش قاعدين نشوفه في كثرة استعمال مرسوم 54، وخرجنا إلى مشينا نحكي في مسار آخر هو مجال الاتصالات ونحكي على الفصل 80 وحكينا أنها حتى لهنا، وقلنا وكأنه فما إرادة لأنه نحط المرسوم هذا على جنب حتى نشوفه شنو نعمله فيه، ومشينا نصوص قانونية أخرى حتى النصوص هذه نجمو نحكي فيها مطولا راو الأدوات القانونية الموجودة فيها. وبالتالي هل أنه التعديل هذا باش يشمل الفصل 24 مرسوم 54؟ نتمنى أنه يشمل الفصل هذا لأنه صراحة فصل كارثي. اثنين، مسألة المفعول الرجعي، هل أنه التعديلات اللي باش تصير على مرسوم 54 عندها باش نحكي على مرسوم جديد بعد التعديلات، هل أنه باش تكون عندها مفعول رجعي ولا نقطة استفهام حول القضايا المحالة المحكمة التونسية بمقتضى المرسوم 54؟ شو باش نعمل فيها بالضبط؟ وبالتالي هذه نقاط أساسية. ابتسام النقطة المهمة بالنسبة لي أنا ونحب نأكدها، النقاط والاستفهامات الكل المتعلقة بتعديل المرسوم 54 من نجم ونعرف الإجابة متاعها إلا ما يصدر التعديل في علاقة بالمرسوم 54. تو باش تنشط برشا صفحات وبرشا ناس على مواقع التواصل الاجتماعي باش يولوا يتاجروا تو بتعديل المرسوم 54، وكل واحد يقول لك انا مقرب من السلطه وهاو التعديل شو يصير. الناس هذوما ما تسمعوهمش، ما فما حتى واحد عنده حتى معلومه في علاقه بالتوجه العام تاع مرسوم 54، لانه راني عارف انا تو باش تنشط تو سوق كبيره كل واحد باش يبيع البضاعه نتاعو ويفركس على جيم وغيره، لكن راهو التعديلات الاساسيه للمرسوم 54 حتى حد ما يعرفها الا رئيس الجمهوريه، ما نجمو نعرفوا النص الاصلي للتعديل والتنقيح الا ما يصدر في الرائد الرسمي. ومن بعد تولي المسائل هذه محسومه، لانه علاش نقول الكلام هذا وعلاش انا ناكد على الكلام هذا؟ لانه برشا ناس توا توانسه باش يبنيوا على الكلام باش تطلع الفيسبوك وباش تنشط الناس هذيك اللي ما عندها حتى شغل الا انه يومين يكتبوا تدوينات على انه نشوفوا فيهم

0: وكل يوم هاو تحوير وزاري جاي، هاو فلان باش يشد وزير الداخليه، وفلان باش يشد وزير هاو والي درا شكون باش يشد وزير ما عرفش شنو. الناس هذوما ما عندهم حتى معطى وما عندهم حتى معلومه، خليني نقول لكم ما همش قراب من السلطه وما عندهم حتى رابط بالسلطه، من الاخر ما عندهم حتى رابط. يتغذاو اساسا من الكلام اللي قاعدين يكتبوا فيه وما عنده حتى اساس من الصح، وبالتالي ما نجموا نعرفوا توجهات الكبرى بتاع تعديل مرسوم 54 الا ما يصدر النص على رئاسه الجمهوريه. نستناو النص هذا وبعدها نحكي فيه بشكل تفصيلي. بعد ابتسام اذا كانت ترجع لي تو نحكي شويه على الانتخابات، تو نحكي شويه على المراسم الاخرى لانه لا تقل اهميه على المرسوم 54 كيما المرسوم متعلق اساسا بالصلح الجزائي، كيما المرسوم متعلق بالانتخابات وغيره، وبالتالي النصوص هذو مهمين جدا. اذا كانت تحب بعد ترجع لي تو نعطيك
1: هذاك. علاش أنا خليفة في البداية حتى في تقديم جملة المشاريع والمراسيم اللي تم التطرق لهم في المجلس الوزاري، تقريبا أكثر مراسيم ربما خليفة اللي طرحت نقاش على المستوى الوطني وعلى المستوى السياسي، وخلينا نقول على رأسهم المرسوم 54 وتحديدا الفصل 24 منه. كما كان يحكي سرحان، نحن إلى حدود اللحظة بناء ومنطلق اليوم البيان اللي هبطته رئاسة الجمهورية عنا العناوين الكبرى للمراسيم والمشاريع اللي باش يصير اليوم تنقيحها او تعديلها، ولكن الى حدود اللحظه في اي سياق ربما باش يكون تعديل مرسوم 54 او مرسوم الصلح الجزائي او ما يخص المجالس البلديه وغيرها وهيئه الانتخابات ما زالت معناش التفاصيل، ولكن نقعدوا ديما نحكيوا على مراسيم معناها طرحت نقاش كبير لفتره طويله على مستوى الفضاء العام. تفضل.
2: هي في الاخير هي عناوين لازمات وقعت ولاشكاليات واختلافات صارت حولها، لذلك تكتسي أهميتها المراسيم هذه. أولا طبيعي معناتها اللي جي قبل نهارين من نهاية العطلة البرلمانية، لأنه كما نعرف قانونيا الدستور يتيح لرئيس الجمهورية إصدار المراسيم في مجال القانون بصفة استثنائية خلال الفترة الفاصلة بين الدورات معناتها البرلمانية أو أثناء العطلة البرلمانية، وهذا ما تم. ويشترط كذلك الدستور أن يتم التداول بشأنها خلال مجلس وزاري معناتها، ثم بعد ذلك تتعدل البرلمان معناتها مباشرة بعد العطلة ولها أولوية النظر من أجل إقرارها، ويتم بعد ذلك نشرها وتأخذ صبغتها التنفيذية. لذلك على الجاتو لأنه تقريبا نزلوا نهارين على نهاية العطلة البرلمانية ونعود، يولي هكاكا تولي المراسيم الرئاسية ومشاريع المراسيم هذه تولي غير جائزة، لذلك تم استعجالها في الفترة هذه. ومهم جدا أن تأتي متأخرة خير أن تأتي، هي كما قلت تهم العديد من المراسيم والقوانين اللي فعلا كانت عناوين لأزمات. حكى سرحان على 54 لنضيف الكثير في علاقة بالجانب هذه، أنا سميته سبقة وسميه سيء الذكر لأنه بالفعل خلى ذاكرة سيئة وتم استغلاله بطريقة مفرطة وشنيعة إلى درجة في فترة عندنا توعلق لمدة عام، احنا يوميا نتداول في الشأن هذايا، أصبح الميل أكثر لمجلة الاتصالات. شفنا الإحالات هذه اللي ما تقلش كارثية، رهي النصوص اللي فيها هذا باش أنا ما نذكر وقت اللي كانت حمى النقاش حول المرسوم 54 وكنا ضيوفنا من نقابة الصحفيين والعديد من الحقوقيين نقولهم ديما ما تنسوش اللي هو مجلة الاتصالات، ما تنسوش اللي يراوه في المجلة الجزائية، ثم نصوص أكثر معتها تخلف هالنهارين أعطونا مشترة معتها من النصوص اللي تعاقب على التظاهر والرفع الشعارات في الشارع، وهذه كل ما زالت ترسانة القوانين الكل القاعدة يتم استعمالها الآن من طرف القضاء من أجل الإحالات في علاقة بالتظاهر في علاقة بأي مسألة، كلها للأسف لها موقع في المجلة القانونية التونسية، وكان من المفروض أن يتم تنقيحها عندها سنوات، لكن لأسباب معتها يطول شرحها ويطول ما نش مش نود نرجع لها لم يتم تنقيحها. وأنا كما قلتها في وقت من الأوقات، من ترك فصلا لأخيه وقع فيه، اللي خلي فصل قانوني باش ينجم يستعمله ضد خصمه ينجم يحل فيه، كما الناس اللي قبل تنجم تو يكونوا ضحايا، كما الناس اللي يحكموا تو ينجم يكونوا ضحايا متاعها. لذلك عجلوا بتغيير القوانين هذه، راهي سيف مسلط على الجميع، راهي لا ترحم. وفعلا كما قال احد الاساتذه متاع القانون، انا قريت له مقار مؤخرا على نشر جزء من القوانين هذه، قال فريمون مهزله لتونس بكل تاريخها القانوني وبكل أساتذة القانون تاعهم بما فيهم رئيس الجمهورية والعشرات من الأساتذة اللي عندهم مكانة وعندهم صيت عالمي. هذه اللي تبقى المجلة الجزائية فيها نصوص من عهد البيات، معناتها زلت تحكي على قانون الهمج وقانون الشيء، معناتها في وقت كما هذا. لذلك أنا نعتبر اللي مهم جدا اللي هو النظر في مشروع التنقيح 54 اللي الأثار العديد من الإشكاليات واللي لا سلم منه لا مدونين لا صحفيين لا أبناء الشعب. دائما نركز على الصحفيين، نطالب أن يحالوا على 115 هذيك اللي يعنيهم، لكن زادت تأذوا منها برشا ناس في الجانب هذا، في حين أن هو النية والغاية من وضع معتها المرسوم هذية كانت تصدي للعصابات الإلكترونية. الجيوش ولت ميليشيات وجيوش جرارة كان يحكي عليها سرحان توا، سوق ودلال، أنا سميتها قطاع الشبكات، قطاع الشتامين هذونا واللي نهار كل معناتها ينشروا في اخبار مضله، وهم لا محال الاغلبيه ديما في اللورجيره ومزوز فيراجات، راه كل واحد يخرج اخبار اللي الناس ما عادش تصدقهم عمليا في الجانب هذا. لكن في الاخير الناس هذونا ساهموا في توتير الاجواء اللي هي متوتره بطبيعتها، كملوا والناس استثمرت في التوتر هذايا، والناس عملت اموال. بدنا نحكوا على صفحات تغير ولاءاتها من السلطة إلى المعارضة، وثمن من المعارضة يتغشش باش حسن شروط معتها إعادة انتداب وتجديد العقد، يتغشش يولي يقرب شوية للسلطة يقولوا باي تنزيدك شوية. هذه هي للأسف أنا نتمنى يصير بحث واستقصاء على السوق متاع الصفحات هذه اللي تغير ولاءاتها واللي تباع ب 250 مليون و 300 مليون وأرقام معتها في الأخير أحيانا الواحد يستغرب معتها حجم الأرقام والناس اللي تدفع في الأموال هذه. لذلك أنا نعتبر في انتظار أن نرى ما سيشمل التنقيحات هذه، وإن شاء الله يا ربي التنقيحات هذه تأتي على الفصل 24 خاصة اللي تأذى منها الكثير وبعض الفصول الأخرى، لأن ثم فصول أخرى احنا يمكن أحيانا ركزنا على الـ24 لكن ثم فصول أخرى زادة خطيرة جدا، وكانوا العديد معنا من الأساتذة وفصلوا في الحديث فيها في علاقة بالمراسيم الأخرى مهمة جدا.
1: صلح جزائي مجلس البلدية،
2: صلح جزائي والتعطل الموجود هذا، صعوبة الإجراءات في هذا، ثم العديد معتها على الأقل من الحواج المتأكدين منها على الأقل، لأنه يمكن ما صدرنا منش صفحات اللي حكى لها سرحان اللي فعلا ثم العديد من رجال الأعمال مقدمين مطالب من تحصول جزائي، لكن ثم تعطيل، وهذا ما يتطلب تيسير في علاقة ببعض المسائل والنصوص القانونية من أجل تسير. خلنا نسكروا الجانب هذا، لأنه إذا حكينا على 54 يتعلق بالقضايا الحقوقية فإن المسألة هذه تتعلق بقضايا اقتصادية مهمة جدا، والبلاد في حاجة إلى استرجاع أي مليم معناتها من الأموال متاع المجموعة الوطنية دون التنكيل بالعباد ومع طي الصفحة هذه. ثم في علاقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكنا طرحنا إشكال حول تركيبتها واستمراريتها، لأنه ثم التناقض ما بين الدستور وما بين القانون اللي ينظم الانتخابات، ثم اللي تحلها اللي تنجم تجدد تبقى 5 سنوات، وثم اللي فصل آخر متضاربين لذلك يلزم التنقيح هذايا. يبقى زاد مسألة حكينا على الصلح في علاقة بالبلديات وهي مهمة جدا ونذكروا بها، لأنه مؤخرا وإحنا نحكوا
1: وقت نحكي على التساقطات
2: نحكوا على وضعية التساقطات وضعيات البلديات وحكينا على الوضع وعلى الحلقة الثالثة اللي حكى عليها ضيفنا اللي حكى على 3 حلقات اللي الحلقة الأولى تهتم بها وزارة الفلاحة اللي تهتم بالسدود، الحلقة الثانية التجهيز اللي تهتم به على الأقل الطرقات السيارة، والحلقة الأضعف واللي فعلا تسربت منها كل الصور اللي شفناها والكوارث اللي هي مسألة البلديات ومسألة الشغلات هذية. إن شاء الله القوانين هذه تشمل التعجيل في الانتخابات البلدية من أجل غلق الجانب هذا. أنا نعتبرها واعدة جاءت متأخرة، لكن في انتظار أن نطلع على التنقيحات، لأن دون الاطلاع على التنقيحات هذه يبقى ديما حكمنا معلق.
1: هذا هو خليفة تقعد في الأخير القراءة هذه كما قلنا لمجموعة من العناوين قاعدين نتناولوا فيها ونطرحوا فيها من زاوية كما قال خليفة جملة المراسيم والقوانين اللي كانت طرحت نقاش كبير سواء من الجانب السياسي أيضا من الجانب الاقتصادي وقت نحكيه على الصلح الجزائي كيفاش باش تكون التنقيحات أو التعديلات في أي اتجاه. أكيد وقت تكون فما تفاصيل ومعطيات أكيد باش نرجع لها بأكثر نقاش نقاش وتحليل في البلاتو. طلبت التفاعل سرحان تفضل.
0: وأكيد ثلاثة مراسيم الأخرين ابتسام يعني بشكل برقي. أولا المرسوم متعلق بالصلح الجزائي أثبت عدم جدوى الأمان، فما الكثير من الإشكاليات اللي موجودة داخل النص هذا، ونحكيه على يعني مرسوم صادر سنة 2022 لحد الآن فماش النجاعة المطلوبة من هذا المرسوم. بالتالي الفكرة العامة اللي تم ترويجها في البداية ما كانتش معناها مطابقة للواقع، بالتالي ضرورة تعديل المرسوم هذا، لأنه كما حكى خليفة قبيلة فما الناس تحب تدخل في المسار بتاع الصلح الجزائي، لكن فما برشا إشكاليات تتعلق بالنصوص والشروط اللي مطلوبة داخل هذا النص، وبالتالي مسألة تعديل ومسألة حتمية. هذا واحد. اثنين، في علاقة بهيئة الانتخابات الأكيد أنه صار برش جدل مؤخرا حول هيئة الانتخابات، عدد الأعضاء، مدة العضوية وغيره، وضرورة أو حتمية ملائمة الإطار العام لممارسة هيئة الانتخابات مهامها مع الدستور. ما نجموش نقاو احنا دستور ماشي في مسار معين والانتخابات اللي هي تستند أساسا إلى قواعد قانونية أخرى. بالتالي حتى مرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات صار عليه الكثير من الجدل من ناحية القانونية. تقعد مسألة متعلقة بالبلديات، أنا تقديري خاص مسألة البلديات هي مسألة حتمية، يعني وقت اللي نحكيه على البلديات وضرورة أنه تصير انتخابات بلدية في تونس هذه مش مسألة متعرفها فكري، هذه مسألة حتمية، ضرورة أن نمشي بشكل سريع جدا في إجراء انتخابات بلدية، لأنه عندها دور مهم جدا، وحكينا في علاقة بالتساقطات، في علاقة بالبنية التحتية، في علاقة بالكثير من المهام اللي هي كانت موجودة في صلب صلاحيات البلديات. طيب الناس باش تقول لك أو كانت فما مجالس بلدية قبل لكن ما كانتش عندهم نجاعي، وقت تكون عندك مجالس بلدية اللي هي مبنية على أساس حزبي وغيره وما كانتش معناها عندها النجاعة المطلوبة، مش نحيو المجالس البلدية، نحسنوا مجالس البلدية ونحسنوا الإطار العام لممارسة العمل البلدي، وبالتالي نمشيو في سياقات تكون فيها البلديات هذه أكثر نجاعة. راهي البلديات مسألة مهمة جدا، واللي يتعرض له المواطن التونسي يوميا في علاقة بالبنية التحتية وغيره جزء كبير منه يحال إلى صلاحيات البلديات، وبالتالي مسألة التسريع في الانتخابات البلدية أنا تقدير خاص مسألة لا تنتظر ابتسام.
1: واضح سرحان، وإحنا أكيد مازلنا باش نواصل معكم قيت الملفات والأخبار الوطنية. بعد شوية باش نرجع على المستجد المتعلق بالنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اللي تدعو إلى تسوية متخلدات الصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأيضا إلى استئناف الرقمنة الكاملة لمسار توزيع الأدوية مع الصيدلية المركزية. بعد الفاصل نستقبل ضيفتنا الكاتبة العامة المساعدة بالنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمنة عباس، ولكن قبل هذين نخرج معكم فاصل صغير ورجعنا.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
4: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار و32 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، ومازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار الملفات الوطنية. كما قلت لكم في بداية الحصة باش نحكيوا على النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اللي دعات مرة أخرى نقول إلى تسوية متخلدات الصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأيضا إلى استئناف الرقمنة الكاملة لمسار توزيع الأدوية مع الصيدلية المركزية. وحنا ضيفتنا توا حاضر معنا في البلاتو الكاتبة العامة المساعدة بالنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمنة عباس. قدام أمنة أهلا وسهلا، مرحبا، عايشة.

0: الصيدليات بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، والجزء المتعلق بالرقمنة فيما يخص مسار توزيع الأدوية. وخلينا نقوله نبدأ بالنقطة بالنقطة مدام أمنة عباس، وبش نبدأ معاك في علاقة ربما بالمستجدات ومسار الملف المتعلق بتسوية متخلدات الصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. ونوصل للملف، شنو أبرز المستجدات إذا كان فهو مستجدات متعلقة به؟ تفضل.
1: شكرا. أنا نحب نبدأ لك الساعة اللي الجلسة العامة العادية لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة جاءوا فيها الصيادلة.
0: أيه.
1: والصيادلة بتبيعة بش يعبروا على أرائهم وشو اللي مقلقهم وكل شيء.
0: أيه.
1: خليني نقول لك اللي فما استياء كبير من الصيادلة من الحالة اللي موجودة لكلها، معناتها كسوسها في الكنام، عندك موضوع الكنام، عندك علاقتنا كما نقولوا مع البلديات اللي هو فما تعسف كبير في الموضوع ذاك، فما شوية نقص في الأدوية، فما العديد والعديد من المشاكل. فهمتين كيفاش؟ دونك عبروا على الاستياء متاعهم، لأنه بصدق معناتها فما مشكل كبير، فما مشكل هيكلي، فما تظلم. فما نقولوا احنا تنجم تقول معناتها الكنام نصوم، احنا اليوم نهار 30 سبتمبر هكا ولا احنا مازلنا ما خلصناش من عند الكنام. معناتها انت كي تجي تشوف تلقى روحك في اوت، خلصونا مش في شهر، في 10 ايام. اليوم 30 سبتمبر ما صار حتى تحويل. هنا فما سؤال محوري، الى متى باش تتم نكملوا بالطريقه هذه العلاقه التوكسيك هذية؟ الى متى؟ معناتها مهوش معقول بالقانون يقول لك يلزم الكنام تمد لك القائمة متاع كيفاش خلصت هي من الصناديق الأخرى.
0: أيه.
1: علاش؟ على خاطر النقابة ملزمة إنها مثلا تعمل، إحنا كيفاش نخدمه في دي ستاتيستيك، إحنا عنا إحنا العلاقة مع صندوق الوطني للتأمين على المرض، الكونفنسيون عملتها سبوت كنام. دونك إحنا ملزمين باش نفهمه شنو فما بالضبط العلاقة، على شنو قائمة، شنو كيفاش لازم عندي فيزيبيليتي، لازم عندي رؤية واضحة باش نفهم أنا كيفاش بتخلصني. الأهم من هذي الكل لازم فما بيريوديسيتي، لازم فما تحويلات فيكس. مش معقول شهر تخلصني وشهر ما تخلصنيش ونهار تبعث لي 10 ايام ونهار ما فماش. معناتها انا بالحق معناتها نجمو نعملو دي ستاتيستيك باش نفهمو تمدنا هي بالقائمه نتاعها شنو منين خلصت شنو ما خلصتش. من خلال الشيء هذا نجمو نفهمو رواحنا وين ماشيين معاهم. انا باش نعطيك مثال بسيط اللي المنخرطين نتاعنا الصيادله متقلقين منه. احنا قبل نهار من الجلسه نتاعنا نهار 25 لي فارماسيان خلصوا لي زاكونت بريفيزيونيل نتاعهم. سامحني، لي فارماسيان ما لقاش على البلاتفورم تاج على المنصه لي غوتونو على سورس نتاع الكنا. معناتها وصلنا حتى لجويليا فما 10 ايام من اوت ما خذيناهمش. فما صيد لقاو لي غوتونو حتى المواد دو جويلي، يا دوتر كي زون تروفي جوسكا مارس اي افريل. هذي مش معقول، مش من المنطقة اللي انت تخلصني بالرتار وبعد حتى الفلوس نتاع الدولة لازمك تحطهم. انا ما نجمش نمشي باش نخلص وانا ما عنديش الورقة اللي تثبت، لازم يكون مخدوم على تاج. دونك بصراحة فما علاقة، معناتها فما علاقة ضبابية كبيرة، ومعناتها مش معقول ما نعرفوش كيفاش معناتها باش نتعاملوا معاهم. وكل عادة كل مرة باش نقعدوا معناتها مسلسل، الناس تسمع، المستمعين توا يسمعوا فينا كل مرة رانا ما خلصناش. إلى متى الشيء هذا؟ ما فما حتى وضوح، ما فما حتى فيزيبيليتي. توا نتطرقوا للموضوع المهم والمهم جدا، إنه أنا ذاك في 2019 وبعد في 2023 وزارة الداخلية حبت تفرض معلوم استخلاص على هي سميته إشهار وإشغال وقتي للطريق العام. به نحب نعلمكم انه بالاجهزه الرقابيه لوزاره الصحه اللي هي التفقديه الصيدليه نتاعنا ما تخليك تحل فارماسي وما تعطيكش معناتها لاكور الا ما انت حاطت لونسيني والكادوسي واسم الصيدليه نتاعك. اذا هذايا موجب الزاميا ووجوبيا انك يبدا عندك الشيء هذا. ماهوش من المنطق ومن المعقول انك من شيره وزاره الصحه لو مينيستير دو توتيل نتاعي يقول لي يلزمك تحطهم، على خاطر شنو هو؟ هي لفته ارشاديه للمواطن، توجيهيه باش توجهه تقول له راه فما مرفق صحي، مش قاعده نعمل في بيبليسيتي. هذيك كان جيت فما فيترين فما توتيم، هذيك صحيح تنجم تخلص عليه. دونك فما فرق كبير، واللي ذي فهذه فوضى، معناتها هذه ما تعسف كبير صاير على الصيادله. انا تابع وزاره الصحه وتوا وزاره الداخليه تفرض عليا

0: شيء دونك ذي تضارب في الإدارات، معقول شيء هذا؟
1: بهتم مدام امن عباس بعد نزيد نرجع معاك لمسائل الاخرى. احنا دونك طرحنا زوز اشكاليات
0: مازال فما مشاكل اخرى
1: نرجعوا لها بعد شويه تباعا المشاكل هذيا. نذكر احنا نحكيوا على علاقتكم في علاقه بالصندوق الوطني للتامين على المرض، واللي قلت لنا اللي فهمته من كلامك انه عدم الانتظام في خلاص المستحقات اثر حتى على العمل بالنسبه للصيدليات الخاصه، وحتى بالنسبه الرؤيه بالنسبه لي كيفاش يصير الخلاص مرة 10 أيام مرة توخر الخلاص نتاعها، اخلق عندكم ضبابية كل وقتاش باش تدوم المرحلة هذية، علاش ما يصيرش تنظيم الخلاص وفق خلينا نقولوا رؤية يصير فيها الاتفاق بينكم انتم وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ويأخذ بعين الاعتبار كل المسائل.

0: ما فما حتى رقابة، مانيش عارفين معناتها الدويت هذية كيفاش قاعدين ياخذوا فيها الفلاحة، وكيفاش شنو قاعدين يحطوا للحيوانات بتاعهم، وبالتالي شنو قاعد ياكل العبيد. القانون من سنة 2000، من سنة 2000 عنده 26 سنة باش يحدوا القائمة أديتونيغ معناتها شي الفيتيرينير. التوا لا صدرت القائمة هذه، كما تعرفوا ينجم معناتها الفيتيرينير بدا عنده مواد قائمة كما نقولوا أولية في الكابينيه نتاعو، هذيك هي اللي استعملها. توا يمشيو من سنة 2000 يل سو بروكور من الصيدلية المركزية في من الأدوية الحيوانية هذية، ويلزمهم يراجعوا نصف هامش الربح للصيدلية المركزية اللي هي بالتالي باش تعطيه الصندوق التشغيل، وذي الكل مش صاير منه. ها معناتها الفلوس شنو صاير فيها والدوي شنو صاير فيه.
1: بيخلص ماك سرحان في النقطة، ربما
2: علاقة بنقطة
1: اي ميساج لفايتون بعد نرجع لك سرحان
2: الرقم سمحني سرحان بعجالة. هو بالإضافة إلى توفير الشفافية في التعامل ما بين الصيدليات وما بين الصيدلية المركزية، السرعة. احيانا مواطن تلقاه مهبط على الفيسبوك يقول راه عندي دواء ذا ما لقيتوش مثلا في الصيدليه هذه. الرقمنا مش تتيح للمواطن اللي هو ينجم بسرعه يعرف انا الصيدليات الموجوده في الدواء ذاك واللي هي تنجم تربحه في برشا وقت. بالاضافه الى مساله مهمه جدا ومساله امنيه، ذكروش سرحان قديش مره نتح

0: de l'info. Flash News.
1: مش هزوال واحدة بعد الزوال دي وانا فاهم عسلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بشيخ يقول إن تطوير قطاع التمور لم يعد مرتبطا بزيادة الإنتاج وتحسين الجودة فقط، مبرزا أن التسويق والترويج والنفاذ إلى الأسواق العالمية وخلق القيمة المضافة أصبحت اليوم من أهم مقومات تنافسية القطاع واستدامته. وخلال افتتاح الورشة الدولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور الذي انتظم اليوم بتونس العاصمة، دعا عز الدين بشيخ لاعتماد مقاربات تسويقية أكثر تكاملا تواكب التحولات في الأسواق وسلوك المستهلكين. الآفاق المتاحة لمزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع مجالاتها أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالوزير الفيدرالي للاقتصاد والطاقة والصناعة والسياحة النمساوي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد يضم عددا من رؤساء منظمات مهنية ومسؤولي شركات.

0: الدولي ديوان اف ام صوتكم.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان اف ام.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، مرحبا بكل من التحق في المتابعه والاستماع. مازلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس، مازلنا باش نوصل معكم ساعتنا الثانيه بقيت الملفات الاخبار، اكيد جزء من الساعه هذه باش نحكيوا فيها على اخر التطورات الاقليميه والدوليه، ما يكتب من مقالات، ما ينشر من ارقام ومعطيات وتفاصيل ومستجدات. بعد شويه نمشيوا للمقال ونمشيوا زاد لفقره بالارقام. في الاثناء رحب مرة أخرى بخليفة شوشين وسرحان الشيخاوي اللي حاضرين معنا اليوم في التعليق والتحليل والنقاش، وأكيد مازال باش نوصل معكم بقيت الأخبار والمستجدات.
3: تصحيح، أنا ذكرت وجه التحية إلى قلت منى معميرة الله يرحمه، الله عضو الاتحاد.
2: أنت تقول
3: لكن نقصد نوف العميرة هو اللي كان الرئيس النقابة التونسية للصيد، تحية ليه معناتها.
2: تحية ليه، كما قلت لكم باش نواصلوا بقيه الاخبار والملفات وباش نحكيوا زاد على الخبر البارح او بيان الاطار التنسيقي للمنظمات الوطنيه ومكونات المجتمع المدني اللي هبط البارح. البيان هذا على الصفحات خلينا نقول المنظمات اللي معنيه بالبيان هذا. نحكيوا على 9 منظمات، خليفة وسرحان وطبعا مكونات المجتمع المدني، نحكي والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عمادة المحامين، الاتحاد العام لطلبة تونس، المنظمة التونسية للأطباء الشبان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، امضاءات اللي مثلوا المنظمات هذية. انعقد البارح بالمقر الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع الاطار التنسيقي هذية بمشاركة ممثلي المنظمات هذوما والهيئات الوطنية المدعوة. شنو يقول البيان؟ يقول انه اللقاء هذية او الاجتماع هذية جاء في اطار مواصلة التشاور وتعزيز التنسيق وتطوير العمل المشترك ازاء القضايا الوطنية الراهنة نحكيو فيها والدولو فيه في الأوضاع العامة في البلاد، على الوضع الاقتصادي الاجتماعي، تحديات يقولوا متصلة بالحقوق والحريات. يحكيو زادة وفق توصيفهم على تدهور مقدرة الشرائية، تفاق بالبطالة، الهشاشة، تراجع الخدمات، المرافق العمومية، إلى جانب ما يثيره واقع الحريات العامة والفردية من انشغالات. وفق نص البيان يقدموا رؤيتهم وتصورهم في عناوين أو نقاط للوضع الاقتصادي كما كنت نحكي، الاجتماعي، السياسي، واقع الحقوق والحريات. يحكيوا على ما يعتبرونه انه كل هالاوضاع هذه قد ينجر عليها تداعيات وعواقب خطيره. يقولوا انهم ما زالوا متمسكين بالدفاع عن الحريات العامه والفرديه، في مقدمتها حريه التعبير، الصحافه، التنظم، التظاهر السلمي. ايضا يقولوا انهم باش يجدوا التزامهم بالدفاع عن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للتوانسة، من ضمنها الحق في الشغل اللائق، الأجر العادل والعيش الكريم، حماية المقدرة الشرائية. ويقولوا في النقطة الرابعة أن وحدة العمل والتضامن بين المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني تمثل اليوم ركيزة أساسية للدفاع عن مصالح الشعب التونسي وحقوقه وحريته. ويقولوا أنهم باش يقرروا ضبط برنامج مشترك للتحركات المبادرات النضالية مع متابعة المستجدات الوطنية واتخاذ المواقف المشتركة بشأنها. وتجي النقطة السادسة اللي من بعد التشخيص القرار اللي صار اتخاذه على مستوى الإطار التنسيقي للمنظمات هذية، يقروا الدعوة إلى مسيرة شعبية وطنية، يقولوا في تونس العاصمة باش تكون نهار السبت 17 أكتوبر 2026. شنو الشعار اللي تم اختياره في المسيرة هذية؟ تونس أولا والشعب فوق كل الاعتبار. ويقولوا باش يتم تحديد ترتيبها لاحقا. باش نبدا معك سرحان الشيخاوي، الاطار التنسيقي هذا اللي بدا خلينا نقولوا الحديث عليه في فتره سابقه، وبدات الاجتماعات كل مره دائما في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، في كل مره نشوفوا لقاء يجمع منظمه وطنيه او مكون من المجتمع المدني، يصير اللقاء في تطرق للوضع العام. وبدات بشويه بشويه تطور فكره ما تم تسميته بالاطار التنسيقي للمنظمات الوطنيه والمكونات المجتمع المدني. لما نحكيه على 9 العدد اللي أمضى على البيان هذية، رجعوا على مختلف خلينا نقوله التشخيص بالنسبة للمسائل اللي تم الوضع الوطني، ولكن النقطة

0: هم هي المسيرة اللي تمت الدعوة لها واللي صار حتى نقاش في علاقة بالشعار متاعها داخل حتى في المعارضة. خلينا نقوله سرحان الشيخاوي اختلافات في القراءة، بني يقول لك انه قد تكون دعوة ضمنية للتفاوض، فما شكون يقراها في إطار التصعيد. تفضل سرحان لك الكلمة.
1: خلينا نحكيه على التحركات الاحتجاجية في المعنى المطلق بعد أن ندخل بشكل تفصيلي في المسارات هذه. أولا التحركات الاحتجاجية اللي تكون موجودة في الشارع هذه مسألة طبيعية، والنسق متاع التحركات الاحتجاجية يكون نسق متصاعد كلما ذاق الحوار داخل مؤسسة الرسمية، بمعنى وقت اللي ما مشيناش في مسألة مأسسة الحوار والنقاش الأكيد جدا أنك باش تلقى الكثير من المطالب لا تجد منفذا سوى التحركات الاحتجاجية. هذه مسألة طبيعية جدا، وبالتالي بقدر ما يتم التضييق في علاقة بالنقاشات داخل المؤسسات بقدر ما تلقى تحركات احتجاجية سواء منظمة أو غير منظمة، بعد ما نحكي على الفرق بيناتهم تلقاها بشكل متسارع والوتيرة متاعها تكون متصاعد. هذه مسألة طبيعية جدا. فما النقاط لفتة في البيان هذا، أولا من ناحية الشكل عدد الموقعين، وقت نحكي على 9 طرف موقع على هذا البيان واللي هي 9 طرف اللي باش تشارك من ناحية التنظيم، مسألة مهمة جدا وعدد مهم جدا. هو صار يعني سابقا نحكي على بعض التكتلات متاع المجتمع المدني وغيره، وصارت بعض التحركات المنظمة من قبل عدد من الأطراف اللي هي تنتمي للمجتمع المدني، لكن مش بالزخم اللي قاعدين نحكيه فيه حاليا. نحكيه على 9 أطراف مهمة جدا، أطراف يعني مازال عندها شعبية، مازلنا نحكيه على الأقل شعبية ولو معناها بين ظفرين نسبية الأطراف هذه، وبالتالي مسألة مهمة جدا. الأطراف هذه قبل ما توقع البيان وقبل ما يصدر بيان هذا التقت بالأمين العام لاتحاد الشؤون بشكل مفرد. نشوفه نحن في الأسابيع الماضية نحكي على أوت وسبتمبر على الأقل، قام الأمين العام لاتحاد الشؤون بسلسلة من اللقاءات أغلب الأطراف الموقعة في البيان هذا كانت التقت بالأمين العام، وأغلب النقاشات اللي كانت موجودة بينها وبين الأمين العام هي النقاط المضمنة داخل البيان هذا، بما فيها تردد الوضعية في تونس، نحكي على الوضعية الاجتماعية وغيره وغلاء الأسعار والمعطيات هذيك، نحكي أيضا عن المربع المتعلق أساسا بمسألة الحقوق والحريات، وبالتالي أغلب النقاط اللي كانت موجودة داخل هذا البيان صار نقاش عليها بين الأمين العام لاتحاد الشغل والأطراف الموقعة داخل هذا البيان سابقا، نحكي على شهرين، نحكي على أوت وسبتمبر، ثم صدر هذا البيان اللي هو ينظم أساسا الاحتجاج هذا وينظم بعد حتى الشعارات اللي سيتم رفعها داخل هذا الاحتجاج. فما نقطة أيضا لافتة اللي هي ضبط تحركات احتجاجية في المستقبل اللي هي تقودها الأطراف دي. مهم جدا أننا نلقاو أطراف تتبنى هي التحركات الاحتجاجية وهي اللي تدعو للتحركات وهي اللي تحدد الشعارات العام وهي اللي تحدد المسارات، لأنه اللي معناه فما برشة توانسة يقول لك دخلنا نحن في الكثير من النقاشات فترة فترات في علاقة باتحاد الشغل، وقت نحن نقول أنه مسألة وجود الاتحاد العام التونسي للشغل مسألة حتمية في علاقة بضبط التحركات الاحتجاجية وفي علاقة حتى بالحديث على ملفات النقابية، يقول لك إيش هي فايدة الاتحاد الشغل. وقت تكون التحركات الاحتجاجية مش منظمة من قبل منظمات اللي هي مسؤولة على هذا التحرك، تكون التحركات الاحتجاجية بمنطق معناها اعتباطي وانطباعي، وبالتالي لا تعرف مساراتها، لا تعرف مآلاتها، لا تعرف شنو نجم يصير فيه، وما فمش ناس مسؤولين عليه. هذا الإشكال الكبير، وبالتالي من الحتم أن يكون عندك طرف اللي هو يتبنى التحرك الاحتجاجي واللي هو يأطر التحرك الاحتجاجي واللي يكون مسؤول على هذا التحرك الاحتجاجي. هذه مسألة مهمة. النقاط اللي موجودة داخل البيان هذا يعني عادة ما نلقاه بيانات تكون مقتضبة البيان هذا نسبيا مطول فيه الكثير من النقاط، اللافت أيضا فيها أنه تم تبني الكثير من النقاط اللي ملامحها مختلف. أولا فهم النقاط اللي هي معناها بيرمون سوسيال، نحكيه على المسائل الاجتماعية اجتماعية، نحكيه على تردي الوضع العام اللي يحكيه عليه داخل البيان هذا، هذه مسائل اجتماعية اللي ديما نقوله تمس المواطن بشكل مباشر، وأنه مسألة حقوق الحرية نختلف مع الناس اللي تقول لك لا ما تمس المواطن بشكل مباشر، لكن قاعد نحكي على الذهنية العامة بتاع تونس. فما مطالب اللي يحكيه عليها تونس يوميا موجودة داخل البيان هذا، فما أيضا المطالب المتعلقة بالحقوق والحريات، وبالتالي تم مزج كل المطالب بمفهومها الاجتماعي بمفهومها متعلق بالحقوق والحريات وتم تضمينها داخل البيان، وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا. بقى إذا كمش نحكي ونحن على قدرة هذه الأطراف على التعبئة والشحن وأنه تكون عندها عدد مهم جدا قادر أن يشارك في التحرك الاحتجاجي، هذه تقعد ديما نقطة استفهام، لأنه قلنا نحن سابقا نعودها أنه أولا كل طرف أصبح واعي بأنه ما عادش عنده القدرة أنه يعبي الشارع التونسي. أقوى طرف موجود في المعادلة دي هو الاتحاد العام التونسي للشغل، وشفناه في اختبارات سابقة مؤخرا ما كانتش عنده القدرة الكافية أنه يعبأ الشارع التونسي تكون تحركات الاحتجاجية في مستوى معين، وبالتالي استعان بأطراف أخرى اللي تكون موجودة معه واللي تتفق معه. لهنا لازمنا نقوله الاتفاق ما بين الأطراف هذه هو اتفاق موضوعي، التقاء موضوعي ما بينه، لأنه الأطراف هذه كلها تقريبا ترفع نفس الشعار وترفع كلها نفس المطالب، وبالتالي الالتقاء صار بشكل موضوعي. وقد يقولوا أنه كل طرف من هذه الأطراف أصبح واعي أنه غير قادر، وابتسم وتتفكر عنا سنوات تقريبا قولوا أنه لا فما طرف حزبي واحد قادر أنه يعبأ الشارع التونسي، لا فما طرف نقابي أو طرف داخل المجتمع المدني في تونس قادر على التعبئة وقادر أنه يجيب عدد مهم جدا من التوانسة يشاركوا في التحركات الاحتجاجية. وبالتالي أحكينا أكثر من مرة على ضرورة الالتقاء ما بين الأطراف هذه، وأنه وقت هي تحب الطالب بمسارات معينة تكون طالب بشكل جماعي، لأنه صعب جدا أنك أنت تحرك الشارع التونسي. الشارع التونسي الآن ما ينجمش طرف واحد يعبيه بالكيفية اللازمة، وخاصة المسألة تولي حساسة برشا بالنسبة للاتحاد العام التونسي الشغل، لأنه وقت ليخرج الاتحاد بشكل منفرد ويقود تحرك احتجاجي ويكون الحضور فيه حضور ضعيف، مسألة تولي مسيئة جدا للاتحاد، لأنه تعودنا تاريخيا أنه الاتحاد مكينة متاع التعبئة. بالنسبة لمعنيها المنظمات الأخرى لا يطرح يعني سؤال بنفس القدر من الحساسية اللي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل. تبقى ابتسام تقريبا أغلب الأطراف المشاركة بخص بالذكر هنا الاتحاد العام التونسي للشغل اللي فيه الكثير من المشكلات الداخلية في علاقة بالاتحاد، يعني ثم الكثير من المشاكل الداخلية، وشفنا مؤخرا اللي صار في علاقة ب يعني مكاتب جهوية وغيره، وهذه تفاصيل يطول شرحها. فما برشا مشاكل داخلية الاتحاد، تقديري خاص هذا اختبار حقيقي واختبار جدي بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، يعني بعد الجروح اللي صارت وبعد الخلافات اللي موجودة داخل الاتحاد، ويعني خلافات عميقة جدا، خلافات هيكلية، خلافات حتى في المسارات الكبرى، يعني هذا اختبار حقيقي للاتحاد حول مدى قدرته أنه يكون موجود داخل الشارع التونسي وفعل. بقى ديما نقوله ابتسام معناه في ختامة الكلام أنه وقت لتكون التحركات الاحتجاجية مؤطرة ومنظمة ويصدر قبلها بيان وتكون واضحة بالنسبة للرأي العام التونسي، هذا أمر إيجابي جدا على أنه تكون فما حاجات تحركات احتجاجية انتباعية ما فماش طرف تتبنيها وتخرج بشكل منفرد وما تعرفش حتى المآلات متاعها. تقديري خاص مدى قدرة الأطراف هذه على التعبئة مسألة مهمة جدا بالنسبة لكل الأطراف، وخاصة بالنسبة لاتحاد العام التونسي للشغل.
0: نحكي على الإطار التنسيقي هذايا خليفة لمنظمات وطنية ومكونات مجتمع مدني، ومنذ خلينا نقول خليفة الإعلان عليه صار حوله نقاش حول التركيبة، شكون فيه وشكون ما فيهش، الشعار اللي تم رفعه منذ البداية، شكون المنظمات ومكونات المجتمع المدني اللي موجودة في الإطار التنسيق، شنو هو الأولويات بين المسألة الاقتصادية والاجتماعية، بين المسألة السياسية، بين مسألة الحقوق والحريات، وهل سيكون هنالك أحزاب وإلا لا. شفنا عناوين ونقاشات مشيت في السياق هذا، قراءة شفنا واختلافات على مستوى الشعار الذي تم خلينا نقول رفعه في علاقة بالإطار التنسيقي هذا للمنظمات الوطنية، البيان النقاط اللي تم التطرق لها وخاصة الإعلان عن المسيرة، ومن الإعلان عليها حتى نحكيه حتى على موازين القوى، خاصة كنحكيه اليوم على مستوى التعبئة، نحكيه في الأخير ربما خليفة على مجتمع مدني وعلى منظمات اللي في جزء منها فما نوع من الإشكاليات الداخلية. كناخذ حتى المثال متاع الاتحاد العام التونسي للشغل، ويقول سرحان في إطار قراءة وتشخيص يقعد السؤال الرئيسي، هل هنالك اليوم طرف نقابي أو مجتمع في مستوى المدني أو حتى حزب قادر اليوم على التعبئة بمنطق موازين القوى اليوم؟
2: والله خلينا نكون متفائل شوية، معتها على غير العادة في قراءتنا للمشهد العام. أنا نقول إن شاء الله اللي وصلنا إلى مرحلة اللي عاد فيها الرجل للجميع، ووصلوا التوانسة إلى قناعة إلى أنه أقصر طريق لحل مشاكلهم وأزماتهم هو الحوار، وأنا نعتبره قراءة عامة وليست معلومات بقدر ما هي قراءة، بداية ربما التوجه نحو حلول وسطى من أجل الحوار ما بين التونسيين. وما نستغربش أنا علاش أنا قلت الكلام هذا، لأنه إحنا حكينا في النصف الأول من حكينا على مسألة المراسيم ومراجعتها، وأكيد ما لا يمكن لأي مراقب للمشهد السياسي، وخاصة نحن من المنبر هذا عندنا تقريبا 6 سنوات سرحان وابتسام في الواجهة، معناتها من هذا المنبر مرت كل الحوارات وكل الإشكاليات، وهذا المنبر عكس جزء من الخلافات والصراعات السياسية حتى على المستوى المشهدي، صارت برشا كلاشات هنا معناتها، وصارت برشا اختلافات، وصاروا برشا ضيوف، وصارت انسحابات في الجانب هذا. لكن حتى إذا كان نشوفوا إلى تاريخ المنبر هذايا، أصبحت هذه الخلافات والتوترات شيئا فشيئا تنقص، وأصبح الاتجاه نحو ما ينفع الناس إلى خير، دت الناس تسمع باش تسمع محاور، تسمع قضايا أقرب لها، تتعلق بالاقتصادي والاجتماعي، تتعلق بالمناخ، تتعلق بالبطالة، تتعلق بطرح ملفات أكثر من التهاوش والسجالات السياسية اللي صحيح تجيب برشا جماعات ما في الأخير ما تنفعش الناس، وهذا نعتبره مهم شالة يكون أثر في المستوى هذا، لأنه أنا ما نجمش نفهم المجلس الوزاري اللي صار البارح واللي على رأس المراسيم التي اتجه النظر من أجل تقييمها ل54 وما أدرك بال54 اللي شكل من أبرز العناوين اللي تبنى عليه الصراع السياسي بين الفراجات ما بين أقصى المعارضة وأقصى السلطوية. نتذكر ناس كل تم ناس يقول لك هذاك هو الحل الوحيد ل54 وطبقوا ويتحمل مسؤوليت، وتتذكر سرحانك الجمل اللي خرجت كل والعمل اللي خلص وهيك الكلام هذاك كله وخرجت منها. وثم ناس يعتبروا ال54 هو النموذج الأكثر تكثيف وتعبيرا عن هيك الكلمات الكبيرة الفاشية والاستبداد والديكتاتورية. إذن في اللحظة اللي نشوف السلطة تذهب رمزيا إلى مراجعة هذا المرسيم في انتظار أن نرى طبيعة المراجعة، إن شاء الله ما تكونش نحو مزيد من التشدد وما نتصورهاش، لأنه يعني في الحد الأدنى العقلاني من المفروض تمشي نحو مراجعة ال24 مش نحو مزيد من التشدد. وفي نفس الوقت أراقب المشهد السياسي وتطوراته، وأنا أستحضر 6 سنوات ونستحضر زاد التحركات اللي صارت طيلة العام هذية، وكيف من جبهة الخلاص إلى كل الأشكال إلى المجموعات التي اجتمعت حول الأستاذ أحمد صواب وتحية لي إن شاء الله صحته لباس، إلى تجمع نفس هذا، إلى عديد المبادرات اللي شفناها والاجتماعات اللي صارت، نشوف وكأنه الإطار التنسيقي هذايا ورث الجميع.
0: شو معناها ورث الجميع؟
2: بما أنه وكأنه كل المبادرات السابقة انكفأت وفي الأخير ما يصح كان صحيح، في الأخير رجعنا إلى المنظمات هذه، وهذه ما هيش أي منظمات بتاع منجمات، روكي نحكو على منظمات وطنية، روكي نحكو على اتحاد الشغل من عمر الدولة، كي نحكو على المحامين، كي نحكو على الرابطة، هذه من المنظمات الكبرى. وبعد ذلك نلقوا النساء الديمقراطيات، نلقوا المنتدى على الأقل صحيح جسد جديد لكنه فعل وكان ضيفنا وحكينا عليه برشا وما يقدم من قدمه، منظمة الأطباء الشبان وإسهامها الكبير، هذه الزوز منظمات جديدة اللي عندها تقريبا تمس قطاعات مهمة واستراتيجية، والباقين المنظمات الوطنية خلينا نقول احنا ملح الأرض التاريخية في الجانب هذه، مع اللي من ضمن الخيارات اللي مشت فيها التنسيقية هذه استبعاد تمثيل الأحزاب السياسية، وهذا مهم، وهذا اللي أدى إلى برشا حملات ضد التنسيقية. هو البارح معناتها الحاجة اللي اكتشفتها معناتها اللي كلا الغلات نقصد من باش من جمع غلات الفيراجات ما تقولها البارح زوز يسبوا في البيان هذا، زوز لاحظتيش انت ابتسام البارح ثم حملة ممنهجة، سواء حملة من ناس القراب للسلطة والملكين أكثر من الملك بدو يسبوا فيها حتى المسيرة قبل لا تصير، وبالطبيعة نصيب الأسد للاتحاد متاع الشغل واقتبسوا تلك العبارة اللي خرجت في أزمنة أخرى معتها على الاتحاد، فهمت ولا خرب البلاد اللي خذوها من مجمعة وأصبحت تصرف. وفي نفس الوقت لاحظت اللي مجموعة من الشخصيات أو الأشخاص المقربة من بعض أحزاب المعارضة، خلني نسموهم احنا نعطوهم نقولوا ثورية، احنا ما نمعش ثوريين، ثورية برشا، ما قال لك شنية البيان هذا وما يمثل حد شيء وكذا، وهي نفس الحملة اللي صارت معتها. وأنا ديما راهو إذا كان أي شخص ولا أي فكرة ولا أي إطار تسب مزوز في رجاترة وصحيح، لأنه بعد من منطق الاستقطاب الثنائي، لأن أنا أكبر لعنة أنا نعتبرها ضربة السياسة في تونس هو الاستقطاب الثنائي. نجح هذا الإطار التنسيقي في خلق خط ثالث اختراق ما بين السلطويين إلى النخاع وما بين الناس اللي ماشية في إطار كل نهار يقول لك الثورة راهي غدوة، ما يحررش مازال درش، ما ينجم يخمم كان نح فلان وشدانا، هي واش مش تعطي البلاد، ما كنت شاد ما عملت حتى شيء، ما يجي نخمو في البلاد هذه، انت ما نجحتش قبل هو ما نجحش تو، هي في الاخير نفس الشيء، هي تحاول، ما ثماش حل اخر. ارى ان هذا الاطار التنسيقي في الاطار هذا، وعلاش جزء من جوهر التركيز نتاعه قال لك انا مركز اولا على قضايا اقتصاديه واجتماعيه وربطها بقضايا الحقوق والحرات والحريات، واللي اعتبر ان المسائل ما تنفصلش، نجموش نحكو على حقوق حريات خارج الحديث على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وما نجموش زادا نحكو او نتخفوا وراء الامور الاقتصاديه والاجتماعيه ونغفلوا الجانب هذا. تشوف حتى داخل البيان بالتوازي كلما ذكر الحديث صحيح مقدم الحقوق والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وانا نعتبرها اهم بالفعل لان هي ام الحقوق، والاخرى في علاقه جدليه بها، واراد ان يركز على المنظمات اللي تمثل قطاعات تمثل جزء من هموم التونسيين، التشغيل، تمثل الأطباء الشبان ومستقبل الصحة العمومية، الرابطة، اتحاد الشغل والوضعية الهشة والوضعية التدهور المقدرة الشرائية، المحامين وقدرتهم في الجانب هذا، وحتى على مستوى اللغة متاع الخطاب متاع البيان خرجنا من هيك اللغة اللي عرفت هيك متاع التحشيدية معناتها متاع الشتائمية القوية ياسر، كما زاد البارح شفنا اللي ما نعودها أنا فعلا، معناتها التركيز على المنشور 54 اللي ثم الناس اعتبروه هو السيف المسلط على رقاب المعارضة فترة من فترات، يقولوا لهم الناس اللي دافعوا على 54 هاي الدولة، لأن الدولة عندها عقل في الأخير وصلت إلى أنه ستراجع هذا المنشور، معناتها في الأخير معناتها كنا أكثر عقلانية منكم، لأنه يعني بالفعل سبب مشاكل كبيرة ياسر الواحد، الناس اللي تدافع عليه لا ويلزم يبقى ويلزم يبقى ومش يراجعوا رئيس الجمهورية، ايش عملتوا توك ايش مش تخرجوا هالمسألة هذه. أنا نعتبر اللي هذا فيه نوع من خلينا نقولوا التراجع الإيجابي من السلطة اللي هي تراجع المرسوم 54، ونشوف زادة تكتيك الإطار التنسيقي باستبعاد الأحزاب السياسية وعدم استبعاد السياسة، لأنه البيان كله سياسة ويركز على جوهر السياسة اللي هي القضايا الاقتصادية والاجتماعية، القضايا متاع الحريات، تدهور المقدرة الشرائية الواحد، حوايج تهم الشعب التونسي بدرجة مباشرة أكثر من السياسة بمعنى الصراع شكون يحكم في الأخير، وكأنه البيان هذا يقول ما يهمنيش أنا أريد القضايا هذه، تدهور المقدرة الشرائية متاع المواطنين، تفاقم البطالة والهشاشة، تراجع الخدمات والمرافق العمومية، إيجا نتفاوضوا ويجا نقعدوا ونتناقشوا حول المسألة هذه ويجا نمشوا. وأنا كل ما أتمناه أن هذه الصحوة خلينا نقول من السلطة والمعارضة فيما قرأته، أنا نجم نكون متفائل برشرة، نجم نكون قراءتي كل معناتها حاجة أخرى، اللي هو نوع من التمهيد لضرورة بناء حوار حقيقي ما بين الناس وزنة بعقل بارد وعقلاني من أجل تجاوز، لأنه بالفعل راه الوضع الداخلي واللي هو في جزء منه موضوع ما نش مش نستعجل كل حاجة حتى تصب مطرة تهز طرف واحد نقوله راه السبب فلان الفلاني ونربطوها بشخص، ما هي السياسة هذه، هذا التهاوش كما اللي حكى عليها جاسم تعمير قطر، وتعرفوا التهاوش شنو اللي يعمل في الاخر، ضاعت سوريا كل مش الصيدة كله، ضاع الخليج كامل حتى التهاوش عليها، هذه نهاية التهاوش ما تنتهي كل الكوارث، خليج هلا عالق عمليا وسوريا انتهت كدولة. خلنا نجو إلى كلمة سواء في ظل واقع إقليمي خطير جدا وقابل لتطور الجانب هذايا، في ظل جربنا التصعيد انت سب وسلطة وهي فاشية وطلشنية وجيب المصطلحات من السجل السياسي كله، وسلطة من غادي انت خاين وانت كذا، في الأخير ما وصلناش الحل. أنا عندنا 3 سنين و4 سنين، أنا أتمنى ما أتمناه أن تكون هذه الإشارات على رمزيتها وعلى اقتضابها، أن تكون جسر من أجل حوار عقلاني يؤسس للخروج من الأزمة هذه.
0: واضح خليفة، وأكيد باش نرجو احنا على مختلف
2: المستجدات
0: العادة. سرحان مركز مع المقال توقعت يكتب في رؤوس أقلام، صح ولا لا سرحان؟
1: أكيد أكيد.
0: يمثلك اللي قاله خليفة؟
1: يمثلني.
0: قل لي تم بعد
2: دعوته مستجابة سرحان، جربت فيه
0: بالحق.
1: أنا نور دعوتنا.
0: نأخذ فصل صغير وبعد نرجع ونكمل بتبع بقية الأخبار المستجدات المقال وبالأرقام. فصل وراجعين.
3: هنا تونس. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
4: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم، مازلنا مكملين معكم ساعتنا الثانية، ومازلنا باش نوصل معكم بطبيعة بقية الفقرات الأخبار والمستجدات الدولية والإقليمية. نذكر حاضرين معنا في نقاش خليفة شوشان وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور.
1: القبة الذهبية الأمريكية بين ظفرين، كيف سيعمل الدرع الدفاعي الأكثر تطورا في العالم؟ نقطة استفهام. مقال اختره سرحان الشيخاوي، ومعه تعرفوا أبرز التفاصيل والمعطيات. سرحان نقص شوية من الميكرو خطر يعمل في الصوت، قالك فاروق
2: ميكرو يعمل في الصوت.
1: أي كهو مرحبا، هاي صراحة شديد التفاصيل هاي
2: مريك.
1: صباح كيك أمريك المنظم
2: مريك بيه. ابتسام، المقال هو صادر في الواشنطن بوست، مقال بعنوان لماذا تحتاج أمريكا إلى القبة الذهبية بين ظفرين، للكاتب مايك جيتلاين، اللي هو هذا جنرال بالقوة الفضائية الأمريكية، يعني عنده تاريخ في داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية وعنده تاريخ في القوة الفضائية الأمريكية، وبالتالي هو مقال رأي. لكن تقديري خاص المقال هذا مش مجرد معناها كلام عابر بقدر ما هو معناها كلام مبني على معطيات من داخل ميكانيزمات الإدارة الأمريكية، واللي تقال داخل المقال هذا تقديري خاص مهم جدا ويحتاج التحليل في سياقته ونسلولها بعد. وكما قلت ابتسام، أنه يرى كاتب المقال أن الزمن الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد فيه على الجغرافيا وحدها للأمن ضد أي عدوان قد انتهى، مشيرا إلى محيطين شاسعين يفصلان البلاد عن أعداء المحتملين، ويلفت إلى ما سجلته الصراعات العالمية الحديثة من تطوير خصوم الولايات المتحدة الأمريكية صواريخ فرد صوتية قادرة على قطع أكثر من 7600 ميل في الساعة، وأسلحة متقدمة قادرة على تطويق الكرة الأرضية عبر الفضاء الخارجي فضلا عن مسيرات ذاتية القيادة في مقدور اختراق الأنظمة الدفاعية. ولهنا ابتسام نربط بالمقال اللي حكينا عليه سابقا، وأنه وجود المسيرات داخل المؤسسات العسكرية اعتمادها كسلاح فعال، هذا يعني قلب كل المعادلات داخل المؤسسات العسكرية وداخل حتى آليات معناها المواجهات في الحروب. وبالتالي المقال هذا أيضا يؤكد يعني أهمية ومحورية المسيرات في علاقة بتغيير ديناميكية الحروب أصلا. يقول ولأول مرة منذ أجيال بحسب الكاتب أصبحت مدن أمريكية وبنى تحتية حيوية تواجه تهديدات مباشرة من الخصوم في تغير جذري للمشهد الاستراتيجي، يؤكد أنه لا يمكن الدفاع عن الغد اعتمادا على افتراضات الأمس. هنا يطرح فرضيات مهمة جدا على ضرورة وجود تغيير راديكالي داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية. يقول لك لا يمكن الدفاع عن الغد اعتمادا على افتراضات الأمس واعتمادا حتى على التقاليد متاع المؤسسة العسكرية الأمريكية اللي هي قديمة. هذه التهديدات يقول المتنامية دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإقرار بأن تأمين البلاد يتطلب درعا جديدا، فجاء تدشين مبادرة القبة الذهبية في عام 2025. ويرى الكاتب اللي هو مدير مبادرة متاع القبة الذهبية أن أعداء الولايات المتحدة الأمريكية يستثمرون منذ عقود في تطوير أنظمة دفاعية شاملة لتحصين أنفسهم، ولكنهم في الوقت نفسه يطورون قدراتهم على ضرب الولايات المتحدة الأمريكية على أرضها. ويقول الكاتب أن استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية واضحة فيما يتعلق بوجوب تغيير النهج من الاعتماد على الأمل في ألا يقبل أعداؤنا على استخدام قدراتهم ضدنا إلى ضمان عدم نجاح هؤلاء الأعداء حال إقدامهم على أي هجوم. هذه تقريبا الجملة المفتاح في كل المقال. كما يرى أن أقوى درع هي تلك التي أو هو ذلك الذي لا يختار الأعداء اختباره، لأنهم متأكدون من الفشل فيما يسمى باستراتيجية الردع القائم على المنع بدلا من الردع القائم على العقاب، حيث شدد الكاتب على أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس في وسعها أن تتحمل تبعات هجوم آخر على غرار ما حدث في 11 سبتمبر 2001. وأكد الكاتب أن الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من الرئيس والكونغرس وزارة الدفاع ماضية في بناء درع متكامل ومتعدد الطبقات قادر على الدفاع عن البلاد ضد تهديدات اليوم والغد. وصف الكاتب القبة الذهبية بأنها درع ديناميكي قابل للتطوير تبعا لتطورات التهديدات. ورصد صاحب المقال تساؤلات أثيرت حول تكلفة بناء القبة الذهبية مشيرا إلى بعض التقديرات التي وصلت إلى 1.2 تريليون دولار وتجاوزتها في بعض الأحيان، فيما أكد الكاتب أن التكلفة الراهنة للمشروع تقدر بنحو 185 مليار دولار. واستدرك كاتب المقال بالقول أن تكلفة هذا الاستثمار كبيرة، ولكن تكلفة الفشل أكبر على نحو يتعذر قياسه، منوها إلى أن نجاح هجوم واحد على أي ميناء أو أي مركز اقتصادي أمريكي رئيسي كفيل بتكبيد البلاد خسائر بتريليونات الدولارات، فضلا عما يترتب عنه من الفشل في الدفاع عن الأراضي الأمريكية من تصعيد خطير. وبالتالي لنا كاتب المقال ابتسام وقت يتحدث على الدرع الذهبية التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية حماية لأراضيها، مسألة يعني تقدير خاص تحول استراتيجي في العقلية الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية. معناها الناس كلها تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر فكرة الدفاع عن الآخر، يعني الفكرة هذه موجودة داخل الأدبيات السياسية الأمريكية وحتى داخل المخيال العام للمواطن الأمريكي الذي يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الدفاع عن الكثير من الدول الأخرى. وشفنا حتى وقت اللي كانت فكرة الديمقراطية هي فكرة مركزية للتدخلات على الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا حتى أفلام سينمائية صارت على نشر فكرة الديمقراطية في دول معينة، وأنه الجنود الأمريكان يمشيوا لدول معينة واللي هم يقضيوا على الديكتاتورية ويرسيوا الديمقراطية، وبالتالي فكرة تصدير الأفكار الأمريكية إلى دول أخرى والدفاع عن دول أخرى. وشفنا يعني الفكرة هذه جسدت واقع في الكثير من المعطيات، وخاصة منها وجود الأمريكي، وجود الثكنات العسكرية الأمريكية ووجود البنى العسكرية الأمريكية. يعني الناس تحكي حتى تقارير تحكي على أكثر من 700 قاعدة أمريكية منتشرة حول العالم، وأنه حتى الامتداد العسكري الأمريكي فاق حتى الامتداد الدبلوماسي، بمعنى أنه القاعدة العسكرية الأمريكية عددها أكثر حتى من القنصليات والسفارات الأمريكية في مختلف دول العالم. بالتالي هذه مسألة مهمة جدا، يعني فما تغير استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من تصدير فكرة الدفاع عن الآخر إلى فكرة الدفاع عن الذات. هذا الانكفاء الاستراتيجي في مستوى العقل الأمريكي أحد المؤشرات الأساسية والمحددات الأساسية لبداية نهاية دورة حياة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى قادرة أنه يعني تقود كل دول العالم. المسألة دي وقت هي تطرح داخل العقل الأمريكي وداخل النقاش السياسي والنقاش العسكري الأمريكي، نحكي على تغير جذري في مستوى التوجهات العامة للولايات المتحدة الأمريكية. وقت تولي الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في أنه فما عدو خارجي قادر أنه يوصل للأراضي الأمريكية وقادر أن يضرب منشآت عسكرية وحتى منشآت مدنية حساسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتفكر في أنه يجب عليها القيام أو إنجاز قبة ما يسمى بالقبة الذهبية الأمريكية، وقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم القبة الموجودة داخل الكيان الصهيوني، بمعنى وقت كانت هي تصدر فكرة إمكانية حماية الآخر أصبحت الآن تسعى قدر الإمكان أنه تحمي ذاتها. والكلام اللي قاله يعني الجنرال هذا شديد الأهمية، واستشعر خطر كبير جدا، تقديري خاص هذا من أهم الملفات التي تناقش داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتي يجب أن تناقش حتى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وقت اللي بدينا نحكيه في المسارات متاع عالم متعدد الأقطاب، مش عالم تقوده الولايات المتحدة الأمريكية فقط اللي هي القوة العظمى التي لديها القدرة العسكرية في أن تواجه أي طرف معين، صعود الصين، صعود روسيا، صعود قوى أخرى وحتى صعود تكتلات أخرى، مسألة مهمة جدا في تغيير الرؤية الاستراتيجية الأمريكية.
1: هاي خليفة،
3: هو مهم جدا المقال لأنه يحكي على مشروع أطلقه الرئيس الأمريكي ترامب 2025، ويعتبر بمثابة التحول الاستراتيجي الشامل في العقيدة العسكرية الأمريكية، والهدف من وراءه هو حماية أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. الأسباب اللي تقريبا ذكرت في المشروع هذا هو حاجة أمريكا إلى هذه المنظومة للأسباب التالية: مواجهة تهديدات الجيل الجديد المتطور، خاصة الأنظمة الدفاعية الحالية الأمريكية صممت في الأساس يقولوا لاعتراض الصواريخ الباليستية التقليدية العابرة للقارات القادمة من دول توصف بالمارقة، بل كما كوريا الشمالية، كما العديد من الدول، كما كوبا. لكن القبة الذهبية تهدف إلى سد ما يسمى بالثغرات ومواجهة التهديدات الحديثة الأكثر تعقيدا.

0: ما يسمى باتساع رقعة المنافسة مع قوى كبرى كما روسيا والصين. يقول مشروع هذايا أن خصوم الولايات المتحدة الأمريكية في السابق كانت تعتبر ضعيفة، معناتها كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد السياسة الردع الهجومي، الصدمة والترويع، معناتها من خلال قصف سجادي مكثف على دول هذه مما يسقطها نهائيا. يعني يقول لك الآن أصبحت خصوم الولايات المتحدة الأمريكية من الكبار، نحكو على روسيا ونحكو على الصين، وهذا ما يتطلب بنظمهم تغيير في الاستراتيجية العسكرية، ومن ضمنها تغيير العقيدة الدفاعية الأمريكية. يقال تسمى الردع القائم على المنع، عوض الاستراتيجية اللي كانت تعتملها الإدارة الأمريكية من خلال تغيير نهجها الدفاعي من الردع القائم على العقاب. هذه الاستراتيجية السابقة كانت أمريكا تعتمد الردع القائم على العقاب، الآن غيرته، تقول لك من المفروض زادنا نتبع الردع القائم على المنع، وذلك من خلال عدم تمكين الخصم من أن يسدد ضربات الولايات المتحدة الأمريكية، تعطيه نوع من الثقة الاستراتيجية اللي هو قادر على إصابتها، كما شفنا في إيران وقت نجحت إيران في إسقاط العديد من الطائرات الأمريكية، ضرب القواعد الأمريكية أكسبها نوع من الثقة. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لك يجب أن نغير، لأنه زمن الردع السابق معناتها القائم على العقاب لم يعد ينفع، لأن نجحت العديد من الدول في اختراقنا، وخاصة احنا اللي هي مقبلة على صراع مع دول من الدول الكبرى كما الصين. لذلك يقول لك نغير الاستراتيجية عن طريق الردع القادم على المنع، نمنعك اللي انت تصيب أهداف استراتيجية، ثم نقل الدفاع الصاروخ يسموه إلى الفضاء الخارجي، وفي النهاية يقول لك حماية الأمن القومي من خسائر اقتصادية فاتحة. هنا يعطوا أرقام، معتها القيادة العسكرية الأمريكية تعد أن تكلفة بناء النظام هذين نتاع القبة الذهبية قدرها مكتب الميزانية بالكونغرس بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى 20 عام، ويعتبر يقول يظل الرقم هذايا معتها الكبير جدا يعتبر ضئيل مقارنة بتكلفة الفشل، إذ أن يقول لك نجاح هجوم واحد على مدينة أو ميناء أمريكي رئيسي قد يكبد البداية خسائر بآلاف تريليونات الدولارات ويدفع نحو تصعيد عسكري غير محسوب. هذه هي الفكرة العامة من المشروع متاع القبة الذهبية اللي مازال مشروع ما تمش اعتماده إلى حد الآن، هو مقترح من ترامب وما زال لي النظر فيه.
1: هو ضحايا مازالنا 8 دقائق تفصلنا على نهاية موعدنا لليوم، ونمشي فاروق لآخر فقرة كالعادة بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبيسرحان. وخليفة مش حكيوا على فرنسا اليوم، اضرب واسع احتجاج على الأجور ومشروع ميزانية 2027، مش حكيوا شنية التفاصيل متاعه وشنية الأسباب، شكون مشارك في الاضرابات هذوما وعليش صار هذا الكل. فرنسا عاشت نهار 29 سبتمبر 2026 على وقع اضراب وتحركات احتجاجية واسعة في القطاع العمومي نحكيه، وقبل يومين فقط من تقديم الحكومة لمشروع ميزانية 2027 التحرك دعت له النقابات الثمانية الممثلة للوظيفة العمومية، من بينها الكونفدرالية العامة للشغل، القوى العاملة، الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، واتحاد النقابات المستقلة. والمطالب الأساسية للنقابات تتمثل في تحسين أجور الموظفين، الدفاع على قدرتهم الشرائية، وتوفير إمكانيات أكبر للمرافق والخدمات العمومية. الغضب النقابي زاد خاصة بعد إعلان الحكومة التوجه نحو تجميد جديد للنقطة الاستدلالية، اللي يقع اعتمادها هذه ابتسام في احتساب الأجر الأساسي للموظفين العموميين سنة 2027. والحكومة الفرنسية تخطط ضمن ميزانية 2027 لتحقيق حوالي 54 مليار يورو من التوفير في النفقات في ظل الضغوط الكبيرة على المالية العمومية وتجميد الأجور الأساسية للموظفين. من المنتظر حسب المشروع الحكومي أنه باش يوفر قرابة 2 مليار يورو، بينما تقول النقابات أنه تكرار التجميل تسبب في تراجع كبير في القدرة الشرائية الموظفين. التحركات شملت كامل التراب الفرنسي تقريبا، والنقابات أعلنت تنظيم أكثر من 170

0: المضربين في الوظيفة العمومية التابعة للدولة بلغت 9.64%، وفي الوظيفة العمومية المحلية 5.68%، وفي القطاع الاستشفائي العمومي 4.5%. أما في قطاع التربية، وزارة التعليم الفرنسية أعلنت أن المعدل العام للمشاركة في الإضراب بلغ 11.47% من العاملين في المؤسسات التعليمية، وبالنسبة للمدرسين تحديدا وصلت النسبة إلى 13.71%، منها 15.28% في التعليم الابتدائي و 12.74% في التعليم الثانوي. التحركات النقابية تزامنت هذه مع احتجاجات متصاعدة لتلاميذ حتى المعاهد الثانوية بسبب الاكتظاظ ونقص المدرسين والإمكانيات. وحسب وزارة التربية، أكثر من 330 معهد ثانوي تأثر بالتحركات، بينما أحصى تقرير صحيفة لومون تحركات في قرابة 410 مؤسسات خلال كامل نهار 29 سبتمبر، هو اختلاف مرتبط بتوقيت وطريقة الأحصاء. في بعض المناطق التلامذة سكروا مداخل المعاهد، خاصة في باريس وضواحيها ومدن أخرى، وسجلت بعض المواجهات والحوادث على هامش الاحتجاجات. نحكيو على التلامذة هون ابتسام. أما قطاع النقل، اضطرابات في شبكات سكك الحديدية والنقل العمومي كانت محدودة نسبيا مقارنة بحجم التعب في بقية القطاعات الأخرى. الإضراب جاء ابتسام في ظرف اقتصادي حساس مع ضغوط على المالية العمومية وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع ثقة المستهلك الفرنسي. في نفس الوقت، التقديرات تشير إلى نمو اقتصادي ضعيف في فرنسا هذية، مع توقع نمو في حدود 0.2% خلال الثلاثي الثالث من السنة حسب تقديرات نقلتها بلومبرغ. الأمانة العامة الكونفدرالية العامة للشغل أعطت الحكومة مهلة 48 ساعة فقط للتراجع على إجراءات التقليص في النفقات قبل اتخاذ قرار بخصوص تحركات وإضرابات أخرى. وبالتالي تحرك 29 سبتمبر ابتسام ما كانش فقط احتجاج على الأجور، بل كان زاد محاولة من النقابات الضغط على الحكومة قبل الكشف على مشروع ميزانية 2027.
1: وضحيتك صح نور، تحسوا نور كاتب نص نور يكمله
2: 59 دقيقة. هي نص ساعتين جيت هم زي يقلب في الصفحة نورمال، ونخرج ونخلوا للستة يقعد يقعد
0: خدر خليفة يطول
2: عنده دراسة.
3: أنا والله مستغرب خي ثبت تحكي على فرنسا ولا على تونس.
1: خليفة هما مازالوا دقيقتين، بما أنه سرحان قلبه كبير بكري قال ناخذ دقيقة من الأخبار تتفكرها متاع الساعة ولا نية خليفة نعطيوها من السرحان شيخة. يتفضل سرحان.
2: مش نحاول نختصر من مسألة معنية فيها الكثير من التفاصيل اللي كانوا يذكر فيه نور. فما برش احتجاجات موجودة في فرنسا، فما تحركات اللي هي متتالية ومترابطة. أولا التحركات اللي كان يحكي لها نور اللي هي في علاقة بالنقابة وغيره، هذه مسائل اجتماعية ومسائل تتعلق بسياسات مالية، رو مش مسائل تفصيلية، تتعلق بسياسات مالية وتوجهات مالية معينة داخل مشروع قانون المالية سنة 2017. معنى بدأت الناس تناقش فيه إلى حد الآن، وهنا نقطة استفهام كبيرة بالنسبة لنا نحن كتونس، اللي النواب إلى حد الآن مازالوا ينتظروا في مشروع قانون المالية سنة 2017 ويطلبوا من وزارة المالية أن تعطيهم النص باش نفهموا نحن سياستنا المالية وين ماشي بذاته. وبالتالي التحركات الاحتجاجية هذه موجودة، لكن معها بالتوازي الكثير من التحركات الأخرى موجودة، خاصة في قطاع التعليم. فما تحركات كبيرة جدا في فرنسا في علاقة بالكثير من المعطيات، بما فيها وضعية يعني المعلمين، بما فيها حالة الاكتظاظ اللي يحكيوا عليها بداخل المؤسسات التعليمية في فرنسا اللي هي بشكل كبير جدا. وشفنا معناها في فترة سابقة معناها الاحتجاجات الكبيرة المتعلقة بالفلاحين في فرنسا وغيره. فما سلسلة طويلة جدا من التحركات الاحتجاجية اللي موجودة في فرنسا، واللي هي مش مسألة تفصيلية بقدر ما نحكيوا على الماكرو ايكونومي داخل فرنسا، بقدر ما نحكيوا على أوروبا الكل اللي هي يعني الاتحاد الأوروبي الكل، معناها اقتصاديا وجيوسياسيا وغيره، في حالة متاع شبه انهيار تقريبا، وكأننا نتحدث على الاتحاد الأوروبي بدأ يفقد دوره بشكل تدريجي وبدأ يتحول معناها من واجهة كبيرة جدا في المسألة الاقتصادية والسياسية وغيره إلى معناها مسألة تفصيلية. شفنا نحن حتى رجعنا في فترة سابقة نحكيوا حتى على المفاوضات الكبيرة في ملفات كبيرة جدا في العالم ما يكونش موجود فيها الاتحاد الأوروبي تماما، مثلا مش مقتصرة على فرنسا فقط، يعني تمتد الكثير من دول الاتحاد الأوروبي. نحكي عن وضعية تقريبا مشابهة في إيطاليا، الوضعية فيها معناها تغيرات أخرى في ألمانيا وغيره. وبالتالي كل دول الاتحاد الأوروبي تقدير خاص تعاني الكثير من الصعوبات الاقتصادية اللي هي راي مسائل هيكلية مش مجرد تفصيلية. وبتسام نحكي على مسألة تتعلق بالماكرو إيكونومي في فرنسا، وتتعلق أيضا بالاتحاد الأوروبي وغيره، لأنه فما تحديات كبيرة مطروحة على الاتحاد الأوروبي، تقدير خاص كيما كنا نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية اللي بدأت تفقد في دورها بشكل تدريجي، كما أيضا نحكيو على الاتحاد الأوروبي في عمومه اللي بدأ أيضا يفقد في دوره بشكل تدريجي.
1: واضح، شكرا لك سرحان الشيخاوي، خليفة شوشان، نور الفارسي في الأعداد والتنسيق، فاروق السويسي في الإخراج.

صوتي من شابي في الإخراج الرقمي. احنا كنكون وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم. كنت معكم ابتسام شويخ مع الأخبار مع زميلتنا باهرة عوجي. نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله. هنا تونس.

0: مش الصورة الثانية دي وانا فهم عسلمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن الأجندة الجبائية الخاصة بشهر أكتوبر لمختلف أصناف المطالبين بالأداء، وتتمثل أبرز هذه الأجال في 16 أكتوبر آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، 16 أكتوبر آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي، 20 أكتوبر آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، 28 أكتوبر آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. المديرة العامة للاستراتيجيات وتطوير الأعمال بالمجلس الدولي للتمور إيمان الفريدي تقول إن المجلس يولي أهمية للتجربة التونسية في إنتاج وتسويق وتصدير التمور، ويسعى إلى نقلها والاستفادة من ممارستها وسياستها في أسواق ودول أخرى، وخاصة في مجال الحضور بالأسواق الأوروبية، مضيفة في تصريح إعلامي على هامش الورشة الدولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور أن وجود المجلس في تونس يعكس أهمية هذه التجربة، لافتة إلى حرصها على نقل ما وصفته بالتجربة التونسية الرائدة إلى بقية الدول والاستفادة من الممارسات والسياسات المعتمدة فيها، وعربت عن أملها في أن تكون تجربة تونس في الأسواق الأوروبية حاضرة في دول أخرى من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الناجحة للدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور. سفارة الجمهورية التونسية ببودابست تعلن عن فتح وزارة التعليم والبحث والتطوير والشباب بجمهورية سلوفاكيا باب الترشح لمنح دراسية لسنة 2026 إجازة ماجستير دكتوراه، وأفادت السفارة بأنه يمكن للطلبة التونسيين الراغبين في الترشح لهذه المنح في أجل أقصاه يوم 30 من أكتوبر الجاري. من المنتظر أن يستقبل مركز رعاية المسنين بباجة من جديد بداية من منتصف أكتوبر القادم كبار السن من كل المناطق، وفق ما أعلنه المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة عبد الحكيم المكي لوكالة تونس فريق للأنباء، وسيفتح هذا المركز أبوابه من جديد بعد استكمال أشغال إصلاحه بتكلفة قدرت ب1,500,000 دينار، وبعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، حيث تمثلت الأشغال في إصلاح بناية المركز لتحسين ظروف الإيواء وتجديد بيت الغسيل وتجديد الشبكات وقنوات تصريف المياه. إلى الشأن الدولي، الجيش اللبناني يعلن إصابة 4 أشخاص بينهم عسكري في النبطية، تبين أنها ناجمة عن انفجار جسم مشبوه وليس غارة. رئيس الوزراء الأوكراني يقول إن روسيا بدأت شن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بعد ضربات ليلية استهدفت منشآت للطاقة في كييف ومناطق أخرى.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM.

0: مرحبا بكم الناس الكل في الفلاش سبور. رسميا الغاء المباراه الوديه بين المنتخبين الوطني التونسي والمنتخب المالي حسب ما عن التعليق اليوم جامعه تونسيه لكره القدم. الجامعه تقول انه تم تنسيق مع الناخب الوطني معين الشعباني والجامعه الماليه لكره القدم. في المقابل بيان جامعه مالي لكره القدم يقول انه ما فماش اسباب قدمتها جامعه تونسيه من اجل الغاء المباراه. تذكر انه المباراه كانت مبرمجه نهار السبت بملعب حمد العقربي برادس، مع العلم انه الجامعه رفضت شروط منتخب موريتانيا من اجل اجراء مباراه وديه. مواصلين مع المنتخب الوطني. قبل الغاء المباراه الوديه، الياس العاشوري غادر التربص بعد شجار حاد مع الناخب الوطني ونقاش حاد مع الناخب الوطني معين الشعباني. وفي المقابل ايضا انيس بن سليمان يغادر بسبب الاصابه في انتظار اعلان الجامعه التونسيه لكره القدم عن الغاء ما تبقى من التربص من عدمه. المنتخب الأولمبي التونسي يجري اليوم حصة إزالة إرهاق بعد الفوز البارح 2-0 في سوسة ضد منتخب البنين في تصفية كان مصر 2027. المنتخب التونسي منتظر يسافر نهار جمعة العشية للتوغو، وين يجري مباراة العودة نهار الاثنين 5 متاع العشية في العاصمة التوغولية لومي. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة يواجه 6 متاع العشية نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا المغرب. بالنسبة للمنتخب التونسي تعادل في الجولتين الأولى والثانية ويبحث في مواجهة اليوم أمام المنتخب المصري عن تحقيق أول انتصار وتعزيز حظوظه في المنافسة على الترشح للكأن. نجم المتلوي استأنف اليوم الصباح تدريباته على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي بعد إضراب دام لمدة 3 أيام. الفريق عاد اليوم إلى التدريبات في انتظار إيجاد حل للوضعية المالية الصعبة لمر بها الفريق. بالنسبة للوضعية المالية مازال يعاني منها الفريق متواصلة وعدم رصد المنحة المخصصة من طرف شركة فوسفات قفصة منذ شهر نوفمبر 2025. نادي دانكيرك الفرنسي أعلن اختيار لاعبنا الدولي التونسي خليل العياري كأفضل لاعب في الفريق خلال شهر سبتمبر. بالنسبة للعياري شارك خلال الشهر الفارط في 370 دقيقة مع نادي دانكيرك وساهم في تسجيل هدفين، مع الإشارة أن خليل العياري انتقل لفريق دانكيرك في نطاق الإعارة قادم من بي اس جي الفرنسي. ختام ماتشات اليوم في تصفية الكان مباراة واحدة 5 متاع العشية بين إريتريا وجنوب إفريقيا. في المباراة الدولية الودية الولايات المتحدة فازت اليوم الفجر ضد تشيلي 4-2. المكسيك تعادلت مع بيرو هدف في كل شبكة. غدوة الفجر ماضي ساعة مباراة منتظرة بين الألبي سيريستي أرجنتين ضد منتخب بوليفيا، مباراة هي الأخيرة لأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي مع منتخب التانجو.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا البلاد تقريبا ما ذكرناهاش في سلسلة الجرائم العالمية، واللي هي تايلاندا أكثر بلاد منتشرة فيها البوذية. ولعلمكم أنه التايلانديين متدينين بنسبة 95% ويمارسوا أغلب الطقوس متاع عقيدتهم من مدة 2500 سنة أو أكثر. ومن بين هالطقوس هذه عندهم عادة تتمثل في إطلاق سراح الحيوانات المحبوسة في القفصات وغير القفصات وإرجاعهم للطبيعة، كيما العصافر والحوت والفكارن وغيرهم. والعادة هذه هي منطلق القضية متاعنا اللي بدأت نهار 14 أفريل 2023 في مقاطعة راشابوري، يتكلموا التايلاندي مش بالسوري، وموجودة في غرب بانكوك عاصمة تايلاندا. في نفس الإطار نبدأ قضيتنا مع زوزن ساسحة، واحدة عمرها 36 سنة، سيدة أعمال واسمها سارارات، كانت حبلة وقت اللي انطلقت الأحداث، والأخرى عمرها 32 سنة اسمها سيريبون، معرسة وعندها صغار. وبما أنه الأسماء في تايلاندا معقدة والنطق متاعها صعيب وربما تعمل كرام في اللسان، هاوك عندهم أسماء مصغرة يسهلوا بها الأمور على رواحهم. وعلى هذاك باش نستعملوا الأسماء المصغرة هذه بالنسبة لهالزوزن سي اللي نحكيوا عليهم. سارارات كانوا يسميوها كل بساطة أم، وسيريبون كوي، والاثنين عرفوا بعضهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ولات بيناتهم صحبة. مختصر الحديث، أم وكوي وفي إطار الطقوس البوذية اللي حكينا لكم عليها اتفاهموا باش يمشيوا على ضفاف نهر الميكونغ على أساس يسيبوا فيها حويتات حسب تعاليم الدين متاعهم. ونهار الجمعة 14 أفريل اتقابلوا مع بعضهم، فطروا جميع باش من بعد يمشيوا للنهر اللي ذكرناه، وكاميراوات المراقبة متاع البلدية صورتهم ووثقت للوقت والتحركات متاعهم في الشارع الموجود بجنب نهر الميكونغ. ونهارتها التسجيلات وراو آم كي قصت الكياس باش تمشي للتواليت، وصاحبتها كوي هبطت الدروج اللي يهز الحافة النهر وبقات تستنى بالساشي اللي فيه الحوت حتى اللي نجي آم وهكاك يفرغوه في الماء ويسيبوا الحوت. لكن الأمور ما مشيتش كيما كانوا مبرمجين، وآم ما غابت كانت قايق، وكي رجعت وهبطت الدروج باش تخلط على صاحبتها كوي تلقاها طايحة على حافة النار وفاقدة للوعي. المواطنين هما اللي طلبوا الإسعاف وجات أمبيلونس، والمسعفين حاولوا بكل مجهوداتهم باش ينقذوا كوي، لكن لسوء الحظ ماتت بين يديهم، ما نجموش يعملوا لها حتى شيء.

0: في نفس السياق اللي فاجأ العائلة واصحاب كوي أنه ما كان عندها حتى مرض. المرأة لبس عليها وما تشكي من حتى شيء. وكي قالوا لأمها أنه بنتها ماتت بان سوفيزونس كاردياك، يعني قصور في القلب، بقات مستغربة وطلبت باش الجثة متاع بنتها تتشرح على أساس يعرفوا الأسباب الحقيقية للوفاة. ولهنا اللي يلزمكم تعرفوه أنه حتى حد ما كان يعرف اللي كل شيء تصور انهارتها، ما عدا الشرطة اللي عاينت برشا مرات التسجيلات وظهرت لها الطريقة اللي كوي فقدت بها الوعي غريبة نوعا ما. واللي أغرب منها هو التصرف متاع صاحبتها آم، لأنه كي صارت الحادثة شافوها في التسجيلات كي راجع من التواليت وشقت الكياس وهبطت في الدروج، على أساس دخلت على صاحبتها كوي. لكن كي شافتها طايحة وفاقدة للوعي من المفروض تطلب الإسعاف وتتلهى بها وتقعد بحذاها حتى لين دخلت الأمبيلانس. لكن التصرف متاع عام كان عكس هذا، لأنها خليت صاحبتها كوي مطيشة ومشيت، وكيف اللي عملت إشارة للناس المتعدين باش يمشيولها، ومن بعد اختفت وكأنه ما صار شيء. التصرف هذا بالطبيعة حير الأمنيين، كيفاش قامت تخلي صاحبتها مطيشة ولا تعرف عليها حية ولا ميتة. واللي كان واضح من تسجيلات كاميرات المراقبة أنها بكل بساطة هربت، والدليل أنها بدأت تجري وطلعت في كهربة وخرجت بسرعة متاع حد يحب يبعد على هاك المكان في أقرب وقت. في ترابط هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه الحاجة الملفتة للانتباه أنه قام وهي طالعة في الدروج باش تهرب كانوا عندها في ديها حاجات ما جاتش بيهم، معناها هزتهم لصاحبتها أو بالأحرى سرقتهم لها. وكاميرات المراقبة ما وراتش هالحاجات هذو بوضوح، أما الظاهر اللي فما ساك من جملة الأشياء اللي هزتهم قام. ولهنا يتزمكم تعرفوا أنه الأغراض الشخصية متاع كوي الكلهم اختفوا بعد ما فقدت الوعي، وكان عندها ساك لوي ويتون غالي برشا وفيه مبلغ محترم خلف الذهوبات والمجوهرات والمنقالة الثمينة اللي كانت لابستها. المرأة كما سبق وقلنا لكم سيدة أعمال وغنية برشا، لكن كل شيء تهزلها، واللي هزهم يتسمى دبر فورتون كبيرة، وخلينا نقوله فرتونة كبيرة. بطبيعة الحال أصابع الاتهام في اختفاء الأغراض هذم توجهوا الآم وتحل تحقيق، خاصة بعد ما أم كوي شدت تصحيح واعتبرت أنه بنتها تقتلت. بطبيعة الحال أصابع الاتهام في اختفاء الأغراض الشخصية متاع كوي توجهوا الآم وتحل تحقيق، خاصة بعد ما أم كوي شدت تصحيح واعتبرت أنه بنتها تقتلت مش ماتت موتة طبيعية. وفي تايلاندا ماهوش بالضرورة الشرطة تعمل بحث إلا في الحالات اللي تبدأ فيها الموت مسترعبة بالحق، ولو كان مش أم كوي طلبت التشريح وإلا راهو البحث هذا ما تعملش. ويكفي باش الطبيب الشرعي يقول أنه الموت ناتج عن سكتة قلبية ويقف البحث من غير أي تثبت. في نفس الترابط من الأحداث الشرطة استجوبوا قام اللي ما كانتش تعرف أنه ثم تسجيلات وشافوها مليح وبوضوح وقت اللي هربت، لكن هي قالت للبوليسية أنه انهارتها ما قابلتش كوي ولا شافتها ولا كلمتها بالتليفون. وبالتالي الناس الكل فهموا اللي هي تكذب، الشيء اللي خلى المحقين يحطوها في الإيقاف التحفظي، ومن غادي بداو يربشوا في الماضي متاعها وفي سوابقها لعل يلقاو تفسير للشيء اللي صار. وكي حلولها دوسيها كانت الصدمة كبيرة ما توقعوهاش بالكل. ويكفي أنكم تعرفوا أنه ما بين 2015 و2023 11 امرأة وزيد عليهم كوي وزوز رجال أعمارهم ما بين 32 و52 الكلهم كانت عندهم علاقة صداقة مع آم، وماتوا بصفة فجائية وفي ظروف غريبة تماما. وأكثر من هكا وقت اللي ماتوا آم كانت معهم، وباش ما نفوتوكمش بالحديث، هالثناش نمرة والزوز رجال ماتوا بسبب انسيفيزونس كاردياك وإلا بتعطل الدورة الدموية أو توقف الجهاز التنفسي. وهالثلاثة أسباب يوصلوا في نهاية الأمر النفس النتيجة، يعني السكتة القلبية. لكن السن متاع الأشخاص اللي ماتوا يطرح تساؤل كبير، على اعتبار أنهم صغار، والاستفهام اللي أكبر منه أنهم الكلهم صحاب آم وقراب منها برشا، والوقت اللي ماتوا فيه كانت معاهم، وهذا يخلي الأمور مستغربة لأبعد الحدود. في الحقبة هذه من القضية المحققين عملوا قائمة مفصلة في الضحايا ورجعوا الأول وحدة ماتت في هالظروف هذه واسمها مونتاتيب كاوين ويقولوا لها ساي، وهي سيدة أعمال عمرها 37 سنة وكانت صاحبة أم وماتت في دارها نهار 7 جويلية 2015. وأم ساي هذه قالت أن بنتها كانت مسافرة هي ورجلها البرة من تايلاندا، ونهارت اللي رجعت أم هي اللي مشت لها للمطار وروحت بها. والغريب في الحكاية هذه أنه ساي ماتت لحظات بعد ما أم خرجت من بحذاها. وأكيد راكم فهمتوا كي نقولوا أم معناها روح، هايكا كي تمشي الوحدة تقبضلها روحها. وكي سمعت اللي ساي قاعدين يعملوا لها في مواكب الدفن، لا حضرت لدفينتها ولا عزيت عائلتها، وكي أم ساي طلبتها علقت عليها التليفون. في تصاعد الأحداث وتسلسل الضحايا متاع عام، نهار 23 أوت 2020 أم عائلة عمرها 36 سنة اسمها نيت ماتت بسكتة قلبية في دارها، واللي كانت بحذاها في هكا النهار هي أم بالطبيعة، مع العلم وأن نيت هذه كانت تخدم شيف شانتي، يعني مهنة فيها بارشا مسوار في تايلاندا. ولو كان مش من المرأة هذه يعني نيت، راهم البو والأم متاع آم اللي كانوا مرضى ملقاوش باش يداويو، لأنه تايلاندا لا فيها لا تغطية اجتماعية لا جراية التقاعد، واللي كهب على 60 ويوصل للانتريت أولاده هما اللي وليوا يصرفوا عليه، وهكاك الأمور تمشي في تايلاندا. مختصر الحديث، الموت متاع المرأة نيت من المفروض تحير برشا شكوك، وفي قضية الحال حتى واحد ما ظهر له أنه الشيء غريب باش في ظرف 5 سنين زوز من أصحاب آم يموتوا لحظات بعد ما تفطر معهم. لكن ما بين 2020 و2023 القائمة متاع ضحايا آم باش تكبر بشكل صادم للغاية، واللي باش يموتوا الكل كيف كيف كانوا راس راس مع آم قبل ما يفارقوا الحياة. وعلى سبيل الذكر، واحدة توفات في عام 2020، وواحدة أخرى في عام 2021، وست أخرين التحقوا بالرفيق الأعلى ضربة واحدة في عام 2022، منهم ثلاثة في شهر أوت وحده، وهما على التوالي واحدة اسمها نوي ماتت نهار 9 أوت، وواحدة أخرى اسمها نوي نهار 10 أوت، وجوم نهار 15 أوت، من غير ما نقولوا أن الوفاة متاعهم بنفس الأسباب، لكن بالنسبة للناس الكل تظهر طبيعية. في المرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أن الشرطة ما كانتش تربط في الخيوط والتبع، وبالنسبة للأمنين وكأنه كل حالة وفاة معزولة وحدها. ولو كان جاو يتمعنوا أكثر في الأمور ويعملوا شوية تحريات، راهم فهموا أنه آم هي وراها السلسلة المريبة من الوفيات، والمسألة ما وقفتش عندها الحد، لأنه باش يتزادوا 8 ضحايا أخرين للقائمة في ظرف قصير، وبالتحديد في ال4 شهور الأولانين متاع 2013، وهكاك الرقم متاع الضحايا وصل ل14، منهم زوز رجال، واحد صاحب آم أو عشيقها واسمه دي، كان واقف في كيوسك بحذا كرهبته يعبي في الليسانس، وإذا بيه جاء ملطوخ ان يسلقفوه وهزوه للسبيطار ومات وهو في الثنية في الامبولانس، وقام كانت معاه. ولهنا يلزمكم تعرفوا انه الشخص هذا يعني دي عمره 35 سنة، وهو بولو لد اللي في كرش عام، ومن غير ما نقولوا لكم انه مات بسكتة قلبية. وقام ليلتها بالذات عملت حفلة عيد ميلادها وصاحبها مازال ما تحطش في المارك. حفلتها يا صحابة وعداتها شتيح ورديح وشرب صحيح وضحك حتى للصباح. في تسلسل هالأحداث والضحايا، ونهار 1 أفريل 2013، يعني جمعتين بعد ما مات دي بوطفل اللي في كرش عام، واحدة من صاحباتها ملازمة متاع شرطها يقولوا لها بو عمرها 38 سنة، بالمصلت نهارتها كانت معاها في الباركينج متاع سوبر مارشي، وفجأة شدتها وجايع في كرشها وبدأت تتقي قبل ما تفقد الوعي. وكي خلت الإسعاف ما نجموا يعملوا لها شيء، لأنها بكل بساطة ماتت بنوبة قلبية. والمرأة هذه صار لها كيما صار مع كاي، يعني اللحظة اللي ماتت فيها تم توثيقها بكاميروات المراقبة، والتصرف متاع عام هو نفس التصرف اللي عملته مع كاي وقت اللي مشاو مع بعضهم للنهر باش يسيبوا هكا الحويتات حسب التقاليد متاع التايلانديين. وباش تكونوا أكثر في الإطار، الواقعة هذه صارت 13 يوم قبل الوفاة متاع كاي صاحبة عام، يعني آخر واحدة في القائمة. ولهنا يقول القائل هذم كلهم صدف؟ بطبيعة الحال لا، وإنما آم هذه وراها حكاية كبيرة، لكن ما هو سهل باش يتم إثبات مسؤولياتها الكاملة. ولو أنها كذبت وقت اللي شدوها في خصوص كاي وقالت اللي هي ما كانتش معاها، والإشكال أنه الأدلة الوحيدة المتوفرة ما يورتوهاش بصفة فعلية. تسجيلات كاميروات المراقبة في زوز حالات وفاة، يعني ما بين 14 ضحية، ما يكفيوش، وخلف هذا أغلب اللي ماتوا كانوا في ديارهم ساعة الوفاة. صحيح أنه آم كانت معاهم، لكن مش لأنها موجودة تولي هي المتهمة، وهذا يلزم دليل مادي مباشر ويكون حاسم في إدانتها. في التور هذا من القضية، المحقين هما يتحراوا ويلوجوا على اللي كانوا صحابة مع آم وماتوا بصفة فجائية أو صار لهم توعك صحي، وبزهرهم طاحوا بوحدة اسمها بلا عمرها 36 سنة، صار لها نفس الشيء اللي صار للأخرين، لكن ما ماتتش، منعت بأعجوبة. والمرأة هذه اتضح اللي هي مشات تفطر مع آم نهار 23 سبتمبر 2022، وكي قريب يكملوا الفطور شدتها وجايع كبيرة، وقام وقتها هربت، وجماعة الريستوران هما اللي طلبوا الإسعاف، والحسن حظها المرأة منعت من الموت. هالحادثة هذه بالنسبة للمحقين زادت أكدت اللي ثم مصادفات غريبة تتعاود كل مرة، واللي ماتوا الكل فطروا مع آم وصار لهم توعك بعد الفطور مباشرة، وهذا اللي خلى المحقين يفترضوا أنها اعطتهم حاجة، معناها حطت لهم أي نوع من أنواع السموم في الماكلة وهو السبب في الوفاة متاعهم. ولهنا السؤال المطروح، علاش الأمنيين ما ألقاوش القبض على آم؟ ما نسبوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة.
1: خليك قريب. فيم وراجعين.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنت تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في تايلاندا والوقايع بداوا نهار 14 أبريل 2023 في مقاطعة اسمها راشابوري. زوز نساء، واحدة اسمها أم عمرها 36 سنة والثانية كوي سيدة أعمال عمرها 32 سنة، مشاو النهر الميكونغ باش يسيبوا فيها حويتات حيين حسب الطقوس والعادات متاع الديانة البوذية. وبعد ما فتروا مع بعضهم كوي هبطت على ضفة النهر وبقات تستنى في صاحبتها أم اللي مشات للتواليت، لكن صار لها إغماء فجئي وكاميروات المراقبة صوروها كيف فقدت الوعي وصوروا زاد أم وقت اللي جات. وفي عوض تطلب الإسعاف لصاحبتها هربت وخلاتها وما نجموش ينقذوها. المرأة ماتت قبل ما توصل للسبيطار والأغراض متاعها وذهبها بكل تهز، مع العلم وأنه كاي هذه باش تظهر الضحية رقم 14 اللي ماتت بسكتة قلبية وبطريقة غريبة. ومش وحدها، وإنما سبقوها 12 امرأة وزوز رجال منهم صاحبها ماتوا بكلهم بسكتة قلبية بعد ما فتروا مع أم. في المرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه أم ما حطتش أي نوع من أنواع السموم للضحايا متاعها، وإنما استعملت نوع صعيب التعرف عليه ويلزموا برشة تحاليل باش يظهر، وما يستخرجوه كان في عملية التشريح. تقرير الطبيب الشرعي هو اللي باش يكشف سبب الوفاة متاع الناس هذوم الكل. ولو كان مش أم كاي اللي شدت صحيح أنه بنتها تتشرح، راح يبقات الأمور على ما هي عليه وما ظهرت حتى حقيقة. مختصر الحديث، أم استعملت مادة فتاكة اسمها سيانور دو بوتاسيوم، وهالمادة هذه تقتل بسرعة عجيبة، ومش كان اللي يشرب منها برك، حتى اللي يمسها أو يشمها كيف كيف. وما هوش يسهل بالكل اكتشاف هالمادة في البدن، وبرشا قتلة يستعملوا هالمادة هذه لأنه طريقة الموت كما سبق وقلنا لكم تظهر طبيعية جدا وكأنها نوبة قلبية. في نفس هالإطار تهمة القتل باش تتوجه مباشرة للأم اللي في الاستنطاق نكرت تماما معرفتها بحكاية السيانور، واعترفت أنها فترة مع كوي وبعد الفطور صاروا لها أوجاع وبدأت تتقيا وما عندها حتى فكرة على السبب. ولهنا الأمنيين قالوا لها اللي هما عندهم تسجيلات يورطوها لأنها هربت من ساحة الواقعة، يعني ضفاف نهر الميكونغ، وهي نكرت كل شيء. والإشكال أنه قام ما تجيبش الشبهات بالكل وتظهر عادية جدا وحياتها كيف كيف، وما عندها حتى شيء يوحي اللي هي مجرمة وتقتل الناس اللي يقربوا لها. والمسألة ما فيهاش ضحية واحدة، وإنما 14 بالتمام والكمال، ورقم 15 منعت بأعجوبة. وباش ما نفوتكمش بالحديث، المعطى اللي يدوخ المحققين أنه آم هذه كانت معرسة بوليس، وهذه من المفاجآت اللي عرضتهم وهما يلموا عليها في المعلومات. ورجلها هذا أو بالأحرى طليقها مش بوليس فقط، وإنما من الضباط السامين متاع الداخلية في تايلاندا، واسمه فيتون، والجراد متاعه خلينا نقول رتبته ليوتنو كولونيل. جاب زوز صغار من آم قبل ما يطلقوا في عام 2022، والغريب أنهم وقت اللي طلقوا بقات تعيش معاه فرد دار وتحمل اللقب متاعه. وكما سبق وقلنا لكم الصغير اللي في كرجها هو من عشيقها اللي اسمه دي. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنيين، إذا هي وراها الجرائم هذوم الكل، معناها تتسمى une empoisonneuse en série، قاتلة متسلسلة بالتسميم، وأكيد راهو عندها دوافع. ولهنا الأمنيين وعلى أساس يحبوا يكتشفوا علاش قام تقتل في اللي تصحبهم الكل، ويهل ترى السبب هو الفلوس وإلا شيء آخر. وقت اللي شافوا الحساب البنكي متاع عام لقاو فيه مبالغ كبيرة داخلة وخارجة، وخاصة يتم سحبها،
وبالنسبة ليهم ما تنجمش قام تكون هي اللي ثورتهم ولا عندها إمكانية باش تمتلك أموال بالكمية هذيك، مع العلم وأنها كانت مدمنة إدمان رهيب على القمار. وبما أنه النوعية هذه من الناس يعني القمارة معروفين بالسلف، قام كانت تتسلف في برشا فلوس من عند الناس اللي في المحيط متاعها، وبتبيع عائلتها والناس اللي تتعرف عليهم ويوليوا أصحابها. في مجريات الأحداث والأبحاث، الأمنيين عرفوا من أم ساي سيدة الأعمال اللي توفيت في عام 2015 وتعتبر من أول الضحايا، قالوا أنه بنتها كانت تتعاون في بام وسلفتها برشا فلوس وعمرها ما رجعتهم لها، واعطاتها أكثر من مرة مبلغ 50,000 باث، والباث هو عملة تايلاندية، علما وأنهم عندهم وحدة متاع قياس الذهب كيما القيرات عندنا. وقام ثرنتها لمدت قرابة 20,000 أورو من عند سيدة الأعمال هذه ساي، وماتوا عن فاس ما رجعتهمش. ولهنا يتزمكم تعرفوا أنه الأجر المتوسط في تايلاندا يقارب 1,000,060 بفلوسنا. وساي هذه كانت امرأة غنية برشا، وقام هي اللي وصلتها لدارها نهارة اللي ماتت. وبعد ما خرجت أم ساي قالت اللي هي سرقت تمثال متاع بوذا ذهب خالص وشركة سومها قرابة 5,000 أورو. والمسألة ما تقفش عندها الحد يعني ساي، لأن ونيد زادة واللي كانت شاف شانتي سلفت قام برشا فلوس، وموش كان سلف، كانت ضامنة فيها عند البنوك باش تاخذ قروض مالية، ووصلت رهنة الكهرباء متاعها باش قام تاخذ كريدي ب 15,000,000 بفلوسنا. وأعوان الأمن بتبيعة بعد ما تعمقوا في مسألة الفلوس هذه فهموا أنه قام كانت تستعمل في علاقاتها مع صحابها الكل باش تاخذ من عندهم فلوس، بما فيهم عشيق هذه اللي صحبته دوب مخرج من الحبس وكان عامل أفار متاع سلف باللانتيريس ويتنقل بين عدة مدن، معناها يتبع الكليونات متاعو يعني وين ثم ميسرة تلقاه. وقام كانت رافضة باش تمشي معاه، وساعات ما تشوفوشي بثلاثة شهر، وكيما يصب لهاش فلوس في الكونت متاعها تتغشش عليه وتباغضو. فيها التور هذا من القضية، يلزمكم تعرفوا أنه آخر مرة قام شافت فيها دي هي نهار 11 مارس 2023، وأكيد راه يخذيت من عنده فلوس. وأثناء البحث قالت للمحققين أنه نهارتها اعطاته دواء للعذر أو البواسير، وفجأة أموره الصحية تعكرت، ووقتها جابت له الإسعاف وما حبتش تخليه في السبيطار، روحت به لدارها. وقالت أنها خليت وراقد وخرجت باش تمشي تغسل الحوايج في اللافري، وكي رجعت لقاته ميت. من شيرة أخرى عائل دي قالوا أنه من جملة الأشياء اللي اختفيت من الدار متاع ولدهم دي هما شركة وبراسلي سومهم قرابة 10,000,000 بفلوسنا، ومعهم قطايع صياغة بنفس القيمة، كل في مبلغ مالي كبير برشا كانوا مخبيه في داره. ومن بعد ثبت أنه قام هي اللي بعتهم للسايغية. وخلف هذا المحققين وقت اللي اطلعوا على الحساب البنكي متاع البوليسة اللي اسمها بو، لقاوا أنه ليلة اللي ماتت جبدت 14,000,000 وكانوا فوقها 10,000,000 أخرين، ولا عائلتها ولا الأمنيين لقاوا أثر للفلوس هذه. والتحقيق أثبت أنه قام أعطات لها البوليسة بو دواء ضد الكحة، ونهارتها كانوا يفطروا مع بعضهم، وبتبيع المرأة أمورها تعكرت وماتت بسكتة قلبية كما اللي سبقوها. في نفس السياق وكما تعرفوا كاي كانت آخر ضحية الآن، ووقتها ما زالت ما سلفتهاش فلوس، لكن سرقت لها الحاجات اللي عندها، والساك متاعها وحده يسوى 1,500 أورو، ومعاهم آيفون سومو قرابة 4,500 أورو. ومش هذا فقط، زادت هزت لها كرهبتها لأنها كهربت طلعت فيها وحطتها قدام دارها،
وما كانتش تعرف أنه كاميراوات المراقبة صوروها وكشفولها الأكاذيب متاعها، خاصة كي قالت الأخت كوي أنها نهارتها ما قابلتهاش وما فترتش معاها. وبما أنه حبل الكذب طويل عند عام، طلعت بطلعة أخرى وقالت للمحقين أنه كوي مسوح براجل في السكريت وكانت هي وياه. وفيما يخص الأغراض الشخصية متاعها اللي اختفاو، عام قالت للمحقين أنها تخلصت منهم، معناها طيشتهم في النهر. والمحقين بقاو مستغربين كيفاش مرات طيش ذهوباتها وحاجات ثمينة من غير حتى سبب. بطبيعة الحال المودوبيراتوار متاع عام، يعني طريقة تنفيذها للجرائم، ولات واضحة. هاي كتختار الضحايا متاعها ما بين النساء اللي هما سيدات أعمال ولبس عليهم، وتستادهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وتخليهم تدريجيا يتعلقوا بها، معناها تخلق معهم علاقات صحبة وتربح ثقتهم، باش هكاكة تتسلف من عندهم فلوس. وأي واحدة منهم تطالب من بعض بفلوسها وتشد صحيح، تقتلها بالسيانور. هاي كتتقابل معاها زعمة زعمة على فطور، وأول فرصة تلقاها تحط لها سم في الماكلة أو في مشروب، وأحيانا تعطيهم السيانور مباشرة وقت اللي تشدهم لجايع، وتخليهم يظنوا اللي هما أقراص يخفوا عليهم كالألام. في تتالي هالأحداث والأبحاث، ونهار 25 أفريل 2023، يعني أكثر بشوية من 10 أيام بعد موت كوي، أم تم اتهامها بصفة رسمية وفي مرحلة أولى بحالة التسمم اللي مشاه ضحيتها كوي. والبوليسية مشاه وفركسولها دارها والكرهب متاعها هي وطليقها الضابط فيتون، ولقاو في كرهبة من نوع هوندا سينيك مجموعة من أقراص السيانور، علما وأن الكرهبة هذه تستعمل فيها عام وطليقها، والكرهب الأخرين ملقاو فيهم شيء. لكن وضعيتهم القانونية مسترابة، لأن واحدة منهم أرقامها المنجمية مزيفة، والأخرى ما عادش عندها بطاقة رمادية، والثالثة في حالة رهنية، وفيتون استعملها باش يجيب عام من دار عشيق هذه بعد ما مات. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأمنيين لقاو كميات مهولة من السيانور من أنواع مختلفة، ومعاهم زرارق ووصفات تثبت أنه آم كانت تشري في المادة هذه باستمرار. والمؤكد أنها ما تشريهمش فقط عن طريق مواقع الأنترنت اللي تبيع المواد المحظورة، وإنما عندها شكون يجيبهم لها ويوريها كيفية الاستعمال. بالنسبة لطليقها فيتون، تم إلقاء القبض عليه وانكر أي علاقة أو علم باللي تعمل فيه آم، لكن بالطبيعة في ساعة ما تمت إدانته، لأن البوليسية لقاو عنده بعض المسروقات، وثبت أنه باع بعض الأغراض من اللي خذاتهم مرته للضحايا متاعها. وخلف هذا قام بتدليس وثائق رسمية باش يبعد الشبهات على آم، وثرنته السيد ولا يضغط على بار شعبات باش يبتزهم في فلوس، معناها استعمل نفس الأسلوب كما طليقته يعني آم. المهم أنه فيتون طردوه من الشرطة، أما ما عندهم حتى إثبات أنه طرف في الجرائم اللي قامت بهم آم. لكن الأمنيين باش يكتشفوا أنه المحامية متاع آم عندها يد في هالعمايل. المحامية هذه اسمها بات، وكان عندها دور فعال في اختفاء وإتلاف العديد من الأدلة اللي ورطوا الموكلة متاعها بصفة مباشرة يعني آم. السؤال المطروح، يا هل ترى سلسلة الشركاء متاع آم بشتاقف عن طليقها فيتون والمحامية متاعها بات؟ المحقين يعتقدوا أنه أختها ملبو عندها ضلع في الحكاية لسبب بسيط، ويتمثل أنها كانت ممرضة وعندها فكر على أمور كما سيانور، وتستعملوا في المساحة اللي كانت تخدم فيها. المحقين عندهم قناعة زادة أنها هي اللي ورات بام الطريقة اللي تعرف بها قديش يلزم في كل جرعة باش الموت يظهر طبيعي، واللي تعطيه السيانور يبان وكأنه صارت له سكتة قلبية. في المرحلة هذه من الاستنطاق، آم قالت للمحقين اللي هي متعاركة مع أختها، لكن الأبحاث والتقسيات
أثبتت اللي هي حلت لها فرماسي، وعلى هذاك خرجت من التمريض ولات تخدم فيها، وبتبيع ولات تشري في السيانور، وكان عندها في دارها كميات كبيرة ماهيش عادية بالكل. الأمنيين ما وجهوا لها حتى تهمة، خاصة بعد ما عرفوا أنه أغلب الكميات متاع السيانور كان يجيب فيهم شخص الآم على موتور، هذا بعد ما تشريهم من موقع من مواقع الانترنت. والبوليسية ما تمكنوش باش يوصلوا للمزودين متاعها، لكن من خلال التحريات والتقصيات عرفوا بالضبط قداش المبلغ اللي تخلى حساب آم من نهار 1 جون في 2020 لنهار 5 ماي 2023. وفي الفترة

0: 29. وكي عرفت اللي هي باش تتعدم اتبسمت وما قالت حتى حاجة تعبر فيها عن ندم امتياحها. وخلف هذا انهارت محاكمتها، جات للقاعة لابسة حوايج متاع سهرية وعاملة مكياج متاع واحدة تقول باش تحضر في عرس. بالنسبة للمحامية متاع عام اتسلطت عليها عقوبة بعامين حبس، وطليقها بعد ما تحكم بعامين اتقلصت العقوبة متاعه وليت عام واربع شهور، لأنه كان متعاون مع العدالة. وفي نهاية الأمر الأمنيين ما يعرفوش العدد الحقيقي للضحايا متاع عام، ما عدا الـ14 اللي قالت عليهم، وأكيد راهو الرقم أكثر برشا. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهجة تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: زهوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
2: ديوان فام.

0: موشا سواثلي فادي ونفهم عسلمة. صدور مرسوم بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وينص الفصل الأول على أنه تلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتعوض بالأحكام التالية. الفصل 24 جديد يعاقب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل من يتعمد استعمال الشبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو إرسال أو نشر أو ترويج أخبار أو بيانات أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو إشاعات كذبة منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يكون العقاب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار وتتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو من في حكمه. يذكر أن مجلس الوزراء تداول بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الثلاثاء في مشروع مرسوم لتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. كما صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدته، حيث تلغى أحكام المطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 25 والفقرة الثالثة من الفصل 30 من المرسوم وتعوض بما يلي: مشروع صلح وقتي يتضمن دفع حوالي 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة دفعها والالتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة على ألا يتجاوز هذا الأجل في كل الحالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح. والفقرة الثالثة الجديدة تخصص عائدة الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي. يذكر أن مجلس الوزراء تداول بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الثلاثاء في مشروع لتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. الكاتبة والعامة المساعدة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمنة عباس تقول إن النقابة بدرت منذ حوالي سنتين بإطلاق مشروع منصة رقمية بتمويل المنصيات لا تهدف إلى إرساء ربط مباشر بين الصيدليات الخاصة والصيدلية المركزية، موضحة في برنامج هنا تونس على ديوان فام أن المنصة تتيح للصيادلة تقديم الطلبات مباشرة والاطلاع الفوري على أسعار الأدوية ومدى توفرها.
1: نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة قررت أنها تعمل مشروع مادام تونس كاملة ماشية في المشاريع ذي متاع الرقمنا وكل، قلنا علاش ليه ما نعملوش منصة رقمية بيننا احنا والصيدلية المركزية اللي فارماسيان الكل في الصيدليات متاعهم ينجموا يعاديو كوموند ديريكتومون، معناتها طلبية متاعهم تاع الدويات من الفارماسي سنترال. يجيه مريض مثلا وهو قارد نهار أحد عندوش علم بالدواء، يدخل للصيدلية المركزية يلقاه موجود متوفر ولا مش متوفر وإلا يشوف السعر متاعو دونك المنظومة هذه الرقمنا هذه اللي حبينا نعملوه المشروع يخدم الصيدلية المركزية والصيادلة والمواطنين يلقاو دويهم بطريقة سلسة أكثر، واللي ذي معناتها لمصلحة الجميع. المشروع هذا شنو صار؟ ما رعنا إلا توقف وقت اللي احنا المشروع هذي قدمنا فيه بالقدي معناتها وصلنا 90% نجم تقول حاضر المشروع.
0: إلى الشأن الدولي، استشهد 6 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارة للاحتلال على غزة. روسيا تعلن تدمير 384 مسيرة أوكرانية واستهداف منشآت اتصالات وطاقة.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: في الدقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
1: ما 3:08 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رانديفو العاده في اكسترا تايم انتوا حتى للخمسة نتاع العشيه. مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكل ما برونشي معنا كالعاده على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net داخل وخارج حدود الوطن. نسلم عليكم الناس الكل، مرحبا بكل اصدقائنا على شانل يوتيوب ديون اف ام لايف. حلقه جديده ورحله اخرى بتاريخ الاربعاء 30 سبتمبر 2026. كالعاده نصبح على اصدقائنا في امريكا كندا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، وتحياتنا الخاصة لكل جاليتنا التونسية المقيمة بالخارج. شكرا لتفاعلاتكم، شكرا لمساجاتكم، شكرا لتشجيعكم الكبير، وإن شاء الله دائما نكونوا في مستوى الحدث ونحاول دائما نحكي عن أخبار وتغطية لمختلف الأكتواليتي اللي صايرة على الساحتين الوطنية والعالمية. لكن باش نحكي أكثر وطني، لأنه التعادل الأخير أمام منتخب بوتسوانا واللي قبله كيف كيف أمام المنتخب الأوغندي خلف ردود أفعال كبيرة برشا نحو الحاجات السلبية للأسف. لأنه الحقيقة كنجي ونخدم ونحضر الميسيون بارفوان نحب ونجتهدوا، كما البارح مثلا عملنا أرقام تاع المقابلة وشوفنا ملعبية شنو قدمت شنو، ولكن برشا ناس يستغرب يقولك شنو باش تحكي. لا، يلزمنا نحكي، فما تحاليل وفما أرقام، هذه راي معطيات والعالم الكل تو يحكي بالأرقام وعلى مردود كل لاعب، وحنا نحاولوا بطبيعة نجتهدوا بطبيعة لكم انتوما التعليق. سينو تطورت الاحداث في 24 ساعه الاخيره. العاشوري يغادر، هذه عنوان باش نحكيوا عليه، معناه العاشوري يغادر، بن سليمان يصاب، مالي خارج الحسابات، التراجع الى مركز 61، وطرحنا سؤال ماذا يحدث في المنتخب الوطني التونسي. تنجم تقول لي مثلا سؤال ماذا يحدث، معروف شنو يحدث، ولكن احنا هذه تطورات جديد، لانه تمنينا تكون مرحلة جديدة يكون فيها حاجات إيجابية وحاجة ممتازة، ونحاول نبنيه على، محبوش نبنيه على المشاكل، لكن لازمنا نفيتي والمشاكل ونحاول دائما نكونوا إيجابيين، ولكن هذا وقعنا، هذا الحاجات اللي وصلنا لها. نحكي على مزدوجي الجنسية اليوم، أما مواهب البطولة المحترفة شكون يعطي الإضافة أكثر للمنتخب؟ ديجا عندكم السونداج، شاركوا بأكثر عدد ممكن في السونداج، ريتو البارح تقريبا 1500 فوت، اليوم نحب عدد محترم حول مزدوجي الجنسية، هل إضافة للمنتخب نعم أم لا؟ سائل الريبونس اللي باش يدخل يتفرج فينا يعطينا رأيه على مستوى هذا الموضوع. نحكي على منتخب الوطني التونسي أقل من 29 سنة يربح البنين، عمر بن علي يتألق، وبوادر إيجابية في الأفق، به على الأقل من السلبي نحكي على الإيجابي، حاجة ممتازة بالنسبة لمنتخبنا أقل من 23 سنة. ونحكي على النتائج في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تواصل التغيير في خارطة كرة القدم في القارة السمراء، شفنا نتائج كبيرة ومهمة الحقيقة

0: نجم نحكيه عليه في برنامج اليوم. مش نحكيه على ما هو وطني. أيضا الترجي يتعاقد رسميا مع الإسباني بابلو فرانكو. ما هي الأولويات في المرحلة القادمة؟ أكثرية بتبيع مش نحكيه على شنو صار في 24 ساعة الأخيرة. مرحبا بكم الناس الكل. أهلا وسهلا نادية في الإخراج, إيمان في الإخراج الرقمي, هاني في الإعداد, وسعيد جدا بوجود اللاعب الدولي سابقا نيس العياري. مرحبا نوس.
1: مرحبا بك حاتم حسين. مرحبا بناصر ومرحبا بالسادة المستمعين المشاهدين في نفس الوقت.
0: مرحبا بك نيس, وسعيد جدا بوجود لو جران ناصر البدوي. مرحبا ناصر.
2: مرحبا بك حاتم. مرحبا بك ومرحبا بالحضور. مرحبا حسين. مرحبا بنيس اللي عندي برشة توحشته. مرحبا بالسادة المستمعين المتفرجين تبعوا فينا كل.
0: منور ناصر البدوي, تحياتنا لكم الناس الكل. واخذ الكلوار اللي صار وحده اليوم فنان بالساق اليسرى يا اخويا. بسم الله ما شاء الله اخويا, من اللي كان كوارجي وفنان في الكوره وفي التحليل, حسام الحاج علي. مرحبا حسام.
1: مرحبا حاتم. مرحبا بكل ناصر انيس وكل متابعين ومستمعين راديو ديوان فم.
0: قبل ما ندخل حسام لليميسيون, انيس العياري حل تليفون قال لقى افيش
2: كلاشيني ديريكت.
0: اي لقى افيش قال شكون اللي قال معين الشعباني ليست لديه العصا السحرية؟ عمل لك كبر شوية تصويرة يلقاه ناصر البدوي. ناصر قالوا هي ناصر قالوا ما عجبنيش تصريح نتاعك. علاش ما عجبكش تصريح ناصر البدوي يا نيس؟
1: دخل ديريكت.
0: ديريكت انا ماني قلت.
1: بالعكس
0: انا ندخل ديريكت. هذه الاكتواليتي.
1: انا ريت واحد ستاتيو على الفيسبوك عملت كلق
0: ناصر بالكوستيو,
1: لقيت الناصر تلفت نقاب جنب بو مش ما عجبنيش. لكن في الحاله هذه كان النجم يكون الوضعيه خير برشا الحقيقه, خلينا نكونوا واضحين. معناتها صحيح ما عندوش عصا سحريه وباش ندزو معاه كبدايه من الاول بالكل, لكن خلينا نكون واضح. معناتها ثم نقاط زاده وقت اللي نتحملوا مسؤولياتنا لازم نتحملوها كامله. معناتها نعرف معين عنده من الجرأة انه يقول لك غلط في بعض النقاط.
0: أخطأ معين معناها
1: في
0: يعني
1: بعض النقاط اكيد الفنيه.
0: مثلا شنو النقاط اللي اخطأ فيها انت حسب تشوف انت بعينك؟
1: انا ديما نقولها راه مانيش علامه نتاع كوره ولا جاي نفتي ولا حاجه. نعطي الفيكو نتاعي, نعطي يعني الاستنتاج نتاعي, انه عوده الفرجاني وعوده بعض اللاعبين اللي انا الحقيقه ما كنتش معاها الفكره, مع احترامي للاعبين واش عطاو للمنتخب, لانه من قلت لك المنتخب يحترم روحه وانت ناوي التغيير راه سي بون. وفعل من بعد الكوب دي موند عملنا صفحه جديده وناويين على صفحه جديده. لانك وقت ما اليوم بعد فشل وبعد اهداف نحكيو 14 بونت في 4 ماتشات سي بون, جي موعين خذ الريسك. يجي معاك شعب كامل, تونس كامله تكون معاك انا وغير وغير غير, وباش تقنع الناس. علاش؟ لانك مسيت حطيت صبعك عداه وباش تغير. ما احنا مع التغيير اليوم ما تنجمش نرجعوا فرجاني سيسي والعيدوني تقول لي كوادر. انهم الكوادر تحكي عليه اسكو اليوم اللي صاير اليوم اللي صاير في المنتخب واللي صاير الايامات هذوما خاصه بعد ماتش بوتسوان. من ما ممكن تبدا ثم مشاكل. ونصر يعرف كان ليدر وكان يعني كابيتان, يعرف ما معنى ليدر. لازم تركح الجو, ركح الجو.
0: نعم ليستات نتاعهم باهين الناس.
1: هادي مع بار ليستات يا اخي, باش تقعد في ليستات انت تموت وتحيا مع فرجاني, ما نجموش نغيروا.
0: اي راه كل شيء نشوف انت تعرف نمشي ديريكتومون الارقام.
1: انت تعرف حاتم
0: باش ما نكونوش ربما فما شويه معنا حتى قسوه ولا مبالغه في التعبير عليهم. لانه البارح مثلا معاك انيس راهو في تفكيرك بيان سور, لكن احنا اليوم نقارنوا مثل ما بين الملاعبين جدد ملاعبين القدم. شنو عن احصائيات نتاع ملاعبي كيف شفت تيكاور؟ كي شفنا الستات الحقيقه نتاع المقابله الاخيره, نحكي لك بوتسوانا, فرجاني, عيدوني, اسماعيل الغربي, علي معلول. معنا من الاربعه ذوما الملاعبين التروا اكسبيريمونتي اللي هما معلول, فرجاني, والعيدوني هما القدم جدد. اكثر عباد عامله احصائيات واكثر عباد اجرات واكثر عباد عمل ديزاسيست.
1: هذه نقطه تبني عليها انت الستات. الستات حاجه والتيرا حاجه. راه وقت التغيير, وقت اللي حن عليه, وقت اللي يدق الجرس في التغيير لازمك تغير. كان انت اليوم كل يوم تجيب لي ديستات هذا والله يشوف والله هذا شوف يدي عنا الحق في التغيير, نحب نشوف وجوه جديده.
0: حقك
1: انا كتونسي مانيش صاحب القرار, لازمك تغير اليوم. تقول لي والله ديستات يا اخوي, نثني على العمل اللي عمله علي معلول. قداش به العمل نتاعو عام باش يزيدك عليه تو اللي احنا تو سوا ديزون عمل اللي تي لو ميور في الماتش ولا وانا متاكد انه عمل ماتش كبير بالاكسبيرينس اللي عنده. اسكو اليوم بعد عام باش نبعثش نعملوا بعد علي معلول نيقفوا من بعد فرجاني سيسي نيقفوا؟ انك تحب التغيير من تو غير. معناتها
0: معناتها انت ما عجبكش كلام ناصر البدوي؟
1: مش ما عجبنيش, اما بعض النقاط الحقيقه حتى الغاء المباراه اليوم تو نحكيوا فيها زاد ما عجبتنيش.
2: انا بالنسبه لي انا معناتها الكلام اللي كان يحكي فيه انيس هذاك من وجهه نظر نتاعو النجم كان نحترمها, لكن في نهايه الامر وقت اللي نحكيوا على ليكيب ناسيونال ونحكيوا على مرحله انتقاليه ما نجموش اون بوبا شومباردي كل شيء. ما نجموش اليوم بتراكس نهزوا كل. اليوم بالنسبه لي انا معين شعباني بارك الله فيه اللي يجي ليكيب ناسيونال. انا نقولها خاطر اليوم الراجل كان سو كونترا, ما كانش ما يخدمش، كان الرجل عنده كونترا ويخدم في جمعية. عنا قديش وحنا الحوبي باش يجي لكيب ناسيونال، عنا مدة كبيرة وحنا نقول له إيجا يا خويا راهو اليوم مقيد باش تخدم البلاد نتاعك. ما نجم حتى حد، كان نيس العياري نعطي لكيب ناسيونال في ثلاثة أيام ينجم يخلق لي 11
1: خلي يخلقهم ل 11 حتى شيء. وزيد الناصر كلامك أنت تو باش يخليني أنا نتحامل على معين، وهذا موش صحيح.
2: لا إيجا قول لك
1: تو، لا ماهوش صحيح، لا لا ماهوش صحيح.
2: تو أنا كيقول أنا مش عصا سحرية، معناتها في الكونتكست اللي كنت نحكي فيه أنا. أنت اليوم كي تقول لي اليوم علي معلول المدرب الوطني
0: معين
2: الشعباني انه اليوم لابد من تغيير ويحط البصمه نتاعو، كيفاش باش يحطها في ثلاثة ايام؟
1: اعطيني
2: شكون هالمدرب هالجابذ اللي ينجم في ثلاثة ايام يبدل ليكيب ناسيونال ويرداني طايره تيران؟
1: معناتها على بصمه، ما طلبتش بصمه.
2: واليوم سامحني كيما كان يحكي لك بالاستاد حاتم، اليوم الثلاثه ملاعبيه اللي نحكيوا عليهم واللي رجعوا، عيسى العيدوني لاند ميير جوار اللي في كمان عمره 29 سنة عيسى العيدوني، سامحني اي مثال، سامحني اليوم نحكي على ملاعب اليوم سامحني تحكي مش توا مثال، خلينا نتفاعلوا باش نبداو مع بعض. اليوم تحكي على عيسى العيدوني عمره 29 سنة، اسكو عيسى العيدوني في 29 سنة يعتبر كبير؟
1: يدي بدل يا ناصر، انت كان انت عندك
2: تبدل، كان انت عندك
1: تبديل وبره،
2: سامحني مش فايدك تقولوا كلامك هيك يا يانيس،
1: خليني اكمل لك.
2: يهديك يهديك يا مش اقول كلامك هيك نقولوه في الميكرو،
0: فسر فسر لك هو. شوف شوف لحظه ساعه، نعمل نقطه نظام. شوف احنا فما ناس تسمع فينا ماذا بينا نوصلوا معلومه، كل واحد يعطي فكرته من غير ما نحكيوا مع بعض.
1: ناصر انا فاهم، وناصر خلينا نزيد نفهم اكثر باش الكلام ما يتحرفش. وقت اللي يقول معين معير وما قلتش عصا سحرية، لكن ثم بعض النقاط أخطأ فيهم، لكن ما طلبتوش قلت له أنا أربح ماتش واتك
2: شنو ما ديبوان اللي غلط فيهم قولهم لنا،
0: خلي
2: قولهم خلنا نعرف،
1: خلي باش نعطيك خلي وصع بالك يا ناصر، وصع بالك رمعين بينومي ولعبنا مينيم وكاديش،
2: خليني
1: كملك عاد يا ناصر، افهم حاجة عاد
2: تفضل
1: افهم عاد خوي، وما كانش خلينا نخلي لك نتكلم واحد. انا بالنسبه لي انا معين ما عندي حات معناتها كما نقولوا احنا مشكله ولا حاجه، نحكي امور منتخب وهذا رايي يخصني انا. انا من بعد الكوب دي مون سي بون في مخي كتونسي يلزم كل شيء يتغير. تحكي عن النقاط الفنيه، ما بعد زوز اخطاء ثم دو لاتيرو في تونس اليوم اور سوجي، ناحيه الزعلوني نقطه فنيه، عندك يوسف الصافي، عندك بوحسيده، عندك عندك ملاعبيه اليوم في البطوله كيما الحاج محمود، كيما برشا ملاعبيه اليوم كنت نجم تدخلهم، كنت لازم تعطيهم فرصه. اليوم نعاودوا نرجعوا مع ليستات والفرجيني وايكس وايغريك، ويلزمنا هاي بي اليوم بعد المهزله نتاع اليوم مثلا اكزامبل. اليوم نحكي لك على ملاعبيه لا تعلت الاصابه ولا خير فهمتي ولا لا في الجروب، معناتها كيما نقولوا احنا موفيز جرين، معناتها ايش تحبنا نعمله تو باش نقعدوا بنفسها وليستات وفرجيني يلعب بالقديه، فرجيني يجيك وقت يقول لك ما عادش تعيط لي كيما عملك كيما عملك الياس الصخيري، قال لك ما عادش تعيط
2: فعلا معاك. خليني نتفاعل خاطر مهم برشا راهو كلام زاد كيف راهو. انا وقت اللي نحكي في كلام هكا راهو نعرف ايش قاعد نقول. بالنسبه لي انا اليوم في مرحله انتقاليه ومدرب مازال كي جا، وقول حاجه عنده اوبجيكتيف تاع كاليفيكاسيون تاع كوب دافريك، انا مع التشبيب ومع انه ملاعبيه تتبدل وفما ملاعبيه تخرج، لكن بسلاسه لازم نعرفوا وقتاش نخرجوا ملاعبيه ذوما وقتاش نحضروا ملاعبيه اخرين. راه ملاعبيه ذوما في شي وقت يلزم يمشيوا على
1: حاضرين
2: الملاعبيه، وفما جينيراسيون يلزمها تمشي لكن يلزم نحضروا للتيران، يلزم نحضروا الاجواء، ما نجموش ندخلوهم في امبيونس باهيه. وفما ديكلاراسيون عملها انيس بوجلبال البارح وحكاها معين قبل، اش قال؟ قال انا بالنسبه لي انا قاعد ننسق مع المدرب الاولاني اللي فما برشا ملاعبيه اللي موجودين في الاو 23 اللي باش نجم يكونوا مع في ليكي بريمير. بالنسبه لي انا انه المدرب الوطني في ظرف وجيز يجي في كونتكست نتاع زوج مباريات مهمه كاليفيكاتيف الكوب دافريك، يقول لك انا اليوم نمشي ساعه في التوازن خليني نمنع المرحله هذه، وبعد المرحله اللي نحكي عليها انيس انا معاها فيها، اما تتطلب شويه وقت وشويه نفس يبش الملاعبيه وقت اللي يدخلوا على قاعده
1: صحيح. في ثواني
2: في ثواني
1: من بعد التربص هذا الكلام اللي تحكي فيه على انت ومعين، نقعد انا وياكم معين تتتت الكل مغاير. معين كان يشوف المنتخب حاجه اخرى، لانه معين مو استرونجير او تونسي، عاش مباريات المنتخب وتبعهم ويعرف كل كبيره وصغيره على المنتخب، وولد المنتخب جدي بيان ولد المنتخب لانه عاش في الاصناف الكل في المنتخب، ماهوش غريب على المنتخب. اليوم تفاجئ هو بيدو تفاجئ بالشيء اللي راه بالشيء اللي يعيش فيه، هو بيدو مظلوم اليوم انت تجيبه في ستاسيون صعيبه. انا راني معين قلبا وقالبا في الاختيار، انا من الاوائل اثنيت على الاختيار هذا، لكن اليوم يا معين مازلت ما عندوش. نحكيك حاجه خويا من بعد التربص هذا باش تشوف ديسكور اخر نتاع معين البروفوني ما بعد بوتسوانا ما بعد بوتسوانا بدا يحكي بمنطق مش منطقة التعالي، لكن سيبو كل ملاعبي حطوا في بلاصته، لأنه لقى برشا دليل، لقى ملاعبية نونشالونس على الأخر في ليكيب ناسيونال. أنا معاه معين، لكن زيدا من حقي اليوم يلزمني نغير حق. اليوم انا سميت لك 5-6 ملاعبين باين نجيك نعطيك معطى مهم أيه. الغاء المباراه الدوليه
0: بتاع
1: لكن انا نحب نفسر حاجه في ظل اللي يحكيه الناصر
0: أيه.
1: مانيش مختلف معاه لكن نحب نوضح له اني راني انا مع اختيار معين
0: بيه.
1: لكن كنا ثم بعض النقاط السلبيه كنا نجم
2: نجاوب أيه. انا اكد لك فما كلمه أيه. نعطي كلمه خاطر راهو فما حاجه مهمه برشا بالنسبه للمعين الشعباني وانا أيه. ناكد وقلتها البارح راهو في الميسيون تاعنا كنت نتذكر أيه. وقلت لك برشا ملاعبيه ما عادش في عتلهم في الكلمه
0: صحيح
2: قلت كلام هذا
0: صحيح
2: على خاطر هو بيدو تفاجأ بالملاعبيه اللي كان يحكي عليهم اللي اسماء عديده وكنا الناس كل نطالبوا بها باش تكون موجوده في الكلمه ناسيونال اللي ظهرت ما في الوقت في الواقع ما عندهاش بلاصه في الكيب ناسيونال وهذاك علاش معين بتتر فما برشا ملاعبيه غلطوا على خاطر لو جورجي في مباراه رسميه ماهوش نفس لي زونترينمون وماهوش نفس
1: الوضع ماهيش اخطاء فنيه مثلا
2: نقاط فنيه هو غلط بيان سور سي نورمال سي نورمال باش يقيم الغلط نتاعو وقت اللي يحطهم في الكونتكست نتاعو
1: هاني شوف
2: بسينا يقعدوا له
0: انت سالت سامر الاولاد يا خويا قول لي انت حط لنا ديما النقطه وامشي بعد على روحك يا خويا الاختلاف في الراي لا يفسد
1: الناس عندي برشا تعرف الناس عندي من عام اختلفت معاه الناصر عندي 6 سنين اخر بلاتو مع الناصر 6 سنين اختلاف اليوم رجعت في 6 سنين
2: بالعكس انا نحب
0: مخين وما
2: لا لا نيس نحب المتعة يقدروا بالعكس عنده عين باهي يا نيس
0: هاتي صح راكم تكلمتوا الاثنين تو نمشي لحسام قاعدك ركز شايفكم زوج شنو تقولوا نحب راي حسام الحجري ما بين راي انيس العياري وناصر البدوي
3: هو تعرف خاطر هو تو الديبا سخن كان تو نعملوا ستوب ونعاود نرجعوا بالتوالي
0: اي الفار كالعاد نرجعوا
3: نشوف الريتروفيزور تو يلقاهم زوز اه تقريبا نفس التوجه ونفس الفكره يظهر مختلفين تو أما نفس الفكرة هو وقت اللي ناصر يقول ما عندوش عصا سحرية ويلزم وقت عنده الحق ولا عندوش حق
0: عنده الحق
3: وقت اللي أنيس يقول لك يلزم أنا نحب التغيير عنده الحق ولا عندوش حق
0: عنده الحق
3: والزوز مقتنعين اللي هذا يلزم يصير
0: والكل مقتنعين شو
3: الديبا ناصر يقول لك أعطيه شوية وقت باش يبدل وأنيس يقول لك لا
0: يلزم تو
3: يبدل من الأول والزوز راهو عندهم الحق في الفكره نتاعهم انا نقول لك ان الزوز عندهم الحق بركه لو وجهه نظر تختلف تو اللي تجي تحكي مع اي واحد تقول له ناصر قال مثلا خويا ذي ستاج لولاني نتاع معين مازال ما يعرف حتى حد يحب يشوف على عينيه ويشوف على حقيقه ويبدل هكا ولا يقول لك والله كلام منطقي وانا نقول لك كلام منطقي يجي واحد يسال انيس يقول له انيس خويا انا شنو الجروب هذا يوم 5 ولا 6 لاعبين اللي لعبوا كوب دافريكا اللي فات ولعبوا كوبارا ولعبوا كوب دافريك ولعبوا كوب دي مون معنا 4 ولا 5 كومبيتيسيون ورا بعضهم ايشيك ايشيك ايشيك ايشيك ايشيك صحيح ولا
0: صحيح
3: شنو مازلت ترجى فيهم انت معين شعباني جيت اي اخوي هذوما عملوا 4-5 كومبيتيسيون اي اخوي انا الشعب التونسي كل يعرف اللي انا جيت باش نحضر بروجي حتى ل 2030 يا اخوي خلينا نبدا من توا اي سيدي اللي في 32 و33 بارك الله عملتوا ولعبتوا كوب دي مون ولعبتوا كوب دافريك كل شيء وليزي شيك الاخرين الكل وانتم موجودين فيهم يا اخوي خلينا نعاود من اول جديد خلينا نعاود من اول جديد نعيط نتاع البطوله التونسيه اللي عمره 24 اللي عمره اللي قاعد يلعب اللي يلعب البرا اللي يلعب في الايفنت 3 حتى في الايفنت 3 هي ايفنت 3 تلعب في ايفنت كوب دافريك والليكيب ناسيونال سينيور فاش تلعب
0: كاليفيكاسيون
3: كوب دافريك شكون اهم
0: كاليفيكاسيون كوب دافريك
3: قلت لك حتى لعب ايفنت 3 خلينا نعيط لهم توا ونلعب بهم وخلي الناس كي ترى تقول والله معين جاء صدم ونحل القدم وجي عمق زوجي معناها الفكرات الزوز
0: ما أي
3: الزوز يستقيموا معناها ما تجمش تقول هذه أصح ولا هذه صح ولا هذه صحيحة ولا هذه غلطة تبقى شنو أنت هنا المدرب شنو الفكرة متاعه
0: رأيك أنت نحب صح.
3: لا لا أنا قلت كان الزوز رو...
0: نحب رأي حسام
3: شو أقول لك أنا
0: أي.
3: أنا قلت كان موافق على الزوز ما نجمش أنا نجي لا والله والله
0: الكفة متاع حسام تميل شكول العياري ولا ناصر
3: والله ليه جا أقول لك هي قلت تنجم تمشي مع الزوز
0: أي.
3: ينجم ريت اللي قالوا ناصر
0: أي.
3: ومع أنيس مثلا تو أنيس يقول لك مثلا ثم 5-6 يزيهم ناصر يقول لك أموا خلي زويس 3 منهم أموا باش يبني بهم أنا مانيش نقولوا نحي الكل ولا أبني بشوية أما الزوز التوجه معناها الزوز ما هوش غلط أما الحاجة الوحيدة اللي قلقتني أنا يعني مش قلقتني قلقت التوانسة كل يقول لك هذوما تو اللي لعبوا كات ولا ساك كوب دافريك اللي معناها عندهم مدة باهي معين حب يصدم بهم وما باش يبني بشويه بشويه يبدل هاي سيدي هم ما ضعفش من ماتش من اوغندا بوتسوان
0: ما ضعفش
3: ما نصورش في رادس هاو بهم هما كيف ما عملنا حتى نجاح معناها كنت تنجم مثلا راك من الاول صدمت انت عندك ماتش ساهلين ما يسالش معناها تحطبتهم في سيتياسيون مع بوتسوان مع اوغندا في رادس ينجموا بكل روح نتاعهم ويحبوا يسامبوزيو خير من اللي تعيط لهذوك هما بيدهم يجي يلعب لك معناها انا اكسبيريونس وفانت كارير هاني نلعب يعطي روندمون مش خايبين كروندمون امنه كم مجموعه شنو استفدت تقول لي انت تو انت الاستاتستيك هما لعبوا مليح مش خايبين تاع اللي سميتهم مش خايبين اما كم مجموعه باش نو خرجت منين مع اوغندا ونقول مع بوتسوانا كمجموعه انا خليتهم عليهم باش نكادري بهم هما ريت حطهم كادروا ما فهمت كيفاش معناها اما في الاخر اللي عملوا معين راهو مش غلط اي مدرب يجي صعيب برشا باش يجي يقول لي باش نحي رجعكم دي مونت الكل باش نحي ونعاود من جديد وفي الاخر لا قدر الله هكا الصغار يعملوا رودمو يعيف
2: ماشي
3: يتحرق ولا متحرقوش
2: يتحرق
3: والعباد السبب منين جبتوا يقول لك خويا انا تعرف كيفاش انا خليني بشويه بشويه هاكا خرج خذيره خرج صخيري خرج فلان خليني ثلاثه اربعه معناها راهي الفكره ماهيش غلطه اما كلاماني ريت كلاماني صح قلت كذا كلاماني صحيح كان جات تونس ربحت مثلا اوغندا بوتسوانا وعملت رودمو يجيش هنيس يقول لك لاك نحي عليا مي لي شيك اللي
0: انا نتصوروا حتى كان ربحنا ليش في نفس التوجه
3: لا لا لا مش ربحنا نعرف شو نقول انا قلت لك كان ربحنا وعملنا رومون باهي وكره باهيه تجي تجي تقول لا مغزوره من طول لعبوا مليح ونحي عليها ومع معين الشعباني فكره اخرى وقعدت تبدل اما تو راهو لي دو ماتش هذوما سكي يسور معناها رسمي راهي برشا قناعات في مخ معين
2: يرحم والديك
3: راهو وكان ما جاتش موجوده فيها القناعات راهو تلعب ماتش مالي
2: انا ناكد لك
3: راهو تلعب ماتش مالي هو يقول لك بالجو ذي وبالهذوما راهو ما عندي وين نمشي وقف علي ستاج وقف عليا وقف عليا للماتش كان عاود من اول جديد الرازي
2: ونعاود ريت الكلام اللي كان يحكي فيه حسام انا بالنسبه لي باش نكمل الكلام اللي كان يحكي فيه حسام بالنسبه لي انا الكلام اللي كان يحكي فيه حسام اللي هو مهم برشا اول حاجه معين الشعباني وقت اللي جاء اللي كيب ناسيونال ما عنده حتى اوبورتونيتي باش يلعب ماتش اميكال بيشوف الملاعبين وانت تعرف اكثر من الناس سيونس انتريما عمرها ما توري لي كاليتي نتاع الملاعبين ما تنجم توريك الحقيقه نتاع الملاعبين كان ماتشات رسميه ولا مباراه وديه باش تنجم تشوف لي فالور ريال نتاع الملاعبين معين شعباني قال روحوا اول حاجه في مباراه رسميه مباراه رسميه مهمه بالنسبه للمنتخب التونسي انا نحكي على الاكسبيرينس الصغيره نتاعي في التسيير انا كان عام 2013 مع كرول كان عندنا ملاعب معناش ملاعبي في الكولوار على اليسار فركسنا ما لقيناش ان بروفيل اللي نجم يعاوننا في اللحظه هذيك على خاطر مستحقين ان بروفيل كذا مشينا جبنا توفيق الصالحي عمره 33 سنه
0: صحيح
2: يبقى هو اللي جاب لنا البطوله وانا وقت اللي دخلت توفيق الصالحي فما بعض مساجات جابوا لنا بعثوهم لي قالوا لي مازال كان باجي قاعد سبسي الله يرحمه ما جبتوش يلعب في سي اس اس فهمت تلمو معناتها وقتها
1: انا معاك
2: اما كان في وقت عندي بي اوبجيكتيف انا نحب نوصل لهدف معين راهو فما فرق في الكوره ما بين انك تعمل اوبجيكتيف في مده معينه زوز ثلاثه ماتشوات وبعد نبدل الاستراتيجي نتاعي وناخذ وقتي وننستالي ونجيب الملاعبيه كونفيرمي ونشبب ونعمل انتجراسيون نتاع الملاعبين هذا الكل يطلب وقت هذا يطلب باش النجم نحط لي شوز اون بلاس
1: خليني نقص على كلامك بالعسل نوضح لك نقطه مهمه برشا راهو انا مانيش نحكي على مدرب مصح كونترا بعام ولا عامين كونترا دو كاترون تعرف اربع سنين سيتام بروجي هذا هو المشروع تبدا ديريكت في المشروع انا بيتيتر معين اعطاه فرصه اخر فرصه هو اعطاه لانه هو كان يرجع بيه زمان التالي ما يعاودش يعمل الكونفوكاسيون هذه متاكد انا انه ما يعاودش من بعد استاج معين
2: ما يعيط لهمش
1: معين اليوم انا نحب نفسر حاجه باش ما يمشيش كلامي على جنب انا قلبا وقالبا مع معين وماذا بيا ينجح معين وباش نعملوا كل شيء انا شخصيا باش ينجح معين لانه الحقيقه تحب ولا تكره عنده لي مويان عنده التجارب نتاعو السي في نتاعو به يعرف تونس بالكدا ونضج معين على مستوى التدريب قل لي منتخب راه غير النوادي النصر ديما راه المنتخب اكبر برشا من نادي سي ليكيب ناسيونال
3: اكبر وصعب
1: واصعب على جميع المستويات انه اليوم معين كي يوقف لك ماتش مالي راهو ماهي سهله اذا نحلوها نقطه ماهي سهله يعني اليوم في وسط المنتخب كي تحكي كوادر قال كلمه مهمه برشا حسام اش قال لي اليوم وينهم الكوادر على مستوى المجموعه واللي صاير في وسط الجروب اليوم الجو سافا با خايب الجو
2: لا سافا با على الاخر
1: تي تو باش نغطيو عين الشمس
3: وهو 90% راهو نيس احنا ما عندناش المعلومه احنا اليوم سمعنا الماتش انولي خاطر تو
2: نحكي لك على الفيدراسيون
3: ماليان كل واحد مادام ما خرجوش الجامعه وفسروا علاش كل واحد يقول لي يحب هكا ولا حق ولا العباد فما برشا قالت انيس والاغلبيه قالت خويا خاف ولا خساره وخساره اخرى يفز الجو
2: انا
3: ناكد لك مش خساره اللي عملت اما الجو اللي قاعد صاير في الجروب خاطر قال معين خاطر كان ينجم انا علاش الحاجه اللي خلتني توا قريتها توا قبل ما ندخل قالوا ما عرفش صحيحه ولا راه قلت قريتها قبل ما ندخل. قالوا معين يقر الغاء ايقاف التربص
2: بالتشاور وقف التربص
3: ايش معناها؟ كان جاء مش جو خايب في الجروب وجوست الماتش قلت فك علينا يقول لك انا عندي جوني فيفا نكمل الريني ولا ما نكملش خلي تريني وما نشوفهم. هو وقف المعسكر ايش معناها؟ معناها راو جو
0: التوزيع
3: ما عادش يسمح لا باش تترينا لا باش تلعب ماتشات.
1: حسام حسام يجي نعطيك معطى مهم برشا نحكي على الجو نحكيوا على الجو الخايب في بالك انت الغاء المباراه هذه. انا علاش قلت الناصر ما عطانيش الفرصه باش نوضح النقاط الفنيه هو معايا وفي نقطه الغاء المباراه اليوم وقت اللي انت مستحق باش تكتشف ملاعبيه ويلزمك تضخ دماء جديده فرصه ماتش مالي ريت الملاعبيه اللي عندي
3: انيس ما وقفش الماتش هو ما لغاش الماتش الغاء ستاج حتى اللي زونتر المونح معناه خاطر الجو خايب
1: انا ماتش ميكال باش نزيدك حاجه مهمه برشا هذه تخص المدرب على حسب راو اللي يتقال ممكن معين كي يخرج يوضح لنا حاجه اخرى على حسب اللي نسمعوا فيه ونشوفوا فيه يعني امور فنيه. اليوم ماتش مالي كان تلعب ما كانتش فرصة انت يا اخوي ثم اربع ملعبية للإصابة لداعي الإصابة ولا إكس ولا إجريك ما كنتش النجم انا طو فرصتي نعيط للسعفي ونعيط لبوعسيدة ونعيط الحاج محمود ونعيط الاربعة ولا خمسة من البطولة ما كانش ممكن هذا
2: ممكن.
1: ونربح الوقت انا نربح الوقت في ماتش نقربهم ليا ولا هي فرصة ما تعاودك
3: انت ليسمكش فهمني باش تنحي قداش 4 5 خرجوا من 16
1: نعوضهم ب 4 5
3: تعوض ب 4 وباش يقعدوا 15 ولا 17 اللي قاعد ولا انت تعرف شنو هو الجو اللي ما بين في 15 و 17 هذوكم
1: اي يعني اليوم باش تتخلى على هاو علاش انا قلت له للتغيير الناس ريت علاش
3: توقف انت للمراجي
1: اليوم
3: ولا تسرق حاجه تصور ماتش مالي وتولي لك بونيا بين الجوارات تولي لك بونيا في الفيستير على ما صارتش بونيا بين الجوارات تولي مشاكل وانت قلت لي وانا قلت لك وانت اخي في الكره تعمل لي رومارك ولا تقول لي شبيك هكا ولا رد عليك انا رد عليك يبدا الجو خايب حتى حد ما عاد يقبل من عند الاخر لا ما عند المدرب هكا ولا لا عاد يقبل من عند المساعد لا عاد يقبل من عند صاحبه دونك كي وصل وقف ستاج كامل قال لهم الراجل روحوا الناس الكل وقفنا
0: سيك مع جو ثم مش بيه احنا نتعامل مع معطيات رسميه وبلاغات رسميه انه في بلاغ الجامعه التونسيه لكره القدم شنو قالت الغاء المباراه الوديه بين تونس ومالي. تعلن الجامعه التونسيه لكره القدم انه بعد التشاور مع الناخب الوطني وبالتوافق مع الجامعه الماليه لكره القدم تقرر الغاء المباراه الدوليه الوديه التي كانت مبرمجه ليوم السبت 3 اكتوبر بملعب حمادي العقل ببلاد
3: سعيد يعوضوها ماتش اخر
0: لا لم يتم تعويضها هم
3: مش في قدر يعملوا
0: هتقول لك فما اتصالات ومشاورات مع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم سمحني ها
2: فمش منها
0: فمش منها
2: المباراة مع موريتانيا اللي قاعد يسوق فيها غلط معلومة ذي غلط إيش أقول لك رأو فما حاجة أخرى اللي مهمة برش تو احنا نحكيوا على مرحلة انتقالية ومرحلة اللي فيها مرحلة متشك هك ولا تو احنا مانيش فرحانين بالمردود متاع المنتخب الوطني وش نلعبوا مع المنتخب المالي هك ولا به بالنسبة لي أنا كإطار فني وكإدارة واللي وخاصة الإطار الفني وقت اللي يبداو عندي ملاعبيه عندهم دي لاكين معناتها فما ملاعبيه دي بليسور معناتها مختلفه فما انا ما نعطيك اكزامبل
1: تعلت الاصابات يا ناس
2: فما
1: لا والله تعلت الاصابات يا ناس زيد اليوم راه كان كل شيء ايجابي
2: بالنسبه لمن ديجا سافر ومشى باش يعمل عمليه على ليزيسكيو نتاعو بالنسبه للغربي سسبوندو على خاطر خذا ورقه حمراء في المباراه الوديه يغيب في المباراه هذه لاميكال هذه اوتوماتيكمون بالنسبه لفاليري اللي بليسي مضروب بالنسبه لعلي معلول حس ليزيسكيو نتاعو معناتها فما امكانيه كان ينجم يلعب مباراه اخرى في ريتم معين ينجم يكون يصير له اصابه بالنسبه للطالبي زاده كيف كيف عنده اوجاع ومش مرتاح برشا وعنده مشاكل صحيه هذوما الملاعبين العياري زيد كيف كيف بليسي فهمت باربع خمسه ملاعبيه ومن غير ما ننسى العاشوري اللي فريمون موجود في الليكيب ناسيونال وكاني بي جاي في رحله جاي في سياحه الراجل مع البالوش بالجروب مع البالوش بالمجموعه
0: سليمان مصاب زاده
2: كيفاش
0: انيس بن سليمان ايضا مصاب
2: انيس بن سليمان مشى روح وعمل عمليه على ليزيسكيو نتاعو روح باش يعمل عمليه على ليزيسكيو نتاعو هذوما حاجات معناتها اللي تخلي المدرب الوطني في الاجواء هذه في مباراه مش ناجحه في انه المنتخب مش مستحق باش يعمل خيبه اخرى زاده كيف لازم تحسب انا بعد ساعات سامحني انت رانيت وانت يعني تعرف وقت اللي انا مباراه تجم تزيد دخلني في الدوت نلعبها ولا ما نلعبهاش؟ ما نلعبهاش انا زاده يا اخي سمعني انكسر خليقتي انا زاده. ما فما حاجات اللي احنا سيرنا كره ونعرفوا احنا مش في وقت من الاوقات وقت اللي تبدا الكيب نتاعنا موشن كونفيونس نقولوا نجيبوا كيب باش ندخلوا روحنا كونفيونس صحيح ولا غلط يا اخي سمعني من زاده مش نبداو نتكلموا خاطر عندنا ميكرو
1: الظرف هذا يا ناس
2: يعني خليني نكمل كلامي وبعد كل شيء انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا انا راهو بور لي ماتش دو تونيزي انه يتنحى الماتش انا مش معاها راهو باش نبدا واضح
0: بربي قبل وصول
2: التصوير مش باهي
0: قبل وصول تنحى الماتش ولا التربص. هل من الصدفه يعني العياري اليوم اللي كان يسمي فيهم ناصر البدوي
2: ضربوا الكل
0: ضربوا الكل وبيناسيونو
1: انا اليوم الناصر ضيف انا عندي برشا ما تقابلتش معاه وخويا وصاحبي خليني نكمل لك الناس ما نجمش نثي ولا ننوي لك العصا في يديك ونقول لك هذه تعلت اصابات وتقول لي ما نجموش والليماج يا معلم راهو منتخب
0: يا كابتن تخمينات راهي معلومات
1: يا كابتن يعني. يا كابتن
2: هذه معلومات ثابته
1: هذه معلومات
2: تخمينات معلومات ثابته
1: انا بدي نتصور انه ثم تعاله الاصابات زاد كيف يبدا الجو سافا با قاعد يشد ليزيسكيو الاخر يشد عنده ثم دي بليسير وانت تعرف الناصر يشد بلايس اللي الطبيب ما ينجمش لحتى ينجم حتى
2: يعاجل وحده ولا دكتور
1: لا دكتور وتندون داشيل وثم البلايس اللي تعرفهم انت من لاعبين كره ونعرفوا كي نشدوا ساقينا نعرفوا منين نشدوا كيفاش نجيبوا اليوم ما نجمش المنتخب يقف عليهم هذوم انا عندي اصابات نخرجهم ونعوض بالوقت نعمل كونفوكاسيون كيلك جوير في تونس فرصه كبيره برشا جات كمعين ماتش مالي عندي بوحسيده عندي بوشنيبه عندي الحاج محمود عندي السعفي عندي الزعلوني عندي 6-7 ملعبيه خليني اقربهم عندي ستاج هذا خليني نجيبهم عندي نشوفهم عن قرب باهي تربح الوقت انت مش قادر تربح في الوقت غابوا هذوما غاب المنتخب هما غايبين ولا حاضرين المنتخب غايب بطبيعته علاش نمشي ديما في منهج التغيير مش انا نتحامل على الملعبيه هذوما كل وقت يخو وقت أخوي أنا عشت وقتي غير يعاش وقتي
0: هو
1: وكنا بدينا رانا بدايات صعيبة والناصر يعرف المنتخب
0: ربي عودي سمعي نيس عودي شكل من عبية ناصر ناصر معنا نيس بن سليمان نيس العشوري
2: علي معلول ديجا عنده أوجاع مش بلسيرة وعنده أوجاع يحس ليزيسكيو متاعه بالماتش
0: علي معلول
2: الطالبي كيف
0: صار طالبي
2: فاليري
0: العياري
2: بن سليمان روح ومشابش يعمل عملية على ليزيسكيو متاعه والغربي سيسبون
1: يحسب لك قداش ملاعب يذوم
2: والعاشوري خرج من
1: سبعة
0: لاعبين
1: هبشاتك سبعة من البطولة
0: عم بيسي مش لعظة بر
3: ثواني وربحت وغندا وراو ما حصلوش من الأوجيه
1: ثواني بر
0: أنا سألت العيار سألتك أنت مش تعود لي أعطيني سبعة من لعبية
1: نعطيك سبعة عادي جدا نعطيك الزعلوني نعطيك السعفي نعطيك الحاج محمود نعطيك بوعصيدة نعطيك بوشنيبة نعطيك 6-7 سيري كيب ناسيونال خرجوا 6 عندك انت الوقت والمباريات هذه
0: ما تدخل انت نستغلوا وجود
1: خلينا نستغلوا نربحوا الوقت يا كابتن نربحوا الوقت معاه انا كنت النجم هذوما خرجوا نعوضهم اما انا يجوني 6 بالزهر في بعض

0: بعد دو ماتش نيل وكريتيك بالظهر سبعه. اول مره نسمع انا بعد ماتش كونسيونال سبعه ولا ثمانيه جوريتي ضربوا ولا يعزوا جعر ولا بعضهم. كان تونس ربحت معناها ماتش بوتسوانا وجو بيت وزيرون الشيخه راهم حسوش بالوجيع الحقيقه ظاهره معناها. ومدام معين وقف وقال الغى المباراه حس اني نسمع عشرين معينيش مش تلعب ناس
1: تربص جمله
0: ناس تخنقت. قلت له اش قلت له؟ ناس تخنقت لهنا يقول لك زيد باش نلعبوا الماتش. انا باش نلعب الماتش علاش؟ باش نربح شويه كومبيتيسيون ونزيد نشوف المجموعه. يقول لك هذوما باش يهبطوا لي اللي بليسي واللي ويقول باش يلعب لي درج ويخرج لي واش نعمل فيه انا؟
1: باش يضرني اكثر من
0: ياباني. اما موضوع نيز زاد كلامه صحيح زاد كلامه احنا قداش من جورني فيفا تما في العام
1: صحيح.
0: هي الفيفا ردت لك معناها الفيفا ما عادش 10 ايام وارجع لكل نتاعك طولته لك 20 يوم باش تستغله ماكسيموم. يقول لك انا خويا مازال لي قداش حتى لو ديس كان هو انا خويا مازال لي 10 ايام ستاش خويا خلينا نعمل فيهم ماتش اخر وخلينا نعيد 6 7 انا اللي مريتهمش علاش نقعد نستنى الاستاج الجاي
2: علاش نمشيو ديريكتومون الغاء التربص؟
0: شو نحكي لك انا قلت مادام الغى التربص والغى المباراه معناها راهو الجروب اللي قعد راهو ما عادش ينجم يكمل.
1: مش راضي عليه هو
0: ما عادش ينجم يكمل حتى كان زاد 7 مش يلعبوا 6 ولا 7 وحدهم الاخرين ثم 7 ولا 8 اللي بليسي بالحق بليسي واللي قال بليسي بليسي ما الاخرين اه كيف كيف اللي معينوش معينوش واللي متغشش متغشش واللي ما لعب حتى دقيقه حتى دقيقه يقول لك انا دو ماتش ما لعبنيش
3: شوف حسين
0: شرميني تو
3: انا باش نعطيك مؤخره
0: مهمه المدرب شي يقول
3: لك في ثواني
0: ما تعرفش كيفاش قص
1: اي
0: هاني فهمت تو
1: اي
0: فهمت شنو هو الجروب وشنو هو العقليات وشنو هو الجو
3: قص
0: ونبدا مستاج من اول جديد.
3: نحب نحكيو على معين نحكيو على معين مستاج الجاي تعرف علاش ولا ريت اللي صاير تو في المونديال وقت اللي تمت الاقاله نتاع اللموشي فما في امل من لعبيه ضد الاقاله
0: ناس يحبوا يروحوا معاه.
1: انا قلتها في المباشر
3: خلينا نزيدك نعطيك معطى معين باللي كان يشوف عنده ايمان انه جاي باللونفي وبالواحد باش يبدل باش يغير وجاي برغبه كبيره بين الواقع قال لك اوكي لي ريزولتا اللي سهر وظهر مش فراغ اليوم باش يفرقعها ليكيب ناسيونال تاع شبتها كلمه يفرقعها معناتها باش يغيرها برشا ملاعبين ما عادش باش راهم
1: عاود من جديد
3: ريتو معين
0: سكيو تونس كلها معاه
1: تونس كامله معاه. انا والله معاكم في ما نحبش ديما نعطي راي لكن نحب ديما نكون بعيد معناه. لكن انت اليوم شكون اللي هنا يتحمل جزء كبير من المسؤوليه زاد؟ انت كالجامعه التونسيه لكره القدم كمكتب جامعي اين دورك؟ هذا هو راه لب الموضوع. خلينا تقول معين الشعباني شاف من بعيد ابقى عمل دو ماتش معناها رسميين امام اوغندا بوتسوانا عملنا دو نول وعندنا ماتش اميكال كونتر مالي باهي. تجي اليوم انت الجامعه التونسيه لكره القدم بالاتفاق مع الناخب الوطني ومع الجامعة المالية كرة القدم سيدي الجامعة المالية كرة القدم هبطت بلاغ قالت في مباراة الودية مقرر كذا لن تقام في النهاية عمين تيتر لم تعد المباراة تونس مالي بل أصبحت المغرب مالي به. شو قال فما باراغراف من جهتها لم تقدم الجامعة التونسية لكرة القدم سببا رسميا لإلغاء المباراة واكتفت بالتعبير عن أسفها لإلغاء المواجهة كما تقدمت بالشكر إلى الجامعة المالية لكرة القدم على تفاهمها. ما عندكش فكرة على الفيدراسيون ماليان دو فوتبول إنه كي هبطت البلاغ هذا ادخل شوف التعليقات بتاع الجماهير المالية ناصر حاجة من وراء الخيال. خليني نكمل أنيس لأنه كي تشوف أنت مثلا فما شكون برشا برشا برشا تعليقات شنو قالوا؟ قالوا خير على الأقل نلعبوا ضد منافس في حجمنا
3: وعندهم الحق. تحب نقول لك عليه؟ تحب نقول لك عليه؟ اليوم اجي نفهمك حاجه خلينا نعطيك راي ابسط نعطيك راي ابسط نعطيك راي على المستوى الفني اكيد جدا وطنيين وكنا نحبوا تونس نحكيوا تو في الوقت الحالي والفتره تعدى بها المنتخب والمستوى نتاع منتخبنا. انا جو فيس با المغرب ومصر واحد هذوكم شابو الاول انا بعيد كل البعد انا عندي مقابلات نتاعي اللي لازم نركز معاه. انت بوتسوانا جارديان راه تعرف قداش ما جارديان ماهوش مخول باش يلعب كره
0: القدم شابو احنا دوزيام
3: هذا الشيء
0: احنا نلعب الاولمبيه لعبت مع البنين البارح الايفان 3 انت خاطر كون نسمه تبعش برشا تتبع كان في الأ انت في بالك الجزائر والمغرب ومصر والسنغال والكامرون ونيجيريا هذوما البلدان الكبيره في بالك ما يلعبوش تور لولاني يلعبوا دو تور بركه ولا في بالك ولا الكل ما يلعبوش تور لولاني راهو احنا بركه علاش خاطر احنا في تروازيم شابو
1: فوالا
3: هي هذيك علاش
0: معناها انت تو تعمل قرعه كوب دي موند بالكلاسمون هذا باش تلقى بريمي شابو منتخب كبير ودوزيام شابو منتخب معناها باش تلقى قدامك باش تلقى دي موند واحده بركه باش تلقى روحك راهو تروازيم شابو
1: معناها التونسي تراجع الى المركز 61 اربع مراكز كنا 57
0: وفريقيا قداش
1: 11
0: بعد العشره دوك تروازيم

0: قداش ترازيام شابو؟
1: علاش احنا في البلاتو ولا التوانسه متفاجئين يا اخي؟ حاجه عاديه انا بالنسبه لي.
0: ما تنجمش تكون حاجه عاديه.
1: لا خليني نفسر لك علاش حاتم. لحظه برك اخويا.
0: اعطيني رايك.
1: من بعد الكوب دي موند وقبل الكوب دي موند رانا فهمنا انا ويدي عارف.
0: اقتنعت
1: يا ودي مقتنع سنتي. انا غير ما تقول لي بوتسوانا تربحها والجو به يا ودي هو مريض هو يقول لك راني مريض تاعي وانت تحب الدويب بالحرابش ولا هذه المنتخب يلزمك تعاود بناء من الاول جديد من نقطه الصفر. اليوم نحكيو على منتخب بعيد انا ماذا بيا نحكي لك حتى كان ما تعديش الكوب دافريك ليك ناسيونال ما نكون سعيد اما الواقع يقول لك يلزمك تعاود تبني انت عملت مدرب عنده 4 سنين كونترا جاء على مشروع خليه يبني المشروع نتاعو يعاود يصلح اللي ثم في البطوله نعاودوا نحييوا البطوله نتاعنا الملاعبيه اللي في البطوله نعاودوا نعطيهم اكثر فرسه وباش نحكيهم ممكن في الساعتين على مزدوي جيج نسيب كل شيء لكن رام التوانسه ما تتفاجئوش راهو كي تكر 5 مع بلجيكا و5 مع السويد و5 وتعاملوا مع بوتسوانا واوغندا مستوانا با
0: هذاك المستوى
1: هذاك المستوى يا اخي اليوم كيف ناسيونال لعبت فيها انا وجينيراسيون تاعي والجينيراسيون تاع قبلنا انا مريض انا اكثر واحد كنت فرش في تونس ونلقى غارديان تاع بوتسوانا ذاك يوقفنا في راتس نزيد نمرض اكثر راهو يلزمك تعرف حاجه راهو المنتخب حاجه راهو فينا في دمنا عشنا فيها من الاصناف الشابه من الكادي جونيور عشنا في وسط المنتخب شنو هي المعنى كي تلقى كيف ناسيونال في راتس عبيد تدز معاك وعبيد جيتك وتلقى انت المستوى هذاك وتلقى غارديان معناتها مغير مخاب الكره القدم ناصر غارديان
0: انا نحب نسمع انيس انت حكيت على كيب ناسيونال نحب نسمع ناصر البدوي من كاسكيت اللاعب وايضا الاداري تشوف انه حل الغاء التربص ناصر حسام حكى بناء على معطيات يقول انك الاجواء ولربما حتى تخمينات
2: تاع اللاعب مش بناء على معلومات خاطر ما ثمش علاش مدرب عنده ستاج يقص الشتاج وكلها وقفنا
0: قل لك علاش حكيت هكا حسام خاطر انت عمرك كامل افنيته في الفيستير وتعرف الامبيونس والاجواء كي ما تمشيش الامور معروف شنو الحل
2: يقص
0: انت ناصر بدو اليوم بالحق الكاسكيت تاع الاداري مع انك اليوم تلغي تربص توراي العيالي محترم سمعنا انيس سمعنا حسام سمعتك انت تمشي ديريكتومون لالغاء تتفق ما كنتش نجم تحكي مع الناخب الوطني هات نعطي مثال فكره انيس العياري محترمه الحقيقه انه نستغلوا الفرق معنى الفترة هذه نعملوا ماتش اميكال اخر ورسامبلومون جديد ونجيبوا 5 ملاعبيه موجودين ونعاودوا نبنيوا
3: شكون قال لك مارش. وشكون قال لك المدرب الوطني ما حشتوش ملاعبيه اللي يلعبوا في الاو 23 شكون قال لك الاربع 5 ملاعبيه اللي سماهم انيس العياري
0: يلعبوا هما
3: نحكي لك يقول لك انا وقت اللي نحب نعمل كونفوكاسيون المره الجايه باش نعيط الملاعبيه اللي موجودين في الاو 23 مش ملاعبيه هذوما بالرغم انه اللي كان يسمي فيهم انيس العياري بالملاعبيه اللي تو ممتازين في البطوله التونسيه ويستاهلوا مكان في المنتخب بعد ساعات كي تبدا الظروف مش ماشيه ولا الظروف انا نشوفها راهو انا مع انيس ومع حسام انه الفتره دي ما تعاودش برشا لكن وقت اللي تبدا الدنيا كلها باهيه تبدا الظروف باهيه والجو باهي بعد ساعات في وقت من الاوقات كي تبدا الظروف مش باهيه وتبدا في وقت اللي انت الامبيونس تبدا مش سان وانت بيدك ماكش مقتنع بها قول الله منه انا نروح ونعمل بيدروكيل ونرجع روحي ونرجع روحي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الليسته اللي عايدت لها والملاعبيه اللي شفتهم والمباريات ونعاود نتفرج ونعاود نتفرج في الايفنتروا ونعاود نقيم باش اموال المره الجايه كي باش نعيط الليسته جديده وهذا المتوقع باش يصير نعيط سور دي باز صحاح على خاطر باش نغزر للفكره اللي جيت عليها انيس كنت تحكي فيها انه بالنسبه لي انا المنتخب التونسي لابد من تغيير وجوه جديده باش تنجم تعطي روح جديده اللي كيما
2: شفنا لازمنا نشوفوا توا ناصر لازمها تخرج توا الجامعه نشوفوا شنو
0: بالضبط
2: توا كان رسمي الغاء التربص نعرفش توا قلت كان شفت
3: كما اما فما حاجه باش نقولها مثال خلينا نقولها باش نعطيك انا باش كامل تبني بالنسبه لي انا بالفوضى اللي شفناها في الكوب دي موند وانت كنت راو في استاج هذا ما صارتش راو في استاج هذا في ليكيب ناسيونال اللي دخلوا الاوتيل واللي موجودين في الاوتيل والناس المباشرين والدنيا رام قد
0: ديسيبلين موجود انضباط
3: ديسيبلين موجوده والانضباط موجود هذه معلومه ثابته زاد نحكي راو على خاطر احنا في وقت من الاوقات الوقت اللي كنا ليكيب ناسيونال الوقت اللي تدخل الاوتيل تلقى الفوضى عارمه معناتها فهمت
2: هي الناس اللي مش كيف غاديك في امريكا الناس كل تحب تجي وتحب تمد وجوها وشيخه اما هنا جاي يعمل في معسكر في تونس
3: لا حتى استجيت انا في كيب ناسيونال في الوتلة واحد ما عندك
2: اما نرجع لك خاطر تو الجمعه الماليه معناها قالت كلمه قال لك من غير حتى تفسير
0: حسب رسميا
2: غير حتى تفسير احنا تو ذيش الجمعه الماليه ما بررتش قلت انت
0: وشنو قالت؟ قالت في الأخير آخر جملة
3: مش مستعدة في الجامعة مش قولها رو عندي ملاعبية بلاش
0: ليه كما أشادت شنو قالت؟ كما أشادت الجامعة التونسية بجودة العلاقات الأخوية التي تربط المؤسسة
2: احنا توا
0: خلينا توا شوي نرجع نحكي وحسين
2: للشارع العام توا في تونس توا إلغاء المباراة والغاء المعسكر نورمال لازم نقولوا لازم تفهم العباد علاش ولا مش أنا ما نقولش
3: مش بيحلش باب التأويل.
2: والأخرى ولا في الأخرى يقول لك لا ظاهرين خايفين من الماتش.
3: باب التأويل.
2: والأخرى يقول لك لا ثم مشاكل. والأخرى يقول لك برشا بليسي. والأخرى يقول لك لا راهو ثم العلاق. وهكا ولا كل واحد يخطر ما دام ثمش معلومة. ولازمنا احنا توا المعلومة الصحيحة من جي.
0: نرجع بعد شوي نحكيو على مزدوجية الجنسية أما مواهب البطولة المحترفة شكون يعطي الإضافة أكثر للمنتخب عندكم سونداج نحب لي فوت أكثر البارح ما شاء الله كان لي فوت برشا نهار الاثنين برشا نحب لي فوت أكثر عندكم لأنه بعد شوية محور حديثنا في إكسترا تايم نكملوا معاكم المشوار حتى الخمسة.

0: كيفاش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان FM إسبور غرام.
1: مرحبا بكم من جديد، نكمل معكم إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. كانت اللي ديبا وحكينا على ستاج والعشوري وغيره، فما موضوع مهم إنه مزدوجي الجنسية. ديجا قلنا إضافة المنتخب أم لا؟ نعم 38% لا 62%. ممكن تمشي التخمينات على انه الكاليتي على ملاعبي اضاف ما اضافش، لكن الى حد الان لم نشاهد الاضافه القيمه. انا حبيت نرجع مع نيس العياري، مهم جدا وجودك الحقيقه في الاميسيون اليوم، لانك عشرت جيل في 2004 ديجا، معناها كما قلنا مهدي النفطي، سليم بن عاشور، على الدين يحيى، عادل شادلي، ناجح ابراهيم، سيرفا دو سانتوس، زاد ملاعبيه الحقيقه اللي ان شاء الله كلايتون، ان شاء الله ما ننساش الاسماء لانه هذوكم ناس تستحق الشكر ديما. به كاليتي انيس معلي موجود تو، نسمي لك انا خزري، صخيري، برون، دراغن، عيدوني، دراغر، عيدوني، مجبري، بن سليمان، معز حسن، علاقي، بن احتيرة، لمطي، ميكيري، الطيف، بلامين، كعيب، العشوري، بن سليمان، رقيق، فاليري، الغربي، خذيرة،
2: برون،
1: ما سميت لك هاني الكل كاليتي انيس. قبل كانت عنا ماناش كونتيتي كبيرة، لكن نتصور فما لا كاليتي.
3: شوف على الموضوع هذا راه موضوع مهم برشا، لانه يعني الكثره وقله البركه، معناتها كي تجي تشوف لي ستات اليوم نحي حنا بعد الحقيقه راي الخاصه وليد هذا اللي حتى كان ما عنده ستات كبيره عنده قلب، عنده قلب في اشك فوا يكون موجود في التيران يعطيك 100% ملاعب يمحسبش وملاعب في وقت ما زاد كي كان يعيش في وسط المجموعه ونقد بعض النقاط، لكن ملاعبي بالنسبه لي انا وين ما تعدى ما بخلش حتى كي يبدا ماهوش في افضل حالاته.
1: 48 حضور رسمي مع المنتخب الوطني التونسي، هدف وحيد لحنا بعد المجموعه.
3: ما يسالش ما تقلقليش استاذ، قد ما تقلق قد
1: في المنتخب من 5 جوان 2021 خمسه سنوات
3: ما يقلقنيش،
1: ليس نقدا في حنا بعد، هذه ارقام.
3: باش نعطيك انا علاش قلت لك ما يقلقنيش الموضوع هذا، انا نقيمك خويا ككراج كانفي كانتي شعتيت عليه جيت، فما لاراج دو فانكر تنجم ما تخلصش تماركي بلوتو موش مهاجم ولا صانع
2: العاب، وبالطبيعه مش بيتور حتى في ليزيكيب نتاعو ما عمره ما كان بيتور،
3: يعني سيتان سيتان سيتان
1: المليور انا عطيت ارقام
2: لا باهيه مهمه.
3: انا معاك ما باش نوضح حاجه، لي كومبيتيسيون اللي تعداو الكل كان فعال في وسط الميدان على افتكاك الكوره، كانت عنده لاراج اوكي، قول لي الستات ما مشاتش نقول لك اوكي، اما البقيه معلم تو كيما العاشوري نسمع فيه السيد هذا معناتها كلي موش عاجبه الحال ومتقلق السيد، معناتها شنو الستات نتاعك انت قرر في روحك بسانتوس.
1: العشوري في المنتخب من 2 جوان 2022 ناصر البدوي 35 حضور في المقابلات 4 أهداف. إيه؟ هذه أرقام،
3: أرقام ضعيفة برش.
1: أنت تتحدث ونعطيك أرقام.
3: نقول لك حاجة، شوف نفتي لموشي سانتوس عادل الشادي سين بن عاشور كليتن يحيى راه عمرهم ما كانوا مزدوجي، كنا عائلة كانش عندنا الشيء هذا، راه كنا فامي باش نجحنا عملنا عائلة، احنا كنا قراب برشا لبعضنا. لليوم تشوف كلايتن تقابل معاه، سانتوس قريب لتونس، النفطي، عادل الشادي، الناس كل قراب للوطن، عندهم الوطنيه وحبوا تونس. اليوم انت اللي بعد على المنتخب ما عادش تهجمنا، ما عاد عنده حتى علاقه بالمنتخب.

0: جيو ماك تعرف انت التريف نتاع الفيفا يستغلها اسبوع من بعد الضغط نتاع الجمعيه والستريس والخدمه يجي يعمل لك جماعه في ليكيب ناسيونال كونفور. اليوم شنو الاضافه على مستوى انا عندي طلب صغير زاد كيف كيف باش ما نتحملش برشا يقعدوا ولادنا لك الاستات نتاعهم ما شفعتش باش يكونوا الافضل. اليوم يلزم مراجعة شوية على مستوى مزدوجي الجنسية الحقيقة والناس اللي لها بالسجية ذي وخاصة يذولي أسرتان نو اسمه كادير يزمو يعاود يعمل مراجعة
1: اللي هي أكثر وبلم تعليجون
0: مثالش يخدم عليهم أكثر يخدم عليهم أكثر ميساج لي هو يخدم عليهم أكثر لأنه الموضوع يهمه برشا يخدم يحاول يقيم يحاول قبل ما يقترح بروفيل يشوفه وعاود يشوفه باش نعاودوا لأنه مش عبدو نبنيو من الصفر باش نحكيو على أسامي جديدة إن شاء الله ننجحوا في اختطاف كعبتين ثلاثة يكونوا في مستوى عالي ويعطي اضافه.
1: سامحني
2: تفضل تفضل
1: هو الحقيقه فضل. موضوع مهم
2: موضوع مهم
1: هو خاطر تو انيس تكلم على حنا بعد المجبري ثم جوارات اخرين منعناها من البي ناسيونو
2: ثم اعطينا شكون
1: ثم شي واحد يشك في اللي العوام اللي لعبهم معطاش 100% العيدول
2: لما فما حتى حد
1: اعطاه 100% كان ديما ابريتو 90% ديما يخرج قال الرجل راسه مرفوع ونتصفق عليه
2: صحيح.
1: كان عندنا السليتي عيم السليتي
2: نعم
1: لعب وعطى الحقيقة بالبريود اللي كان هو كان موجود مش وهبي الخزري معنا وصل معنا لاندي ميور بيتور متاع ليكيب ناسيونال شكون نخبط ما نحبش باش ننسى أما ثم جوارات أعطات سيفري كي تسمي هكاية برشا ثم برشا إلى حد الآن مازالوا ما عطاونا شيء. هنا يلزم وقفة الجوار اللي عنده عامين وثلاث سنين ولعب لك 10 ولا 12 ولا 15 سيليكسيون ها وما عطاكش ماتش ولا زوز باهين يجي ياسر تامو مو خويا كاعو نشوف حاجه اخرى مش اوبليجي عليا راه مش فونت كوميرس ليكيب ناسيونال ماهيش فونت كوميرس لحتى حد في التوب عطيت متالق مرحبا بيك تونسي انت ما عطيتش مش على خاطرك انت تلعب في شامبيون هذيك ولا تلعب شامبيون هذيك يلزمني اوبليجي نعيط لك نعيط لك من الاول سينو باش تنفعني مي كان انا ما لقاش دوغاش قلت لك ما فيش واحد يقول على ما تعيطش حنا بعد يجيبش واحد يقول ما تعيطش مثلا وقت اللي ما عيطش العيدوني على في المونديال الناس الكل تقلقت
2: من 25 مارس 2021 60 مباراه دوليه وزهدف
1: لا ما هي شعنا فيها انا
2: كي قال لك
1: هو مش ابون سونتر هو اما خويا تشوفوا تشوفوا الرول نتاعو في التيران واش يجري يا اخي الصخيري قداش لعب فمشي واحد العوام الاولانيين اموال تاع سخيري تشكى بسخيري
0: حتى حد
2: فما حد
1: يلعب ويعطي ويعطي 100% وما يحسبش خويا مرحبا بيه سي نورمال بالعكس يقعد على رجل تونسي وعلى ريوسنا من
2: 86 مقابله لالياس السخيري من 23 مارس 2018 واربع
1: اما ثم سامي لحد الان مازلنا ما مازلنا ما رينا شيء.
2: انا نصر في حوار فما كلمه معناها الحقيقه جبدت انتباهي من الاصلاح ياري قال لك احنا قبل
1: نفتي
2: بن عاشور ويحيى وشادي كنا عائله كيفاش تكون
3: شكون عملها العائله؟
2: انا غاني قلت لك
3: شكون عملها العائله؟ ما عملها مدرب ما عملها ايتان فني اللي هو خذا فرصه كبيره وخذا عوام احنا نحكي شكون باش يقيمهم اللاعبين هذوما اليوم وقت صارت في ليكيب ناسيونال النجم خرجوا ملاعبي هو على الانديسيبلين والمرة تصير ذالي في الفترة الأخرانية كل مستنسين الفوضى اللي تصير والعركة والملاعبية اللي تخرج وتدخل ومستويت وما نشوفنا حتى ملاعبي خرجناه من ليكيب ناسيونال خاطر في وقت من الأوقات كي يجي ليكيب ناسيونال حس روحه أكبر من ليكيب ناسيونال هذا هو صحيح هذا الواقع شكون باش يجي مو يزم يجي مدرب ويجي باش يشد بزمام الأمور احنا في فترة وجيزة في أقل من عامين ولا عامين ونص معناتها فما اكثر من 6 مدربين تعدوا عليك من ناسيونال كاني غلط مش غلط نحكي سامي ترابيسي و روني رونار وصبري ومنصر منصر لوحيشي وقيصر يعقوبي وفوزي البنزرتي معناتها شكون الشخص
2: فما ستابيليتي معناها
3: فماش بالطبيعه يا اخي ما هو فما ليدر فما مدرب اللي يزمو يجي ياخذ بعين الاعتبار وياخذ بعين
0: الامور
3: باش ينجم يحطها في بلاصتها
0: النقطه نتاع الكوادر اللي حكى عليها هو
2: خليها
0: لحظه
2: الاخبار
0: يا رسول الله يا رسول الله
2: موجز اخبار الساعه الرابعه من زملائي من قسم الاخبار ونرجع نحكيو سي العياري في النقطه اللي تحكي فيها انت وهي كوادر المنتخب
4: اكسترا تايم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الربيع عادي ونفهم عسلمة. صدور مرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية متعلق بالمجالس البلدية والذي يضبط الإطار القانوني لتنظيم المجالس البلدية وصلاحياتها وطرق عملها إلى جانب تنظيم علاقتها بالسلطة المركزية. وينص المرسوم على أن البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتساهم في إدارة الشؤون المحلية في إطار وحدة الدولة. ويحدد النص تركيبة المجلس البلدي من رئيس ومساعد أول ومساعدين وأعضاء مع ضبط عدد المساعدين في حدود ربع عدد أعضاء المجلس، كما يحدد 4 دورات عادية للمجلس سنويا تعقد خلال أشهر فيفري وماي وجويليا ونوفمبر مع إمكانية عقد جلسات استثنائية عند الحاجة. وأقر المرسوم مبدأ مشاركة المواطنين في الشأن البلدي من خلال عقد جلسة تمهيدية تسبق كل دورة عادية، إلى جانب إقرار علانية جلسات المجلس وإتاحة الاطلاع على مداولاته وقراراته وميزانيته وحساباته المالية. الكاتبة والعامة المساعدة بالنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقول في برنامج هنا تونس على ديوان فام إن الصيادلة لم يتلقوا إلى حدود 30 سبتمبر الجاري مستحقاتهم المالية، لافتة إلى أن الصندوق اكتفى في وقت سابق بتحويلات جزئية تغطي 10 أيام فقط من شهر أوت بدل صرف مستحقات شهر كامل. وطلبت النقابة بوضع آلية واضحة لتحويل المستحقات بشكل دوري ومنتظم إلى جانب تمكينها من القائمات الإحصائية والبيانات المالية المتعلقة بتدفقات الصناديق.
2: فما استياء كبير من الصيادلة من الحالة اللي موجودة لكلها، معناتها كسوسا في الكنام، عندك موضوع الكنام، علاقتنا كما نقوله مع البلديات اللي هو فما تعسف كبير في الموضوع ذاك، فما شوية نقص في الأدوية، العديد والعديد من المشاكل، فما مشكل هيكلي، فما تظلم. قولوا احنا تنجم تقول معناتها الكنام نصوم، احنا اليوم نهار 30 سبتمبر هكا ولا احنا مازلنا ما خلصناش من عند الكنام، معناتها انت كي تجي تشوف تلقى روحك في اوت، خلصونا مش في شهر، في 10 ايام. اليوم 30 سبتمبر ما صار حتى تحويل. هنا فما سؤال محوري، إلى متى باش نكملوا بالطريقة هذه؟ العلاقة التوكسيك هذه إلى متى؟
1: هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة تطلق حملة مناصرة للنساء في الوسط الريفي تحت شعار النساء في الوسط الريفي في قلب السياسات العمومية، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية التي تتواصل على مدى 15 يوما من 12 إلى 27 أكتوبر القادم، والتعريف بها وبأهدافها المتمثلة أساسا في إيصال صوت النساء في الوسط الريفي ودعمهن. وفي هذا الإطار قدمت الأمم المتحدة جملة من الأرقام بشأن أوضاع النساء في الوسط الريفي في تونس، إذ تمثل حوالي 35% من سكان المناطق الريفية، فيما تشكل النساء أكثر من 75% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي. عضو المجلس المحلي بمعتمدية سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد عادل عماري يفيد في تصريح لديوان فام بأن الجهة تعاني عديد النقائص، مضيفا أن المجلس المحلي قام بإعداد مخطط التنمية 2026-2030 وقام ببرمجة عديد المشاريع بالمعتمدية، أهمها بناء دار ثقافة، بناء ملعب بلدي، وبناء مقر للبلدية، لافتا إلى أن مقر البلدية الحالي هو على وجه الكراء منذ 2016 بسبب غياب عقار.
3: نحن كمجلس محلي قمنا بإعداد مخطط التنمية 2026-2030 وبرمجة عديد المشاريع بالمعتمدية، من أهمها بناء دار ثقافة وبناء ملعب بلدي وخاصة بناء مقر البلدية اللي هي من الجنوة 2016 وهي متسوقة محل. لذلك اعترضتنا بعض المشاكل خاصة غياب الرصيد العقاري، لذلك توجه إلى السلطات المحلية والجهوية المعنية أنهم يعاونونا على حل هذا الإشكال ويسهلون الإجراءات الإدارية للبناء وبناء هذه المشاريع.
1: النائب بالمجلس المحلي بتالا من ولاية القصرين محمد لسعد بلعابي يطالب السلطات المحلية والجهوية بالتدخل العاجل لتوفير حافلة خاصة لنقل حوالي 60 تلميذا من معتمدية تالا يدرسون بالمعهد النموذجي بالقصرين، مؤكدا أن تنقلهم عبر وسائل النقل العمومي وما يرافقه من مخاطر ومضايقات يثقل كاهل

0: معناها في القصرين. الأولياء معناها يعانوا الويلات، معناها النبي صراحة ظروف الإقامة فيه سيئة ورديئة جدا، يضطروا أنه يتنقلوا يوميا في لواجات معناها سبيل الكراء، يكروا لواجات.
1: إلى الشأن الدولي، اليونيسف تعلن استشهاد 261 طفلا وإصابة 1056 آخرين جراء العدوان على لبنان منذ مارس الماضي.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

كيفاش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.

0: 10 دقائق مرحبا بكم من جديد. نكملوا نواصلوا مشوارنا في ساعتنا الثانيه في اكسترا تايم حتى الخمسه متاع العشيه. ديبا كانت باهيه الحقيقه في اختلاف في الاراء, وعندنا الراي الحكمه بتبيعه حسام الحجري ما بين انيس العياري وناصر البدوي. عندهم سنوات ما تقابلوش دونك يتقابلوا اليوم. كانت الديبا حلوه الحقيقه, مزيان على الاخر. يلا باش نواصلوا نحكي له انه ما نسكرناش الموضوع على مستوى الكاليتي المقارنه ما بين قبل, لان ناصر حسام ما كانوش عندكم انتم قبل في الجيل نتاعكم مزدوجيه جنسيه ولعبيه
1: لا.
0: كانوا ملعبية البطولة. كان باش نسأل سؤال حسام تو تغشش مني حسام. لا باش نقول له باش نقول له مثال عليه قبل ما كانش فهم باش يقول لي كاليتي الموجودة في تونس معناها حاجة ما
2: والله بو
1: هو كان جد فما حاجة كراجل واو وقتها تلعب البرة علاش ليه بابري تو تونسي ويجي يعاون ما فماش علاش. مي الفكرة هذيا ما كانتش موجوده بكل لا في تونس لا حتى ربع حتى مصر والمغرب والجزائر وكل راهي ما كانتش برشا راهو تو جديد هذيا ملي القانون تاع الفيفا تبدل وتنجم تبدل ليكيب ناسيونال نتاعك واقل من كذا وكان عندك ثلاثه جنسيات وكان عندك مماتك راهي عندها جنسيه تنجم تلعب مع هذيك. قبل ما كانتش منتخب الوطني من تونس تونس الجزائر الجزائر مصر مصر المغرب مغرب قلت لك يبدا شي واحد قال لي فلتة طاير طيران
0: صبري لموشي قبل ما جاش
1: قلت لك يا مسينو معناه حتى تخمين فيه الموضوع ما يمرش على
3: أنا
1: ما يمرش على مخك
3: معناه. انا ذكر اول كونفوكاسيون تاعي في الكيب ناسيونال وقت اللي تضرب احمد برشاده ماتش الجزائر عطى عيطوا لي انا في الكيب ناسيونال عطوني بيشينزك ولذاك ايش هالجوع. الملاعبيه اللي موجودين في الكيب ناسيونال تحشم كي تشوفهم. طارق ذياب, هشام الوحشي, عبد الحميد دارقيل, الحسومي, نبيل معلول, ولاد السليمي الزوز, ولاد الرويسي الزوز, ملعبية معناتها بالحق معناتها طارق ثابت ملعبية معناتها كي تشوفهم في جمعياتهم وتشوف الطلان وتشوف راو معناتها يعرفوا الأولاد كي
1: طارق ثابت مازال وقت
3: طارق ظهر معنا وقت
1: مازال طارق ثابت هو بدأ معنا كمان سونال جونيور
3: تسعين مناش من بعد من بعد هشام الوحشي هشام الوحشي هشام تذكر وقتها معناتها فما ملعبيه راهو حاتم كي تبدا تحكي على الملعبيه في الكيب ناسيونال معناتها اللي تالون كبار برشا راهو فما ملعبيه دي جينيراسيون نتذكر لعبنا معاهم في الكيب ناسيونال معناتها فما جيل ممتاز معناتها عنده امكانيات بالرغم انه ما فماش لي تراديسيون اللي موجودين توا معناتها ما فماش حاجه
0: كيما انيس قبل الساعه الاولى حكي على الكوادر قلت لي نقطة الكوادر كوادر المنتخب
4: ما باش نرجع لخويا ناصر
0: انا وينك نرجع
4: له بالروح نحكي على الكوادر ديما شوف ان كادر في كيب في كيب ولا في منتخب ما معنى ان كادر ان ليدر ان ليدر مش في التيران تلبس تلبس الاشاره وتخرج وتحب تحكي مع ان كادر في الفيستير في الاوتيل في حي في الكاجول اليومي اللي نعيشوه كل يوم في المنتخب ويصيروا لهم مشاكل تصير المشاكل في المنتخب وتصير البوني عمرك ما تسمع به وتختلف راهو في البيوت ما عندكش فكره
0: ويجي صارت البوني قبل اللي
4: مش تصير معناتها نختلف
0: خد بوني سامحوني بالكلمه
4: ما نوصلوش لغادي
0: معناها
4: ندخلوا في حوارات
0: اختلافات
4: ندخلوا في حوارات

0: ليدر اليوم ما معنى ليدر انت، هي وصايره مشاكل ورد بالك حاجه راه التوانسي كنت تعرفوا حاجه مش العاشوري راه المشكله نتاع المنتخب اليوم في التصرف نتاعو والمغادره نتاعو حتى على مستوى الانضباط، مشاكلنا اعمق من العاشوري بارش، لانه اليوم وقت تحب تعمل انت ان جروب لازم تكون جروب سودي في البي وفي الخايب، لازم الناس تحب بعضها، لازم الناس كل فرد منج وفرد استراتيجي يسير المنتخب. انا نتذكر في البريود نتاعنا ابار انه روجي حاول يخدم وقت مع سي نبيل زاد حموده بن عمار، ما ننساو سي حموده، سي حموده
1: ظروف اداريا
0: زاد سي حموده قام بدور كبير وما كل واحد يجبدوا فعله. سي حموده راهو في ما ثماش كلوب تراجي ستاد ليتوال صفاقس ثم تونس عنده، هو كان يتعامل معانا كيما ولاده الناس الكل كيف كيف، انا يحكي معايا اكس يحكي معاه مش يحكي مع ذاك زعما من جمعيه الفنيك، كنا الكلنا عائله ونجحنا وخلطنا عملنا نتائج ايجابيه. اليوم معين قادر يقوم بالدور هذا، يعني نقولها لك يا حاتم الي كابابل معين، معين اللي كابابل يزمو شوية وقت وبرشة وقت ويزم ناس كله راه، لأنه معين يوم يبدأ من نقطة صفر بعد ستاج هذا، وعادي جدا اللي صار في ستاج هذا على مستوى النتائج على مستوى سواديزون الحاجات اللي خرجت جانبا من الكرة، لكن أكد لك مستاج جاي داخل بعقلية أخرى داخل بروح أخرى بتغييرات جديدة، وأنا متأكد أنه بش ينجح. وميساجي ديما نقوله المعين نختلفوا معاك رو في النقاط الفنية عادي، لأنه هذه رأيي الله غالب ما نجمش اليوم مهما تكون ما نجم ثم نقاط فنية ما نحكيوش فيها، لكن أنت قادر ونس وأنت معذور اليوم، أنت معذور وقت اللي اليوم تدخل في ستاج مش كيما اللي كنت تسمع فيه عشته اليوم
1: أيه.
0: وهو راه كي الغى التربص هذا راه عادي جدا، لانه سي بون لهنا كيما قال لك حسام عباد ما عادش تعيش مع بعضها.
1: والله مشكل بالحق
0: انا نتصور خويا نبداو من الصفر
1: نبداو
0: ونعاودو
1: صحيح نبداو من الصفر. باهي حكي على الظروف الاداريه، يقول لك انا حتى قبل اليوم بالحق راه فما ناس كل مسؤوليه مشتركه، راه معناها سوا احنا حتى كاعلام نحكي وسائل الاعلام نحكي كجامعه انا بدينا برواحنا باش ما يقولوش انتم ما ودي يقول لك ديما انتم سبب المشكل، انا نحكي حلو في حاجة أنا بدينا برواح حتى يسيد نبدأ وبحنا منا احنا مش ما يقولوش ليه ما تدخلناش معك خوي احنا ما نحاول نحلو شنو اللي يفهم وسائل الاعلام جامعة تونسية كرة القدم مسؤولين جامعة تونسية كرة القدم راه فما مشاكل كبيرة راه اللي شفناه في المونديال حاجه يندهى الجبين الامانه معناه
0: اي ما انت معناه. حكيت على العلام راه العلام زاد راه العلام عنده دور كبير برشا، معناتها ممكن من المنبر نتاعك نحب نقول اليوم نحيو العاطفه ونحيو الجمعيات وخليه يا خويا الناس كل واحد ياخذ حقه، يزينا من الانتماء يا خويا كل مره نجيبوا واحد من جمعيه واحد من جمعيه، خلينا كنا توانسه يا خويا لمونا للتحليل الفني.
1: يلزم اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم اعطيناها فرصه انه بعد المونديال باش تجي تقول تسنوا باش نغيروا باش نعملوا باش ندير جاو صار قرار اداري وحيد اصبح معز المسيري هو ملاهي بالمنتخبات وخميس الحمزاوي في بوست اخر، تم تعيين معين الشعباني ما فماش قراءه، تم تعيين سيري دال جدي مش الجامعة التونسية كرة القدم عينته معناها وزارة الشباب والرياضة، هذوما التغييرات السنين نستناو في تغييرات أخرين. أنت اليوم تايمينك اليوم معناها 30 سبتمبر دونك أنت كجامعة التونسية كرة القدم تخرج مطالبة اليوم ناطق رسمي على شكون يحب يخرج يتكلم في الإبان في 24 ساعة 48 ساعة القادمة يخرج يعملنا ندوة صحفية شنو اللي صار؟
0: ما هو الربط عاد
1: لأنه معين الشعباني إذا خرج وتحدث سيتحمل مسؤولية كاملة وسيتم تحميله المسؤولية.
0: موزيدة يا حاتم الجامعة ما تنجم تخرج إلا ما تنسق مع المدرب بالاول راه خاطر هو باش يعطي النقاط نتاعو باش يعطي ملاحظاته وباش يعطي اللي صاير وباش يعطي كونتروندو كيف على الحاجه هذه. ها باش نعطيك موضوع هنا معين بعد اللي راه على المستوى الفني عنده تقييم عنده الزاويه نتاعو والرؤيه نتاعو باش يعطيهم كونتروندو كامل على الامكانيات نتاع المنتخب وقداش يلزمنا وقت باش نجموا نعاودوا المنتخب هذا واترافيرسا ممكن المكتب الجامعي باش يخرج وممكن يحكي على مشروع ممكن يحكي على فتره نجموا نتعداو فيها كوتي لكن باش نرجعوا يعني ثم تغيير. انا متاكد انه بعد التربص هذا انه باش يصير تغيير.
1: هاي نصر نختم معك بالفوت مزدوي جول جنسيه اضافه المنتخب نعم 37% ل 63%
2: بالنسبه لي انا الاضافه مش موجوده بالنسبه للملاعبيه اللي قاعدين يجيو للكيبسيونال بصراحه ما كنا نستناو منهم خير من هكا برشا ما بتيتر ظروف بتيتر عدم الاستقرار ما نكونوش قاسيين زاده مع ملاعبيه بتيتر اللي شفناهم في جمعياتهم أدائهم مختلف برابور لكبنسيونال خذك يشوفوهم يلعبوا في جمعياتهم ونقولوهم لعبية عنا عملناه نتفرجوا في تونيكتي مع الفريق متاعه معناتها الكاليتي دو دريبل والكاليتي دو فراب والاستات متاعه في الدريبل معناتها برمي الناس اللي ممتازين بعد كي يجي لكبنسيونال راو سيانتو راو الكرة حاتم ما تجمش اليوم نربطوها بحاجة واحدة، الكرة مش مش مي مي

0: مش مربوطه بالملاعب برك، مربوطه بالجو العام كامل. راو كي دبلك نجي انا لكيب ناسيونال ونحس الجو موش باهي وما فماش الاستابيليتي وما فماش استقرار وما فماش حاجات اللي تجي تخليني فرحان، هذوما الكل زاد نجم يخليوني نتعدى بجنب الحدث. مش معناتها اللي قاعد نقول فيه راني ناكد اللي الناس اللي جاوا عطاو مردود ممتاز، ولا فما ناس جات تعمل في السياحه وفما ناس جات ليكيب ناسيونال بسكبر السي في نتاعها وفما ناس جات تجي ليكيب ناسيونال على خاطر في الفرق نتاعهم باش يعتبروه معتمد لاعب دولي في المنتخب التونسي. هذا موجود، لكن اللي حسب اعتقادي انا معين الشعباني بالنسبه لي انا حسب نظري انا أبارتير من الكونفوكاسيون معين الجاية معين الشعبين مش يبدأ يتحاسب، مش يبدأ واضحي
1: يتحسن ولا
0: يتحاسب يبدأ يتحاسب على الكونفوكاسيون على الملعبية على الشوال الملعبية
1: كونفوكاسيون
0: جاية. أي بالكونفوكاسيون جاية بش يبدأ معناتها بصفة إجمالية لي جراند ليني اللي بش يحطهم توا بعد ما شاف زوز مباريات رسمية وعمل استاج بريسك بدو سمان
1: ماتش ليبيا تحكي معنا انت تب.
0: قبل ماتش ليبيا الكونفوكاسيون اللي بتصير في ماتش ليبيا
1: اي ماتش ليبيا
0: اللي انا نعتبرها مهمة برشا باش توري التمشي جديد متاع معين الشعبين.
2: نرجع معاك، ما كانش الماتش متاع مالي يكون امتحان ويزيد يقرب اكثر للملاعبي اللي يعني هو توا عنده الدود فيهم مش عايت لهم اسكو ينجحوا ولا ما ينجحوش استجي. ما كانش ثم فرصه حاتم اليوم انه يستدعى هذوم يزيد يشوفهم عن قرب فرصه ليه باش يسكر الدوسي كومبليتمون. كنا نجموا نربحوا الوقت، هذه الحاجه اللي غيرتني.
0: ما نجمش نخاف من الريزلتات،
2: ينجم يكون بعد الظرف هذا
0: ما نجمش يكون يخاف
1: منه على كلام حسين.
0: ما نجمش يكون يخاف اللي اليوم كان على قدر معناتها خسرت ليكيب ناسيونال نزيد نوخروا في الكلاسمون اللي كنا نحكيوا عليه.
1: تربحك تفوتك
0: تربحك مالي وتفوتك تزيد
3: تدور وتعرف شو عامله مالي اللي دو ماتش اللي فاتكم بافريك ولا ربحت الكاب فير 3 والماتش والماتش اللي فات ربحت ليبيريا في ليبيريا دو ماتش دو فيكتوار.
0: هذه حسبه تنجم انت تحسبها ولا العواقب نتاعها تنجم تحسبها؟ تنجم تحسبها تقول انا الظروف مش باهي ملاعبيه نحس فيهم ماهمش متجاوبين، انا بتيتر غلط في الشوام تاع الملاعبيه اللي عيط لهم ما كانوش في المستوى اللي انا نستنى منهم.
3: معناتها الجو خايب الناس ما تحبش تلعب
0: كل شيء، معناتها اللي كان يقول لك انا اليوم ما لعبش المباراه هذه خير من يلعبها ما زاد فما حسبه تحسب
2: امراوي الناصر ثم
0: ولا قادر بخلاف انه معناتها الكلاسمون تاع الفيفا اللي باش نوخروا فيه. الامباكت نتاع الماتش كان نخسروه شنو هو اللي باش ينجر عليه؟ تعمل زوج مباريات تعادل وتخسر مع مالي معناتها
3: كلهم في
0: ريسك مشيت.
2: شوف
0: الشك ستوري ولا في الليكي يدخل الشك في الليكي. وتعرف انت يا نيس اكثر واحد تعرف حسين تعرف اكبر مصيبه بالنسبه لاكبر عدو للملاعب هو يدخل في الشك
1: يدخل في الدوت
0: يكذب عليك اذا دخل الملاعب في الشك راهو فيه يحب لك قداش تعاود ترجم.
1: أنيس عندك إضافة؟
2: إيه عندي إضافة على المستوى على مستوى الواحد معناتها على لا إله إلا الله محمد رسول الله. باش نحكي الناصر حكي على ليه قعدت مركز معاك في النقطة وهي نقطة مهمة برشا باش نحكي فيها على مستوى المقابلة. قال الناصر ليماج وليماج راهو في كل جينيراسيون باش تتبدل راهي فيها خيبات وفيها نتائج سلبية وكما عملت زوز كما تعمل الثالثة وكما قادر تعمل الرابعة. بون خفنا على ليماج تاع ليكيب ناسيونال هو خاف على ليماج نتاعهم تاع ليكيب ناسيونال وملاعبية ممسوسين معاك. اما راهو معنا حتى ما فر رانا جايين وجايين من الموضوع هذا راهو باش نجم تغير راك باش تخسر ماتشات تتعدى بكريس تتعدى اكوتي الور انا ريت الماتش هذا الحقيقه كنا نجمو نستغلوه لاكتشاف ملاعبيه اخرين.
1: صديقنا بدر الدين اثنان يقول انيوني لو ماتش معناها كونتر مالي بور موا اون مونتاليتي دو لاش. بار كونتر ايضا تحيه لي بدر الدين اثنان وحسام كلام ناصر البدوي قال لك معين الشعباني سيحاسب كلمه كبيره سيحاسب بدايه من التربص القادم
0: مش معناتها باش نبداو نشوفوا استراتيجيه
1: قلت سيحاسب
0: باش يبدا نحاسبوه باش نبداو
1: في الليستا في الكونفوكاسيون
0: بيان سور
3: انت يقول لك تو عرف وراه على عينيه كل شيء ما عادش عندك الحق في شتغلك في قائمه اخرى
0: صحيح
3: تو سايي معنا شفت
1: لا مجال للخطا
3: لا ما فماش اونترينور مش يخدم باش يربح الناس الكل يخدم باش يربح الناس الكل اما تو معناها المارج ديرور اللي الناس قال تو مازال ما يعرف حتى حد الناس كل اموا منقسمه ناس تقول لك مازال ما يعرفش اول ستاج تو ما عادش ثم اول ستاج شفت معناها على عينيك فانت خلاص 26 كانوا ديجا 26 ديجا ما قيمت على عينيك ما نحكيش انا راهو على فورما راهو ما نحكيش ملاعب ولا مش ملاعب ولا مركز شفتك في الجروب شنو اسكو تنجم تبني معاه تمشي معاه لبعيد ولا ذين ينجم راهو في الماتش يلعب لك مليح عندك ماتش يفتق راهو اما في الجروب هذا مش باش وقت اللي هي دارين ما نحبش المقارنات مي بارفوا معناها الناس اللي سبقتنا في الكوره تاخو على تجاربهم وقت اللي 98 مي جاكي لي دو ميور جوور فرونسي احسن لاعبين فرنسيين في الوقت في ذلك الوقت معناها كما تقول ميسي ورونالدو بالنسبه لفرنسا كونتونا وجينولا وكوب دي مونت في فرنسا معناها هما الاساطير نتاع فرنسا نحاهم الزوز ثلاثه للاعلام يدي قالوا له اش بيك كوب دي مونت في فرنسا وتنحي جينولا كونتونا في مانشستر يونايتد وجينولا طاير قال لهم لا في الجروب في الجروب راهو باش يفزدوا لي 23 خاطر كونتونا مثلا ما يقبلش بيقعد على البنك ما يقبلش يخرج ما يقبلش ما يكونش كابيتان مثلا نحكي لك معاش عايش معاهم انا اما قال لك في الجروب قلت لك في الجروب دونك بارفوا تو معين الاستاج هذايا ما نحكيش تو على الماتش ولا لعب مليح ولا لعبش مليح شاف شنو الجروب وشكون يركب على ما يركبش على الاخر هذا يتاقلم مع هذا هذا يمشي مع هذا هذا الجو ثم ناس ما تنجمش الفيديو جروب ثم ناس عندها مونتاليتي اخرى دونك تو معين مستاج جاي دونك باش يولي يرد باله خاطر تو كما قلنا يحب يشوف على عينيه تو ذولي شيء دونك سي بور سا انا نقول لك استاج جيت نجم اما بالنسبه راهو للماتش نتاع مالي راهو ديما نرجع نقول راهي ما ينجمش واحد يكون كاتيجوريك وجهه النظر اللي يقول لك لا يا خويا نلعبوا الماتش انا وخلينا نشوف جوارات اخرين وما يصيرش خويا اخويا شكون قال لك تخسر بالكش نلقى رده فعل انا اللي ما لعبوش بالكش خلينا نلعب يا خويا ونربح ماتش وجهه نظر مش غلطه واللي يقول لك خويا زاد كان نعمل ديفيت اخرى ثالثه ريزلتا نيجاتيف والجروب يتفرقع لي ونخسر في لي بوين في الفيفا وما عادش النجم اللم دونك راهو انا ضد الانسان اللي يكون راهو كاتيجوريك هذا صحيح وهذا الغلط توا شو تعمل
1: شو تعمل
3: نجموش توا نعيطوا نكلموا مالي يقول لها ارجع على العب توا يلزم من الستاج الجاي جورنا فيفا جايه في نوفمبر هذولي دونك جورني فيفا جايه راهي باش تولي مش مهمه باش تولي خاطر الاهميه زادت فوديس توا تو ما عادش عندك الحق راه في نقطه راه
1: السكور نتاع البارح
3: ما عادش حق عش قلت لك انا توا الشوا اللي عملناه اللي لعبنا بوتسوانا في تونس قلبنا هما الفيدراسيون حسبتهم على الراحه وعلى التعب باش نعمل شي فواياج ونرجع فواياج ونرجع تقول لك نلعب هنا الكل ومن بعد مره واحده مي تو باش يوليو لك لي دو ماتش الاخرانيين يظل لي زوز الاكستيريور معناها انت بوتسوانا منطقيا انت منطقي بين قوسين
1: ليبيا وغندا بوتسوانا
3: سورتو بوتسوانا بوتسوانا تو باللي دو نول اللي عملتهم الاكستيريور باش يولي ماتشوها احنا وياهم في الاخر في بوتسوانا مصيري وفي بوتسوانا كان ينجم يكون وين
1: في غابورون
3: كان ينجم يكون في تونس كان ينجم يكون خد في القرعه في تونس
1: اي صحيح
3: دونك تو علاش قلت لك ان الجورني فيفا جايه راي
2: شوف
3: معناها حسين. بالنسبه للكوب دافريك وموا راي مهمه ومش مهمه
2: نعطيك اكزامبل باش نعطيك اكزامبل مهم برشا في الكوب دي مونت في الكوب دي مونت صارت حاجه مهمه برشا منتخب البرازيل نيمار اللي ما كانش راضي عليه انشيلوتي على المستوى الفني وصار دعمه من الجمهور يعني مطلب شعبي راهو نيمار نيمار كي دخل في الجروب في الكوب دي مونت شيء اضافه اللي اعطاها مثلا للبرازيل منتخب كامل تعدى كوتي بار كونتر في المنتخب المغرب شو عمل الانترونور عنده كاريزما نحا زيش اللي طالبت به المغاربه الكل صار مغرب عملت باركور كبير برشا اليوم يزم عندك كاركتير عندك كاريزما باش تتخلى على الافضل اللي عندك مهما يكون الاسم لان مصلحه
0: وطنيه اللي قد تحكي على جمعيه انستالي ديجا
2: اي انستالي
0: مش تحكي على جمعيه ما زلت في الشك
2: اي مسير
0: احنا جمعيه قاعده في مرحله نتاع الشك ومرحله نتاع عملنا ديسيبسيون اللي في حياتنا عمرنا ما عملناهاش ورا بعضهم بطوله عربيه كارثيه كوب دافريك كارثي وكوب دي موند اكرث وكرث معناتها بالنسبه لي انا معناتها ماهوش سي با لوكا انك اليوم تلحي ملاعبي على خاطر مجموعه ولا خاطر عندك 23 ملاعبي في الفالور نتاع المغرب ما نجمش يقلق مش المقارنه لا تجوز
2: تخلى على الاسامي يا ناصر تخلى على الاسامي
0: لكن عنده كمام لي فالور سور وعنده
2: تخلى على الاسامي مهما يكون الاسم ومهما يكون الباركور نتاع الملاعب
0: مش كيف مش نفس الوضع
2: يا ناصر اجي نقول لك حاجه وقت اللي لازمك تتخلى على الفرجاني والعيدوني وتتخلى على اللاعبين هذوما الكل وتغير وتعمل كما نقولوا احنا تعمل مرحله جديده في المنتخب راهي لعبه الكل باش يكونوا راك معين وانا واحد من الناس باش نكون وراك وتوسى باش يكون وراك ما تخافش من التغيير يا معين ما تخافش من التغيير
1: واضح دونك هذا موضوعنا بعد شوي نحكيه على المنتخب التونسي اقل من 23 سنه يفوز على البنين في مواصله انه ربما التربص القادم ربما قد نجد 4-5 عناصر من ابناء المنتخب الوطني اقل من 23 سنه نلقاهم في منتخب الاول للاكبر
4: اكسترا تايم
5: خليك قريب فيم وراجعين تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: رجعنا معكم في اكسترا تايم.
1: مرحبا بكم من جديد، نواصلوا المشوار معكم في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. والله الاربعة اللي فات ناصر حسام ديجا حاضرين الاثنين، حسام قال برشا كلام ايجابي بنين عليه. ديجا كان معنا مجدي المصراتي، تحية لي، يرجع معنا الاسبوع القادم ان شاء الله. استنينا الحقيقة انا بعد كلام حسام قبل ناصر، تحبوا ولا تكره قبل نهتموا برشا بالسينيور، نتابع مقابلات لوفان تروا لوفان، ولكن مش بالاهمية الكبيرة. المقابلة هذية معناها كاليفيكاسيون كوب دافريك، حبيت نتفرج اكثر على الملاعبيه نتاعنا بالحق معناها. وللامانه البارح ماتش ماهوش في الكبير كبير كبير برشا، ولكن فما الواقعيه، ربحنا 2 بلاش امام منتخب البنين، ومباراه تالق فيها المحترف ولاعب السابق لنادي الصفاق سيدي حمنف عمر بن علي، انس الخرداني، على دين الدربالي، محمد امين علال، امين امان الله المحرزي، عمر بن علي، انس حاج محمد، يوسف الطيب، محمد ريان عنان، نسيم الدنداني، لؤي طراعي، وانيس دوبل. هذوما ال11 اللي كان بدا بهم المدرب انيس بوجلبان البارح. 2 بلاش ربحنا البنين. رايك كمقابله حسام، وديما في تبعات كما نقولوا الموضوع اللي حكينا فيه بكري، شكون نجم نلقاو في الستاج الجاي؟
2: لا الحقيقه معناها كنا ننتظروا معناها بيرفورمانس باهيه، ليكيب هذه معناها قاعده تخدم توا تقريبا عندها عام، معناها الجروب مع بعض وعشت معاهم عام كامل. الحقيقة جروب تري سودي ويوني الحقيقة، وحاولنا احنا من اول معسكر من الحاجات اللي حاولنا نعملوهم هو ان المشكل هذي اللي قايم المدة الاخيرة متاع ليبي ناسيونو متاع لاعبين متاع البطولة التونسية، خاطر ليبي ناسيونو تلقى الاغلبيه نتاعهم ما يتكلموش بالتونسي، يعرفوا بعضهم، يبداو فهمت
3: بالله. حسام باش نقص على كلامك، جاك جاتني معطى توا يقول لك صعيب تلقى الملاعبيه نتاع اليوفان تروا في التربص القادم مع معين، خاطر عندهم دور ثاني
2: تصفيات مع جابون
3: في التصفيات
2: ان شاء الله كنترشحوا
3: في صورة الترشح،
2: يعني مع جابون
3: باش نلقى مع
2: معين تلقاهمش، ومن بعد الجورني اللي في الثالثه ان شاء الله كنترشح كنت جابون نلعبوا مع المغرب. لا نحكي احنا في المستقبل،
1: قلت لك
2: في المستقبل قلت لك دون دو زون عاد عام ونص ذوما باش نلقاها ماما
1: نوصل معاك.
2: قلت لك دونك حاولنا ديجا نقربوا على ليبي ناسيونو، كيفاش تقربهم؟ تبدا في الفطور في العشاء، كانوا قبل كي تدخل تلقاهم ليبي ناسيونو مثلا مع بعضهم التوانسه في طاوله واحده، لا تولي تخلط تقعد في لي زونترينمون، كي تعمل دي جروب دو ترافاي يبدا مخلط تكلم معاه بالتونسي تكلم فهمت، حتى ولا جروب ما عادش تفرق معناها بين هذا وهذا. دونك معناها الجروب ديجا قريب برشا لبعض،
1: حتى في الدنيا في الحياه يوصل يحكي مع بعضهم
2: ولا بعضهم بالواتساب وكلمني وكلمك عامل انت راه تفرجت على ماتشوك او هكا. دونك ديجا الجروب معناها ملموم وقريب لبعضه، وفيه الكاليتي الحقيقه ما موجوده، وممكن معناها البلدان الاخرين كيما المغرب ولا كيما الجزائر ولا كيما نحكيش انا على السنغال وهذوكم مستوى اخر، جوارات نتاعهم يلعبوا كيما السنيور معناها كلهم يلعبوا في اعلى. شوف انت الليسته نتاع المغرب تلقاها واحد برشلونه ريال مدريد تشيلسي مانشستر يونايتد كلهم معناها دونك احنا حاولنا انه اوموا يلزمك تكون في كوب دافريك، خاطر باش تمشي جوز اولمبيك شكون يمشي جوز اولمبيك؟ لي دو فيناليست تاع كوب دافريك معناها صعيبه برشا
1: حسام،
2: تصور زوز بركه من افريقيا كامله، معناها بتلقى روحك في الكوب دافريك ان شاء الله نترشحوا، تلقى روحك انت باش تخو معناها تلقى بلاصه في الفينال، لازمك قبل معناها المغرب والجزائر والسنغال ونيجيريا والكامرون وغانا، وتعرفهم هذوما معناها ما نحكيش الاعمار نتاع اللاعبين وين يلعبوا. دونك مي ديجا لازمك تعمل لي تاب هنا هي انك تمشي كوب دافريك، لازم تكون متواجد. دونك الجروب هذايا جروب باهي، جروب يوني، جروب فيه كاليتي الحقيقه، معناها ماتش الديبار ديما راهو ماتش الاولاني صعيب سور البلان مونتال، راهو بريتو راه الناس ما تقولش، خاطر الناس تقول لك راهو البنين تي حومه، لا ماك شفنا بوتسوانا وشفنا ما عادش ثم هذايا الموضوع، راهو هذيك حومه وهذيك واحد، راهو الموضوع
1: نحكيو بعد شويه على ريزلتا نتاع اللي صاروا البارح
2: صحيح. دونك معناها ماتش الفالي لو غاني، الفالي يلزمك تربح وما تقبلش. بو الحمد لله ديجا ماتش الريتور معناها مش باش يكون في البنين، معناها ديجا ان افونتاج، معناها باش يكون ماتش الريتور في لومي في التوغو، معناها ماكش تلقى الحضور الجماهيري وابري تو باش تلعب خارج بلادها هي
1: برا من بلادها.
2: دونك 2-0 انا 0 كان يكون مشكله، وماتش مازال ما ان شاء الله بالاكسبيريونس معناها نتاع الجروب، وعندنا برشا لاعبين معناها لعبوا معناها يلعبوا في البريمير ايكيب ولعبوا في الكومبيتيسيون افريكان ويعرفوا معناها الاجواء. ومشينا عملنا دو ماتش اميكال في الكوت ديفوار, معناها شافوا شنو الافريك وشنو اللعب في 35 و36 و37 سخانه. دونك خاطر ماهيش سهله راهو لي بي ناسيونو راهو وقت اللي مشينا الكوت ديفوار حتى واحد فيهم عمره مشى الافريك, معناها 20 مينوت جو برشا الولاد قالك ليه بدلني نحب نخرج 20 مينوت جو والله تكون 10 دقائق قالك ليه بدلني
4: عليه
2: تخنق الهوميديتي وسخانه في 37 و8. دونك قلنا مش مشكل, معناها الريزلتا ماهوش مهم برشا, احنا لوبجيكتيف انك تتعود بالاجواء خاطر باش تلعب مع البنين, باش تلعب مع كوت ديفوار, باش تلعب مع الجابون, باش تلعب مع ذوما غير مع الكوب دافريك غادي شنو باش تلعب. دونك ان شاء الله نترجاو منهم خير
4: ان شاء الله,
2: ونتمناو ان شاء الله الاو 23 والاو 20 والاو 17 خاطر كلهم عندهم تصفيات ان شاء الله, نتمناو ان كلنا يكونوا في الكوب دافريك. ومن بعد الباهي يلقى روحه في الحديث
4: باهي. حكى حسام على قال واحد بلاش سكور الحقيقه خلينا خايفين شويه, اثنين بلاش بونتو عمر بن علي الحقيقه دقيقه 97 اللي بريسك امننا به شويه ان شاء الله الكاليفيكاسيون,
2: حتى الباس تاع المحرزي باهي في ظهر المدافع,
4: الباس محرزي كيفاش مشى بالكره عمر دريبل تعدى وحتى في الفينيش.
2: سمحني وقت اللي المحرزي تقريبا من اللاعبين القلال اللي قلت لك العام اللي معاهم اللي ماتش الكل لعبهم 90 دقيقه وديما في الليكيب تيب برشا ناس بتعرف تلقى معناها الناس تبعث لك تي شنو هم لاعبين جوار يلعب في الديفيزيون 2 في قطر راهو بارفوا راهو الكاليتي ما عندهاش, معناها تلعب في قطر ما جاتوش شانس باش يمشي ليكيب كبيره اما اليوم من العباد اللي تفرجت البارح نقرا انا توا في لي كومونتير ملا محرزي منين جبتوه هذايا ملا ميليو ديفونسيف ملا سونتينيل ملا درا شنو
4: ويا زبال بيتور مع اسبانيا في ريال سوسيداد
2: صحيح. دونك معناها راهو ثم برشا راهو ثم جوارات انا نفرح له انا ولد خاطر ولد متربي وعاقل ومازال ما لقاش الشانس نتاعو ان شاء الله معناها بروشين مو هو والاولاد الكل كلهم يستحقوا يكونوا في اعلى مستوى.
4: يعطيهم الصحه الاولاد الكل حقيقه حتى الفينيش كاليتين تاع الملاعبيه اللي شفناها الكل ما نحبش نسمي الاسماء علالة عمر بن علي يوسف الطيب عنان دنداني
2: ترايعي طرح كبير
4: عملوا طرح كبير دربالي الكل كل حقيقه عملوا طرح كبير انيس يخلينا على الاقل اموها بعد الساعات في الليل تلقى النقطه المضيئه البارح على الاقل تنفسنا شويه كي شفنا ولاداتنا كيفاش يلعبوا هكاك.
3: شوف حاتم انا مشيت لهم الاولاد هذوما وقت اللي قبل ما يمشيوا
2: للجوميترانيا
3: مشينا عملنا عليهم طلع انا ومحمد سليتي وعلي الزيتوني وغزرت معناتها حتى كي نحكي نشوف الوجود تحس ملعبيه سريع يحبوا يخلطوا تحسهم ملعبيه عندهم مونفي كبيره تحس عندهم طموحات ناس تحلم هذاك علاش اليوم ما يزملش تسكروا عليهم الباب ونخموا فيهم بالكدي سيرتو في المرحله الجايه نتاع معين وانا متاكد انه معين قال باش ياخذ منهم برشا ملعبيه يعني هذه فرصتهم وهما ماشيين بثبات توا بون يلزمنا نثنيو على انيس زاد انيس قاعد يخدم في خدمه كبيره انيس عمل لحمه في الجروب قاعد الفريق يتطور التنشيط الهجومي ممتاز لكن ديما وقت اللي يكون عندك اليمون اسمه عمر بن علي ان تري بون اليمون ان بون اتاكون سيرتو في الهدف الثاني الكاليتي دي سبرينت ربحت ديويل ومن بعد ما استعملش القوة
2: أيوه بالساق يسار حتى
3: باللي صار وما استعملش القوة تعرف
4: لو فرضنا معناه ما فماش لو فرضنا نقول ما فماش كاليفيكاسيون تاع لو 23 نلقاو في سينيور تيتولير بعد الفورمة اللي فيها حازم
2: احنا نبداو ساعة نقولوا نلقاوه
3: تيتولير
2: من بعد هذيك التيرا والكونكورونس وانت ساقيك شنو تعطيك شنو اهم شيء يكونوا
4: بن علي مستوري
2: عندك بن علي عندك مستوري عندك شوات ما تنساش باش يرجعك توا شوات باش يرجعك كومبيتيتيف دونك باش تكون المنافسه وهذاك البيع ما خير انت احنا عندنا 20 سنه ونقولوا ما عندناش نمرو 9 ما عندناش اتاكون دونك لينا عندنا 3 و4 دونك نتقلقوا ليه سي بيان بالعكس معناها حتى قديده توا متالق
4: صحيح
2: معناها في النادي الافريقي مركز دونك كولي عندك 4 5 تاكونات
4: شوابي.
2: انا بالعكس خلي المدرب هو اللي يختار الافضل
3: حاتم ابروبو لي زاتاكون هذا راي خاص نبيل بوعسيد
2: ولا بوعسيد زي سيتو
3: بوعسيد الجبري نتاع الاسبيرانس انا الحقيقه الله غالب عندي قناعات الطفل هذا عندهم كينيه كبيره اذا ياخذ فرصه في الترش اشرف الجبري نتاع الترش زيدهم المستوري اللي يمر بفتره ايجابيه ومن بعد الدوبي
4: سجلوا مستوري 21 مقابله على منتخب 7 اهداف 2 تمريرات حاسمه
3: ارقامه باهيه ارقامه باهيه حازم
4: اليوم 7 اهداف في 21 مقابله
3: ارقامه مع المنتخب باهيه الحقيقه خلينا نكونوا واضحين يعني في كل مره يكون حاسم ويسجل خاصه في مباراه بوتسوانا اللي ما لعبه ما كان فيها حتى شيء كان فيها المستوري حاسم وهذه حقيقه وحق الملاعبي لكن لونتيرم ثم الحلول هو ظرف خاص نتعدي
2: ثم الشعباني تاع الاطوال ولد صغير في الايفان زادت تبارك الله
3: عليه لونتيرم ثم اختيار ثم دي شوا تنجم تلقى لكن نرجع للنعبيه ذوم الماتش اللي شفته البارح ماتش كوريكت على الاخر ماتش كوريكت باري جولتا ما تطلبش منه اكثر من هكا. معناتها ملعبيه يجري ملعبيه. انا عجبني الراج برجولي الراج دو فانك. انا اشوف تنجم تفشل تكتيكيا, تنجم تفشل في عديد النقاط وقت اللي انت تعطي افون وتولي لي انت عندك لونفي باش تربح.
2: هذيك ما سمحكش فيها,
3: هذيك ما سمحكش فيها. البارح كي راه على الليله والرا بن علي والرا الوليد نتاع الكلوب صدق محمود والرا الحرشي ذول اللي تخلم بعد والوليد اسمه ذي اللي عطى الباس ديسيزيف اسمه
2: محرزي.
3: المحرزي
2: امان الله محرزي.
3: الرا الملعبيه تجري والدربيلي وعبيد تجري تنفس بالباي الملعبيه عطيهم يجيب ريزولتا وكفرحه تاع الموتو الثاني. هذا اللي نحبوه, هذا اللي ينقصنا. راه وتعرف متوحشين برشا الفزعه من البنك قبل اللي كيف ناسيونال ماركي. راه زيدان ما ريتش عمل انت في اللاك تاع البوتو تاع اوليزي ما ريتش كيفاش شط الكوره تعيش الماتش.
4: الاعلام الفرنسي نسى الماتش على فكره, نسى الماتش ونسى المقابله ونسى اصابه مبابي ونسى كل شيء. بدا يحكي كان على جيست ديزو.
3: هذاك علاش نقول لك تنجح لو ثم عوامل وثم نقاط وبوادر تشوفهم.
4: قال لك فما صحيفه فرنسيه قالت معناها البرود بتاع ديشان دي بوبيرد برشا وانك البودلاء. قال لك كرهناه معنا البرود هذاك على الاقل. فما
3: شوف زيد علاش
4: انا الدم العربي
3: علاش انا نقول لك الرياكت البارح الرياكت نتاع الملاعبيه اللي كانوا على البنك تمرك البوتو ثاني. اكد لي المجموعه تعيش لاباس, تاكد انه الجو باهي, تاكد انه ثم كيف ناسيونال تحب تعمل نتيجه. هذوما راهو نقاط مضيئه تنجم تبني عليهم. توا احنا باش نبنيو على الملاعبيه هذوما, لكن راهو ديما نقول لك راهو البناء صعب والله يا حازم. بلي يكون عندك ستة سبعة ملعبية من هذوما باش تدمجهم في المنتخب الأول راهو صعب, لأن فقنا مأخر برش. واليوم الله يكون في عون معين. خنكونوا واضحين, رأي المهمة ماهيش سهلة, رأي مهمة صعيبة وصعيبة برشا, تستحق برشا صبر برشا وقت وتستحق كما نقولوا احنا دعم. أهم حاجة دعم. لازم خاطر كمحلل اليوم تنجمش تجي تقيم لي معين تفيه مهبول المحلل ولا الإنسان اللي يشد الميكرو يبدا يقيم في معين في ستاج هذا. راهو سي با نورمال وماهوش معقول. اليوم معين راهو يلزم وقت ومن بعد تو نعرفوا كما قال النصر كلمة مهمة. ستاج جاي نوقفوه على القائمة على الاختيارات نتاعو لأنه ولات عنده فكرة واضحة. وراهو كان هو معين توا باش نجيو كما أنا سمعت حتى عبيد تحكي على الإقالة. أنا سمعت على الإقالة وفسخ العقد وسمعت حاجات غريبة. راهو في جمعة ولا عشر أيام ناخب وطني يجي في مجموعة ما يعرفهمش وما يعرفهمش ما يعرفهمش ما يعرفهمش. نسمعوا بعض الموجودين
4: شفنا ويحكيوا على الإقالة وما عندوش حدود يعني
5: حلل هذا في الكرة.
3: يخلي
5: بو هذا كان يحلل في الكرة يقول ناحي معين بعد زوماتشوات في عشر أيام
4: فهمت يعني
5: يمشي يعمل حاجة أخرى
4: يقول لك حاجة
5: صراحة
4: استنسوا بها.
5: وزيدا زيدا ما نجموش نشرع وزيدا حاجات اللي تتقال زيدا باش واحد تعمل الشغل نحكي لك الناس اللي قاعدة تقول
4: قبل الأولى قالوا نحيو. سامي طرابلسي من الكونفوكاسيون قالوا نحيو. مش جديدة مالوريزمون, مش جديدة. معنا ثقافة سامحني ثقافة الإقالة عنا احنا موجود. احنا في بالك وتعملنا ووصلنا البطولة الأولى عالميا في تغيير المدربين. معنا هي عبارة ولات إريتاج إرث إنه نجي ونحي المدرب. فما ناس قولك تقعد في الميكرو السلام عليكم لا نحي لي بدل نحي والله.
2: وثما الأخرى ثما الأخرى
4: شنية
2: المباراة الأخيرة.
4: المباراة الأخيرة أي
2: المباراة الأخيرة
4: الفرصة الأخيرة
2: لا بعد تلقى زوز كيبات تعبين شوية يقولك باش تكون باش تنحى بعد الماتش
4: باش تفهم ايه. ولكن مالوروزمون جودي بيان مالوروزمون ولات عاده فينا
3: هي هذيك علاش قلت حاتم لازمنا نتريثوا شويه سيرتو توا اليوم عندنا الميكروويت والناس الواعيه تفهم. رانا نمر بازمه, راهي كره القدم التونسيه مريضه, رانا نتالموا صحيح لكن يلزمنا شويه وقت يلزمنا وقفه. واحنا عارفين راهو تو ولينا نعرفوا قدام منين ولينا عارفين اصل المشكل, لانه تو كي تعرف اصل المشكل وتعرف المرض نتاعك وتعرف الدي نتصور التغيير باش يكون ايجابي ان شاء الله المرحله القادمه.
4: عندك اضافه ناصر سينو نتعداو ونحكيو على الترجي هذه التونسي بعد شوية بتبيعة وتركيبة الإطار الفني الإسباني بابلو فرانكو.
5: لا بالنسبة لي أنا ما اللي فما قلناه
4: واضح اللي فما قلناه. دونك شارة بالتوفيق نلعب كونتر منتخب البنين مرة أخرى في الكاليفيكاسيون. شارة ترشح لأولادنا وكل ما نزيد نمشي بشوية كل ما نزيد تحسن الأمور. فما روح أخرى, فما على الأقل بنيو على الوليدات هذوما. إن شاء الله منتخب الأكابر بعد بما يسمى بالفوضى اللي قاعدة صايرة إن شاء الله يقعدوا. وبربي نداء للجامعة التونسية لكرة القدم إنه في ظرف 48 ساعة ظرف أسبوع يخرجوا يحكي ووضحونا كفانا معنا كما نقولوا يا كفانا يا أخي إنه باش تبقاو ربما بعاد وتتسابقوا ستروا على المعلومات ولا ما فماش وتحاولوا لا هاتوا احكيوا معانا وخرجوا ووضحوا وقولوا هاي الصورة الموجودة وطالبوا قولوا اصبروا علينا اذا باش تخرجوا اخرجوا اذا باش تواصلوا واصلوا احكيوا على الاقل ما تخليوش هالتعتيم اللي قاعد صاير لانه راي الاخبار ومصادرنا موجودة ودائما الاخبار لا تغيب علينا. يلا فاصل ونواصل.

0: في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام.
1: مرحبا بكم من جديد، تحياتنا للجميع، نواصل معكم المشوار في اكسترا تايم حتى الخامسة متاع العشية. تحياتنا لكل متابعين على شانل يوتيوب ديوان اف ام لايف، نسلم عليكم الناس الكل، اصدقائنا كمال، امال، حبيب، بالانديور، تحية ليكم، مرسي بيان، ناصر، الناس الكل اللي قاعد يتابعوا فينا الحقيقة، برشا قاعدين يتابعوا، تحية للجميع داخل وخارج حدود الوطن. نحكيو على الترجي، اكيد حكينا على المنتخب الوطني التونسي، حكينا على U23، جديد انه بابلو فرانكو ناصر بدوي رسميا يوقع مع الترجي، باش يكون معاه ايضا مدرب المساعد اسباني ايتور فاندنبرول هذيا، ومعهم ايضا مجدي التراوي زميلنا السابق. بالمناسبه شرب التوفيق لمجدي التراوي في البوست الجديد مع بابلو فرانكو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي، استحقاقات قادمه واولها بطبيعه ترجي الفيزا والتشامبيونز ليج، مباراه السويح لليبي، مازال برشا وقت عنده ما يخ

0: تقريبا الموسم الماضي معنا حتى بنفس الفكر كما قلنا 4-2-3-1 مع الانتدابات الكبيرة اللي قام بها الترجي الرياضي التونسي. انه ما هو المطلوب من بابلو فرانكو من لقى فريق حاضر انه نجم ربما يطبق عليه الافكار نتاعو فكر الاسباني؟ وانت مهتم برشا تحكي برشا على الكرة العالمية كفكر اسباني في الترجي حسين،
1: هو ساق بالكل شيء زبنا نقوله اللي هو مدرب محظوظ.
0: مدرب محظوظ
1: سي نورمال كي يمشي يراني الترجي الرياضي بالافكتيف الموجود في افريقيا اليوم وقت اللي بيشتريني، شو تحب انت؟
0: ظروف عمل جيده.
1: هو علاش خرج من المغرب الفاسي بعد ما هز الشامبيونات؟ خاطر برشا لاعبين اللي كانوا الكادر تاع الفريقين خرجوا بين جديده مشى الاهلي كذا قالوا ما نزيد شامبيونات
0: رغم, رغم, رغم انه عطاوه اجره شهريه حسام دوبل.
1: انت انا هزيت شامبيونات كي باش نعمل السي في نتاعي يلزمني جو كونفيرم
0: صح
1: بي تعطيني اجره باهيه ومن بعد العام اللي بعده نوفا السابع ولا الثامن ونخرج من الكوب دافريك من التور بريليمينير ونخرج من الواحد شنو اللي عملته كل طيحته يلزمني لو مينيموم. هو جاب باش يلقى

0: تبني الهجمة في عقلك ومن بعد عندك تروت متر الاخرانيين ومن بعد تقعد معنا شو عندك الدون هذه كل موجود عندك لاعبين وسط ميدان يعرفوا يلعبوا كورة عندك مهاجمين كيبدوا حاضرين انت عندك المستوري المهاجم تاع ليك ناسيونال وعندك ريبيرو وعندك البيلي وعندك فراج وعندك
1: حمزة رفيعة
0: وعندك حاج محمود وعندك كاستيلو وعندك معناها كمان معناها افكتيف محترم جدا انت توا عليك انك انت تتاقلم انت تعرف ايش تعمل مع المجموعه لان معناها ليزوبجيكتيف والاهداف والطموحات راهو كبيره برشا دونك معناها يزمو يعرف هو على شنو قادر مش جاي راهو انك تدرب الفرق هذوما راهو ما عندكش برشا وقت عندكش برشا وقت مطالب بالنتيجة ملي انت تهبط مطالب بالنتيجة
1: أنيس العياري التايمينغ التعيين اليوم هل ترى انه القرار معناه بون جاتي انه ريجيكانف غادر او ليس قرار الترجي انه بإقالة ريجيكانف لا جات انه التايمينغ الوقت معناه متاع التعاقد مع بابلو فرانكو حسب ما صدرنا كما قلت لك تابع أغلبية وجميع مقابلات الترجي جاء يعرف ما له وما عليه تبقى قدامه استحقاق كبير توا اللي هي دوري أبطال أفريقيا متباس في البارك تعرف
2: أكيد هو يقول لك رب الذرة النافعة معناتها هو تو في خروج
1: ريجي
2: يعني نتصور أنه اليوم بابلو فرانكو الحقيقة سمعت برش حاجات إيجابية وشفت زادة شفت الانيماسيون نتاعو وشفت ليتا ديسبري لعقليته على المستوى الفني كاليتي جو اللي كان في المغرب كل فريق مشيلو عمل فيه انيماسيون تنشيط هجومي يعني مدرب هجومي يعرف يخدم على فريق يتوج بالألقاب يعني اليوم كي نجي نحكي انا حاتم مدرب جاي عارف اللي هو باش يلعب على الألقاب عنده تنشيط هجومي عنده فكر معين مع لي مويان اللي موجودين نتصور في التريف هذه خدموا برشا راهو في ستاج نحكي لك حاجه خدمه كبيره وخاصه البلاي دي ريبيرو في اعلى مستوياتهم على المستوى البدني الترجي خدم برشا يمشي يجي المدرب يحط لك التاش تكنيك نتاعو نتصور تمشي الامور لانه الحقيقه معناتها شفت الفكر نتاعو مع الانيماسيون اللي عنده بالكاد دو 3-1 افيك دو بيفو ليسبيرونس نتصور شوفوا ايماج اخرى
1: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله زيدنا اضافه على مستوى البطوله التونسيه فكر اسباني ان شاء الله اكيد بالتوفيق للترجي التونسي وبقيه الفرق على مستوى الاستحقاقات الافريقيه في دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الترجي النادي الافريقي نادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي ميرسي حسام ميرسي انوس ميرسي جراند يعطيك صحه ناصر شكرا ناديه شكرا ايمان شكرا هاني وكل فريق اسم الرياضه على ديوان اف ام صديقنا نيس الغولي يجيكم في ديجيتال ويفز بعد موجز اخبار الساعه الخامسه وينطلق المشوار مع سماح وبقيه فريق الناس الديوان اجمل أوقات مع أحد الإذاعات إكسترا تايم
3: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
4: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم تصريح جديد من إيلون موسك يعمل بوليميك جديد على إكس في نتحدث على إمكانية خلق اون كونيكسيون ديريكت ما بين الذكاء الاصطناعي ورقائق تزرع في الدماغ تحول الإنسان لبريد بوستي على انتليجنس ارتيفيسيال موسك يشوف أن المشكلة ماهيش في الذكاء الاصطناعي وحدها لكن زاد في بطء الإنسان في كيفية نقل المعلومات والتفاعل معها كيما نقارنوها بالحواسيب والسرعة الرهيبة اليوم في تبادل الداتا من هنا خرجت فكرة لبوس سيريبرال اللي باش تسمح في المستقبل بالاتصال مباشرة ما بين الدماغ والأنظمة الرقمية في عوض اعتماد على ان اكرون كلافيي وكوموند فوكال موسك يحب يحول الانسان نفسه الى اداه تعتمد على الذكاء الاصطناعي واستغلال دماغه لتقويته وبدء الاستكشاف نتاعو في طرق جديده للوصول الى كل اسراره وخفاياه وتعليم الانسان بطريقه متطوره وسريعه جدا كما شفنا قبل مثلا في افلام ماتريكس موسك اليوم يحضر في اول العمليات الجراحيه لشركته نورالينك وللهدف منها زرع رقاقه في المخ باش ترجع حاسه البصر لما نفقدها ومشاكة فقط بل انها باش تسمح له من رؤيه اطياف الانسان العادي ما شوفاج كيما الانفراروج ونايت فيجن وحتى إمكانية الزوم خيال علمي أم حقيقة مخيفة هذا اللي باش تكتشفوا البشرية في السنوات القليلة القادمة شركة انفيديا تريد أن تكون سباقة في السيطرة على وكلاء الذكاء الاصطناعي وأطلقت أخيراً من بلاتفورم أوفرت دو سيكوريتي دي زاجون اي اي انفيديا اوبن ايجنت سيفتي بلاتفورم هي لا سوليوشن لوجيسيال أوفرت وسيستم دو ريفيرونس تخلق لتأمين وكلاء الذكاء الاصطناعي على طول لوغ سيكل دو في من فاز دو تيست حتى ديبلويمون اوبيراسيونيل البلاتفورم ترتكز على دو كونسيبت ماجور لوجيسيون اوبن شيل وسيستم دو ريفيرونس انفيديا سنتري واللي يتحكم ويراقب بطريقة صارمة كل البرامج والأجهزة والأنظمة الروبوتية اللي يستخدموا

0: les agents AI. Le système هذا بإمكانه أن يوقف أي الماء en quarantaine في بضع ثواني أي وكيل يحاول أن يخرج على الحدود اللي مسطرينها له les développeurs. إنيسياتيف لقت ترحيب كبير من عند أكثر من 100 شركة مختصة في الذكاء الاصطناعي من Anthropic, Cisco, Microsoft ou SpaceX AI اللي أصبحوا شركاء فيها لإيجاد de nouvelles normes de sécurité ou des meilleures pratiques partagées. Nvidia بدأت بأول خطوة لتوفير أدوات قوية للتدقيق ومراقبة والتقييد أنشطة les agents AI في بيئات الحرجة وحتى البيئات العادية في انتظار بقية الدعم من خلال تحالف Open Source AI Alliance وتعزيز التعاون الدولي الأساسي لرفع المعايير العالمية. مستقبل البناء المعماري هل هو زاد باش يكون في علاقة مباشرة مع رجال الآليين؟ هادريان إكس ذراع ميكانيكي عملاق تم تصميمه من طرف الشركة الأسترالية فاست بريكس روبوتكس لبناء منزل في يومين فقط. الروبوتيك دخلت في كل الميادين والغوبو ماسون بدأ يظهر من عدة شركات ومن أهمها اليوم الغوبو هادريان إكس اللي بيمكنه بناء دار من القاع إلى سقف في أقل من يومين ويركب 300 ياجورة في ساعة بينما الإنسان العادي يركب 500 بريك بار جور فقط. هادريان إكس لا يتم اليوم تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية وباش تقوم بثورة في عالم البناء طولها 30 متر ومكانها يكون في الجزء الخلفي من شاحنة لتهز كل ما يلزم للشانتي. الطريقة تبدأ ببلان انفورماتيك اللي تم تقديمه للآلة وباش تبعه بالحرف. الذراع الميكانيكي يبدأ في تركيب البريك وعملية البناء تم بطريقة سريعة جدا وأيضا دقيقة بفضل سيستم دو غيداج لازير اللي يوري الأدريان إكس وين يحط الياجور بالمليمتر ومكان التيويو دو بلان بري أو الأبواب أو الشبابيك. هذا الكل بسرعة رهيبة بمعدل بريك في كل 3 ثواني. صحيح أن الآلة تنجم تبني دار في أقل من يومين لكن ما تنجمش تعمل كل شيء وحدها والحضور الإنساني لازم لإتمام لفينيسيون نيسيسير. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك
3: خليك قريب فيم وراجعين.
4: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الاربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش رميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم listen to your body.
3: L'essentiel de l'info. Flash News.
5: موجز الخميس ديوان FM عسلمة. المنظومة المالية والبنكية في تونس تنطلق بداية من يوم الغد الخميس في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يطلع خلال زيارة ميدانية إلى ولاية أريانا على سير عدد من مشاريع حماية المدن من الفيضانات وخاصة مشروع حماية رواد، وذلك في إطار متابعة تقدم الأشغال والوقوف على الصعوبات التي تعترض إنجازها، مشيرا إلى أن جملة المشاريع المبرمجة في مجال حماية المدن من الفيضانات بولاية أريانا تبلغ قيمتها الجملية حوالي 100 مليون دينار. وقال الزواري في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إن تساقط الأمطار خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تسجيل عدد من الإشكاليات التي مست المواطنين، وهو ما دفع الوزارة إلى برمجة هذه الزيارة للوقوف على الإجراءات المستعجلة التي تم اتخاذها لتجاوز الصعوبات ومواصلة إنجاز المشاريع على حد قوله. وزير البيئة حبيب عبيد يلتقي وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي صحبة سفير النمسا بتونس ووفد من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلين عن شركات نمساوية، وتم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون البيئي بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين خاصة في مجالات الطاقات المتجددة وتثمين النفايات والمياه المعالجة، وذلك عن طريق تكنولوجيات حديثة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية وعميدة مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس التي أدت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها بتونس، ويجدد حرص الجانب التونسي على مزيد تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين بناء على النتائج المسجلة، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية التي تخص قطاعات الصحة والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والسياحة، فضلا عن المبادلات التجارية التي شهدت نسقا تصاعديا خلال الخمس سنوات الأخيرة. إلى الشأن الدولي، صحيفة عبرية تنقل عن مصدر أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على تعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حادث اليوم. وإذاعة جيش الاحتلال تقول إن الركاب الإسرائيليين في طريقهم حاليا إلى مطار بن غوريون في تل أبيب على متن طائرة لشركة فلاي دبي الإماراتية، وذلك بعد رفض السعودية هبوط طائرة عسكرية ومدنية إسرائيلية على أراضيها لإجلاء الركاب. ومطار تبوك السعودي يفيد بأن جميع ركاب رحلة فلاي دبي غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر رحلة بديلة. روسيا تحذر حلف شمال الأطلسي الناتو من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل منطقة روسية واقعة على بحر البلطيق، واتهمت موسكو الناتو في وثيقة أرسلتها له وطلعت عليها وكالة رويترز باتباع مسار وصفته بالخطير والمتهور ينطوي على مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر يشمل احتمال شن ضربات روسية على مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالحلف بمجرد اندلاع الصراع.
3: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا

0: الخمسة وثلاثة دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان، موعدكم اليوم كل يوم الخمسة للسبعة على ديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع وربي يحفظكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة جدا نادية في الإخراج من أمونة، في الإخراج الرقمي سامح مفتاح، من قدام الميكرو غيب علينا اليوم استثنائيا الدكتور سليم العسلي سلمو علي سينو على يميني، السيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا،
1: أهلا سامح كابتن،
0: أهلا بالعميد
1: محمد هاني. اليوم ركبت الطاقة الشمسية وأدعو كل العائلة التونسية إلى
0: مبروك
1: بارك فيك. لا لا أنا اقتنعت بكلام سي صادق إجابة حذانا، ذكره
0: كنا
1: اقتنعت بكلامه وبتأكد لو كان توا نعملوا إفار سيف جاي ما يصيرش اللي صار سيف هذي. وقت خفوا شوية العبة على ستيك وخفوا على الكونسوماسيون وتولي كونسوماسيون العائلات، صدقني إلا ما تحل. نتكلم جديا بالحق، راهو جاء وقيد، حتى الحكومة يزمها تسهل تزيد تسهل. هالغاز يجيبوا فيه من برا بآلاف المليارات، ما هو ندفعوا العائلة التونسية خلي ركبوا هالطاقة الشمسية والمعامل الصغار وكل شيء، وعن الشمس 300 وأكثر من 300 نهار في العام. أخويا وقيد مش سهل العملية، والله ركبوها في نهار جاءوا 9 أصباح الأربعة تاع العشية كملوا كل شيء.
0: فلا إن شاء الله مبروك سيد العميد، إن شاء
2: الله
0: التونسي كل قدير وقدر واللي قادر
2: ينجم
0: يركب الطاقة الشمسية. طليني كابتن الكباتن، أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا سامي، أهلا بيس.
0: وينك يا طليني؟
2: والله الحمد لله، أهلا بيس سبا. سيد العميد توا معناه العام الجاي
0: وعندنا
2: وين نركشوا
0: يمكن نوسنا.
2: ربي يفضلك سيد العميد هاني،
0: مرحبا. شكرا لكم،
2: لا شكرا لكم،
0: شكرا
2: لكم إيمان ونادية وكالعادة
0: إن شاء الله حسا
3: هادفة واعدة.
2: لا يزوم تعلمون أنتم
0: أي
2: أقولوا
4: هادفة واعدة
0: وبناء
4: وبناء
1: لا ولا يزيد كان حاجة أخرى ما دام كنت فيها وممتعة.
2: والله إن شاء الله بارك الله فيك،
1: والله ما دام كنت
0: فيها. يا مرحبا يا مرحبا بالطليني النمساني الابراهيمي، اهلا وسهلا مرحبا.
4: كما قالت نادي مساء انا الناس اللي احلى الناس. مرحبا بك سميح، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، مرحبا بسيد عميد الكابتن نورس محمد نادي وايمان والكتيب طبعا. وان شاء الله كيش نقولوا تو وسط اسبوع، وسط اسبوع موفق للجميع،
0: ممتع للجميع. مرحبا بك هيني رفيقه الدرب نورس المشراوي غزلتنا، اهلا وسهلا مرحبا.
5: تحياتي لك سميح مفتاح، شن احوالك ان شاء الله تكون بخير. تحياتي لك حضور كابتن سيد العميد هاني الارتيستو ندو أمونة، نسلم على اسمه فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا كما العادة، نسلم على الكتيبة. وتحياتي للدكتور محمد سليم العاصلي،
0: تحياتنا للدكتور كل يوم ويحفيكم يخلي عليها بلاصة.
4: والله تحياتنا
0: محمد اي زاد خلى علينا بلاصة. فنان فنان محمد سعيد الارتيستو، مسائك سعيد يا محمد، يلا.

0: الله الله الله. يا ما تحسها رسالة
1: تحت الماء
2: والله لا رسالة من تحت الماء. هي غنية قديمة غناها طاهر غرسة.
1: مش أمورك العاطفية
2: والله لا والله لا معناتها بالحق الغنية محلاها على الأخر إي سورتو لي فاريشن يعني معناتها ريتميك اللي فيها معناتها من الكات كات للسي سويت بينير وترنير
1: ومعهم صوتك أنت محمد تولي حاجة
2: ياسر
1: مزيانة. شماتة في اليوتيوب شقول
2: شماتة في اليوتيوب
3: والله شماتة في
1: اليوتيوب قولوا شماتة في اليوتيوب
3: اه والله مش قولك
1: شميتها في اليوتيوب
2: بيان سور
3: ما خاطر مش فاهمه الحق شميتها في اليوتيوب
1: تو مش فسرناها
4: كيف فسرناها
5: راهو
4: منو
5: علينا في اليوتيوب ما نجموش نسمعوا الاغنيات اللي نعديوهم نحن
4: كيف
5: هذاك علاش كي يغني محمد ينجموا يسمعوا
3: أبو
4: ممنوع على الكوبي رايت
2: دونك خويا نغنيهم الكل هنا
4: دونك احنا كي نغنيو
3: وانا نطلب وانا الحصه تدوم 6 ساعات على
1: لا باش يغني لنا باش يدندن لنا محمد سعيد يلا مرحبا بكم
6: الحمد لله عليك فهمت
3: لا والله ما زلت نص نص نص نص كما كمدرب شوط الاول مدرب شوط الثاني
1: نشوفوا شكون يجيبوا يفصل للطليان طليان يفهم يزم حد واحده طليانيه تحكي معه
4: شوط المدربين
3: يعجبك شي كابتن
4: يا اخويا شفتوا يا اخويا باب باب
1: يلا مرحبا بكم الناس الكل من اليوم من توا مش من اليوم ان شاء الله كل يوم من توا حتى لسبع شويخ باش نحكيوا على حتى غريبه لمعلمات في القصرين محاوله اقتحام المسكن نمتحهم تصويرهم داخل الحمام. يكون معنا مصدر رسمي للتوضيح كيف كيف نحكي على التنقيح جديد يلغي العقوبة السجنية في المرسوم 54. التفاصيل نلقاهم شويخ مع الأستاذ المحامي أحمد التونسي. أما قبل هيت نبدأ بوزيتيف فايبس. محليهم لي بوزيتيف فايبس ومحليهم المبادرات المجتمعيه اللي قاعدين نحكيوا عليهم في ناس الديوان.
5: جوستومون اليوم باش نهزكم البومهل نحكيوا على شباب بومهل اللي قروا انهم المره هذه ينظفوا بلاصه لكن بلاصه خاصه جدا وهي الكار نتاع الحومه نتاعهم. نظفوا هات لهو بها الكار واحده من الكيران اللي جات جديده يقولوا انها معناها وضعيتها اصبحت رث جدا. هذيك علاش تطوعوا ولموا بعضهم ونظفوا وتلهيوا بها ورجعوها خير حتى من اللي كانت. هيت نحن نسمعوا شوية من كلام صانع المحتوى جاسر بونابي في واحدة من الفيديوهات متاعو كي هبطها وقت اللي نظفوا الكار. وهذا شنو اللي قال؟
7: أنا جاسر بونابي من بومها البساتين قررت اليوم باش ننظف الكار متاع الحوم. بارح وحنا قاعدين في القهوة جبدنا نحكيوا على الترانسبور في تونس وفي العالم الكيران والترنت وكل شيء. صاحبي جبد على الكيران الجديدة اللي جاوا لتونس قال لي اللي هما ولاو في حالة كارثية والمواطنين مش قاعدين يستحفظوا على الكيران. ومن ضمن الحكاية جبد لي على مرأة شافها كيفاش تاكل في القلوب وطايش في وسط الكار وحشم باش يحكي معاه. من الموضوع هذايا قررنا باش من غدوة اللي هو نهار اليوم نمشي وننظفوا الكار نلموا بعضنا الكل ونجيبوا البرودويات من ديارنا ونمشي وننظفوا الكار. الغاية من الفيديو هذايا احنا نحبوا ننظفوا الكار بتاع حومتنا وفرد مره نحب نوصلوا ميساج للمواطنين اللي لازمنا نستحفظوا على الكيران نتاعنا وعلى ترانيتنا وعلى كل حاجه نتاع بلادنا. كها واصحابي ما كانوش من العاكسين مشيو معايا نظفنا الكار. نحب نشكر اللي يسوق في الكار واللي معاه اللي يخلص يعطيهم الصحه. ما كانوش رافضين الفكره جمله بل بالعكس فرحوا على الاخر. وكان نحب نعدي ميساج انا ما طلبتش منكم باش تنظفوا الكار جوست استحفظوا عليها. وكها
1: شكرا جزيلا جاسر بونبي. وهو جاوب على حاجات كنا باش نقولوهم في الاخر. كنا نقولوا راه شركه نقل تونس هي اللي منوط بها تنظيف الكيران. هذو قال لك احنا المواطنين قاعدين نوسخوا رانا زيديس معناها امراه تقشر في قلوب. راه انا من الناس اللي خذيت الكيران الكورسوس نتاعي الكل خاصه في الفاكولتي. راه احنا نسينا يقشروا جلبنا راه يفصوا جلبنا في الكار معناها كل شيء تلقاه موجود في الكيران هذيك. محليهم محليه اسم الفيديو قال عملنا براكاج للكار. اما المره هذه براكاج من نوع اخر ومحليها البراكاج. اول مره نقولوا برافو للبراكاج هذا. سيد العميد
4: ساحق بكل شيء انا ما نستغربش من البوم هل البساتين اللي البقعه الوحيده تعدى تلقاها خضراء عاملين غازون على طول الواحد نتاعهم. بلادهم نظيفه ظاهره بوم هل فيها رعايه ويسكنوا فيها ظاهر فيهم لهيف ساحق بل في بلادهم. هذا سي كونتاج. احنا مانا كل يوم نقولوا على مبادره والله محليها. ما هو قال جمله رائعه قال راه مش فايده في النظافه الفايده كان مسخوش.
1: صحيح
4: خاطر كيران هذو شريناهم 1000 مليار كي نشوف متو يحوسوا في الطريق قلبي يوجعني. ما انا نهار كل شكي وها ها وشا والنقل والاعلام والنقل يا خويا هانا جبنا جي 1000 كار هانا ما تعديش حتى 3 شهور. شوف الحال ساعه البعض منهم استقبلهم بالحجر. تفكروا في قفصة تفكروا ولا مازالوا داخلين كسرهم بالعر. ثم يا رسول الله كيران مازالوا يقربعوا جدد كي تعداو قدامك توا واقفك يا اخي على طريق المرسى تفرج ورغم ان احنا تو في ضاحيه زعما زعما ها ماشيين في البلاصه باهيه
0: اوروقيا
4: برك تفرجوا في الحاله يعني عليه علي راي المشكله. انا سالتها في سويسرا قالوا لي راي المشكله مش ما ثمش كون يمسخ عباد هما نظاف هما احنا يلزمنا نتبدلوا ويلزمنا نتغيروا. والغريب الامر ديننا هو الدين الوحيد في الكره الارضيه
0: اللي انظف دين
4: انظف دين هذيك المفارقه العجيبه النظافه من الايمان واحنا
3: والوسخ
4: لمراتك تعرف انه كجيت في الكار هذيك بكل رقعه نقول لها نحي القلوب نحي فاش تعملي خاطر احنا ولينا نستر زاد شوفوا الموبقات كل الناس
0: كلها والله يسعد العميد توا احنا شيخ معنا محامي ما ساعات راه وانت واحنا نحكي وتوا حتى البارح حكينا على العنف انت جرب قول لحد شبيك تعمل هك جرب واحد واقف في الكياس مثلا واقف في الكياس خاطر يحكي مع صاحبه بين كرهبه وكرهبه قول له امشي عايش خويا. جرب حد حرق الضوء قول له شبيك حرقت الضوء. جرب واحد مشي قدامك باش يشري حتى خبزه قول له خويا بربي احترم الصف.
4: والله يا سماح احنا تعرفهم خوافين علوش هم في كتيف ما يرب اما تو انا بصح انا نعمل العكس وكلهم بث فيهم الرعب. والله صدقني هجمعت الكوشه تحكي بلاف جاء نهار وش صدقني واحد واحد وركش راهو استانس قال لي مولاي الكوشه مستانس راهو هما يستغلوا افكتيف ما في انه الناس كلها تجيبها رواحها. انا اخوي ولا نسكت يبدا معايا كابتن يبدا معايا كابتن يشد فيها بسيف
3: والله
4: شد فيها ما نجمش نسكت.
0: العنف مستشري عميد العنف مستشري جدا ومحليهم اليوم. انا فرحانه يا ما حكينا يا ما جينا لهنا وقلنا بربي ما تكسروش الكيران يعني بربي ما تضربش معناها وليدات صغار ما تبداش متشعبت فك الباب والباب محلول. اليوم حكينا على كار ولاد الحومه ولاد بومهل ينظفوا فيها ومحليه البوزيتيف فايبز اليوم
3: قاعدين يعطيوا في الدروس المسؤول مش قايمين بواجبهم. البارح المرسى البارح قلت البارح في المرسى
0: قلت البارح
3: اليوم في
0: بومهل
3: بومهل غديكا غدوه يحتمل ينظفوا ينظفوا
0: ترا كل يوم باش نحكي بوزيتيف فايبز هذه راهو لك المواطن التونسي اللي ناسينه احنا في خضم المشاكل وفي خضم نحكيوا على الترينوات اللي ما تجيش في الوقت نسينا اللي فما مواطنين عزيز وغالين محلاهم قاعدين يقدموا في رساله ياسر مزيانه دونك الروبريك هذيا
4: هذيا لو نقرا بعضهم
3: وغدوه انا لا استبعد انا بشوف ناس ينظفوا ترا غدوه ينظفوا طياره غدوه ينظفوا كذا والله
0: قسم بالله
3: ما عندكش فكره يا كابتن ما عندكش فكره. احنا خذينا المثال من اللي جابوني في الكوب دي موند كيفاش حتى ولينا احنا توانسة عاندناه في كوب دي موند 2022 في قطر
6: صارت في ملعب طيب المهيري
3: والواحد والفيسيير وكذا وكذا. دونك اخويا شو انا هذه معناها كيفاش نقولوا ان شاء الله الناس كل يوم نسمعوا شيره من شيرات وليدات صغار عملوا هالمبادره للبيئه في الحفاظ على البيئه.
0: شكرا طالين يلا نكملوا دقيقه الكومبو اليوم. هاني محمد يلا بشو
6: الكلفون. الكابتن قال غدوة نشوف كذا انا باش نقول لك البارح تعبير مجازي بالطبيعه في مايل 2026 مثلا في المسار نتاع المترو رقم واحد نتاع المروج كان تعرفوه بالكدا تم تنظيف من المتطوعين من المجتمع المدني ونظفوا وقتها المسار نتاع المترو رقم واحد في مايل 2026 كيف المسار السكه ومتابع وغيره في الرمانه محطه الرمانه كان تعرفوها الناس تاخذ مترو نمره 5 ولا 3 هذول 5
4: بس عادون فوق
6: بالضبط. طيب بعد في باب سعدون في فيفري 2026 تنظمت كيف حمله نتاع النظافه في الرومان وغيره ونظفوا المحطه وغيره كيف في رادس فما زوج مواطنات وحدهم اللي في 2026 في مارس وعملوا مبادره ونظفوا المحطه نتاع الكار كما هكا والنفق اللي تعدى منه بالمجهودات نتاعهم الخاصه ومواد تنظيف على نفقتهم الخاصه كيف راهو ابدا في العالم زاد موجوده خاصه في الهند. انا الحقيقه استغربت
3: الهند
6: تقريبا كل عام
3: هاني الهند
6: تقريبا كل عام يعني 2026 2018 لقيت 2023 ولكن في الهند يشاركوا ب 150 ألف شخص خويا يعني حاجة كبيرة بس
0: برافو هيني وفيت الدقيقة خاطر خونو معناها دي
8: يلا والله الصحة
0: يلا محمد
2: ظهر ذي ما صارتش في تونس كان السنة صارت في 2019 شركة النقل بالساحل تعاونت مع المجتمع المدني والكشافة باش ينظفوا ويهيئوا الكيران ومحطات النقل الكل صارت في الجزائر ثم مبادرة أخرى اسمها كلين أب تونيزيا زادة كيف أدوبت ستوب في أمريكا اللي هي مجموعة من السكان والشباب ينظفوا لي بوس نتاعهم. وحبيت نحكي زادة على الخطايا نتاع العباد اللي يمسخوا الكيران, باش ناخذ ليكزامبل نتاع فرنسا مثلا, العقوبه توصل ل 5 سنين و75 الف اورو خطيه.
0: خمسة سنين
4: سجن. ما شنو؟ ما لعبوا علاش احنا؟ مرخوفين احنا في تونس.
2: في بريطانيا 10 سنين, ولايات المتحدة كيف كيف 10 سنين. وكها وكملت كملت
0: قبل برافو
4: يقصوا ديتيريوراسيون.
0: يلا برافو الوليد. هاي الكومبو اليوم تاع الخمسة و28 دقيقة. فاصل قصير, راجعين بعده نحكيوا على تنقيح جديد يلغي العقوبة السجنية في المرسوم 54. شو تفاصيل؟ بشكون معنا مباشرة الأستاذ المحامي أحمد التوسي في ناس الديوان.
8: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
9: على خاطر الخبر ما يصبرش, ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة, أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
8: خليك قريب فيم وراجعين.
9: Kilomètres à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, مع Rani Carthage, trabach comme prix قيمته 10,000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8 tasbeh. Et départ, mon قدام المسرح الأثري بكارتاج. Ou le parcours magnifique, à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لم تفلتوش الغونديفو رانين كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيبيفو على www.raninkartaj.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان فام. بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
8: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة.
0: الخمسة وثلاثين دقيقة, رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة, وتحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان شوي آخر. نسلم عليكم فردا فردا, ربي فضلكم. باش نمشيو توت سويت لي توب ريتش.
9: توب ريتش توب ريتش.
0: اليوم باش نحكيو على زوز مواضيع في توبريتش. الموضوع الثاني من بعد باش يكون حادثة غريبة لمعلمات في القصرين, محاولة اقتحام المسكن نتاعهم وتصويرهم داخل الحمام في الدار. باش يكون معنا كاتب عام مساعد الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالقصرين سي ربيع الصالحي باش يعطينا التفاصيل. لكن قبل موضوعنا الأول هو تنقيح جديد يلغي العقوبة السجنية في المرسوم 54 نورس.
5: وينص الفصل الأول على أنه تلغى أحكام الفصل 24 من مرسوم عدد 54 سنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال, وتعوض بالأحكام التالية. الفصل 24 جديد يعاقب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو إرسال أو نشر أو ترويج أخبار أو بيانات أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو إشاعات كذبة منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من الفصل هذا كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر إشاعة أو أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية إلى الغير بهدف التشهير به أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل هذا يكون العقاب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار، وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظف عمومي أو من في حكمه.
0: شكرا نورز. علاش احنا قلنا بأنه التنقيح هذا يلغي العقوبة السجنية؟ على خاطر نفس الفصل في جزئيته القديمة يقول يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 50,000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات وكذا كذا. معناها الفصل 24 قديم كان يبدأ بجملة اسمها يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 50,000 دينار. اليوم نحكيه على الفصل 24 جديد. شكون معني بالفصل هذا؟ الناس اللي تحكمت معنية ولا لا؟ الناس اللي قاعدة تبحث على أساس الفصل هذه معنية بالتنقيح وإلا ماهيش معنية؟ احنا للتفاصيل هذه كل مشكور جدا على تلبيته لدعوتنا الأستاذ المحامي أحمد التونسي. أستاذنا مساء النور، مرحبا.
10: مساء الخير سماح، مرحبا بيك وكيف القيين اللي معك في الاستوديو وكيف المستمع اللي وانا فيه.
0: مرحبا بيك استاذنا. استاذ، قبل ما نمشي وعلي الفرق بين الفصل 24 و 24 جديد وشكون معنيين ممكن بال 24 جديد، فسر لنا احنا ياسر في تونس يقولوا مرسوم 54، الفصل 24 مرسوم 54. الناس اللي قاعده تسمع فينا نحكيوا على مرسوم، شكون ينجم يكون معني به؟ شكون توا الناس اللي قاعده تسمع يقولك شنو النجم نعمل هنا باش نبدا معني او تحت طائله هذا المرسوم؟
10: تقريبا جميع المواطنين ينجموا يكونوا معنيين به، لانه تقريبا الناس كلنا نستعملوا في شبكات وانظمه المعلومات والاتصال. تقريبا معناها الناس كل معرضين انه يكونوا في طرف الضحيه ولا في طرف الجاني في استعمال، معناها في سوء استعمال هذه الشبكات لانتاج او ترويج او نشر او ارسال. معناها تقريبا حاجات ولو جميع المواطنين يستعملوها كل يوم في وسائل التواصل الاجتماعي. تنجم تكون معناها ضحيه كما تنجم تكون زاد جاني.
0: فوالا لهنا بربي استاذ، فما جزئيه انا ديما نقولها وماذا بيا نذكروا بها، راه مش فقط اللي ينشر المعلومات، حتى كتب له معلومات غالطه وانت تبارتاجي ستاتيو هذاك راك معني بالمرسوم هذا، هكا ولا يا استاذ؟
10: نقولك ترويج. الترويج هو انك تنشر المعلومات هذية وتروجها، معناها حتى لو كان يكون المنتج بتاعها غيرك، معناها فهمت؟
0: فوالا. بيه، شو الجديد اللي جا بيه التنقيح اليوم استاذ؟ كنت تفسر
10: هو نجم نقولوا تنقيح تاريخي، تنقيح رجعنا للمبادئ الاولى نتاع حريه التعبير وحريه الراي. في اعتقادي من المهم جدا زاده باش نتعداو بمرحله نتاع وين الناس الكل نعرفوا اللي العمليه هذيك معناها مجرمه، اللي العمليه هذيك خطيره، ولكن اعتقد انه دعت الحاجه تو باش نخفوا من حده العقوبات، لانه النص القديم لقينا وانه ساعات هز ناس حتى عن خس النيه، ساعات خاصه تضروا منه الصحفيين، ساعات معناها يكونوا ناس ما عندهمش علاقه بالواقع فعلا، وإلا ما يكون معناها حسن النيه ساعات ويطرحوا معناها في مواجهه عقوبه خطيره، عقوبه ثقيله على هذاك، معناها تخفيف هذايا
0: تعتبروا تنقيح تاريخي استاذ.
10: اي نعم، الناس كل نادت به. من المهم جدا ساعه انه نحمي حقوق الغير من التشويه وهتك العرض وغيره، ولكن من المهم كذلك باش نحافظوا على حد ادنى من حريه التعبير وعلى حد ادنى خاصه من حسن النيه، لانه فما كما قلت فما ناس تعرضت للعقوبات وهي حسنه النيه، وخاصه الناس اللي تتعامل يوميا مع المسائل هذه هي الناس اللي موجودين في الصحافه واللي تشكوا منه برشا، معناها النص هذا الحقيقه.
0: صحيح.
10: اليوم نحكيه على تغيير، تعرفش معناها بين 5 سنين سجن واليوم نحكيه على خطيه معناها راهو عندها تاثير كبير برشا حتى في المجال، معناها في المسار الاجرائي نتاع القضيه. قبل معناها النيابه العموميه عندها حق حتى معناها في الاحتفاظ وفي الاطار، اما تو معناها تو باعتبار وانه العقوبه ما عادش تتجاوز العامين سجن، فانه معناها تقريبا المتهم حتى اللي يبحث في الجرائم هذه يكون من الاول في حاله صلاح، ما خافوش عليه من الايقاف وقت اللي يبحث من الاول. المسألة تتغير حتى كما قلت إجرائيا، ممكن القضايا الآن معناها ينظر فيها حاكم الناحية أصبحت معناها جريمة بسيطة.
0: يعني حتى القاضي اللي باش يبحث مش نفس القاضي نتاع قبل،
10: تطلقوا يديه، معناها قبل كان معناها أمام جريمة فيها 5 سنين سجن، كان معناها يكون بإمكانه أنه يوقف المتهم حتى أثناء عملية البحث، اليوم نص معناها يولي فيه العقوبة معناها خطية يمنع اصلا معناها انه نجم يوقفوا انسان هو مازال في حاله البحث في الجريمه هذه.
0: هيدا نقدموا شويه توا استاذ باش نحكيوا على من حكموا على اساس المرسوم هذا. الناس اللي توا في السجن او قاعده تبحث على معنى المرسوم 54 ساعه. سؤال استاذ، المرسوم هذا توا اليوم توا واحنا نحكيوا، كان حد مثلا نشر اشاعه او كذا باش يتحاسب على اساس الفصل 24 جديد هكا ولا اليوم
10: بالطبيعه يطبق عليه النص الجديد؟
0: النص الجديد انتهى النص القديم. الناس اللي اتحكمت على معنى النص القديم استاذ، نبداو الساعه هيت نبداو بالناس اللي كسوسوا راهو فما فيهم صحفيين وفيهم مواطنين وفيهم كذا اللي هما تحكموا والحكم فيهم بات، يعني تعديوا بالابتدائي والاستئناف والتعقيب. انا مش اسالك بالتفصيل استاذ ونحبك تجاوبني باش بعد حتى هكا باش نقول لك سر بيناتنا باش نقول لك كيفاش نقص الريلز يبداو واضحين بالكدا مفهومين بالنسبه للمواطنين. كي يبدا اول السؤال الاول، الحكم كيكون بات يعني مره بالابتدائي والاستئناف والتعقيب وتحكم، فما اثر رجعي القانون هذا نجم يرجع به والا لا تحاكم وانتهى الموضوع؟
10: شوف كان ينجم يقول مثلا في فصله الثاني معناها افراج عن جميع الموقوفين او المحكوم عليهم بموجب النص السابق هذا ما فماش. الحاله الثانيه ما عندناش نص الغى تماما الجريمه، فما ساعات نصوص تلغي تماما الجريمه، هنا يولي الافراج وجوبي على الناس اللي تحكمت من اجلها، لا الجريمه ما زالت موجوده. شنو نعملوا في الحاله هذه؟ في الحاله هذه فما كثير الحلول، فما اولا اليه العفو الخاص، تقدموا مطالب عفو ويتم النظر فيها، واذا كانت تطبق شروط اكيد بالمرسوم الجديد والنص الجديد باش يكون تقريب افراج
0: حتى لو يكون الحكم تعقيبا نجموا
10: حتى كان يحكي على نحكيوا على متهم قاعد يقضي في العقوبه باش نسهلوا على المواطنين. نحكيوا على متهم قاعد يقضي في العقوبه، يتهم جميع اوجه الطعن عنده، لازم يقدم مطالب لقاضي تنفيذ العقوبات بمعناها الصراح، وتقريبا بس يكون معناها التوجه في اتجاه انه يتم الافراج عن اغلبيه الناس اللي
0: تحكموا على معنى الحكم،
10: خاصه اللي ما عندهمش معناها قضايا متعدده، لانه هنا لازمنا ننبهوا الى معناها مساله مهمه، انه راهو فما سجن وقت اللي فما حاله العود، راهو في الاخر يكون سجن في حاله العود في النص الجديد، لازمنا نحكيوا على
0: وكل عود نزيدوا العود الاول 6 شهور، العود اللي بعده عام، بعد ما نحكيوا على عامين، خاطر في المرسوم استاذ في النص يقول تضاعف العقوبات المقرره اذا كان الشخص المستهدف موظف عمومي او
10: سماح مساله اخرى هذيك اللي نحكيوا على موظف عمومي، نحكيوا على وزير ولا نحكيوا على رئيس ولا نحكيوا على حتى عون امن ولا غيره نشهروا به او غيره، فانه العقوبه تكون مضاعفه اليا، سواء العقوبه
0: الخطيه
10: ولا العقوبه الخطيه.
0: دونك توا كملنا، قلت لي استاذ راو حتى بالنسبه لكم انتم المحامين ورجال القانون، فما اليوم مخارج قانونيه على معنى الفصل الجديد هذايا، ونجموا معناها حتى الناس اللي محكومين به المرسوم القديم تنجموا تلقاو اليات باش الناس هذه تخرج من الحبس؟ فما عباد استاذ توا قاعدين يبحثوا ما تحكموش، هما موقوفين على ذمه قضيه، القضيه هذايا على اساس على معنى المرسوم 54
10: معناها وقت اللي شكاو بهم على النص القديم، وهم مازالوا يبحثوا ينجم يكون حتى الظرف فيه حكم ابتدائي ومازال عنده الاستئناف، وينجم يكون حتى استئناف ومازال عنده تعقيب. الحاله هذه واضحه وصريحه ومعناها بسيطه، انتهى الموضوع في النص القديم، يطبق عليه النص الجديد آليا لانه معناها هذه مبدا كوني. النص الجديد الارفق
0: يلغي ما قبله
10: هو الذي يطبق،
0: يلغي
10: ما قبله هو الذي يطبق حتى اثناء المحاكمه واثناء البحث وغيره. معنا
0: اثناء المحاكمه ولا اثناء مثلا فما ناس موقوفين على ذمه قضيه تقهوا تاو في الحبس؟
10: طبعا سيتم الافراج عليهم، مثلا ريت الموقوفين وما زال في البحث
0: الحمد لله
10: اليا يتم الافراج عليهم، كما قلت لانه فما فصل راهو في مجله الاجراءات الجزائيه 85 في فقرته الاخيره يقول انه الافراج يكون معناها وجوبي وقت اللي يكون معناها النص المعاقب عليه لا يتجاوز العامين، ونحن اليوم نحكيه حتى في اقصى الحالات وفي حاله العود نحكيه على 6 شهور، اذا معناها نحكيه تو اليوم على حريه معناها للناس اللي تتحاكم والا تبحث من اجل معنى الفصل القريب. بالطبيعة يجب تكون الحرية مسؤولة. الناس كل تقريب ذقنا معنا
0: شر مطلع بي.
10: إن شاء الله الناس كل
0: أنت توا أستاذ هزيتني للسؤال الأخير خطر برشا عبيد تضروا راهو من ناس ثلبتوا وثبتوا وكذبتوا وكذا. فما العبيد يذوما تقول لك به أنا راهو الحمد لله به الحريات وكذا، أما أنا أستاذ كيفاش نضمن حقي يا سيدي؟ أنا توا بهالمرسوم جديد نرجعوش لي يعني هكا الناس الكل تقول شو تحب هي تكذب تشوه الناس هذي، كيفاش تحفظ حقها أستاذ؟
10: هو شوف هو العقوبة المالية زادة خلينا نقوله رأي ثقيلة مش متعودين بها، راهو يقولوا على عقوبة أدناها 10,000 دينار وأقصاها 50,000 دينار، معناها القاضي مجبر أنه أقل حاجة يحط 10,000 دينار والفلوس هذيك باش تمشي لخزينة الدولة
0: ولا.
10: وكذلك المتضرر كي يعمل قيام بالحق الشخصي بإمكان القاضي أنه يحكم له بمبالغ معناها جبرا لضرائه المادي والمعنوي، معناها إذا كان مرزاد راهو إنسان يرتكب الجريمة هذية هي مهدد أنه في مرحلة أولى أنه يكون عقوبته ثقيلة معناها ماديا، ولو أنه خلينا زادة بين قوسين سماح قبل كانت عقوبه كي معناها ماديه كان فما ناس معناها تحضر ل ل ل ل ل
0: الفلوس
10: تحضر الباك وقولوا نحن تحضر الميزانيه للناس اللي باش يتسبوا وبعد يخلصوا عليه
0: يا حوالديك
10: بقينا هكا في حاله العود في حاله العود في حاله العود هكا فما عقوبه سجنيه معناها فيها 6 شهور. لا اعتقد اللي باش يعمل مره راه المره الثانيه باش يلقى روحه في السجن اليا معناها
0: فوالا. استاذ لي ذكرتني وانا نحكي على الناس اللي سبت واللي عملت وكذا، فما عبيد فارين خارج حدود الوطن تلقاه هو مثلا مجبود في قضية كسوة محكوم فيها وإلا القضية هذه مازالت في طور الأبحاث وهو في حالة فرار، اللي في حالة فرار ينجم قانونيا يقدم كمطلب العفو اللي قلت انت وإلا حتى
10: مطلب آخر جملة سمح تعرف ما شنو الحالة متاعه هو باش يكون إذا كان في حالة فرار باش يكون محكوم غيابي هكا ولا لا
0: مثلا
10: باش يعمل آليا باش يقوم بإجراء اعتراف والاعتراف بطبعه يلغي معناها الإجراءات السابقة الكل، وطبعا كي تكون محاكمة جديدة معناها وإجراءات جديدة باش يكون تحت طائلة النص الجديد ونحن نحكيه على عقوبة الخفيفة هذه نتاع اليوم.
0: واضح، شكرا جزيلا أستاذ أحمد التونسي المحامي على كل هذه التفاصيل وإن شاء الله تكون معنا في برشا حلقات قادمة. فسرنا الأستاذ مشكور. سيد العميد الأستاذ يقول هذية قرار تاريخي
4: أنا بش مشي بعد شوية توانسة كل اتفقنا عطينا اسم احنا المرسوم هذا سميناه المرسوم سيء الذكر، ما ثماش وسيلة إعلام وطنية حتى نتاع الدولة الناس الكل تقلقت منه. علاش؟ لأنه حتى تطبيق نتاعه وصلت فيه برشا مشاكل وضرب حرية الصحافة. احنا بلاد ديمقراطية، بلاد عنا ناس تظهر في الشارع ناس تتكلم، لكن وقت تعمل من الأول حاسيت من الأول وقت تعمل العمل بش يحمي الناس اختر وقت شبكات تواصل معناها الناس سب في ناس
0: دارت برشا
4: يا اخي، ولا بعد نشوفه كان هاو صحافي جاي ينقد في ظاهره مجتمعيه، شنو الحكايه هذه يا ودي؟ ظاهره مجتمعيه من حقه باش ينقدها، تقوم القيامه وتشوف نعم على خط. لا سيدي، هذه راهو النقد المظاهر المجتمعيه راهي داخله في حريه التعبير، وبالعكس عندها مصلحة لأنك دي قاعد تصلح في المجتمع. كيفاش تصلح في المجتمع ونجي أنا نقول لك أنت هاو فصل 24 ودرشنية والناس تشكي فريمون كنا فهمناها بالغلط واستعملناها بالغلط. الحمد لله أنه اليوم اللي خذ القرار هذايا أنا نحييه، لأنه بالحق رفع علينا ورفع على المهنة هذه ورفع على التوانسة معناها قانون جاء تقريبا دخل الدنيا بعضها وفسدها الحقيقة. شفت محلاها كإنسان يعترف ويصلح، محلاها مش نتمداو في الخطأ، خارق العادة لأنه جاء في وقته توا باش نحيوه ونحيو نظم على برشا ناس معناها اليوم قضايا وزيد نثقلوا على القضاء متاعنا هو مش ناقص ونزيدوا عليه آلاف القضايا وفي حكايات ساعات والله تبقى باهت تبقى باهت بتقول كيفاش هذا يعدوها كيفاش عدى على القضاء وحكاية كتحلها ما فهم شيء. إذا جاء وقته أنا كلمة أنا قلتها قبيلة سمعتها في صدقني في الإعلام الرسمي التونسي اللي الناس كل كرهته بما فيهم قلت لك إعلام الدولة التونسية إعلام معناها الرسمي ما تقلقوا منه لخاطر فريمون حاجة جات قلقت الناس كل، والحمد لله أنه ترفعت الحكاية هذه يا أخويا هاولي يتحمسوا ليش معناها الأمور مالية، أما حكاية سجن في أمور كما حكاية الحقيقة لا
0: بي طالين
3: والله يعطي صحة سيد المحامية
0: هاي الأستاذ
3: أستاذ عبدو لولو كان مشاهدة كان في النادي الإفريقي
1: اي
3: هذا كابتن الافريقي كان عنده مسؤوليه ذكر ويعطي صحه فسرنا لل
1: وبربي للسيد المست والله ما في بالي راني نعرف
3: كوالي كومونتير وانا خاطر جانا لا لا مش نقول لك
1: استاذ ما شاء الله
3: كل الالتباسات جانا قداش مره وانا موجود في لحد الرياضي يعطيه صحة وقت اللي كان جوكروا معلش نتقرص صحيح ولا الافريقي ولا حاجه كيما
1: غالي غالطين راكم
6: كان في اللجنه القانونيه في سنوات سابقه 3 ولا 4 سنين
3: هو فسر بور لي بروفان كيما الناس الكل فسر ب ب ب بلغه معناها
1: سلسة
3: فهمتني تو يا جماعة الكورة تو أهلا وسهلا تو أخوي ردوا بالكم من نشر الفتنة وكرة الكراهية وتسبوا فيها ذاك وتشوه السمعة ذاك الفصل 24 جديد ينطبق وكما قال السيد المحامي ينطبق على كل اللي شوه السمعة والانتشار ونشر الأخبار الزائفة وإشاعات كل هذه يمكن 60% احنا عنا في الكورة ان شاء الله فهمتي ولا الناس تفهم واخويا وما عادش تشوه سمعة الناس ربي يفضلكم راقب تحت طائلة قانون 50,000 دينار اختي
11: خدت الصدمة بقى ان انا خدت الصدمة
1: هل الاخر يلا فاصل ورجعينا

0: Mundo DJing, el mix ou le remix. Par qualité ou ajoutez des tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, puis nightclub, ma Mohamed Al-Qarqni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soutkom. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: 55 دقيقة مازال معكم في ناس الديوان. قلنا تبريتش اليوم زوز مواضيع تغريبة لمعلمات في القصرين ستاتيو فيسبوك هو اللي خلى التوانسة الكل تسألوا خلينا كمان احنا زادة نسألوا المصادر الرسمية للحتة هذه شنو وجه في ستاتيو
2: بارتاجيوه برشا متاع واحدة من المعلمات تقول عسلامة نحن معلمات في منص بيتلة عينونا في منطقة عبد العظيم وهي منطقة على الحدود الجزائرية رضينا بالأوضاع المزرية ما فهميش ريزو ما فهميش ماء ومنطقة لا يطيب فيها العيش ولا أنك تقري فيها وقلنا ميسالش وكرينا دار في بودرياس خاطرها أقرب منطقة للمدرسة ما رعنا اللي أنه واحد من الأولاد يدخل علينا واحد أمس بنية الاعتداء الجنسي سامحوني ويصور واحدة فينا وهي في دورة المياه باللي هي تكلموا علينا واقفوا معنا رانا تحركنا وتكلمنا باش من بعد كيف اللطف تصير لنا حاجة تبدأ الناس عارفة شنو اللي صار نحن حكينا راهي هذيك خدمتنا وحاليا ماناش باش نجموا ان نحبسوها يعني تقف الحكايه نحن تواصلنا مع كاتب عام مساعد الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بالقصرين ربيع صالح يحكي لنا بما انه كان باتصال مع المعلمات ونحن الحقيقه حاولنا نتصلوا بهم لكن عبروا انهم هما خايفين ووضعيتهم النفسيه تعبه ما يحبوش يتكلموا هات نسمعوا نحن شنو اللي قال لي ناس الديوان
3: بالاتصال بالزميلات معلمات مدرسه عبد العظيم اللي مدرسه على الحدود بالضبط في منطقة بودريس خلال الليلة الفارطة على الساعة 9 ليلا تصور أحد الأشخاص الأفراد في الحائط المنزل وتمكن إلى الوصول إلى إحدى غرفهم هذا يحمل هاتفا تمكن من خلالها من تصوير إحدى الرعدة عندما تفطنت له إحدى الزميلات عندما وصل إحدى غرفهم وتعالت صراخهم وتعالت أصواتهم تمكن الأهالي من القدوم إليهم ومنع الشخص من الاقتراب إليهم وقد غادر المكان هاربا وأيضا الحرس الحدود كان متواجدا بالمنطقة هذا ما أفادت به إحدى الزميلات يقين خلال مكالمة معها وخلال ما جرت في هذه الليلة مرت بهم ليلة تعيسة جدا وعلى ما يبدو أهالي المنطقة مشكورين اللي كانوا لبوا نداء عندما سمعوا صراخ الزميلات وتمكنوا من نجدتهم ثم الحرس مشابهين في 4 من الناس يظهر لي أم قاعدين يبحث معهم الزميلات يسكنوا في بودرياس ويتقلوا للمنطقة هذه منطقة عبد العظيم يظهر لي ثم بعض الأمتع عندهم سرقة فلوس وقواردي رسالة إلى وزارة التربة والغادرة والمساكن في وزارة في المدارس التدريبية غير مؤمنة والمساكن فقدت بعد منذ 10 سنوات ما فهمش مدارس تصور الزميلات هذا يسكنوا في قرية ويتنقلوا قرية أخرى معناها معاناة يومية
1: واضح هذا كان سيد كتب عام مساعد للفرع الجامعي للتعليم الاساسي بالقصرين ربيع الصالحي وانتو كاخر احنا حاولنا ناخذوا معنا في المباشر حبينا نسالوه ما ينجمش يكون متاح في الوقت هذايا احنا كنا باش نقولوا علاش مشكاوش البنات دونك فهمنا انه شكايه موجوده عند الحرس الوطني وقاعدين يبحثوا كلمه مهمه قالها سيد كتب عام الجامعه يقول لك راه المساكن نتاع المعلمات ماهيش مؤمنه وقت اللي أنا نبعث معلمات ولا معلمين ولا اللي هو عائلات فما شكون يمشي بعائلته بصغيره بكذا كيفاش ما نأمنلوش أنا المسكن اللي هو فيه سيد العميد
4: هو يتكلم على عبد العظيم وتكلم أبو الدرياس

0: ادرياس موجوده على النقطه صفر مع الحدود الجزائريه، وبقعه بكل الاحوال ما نبعثوش فيها بنات عزيبات. انا نعرف المنطقه بالشبر، نتكلم على بودرياس وعبد العظيم.
1: اي فرد ايش معناها ما نبعثوش فيها بنات؟
0: ما تجيش خلاء، ما تجيش البقعه هذيك ما نبعثوش فيها بنات وحدهم وسكنوهم في دار وحدهم. انا نقول لك انا من الاخر، وكاجت مدينه كبيره في قريه صغيره بالكل، وزيد المنطقه المدرسه موجوده ابعد من بودرياس بشويه، لكن ما تجيش ما نجوش. هذا سيد مندوب يا اخوي، عليه ما لقينا ما نعملوا بنات عزيبات نحطوهم في بقعة من نوع هذا هكاكا؟ تهو الذكور وشوف هاو. نقول لك من الاخر بقعة صعيبة مش نتكلم من الفراغ. وانا متأكد ان الحرس الوطني باش يجيبوه، متأكد، لان اولا سعدد صغير وناس كل تعرف بعضها، ويعطي صحة الاهالي اللي فزعوا للبنات هذوم ولا تصير كارثة. على خاطر نفكر في حاجة اخرى، انا نفكر في السيد اللي جاء يستحيل باش يكون في حالته العادية.
1: أيه.
0: من رابع المستحيلات ان يكون انسان بعقله ماشي يطلع على بنات من دحم على بنات ويصور فيها ملح. اللهم المصيبه الاخرى اللي هي المخدرات مره اخرى، ومتاكد يكون تحت حاله كحوليه والا مخدرات، وفي كل الاحوال لازم يجيبوه ويكون عبره المعتبر. وسيد مندوب يبارك فيك، الله يبارك لك على صغر القصرين ما لقينا ضاقت الدنيا بودرياس يا رسول الله. ترى ما تلاحظها في شو محلنا راه بودرياس نسيته.
1: صحيح.
0: لكن كل حاجه في طريقه، منطقه معناها غابيه، منطقه جبليه، اسمع كل حاجه مقبوله الا حكايه كما هكا.
1: واضح محمد.
2: والله شنو تحب نقول لك، وضعيه المعلمين والاساتذه في تونس وضعيه مزريه جدا جدا جدا جدا على جميع النواحي. معناتها منين تحب نبدا نحكي لك؟ تحب نحكيه على الوضعيات اللي كيما هذوما؟ تحب نحكيه على تلامذة ما يقراوش في ليسيات ويدخلوا يخربوا ويتعداوا على الأساتذة، بركجات للأساتذة وفي تونس العاصمة زادة؟ تحب نحكي لك على ناس مازالوا ما فرحوش بالانتداب متاعهم وماتوا قبل ما يخدموا؟ على شنو تحبوا نحكيه بالضبط؟ تكلمنا مليئات المرات ومليارات المرات حسنوا وضعية الأساتذة، راهو الأساتذة هما اللي يبني وهما اللي يعملوا كذا، معناتها وفروا لهم الحماية، الظروف الملائمة باش يقدموا بالصغار باش معناتها الحقيقة.
1: فلا فما بعض الوضعيات اللي كما قال محمد راه وضعيات صعيبه برشا. خلينا نقول نستعمل كلمه صعيبه برشا، اربع بنات، وباش نعاود الكلمه اللي قالها العميد في الخلاء، ما هذا شو ما قلناه. ومن بعد بربي عدم ما نبداوش علاش تكلموا، علاش ما مشاوش للحرس، علاش كذا. وللاسف مره اخرى الفيسبوك هو اللي سمعنا بهذا الكل. فما حالات كي تتعدى على الفيسبوك تولي قضية ونولي وكذا، وفما اللي كيما يتعديش على وسائل التواصل الاجتماعي تاكلها في عظامك وتسكت مهما يكون كبر الظلم اللي متسلط عليك. وثاني حاجة نحب نقولها، بربي اللي تصير عليه أي مظلمة يمشي يشكي. أي البلاد هذية فيها قانون، راه على عكس ما انتم تتخيلوا، راه القانون باش ينصفك في الاخر. تنجم تقول لي أنا مشيت وعودت ورجعت مرة، امشي 10 مرات، فما قانون في البلاد. بربي امشي واشكي على الظلم اللي يتسلط عليكم مهما كان نوع الظلم. اخبارنا وراجعين في الاسبوع.
0: سجودة يخدموا في جبل عبد العظيم.
1: أي.
0: على ارتفاع كيلومتر 1000 متر، راهو جبل عبد العظيم هذايا اللي يحكي عليه يقري في جبل الارتفاع نتاعه كيلومتر يا عباد ربي، باش تفهموا البنات هذوما حاطين.
1: فوالا اخبارنا وراجعين.
3: خليك قريب فيم وراجعين.
4: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.

0: موجز والسادسة ديوان فهم عسلمة. صدور قرارات مشتركة برائد رسمي للجمهورية التونسية تمنح الصبغة الجامعية لثلاثة أقسام طبية بمستشفيات عمومية بكل من ولاية تطاوين وولاية سيدي بوزيد وولاية بنزرت. وتنص هذه القرارات المشتركة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة على منح الصبغة الجامعية لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وقسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت. كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوما يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وينص المرسوم على تركيبة جديدة لمجلس الهيئة الذي سيتكون من 9 أعضاء مستقلين ومحايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، وتتوزع التركيبة الجديدة بين 3 أعضاء من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، يختارهم رئيس الجمهورية إلى جانب 3 قضاة، أحدهم عدلي والثاني إداري والثالث مالي. يختارون من بين قائمات يقترحها مجلس القضاء المعنية. كما تضم التركيبة مهندسا مختصا في المنظومات والسلامة المعلوماتية يقترحه المركز الوطني للإعلامية، ومهندسا مختصا في الأحصاء يقترحه المعهد الوطني للأحصاء، إضافة إلى إطار متقاعد من السلك الدبلوماسي تقترحه وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. هذا وتقدم الهيكل المعنية المقترحات إلى رئيس الجمهورية على أن يتم تعيين أعضاء مجلس هيئة الانتخابات بأمره. وزارة الصحة تعلن إعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ومن بين النقاط التي تضمنها الإعلان العمل على تحقيق تحول رقمي يعطي الأولوية للمريض ويقوم على الإنصاف من خلال تطوير حلول متاحة وشاملة تستجيب لاحتياجات كل إنسان ومهني الصحة وتسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وحماية البيانات الصحية وتعزيز السيادة الرقمية من خلال ضمان سريتها وأمنها وحوكمتها المسؤولة وفقا للتشريعات الوطنية وفي إطار التعاون الدولي. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يقول أن التحول نحو الصناعة الذكية يرتكز على توظيف التكنولوجيات الحديثة وإدماج الحلول الرقمية وتعصير أساليب الإنتاج، بما يسهم في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وتعزيز حضورها في الأسواق الوطنية والدولية. وذلك خلال افتتاحه اليوم أشغال ندوة إطلاق برنامج مرافقة المؤسسات نحو الصناعة الذكية بحضور كل من سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وممثلة السفارة الألمانية بتونس والمدير العام المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع الأمريكية تفيد بأن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من العراق، وذلك بعد أكثر من عقد على انطلاق المهمة. أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء عملياته الرامية إلى محاربة تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام.

0: فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. جامعة تونسية لكرة القدم أعلنت إلغاء المباراة الدولية الودية للمنتخب الأكابر أمام مالي بعد التنسيق مع الناخب الوطني ومعين الشعباني والجامعة المالية لكرة القدم حسب بلاغ الفيدراسيون. في المقابل الجامعة المالية أكدت أنه ما عندهاش تفسيرات بخصوص إلغاء المباراة هذه وعوضتها بمواجهة ودية ضد منتخب المغرب. نذكر مباراة تونس ومالي الودية الملغاة كانت مبرمجة نهار السبت باستاد حماد العقربي برادس، مع العلم أنه الجامعة رفضت في المقابل شروط منتخب موريتانيا من أجل إجراء مباراة دولية ودية ورسميا إلغاء تربص الأيام المتبقية من تربص منتخب الأكابر. مواصلين مع ليكيب ناسيونال. قبل إلغاء التربص الياس العاشوري كان غادر بعد مناوشة مع الناخب الوطني معين الشعباني، وأنيس بن سليمان غادر بسبب الإصابة. المنتخب الأولمبي التونسي يجري اليوم حصة إزالة إرهاق بعد الفوز البارح 2-0 في سوسة ضد منتخب البنين في تصفية كان مصر 2027. منتخب يسافر نهار الجمعة للتوغو وين يواجه منتخب البنيني في لقاء العودة في لومي نهار الاثنين 5/5. المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 عام يواجه حاليا نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب. المنتخب التونسي تعادل في الجولة الأولى والجولة الثانية ضد الجزائر والمغرب، يبحث عن الانتصار الأول وتعزيز أماله في الترشح لكان أقل من 20 عام. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كشفت عن تعيينات مباريات الرابطة المحترفة الأولى في جولتها 5 بالنسبة للبرنامج نهار السبت 10 أكتوبر 2:30 في استاد حمادي العقربي دون حضور الجمهور. الترجي الرياضي يواجه الأولمبي البيجي في استاد 15 أكتوبر. سي بي ضد الاتحاد المونستيري. في الطيب المهيري تقدم ساقط الدير يستقبل النادي الصفاقسي في استاد 7 مارس. اتحاد بن قردين النادي الافريقي نهار الاحد 11 أكتوبر. ملعب شاد جزويتن يحتضن مباراة شباب العمران مستقبل مرسى. ملعب أولمبي سوسة يحتضن لقاء ليتوال ونادي حمام لنف. في استاد المتلوي نجم المناجم الملعب التونسي في ملعب جرجيس العكارة. ترجي جرجيس ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة، وكل اللقاءات منقولة على منصة ديوان سبورت. نجم المتلوي استأنف اليوم الصباح تدريباته على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي بعد إضراب دم لمدة 3 أيام. بالنسبة للفريق عاد اليوم للتدريبات في انتظار إيجاد حلول الوضعية المالية الصعبة يمر بها الفريق. وضعية مادية يعاني منها النادي متواصلة بسبب عدم رصد المنحة المخصصة من طرف شركة فوسفات قفصة منذ نوفمبر 2025. رافينيا نجم برشلونة ومنتخب البرازيل يغادر تربص المنتخب البرازيلي بسبب تورم بسيط في الفخذ كان في مباراة البرازيل الودية اللي فاز فيها من منتخب أستراليا 4-2. ختام ماتشات اليوم حاليا في تصفية كان إريتريا تواجه جنوب أفريقيا. في المباريات الدولية الودية اليوم الفجر أمريكا فازت ضد تشيلي 4-2. المكسيك تعادلت مع البيرو 1-1. غدوة صباح الماضي ساعة الألبي سيليستي أرجنتين يواجه بوليفيا آخر مباراة دولية مع تانجو لنجم المنتخب الأرجنتيني وأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي.

0: 6:19 دقيقة رجعنا لكم في نيس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوية للديزلايك, شوية كويز أغاني مع محمد سعيد, شوية نيس سبور مع النمساني البراهمي, هكيك نخلطوا للسبعة أون ليسا في نيس الديوان. تحية لكم وين ما كنتوا, نمشيوا لايك ديزلايك
1: لايك لايك ديزلايك
2: لايك ديزلايك. باش نحكيو على رئيس الحكومة اللي أعلنت الإلغاء التدريجي للفاكس في الإدارة, وين أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئيس الحكومة اللي الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وأضافت في إجابة على سؤال كتابي اللي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية, تقول اللي التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهيكل المركزية والجهوية والمحلية, بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري, نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
0: برشا تونسين في بالهمش أصلا اللي احنا مازلنا نستعمله في الفاكس في الإدارات التونسية. نبدأ بيك, طاليني لايك ديزلايك.
3: شو معنى ما حاجة بيه معنية؟
0: أي
3: بقى متأخرة.
0: اي
3: متأخرة.
0: لايك مي ان بو
3: مي ان بو فهمتي ولا يعطيهم الصحة فيقو مخر يعطيهم الصحة خير خير من بلاش هي
0: أما تدريجيا نراوة مش سي با بور توت سويت أوكا تدريجيا قاعدين نخمو توا باش نلغيو الفاكس من الإدارات التونسية. سيد العميد لايك ديزلايك.
4: أنا أسمع رأيي في الموضوع هذايا واضح. راهو إذا باش تعمل عرس يزم تحضر له راهو تعمل عرس في الخلايا انت راهو نعاود نذكر قداش نهار تمشي وتقول تلقاو الريزو طايح تو هالتعويل 100% على صحيح راهو هذيك التقدم وكل شيء لكن لازم نحضروا احنا راهو ذي
0: اسمع راهو تغشوا عليك قالوا فيك ما
4: خلي قولوا
0: مالك فيك كذا
4: يا دي خلي
0: خليك استنى عاد خلينا نحكيوا فيها الحكايه. ما قال لك العميد رجعي والعميد يحب يرجعنا لسنوات التباشير والسبورة والعميد ما كيفاش احنا نحكيه على الإدارة الرقمية والعالم وصلوا للصوارخ والعميد توفيق ديدي ما زال يحكي لنا على
4: حكاية ذو جاي تبع في مشية الحجل تلف مشيته
3: حمام
4: الحجل أشب
3: حمام أشب
4: الحمام احنا سيدي نقانا على الغرب حبينا نعملوا رقمنة الإدارة. راو رقمنة الإدارة مش حاجة سهلة راو علاش مش حاجه سهله هذه هاون اللي ينقدوا قداش مره مشيتوا الاداره مشيتوا البوسطه مشيتوا البقعه مشيتوا اي اداره وقالوا لك بنروح البلديه باش طلعوا قالوا لك الريزو طايح تمشي للقباضه يقول لك الريزو طايح راه باش يعمل شيء هذا
0: نصلح الريزو ولا نرجع للاوراق
4: لا لا لا تنقول لك ايش قلت لك علاش قبل ما نمشي نعمل 100% نحط روحي على الرقمي نحضر الرقم مش معناها معناها راني يلزمني باك اب يعني يلزم المعلومات نحطها ما تضيعش يلزم كي يقص الضوء عندي انا دي معناها اليات باش الضوء قد يمشي اللي هو معروفة أي أورديناتور تلقاه عنده معناها إنسورس دينرجي اللي تخليه ما يتيحش احنا في تونس يتيح سيرفور تاكل بعضها قديش مرة تمشي تجيب فلوس من البنكة وكن ماكل حيط ويقول لك برا أرجع وقت آخر راه ما ثماش. اللي حبيت نقوله قبل ما نوصله للرقمنة الحقيقية راوز محضروا احنا ونحضروا يعني البنية التحتية الكاملة اللي باش تخلينا ننقلوا من الورقي للالكتروني.
0: اش عملنا تعرف لي احنا بلاد عام 2004
4: احنا الولا كنا
0: عملنا قمه 5+5
4: احنا كنا الولا
0: ايه
4: واش عملنا تو
0: 20 سنه المشكله فينا كان ما عملنا حتى شيء.
4: سامح بالله سامحوني قداش الصيف هذا قشقص الضوء قشقص على الادارات اش عملنا وقتها شني مصالح المواطنين وشني يا عباد ربي راه وني قلت لك راه
0: بالنسبه بالنسبه لموضوعنا هذا بالنسبه للالغاء التدريجي للفاكس مع ام ضد
4: يا بنتي مع الفاكس هذا حاجه دخل في التاريخ اما انا قلت لك انا راه باش تعوض شيء بشيء يلزم البنيه التحتيه تكون حاضره ويزم احنا نكونوا جاهزين واحنا ثم واحد انا قريت عام 88 لقيت الشاك تنحى في امريكا شو تقول لي اما انا نسخ علاش نكره التقليد الاعمى دون ان تحضر روحك
3: اي ما نمشيو مع واقعنا احنا
4: واقعنا
3: وتعرف عام 1986 تونس من عملت اول اول واحد تاع الذكاء الاصطناعي
4: يعني متفق معاك، لكن تو الوقت الحالي حتى في الوضع اللي احنا فيه
0: الحاضر روحنا احنا ماناش حاضرين.
4: لا مازلنا مش حاضرين،
0: مازلنا ماناش حاضرين. مش لو انت ضد
4: لا لا مش ضد. انا قلت نحاول نحضروا روحنا البنيه التحتيه كامله باش نقص ضوء، لا تضيع معطيات، لا تمشي يقول لك الريزو طايح حرجه غدوه وش بعد قباضه يعرفوني فاش نحكي. هذا الحكايه ظاهر
3: كما قال الزعيم تروبو تروتا.
0: العميد راه ماهوش ضد الرقمه، لا العميد يقول ماناش حاضرين. يا سيدي حضروا ارواحكم باهي لو كومبو هني محمد دقيقه دقيقه لايك ديز لايك مع التفاعلات نتاعكم. نبدا معك محمد.
5: لايك
0: لايك
5: لايك الحقيقه وتونس نحبوا نذكروا انه من 2018 عندها منظومه وطنيه للتصرف الالكتروني في المراسلات الاداريه اللي هي عليسة، الهدف منها تحويل المراسلات بين الوزارات الهياكل العموميه الى تبادل الكتروني وتقليل الاعتماد على الاوراق. ومش كان تونس مشات فيها الحكايه، نحكيوا على المانيا اللي نحات رسميا الفاكس اون 2024، اليابان، المملكة المتحدة، استونيا، الدنمارك والسويد، وفي سنغافورة زادا.
0: واضح. شكرا محمد. هاني
6: انا بالنسبه لي لايك على الاخر، لانه به كي نمشيو في
3: السيد علي على الاخر
6: واش نقول لك علاش كابتن خاطر مثلا كي نشوفوا برشا بلدان اللي احنا في بينهم متقدمه برشا اللي مازال تعتمد في الفاكس في قطاعات معينه،
0: مثلا
6: كوكب اليابان اللي الناس كل تسمي فيه كوكب اليابان،
0: مازالوا
6: يعتمدوا على الفاكس خاصه في الشركات والادارات. مثلا زاد نحكيوا على سويسرا، تعرفوا سويسرا بالكدا اللي موجود خصوصا في القطاعات الاداريه والطبيه. في الولايات المتحدة الأمريكية مازال موجود في المستشفيات والتأمين والمحاماة، أيضا في كندا في القطاع الصحي والإداري، في المملكة المتحدة بكلها معناها ويلز وبريطانيا وغيره كلهم مازالوا عندهم في بعض المؤسسات خاصة الصحية، فرنسا كيف كيف، أيضا كوريا الجنوبية يعني مازال في بعض المؤسسات، في تايوان، في البرازيل خاصة القطاع الصحي والإداري، الهند كيف كيف. دونك الاستنتاج من ذلك كل أنه حتى البلدان المتقدمة جدا في العالم وتسبقنا كما نقولوا كلمتنا شهيرة سنوات ضوئية مازال تعتمد على الفاكس في قطاعات معينة خاصة الإدارة والمؤسسات الصحية، وخاصة تعتمد على الختم والإمضاء.
4: خلي سكور مزورية أذكياء سماح ما نحيوش كل شيء فرد مرة، يخليه ديما إسيوت سكور، يخليه حاجة تعوض. التوى المخابرات الأمريكية مازال تخدم بالفاحد بالفاكس أي خاطر نجم يعدي فقط الدنيا تقف الدنيا كل يلقى هو وسيله باش يعديها خاطر مازالت في دار مازالت
0: سو دو سكو. واضح الموضوع اللي بعده نورس.
2: نحكيوا على 50% من حالات طلاق تصير بين الازواج اللي يخدموا من الدار. نحكيوا على التصريح نتاع المختص في الحمايه الاجتماعيه الهادي دحمان، تحياتنا ليه، اللي قال
0: وينو هادي دحمان جيبوا لنا هادي
2: برشا ما جيش. قال وين تحدث عن ارتفاع بنسبه 50% في حالات الطلاق لدى الازواج اللي يخدموا في المنزل.
0: بي لايك ديزلايك معناها حسب رايك صحيح ولا غلط؟ نبدا معك عميد.
3: والله شو قلك
0: الخدمه من الدار يقول لك
2: سبب 50% من اللي يطلقوا بسبب انهم هما معرسين ويخدموا في الدار
3: وجه في الوجه قال
0: لي
2: تيلي ترافاي.
4: ثم ثم ديزي تيود انا بصراحه نستغرب تو كيفاش عملوا باش لقاوا الحكايه هذه صعيبه. اسمع انا الطلاق والزواج هذه لا علاقه له لا بعمل ولا بحد شيء، فما انا عندي نظرتي الخاصه الحقيقه. الحكايه تبدا من
0: قبل الكوبك يبداو برشا في وجوه بعضهم مش يقلقوا عميد، مش المشاكل تكثر، مش باهي كي ساعات واحد يمشي يخدم يبدل الساعه بساعه يخرج يشوف حتى مشاكل الناس الاخرى يحمد ربي عليه عنده وسي امبورطون هذايا ولا لا.
4: سميح. انا قلت لك راي الحكايه تبدا في البدايه مش قدامك، حكيت انا محمد برشا في الموضوع هذا راي الحكايه تبدا لا محمد داخل الحياه لازم يعرف
0: حتى هيني عازب
4: والله الحق انا نعاود علاش هو الطلاق والدنيا كل راهو اصعب امتحان في حياه الانسان هو اختيار الشريك.
0: صحيح.
4: هنا اذا كان اخترنا شريك يعني اسباب ماليه اسباب اجتماعيه اسباب ترشنيه ولا صدفه ساعه وعندنا برشا في تونس حكايه الحظره وتدز تخطف غلط راهو علاش راهو جدودنا وقت عملوا فتره خطوبه وثبتوا رواحكم وثبت يالترا ثم افينيتي ثم كيلونغرناج ساعات يلحم ساعات ما يلحمش دونك انا ما حكايه خدمه ورايق هذايا حقيقه من انا نقول نوعيه العلاقه والعلاقه هذه كيفاش هي فيها اجزاء الزوج والزوجه في حياتهم ثم دي كومبارتيمون حياتهم العاطفيه كيفاش حياتهم المالية كيفاش، أفكارهم كيفاش، يهترى ثم تطابق هذا كل موجود يبدأوا ماذا بيهم يتفرقوش حتى لحظة. وكيف هذا مش موجود يشوفوا واحد يشوف الآخر كانوا شايف بليس. علاش؟ على خاطر كما قلت لك فما معطيات تلمها مع بعضها باش تعرف يا ترى. سهل العملية هاي كلكم نعطيكم أستيوس اللي مروح لدار أنثى ولا ذكر كانك أنت مروح ومستبشر وفرحان راي أمور خارقة العادة كانك حاسس روحك ماشي لجهنم عاود تفكر
0: من جديد افهم
4: من سبب
0: نكملوا لو تور دو تابل
3: طالي انا منشرح اما اخويا كل كاميونات وكل كراب وكل الدنيا يعايفوني في حياتي
0: بالبز هادني
3: والله شوف بالعكس انا شوف
0: اي
3: دا كردو عندنا احنا امثله يقول لك وجه وجه ونعرف شو يتعاركوا بالعكس مع بعضهم نجموا يربيوا الاولاد في الدار يمشيوا ويجي وعنده مراقبه على الاولاد والحب وكذا ونعرف شو بالعكس وعليش ماذا شنو هو كابتن اي هذا رايي كابتن هذا رايي معليش ما خلاش دا كردو
0: تقولوا لنا انتم تعطيوا في رايكم خدتوا ما تخرجوا وتجيوا ما جربتوهاش
3: شو ما جربتوش
0: انكم عديتوا سنوات وانت تخدم من الدار معناها تقوم الصباح انت باش تخدم عليك البيسي ولا كذا انت موجود انت ومرتك بنفس المشاكل بنفس فما شويه حريه
3: يعني. شو مش يعمل
0: مش مهمه الحريه
3: ليه شو مش يعمل كابتن موزوم يخدموا في الدار علاش واحد علاش زوج يخدموا في الدار ما واحد يشتغل في الدار
0: على الاقل انا مع اوموسا
3: داكوردو وراه لو مارياج بارتو دو لو مون سي اون لوتوري بتعرفش وتجبد
0: انت قلت هكا وعبدو توم يكتب لي لو مارياج سي لا لوتري فرد ثانية
3: ريت كيفاش
0: حب نقول لكم راهو طاليني لا عنده لا فيسبوك ولا يوتيوب ولا كبا وزع واحدة ثانية برافو عليك يلا لو كومبو هيني محمد هيني لايك ديزلايك
6: في الحقيقة ديزلايك لأنه ما نعرفش أنا ما نعرفش قداش العدد نتاع اللي الزوز يخدموا بالزهر الزوز يخدموا في الدار لا على الفكرة أنا الحقيقة نشوف من منظور آخر نشوف أنه بالعكس معناها تنجم تقرب وتخلي أكثر معناها وجود وقت للزوز خاصة كي يخدموا من الدار ينجموا لا ينجم مثلا الزوز يخدموا من الدار اللي يكون في ساعة معينة واحد يخدم والآخر يعمل حاجة ومن بعد بالعكس هكذا بالعكس نشوف أنه تنجم زادة تقوي الروابط بين الزوز لأنه الزوز كي بداوا معناها موجودين نجموا كما قلت يتداولوا وفوق هذا نجموا مسؤوليات معناها يتقسموها خاصة أنه العمل المنزلي نجم يوفر عليك وقت معناها نتاع التنقل للعمل وغيره والمرواح من الخدمة كما في تونس راح تشد سوايع باش تروح للدار وباش تجي معناها ديجا يزيدك ذاك ساعتين ثلاثة في الخدمة نتاعك معناها ديجا دونك أنا الحقيقة هذاك علاش ديزلايك بالنسبة لي ما اقتنعتش بالفكرة ونشوف أنه ما يساهمش معناها في
3: الطريق ما تخدمش في الدار أنت ومرتك
6: بطبيعتي ما نخدمش في الدار
0: هو في الديوان هو على روح محمد
5: لايك
0: مع الاي
5: علاش خاطر ثم دراسة علمية حديثة جدا صارت سنة في ألمانيا في ألمانيا الدراسة من الأول شملت 170 كوبل وبعديك مشيت ل 1561 كوبل لقات اللي بالرسمي معناتها لو تيلي ترافاي بينات الكوبل في الدار راهو باش يزيد او هو من العوامل اللي يخليهم يفكروا انه باش يطلقوا يعني معناتها والكل هو في حد ذاتها الحكاية تخليك ما تعرفش تفرق بينات الخدمة في الدار ودارك انت يعني معناتها في الدار دونك دو بريفيرونس الحقيقة معناتها
0: تكون الخدمة ماهيش من الدار
5: ماهيش من الدار والتيلي ترافاي التيلي ترافاي توجد في العالم في ظروف معينة وقت اللي
0: مرينا
5: بالجائحة متاع الكوفيد اتسترا معناتها دونك زادا ماذا به ديما الواحد يحتك بالعالم الخارجي ويتوحش مرته ومرته ويتوحش وبين سور مهم جدا
0: نورز لايك ديزلايك نورز
2: لايك اي خاطر تنجم تكسر برشا المشاكل بيناتهم و اي شخت
3: فكرتني ضحكتوا المشاكل تصير ما غير
2: الخدمه لا خاطر يبداو معناها براتيكمون 24 ساعه على 24 في وجوه بعضهم حتى ولو معناها يصير موقف في خدمه في صغار في قضيه نتاع دار اوتوماتيكمون بتصير المشاكل وخاصه فما اختلاف في بعض الشخصيات وبعض النقاط دونك سي توت افي نورمال بتكسر المشاكل
0: هو راهو هديه
4: ما جماعة اللي هذو ما فقوش بسامحة أنا كيف ده في البيت ماشي البيت أخرى نبدأ قال هذا أنا ماشي بيمشي بيت أخرى وتقول لي وين ماشي
0: لا نسيل كلك
4: يا ودي أنا في الدار أنت أخرى ماذا بيه راني بارك حدا دي ماشي تقول لي بيت أخرى تقول لي وين ماشي
0: نسيل كلك
4: ما فقوش بها جماعة
0: أنسوكا رانا ماناش قاعدين ننظروا عليكم احنا قاعدين نعطيو في أرائنا هكايا وين أنا شخصيا مع شوية نفس راو في الكوب المهم جدا نفس به العلاقات راو صداقات العلاقات العائلية وكل ديما كي تلقى كوب العلاقات العائلية متاحهم به وتلقاهم عندهم أصحاب بهين والخروج للخدمة يبدأ خروج باش نخدمه مش يكمبسوا ويكمبنوا كل حكايتي ذوك تلقى العلاقة بيناتهم ديما علاقة وطيدة في الاخر راو ترجع لك الدار الدار هي اللي تحميك دارك هي اللي تروح لصغيراتك هما الأمل متاعك في غدوة الشريك متاع حياتك ولا شريكة حياتك راو تتقاسم معها الحياة لكن شوية نفس يظهر لي مهم جدا باش العلاقة تقعد علاقة إكيليبغي وإن شاء الله ربي يهنيكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا
7: الحب
4: لا أحسن لكوبل شوفي حالتي أنا مثلا مرة غبت على 8 شهور مهم شوف ثلاثة مرات دونك المش يقولي برشة نفس
2: والله ساعات بقول المسافة برشة
4: لا حبيته لا إجباري وقت حياة العسكرية تطلب الإنسان بشي يمشي مهام ويخرج لكن بالحق راه هذا يقول فيه سماح صحيح 100% يعني كيف نرجع نحس اللي فما شوق كبير ويخلق كل فهمتني
0: وحتى صغارك يبدأ يستنوا كي تروح آخر النهار والكل راه القرب الزايد في العلاقات الكل ما هوش به كل ما هو قرب أكثر من لازم في كثر أي علاقة
4: كثر من العسل يبصر
0: في أي علاقة راهو تجيب شوية مشاكل كي تخلي لروحك مساحة خاصة متاعك أنت مهما كان راه نحكي حتى مع صغارك المسافة الصغيرة المساحة متاعك أنت الخاصة تخليك حتى ساعات أنت ترجع لروحك في بعض الأخطاء وتصلحهم وحدك وربي يهني الناس الكل وربي فضل لكم عائلتكم توا 6 و 5
7: حكيمة حكيمة
0: يعني
7: يا حكيم بتدي حقن
0: ساعات شوية زرارق بعيد 6:35 دقيقة مرحبا بكم وين ما كنتم وزنا معكم انتوا حتى للسبعة يلا احنا زيد عنا نفسر بوفيه دوكسيجين اسمه كويز أغاني
1: كويز أغاني
0: يلا تكلمنا برشا اليوم حكينا خلنا نشوف شوية أغنية
4: تفردنا في الساعة
0: اي يلا
5: يلا سيد العميد اي نبدأ بك
0: نبدأ بالعميد بس لي روح محمد ماكش عجبك
4: تحية تونس
0: اي
5: تحية تونس
0: تونسي اي
6: سهلة سيد العميد عنا
0: سهلة راوي
4: هذه
5: جميلة هذه
0: جميلة يلا يلا فديل
6: في ثلاثة كلمات في ثلاثة كلمات
4: تحية عينيك
2: مفتور بخزرة عينيك
4: اي مفتور بخزرة
7: شو ريت ريت شو الاغنية اسمها
4: مفتور بخزرة
7: محليها غزرة عيني أما خير ويقعدوا يخدموا ويشوفوا في عينيهم نار كل أما محليها
0: محلى الورد على خدي يا وخيين محلي هو
4: قاعد يتغنى الورد على خديها
7: يتغنى بجمال زوجته
8: محلى الورد على خديها يا وخيين محلى الورد على خديها يا وخيين
4: سمعتها في اليوتيوب ربي
8: محلى الورد على خديها يا وخياني يا وخياني يا وخياني ربي يستر
0: ربي يستر
4: الله الله ستار الله
0: حلو حلو مفتون بخزرة عينيها لوين نمشي وتعال العميقة
5: العميقة جدا
0: يلا عميقة
7: سكافندري
4: انا عارف هذي
0: خليوها تركز توا
4: مش نجات صغيرة
0: لا لا
5: ما هي صغيرة
6: حسا حاجة قديمة اي
0: أغنية
6: حاجة قديمة والله مش غريب
4: يودي فنانة
0: اي
4: نذكر حب نذكر غنية ميادة حناوي
0: اي
5: اي
4: ذكرت خاطر نهاري مبارك حطيتها في راديو حلوة يا
2: ما عرفتش
4: لا لا والله
2: ما يحاولوا يطفوا الشمس
5: غاب اي
2: هذه يكرهها الدكتور
0: هي رحبة
6: شفت النهار اليوم ما جاش
4: ديما خلص في نجاته
0: غابوب وهند

0: مهما يحاولوا يطفوا الشمس. برافو مهند هويديا طلع الغنية. لوين نمشي وتو
1: صاحبي؟ النمس.
0: النمس يلا
2: جنبي موجود.
3: لا علي قرا من مراسيلك.
0: الله
1: علي دخله طولك.
3: علي قرا من مراسيلك.
2: عليا
1: طبعا
3: علي قرا وامسح دموعي في منديلك.
4: بس لما تيجي
3: منديل مش حتى في مشوار
1: منديل محرمه
3: تحيه محرمه

0: الله الله الله الله الله
1: أبو محمد يلا اللي بعد مين يمشي وتاو
2: الطلياني
1: الطلياني
3: اي والله يشوف به
1: سين سين المعلم اسمعي
0: صاحبك عاد الكفاف والطب كان قويد
3: القويد والبهنيس
0: والكلين
2: كلين
0: قبلتي
1: اللي هي
2: التليفون
3: الو الو
1: الو
3: والله الو الو خلي التاني شارب الدنيا جيريه مخاربه
0: ماشي هذه اللي تحب انت تعال الصبيب والدرسيه
4: والخناب والكليب
3: والبهنيس والبهنيس
4: والبهنيس
5: مش عارف وكري وين
0: انا ما تبغوش ما بحبوا يحطوا له طير انا
3: اعتبره
0: فنان بيعتمد على كلمه

0: وراء الناس ديوانة
1: يكملوا عاد.
2: هايلة. الو الو بلتي سبيسيال ديديكاس هذه الام مهند قال نحب نهديها الام تموت عليها برشا الاغنيه وانا متوحشها برشا مهند ربي اي ربي فضلك الوالده هذه ديديكاس الام مهند سبيسيال اليوم من عند الطلياني خاص
3: ربي يفضل ربي يفضلكم اجمعين
2: من عند الكابتن يلا شانه توا انا اغنيه للكل واغنيه الكتيبه نمشيو الكتيبه قبل
1: باهي
2: اغنيه الكتيبه اي
3: لا
2: يلا كتيبة
3: هاي كمان أعرف عن مارس كت
1: عند الكتيبة
3: في المرايا
2: تعرفها طاليني تعرف
1: في المرايا أنا عرفت

0: ولا عشان خاطر ولا ليا
1: حق.
2: انا يغربك ضيعتنا خليتكم في التسلل.
3: كل التسلل
1: برافو كتيبة اوروبا فخري. خلنا اسمه وترى
4: ولا عشان خاطر ولا ليا حق تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني
1: وفاكرني حترجع.
2: انا المرة انا المرة
1: كلها كلمه
2: كل شيء اسمه ودي اسمي تي.
1: يلا شويه يا محمد
2: ملا طيحنا فيها التبيش نخوك تبقى مرتاح.

0: וואו, רבו מחר.
1: רבו.
0: ابداع ابداع فدوى ديلي تقول انا وليت نبكي كي محمد برافو محمد شكرا ليك يلا نمشيو لغنيه الكل والسيده المخرجه عندها غنيه زيد
2: يلا بيان سور
0: غنيه الجميع اي اي
2: اي فيك
0: خليني اي
2: كلثوم
0: اللي هي
2: كلثوم نلعب معك من الاثنين الاثنين
0: أطلال شو قال أطلال
3: حفظها بكل

0: أم كلثوم الله الأطلي لنا الغنية نحب نهديها الفردوس وسليتي تقول نسلم عليكم وأنا في التران توا من بروكسل لباري لباريس دونك تحية ليك فردوس وإن شاء الله نكونوا هكا شوية جايبين لك رويحة من تونس
1: وتألقت في تونس
0: أي
1: ست تعرفوا الحكايه مشينا لمصر كيب ناسيونال مشيت لخان خليلي اول مره مشيت لمصر كيب ناسيونال معنا كوب دافريك مشيت لخان خليلي قلت له اعطيني لي كاتر كاسيت تاع الغنيات كانت كاسيت تاع ام كلثوم تاع تونس قال لي هذوما كاتر كاسيت وهذوما كاتر كاسيت اي للميم شونسون
0: نفس
1: الغنيه جو دي نابورت كوا مثلا هذوما مثلا ب 100,000 هذوما ب 400,000
2: نتاع تونس اغلى
1: قلت له عليه قال لي عمرها ام كلثوم ما تجاوبت مع جمهور وما تألقت وقالت آهات اللي عمرنا احنا المصاره وما نعرفوها
2: كان في تونس
3: ديما الجمهور التونسي
1: ذواق
3: ذواق
0: مبدع بيه سيدة المخرجة عندك غنية
2: أي.
0: واحدة راهي بدلت قوانين اللعبة راهو سيدة المخرجة تحكم هي غنيتك نادية
2: مألوفة
3: ويلك فوري
0: لا دي مرة وشوية فنانة نحبها أنا
1: وردة
2: الأيام الأيام وردة
0: برافو هي
2: الأيام
1: جواب صح
2: فنانة أكثر مليار بلاص في الأخر والله تقطوها كبيرة
4: أنا نسيها أنا هاك فنانة
2: أنا في المقطع الثاني
4: قاري موسيقى أنت ما تحبش تقول
1: لا مش قاري موسيقى قاري في الرشيدية
2: لا أنا نسمع موسيقى
4: صحيح
1: ما تحفظ ها
2: في ساعة نسمع في ساعة
4: نمسح
1: لا نمسح بعيني
0: مرسي نيديا أيام وردة
1: أصعب
0: هيد شوية
1: بلاني التوضيح

0: وردة تقريبا آخر أغنية خرجت الوردة
1: تقريبا هي آخر أغنية
0: آخر أغنية وخرجت بعد ما توفيت
1: أي
0: عملوا لها كليب وقتها خرجوا الأغنية هذية وحتى أي. الكليب كان فريمون مع أصحابها طويلة أغنية من أغنيات القدم
2: اللي التوضيح سكوند راني كي عملت المقارنة قلت 300 دينار سي با 300 دينار مي الأغنية تاع مصر غنيت تاع تونس تيقال تروا فوا
0: أربع مرات
2: السوم الواحد
0: ولا فهمناك
2: عملت لي بون فما ناس تقول لك شنو 400 دينار
0: يدي الفايدة احنا فهمناك
3: تعبير مجازي
0: الناس رايك يعينها ماهيش باش تفهم والله لا تفهمها
2: مش مشكلتي
0: انا معاك طبيعي
2: مش مشكلتي
0: باهي توا نمشيو توت سويت مع النمسا اون بيرسون ناس سبور
4: ناس سبور
3: بعد شوية باش نحكيو على
0: بعد شوية سماح باش نحكيو على موضوع مهم جدا في الكرات وسي أما خليني قبل نبدأ لكم موضوع زيدا هام كذلك
1: واللي يتعلق
3: بعد شوية باش نحكي لكم على الحبيبة السابقة لكريستيانو رونالدو رفضت عرض مغري جدا تو نعرفوا علاش العرض هذا لكن خلينا نبداو من اللي صار
0: مغري كيفاش
3: مليان ما تخافش مليان فقط لكن خلينا نبداو من
0: لا تفجع
3: لا ما تخافش دونك نحكيو نبداو ساعه على المنتخب الوطني التونسي الغالب انا الحقيقه اليوم ما كنتش نحكي على المنتخب وكنت نحكي في اخبار عاديين لكن الاكتواليتي تفرض روحها لانه مصباح معناها تواترت الاخبار بخصوص المنتخب الوطني التونسي اولا الياس العاشوري تم طلب انه يغادر الطرابلس تو نرجع نفسر فقط باش نعطيكم الحاجتين
0: شكون طلب شنو
3: معين شعبان طلب انه يغادر الطرابلس تو نرجع نفسر لكم خاطر هما دو بوين سامح البوان الثاني انه تم الغاء المباراه الوديه امام منتخب مالي رسميا مقرر كانت نهار 3 اكتوبر
0: من الغى
3: ها باش نجيك نبداو من المباراه تو نرجع لياس العاشوري يضم دو كابتن دو كرون تشوف فيهم توا قدام الناس الكل تفرج فينا الجامعه التونسيه لكره القدم نشرت بلاغ على صفحتها الرسميه تقول فيه انه الغات المباراه الوديه امام المنتخب المالي لكن انا ركزت مع جمله بالتوافق مع الجامعه الماليه لكره القدم ديجا دورتها لكم باللحم الناس تفرج فينا توا على فيسبوك ولا على اليوتيوب من بعد نمشيو نلقاو ايضا البلاغ نتاع الجامعه الماليه واللي كان صدر قبل بساعه من بلاغ الجامعه التونسيه لكره القدم

0: اللي في الخطاب نتاعهم خطاب مزدوج يصير في البلاغات وغيره، معناها تقول لي بالتوافق ثم الجامعه الماليه واللي هي نشرة قبلك، معناها انت كنت نجم تطلع، حتى كنت تحب تخبي علينا كنت نجم تطلع قبل بساعة على البلاغ نتاعها.
1: احنا ما عندناش مع الاطلاع هذايا،
0: لا انا مع الاطلاع،
1: لا انا اوغندا فهمنا ما نطلعوش،
0: لا انا مع الاطلاع، لا انا مع خطاب واضح وشفاف، ولا انا مع انه نخرجوا
1: دونك الغاء مباراه دوليه ودي.
0: بالضبط هذا هو هذه النقطه الاولى واسباب الالغاء. هاو باش نجيكم قبل ما نحكي على الياس العاشوري، اسباب الالغاء نتاعنا احنا اصلا عاش برمجنا مباراه هذه سماه، قلنا برمجناها لانه مالي قبلنا في ترتيب الفيفا واحنا نحبوا نفوز في المباراه الوديه هذه باش نصعدوا في ترتيب الفيفا، الشيء اللي باش يخلينا نجم نكون في المستوى الثاني في قرعه الكان المقبله اذا ترشحنا، لانه ولا بين الشك واليقين نترشح ولا يك. دونك ثم نقوم بالغاء المباراه هذه. علاش قلنا بالغاها؟ بعد مقابلات نتائج سلبيه امام اوغندا وبوتسوانا، ايضا يبدو انه فما انقسامات سامح في الجروب. وهنا نجي ولي حكايه الياس العاشوري. الياس العاشوري بعد مباراه بوتسوانا من غدوه صارت بعض المشاحنات بين بعض الاطراف في المنتخب، من بعد غدوه بعد بنهار اللي هو البارح صار خطاب وملسنات ونقاشات بين معين الشعباني والياس العاشوري اللاعب الياس العاشوري في اللوتي. ثم من غدوه جات الحصه التدريبيه اللي متاع البارح نحكيوا عليها، حصه تدريبيه واللي عاود فيها معين شعباني اعطى نفس التعليمات والملاحظات الفنيه جديبيه الفنيه لياس العاشوري، الشيء اللي خلى اللاعب يدخل في حاله من الغضب وابدا رده فعل غاضبه، الشيء اللي خلاه يطلب انه يغادر التربص غاضب، الشيء اللي خلى معين الشعباني يقرر اتخاذ قرار رسمي باستبعاده نهائيا من التربص قبل قرار الغاء مباراه مالي، معناه قرر يستبعد من التربص ومن بعد بطبيعه بعد النتائج السلبيه، وخاصه انه عنا لاعبيه سماح اللي مش يكونوا موجودين كان كنا باش نلعبوا مباراه مالي، نذكرهم لكم اللاعبيه هذوما اللي هم اسماعيل الغربي اللي عنده اقصاء في المباراه الوديه الاخير لعبناها قبل المونديال، دونك في المباراه الوديه هذه ما نجمش يلعب، عنا ايضا منتصر الطالبي انيس بن سليمان عندهم اصابه، شكوك بالنسبه لمشاركه خليل العياري وعلي معلول ويان فاليري وعلى غرام الرباعي ذا عنده اوجاع، الرباعي ذا عندهم اوجاع واذا كان نجموا يلعبوا نجموا يصابوا، بالتالي الاسباب هذه كل المشاحنات النتائج السلبيه والاصابات خلات المكتب الجامعي يقرر الغاء مباراه المنتخب المالي اللي لحسن الحظ سماح مازال ما جاش لتونس. تصور انت لو كان جا لتونس ستكون الطامه الكبرى، واحنا ديجا صوره تونس معناها مشات شويه بالخايب في الغاء هذا. تصور لو جا لتونس يا كابتن معناه نجم يشكي بيك ويكلفك المصاريف، معناه
1: الغاء مباراه دوليه وديه يصير هذا سي فريكون، معناها ما
0: صار قبل صار هنا في المغرب جوان 2025 عملنا كنا مشينا باش نهبط للمغرب في العيد، وعندنا مباراه ثانيه امام وقتها كان صدقني ربي افريقيا الوسطى، قبل افريقيا الوسطى امام زامبيا، ثم تم الغاء مباراه زامبيا في المغرب وحاولنا نلوجوا، كنت موجود ديجا غادي وحاولنا نلوجوا مشاو يترناو في مقر الرجاء وبرمجوا مباراه مع افريقيا الوسطى، ثم ايضا تم الغاء مباراه الثانيه امام افريقيا الوسطى.
1: وهل تلاسن بين مدرب منتخب ولاعب على الاقل مقلو خطط فنيه وما عجبوش الحديث الفني نتاع المدرب؟
0: ملاحظات فنيه،
1: ملاحظات فنيه شنو كابتن؟
2: انا بالنسبه لي انا نهائيا اقصاء نهائيا، عندك لو باترون اسمه المدرب قالك تعمل هكا تعمل هكا مش على كيفك، خاطر قبل هما ذوما فما تسيب فما دليل فما زون دو كونفور يعملوا اللي يحبوا، جي وقت يحبوا وقت جاء وحب يعمل ديسيبلين دو جروب. انا قلت لك بار اكزامبل لازمك ترجع تفك الكوره مثلا جدينا بورتو، انت ما عجبكش خويا ما عجبكش مزيبك، انا بالنسبه لي انا هذا العاشوري كل من معناها يجي ضد الشوز دي جروب القانون الداخلي تاع تاع تاع المجموعه اقصى نهائيا، خاطر بيهم ولا بلاش بيهم الريزلتا هي هي لا اكثر ولا اقل ولا معناها انا ان شاء الله كل واحد يعمل لك يروح.
0: نجم زيد معلومه صغيره سامحني سيد العميد مثالش معلومه صغيره وعلى ذمه زميلنا نزيه الكرشاوي، يقولوا انه الياس العاشوري في فتره سابقه اشهر التالي كان باح لاحد المقربين منه حرفيا يقولوا ندمت انه اخترت تمثيل المنتخب التونسي وياليتني مثلت المنتخب الجزائري، لانه عنده فقط روايه على ذمه زميلنا
2: بالكيب هذيا
0: انا قلت لك اي لا قبل
2: دريم تيم تاع الجزائر تو ولا يلقاها مش مع محرز يا خويا شو لكم دينكم ولا دينكم
0: الشيء اللي خلاه يمكن في الترابصات الاخيره يجي ماهوش برشا يحب برشا
3: عندكش الارقام نتاعو
0: اربع اهداف في 35 مباراه
3: 35 مباراه مهاجم ماركي اربع بونتو وحاله نتاعو كل ماتش يجي اسوء من الاخر يا ودي خلي يمشي معاش يرجع فك علينا يا ودي انت شنو شد انا سمارة طيح والله يا مريم يعني نقول الديسيبلين قبل كل شيء وهاك تشوف الفوضى اللي نسمعوا فيها هاو شيء من مأتاه لا يستغرب.

0: العميل 40 مليار بيلعب الناس كل لعب الناس الكل مازالوا يقولوا شوفوا القائمة
1: يقولوا أتينا قائمة اختزال الأزمة العميقة للكرة التونسية اختزالها في أزمة وسنتينيل ونربح مالي ونولي
2: طلب يا ولاد يا الشعباني يا معين الشعباني شد الديسيبلين توتال أعمل كما عمل صديقنا اللي ربح فرنسا وقتها تكلمهم كلام تاع قائد عسكري تذكروا
3: جلال القادري
2: جلال القادري هذاك سيس كيفو في تونس راهو
4: فما حاجات احنا ما نجموش نقولوه أما راهو قلة الانضباط المانك دو ريسبي اللي سمعنا عليه قبل واللي ما نجموش نقولوه ما اصلا فما مصادر ما نجموش نقولوه شكون اللي احكيو مصادر موثوقه جدا جدا جدا انا نفرح كيف تصير مشكله ويصير بعدها قرار تاديبي يا سيدي خليني مع القرارات التاديبيه فماشي ما ربي يصلح حالنا خاطر عدم الانضباط في الفستير ولا في الوتيل ولا في كذا مع القائد الاول اللي هو المدرب انا ما نجمش من بعد نعطي فيك ثقه انت شنو باش تعمل سور لو تيغان دونك بالنسبه لي القرارات التاديبيه راهي ساعات تولي مهمه خاصه في اداء هزيل وهزيل جدا معناها انت لا تجيب في اطراحك في فوق التيران ولا منضبط بعيد على
3: التيران ولا عينك ما عندكش الرغبه اصلا معناها انت باش تعمل
4: بي وهذا يا خويا خلينا نتحفظ على ما عندوش الرغبه احنا عطينا لو ريزولتا كو تو دون سور لو تيران لو ريزولتا مش موجود ومع قله انضباط احنا خويا مع الانضباط في كل شيء وانضباطا مع الوقت
3: فيسا آخر معلومات المالي ستواجه المنتخب المغربي فيسا رتب أموره في طنجة نهار 4 أكتوبر وحسب مصادر مالية أكدت ديوان فهم وتحية لزملائنا في قسم الرياضة تحية لزميلي نادر الشهيد يقول لي أنه مسؤول من الجامعة المالية كان تحول تونس لترتيب الأمور اللوجستية الخاصة بالمنتخب المالي قبل ما يتم إعلامهم بالإلغاء دونك ضم المعلومات وستواجه المغرب إن شاء الله نهار 4 أكتوبر في الملعب الكبير في طنجة ملعب ممتاز
4: الأخبار اللي بعده حتى في جملة
3: في جملة نحكيو على نحكيه على حبيبة سابقة لكريستيانو رونالدو كانت نجم أو حتى لنا إيمان ديجا التصوير لا هذه قبلهم الكل هذه قبلهم الكل هذه كريستيانو مازال في بداياته وتقريبا نحكيه على سنوات 2007-2008 كان في مانشستر يونايتد مازال طفل صغير مازال كي جاء من سبورتينغ لشبونة البرتغالي وحبيبته هذه السابقة اللي هي جيما أتكينسون اللي هي قالت شبه. في مقابلة صحفية قالت أنه عام 2007 كانت وقتها في علاقة مع كريستيانو رونالدو دامت 4 أشهر فقط تقول أنه بجاتها بعض المغريات وكلموها بعض الأطراف اللي أغراوها بالمال وقدموا لها مبالغ مالية كبيرة لفضح النجم كريستيانو رونالدو بحاجات اللي معناها ما هيش موجودة حابت أنه تتجنى عليه والكل لكنها رفضت تقول أنه حتى هو معناها كان حتى في الحياة متاعه ومعايا كان بسيط جدا كان يرافقني يتفرجوا في الافلام وكان ما يدلش كانه لاعب مشهور ولا غيره كان بسيط جدا تقول انا زاده ما نجمتش الحقيقه نعمل الشيء هذا رغم كل المغريات الماليه وما نجمش نجي نتبلى معناها بلغتنا على انسان ما عمل لي حتى شيء من الحاجات اللي قالوا لي يعملها
4: شوف معناها ما تنجمش حد في فوق الميدان تحاول بالمغريات والابتزاز شكرا هني شكرا للجميع قبل غدا ان شاء الله في نفس التوقيت دي سيلا ربي يحفظكم يحفظ تونس العزيزه والغاليه
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح

0: De l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة. مؤسسة فداء تعلن في بلاغ لها اليوم أنه تم ترقية 8 شهداء من العسكريين الذين استشهدوا إثر الاعتداء الإرهابي الذي جد بتاريخ 25 مايو 2015 إلى الرتبتين الأعلى مباشرة من رتبهم ابتداء من تاريخ الاعتداء، وإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة لخمسة من الشهداء. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تعلن في بلاغ أن السفير الأمريكي لدى تونس بيل بوزي سلم رسميا معدات أمنية مولتها الولايات المتحدة بقيمة تقارب $1,000,000 إلى الإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية، وذلك في إطار برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب وفق بلاغ السفارة. وتدعم هذه المعدات قدرة تونس على تدريب أعوان ينفاذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة والحفاظ على سلامة الأمريكيين والتونسيين وفق ما ورد في نص البلاغ. نسبة تقدم أشغال المستشفى الجيوي صنف باء بحفوز من ولاية القيروان تبلغ نحو 35% وفق تأكيد معتمد حفوز لطفي لمزوغي، مشيرا إلى أن المشروع الذي انطلقت أشغاله في November 25 وتمتد على 24 شهرا تبلغ كلفته الجملية 94 مليون دينار. ويضم المستشفى 110 سرة و24 قسما واختصاصا، من بينها قسم للأمراض السرطانية وقسم للولادات وقسم للأطفال، إلى جانب العيادات الخارجية وعدد من الاختصاصات الطبية الأخرى. المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي 26 و2027 بولاية منوبة تبلغ وفق تقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 37,500 هكتار من الحبوب أغلبها مروية. وتتوزع المساحات المبرمجة حسب أصناف الحبوب بين 23,100 هكتار من القمح الصلب و 3,000 هكتار من القمح اللين، إلى جانب 11,000 هكتار من الشعير، فضلا عن 16,000 هكتار من الأعلاف و 1,600 هكتار من البقول. وفي الشأن الدولي، مجمع ناصر الطبي يعلن استشهاد الإعلامي ومقدم البرامج محمد عبد العزيز النجار بقصف مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في محيط مسجد الأوقاف في منطقة المواصي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. صحيفة معاريف العبرية تفيد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على تعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى الأراضي المحتلة حتى استكمال التحقيقات في حدث اليوم. ويأتي ذلك إثر ادعاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن أحد طياري رحلة فلاي دبي حول مسارها إلى السعودية، طعن الطيار الآخر في قمرة القيادة وحاول إسقاط الطائرة التي كانت متجهة للأراضي المحتلة وعلى متنها 174 مستوطنا. رئيس الوزراء البريطاني أندي برنهام يقول اليوم أن مؤشرات قوية تدل على ضلوع إيران في أنشطة مشبوهة أفضت إلى حادث أمني كبير في قاعدة جوية بريطانية، في إشارة إلى إنذار بوجود قنبلة أو قنبلة قرب قاعدة فيرفورد الواقعة في جنوب غرب إنجلترا والتي يستخدمها الجيش الأمريكي في حملته ضد طهران. وكانت سفارة إيران في لندن قد أعربت في وقت سابق عن رفضها القطع وإدانتها الشديدة لما وصفته بتكهنات خبيثة لا أساس لها من الصحة بشأن ارتباط إيران بالقضية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: سوالي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

تريند مع ديوان ترانز. ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقه مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل مستمعينا، كل مشاهدينا، لكل متابعينا، تحيه لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع. مرحبا، اهلا وسهلا ناس اللي تسمع فينا في الخدمه، ربيعينكم ان شاء الله. ناس اللي تسمع فينا في ديارها مرحبا، وناس زاد تبع فينا من خارج حدود الوطن، تحية للجميع. شو باش نحكيو الليلة؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتويتا. تداول فيديو يوثق معاملة سيئة لطفل داخل روضة يثير استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، فماذا وقع؟ موضوعنا في فيسبوك. قبل العثور عليه مفارقا للحياة، اختفاء تقنسة من في الصحة في ظروف غامضة، موضوعنا في عليون. رئاسة الحكومة توضح بخصوص إسراء استمرار التعامل بالفاكس في الإدارات التونسية، موضوعنا في الأكتوة. غدا انطلاق تقديم مطالب القروض على الشرف، ما هو الجديد وما هي التفاصيل، موضوعنا في الأكتوة. إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وتعويضها بأحكام جديدة، فماذا تغير، موضوعنا في فيدباك. نجاح عملية زراعة كبد لطفل بمستشفى فاطمة بورقيبة في المنستير، موضوعنا في اللوشيفر. مرسوم جديد يعيد تنظيم المجالس البلدية ويحدد صلاحيتها، فما الذي تغير، موضوعنا مع الانفيتي دو جور. وفيلم كوميدي يحكي قصة صانع محتوى يعيش أحداث غيرت مجرى حياته، نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو للتسعة.
0: مع ديوان فام، كل ما يهمك

0: القروين، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم. فيديو قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرض طفل للضرب داخل روضة في ولاية المونستير. شنو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ شنية طبيعة الروضة هذية؟ ماخذة ترخيص مش ماخذة ترخيص؟ داخلة تحت الرقابة مش داخلة تحت الرقابة؟ شنية تفاصيل الموضوع؟ نحكي فيها يلا تتشويتها.
3: فيسبوك.
2: رئيسة الغرفة الجهوية النقابية لرياض ومحاضن الأطفال بالمونستير سيدة حبيبة جماعة، مرحبا لو سهلة. مساء الخير.
4: مرحبا أخت هدى،
2: مرحبا بك. شكرا. لو سهلة، تفرجت في الفيديو كما توينسى الكل على مواقع التواصل الاجتماعي؟
4: تفرجت للأسف، تفرجت وشيء يؤسفني وندد بالحفلة هذه. أطفال تونس أمانة قبل كل شيء في دينا.
2: الروضة وين موجودة؟ الروضة الروضة هذه وين موجودة؟
4: في معتمدية صيادة.
2: معتمدية صيادة هاي الحادثة جديدة قديمة، معناتها عندها ترخيص؟ الروضة عندها ترخيص ولا
4: لا؟ ما عندهاش ترخيص.
2: ما عندهاش ترخيص
4: على وصل الإيداع.
2: ما عندهاش
4: ترخيص على وصل الإيداع.
2: ما زلت حالة جديدة ولا لا؟
4: حالة جديدة اسمها حالة جديدة وبون كفضاء معناتها خارجي وهكا، فما معناتها المساحة الخارجية معناتها تتوفر فيها الشروط، لكن فما شروط أخرى كاين المسافة القانونية ما بين الروضات ماهيش محتربة. ونزيد لك اللي هي تحت المشروع هذا كان عندها فضاء محضنة مدرسية والزر فيه السنة الفاتة قرر غلق.
2: كان حضانة قبل ما يولي روضة هاي؟
4: لا مش في نفس الفضاء، في فضاء آخر.
2: أما نفس المديرة معناتها نفس صاحبة المشروع.
4: يعطيك الصحة. نفس البعث كان عندها حضانة مدرسية وكانت زادت تستقطب الشرائح العمرية الكل، يعني من الرضع الثلاثة وأربعة وخمسة سنوات. يعني احنا نعرف الحضانة المدرسية تستقطب الأطفال من 7 سنوات إلى 14 أطفال المدرسة. هذه تستقطب الشرائح العمرية الكل، يعني ابتداء من الرضع حتى معناتها تلاميذ في المعاهد. في المعاهد عليهم في الليل، زادا معناتها في الليل معناتها هي فضاء حضانة مدرسية وحتى في الليل يخدم
2: يخدم ليل ونهار.
4: والإدارات اللي تخدم فيه ولا يعطيك الصحة، والإدارات اللي تخدم فيه يعني ما نعرفوش بالطبيعة، ما فماش مراقبة في الليل.
2: على شرق شنو يخدموا في الليل معناه؟
4: يقريوا تدارك.
2: الدروس تدارك
4: يعني يدور التدارك للتلاميذ بالمعاهد
2: جاء فيهم قرار غلق عم ناول ولا شنو بالضبط ولا مازال
4: المشكور السيد المتفقد معناتها راقبها وشاف الاختلاط متاع الشرائح العمورية الكل وصدر قرار غلق لكن للأسف ما تنفذش. وهذا هو اللي نعيب عليه، انه تنفيذ قرارات الغلق ما يقعش تنفيذها في اغلب الاوقات.
2: اي معناتها رغم معناها التجاوزات هذه الكل الا انه الفضاء مازال مواصل العمل نتاعو رغم صدور قرار غلق فيه من عام ناوله لم ينفذ.
4: من عام ناوله مش هذا مش الفضاء.
2: اي فلا مع نفس الباعث نتاع المشروع نحكيو، هي مراه ولا راجل الساعه باعث المشروع؟
4: مراه.
2: فلا من نفس صاحبه هذا المشروع. خلينا هذيك على شير، رغم فيه قرار وغيره مشينا حلينا روضه هكا ولا وما خذتش وصل إيداعي لحد الآن لأنه ما احترمتش المسافة القانونية بين روضة وروضة اللي هي في كرة الشروط.
4: في كرة الشروط موجودة المسافة القانونية.
2: باي وقتش حالت الروضة هذي؟
4: في مفتتح السنة التربوية هذي.
2: مفتتح السنة التربوية هذي في سبتمبر.
4: وعملت إشهار، عملت معدة دعاية وتستقطب في الناس.
2: هاي
4: ومعدها ضرت برشا أصحاب رياض الأطفال اللي زيدين بها. وللأسف حتى الزميلات كيف شكاو وقالوا احنا معناتها احنا فما إشكالية ونحكيو فيها. معناتها المتفقد ما تخليش، قال فضاء فوضوي ماهوش مرخص ما تدخلوش. شكون اللي يلزم يدخل الفضاءات الفوضوية؟ هي لازم مراقبة الفضاءات الفوضوية. للأسف
2: معناها المتفقد بتاع رياض الأطفال ما يدخلش الفضاءات العشوائية.
4: هكا ما يدخلش الفضاء العشوائي، يدخل كان الفضاء القانوني المقنن. اي شكون يدخل الفضاءات العشوائيه هذه؟ هي لجنه مراقبه الفضاءات الفوضويه.
2: وهذه تحت اشراف شكون؟
4: تحت اشراف السيد الوالي.
2: اي
4: وكنت عضوه فيها.
2: اي
4: ولكن للأسف جات فترة خرجونا ورجع وبقى وفي الرائد الرسمي رجعنا توا سنتين للسيفتي رئيس الغرفة النقابية. بعد كنت عضو في اللجنة هذه وكنت نخرج ونعاينوا الفضاءات الفوضوية ونعمل التقارير ويقع تنفيذ الغلق. لكن السنوات الأخيرة الكل اللجنة هذه ماهيش قاعدة تخدم.
2: ماهيش قاعدة تقوم بمهام.
4: وبسيبت قلت لك معناتها كنت عضو فيها طالب قداش مرة وراسلت الوادي السابق مش الوادي الحالي راسلت إني نرجع ونكون عضو في اللجنة هذه واللجنة تباشر العمل نتاعها لكن للأسف ما فيهاش استجابة. وممكن كانت لو كان كانت تخدم اللجنة هذه كانت تحد من الفضاءات الفوضوية وما نوصلوش للحوادث هذه اللي صارت.
2: باهي خلينا نرجعوا للفيديو اللي تم تداوله جديد الفيديو هذا وقتاش خرج معناتها جديد قداش عنده اليوم أمس والتامس وقتاش
4: هو ممكن صار أمس
2: هاي
4: أمس ولا ودين بالضبط له أما اليوم خرج هو اليوم خرج يعني حديث العهد.
2: شكون اللي سربوا الفيديو عندك فكرة ولا
4: ما عنديش المعلومة بصراحة شكون اللي سربوا أما اللي ضمني إنه الولية تدافع على صاحبة المشروع.
2: ولا إحنا شوفنا ذو فيديو هذيك ولي هذيك أم طفل اللي تعرض للعنف
4: أم طفل برر لها برر لصاحبة الفضل هذا ودافع عليها
2: يعني قالت ولدي عنده فرط حركة وما ضربتوش هزته حطته على الكرسي بينما في الفيديو فما ضرب فلا
4: فما ضرب ومش هكا نتعامله مع اللي عنده فرط حركة وإلا اللي صراحة الوضعية متاعه هو الطفل هذا معناتها يستوجب عناية خاصة مش طفل عادي هو يستوجب عناية خاصة وللأسف ما جاش في أيدي أمينة.
2: فوالا لوموا على الاولياء كي يحطوا صغارهم في رياض اطفال معناتها غير متحصله على وصل ايداع معناتها رياض اطفال غير قانوني يتحمل الولي جزء من المسؤوليه في هذا الموضوع
4: بالطبيعة احنا وزاره المراه ديما تاكد على انه نطلعوا على
2: القائمه
4: اللي فيه قائمه الرياضه القانونيه وديما تاكد انت تدخل يعني فما حتى ومضات اشهريه صارت انت باش تقيد ولدك في روضه اطلع على الومضات الاشهريه فما احنا شوف هو الولي اكثر حاجه يعتمدها هي ديبوشه ورئيس سمحني بالكلمه يعني من يسمع شنو يسمع معناتها
2: فما روضه في الحومه ولا
4: فوالا لا شنو يحكيوا على الروضه هذيك فهمت والا تغريد الاشهارات وتغريد
2: رغم اللي هي قالت انا ولدي عندها من عام ناول انت قلت لي روضه حالته جديده كان سنة هكا ولا لا معنا فما مغالطه
4: لا لا لا مش على لا صحيح على خاطر قلت لك الحضانه المدرسيه اللي هي على
2: معناتها كانوا شكون في الحضانه هزوهم للروضه فوالا
4: يعطيك الصحه كانت تستقطب فيها الشرائح العموريه الكل يعني ما نستغربش ام وتقول
2: تكون موجود عندها من عام ناول
4: يعطيك الصحه.
2: شو صار عندك شي فكره بعد انتشار الفيديو شو اللي صار مشيت شي لجنه مشيت شي المعتمد مشيت شي حد
4: دخلت الامن ودخل المعتمد
2: هاي دخلوا في ماذا
4: وقع غلقها وان شاء الله معناتها القضيه تاخذ مجراها
2: فوالا معناتها تم غلق الغلق نتاع المؤقت نقولوا احنا توا غلق الفضاء
4: غلق الفضاء دخلت القوى العامه العشيه والمعتمد
2: اي
4: وان شاء الله
2: الصغيرات تم تسليمهم الاخرين لعائلاتهم
4: الأولياء الكل مشيوا هزوا صغيراتهم هما بادروا معناتها أول ما سمعوا مشيوا بادروا وهزوا صغيراتهم
2: وصاحبة المشروع كنت موجودة الغادي ولا مش موجودة الغادي؟
4: بطبيعة موجودة
2: موجودة فعلا
4: موجودة وبصراحة ما نحبش تحكي حاجة مش متأكدة أما زميلة معناتها قالت لي اللي هي معناتها حتى يعني عملته محل سكنة مانيش متأكدة من المعلومة
2: معناها وتسكن الغادي مقيمة الغادي فوالا هذا بتحفظ انت تسوقها بطبيعه هذه التفاصيل حسبكم انتم بطبيعه كغرفه جهويه نقابيه لرياض ومحاضر الاطفال والمناستير في انتظار انه اكيد مندوب حمايه الطفوله سيتدخل في هذا الموضوع لان وزاره المراه بلخة كل التفاصيل نتاع الموضوع هذايا في انتظار زاد القضاء اكيد باش يتدخل ويقوم بالعمل نتاعو اذا كان فما اي توضيح ولا اي حق رد مرحبا بكل الاطراف تدخل معنا في المباشر وتوضح كل التفاصيل اللي صارت ودائما وابدا. سيده حبيبه جماعه رئيسه الغرفه الجهويه النقابيه رياض ومحاضر الاطفال بالمنستير، نتوجه الى كل الاولياء في كامل تراب الجمهوريه، قبل ما تحط ولدك في اي فضاء كان خاص بالطفوله، ثبت عنده معناتها التصريح وعنده رخصه قانونيه، والا لا باش بعد ما تقعدش تجي وتجري على حق ولدك، وتنجم تاخذ حق ولدك بال بال بالقانون، وتحط صغيرك في ايادي امينه كما قلت انت منذ البدايه. هكا ولا لا؟ واضح. ان شاء الله ما عادش نشوفوا الحكايه
4: من المنبر تاعكم اختي هدي. ربي نحب نوجه بنداء اخر باش يرجعوا تفعيل لجنه مراقبه الفضائيات الفوضويه، راهي تحمي برشا صغيرات.
2: فوالا
4: من المنبر نتاعكم هذا نوجه ندائي للوالي، رجع فعل لجنة مراقبة الفضائيات الفوضوية. وشكرا على المداخلة معكم.
2: شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة. شكرا لك لفضلك،
4: إن شاء الله أطفال تونس بخير
2: إن شاء الله. ربي يحمي كل الصغيرات يا ربي. شكرا رئيس الغرفة الجهوية النقابية رياض ومحاضر الأطفال بالمنستير. سيدة حبيبة جماعة، احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:21 على موجاتنا.
3: في 60 دقيقة

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. قبل العثور عليه مفارقا للحياة، اختفاء تقني سامي في الصحة في ظروف غامضة، ربي يرحمه إن شاء الله، ربي صبر عائلته. شنو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ شقيق ونستقبله تتويته.
2: على
1: وين ضيفنا شقيق المرحوم سي العروسي الصادق جلاسي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخير، تعزية ليك وإلى كل العائلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، شلف ديك يرحم والديك على اتاحة الفرصة وشكرا.
1: شكرا، مرحبا. شو اللي صار سي العروس؟ انت متفقد في شركة نقل تونس؟
3: متفقد اول بشركة نقل تونس.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
3: شقيق سعيد اطار سامي بشار نيكول،
1: اطار سامي في شار نيكول، في مخبر تحاليل في شار نيكول. شو اللي صار بالضبط؟ وقتش صارت الحكاية؟ كيفاش اختفى سعيد؟ ومن بعد كيفاش جاتكم وسمعتوا بالفاجعة؟
3: سعيد نهار الجمعة 18 سبتمبر مشى للجامع، صارت أداء صلاة الجمعة، ثم كان على ساعة ما ساعة وخمسة ما ساعة ونص رجع للدار باش يتكى شوية ياخو قيلولة واحد ما عارش ما راعنا بارامون، يكون جاه تليفون ما ساعتين لربع بدل دبش وهبط في تاكسي جماعي وتنقل من مدينة برج النور، ما نعرفش بعد وين بالضبط مشى. مع ما ثلاثة ونص تطلبوا الويد، ما ثلاثة ونص ما ثلاثة وسبعة وقت عصر ما تحصلش عليه، قال تليفونه مسكر. طلبني قال لي عرفتي راه سعيد نطلب فيه ما تحصلش عليه راه تليفونه مسكر. قلت له ربما راه مشيشي القضية، مشيشي اللوتيل باش التليفون طايح له الشارج، لكن السياق هذاك. من بعد زاد حتى الزملاء بقاو يطلبوا الصحاب واللي معاه في القهوه ولا حتى في الحومه غادي ما تحصلوش، الاربعه الاربعه ونص الخمسه السته السبعه السبعه ونص زاد عاود للويل واللي نخدم راسك بعيد شويه عليه. قلت خلي الامر يصرح جيست حتى نشوف شنو اللي صار، خلي الامر يصرح باش نمشي المركز ولا باش نمشي نعلم على ثلاثة سوايع ولا خمسة سوايع اللي غاب فيهم خويا نفس السلطة، معناه مستحيل حطيت باش تصير معناه قتل أو ما شابه. ما قلت لا ربما سعيد خويا هذا يمكن شي مشيش اللوتيل ولا كذا، خلي الأمر يصطلح.
1: هو متعود يمشي اللوتيل معناته
3: يمشي ساعات عملت هو يخدم في خدمة حساسة شوية وطلب منه معناها تعرف التحاليل رأي فيها شوية هكا جهد معناها سوى نفسي وبدني. هو يمشي ساعات يعمل لك الديفول مو باش يرفح على روحه شوية. وهذاك أنا سلسلت هنا الحق تعرب مع نهرت السلت 19 ثلاثة زد عاود طلبني الويل وين ديجا نخدم بالخدمة
1: ثلاثة متاع شيء معناتها وقت أخوك عنده 24 ساعة تقريبا ولا أكثر شوية مختفي.
3: ينجم يكون الصوار ينجم يكون باش ما نعرفش يعني ميت قبل ولا بعد.
1: لا مختفي مش ميت، أنا قلت مختفي.
3: أي معناها 25 ساعة معناها 25 هكاك. قلت له بر امشي للمركز الحرس وانا خلت عليك انا خاطر ديجا فوق الخدمه، قلت له بر اسبق انت وبعد انا نخلط عليك. مشيت انا مع الاربع على اربع درج نقع عربني هو والطفل خويا وبنت اختي ونسيبي، هما كي عارفيني نسيبي كي شافني قرب معنا قدم شويه على المجموعه وخلت عليه قال لي برامارا روسي سعيد صار دوام لله. جتني كل
1: شوك
3: كومبليس كيف ايش معايا والد عمره 87 86 سنة وشوية معناها فما قرب 87 قال لي مثلا عروسي ايش فما حسيته حبيت انا نهدي ونتنال كان اعصابي قلت له لباس فما شيء خطر وعنده الدم وعنده السكر
1: خفت على ابوك معناته
3: خفت على بابا بالطبيعة خطر تو انا يعلم ربي بحالي هيك هو اللي ترجعت لقديت لهم تاكسي فردي روحت بها وانا رجعت لمركز شرطة نستفسر في الحكاية كنت لي سعيد بن صادق ولايف جلاسي راهو صار دوام لله لقاوه في شو اسمه في القناة تاع سيدي حسين ما عرفش كان عندكم على فكرة شيرة جيار
1: قناة سيدي حسين معناه فصل الويد لقاوه
3: اي فصل الويد هيك هو اللي تنقلت
1: ما فهمش مطر معناتها وقتها فهم حتى شيء معناتها
3: لا لا لا لا لا ما حد شيء ما تنقلت في اللحظة ذيك حتى الشرنيكول ومشيت دخلت للمورج معنا كلمتها ما كحلوا للباب قدمت لهم روحي لي أنا العروس أخو سعيد طلبوا مني معناها عظم ولاجر ومن طوال دخلوني وروني للمورج وروني الجثة نتاعو كي شفت نلقاه سعيد خويا مضروب عنده ضربة على وجهه هكا معناها تحس كيني ما نعرفش آلة حادة ولا حاجة عيني زرقة فما كدمات في راسه كدمات عنده زادة في جبهته وعنده ضربات في يديه يمكن برامو جاي يحز معناه يحط يده على بشي عرض على الضرب خطر يمكن الضرب كليه كليه في وجهه وكان العمل لك هيك تأكدت منه طيت باهت ما نكتبش عليك رجعت مشيت شفت أنا هو المركز اللي قام بال معناه اللي خرج الجثة والويه مشيت قال لي رمك بعطها نقلت المركز بعطها فسرت الحكاية زاد نلقاها كان راجل فما ناس جاوا ديكلاروا عليه ولا شنو هكا الصباح نهار السبت 19 ما عرفش أنا وقت وتأكدت من المحجوز اللي هو عنده بطاقة تعريف وبرمي والتليفون وزوز بيسات أورانج وريد وخذيت المعطيات هذه كله وروحت تأكدت اللي خوي توفى صار الدعم لله إن شاء الله ربي يرحمه
1: تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع هكا ولا لا
3: وتحالت على فرقة المنطقة الجيارة
1: على منطقة
3: جيارة حالة جديدة تحال غادي لفرقة الأبحاث وقالي ترى واحد قمت من الإجراءات متغدوة نهارت لحد عملوا كل شو اسمه شيء عملوا تشريح وتأكدوا معناها واحد عامل خداو مع كل التحليل بشي عملوا دم وتعك الأمعاء وكذا وحتى كي عملوا له كل
1: طبيب الشرعي معناتها كل طبيب الشرعي خدمة الطبيب الشرعي
3: ورجعت يعني مشيت تنقلت للمركز تاع العطار ومن بعد تحولت المحكمة تونس 2 ومن بعد اخذت الإذن بالدفن مشيت للشرنك الجلاز ومن الجلاز بعثوني باش خرج مضمون الوفاة هذاك باش خرج بيها الجث بعثوني للسيد حسين خذيت طلعت مشيت مغادي طلعت مضمون للسيد حسين ورجعت نلقى خويا معناه في الشرنك غادي والله هذه مهمة باش نذكرها واني في بالي باش يوفروا لي امبيلونس ولا كذا ما وفروا ليش امبيلونس وليت كيت كاميونة بعثت كاميونة باش تجيب الثبوت معناه الواحد فيه
1: يعني هو أخوك معناتها بيرسونيل هكا ولا لا في الشرنيكول
3: بيرسونيل نورمالمون بيرسونيل هذه
1: ربي يرحمه ما زالت الأبحاث وتحقيق مفتوح إلى حد الآن هكا ولا لا
3: إلى حد الآن ما زال وإن شاء الله ربي ينور الحق
1: فوالا إن شاء الله ربي ظهر حقه وإن شاء الله تظهر الحقائق وشنو اللي صار معه فوالا شو اللي صار معه إن شاء الله تعزية إلى كل العائلة مرة أخرى ربي يرحمه إن شاء الله ربي يصبركم ربي يصبر كل أصدقائه وكل زملائه ونخليه القضاء بتبعي يخدم الخدمة متاعه في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة وما تعرض له الإطار السامي في مخبر شرنيكول سعيد إن شاء الله ربي يرحمه شكرا لك سي العروسي تعزية لك
3: مشكور أختي هدى على هالفرصة لينارت الرأي العام وتظهر الحقيقة وكهو
1: إن شاء الله إن شاء الله الحقيقة أكيد ستظهر مع القضاء أكيد جدا شكرا شكرا
3: أنتم رأيكم تنوروا أنتم الأعلام أنتم لكل شيء تكشفوه إحنا رأوا مظلومين قدام ربي قدام العبد نحبوا حقنا ونحبوا حقنا زادة يكون للرأي العام
1: عنا ثقة في القضاء متاعنا إن شاء الله بتبعي يكشف الفالة ويكشف كل الملابسات
3: خسرته تونس خويا سعيد راه خسرته تونس
1: ربي يرحمه ان شاء الله وربي نعم وربي يصبركم شكرا سي العروس الصادق الجلاسي شكرا لك يعطيك الف صحه شكرا لك تعزي عليك ولكل العائله 7:31 على موجتنا
0: في 60 دقيقه

انهار متسمي على صباحه وصباح رباح. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. سياعة خفيفة تبدأوا بها نهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم. هكا يبدأ الصباح على ديوانا فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة ونص. من 7 للتسعة ونص. ديوانا فام صوتكم. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9 ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9 نص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. رئاسة الحكومة توضح بخصوص استمرار العمل بالفاكس في الإدارات التونسية. في سؤال كتابي من نائب في البرلمان، شو اللي صار؟ شنو جاوبت رئاسة الحكومة حول هذا الموضوع؟ مع العلم أنه الفاكس معناتها ما عادش معمول به في عدد كبير من دول العالم، وخاصة الدول المتقدمة. شنو الإجابة، شنو جاء في معناتها إجابة الـ الـ الـ الـ الحكومة على هذا السؤال الكتابي؟ سيد فيصل الصغير هو ضيفنا في المباشر، باش ناخذه تسويتا. النائب بالبرلمان فيصل الصغير، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بك هدى، ومرحبا بكل متابعي ومتتابعي ديوان
1: أفهم. مرحبا. صغير ولا صغير ساعة؟
2: صغير
1: باهي، بموري واضحة معناتها انتقتوا صحيح. شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. أكيد استرعى اهتمامك معناتها كيما برشا توينسا اليوم، خاطر خاصة معناتها المؤسسات الخاصة مثلا ما عادش فيها الفاكس، وفي دول العالم فما عدد كبير من دول العالم اليوم ما فيهاش، ما عادش فيها الفاكس، ما عادش يخدموا بطريقة الفاكس. بعثت سؤال كتابي لرئاسة الحكومة في حول هذا الموضوع.
2: بالنسبة للسؤال الكتابي اللي تقدمت به أنا كعضو مجلس النواب معناتها لرئاسة الحكومة، يندرج في ضمن مهامي الرقابية، واللي هو معناتها كما نقولوا جاء نتيجة لعديد الملاحظات الميدانية اللي أنا معناتها عشتهم وشفتهم، واللي احنا اليوم معناتها في 2026 ومنذ سنوات قبل نحكيه على التطور الرقمي ورقمنة الإدارة، لكن للأسف اليوم معناتها ما وصلناش للهدف هذا، واللي يبقى معناتها بمثابة الشعارات. للأسف نرجع احنا الموضوع معناتها الفاكس. اليوم للأسف عديد الإدارات اليوم التونسية ما زالت تتعامل بالفاكس، اللي هي كما نقولوا احنا ضمن الوسائل التقليدية، واللي هي كيف معناتها ترهق ميزانية الدولة، واللي تدخل هي في نفقات معناتها التصرف وغيرها معناتها من النفقات، واللي هي مكلفة سواء من حيث اقتناء التجهيزات، سواء من حيث الأوراق الحبر وعديد المصاريف الأخرى، في وقت اللي اليوم هيش قائمة بالوظيفة كما نقوله اللي مواكبة للعصر. اليوم كانت موجودة في وقت ما، قام الفاكس اليوم بالدور معناتها بالدورة نتاعو، لكن اليوم في التحول الرقمي يجبنا نمر كيما نقولوا احنا يعني مرحلة أخرى أكثر تطور، ربح للمال العام، ربح للتوقيت، تسهيل كيف معناتها الخدمات الإدارية. لكن للأسف اليوم معناتها شوف احنا كمثال ناخذ مثال بسيط، الموضوع اليوم وراثة باش تكون من بلدية، ومثال ناخذ مثال تخصيص أرض، موضوع ينطلق من بلدية يمشي للسيد الوالي عن طريق السيد المعتمد، من السيد المعتمد يتعدى للسيد الوالي، من السيد الوالي للسيد وزير الداخلية، من السيد وزير الداخلية لسيد أملاك الدولة، ومن بعد الإدارة الجهوية. شوف أنت الكورية ذاك وقتاش يخرج، وشوف معناتها يعني السيركوي اللي باش يعمله والتوقيت اللي باش ياخذه، معناتها يتعدى عام وعامين ويمكن ما نوصلوش للهدف متاعنا. في وقت اللي اليوم معناتها عبر يعني البريد الالكتروني والوسائل المتطوره، اللي حاجه اللي كان باش تاخذ كما نقولوا عام وخمسة شهور وستة شهور، اللي نجموا نقوموا بها معناتها في شهر. هذا معناتها شنو معناتها
1: هذا الوضع معناتها فوالا. ماذا اجابت رئاسه الحكومه عليك عضو اليوم في لجنه السياحه والثقافه والخدمات والصناعات التقليديه؟ يعني تواصل العمل بالفاكس في تونس لماذا رغم هل حكيت عليه الكل؟
2: اليوم ناخذ كيزمنا احنا اليوم نواكبوا، طب ما نقولوش اليوم معناتها اللي الحكومه معناتها قاعده تسعى انه وإلا معناتها في الإجابة نتاعها اليوم هي تعميم التبادل الإلكتروني والمراسلات والوثائق الإدارية معناتها تدريجيا. نعرفوا معناتها الحاجة هي مستعد وتتطلب معناتها عديد معناتها العوامل باش نوصلوا اليوم معناتها
1: باش نحيو الفاكس ونمشيو للرقم.
2: والرقم لكن اليوم راهو الاستعمال كي نحكيو على الفاكس، الاستعمال نتاع الفاكس برك اليوم لازم نختزلوه.
1: فاش
2: نختزلوه في وسائل بسيطه واللي هي ما تتكلفش على الدوله. اليوم معناتها ما ننسوش اللي في تونس عن المركز الوطني للإعلامية، عن كيف كيف المركز الوطني للتكنولوجيا التربية، كيف كيف المركز الإقليمي للتكنولوجيا المعلومات بتونس، وما ننسوش زاد اليوم المؤسسات الجماعية في الاختصاص يعني الإعلامية والبرمجيات، واللي احنا اليوم النجم نستغلوهم هذوما حتى على مستوى كما نقولوا شهادة التخرج وبحوث التخرج اللي اليوم تنجم معناتها يعاونوا بهم الدوله ويقدموا اليوم تطبيقات وبرمجيات اللي تسهل على الدوله معناتها واللي تكلف اقل تكاليف. يعني اليوم حل بسيط برشا
1: نخدموا معناتها شويه فوالا شويه عمل ولا بايس معناتها.
2: فما يعني زاد ملاحظه اخرى باش نقولها بكل احتراز،
1: هاي اللي هي
2: اليوم يلزمنا نعطوا الفرصه للشباب.
1: علاش بكل احتراز كي نعطيو فرصه للشباب؟ علاش فيها احتراز؟ هاي
2: والله علاش انا قلتها بكل احتراز وللامانه، هو واقع معناتها حاجه صارت لي منذ اسبوعين، نحكي مع موظف اللي احنا اللي عنده ممكن 30 سنه ولا اكثر في اداره، قال لي اليوم معناتها فما حاجات جديده في الاداره اللي هي اليوم ولينا نستعمل في الاوتلوك، يبعثوا لنا بارميل واحد يعني حاجه جديده بالنسبه لي هو. وقلت له صافا، قال لي والله سامحني اوفر ديني خليني ندردش نفهم كذا. معناتها ما عليك علاش انا قلت معناتها بكل احتراز الناس هذوما نحضر
1: علاش معناتها فوالا، حتى كان عندنا معناتها نقول انا مع ناس عندها كارير في الاداره التنسيقيه، علاش ما فماش راسكله مستمره وتكوين مستمر؟
2: علاش هذا علاش هذه معناتها علاش انا قلت باحتراز احترام للناس هذه اللي خدمت سنوات في الاداره وقدمت الاضافه للاداره وكل شيء، لكن اليوم مع التطور التكنولوجي يمكن الناس هذه ما كبتش التطور التكنولوجي، يلزم اليوم كيف كيف دورات تكوينيه للناس هذه وكذا، كيف كيف اليوم في بعض الادارات معناتها في اطار معناتها الرقمنا وخاصه في معناتها مطالب التمويل العمومي اليوم عديد الاشكاليات واقعه نظرا لعدم تمكن بعض الموظفين، نقول هذه معناتها متاكد منها من غير ذكر الاداره. يعني عدم تمكن بعض الموظفين كما نقولوا احنا من التعامل مع المنظومه كذا، لان زاد الدور التكويني معناتها مهم جدا باش معناتها نقدموا ونمشوا معناتها بخطى ثابته نحو الرقمنا.
1: واضح، شكرا لفضلك على كل هذه المعطيات وعلى كل هذه التفاصيل، عضو لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية النائب عن ولاية أريانا فيصل الصغير، شكرا لك، يعطيك ألف صحة على كل هذه المعطيات. شكرا لتكزينا، إلى اللقاء، احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا، 47 دقيقة على موجاتنا.

الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. غدوة غدوة غدوة حسب القانون وحسب ما جاء وحسب التفاصيل انطلاق تقديم مطالب القروض على الشرف، الموضوع اللي حكينا فيه مرارا وتكرارا وحكينا على بارشة تفاصيل في الموضوع هذايا. حضروا المنصات ما حضروش، شنو اللي صار؟ الناس اللي تسمع فينا توا يقولون غدوة معتها نجموا وبارتير من الليلة نصلي ندخلوا نلقاو منصة ونسجلوا فيها، شنو هي مثلا شنو نعملوا بالضبط؟ هات نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتفيته.
2: لشيفخ
1: سيد محمد صالح العياري المستشار الجبائي، اللي أنا نكون سعيدة جدا أن يكون ضيفي في كل مرة. مرحبا، شنو أحوالك؟
3: مرحبا سيدة هدى،
1: تحياتي ليك.
3: مرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: شكرا، نورتنا، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. قلنا 30 قبل 30 سبتمبر هكا ولا لا؟ ولا قبل 1 أكتوبر لازم تكون المنصات حاضرة، هذا اللي حكينا فيه قبل.
3: أي نعم، قلنا ابتداء من غرة أكتوبر
1: أي
3: تبدا المنصه حاضره، وينجموا الاشخاص المعني بالامر يدخلوا على المنصه هذه لتقديم المطالب بطريقه الكترونيه.
1: اي
3: كنت تحب تحدثنا على اللي فيه الموضوع هذا عديد المرات.
1: اي
3: كان نعملوا تلخيص سريع رغم نعرف في الوقت يدهمنا شويه. تلخيص سريع، قلنا القانون جاء من شهر اوت 2024، اصدر الامر بتاريخ 23 جويليه 26. ورغم شفتك المواطنين مترددين وزعم الخلق قروض على الشرف هذه باش تحصلوا عليها والا لا، وبعد جاء المنشور

0: أصحاب المشاريع الصغرى، وخمسة آلاف دينار للأفراد، وقال وقت الأمر بصريح العبارة لتمويل حاجات الاستهلاك بالنسبة للأفراد. واضح التوجه، واضح. وجاب تبيع المنشور عدد 8 لسنة 26، والذي أقر أخذ فما بعيد بدأ يقدمه وقتها، كان تتذكر المطالب ورقية. لا، فماش مطالب ورقية، تقديم المطالب إلكترونيا
1: عبر
0: حصريا
1: منص.
0: عبر منصة إلكترونية. واضح،
1: واضح،
0: مخصصة لكل بنك زادة، كل بنك عنده المنصة الإلكترونية متاعه. والحاجة الباهية اللي تم التأكيد عليها في المنشور عدد 8 لسنة 26، مع إثبات تاريخ الإيداع بيختم توقيت إلكتروني يحدد أسبقية الطلبات. وقلنا هنا باش نكونوا في الحياد التام، ما فماش كل واحد تسبقوا على شخص آخر، ما فماش محابات، خاطر الطريقة الإلكترونية مشيت 8 متاع الصباح ودقيقتين وثلاثين ثانية، وجاء بعدك واحد دقيقتين وثلاثة وثلاثين ثانية، أنت قبله طريقة إلكترونية، حتى حد من يجي يشكك في هذاك. هذه الحاجة. وبعد قرروا يجيبوا، مش هو كتلاتة عملنا مطالب وأودعناها بطريقة إلكترونية وانتهى الموضوع. لا، البنك مطالب بإشعار فوري للمعني بالأمر لدى إيداع الطلب، مع إثبات كتابي، معناها ترك الأثر الكتابي لتاريخ التقديم. يقول له راه أنت جيت تاريخ الفلاني لإثبات والحصول على المطلب الذي تم إيداعه عبر المنصة الإلكترونية. وفي نفس الوقت قلنا راو البنك يزم يعلم المعني بالأمر هذا من قبل في ظرف 10 أيام على أقصى تقدير، بالإيجاب أو بالسلب. كان بالإيجاب مرحبا، وكان بالسلب يزم يبرر، يقولوا علاش بالسلب، تبدأ الأمور واضحة،
1: تعليل لازم واجب.
0: مالا. وفي نفس الوقت معناها المنشور بتاع البنك المركزي عدد 8 قرروا التصريح الفوري بالقروض الممنوح إذا كان البنك عطاها قرض لدى مركزية معلومات البنك المركزي. ما عادش عندك الحرية باش يتصرف وحده البنك، ولا مرتبط بالبنك المركزي. مع ضرورة التحقق وهذا هام جدا من عدم حصول المستفيد على تمويل من نفس الصنف لم يتم خلاصه. معناها لنات أو السيدات والسيادة المستمعات والمستمعين يسمعوا فينا، لو كان خذيتوا القرض هذا وتعرف قلنا يجب إرجاعه في ظرف سنتين على أقصى تقدير، مع مدة إمهال بستة أشهر على أقصى تقدير، هذا الكل قلناه قبل،
1: دون فوائد ودون ضمانات.
0: مالا رو يلزمك ترجع القرض في الأجل القانوني. كان ترجع مرة ثانية وما رجعتش القرض، حتى ما عاد يقبلك على المنصة. وفي نفس الوقت المنشور هذا يأكد على عدد إحصائيات شهرية ترفعه البنوك للبنك المركزي تتعلق بماذا؟ بما بلغ التمويل الممنوح وغير المستخلصة موزعة حسب الولايات. قل لي يا أخوي أنت أعطيت القرض هذا، شكون اللي مازال ما خلصكش، وأعطيني التفاصيل كاملة حسب الولايات، الـ 24 ولاية اللي عندنا. وبالطريقة هذه معناها أكد البنك المركزي راهو الناس اللي ما همش باش يخلصوا القروض هذوما يوليو مسجلين على البنك المركزي، ولا سبيل للحصول على قرض في فترة لاحقة.
1: واضح.
0: وفي آخر حاجة قالها المنشور هذا، تاريخ التطبيق أو تاريخ النفاذ كما جاء في المنشور ابتداء من غرة أكتوبر 2026
1: اللي هو يوم غدو. فوالا، حضروا المنصات ولا ما حضروش؟
0: باش نقول لك.
1: قل.
0: في الأثناء كنت تبعت شوية البنك المركزي تم نشر المنشور التنظيمي الجديد عدد 10 لسنة 26 المؤرخ في 25 سبتمبر 26 والمتعلق بضبط القواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع. فهالمنشور الجديد عدد 10 تم نشر الملحق عدد 6 اللي يهمنا احنا في الموضوع بتاع القروض على الشرف، الموضوع عدد 6 من منشور البنك المركزي، العنوان بتاعه تصريح على الشرف. اش يقول تصريح على الشرف؟ باش الناس يسمعوا فينا على الأقل ياخذوا فكرة. هذا يا رب صفة رسمية، هذا ملحق عدد 6 من منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 26 المؤرخ 25 سبتمبر 26، يعني المنضي أسفله بطاقة تعريف الوطن للسيد كذا والسيدة، بطاقة تعريف الوطنية أو جواز السفر المسلم بالتاريخ إلى غير ذلك، وصرحوا على الشرف. شفت لنا البيانات

0: بنمثلوا له هذا جديد توا. لم يصدر في شأني حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل إلى غير ذلك. هذه المثلوا له هذا راي محتوى ومضمون تصريح على شرف اللي جاء في الملحق عدد 6 لمنشور البنك المركزي عدد 10 أمور رسمية معناها. المرت الثانية لم يصدر ضدي حكم بات بالإفلاس. المرت الثالثة لم أكن مسيرا أو وكيلا لشركات صدر ضدها حكم بمقتضى أحكام المجال الجزائي. المرت الرابعة لم يتم إعفائي من مهامي في إدارة أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة البنك المركزي إلى غير ذلك. المرت الخامسة لم أتعرض لعقوبة شتت من ممارسة نشاط مهني من مهنة حرة مستشار جبائي عادل محامي من مانع لم يتم معناها إعفائي من مهامي في إدارة أو تسيير ولا يكون يخدم في إدارة زاد ويتم إعفائه. لم يتم إعفائي من مهامي في إدارة أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة البنك المركزي أو إحدى السلطات المكلفة بالرقابة على السوق المالية أو على مؤسسة التأمين أو على مؤسسة التمويل الصغير بموجب عقوبة اتخذتها هذه السلطة. هذه المرة الرابعة. الخامسة توا لما أتعرض لعقوبة شتت من ممارسة نشاط مهني خاضع لإطار قانوني أو ترتيبي. ستة لم أكن مسؤولا عن سوء التصرف ببنك أو بمؤسسة مالية تسببت في صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ أو إلى التصفيق. ولا آخر متى لا أوجد في إحدى وضعيات المنع أو عدم التوافق المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. شفتم هذا من كل 1-2-3-4-5-6-7 متات موجودين في التصريح على الشرف ويجب على المعني بالأمر أن يدلي بها بطريقة واضحة.
1: كيفاش يدلي بها؟ شو يعمل معناته؟ يمشي صحاح في
0: البلدية وبش يقوم تصريح على الشرف اسمه على الجسم.
1: اي في البلدية ذا يصير
0: مع البنك.
1: مع البنك. اي صحاح الورقة مع البنك.
0: بتبيع. اي لا لا تصريح على الشرف على البنك.
1: فوالا. بي. اي المنصات حضروا ولا ما حضروش؟
0: توا المنصات اللي انا بتبيع ما مشيتش البنوك الحقيقة باش نطلع على عين المكان. باش نعمل محضر معاينة. مبدئيا حاضرين.
1: اي معناتها تو انا في مثلا البنك
0: انا تابع البنك اكس المرشور بتاع البنك المركزي قال ابتداء من 1 اكتوبر 26 ثوره اكتوبر 26
1: انا انتمي الى بنك اكس غدوه نحب اول وحده نقيد في القرض عن الشرف ما قلت الاول بالاول ولا لا انا مش نلقاها المنصه هذه نمشي للاجونس نقول لهم اعطيوني اليام تاع المنصه
0: بتبيع بتبيع قلنا عرجنا عليها كل بنك عنده المنصة متاعها
1: معنا نمشي للاجونس متاعي نقول له بربي يعطيني واليام تاع المنصة وين باش
0: انا نعم
1: فوالا معناتها غدوة
0: أي مواطن
1: غدوة ينجم يمشي للبنك الاجونس متاعه يطالب بالمنصة ويسجل هذا هو حسب القانون.
0: اي الكلام اللي يقولوا فيه باش يبدا ديما حاجة ثابتة مانيش نقولوا في كلامك هكا احنا نقولوا راهو المنشور عدد 8 اللي كنت نحكي عليه هنا المؤرخ في 23 جويلية 26
1: أي واضح هو اللي قلت تضمنا
0: أن يقع تقديم المطالب إلكترونيا حصريا عبر منصة إلكترونية مخصصة لكل بنك.
1: فوالا ما علاش مش كل بنك ما عنده صفحه رسميه كل بنك علاش ما تحطش هي المنصه معناتها فوالا هكاش حبيت نقول
0: هذاك شو نقول لك هو الافضل واحد يتصل بالبنك نتاعو للفرع نتاع البنك الى غير ذلك يقولوا مبدئيا ابتداء من غير اكتوبر حسب نعطيه منشور عدد 8 كما قلنا 2026 مؤرخ 23 جويلية يقولوا شلون ما في باليش امور ثابته اعطيني منصه الكترونيه باش
1: خليني نسجل باش ناخذ معناتها القرض نتاعي. واضح شكرا لفضلك على كل هذه المعطيات وعلى كل هذه التفاصيل المستشار الجبائي سيد محمد صالح العياري الاخبار مع فؤاد الاخبار الرياضيه راجعين حتى للتسعة.
2: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقه مع هدى الورغمي.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة مساء، ديوان فام، عسلمة. المرسوم عدد 4 المتعلق بالمجالس البلدية صادر اليوم بالرائد الرسمي يلغي أحكام القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 من مايو 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. كما جاء في المرسوم عدد 4 أن أحكامه تدخل حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم، مضيفا أنه إلى حين تنظيم تلك الانتخابات تبقى أحكام المرسوم عدد 9 المتعلق بحل المجالس البلدية سارية المفعول. رئيسة الغرفة النقابية الجهوية للرياض ومحاضن الأطفال بالمنستير حبيب جماعة تؤكد أنه تم غلق روضة بمعتمدية صيادة بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعرض طفل لمعاملة سيئة داخلها، وذلك بعد تدخل القوة العامة ومعتمد المكان. والمصدر ذاته توضح أن الروضة المذكورة فتحت أبوابها مع بداية السنة الدراسية الجارية ولم تتحصل بعد على الترخيص القانوني لممارسة النشاط، مشيرة إلى أنها لم تحترم شرط المسافة القانونية بين الروضات وفق قولها في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: تفرجت للأسف، تفرجت وشيء أسفني وندد بالحكة هذه. أطفال تونس أمانة قبل كل شيء. في معتمدية صيادة، لا ما عنديش دخل، حصلتش على وصل الإيداع. حالة جديدة، حالة جديدة وبون كفضاء معناتها خارجي، وهكا فما معناتها المساحة الخارجية معناتها تتوفر فيها الشروط، لكن فما شروط أخرى كالمسافة القانونية ما بين الروضات محترمة. ونزيد لك اللي هي صاحبة المشروع هذا كان عندها فضاء محتنى مدرسية وصدر فيه السنة الفاتة قرار غلق، أما اللي يضمني إنه الولية تدفع على صاحبة المشروع. فما ضرب، ومش هكا نتعاملوا مع اللي عنده فرد حركة. دخلت الأمن والدخل للمعتمد وقع غلقها، عشان ما انتهى القضية تاخذ مجرها.
1: المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقصة سامي المرشاوي يؤكد تسجيل نقص وصفه بالنسبي على مستوى مادة الفرينة بالفضاءات التجارية الكبرى ولدى تجار الجملة، مؤكدا سعي مصالح المراقبة إلى متابعة مسالك التوزيع في سبيل تأمين وصول هذه المادة إلى المواطن. وبخصوص الفارينة المدعمة، المدير الجهوي للتجارة بقفصة يؤكد أنها متوفرة وتلبي حاجيات أصحاب المخابز، كما يجري التنسيق مع المطاحن في سبيل تأمين الحاجيات الضرورية من هذه المادة.
3: فيما يتعلق بمادة الفارينة، لاحظنا الحقيقة فما نقص 100، ما هوش معنى فقدان المادة، بالعكس المادة معنى تتوجد بكميات، معنى ما تقول لي مثل بيش حياتي وفيرا مليار قاعدين احنا ندخل كتتو على مستوى الفضاءات معنى التجارية الكبرى او على مستوى تجار الجملة اللي من دورهم معنى يزودوا بها التجار التفصيل، فيها نوع من النقص، فيها شوية اضطراب، احنا اضطراب متجاوزين، وهذا بلوكو معنى بعمليات المراقبة والمتابعة اليومية للكميات اللي هي نحبوها توصل للمواطن مباشرة. بقية المواد الأخرى خاصة الفرينة المدعمة المخصصة للمخابز متوفرة والحمد لله، وتتبع الحاجيات ما عندناش حتى نقص لدى المخابز باستثناء معناها المخابز غير مصنفة اللي قاعدين نتعاملوا معاهم ونحاول ندخل مع المطاحن المنتصبة معناها كتسوى ولاية قفصة أو خارج الولاية معناها لتوفير الكميات الضرورية للمخابز غير مصنفة شهادة الحاجيات ومعناها ويمارسوا نشاطهم بكل شفافية.
1: وفي الشأن الدولي، رئيس الوزراء البريطاني أندي برانهام يقول اليوم أن مؤشرات قوية تدل على ضلوع إيران في أنشطة مشبوهة أفضت إلى حادث أمني كبير في قاعدة جوية بريطانية، في إشارة إلى إنذار بوجود قنبلة قرب قاعدة فيرفورد الواقعة في جنوب غرب إنجلترا والتي يستخدمها الجيش الأمريكي في حملته ضد طهران.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. موندو دي جيين، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوان توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب sur Divan FM. Divan FM, صوتكم.
4: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور، فلاش سبور.
5: مساء النور. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت إلغاء المباراة الودية لمنتخب الأكابر أمام مالي بعد التنسيق مع الناخب الوطني معين الشعباني، في حين أن الجامعة المالية لكرة القدم بدور أكدت أنها ما عندهاش تفسيرات بخصوص إلغاء المباراة وبرمجت مباراة أخرى ودية مع المنتخب المغربي، وشكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. نذكر مباراة كانت مبرمجة نهار السبت بملعب محمد العقربي برادس، مع العلم أن الجامعة رفضت شروط منتخب موريتانيا بتوفير تذاكر الطيران من أجل إجراء مباراة ودية كذلك يوم 6 أكتوبر، يعني بعد مباراة مالي اللي كانت مبرمجة. كيف قبل إلغاء المباراة الياس العاشوري كان غادر التربص البارح في الليل بعد شجار مع الناخب الوطني معين الشعباني، كيف أنيس بن سليمان كان غادر بسبب الإصابة. المنتخب الأولمبي أجرى اليوم حصة إزالة إرهاق بعد الفوز البارح 2-0 في سوسة أمام منتخب البنين في تصفية كان مصر 2027. منتخبنا يسافر نهار الجمعة للتوغو وين يجري مباراة العودة مع المنتخب البنيني نهار الاثنين 5 بتاع العشية في ملعب لوميا. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة كان انهزم منذ لحظات مع المنتخب المصري في منافسات الجولة الثالثة من بطولة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية. منتخبنا كان تعادل في الجولة الأولى والثانية مع المنتخبين المغربي والجزائرية. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كشفت اليوم على تعيينات مباريات الجولة الخامسة ذهاب من البطولة. دونك في البروغرام نلقاو نهار 16 أكتوبر ترجي رياضي التونسي الأولمبي البيجي دون حضور الجمهور، النادي البنزرتي، الاتحاد المونستيري، تقدم ساقية الدير، النادي الصفاقسي، اتحاد بنقردان، النادي الإفريقي. نهار لحد 11 أكتوبر شبيبة العمران، مستقبل المرسى، النجم الساحلي، نادي حمام الأنف، نجم المتلوي، الملعب التونسي، الترجي الجرجيسي، أمل حمام سوسة. كل المباريات أصبحت تنطلق الماضي ساعتين ونص. نجم المتلوي استأنف اليوم الصباح للتدريبات بعد 3 أيام إضراب بسبب عدم تحصل اللاعبين على مستحقاتهم المالية في انتظار إيجاد حل الوضعية المالية الصعبة اللي يمر بها نجم المنجمة. اليوم مباراة وحيدة كانت في تصفية لكان، إريتريا تنهزم 5-0 مع منتخب جنوب أفريقيا، والليلة مباراة ودية الماضي ساعة متاع الصباح الأرجنتيني يواجه بوليفيا. مباراة هي الأولى بعد المونديال الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن الأرجنتين ودون ليونيل ميسي المعتزل دوليا، أول ماتش الأرجنتين بعد اعتزال ليونيل ميسي. ميسي اللي باش يتواجد في مسك الختام الدولي والمباراة الاعتزالية باش تكون أمام المنتخب البنيني يوم 6 أكتوبر في بيونس آيرس الأرجنتينية.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان FM حكاية غرام.
6: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان FM.
4: ديوان FM الراديو اللي تسمعك.
0: صوتكم

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 8:19 على موجاتنا، مش وانا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. اليوم مرسوم جديد جاء بمقتضى الغاء احكام الفصل 24 من مرسوم عدد 54 لسنه 2022 وتعويضه باحكام جديده. شنو اللي تغير بين القديم والجديد على مستوى العقوبات؟ شنو اللي مش يتغير ايضا اليوم على مستوى حريه التعبير في تونس بعد الغاء هالاحكام القديمه وتعويضها بأحكام جديدة؟ هل سيطبق هذا المرسوم اليوم بمفعول رجعي؟ والأهم من ذلك، هذا المرسوم يجي قبل يوم واحد من عودة البرلمان أو بداية السنة البرلمانية الجديدة، هل يقتضي ذلك أنه يمر بالتصويت في البرلمان أم هو يقعد ساري المفعول؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا تتسويته. سعيدة جدا أن يكون ضيفي أستاذ القانون العام بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، أستاذ قانون الإعلام، هو مختص في قوانين الجرائم السبرانية في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية الأممية للجريمة السبرانية. ضيفنا دكتور أيمن زغدودي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: مرحبا بك أستاذة هدى، شكرا للدعوة، ومساء الخير معناتها ليك ولجميع المستمعين ومستمعات إذاعة ديوان فام.
3: شكرا، أهلا وسهلا. طال الانتظار، يظهر لي معناتها فما شكون سماه المرسوم سيء الذكر وغير وغير وغير، وخاصة الفصل 24 والحقوقيين الكل ناداو لسنوات، خليني أقول اليوم بإلغاء هذا الفصل. اليوم لم يتم إلغاء هذا الفصل، لكن تم تغييره بأحكام جديدة، إلغاء الأحكام القديمة وتغييرها بأحكام جديدة. هات نفسره اليوم للرأي العام، شنو اللي تبدل بين القديم وجديد؟
4: هو النجم نعطيه عنوان معناتها تعديل الفصل 24 مرسوم 54، هو بمثابة معناتها زوبعة في فنجان. معناتها علاش نقول زوبعة في فنجان؟ على خاطر في نهاية المطاف الفصل 24 أدخلت عليه بعض التغييرات، لكن ثم بعد نفسر علاش، لكن التغييرات هذه مش يكون عندها أثر واضح بالنسبة للأشخاص اللي هما معناتها كان نحكيه عن الصحفيين والصحفيات اللي يمارسوا حرية الصحافة، ولا بصورة عامة الأشخاص اللي يمارسوا حرية التعبير متاعهم في علاقة بالمواضيع اللي تهم الشأن العام. التغييرات هي التالية، قبل كانت عندنا الفصل 24 هذا يعاقب جملة من الأفعال أو المنشورات أو المحتويات بعقوبة سالبة للحرية 5 سنوات وخطيئة مالية قدرها من 50-100 ألف دينار، وإذا كان المحتويات هذه سلب ولا شتم ولا خطاب كراهي ولا غير ذلك تم توجيهه الضحية متاعه كان موظف عمومي، تولي العقوبة مضاعفة. ما تنوليه نحكيه على 10 سنوات سجن في عود 5 سنوات سجن. الوضع الحالي شو ولا توا؟ تم التخلي على العقوبة السجنية، ولات الخطيئة مالية من 10,000 إلى 20,000 دينار. هذه النقطة الأولانية. الإضافة الثانية أنه في صورة أنه الإنسان تم إدانته على أساس أنه هو ارتكب الجرائم الموجودة في فصل 24، ثم عاد مرة أخرى وعاود عمل نفس الجريمة، في المرة الثانية ما عادش باش تولي خطيئة، في المرة الثانية باش تولي عقوبة سالبة للحرية ب6 أشهر سجن، 6 شهور حبس. دونك احنا كنجيو نشوفوا لهنا نلقاو أن العقوبة سالبة للحرية نحات للمرة الأولى، لكن في صورة العود مش تبقى موجودة عقوبة سالبة للحرية، طاحت بطبيعة من 5 سنين أو 10 سنين تحت ال6 أشهر سجن، وبطبيعة إذا كان الذي الضحية هو موظف عمومي تولي العقوبة دوبل، معناتها تولي 5 شهور تولي 12 شهر عقوبة سلبة للحرية. هذه تقريبا أهم الملامح متاع التغييرات اللي طرأت على الفصل 24. دونك علاش نقول أنا زوبعة في فنجان؟ زوبعة في فنجان لأنه الترسانة التشريعية التونسية موجود فيها برشة ما يشبه الفصل 24، ويمكن هو خذا سيت لأنه دوبا ما خرجش في سبتمبر 2022، معناتها تم تطبيقه من عديد المحاكم ومشاو فيه، ومعناتها عقوبة سلب الحرية لغير ذلك. لكن في المدة الأخيرة لاحظنا أنه تم اللجوء معناتها في عديد القضايا إلى فصل آخر، أحنا ديجا كنا قبل معناتها في سنوات 2012 و13 تقريبا الى حد صدور المرسوم 54 كنا ندعيه الى الغائه، اللي هو الفصل 86 من مجله الاتصالات.
3: أي.
4: اللي هو ذا مجله جت عام 2001 ما عندها حتى علاقه بمواقع التواصل الاجتماعي وحريه التعبير بحد شيء. الفصل ذا يجرم الاساءه الى الغير وازعاج راحتهم عبر الشبكات العموميه للاتصال. وباش نحكيه معناتها نبسطوا للمواطنين والمواطنات يفهموا، راه الفصل ذا تعمل كي نرجعوا نقراوا المداولات تاع مجلس النواب الشعب عام 2001 تعمل لك الاشخاص اللي كانوا يستعملوا التاكسيفون باش يقلقوا الناس. ما عنده حتى علاقه بمواقع التواصل الاجتماعي. سبحان ربي معناتها تم بث فيه الروح معناتها في 2006 و2007 واصبح يتم تطبيقه في علاقه بجرائم حريه التعبير في الفضاء الرقمي، واللي توا في الوضع الحالي حتى ولو تم تعديل الفصل 24 من المرسوم 54 لانه الفصل 83 مازال ساري المفعول والنجم يتم تطبيقه معناتها في كل وقت على خاطر هو نص نافذ، وبالتالي احنا ما يكفي معناتها الفصل
3: 24 ما يكفيش هذا التعديل معناتها
4: بالضبط مازال عندنا فصل 83 يجب اذا كان بالحق
3: يعني نجمش يكون دور البرلمان في هذا الموضوع.
4: المشكل أستاذة هدى أنه البرلمان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أودعت مبادرة من أجل تنقيح المرسوم 54 من سنة 2023.
3: نعم.
4: تم إيداع المبادرة هذه لأعادتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبقات حبيسة رفوف البرلمان إلى حين جاء رئيس الجمهورية، ولهنا من حيث الشكل نحب نعطي ملاحظة هذه المرة الثالثة لرئيس الجمهورية يصدر مراسيم في العطلة البرلمانية، واللي الأصل في الأمور أنه فكرة المراسيم في العطلة البرلمانية هي تبدأ حاجة مستعجلة جدا، حاجة ملحة جدا، معناتها أمر طارئ والبرلمان في عطلة. أما البرلمان باش يرجع غدوة كان معناتها من ناحية الذوق السليم من ناحية الذوق الدستوري القانوني بما أنه فما مبادرة في البرلمان ما عليك البرلمان كان
3: ما قلت ديجا معناتها من 2023 والمبادرة تراوح مكان
4: بالضبط.
3: نجم يكون في رسالة للبرلمان من رئيس الجمهورية لم تقوموا بدوركم فقمت أنا بهذا الدور.
4: نجم تكون رسالة سياسية طبعا تكون رسالة سياسية، انت عندك مبادرة والمبادرة بتاع النقابة ما تستهدفش فقط الفصل 24 لان المرسوم 54 ما فيهوش كان الفصل 24، رانا نحكيه على فصول اخرى عندها علاقة بالتجسس، عندنا فصول عندها علاقة بالصحافة، عندها فصول عندها علاقة بسرية المصادر بحق المواطنين باش حتى حد ما يفكلهم تليفونهم ويفتش لهم تليفونهم بصورة ما تحترمش ضمانات الحق في في في في في, في, في الحياة الخاصة وسرية المعطيات الشخصية الى غير ذلك. معناتها التنقيحات جت بها النقابة ما عندهاش علاقة فقط بحرية التعبير في الفضاء الرقمي لكن تهم بعض الحقوق الرقمية الأخرى والضمانات اللي نحتاجوها احنا باش يتم تطبيق المرسوم 54 ما يتمش هضم معناتها حقوق المواطن والمواطنة التونسية. نجم تكون رسالة سياسية طبعا من رئيس الجمهورية يقول البرلمان انت معناتها مش قاعد تشتغل في العمل مش قاعد تقوم بالأعمال نتاعك او انا باش ناخذ مرسوم ونرتحك. لكن شنو المشكل في المسار هذا؟ انه مسار نقاش مجتمعي ما تناقشناش هل المقترح هذا باهي ولا مش باهي، التنقيح هذا باهي ولا مش باهي، لانه يعني كان الاجدى اذا كان رئيس الجمهوريه يحب يغير ويحب هو ياخذ بزمام الامور يودع مشروع قانون لدى البرلمان من اجل تنقيح المرسوم 54 وينجموا وقتها مثلا المختصين في القانون النقابه نتاع الصحفيين ائمه المحامين القضاة المجتمع معناتها المدني يشارك
3: كلهم يدلي بدلوه
4: بالضبط. ومن بعد معناتها اذا كان تعدت المبادره هذا هو المسار السليم في معناتها نظام ديمقراطي فيه النقاش العام مش معناتها على خاطر ديما ذي انه نستسهل معناتها اتخاذ قرارات فوقيه في الاخر ما يتمش استبطانها من طرف معناتها المجتمع. فوق من هذا الكل ديما في علاقه معناتها بالمرسوم 54 هو بيدو الفصل 24 مازال يعاني من نفس المشاكل. شنو معناتها نضعف العقاب كي يبدا المستهدف هو موظف عمومي يخ على راسه ليش الموظف العمومي موقفه كيف المواطن معناتها اذا كان هو ضحيه لتعبير معين العقوبة للشخص اللي ارتكب ذي تكون هي بيدها. علاش أنا كي نقول كلام في مواطن عادي نتعاقب مثلا نقوله بستة شهور ولا بكذا وفي يكون المستهدف هو موظف عمومي تولي العقوبة مضاعفة. هذا كيف يخلق نوع من عدم المساواة ولا تمييز بين المواطنين والمواطنات. الأصل في الأمور أنه تكون العقوبة كيف وإلا كما في الأنظمة الديمقراطية بالنسبة للموظف العمومي ديما كي واحد يسلب ولا يشتم ولا يتوجه بخطاب الموظف العمومي ديما العقوبة تكون أقل من المواطن العادي على خاطر الشخصيات السياسية والشخصيات العامة يلزمها تقبل أكثر النقد اللي يجي من عند الصحافة ولا من عند المواطنين ولا من عند المجتمع المدني إلى غير ذلك. وكذلك الإشكالات معناتها مازالت قائمة في مرسوم 54 بالرغم معناتها من إزالة العقوبة سلب الحرية إلا أنه عندنا أكثر من 11 فصل قانوني في تونس ينجم يتم استعماله فيهم عقوبات سلب الحرية ينجم يتم استعمالهم في علاقة بالأفعال اللي نص عليها الفصل 24 مرسوم 54. عندك فصول في المجال الجزائية كما ارتكاب أمر موحش، هضم جانب موظف عمومي، نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، قذف علني، عندك توذكرتك الفصل 86 مجال الاتصالات، عندك قانون الإرهاب، عندك مجال البريد، ثم ترسانة تشريعية كاملة كل منيو معناتها كارتة كاملة فيها جرائم نتاع تعبير في علاقة بالفل، في علاقة بالشتم، نشر أخبار زائفة، خطاب كراهي إلى غير ذلك، اللي نجم القاضي في كل وقت يتم يقوم بتطبيقها. وهذاك علاش التوجه الأسلم أنه يصير نقاش مجتمعي ويتم التخلي أو إلغاء كل النصوص السالبة للحرية المتعلقة ذي بالجرائم نتاع التعبير، والاقتصار على نص وحيد. عندك المرسوم 115 يجرم الثلب ونشر الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية والشتم إلى غير ذلك، فيطبق النص الوحيد. علاش نخلقه في نصوص متوازية معناتها في نفس الوقت ونخلي المواطن ولا الصحافي ما يعرفش على روحه أنه النص القانوني بشي طبقه، ويزيد القاضي نوسع له في السلطة التقديرية متاعه ويولي هو يختار النصوص مش بالضرورة وفقا لمبادئ قانونية سليمة. فالأصل في الأمور أنه يكون فما نص قانوني واضح يتطبق في جرائم التعبير، كي واحد يخطأ ويقول حاجات اللي ما يلزموش يقولها ويمس بحقوق الغير ولا بالأداب العامة ولا بالأمن العام، ويكون نص واحد الناس كل عرفته. مش أنا ننشر مقال ولا ننشر تدوينة ما نعرفش على روحي غدوة اسكو باش ندفع 10 ملايين خطية، ولا باش نشد عامين حبس بالمرسوم 86، ولا باش نشد عام حبس بالقذف العلني. ما فهمت معناتها فما مشكلة في تعدد النصوص القانونية.
3: تماما. قلنا احنا معناتها قبل يوم من واحد من السنة البرلمانية الجديدة او من عودة البرلمان بعد العطلة البرلمانية، الاصل في الشيء هل يجب انه هذا يمر للتصويت من البرلمان ولا لا؟ معناتها مرسوم يقعد مرسوم ما عندوش علاقة
4: هو من حيث الشكل، مش نعود نذكر من حيث الشكل ومن ناحية الدستورية البحثة يحق لرئيس الجمهورية ان يصدر مراسيم خلال العطلة البرلمانية، هذاك معناتها الدستور يسمح له بذلك. وهذه المرة الثالثة اللي يصدر معناتها رئيس الجمهورية مراسيم في العطلة البرلمانية. معناتها في السابق أصدر النظام الداخلي في علاقة القانون المتعلق بالعلاقة بين مجلس الشعب ومجلس الوطن الجهات والأقاليم. في مرة أخرى كتتذكر وذولي حضرت معك أنت أستاذة هدى وقتها صار تنقيح لقانون المالية في علاقة بك التداول نقدا في علاقة ب 5000 دينار نقدا، كيف تم تغييره بمرسوم إلى غير ذلك. معناتها مش أول مرة. دونك من ناحية دستورية فما حتى مشكل، لكن من ناحية الذوق السليم علاش الدستور جاء مكن رئيس الجمهورية من اتخاذ مراسيم في العطلة البرلمانية؟ على خاطر تبدأ زي ما تكون حاجة مستعجلة، فباش البرلمان ما يقعدش يجتمع ويعمل دورة استثنائية وتبدأ هي مسألة ملاحة، يولي جاء دستور باش يضمن سير مؤسسات الدولة ومبدأ الاستمرارية، يعطي رئيس الجمهورية الإمكانية هذه. فنقول أنا من باب معناتها إذا كان نبعد على المجال السياسي وهل الأطراح السياسية، نقول من ناحية دستورية بحتة كان من الأجدر أنه يتم إعداد مشروع قانون لتنقيح المرسوم 54 وعرضه على البرلمان. رئيس الجمهورية قام بها معناتها يظهر لي عمناول وولد عمناول أعد مشروع قانون من أجل تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وعرضه على البرلمان، والبرلمان هذا كدوره هي المصادقة على القوانين معناتها. فهذا وكأنه نوعا ما افتكاك معناتها افتكاك واقعي مش دستوري مش قانوني، معناتها من ناحية قانونية كما قلت ما فما حتى إشكال، لكن على مستوى أرض الواقع يصبح وكأنه افتكاك معناتها لصلاحيات مجلس النواب. غدوة مثلا لنا في العطلة البرلمانية الجاية إذا كان فما قوانين معروضة على مجلس النواب الشعب النجم أنا معناتها نتوقع أنه يتم إصدارها بمراسيم خلال العطلة البرلمانية.
3: هذا ما يحثش البرلمان أنه إذا كان عنده معناتها مبادرات تشريعية أنه معناتها يسرع النظر فيها، مش تقعد بثلاثة سنوات موجودة في الرفوف متاع اللجان.
4: عندك ألف حق معناتها توا عندك مشروع قانون مقترح قانون الاتصال السمعي البصري، عندك تاع المحكمة الدستورية، معناتها فما كي ندخل الموقع مجلس النواب الشعب نلقاو أنه اللجان عندها عديد المقترحات متاع القوانين. يبقى السؤال وانا مانيش موجود في وسط البرلمان دونك الكواليس ما نعرفهاش، شنو هو اللي يخلي فما بلوكاج؟ معناتها النواب يشتغلوا، اللجان تحب تقوم بالاستماعات، تحب تقوم بالتقارير نتاعها، تحب تقدم، لكن فما نوع من الشلل معناتها موجود.
3: ويقول لك السلطه التنفيذيه ما تجيناش باش نتناقشوا في المشاريع
4: هذيا. ما يمنعكش انت كسلطه تشريعيه توجه معناتها الدعوه للاستماع، ما جاتك السلطه التنفيذيه تكمل تخدم على روحك. معناتها الدستور ما يقولكش ما يشترطش حضور السلطه التنفيذيه من اجل المصادقه على القوانين. كيف تو رئيس الجمهوريه اصدر معناتها المراسيم ما استناش معناتها البرلمان باش يعطيه راي، فهو يمارس صلاحيته الدستوريه كما عطاها له الدستور. الاصل في الامور اللي عندك مقترحات قوانين أو مشاريع قوانين تتداول فيها في اللجان تعرض على الجلسة العامة وتصير المصادقة. فالسؤال أنه عندك مبادرة كما ذي متاع تنقيح المرسوم منذ ثلاثة سنوات تبقى حبيسة الرفوف، فما برشا أسئلة معناتها ماذا بينا نسألوها للسيد مثلا رئيس مجلس النواب الشعب، علاش فما هالبلوكاج هذا في المشاريع القانونية؟ علاش البرلمان مثلا ولات وكأنه موصوم في الرأي العام نتاع الشعب انه هذا برلمان المصادقة على القروض. علاش؟ علاش؟ لانه هذيك هي مهمته الوحيده. ماهيش هذيك هي مهمته الوحيده. البرلمان قادر معناتها وموجود معناتها عنده الامكانيات ينجم يداول ويعيط للمات الخبراء، يعيط للمجتمع المدني، يعيط لمؤسسه الدوله اللي تحب تحضر بطبيعه ويقوم بالمصادقه على القوانين. لكن للاسف كما قلت لك نلاحظ واحنا توا الحصيله نتاع البرلمان هذايا منذ انتخابه معناتها من سنه 22 حصيله هزيله جدا على مستوى المصادقه على قوانين متعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، بخلاف قانون المالية اللي هو عنده معناته انعكاس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بخلاف هذا أغلب القوانين معناته السواد الأعظم تاع القوانين تمت المصادقة عليه هي اتفاقيات قروض. وهذا معناته حاجة مش باهية حتى كما قلت أنا للرصيد السياسي للأعضاء مجلس الشعب.
3: طبعا واضح. سؤال أخير أستاذ أيمن زغدودي اليوم، هل سيطبق هذا المرسوم بمفعول رجعي على الناس اللي تقضي في عقوبة سجنية على أحكام الفصل 24 من الفصل من المرسوم عدد 54؟
4: هو من ناحية قانونية إذا كان حكم بيت بطبيعة الحل الوحيد معناته هو أنه معناته رئيس الجمهورية يصدر عفو في علاقة بالأشخاص اللي تم إدانتهم على أساس المرسوم 54. إذا كان حكم ما هوش بيت طبعا ما تقاضي اما تطبيق ما القاضي المكلف بالنزاع والا بطبيعة قاضي تنفيذ العقوبات مطالب معناتها انه هو يستند معناتها الاحكام المرسوم الجديد ويفهم انه معناتها العباد اللي قاعده تقضي في عقوبه سلب الحريه على اساس المرسوم 54 يلزمهم يتم تمتيحهم معناتها بالنص الارفق اللي هو صار معناتها تو نص جديد. فالاصل في الامور يطبق. دونك ديما نفرقوا لهنا استاذ هدى بين الاحكام الباته ومش باته. اذا كان حكم بات الحل الوحيد معناتها هو رئيس الجمهوريه يتدخل بمقتضى عفو. اذا كان مش حكم بات بطبيعه باش يتم تطبيق الفصل تطبيق النص الأرفق اللي هو الخطية المالية. ويبقى كما قلت أنا في القضايا القادمة نشوفوا احنا توا معناتها المحاكم التونسية هل ان هي باش تمشي في التوجه نتاع انه جرائم التعذير باش يتم تطبيق الفصل 24 في علاقة بالعقوبة المالية ولا باش يتم المواصلة معناتها في استعمال نصوص سالبة للحرية كما الفصل 86 او غيرها من
3: مجرات الاتصالات ولا غيره. قلت 11 هكا ولا 11 فصل قلت قانوني مشابه
4: 11 فصل قانوني فيهم نفس الجرائم. تبقى فما سؤال اخير معناتها او نفس استفهام للنجم نحاول نوضحوها للسادة السيدات المستمعين والمستمعات، هي في علاقة انه الفصل 24 هذا كي تم تنقيحه وش يقول لنا يقول لو في المرة الاولى تدفع خطية في صورة العود كي تعود نفس العملة مرة اخرى تولي 6 شهور حبس. فلهنا يطرح سؤال قانوني إذا كان إنسان ولا صحافي ولا كذا انشر 5 محتويات مخالفة للمرسوم الفصل 24، 5 محتويات هل أنه معناتها الخمسة بشفع فيهم خطية وإلا لولا بركة خطية والأربعة اللي جايين بعدهم من كل حبس؟ وكذا سؤال. حتى هو الفصل 24 يقول في العود تولي العقوبة 6 شهور حبس. لهنا الأصل في الأمور أنه شنو ما نجم نطبق العود ونمشيه العقوبة سلب الحرية إلا ما يكون ديجا فما حكم بات في علاقة بالفصل 24. معناتها أنت هبطت برشة تدوينات
3: وخرج في حكم عودت مرة
4: عودت بعد الحكم مش قبل. دونك مش يتبعوك على تدوينات اللي أنت نشرتها قبل الحكم هذاك. دونك إذا كان بعد مصدر الحكم وأصبح بات منه هكا أي تدوينة قادمة وإلا أي تعبير باش تقوله في المستقبل باش تولي العقوبة نتاعو سلبة الحرية.
3: واضح. شكرا على كل هذه المعطيات وشكرا على كل هذه التفاصيل وشكرا على هذه القراءة القانونية أستاذ القانون العام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وكذلك الخبير ولا المختص في قوانين الجرائم السبرانية في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية الأممية للجريمة السبرانية دكتور أيمن زغدودي. شكرا لك على كل هذه التوضيحات اللي تجزينا. نتقابلوا شرف في مواعيد أخرى. احنا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم. 38 دقيقة على موجاتنا
2: في 60 دقيقة.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، هلا وسهلا، مصير معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع. نجاح عملية زراعة كبد لطفل بمستشفى فطومة بورقيبة في المونستير. نجاح طبي، هذا في ماذا يتمثل بالضبط؟ إعادة الأمل لهذا الطفل في الحياة. نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا تتشويته. ضيفنا في المباشر رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمونستير، دكتور لسعد سحنون. مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، مساء النور، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي إذا عدي ونشان.
1: شكرا، نورتنا، أهلا وسهلا دكتور. عايش. مبروك. عايش هذا النجاح الطبي، في ماذا يتمثل وفيما تتمثل تفاصيل العملية؟
2: ونتخيل أنه أغلبية المستمعين يعرفوا أنه البرنامج الوطني لزراعة الكبد عند الأطفال بمستشفى فاطمة بورقيبة المنستير بدأ سنة 2017. ببداية هذه كانت عدة، معناها عديد الأطباء والأساتذة اللي تعبوا عليها وحضرنا لها تقريبا لمدة 5 أو 6 سنوات باش نجمنا نبدأ في نهار 14/11/2017 أول عملية زرع كبد. والبرنامج هذا توصلنا للعملية رقم 24.
1: أي.
2: والحمد لله بك، معناها ان بورسنتاج دو ريسيت يضاهي من احسن المراكز في العالم لزراعه الكبد. وهذا انا مش نحكي على البرنامج اولا بعد نتعدى العمليه. أي. اللي صارت البرنامج راهو كما اي، معناها في برنامج راهو يلزم عدة معناها اختصاصات هي اللي شاركت في هذا البرنامج الوطني لزراعة الكبد. نبدأ معناها بالجراحة العامة، طب الأطفال، الأشعة، الصيدلة، المخابر، جراحة الأطفال، التخدير والتبنيج، معناها اختصاصات عدة، معناها اللي مشاركة معناها حتى المخابر معناها بكل معناها معناها نقولوا لي ديفيرون سبيسياليتي اللي في لي لابوراتوار، والاطار الطبي والاطار الشبه الطبي، الاداره الجهويه، اداره المستشفى، وزاره الصحه، وايضا لي كولابوراتور نتاعنا اصدقائنا اللي من فرنسا اللي هما الحق معناها ورونا سنية من الاول، على خاطر احنا كسوا معناها كانوا اول عمليه كانوا تقريبا من العمليات الاولانيين، كانوا تقريبا يجونا 5 ولا 6 طواقم كانوا يجيو يعاونوا ويوريونا كيفاش. تو معناها الى حد الان وصلنا تقريبا معناها يمكن معناها 1 ولا 2 ينجم يجي باش يعاون ساعات. المره هذه معناها اكتفينا عندنا ابن في جراحه العامه، هو ابن الكليه وهو يجي يعاون في جراحه الاطفال اللي هو دكتور هيثم بالجدو.
1: تحيه لي.
2: معنا دكتور اي، هو تو براتيكمون تو رئيس يمكن معناها يونيتي نقولوا وحده بتاع جراحه الكبد في مدينه تور. وكيف كيف عنا دكتور كريستوف شاردو اللي تسمى احنا الاب الروحي للبرنامج، مع دكتور عبد اللطيف النوري اللي بدينا معاه اللي كان الرئيس السابق لأستاذنا واللي هو تعب برشا باش حضر البرنامج هذايا. وهذايا احنا كنا امتداد لهذا البرنامج، والبرنامج هذايا كما معناها عدة اسماء بداسي منظر الكل توسي احمد الزريك في الاشعة، دكتور سلاح شوشان اللي هو في الدكتور فوزي نعمان ببداية مدام خديجة زواري، وبعد كده توا فوزي نعمان هو اللي دونك سمى امتداد، مع انه زاد كيف احنا بعثنا لعدة مراكز في الخارج باش كسوا بعثنا فرنسا، بعثنا انجلترا اللي اتعلموا، وعنا توا الشباب تبارك الله هما اللي قاعدين اكثريته واخذين
1: المشعل،
2: معنا ولا هما المشعل باش البرنامج هذا ما يموتش ان شاء الله ويقدم احسن الخدمات. والبرنامج هذايا وصلنا تو رقم 24. العملية كما قلت انت هو طفل عمره 5 سنوات بوه اعطاها الثلث نتاع الكبد. علاش؟ على خاطر عنده الكبد نتاعه من اول الاشهر الاولى من الحياة. اكتشفوا الاطباء نتاع الاطفال انه الكبد نتاعه ما يخدمش بالباهي، سكون ابيلان غريغلي النجار معناه المرض هذايا، وهو تشوه اللي يخلي الكبد ما يخدمش بالباهي، نون فونكسيونيل، ويخليه يتطلب انه هذيك شفت الدواء بالضوء سكون ابيل لا فوتوثيرابي باش البليريبين معناها ثم تو في الدم ما يطلعش بس. دونك يتحقق 16 ساعه تقريبا
1: تعرض
2: من الفوتوثيرابي في اليوم.
1: فوالا هاي حياته تحت الضوء معناتها.
2: صحيح.
1: مع ذلك اللي بيبي كيتولدوا يقول لك عنده صفوريه مثلا طبيب
2: يبي يسوي. هذا هو هذا هو عنده صفوريه وعنده وهن وعنده كبد ما يخدمش به ويزم الفوتوثيرابي باش ما يعملش معناها الكتير ما يتطورش ويصير يوصل للرأس وكل شيء. هذا هو معناها
1: واضح جدا.
2: دونك هذا هو دونك احنا الحياة نتاعو ما كانت حياة عادية معناها انك تخيل انت ولدك تقوم الصباح تخليه تحت الضوء 8 ساعات و 8 ساعات نوم و 8 ساعات ينجم يخرج منهم. دونك هذا هو دونك العملية كانت
1: متعبة ومرهقة ولا معناتها للطفل هذايا معناتها لازم زرع.
2: والأب نتاعو هو اللي تبرع له والحمد لله العملية صارت يوم الجمعة نهار 25 سبتمبر بتضافر جهود العباد الكل. كانت العملية تقريبا بدينا الساعة 9 تقريبا نتاع الصباح وكملنا الساعة تقريبا 2 حاجة كمان هكاية نتاع ممكن ساعة 3 باش طلع المريض للأطباء نتاع الأطفال في الرعاية الفائقة. والحمد لله إلى حد الآن دو اليوم الخامس نحى الماكينة. الأب زاد كيف كيف في حالة تتسمى جيدة والابن المريض اللي سكون أبل لروسيفور معناه هو اللي خذها الثلث معناه زاد في صحة جيدة الحمد لله معناها كل البوادر باهية
1: الحمد لله
2: معروف هو راه في العمليات هذوما حتى كان نقوله من الأول معناها ديما ننتظروا ديما بعض المشاكل شوية دونك تجم تصير شوية مشاكل ما الحمد لله إلى حد الآن في الحالة هذه إلى حد الآن الأمور باهية
1: الحمد لله
2: مطمئنة وثم رعاية كاملة للأب ورعاية زادة للأم اللي هي معناها بجانب ابنها وراهي الأم هي تحب تعطي ما تجمش تعطي على خاطر تم دي كونتر انديكاسيون. البو هو اللي كان معناها ملائم أكثر دونك وعطى والحمد لله معناها في من أحسن الأشياء اللي تجم تشوفهم في حياتك أنه كيفاش الأب والابن والأم يتجراوا باش يعطيوا الكبد متاعهم لولدهم باش ينجم يعيش ويعيش في أحسن
1: ربي يفضلوا لهم إن شاء الله وربي
2: إن شاء الله
1: ويقوم البولة باس إن شاء
2: الله. هذا الكل المسار كان تضافر جهود العباد الكل. أحب نشكر الإطار الطبي والإطار الشبه الطبي متاع مستشفى فطومة بورقيبة المنستير الإدارة على رأسهم السيد المدير العام المدير الجهوي وزارة الصحة. نعرف انه ثم معناها ظروف صعيبه حاليا نعرف انه كما شفنا معناها اللي تعدى علينا مش شويه لكن ثم شويه نقص ثم شويه ان شاء الله البرنامج هذايا على خاطر سيد لا شيرجي دو بوينت معناها هك تشوف عمليات تدوم 14 15 ساعه معناها تتطلب شويه دعم وتتطلب اكثر. احنا مثلا تو مثلا الاطباء الاطفال يحبوا على ايكوغراف يكون فيه معناها لكافيتي كاردياك باش يشوفوهم معناها إيكوغراف اللي هو إلى حد الآن ما نجمناش نوفروه كل مرة الحق معناها ثم برشا عباد اللي يعاونوا مثلا شركات متاع دي لابوراتوار حتى وصلوا حتى يسلفونا لمدة 15 و20 يوم للسان بيتيو معناها متاع زراعة الكاس متاع الصندوق الوطني للتبرع بالأعضاء زاد الحق حاولوا معناها ديما يحاولوا باش يعاونونا وعاونونا في برشا حوايج برشا حوايج نواقص معناها القاعده ان شاء الله المره الجايه تتعدى في احسن الظروف سورتو معناها الماتريال اللي يكون معناها اللي نشوفه مثلا احنا كي نمشيو لفرنسا ولا نمشيو نشوفوا لي ترانسبلانتاسيون كيفاش يصيروا معناها ثم حاجه اخرى ثاني سيبري احنا نجمو نعملوه هذا الكل ونجمو نطوروا الشيروجي دو بوينت اللي نعملو فيها لكن الماتريال اللي موجود قاعدين نقدموا به لكن ماذا بينا يكون احسن ويكون
1: اي طبيب ماذا بيه احسن ماتريال
2: هو لكن ثم ظروف بلادي زمان اذا نفهموها دونك عادي جدا لكن احنا نتمنوا انه يكون
1: ان شاء الله اللي جاي خير
2: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور.
2: نشكر الإعلام يعطيكم الصحة زادة على خاطر كي تلقيوا الضوء على حوايج كيما هكايا على خاطر بالحق حاجة الحمد لله احنا في وسط خاطر كي نشوفوا العباد وكيفاش تفرح والأب كيفاش فرحان والأم كيفاش فرحانة الحمد لله دونك نشكروا مرة أخرى كيف معناها كيف معناها الفرق اللي مشاركة وان شاء الله ربي يبارك لهم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه تكون معناها في اقرب وقت وتكون زيادة بس منعوا حياة إنسان آخر زيادة
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا يفضل لك رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير دكتور لسعد سحنون. شكرا لك يعطيك ألف صحة ليلتك زينة للقاء. مصير معكم مشوارنا مرسوم جديد يعيد تنظيم المجالس البلدية ويحدد صلاحيتها. فماذا تغير؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل ولا تتفيت.
0: L'invité du jour.
1: مرحبا اهلا وسهلا ضيفنا في المباشر استاذ التعليم العالي في القانون العميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس استاذ خليل الفندري. مساء الخيرات اهلا وسهلا مرحبا بك.
3: مساء الخير محمد. مرحبا بالسيدات والساده المستمعات والمستمعين.
1: شكرا نورتنا اهلا وسهلا. الغى المرسوم عدد الدرب على المؤرخ 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلديه الصادر اليوم الاربعاء بالعدد 96 للرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه. احكام القانون الاساسي عدد 29 مؤرخ 9 مايو 2018 المتعلق بمجله الجماعات المحليه الذي يتضمن 400 فصل وجميع النصوص المخالفه لهذا المرسوم. ماذا تغير؟ شنو والبشي تغير في تنظيم المجالس البلدية؟ وهل تغيرت الصلاحيات بين مجلة الجماعات المحلية وبين ما ورد في هذا المرسوم الجديد؟
3: هو خليني نوضح حاجة، وأن صحيح المرسوم هذا ألغى أحكام مجلة الجماعات المحلية، لكنه ثم مرسومين سقوه.
1: حاول تبدل مكانك شوية أستاذ خاطر صوتك مش واضح كم الفون. نحب نركز معاك، سد المستمعين يحبوا يركزوا معاك ويفهموا شنو اللي يتغير. بدل شوية مكانك مش نجم نسمعك 5-5. هاي قل.
3: قلت أنه ثم قبل مرسوم هذا بدرعة كان صدور مرسوم عدد 8 ومرسوم عدد 9 ومرسوم عدد 10 مرسومين اثنين كثيرين اللي هم كانوا ألغوا جزء من أحكام مجلة الجماعات المحلية فيما يتعارض طبعا مع أحكام الفصلين مع أحكام المرسومين هذوما. بقى هو المرسوم الجديد يصدر اليوم في رائدة رسمية المؤرخ اليوم، هو ألغى كل الأحكام الواردة بمجال الجماعات المحلية في 2018 كما قلت أنت عدد فصولها 400 فصل. الملاحظ هو نقرأه الفصول المرسوم هذا، نلاحظ أنه في أحكام جديدة مقارنة بمجلة الجماعات المحلية وحتى مقارنة بالقانون الأساسي للبلدية المؤرخ في سنة 1975، وفيه بعض الأحكام اللي خذت على مستنسد بأحكام الجماعات المحلية نلقاها مثلا في المرافق المحلية ولا في الطرق التصرف فيها ولا في المنشآت ولا في النظام المالي ولا في صلاحية المجلس البلدية وغير ذلك. يعني المرسوم هذا أروح بين التجديد وبين الأخذ على المسألة السابقة ما شايفي صالح لأنه يكون أحيان يمكن أن تسعى المجالس البلدية.
1: شنو نجمه معناتها شنو اللي باش يتغير؟ هل انه المجالس البلديه باش تكون بنفس الدور اللي كانت تقوم به قبل، ولا باش ياثر على العمل نتاعها؟ باش يكون عندها صلاحيات جديده على مستوى التركيبه على مستوى المهام، ولا باش نقعدوا معناتها في نفس العمل ونفس الصلاحيات كجماعات محليه؟
3: هو وقت نقراو الصلاحيات اللي اوردها المرسوم الدار مع لاحظوا انه في جانب هام جدا منها هي نفس الصلاحيات اللي كانت سابقا نصص عليها في قانون الجماعات المحلية. ومن حيث التركيز أيضا لاحظوا أنه ثم ديما لجان ومثلت بالمجلس البلدي فضلا طبعا عن الإدارة البلدية، وبالتالي حصلنا على الخطوط العريضة مش طيب اسميتها في التنظيم الجديد مش تولي المجالس البلدية في حد ذاتها. ويعني في هذا الخصوص المرسوم يأكد على أنه المجالس البلدية بتكون عندها صلاحيات قائمة الذات وصلاحيات هذه حتى أنها متميزة، وهذا وصفه المرسوم عدد 4 مش تكون متميزة مختلفة على صلاحيات بقية الجماعات المحلية اللي هي سبت المجالس البلدية كما المجلس المحلية والجهوية وغيرها.
1: صلاحيات قائمة الذات هذا يحضر
3: صلاحيات قائمة الذات تحديدها بالفصول المتعلقة طبعا بالصلاحيات المجلس البلدية واللي كما قلت لك يعني العديد منها نلقاوه موجود في الجامعات المحليه، نخص منها بالذكر التراتيب البعديه والاعتناء بالنظافه وبالبيئه وغيرها من الصلاحيات الاخرى. عديده جدا هي الصلاحيات.
1: هات نحكي عن المستوى السياسي، صدور هذا المرسوم هل هو اعداد لانتخابات بلديه وشيكه؟
3: طبعا طبعا. هو

0: إيه، ما عنديش صلاحيات محددة، يلزم يصدر القانون أو المرسوم قبل، وبعدين نعملوا المسار الانتخابي وندعو الناخبين الانتخاب المترشحين على عضوية المجالس البلدية. إذا نتوقع أنه بعد صدور المرسوم مش يتم إجراء انتخابات مجالس بلدية، وبعد الإعلان عن النتائج النهائية يدخل وقتها المرسوم هذا حيز النفاذ، لأنه راهو المرسوم هذا مش يدخل حيز النفاذ اليوم ولا غدوة، لا راهو مرجع إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية.
1: فوالا، هذا هو معناتها، هذا هو معناتها علاش خرج المرسوم هذا. يعني عندنا انتخابات ان شاء الله نجم نقولوا على قريب هكا.
0: المؤمل أن تكون على قريب، أولا استنادا إلى التصريحات السابقة لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقت حضروا مشروع القانون المالي لسنة 2026، وقتها كان شدد على أنه هم حريصون وماذا بهم انتخابات المجالس البلدية تكون في خلال سنة 2026، وهذا علاش نفهموا المسار اللي خذاه المرسوم هذا وتم إصداره اليوم، إذا قبل عودة المجلس النيابي إلى العمل، كانوا بزيد ياخذ وقت في المناقشة في العرض على اللجان إلى غير ذلك.
1: مستعجل تعتبروا المرسوم؟
0: والحال أن المسألة المستعجلة اليوم هي إجراء والمؤكدة هي إجراء الانتخابات المجالس البلدية، فممكن يعني المرسوم مش يخلي الهيئة تخدم على أريحية، ومش يخلي طبعا الناخبين والمترشحين كيف كيف، أولا المترشحين مش يشوفوا شنو صلاحياتهم حتى يحدوا على ضوء برامجهم الانتخابية، المترشحين كيف كيف حتى هم يستعدوا أيضا لهذه المواعيد الانتخابية. إذا ننتظر من الهيئة أن توضع روزنامة انتخابية

0: شريف،
1: مجلس البلدية لأسناء.
0: سيد العميد، الانتخابات التشريعية مش متوقعة بداية 2028 بعد
1: ما هو يتم الإعداد لها؟
0: الإعداد
1: مش
0: الانتخابات
1: الاقتراع، الإعداد لها ياخذ برشا وقت، فتكون في سنة 2027 حتى تكون يعني جاهز للانتخاب في سنة 2028.
0: واضح جدا، شكرا على كل هذه التفاصيل. لفضلك أستاذ التعليم العالي في القانون، العميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس، أستاذ خليل فندري، شكرا لك. تقابلوا إن شاء الله في مواعيد لاحقة. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 8:57 دقيقة على موجتنا.

0: سهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: بون بلان
3: نحكيو على فيلم كوميدي، فيلم الهنا اللي انا فيه اليوم. مش نحكيو على فيلم كوميدي فيه مفارقه الضحك من اولها، كيفاش واحد يعطي في الناس نصايح على السعاده الزوجيه هو حياته الزوجيه بيدها مش ماشي. كنشوف النصايح اللي موجوده على الفيسبوك يا هيفا، نتاع ناس تعطيك في نصايح نتاع هي حياتها خاربه من راسها لسايسه، هي تعطي فيك في دروس وفي مواعظ، ولا كيما واحد عرفت تلقاه عاملهم الكل ويعطي فيك في نصايح لازمك تكون وتكون وتكون فوالا ما تعدي صلح روحهم بعد ينصح الناس هكا ولا. الفيلم يدور حول شخصية الدكتور أحمد اللي معروف على وسائل التواصل الاجتماعي بنصايحه في بناء الشخصية والعلاقات والسعادة الزوجية، يتكلم ثقة يعطي حلول يوجه المتابعين كيفاش يتعاملوا مع مشاكلهم العاطفية. أما في حياته الخاصة الحكاية مختلفة بارشة، أحمد يلقى روحه يواجه مشاكل في زواجه في الوقت اللي الناس تشوف فيه قدام الشاشة إنسان فاهم العلاقات الزوجية وعنده الحل لكل مشكل، هو عاجز على حل مشاكله هو ومرته. الأغرب من هذا الكل أنه مرته تفاجئه بطلب الطلاق وبعد تقترح عليه حاجة ما تخطرش على البال، أنه يتزوج بصديقتها. من هنا تبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات، خاصة وأن أحمد مطالب باش يواجه الواقع اللي كان طول الوقت ينظر عليه للناس. الفيلم يجمع كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، وهو خلطة بين الكوميديا ميديا ومشاكل العلاقات الزوجية. يطرح بطريقة خفيفة سؤال بسيط، هل الإنسان اللي ينصح الناس في حياتهم ينجم بالضرورة يطبق نفس النصايح على حياته؟ وهنا تبدأ الحكاية بين النصايح اللي تتقال على السوشيال ميديا والواقع اللي ساعات يكون أعقد بألف مرة من أي نصيحة. فيلم الهنا اللي أنا فيه هي كوميديا ما فيها رسالة يفهمها كان اللي تبعه، هذاك علاش هيفا تقترحوا عليكم الليلة في بون بلان.
2: بون بلان.
3: شكرا صبري، شكرا يا هيفوف، عملت مجهود كبير هيفا اليوم، شكرا، حصة ممتازة ممتازة جدا. شكرا أشرف الرباح، أجمل تحياته دلو الغمي. الأخبار مع فؤاد، نايت كلوب مع محمد القرق، نيتكم زينة، صباح الخير.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.

0: ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا، ديوان اف ام، عسلمة. غدا الخميس تنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على شرف دون فوائض، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. والمستشار الجبائي محمد صالح العياري يوضح أن معالجة الملفات ستكون اعتمادا على الأسبقية في إيداع المطالب، حيث ستمكن المنصة الحريف من وصل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإيداع، موضحا أن رد البنك يجب أن يكون خلال 10 أيام سواء كان بالقبول أو بالرفض مع تقديم الأسبقية.

0: في صورة عدم الموافقة وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
1: ابتداء من غرة أكتوبر تبدأ المنصة حاضرة وينجموا الأشخاص معني بالأمر يدخلوا على المنصة هذه لتقديم المطالب بطريقة إلكترونية. البنك عنده المنصة الإلكترونية متاعه، والحاجة الباهية للتأكيد عليها في المنشور عدد 8 سنة 26 مع إثبات تاريخ الإيداع بختم توقيت إلكتروني يحدد أسبقية الطلبات. ما فماش كل واحد تسبقوا على شخص آخر، ما فماش محبات خاطر طريقة إلكترونية. مشيت 8 متاع الصباح ودقيقتين وثلاثين ثانية وجاء بعدك واحد دقيقتين وثلاثة وثلاثين ثانية انت قبله طريقة إلكترونية، حتى حد من يجي يشكك في هذاك. وبعد قرروا يجيبوا البنك مطالب بإشعار فوري للمعني بالأمر لدى إيداع الطلب مع إثبات كتابي، معناها ترك الأثر الكتابي لتاريخ التقديم. وفي نفس الوقت البنك يجب يعلم المعني بالأمر هذا من قبل في ظرف 10 أيام على أقصى تقدير بالإجابة أو بالسلب. كان بالإجابة مرحبا، وكان بالسلب يجب يبرر يقولوا علاش بالسلب.
0: محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يدعو إلى إرساء آليات عربية مشتركة لحماية الاقتصاد من الصدمات، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون المالي والنقدي العربي ليواكب عالما تتسارع فيه الأزمات وتتدخل تداعياتها. جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع السنوي 50 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. ومحافظ البنك المركزي التونسي يدعو إلى تطوير أدوار البنوك المركزية بما يعزز قدرتها على حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي في زمن الصدمات، مشددا على ضرورة تعزيز قدرة المحافظين على استشراف المخاطر الجيوسياسية والطاقية والمناخية قبل انتقال أثارها إلى الأسعار والأسواق. جامعة تونس المنار تتحصل على المرتبة 3 على مستوى شمال أفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. وجاءت جامعة تونس المنار وفق نتائج تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 27 و2000 في المرتبة الأولى أفريقيا في مؤشر جودة التدريس، كما أدرجت ضمن الفئة من 801 إلى 1000 عالميا، بمحافظة بذلك على موقعها في صدارة الجامعات التونسية المصنفة ضمن هذا التصنيف. وسجل عدد الجامعات التونسية المدرجة في تصنيف تايمز للتعليم العالي ارتفاعا إلى 11 جامعة في نسخة 27 و2000 مقابل 9 جامعات في نسخة 26 و2000 وفق معطيات نشرت اليوم على الموقع الإلكتروني للتصنيف. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مغادرة آخر القوات الأمريكية للعراق اليوم، معتبرا أن الخطوة تمثل يوما عظيما لأمريكا ونهاية لوجود عسكري امتد بصور مختلفة لأكثر من عقدين وبقرارات أدخلتها في مستنقع وفق قوله. رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يقول اليوم أن طيارا هنديا هو من أنقذ حياة 174 راكبا كانوا على متن رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى الأراضي المحتلة وتم تحويل مسارها إلى السعودية. وفي سياق متصل، سفارة الهند في السعودية تفيد بأن التقارير الأولية تشير إلى أن حالة الطيار الهندي مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى بالمملكة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين الجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قصدي ربي، ولا زاد مروحين من الديار بعد قهوة، بعد بتاتر من عشان تريح كارتة، تريح كرة، تريح تنس، تريح بادل. عليكم أنا نقولكم خليوا الموسيقى علينا في كرهابكم، وين ما كنتوا ماشيين تعديوا معنا إن شاء الله دي بون مومون، نحكيوا برشا موسيقى وتسمعوا معنا برشا برشا موسيقى. أنتو كان سلام عليك صابري البوسيسي، السيدة المخرج هيفا بن يوسف في الأعداد، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. ضيوفنا شوية آخر نحكيوا معهم برشا موسيقى، 24 ذوق ذوق 24 فوالا، دونك موسيقى حلوه برشا مش يكون موجوده لهنا في صفاقس، نحكيوا عليها باكثر تفاصيلها سينو ديريكتومون. نكونوا مع الموسيقى ونبداو مع البلاي ليست نتاعنا في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوي باش نسمعوا سلايد جونسون في everybody.

Et en plus, Adam Chesmore, We Three Feet, 3M. في البلايليست ايمن لاسيق نحكيو على ملحم زين شاما نحكيو فوديل شيب مامي شيب خالد زيدا جاستن تامبرليك هذي الكل في البلايليست متاعنا شوية خير انتو كان خليكم تو سويت مع ميغان ترينر نو اكسكيوزز هذي الموزيكا متاعنا عملوا معها بون كيف ديجا نقولكم بون موزيكا حلوة بون يكوت انتو ما تسمعوا في نايت كلوب

0: من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديجا بالموزيكا ومازلت برشا موزيكا شويه اخر. نذكركم في ساعتنا الثانيه نحكيو على اولديز ونرجع بكم العام 2004 ومازلنا نحكيو على البيلبورد نتاع عام 2004. دونك حضروا بيحكم برشا موزيكا عندها نوستالجي وحلو برشا. اي داير انا نقول لكم زاد مش كان هذه الموزيكا الخطر عندكم رونديفو مزيان برشا لو 2 اكتوبر نهار الجمعه مع موزيكا فيها القديم فيها جديد فيها تربي فيها جديد فيها البوب نوعا ما موسيقى تعملوا معها بون كيف عرض ماهوش جديد على السفيرسية ولا على الناس اللي دخلت القبل ولكن ديما في حاجات في حاجة كروح جديدة ديما فما نفس جديد ديما فما طلعة. أنا نقول لهم هكا هبلة يعملوها في وسط العرض اللي تخلي كل عرض إلا ونستنيه في العرض اللي بعده شنو مش يكون فيه. نحكي لكم بياني في دامون نحكيه على عرض توقع لياسمين. العرض ذي اسمه ذوق 24 دونك اوتوماتيكمون يمشي لبالكم الذهب وحاجه ذهبيه كيما نحكيو موزيكا حلوه برشا مش تكون نهار الجمعه. العرض هذايا اللي باش نرجعوا نحكيو على تفاصيله باش نرجعوا نحكيو شويه على العرض ونسترجعوا يمكن فما الناس اللي تسمع فينا زاده ما عندهاش فكره دونك نحاولوا نعرفوكم على توقع الياسمين والجروب هذا اللي فيه النساء المزيانات اللي كل مره الا يقدمونا موسيقى حلوه برشا وترجعنا لحاجات طربيه نسمعوا في اصوات مزيانه. ils sont des amateurs ماهمش دي بروفيسيونيل في الموسيقى ولكن وصلوا لدرجة انهم يسمح لهم انهم يقدموا عروض حلوه وحلوه برشا وناجحه كل مره. المره هذه العرض مش يكون لفائده جمعيه مكافحه السرطان دار الامل معروفه اللي تري كونو في صفاقس يعرفوها الناس اللي بوتيتر عندها علاقه بالماموغرافي وغيره. وباش نرجعوا نحكيوا على الكوز وعلاش اخترنا الجمعيه هذه باكثر تفاصيل هذيك علاش انا فرحان برشا يكونوا بحذنا لهنا عن توق الياسمين مدام مها تريقي القرمازي. نقول لك مرحبا بيك هنسني برشا
2: محمد سافا الحمد لله
1: هنسني لله
2: يعيشك لاله وشكرا على الاستضافه.
1: شكرا ليك مرحبا بيك وتو مومون انتم تكونوا بحذانا لهنا وكل مره لو تعطيونا درس خليني اقول في العمل الخيري والدرس حتى في الموسيقى لانه وزينا ساعات نسمع موسيقى في وسط الايام اللي تتخلبز شويه اي با انتم ترجعونا لك الموسيقى الصندي انا نقول ونظيفه سينو زاد نحب نرحب بيك مدام نوال دمق الشعبوني مرحبا بيك
3: يعني مرحبا بكم مرحبا بديوان فهم ومستمعيها الكل اللي احنا عنا شوق كبير باش نتلاقاو معاهم مع المستمعين في حفلنا اللي مش يكون نهار الجمعة ان شاء الله لو 2 اكتوبر على الساعة 7 مساء بمسرح المسرح البلدي بصفاقس
1: ان شاء الله. يا لالا نسنا برشا هذا دار داركم هذا في تقريب الموسم الرابع انا توا تكونوا بحذايا ضيوفي لهنا ما بقاش ضيوف راه وليتوا ولاد الدار فوالا. سينو زاد نحب نرحب على جمعية دار الامل لمكافحة السرطان سي عمر النوري مرحبا بك استاذ مرحبا
4: عايشك بك اكثر سي محمد
1: سمعنا بس عليك
4: لا تخي بيان
1: الحمد لله. احنا قبيله شويه انا سي عمر نحكي وكذا فخذيت برشا معلومات اللي مش نودكم بهم باش تفهموا اهميه الجمعيه هذيا واللي قاعده تخدم فيه اليوم في صفاقس على الاقل نقول في صفاقس يمكن تكون الخدمه على لي ريجون الاخرين ولكن الاهميه لانه ويمكن فما برشا ناس يسمعوا فيها تو يفهموا ويتذكروا السنتر هذيا وتعطيو تحديدا وين وكل شيء ونرجع نحكيوا عليه جوستومون. ومش نبدا معك انت سي عمر حول الجمعيه لانه العرض هذا اللي نظموه توق الياسمين مش يكون لفائده جمعيتكم جمعية دار الأمل لمكافحة السرطان. الجمعية ذي اللي نعرفوها عادة قدام محل متاع كرواسون في النصرية مش لازم نسميه نعملوا البيب ولكن النساء جنرال ما يعرفوه لتقصي مرض السرطان عافانا وعافاكم الله كل الناس اللي تسمع فينا بتبيعا. فهنحكيه شوية على الجمعية هذية تأسيسها شنو العمل اللي قاعدين نقوموا فيه قبل بعضهم نحكيه على الجينة لهنا الليلة وشنو مش نطلبه من النساء المستمعين.
4: أكيد محمد شكرا على الاستضافة قبل كل شيء ومرحبا بالمستمعين الكل. يشرفني كوني اليوم أن مثل دار الأمل. دونك الجمعية نحكي شوية على تأسيسها اللي ما يعرفش جمعية دار الأمل من عام 95 ما شاء الله بديت كعليش بديت الجمعية باش تعاون المرضى متاع السرطان عافينا وعافيكم الله. العبيد قبل ما كانش فما سيرفيس بتاع مثلا علاج بالأشعة أو شيميوثيرابي في بقية الولايات بتاع الجنوب دونك عبيد ما عنديش فلوس تجيب شديوي السرطان والعلاج بتاع السرطان ينجم يستمر أسابيع أو أشهر ما عنديش وين تسكن ولي منين تاكل فما عبيد ما عنديش برشا إمكانيات دونك صارت الجمعية باش تعاون العباد هذوما باش ما ينقطعوش على العلاج نتاعهم لانه معناتها يلزم نعالجوا الشيء هذا
1: لانه فما سيرمون انتم صارت لكم دي كال يجي حتى يعمل سيونس ولا حاجه دونك من بعد يروح يقول لك تتكلف لي الامور ولا دونك يراتي الحاجات هذوما معناها
4: فوالا فما عباد ما يعني ما عندهاش امكانيات مثلا باش تكري دار ولا باش تبقى كل نهار تمشي وتجي الولايات نحكيو على الولايات بعيده مثلا مدنين تطاوين توزر اكسيتيرا كلهم يجوا يعملوا العلاج بالأشعة في صفاقس لأنه ما فهمش في المستشفيات الأخرى دونك هذيك الكوز الأولى دونك في عام 2001 تبنيوا للوكو يعني البنية اللي هيك المعروفة كما حكيت أنت اللي هي في شارع مجيد أبو ليلة وراء الإدارة العامة للصحة وراء بنك الدم زيدا
1: وراء بنك الدم
4: سواء طريق العين علول بالكل سواء في شارع مجيد أبو ليلة دونك تبنيت عام 2001 ومن عام 2001 الجمعية تقوي في المرضى من وقتها تقريبا عندنا 26 فراش إيواء للمرضى اللي هما يجيو تقريبا من 2001 صار إيواء أكثر من 7500 مريض تلقاو العلاج متاعهم في صفاقس بما يعادل أكثر من 120 ألف ليلة مقضات تقريبا أموين كل مريض 3 semaines, 2 semaines هكيك يعدي في العلاج متاعه دونك أبغسا من وقتها الجمعية توفر السكنة للمرضى ما توفر زيدا الغذاء توفر ساعات ما ينجموش ياخذوا دويت نعاونهم باش ياخذوا دويت ساعات نعاونهم مع التنقل وهكذا زيدا وليك وأبار السكنة والغذاء وهذا الكل توفر جو سيرتو عائلي للمرضى كونه الإنسان كي يبدأ وحده صعيبة لكن كي يبداو برشا مرضى مع بعضهم يساندوا بعضهم اون بلوس الجمعيه نعملوا مثلا حصص علاج بالموسيقى اللي هذه كانت بادره الاولى من نوعها في تونس وظهرت كونه المرضى اللي يتلقاو علاج بالموسيقى الكاليتي دو في والجوده الحياه عندهم خير من اللي ما يعملوش علاج بالموسيقى نعملوا ساعات ورشات بتاع رسم ساعات ورشات بتاع شنو ناكلوا
1: دونك الفن يساعد نوعا ما في انه نخرج من المرض هذا معناه
4: أكيد أن بلوس المرضى يعني أباغ هذي الكل عايشين مع بعضهم بعد ما يكمل الحصة متاعه يمشي مع المرضى الأخرين يوليو صحيباته ويعملوا طرح كارته ويخرجوا يقعدوا يحكيوا مع بعضهم
1: يحسوا وحده في الأخرى
4: صحيح تنسي يطيبوا مع بعضهم نوفروا لهم احنا معناتها الغذاء وكل شيء هم يطيبوا مع بعضهم تصير يولي أنديري جو عائلي المريض بشي عادي جمعتين ثلاثة شهير في الجمعية يحسها تقول عائلته يولي
1: مهم مهم جدا نتخيل انه عمل متاع الجمعيه من نوع هذايا تحب له بيدجي تحب له برشا مصاريف تقريبا دكتور معناها في العام قداش تتكلف لنا العمل هذايا في الجمعيه تقريبا معناها على الاقل من السنين الاخرى والحاجه تقريبا قداش حب لنا معناها ميزانيه
4: يعطيك الصحه سؤال مهم ياسر دونك الجمعيه هي جمعيه خيريه ملي تأسست ما عندهاش هدف ربحي الهدف تاعها جوست كون يتعاون المرضى وكما حكيت لك يعني تقريبا باش تكاليف التغذية وتنظيف وإيواء لعدد كبير من العباد اون بلوس تاع الماموغرافي يتكلف برشا ما نحبش نعطي شيفر اكزاكت لكن
1: تقريبا باش نسرى وتفهم العمل الجبار ما نخليكش في حرج ولكن تقريبا
4: تقريبا نجم نقول لك فوق 100 مليون في العام باش مصاريف الجمعية
1: هذه المصاريف
4: حتى أكثر
1: مهم جدا 100 مليون نحكيو على برشا فلوس معناها كمية من الجمعية سافا موافقين انكم تلقاو فيهم فما دي سونفونسيون فما حاجات فما ناس اللي تجي معناها ريالمون
4: والله فما ناس نشكروا ديما برشا عباد تعاون الجمعية كسوا فما معناتها ما غير ذكر اسامي برشا عباد تعاون برشا الجمعية كسوا فما شركات فما خواص فما عباد تعاون أنونيم يعني ما تحبش تقول فما شكون يعاون بالغذاء بمواد تنظيف بالاخطاء باي حاجه
1: الله يبارك لهم ان شاء الله والله يجعلوا في ميزان حسناتهم كل الناس اللي تعاون وراهو مش معناها تعاون ونخلطوا شويه راهو معناها لا ما زلنا طالبين 100 اخرى و200 اخرين لانه الجمعيات وتعرفوا وضعيه الجمعيات في تونس ديما في حاجه للتمويلات المستمره معناها هو حكايه تقريبا 100 مليون ولكن راهو نجم مع الغلاء الأسعار مع الدنيا مع نجم عباد العدد المرضى يزيد نجم برشا حاجات اللي هي نقول أنا ديما عاونوا يا ناس وديما امشيوا وخاصة نتوجه للشركات أكثر منه للناس لأنه دوره مهم اليوم في حاجة من نوع هذا في ما نطلبش الشيء هذا لكل الجمعيات نطلب للجمعيات اللي هي فريمون قاعدة تقدم في خدمة كبيرة كبيرة برشا ولو أنه ما نكرش دور كل الجمعيات ومهم في المجتمع متاعنا ولكن الجمعيات وخاصة الصحية اليوم مع الظروف الصحية اللي تعيشها البلاد بوتاتر نقول هي عندها الأولوية أني نعاونها أكثر وأني نمشي معها جسكوبو ونزيد نحاول نمولها أكثر باش على الأقل ما فماش حاجة في الصحة العمومية ولا فما حاجات ناقصة في الخواص ولا غيره نلقاو على الأقل جمعيات من نوع هذا كيما الخدمة اللي قاعدين تعملوا فيها أنتم قاعدة تعاون في الـ في الـ في الـ في الانفيرونمون وفي السانتي في صفاقس مش نرجع بعد شوية ديجا باش نحكيو على لاباري اللي باش يجينا جدا من خلال جروب توق الياسمين الجروب هذايا اللي موجودة فيه تقريبا ما نعرفش أنا النمبر إكزاكت متاع نساء ولكن عندهم سنين توا قاعدين ينشطوا في موسيقى حلوة برشا قلت لكم أنا ديجا سي يمكن الكاتريم سيزون هذا اللي يكونوا بحذايا لهنا أما نرجع شوية على توق الياسمين البدايات متاع انطلاقة توق الياسمين كيف جات الفكرة شوية نذكر وإلا الناس اللي يمكن زادة يسمعوا فينا توا في الجهات الأخرى في سوسة في زغوين في القروين وإحنا توا ما عندناش برشا من اللي دخلنا على القروين وزغوين دونك سيغمون ما سمعوناش قبل فنذكرهم ونعطيهم فكرة على توق الياسمين والجروب جروب هذا كيفاش بدا النشاط نتاعو
2: مجموعه طوق الياسمين هي مجموعه غنائيه تتكون من نساء 25 سيده مبدعات
1: جدا جدا
2: بون جمعهم حب الفن والعمل الخيري دونك البدايات كانت هي تاسست سنه 2000 بدايتها كانت مع سي محمد خميخم
3: الله يرحمه
2: الله يرحمه ومن بعد سي ثامر طرابلسي وتوخذ المشعل سي رستم السافي
1: نوجه له تحيه صديق
2: اي نوجه له تحيه سي رستم هو شاب ميسر شاب ومبدع
3: طموح
2: وعنده هكا
1: فنان ما تنجم تحسب كيف فنان لانه تبارك الله معناها موزيكته ودنيته حاجه رائعه جدا انا اللي نحب نرجع عليه اكثر معناها 25 سنه شوف عدد الناس يقول لك راهو احنا مجتمع رجولي 25 سنه راهو 25 نساء باش يتلاقاو 25 مراه باش يتلاقاو في بلاصه راهو عاده فوضى معناها فوضى
3: عمل فوضى
1: معناها اللي شاف هذوما اللي شدوا معاك راهو يعطيهم الصحه راهو عملوا عمل معناها باش تبدا السنكرونيزاسيون بين 25 مراه في الموسيقى في الاسبري خاطر انا بدي نعرف شويه علاش قاعد نحكي هكا لان نحب نوصل للناس الجو نتاعكم الامبيونس اللي في وسط الجروب معناها نشوفكم حتى في الفيسبوك نشوفكم في الشارع نشوفكم معناها ما تحسش انه فرقه ولا ليه تحس فما عائله فما فامي قاعده تخدم فما حلمه لانه كل مره الا ويجيو زوز معناها منكم انتوما بحذايا لهنا كل مره لو نشوف لمعه في العينين نشوف في حكايه نشوف في قصه نشوف في غرام نشوفها وكانه تحكي على ام بي بيت ولد معاها وقاعده عايشه معاها معناها ريالمون هذا اللي نحب نحكيه للناس وانت اللي انت عايشته معناها اكثر مني معناها
2: هي هو طوق الياسمين عائلتنا ولا معناتها اللي نقعدوا في طوق الياسمين ولينا قاسمين مع ديارنا والله كلهم هو الحاجة الباهية في نساء طوق الياسمين اللي كلهم متفهمين وانتلكتويل معناتها دونك كنا لحمة كنا نحاولوا حتى وقت عنا عرض نحاولوا نقدموا كل ما عنا نتعاونوا مع بعضنا نتقاسموا الأدوار من الديكور من الميزانسين من اللوميير من التنو من الميدياتيزاسيون معنا نحاولوا كنا نتكاتفوا مع بعضنا وباش نوصلوا الهدف نتاعنا اللي نقدموا عرض جميل
1: مزيان
2: ونحققوا الاهداف الهدف الخيري اللي مش نعملوا العرض على خاطره
1: هو انت شفت اللي تحكي فيه انا قبيله اكتشفته كل الكلام هذا اكتشفته ولوني نعرفه من قبل ولكن زدت تاكدت منه في مدام نوال علاش خاطر هي حكيت لي على حكايه خاصه فحكايتها هي واحنا قلنا لها قلنا نسمع نحكيوا عليها علاش مش باش نعمل بوز ولا حاجه والله ماني غادي وما نحطش روحي في العلامه هذيك عليك، ولكن القصة متاعك اليوم مع كل المستجدات اللي في البلاد والأخبار اللي نسمع فيها والحاجات هذية، فرسالتك رسالة أمل. والحاجة اللي تأكد عليش قلت لها كلامك إنه قبيلة قالت لي أنا أسمعني على الأول جاتني الانفيتاسيون راهو مع توقع الياسمين، أما مشيتش معاهم كان بعد ما تليت بصغاري وسبع، وبعد لقيت روحي رجعت لي الروح للفرقة هذية ولا الجروب هذية، وليت نحب نمشي وليت نعطي وكذا، وحكيت لي على الديكور وتحكي لي على التفاصيل. فقصتها قصة رائعة جدا، وانت كنت من بين الناس اللي مرث بمرض السرطان مدام نويل هكا ولا وشفيت منه، ومن برمي الحاجات اللي شفيتك زادة انك كنت في انفيرونمون ولا في امبيونس نتاع موسيقى وغيره. اعطيني شويه تفاصيل مش باش ندخل برشا كيما قبيله ما مسيرش.
3: احنا الفن هو في دمنا من الصغرى، اذا حتى انا مريضه وانا نغني. اما الحكايه اللي طلعنا بها بون اللي خرجت ولدت فيا حب طوق الياسمين، وحبي اني ننتمي لطوق الياسمين نهار من الايامات. انا مرضت قبل، مرضت في صفاقس، عملت عمليات في صفاقس، هزوا يديهم مني في صفاقس، محاولت تونس، هزوا يديهم مني في تونس، حملت المحاولات الكل، دكتور فريخة يعرفني عالجني معناها فهمت. دونك بعد قالوا رانا ما عندناش دواك هوني، راهو ما عندنا كان شقان. عملت الشيميو كيف كيف سنه غيانا بوتي معناها، والله غالب دواك بتاتر تلقاه شي في سنتر دو ريشيرش في فرنسا. جيتي لو 280 كا في العالم. النوع المرض اللي جاني انا حاله نادره معناها في العالم، وانكور سو لا ريشيرش معناها مازالوا يجربوا فينا معناها فهمت. دونك ترميت في فرنسا والحمد لله ابريت
1: الحمد لله.
3: رجعت عليك دي سيكيل سيغتينمون ما هماش سهلين، نفسيه جسديه باللي تحب انت كل، مي حبي لصغاري اولا وحبي للحياه وانا محبه للحياه خليني نجم نصارع المرض هذية ونقو به. أنا في فرنسا قلت عليش ما نروحش لصفاقس ونعمل بعد لي كونترول ميديكو اللي تعداو عليا حتى العام 2009 وين كل مرة ماشي جاي على فرنسا وحاسلو. علاش ما نعملش ان سنتر ديكوت نسمع فيه المرضى الكل ويجيو المرضى الكل ويحكيوا مع بعضهم سابيز معناها يفرهدوا على رواحهم وكل. انا نهار ثم طبيب قال لي ما تحكيش في الموضوع ما حتى حد. قلت له شوش نحكي يا ولدي، ولي لي كل نهار غول كل نهار غول كل نهار غول يركبني، كل نهار المرض قاعد يكبر في راسي كاين وحاجه كبيره ياسر معناها. لين نهار ايه انا مريضه مريضه مريضه بالمرض هذاك، حتى علاش نخبي ما خبيش انا مريضه وحسيلو. دونك كي تفتحت على اني حاجه ماهيش حاجه ابوردابل نحكي فيها دونك انا بريت هيك. علاش حبيت نعمل سونتر ديكوت؟ سونتر ديكوت هذا ما نجمش نعملو، علاش؟ خاطر يعيطوا لي في كل ربي يشفيهم ان شاء الله يا ربي اللي مرضوا وربي يرحمهم التوفاو.
1: تلقى روحك تي بران
3: نمشي ونواسي نمشي ونكلم ونواسي ونهز المورال، خاطر انا مثال مثال كبير ياسر ونعرف روحي كيفاش كنت، خاطر مانيش نفس الشخص اللي كنت قبل قويه، انا مانيش نفس قويه تو. انا راني هكا رقيقه جدا معناها في شعوري وكل. دونك القوه اللي عطاها لي ربي وقت المرض مشيت مع المرض الحمد لله يا ربي. حبيت قلت لك تعبني تعبني اني نمشي للمرضى ونسمع ونهز المورال كل، هو حاجه باهيه، لكن انا جو غسوا لي زون نيجاتيف على الاخر، نتبنى هيك المرضى نتاعي ونعيش الالم من جديد. وا وا وا وا. دونك وقت اللي خرجت طوق الياسمين وانا صغاري صغار حبيت ننتمي له، جاتني الدعوه من المايسترو سي ثامر طرابلسي الله يذكره بالخير أتخوى غوبريز، وبعد نخاف نزيل عندي صغاري صغاري نحب نربيهم هيكم الصغار اللي أنا كنت باش نودعهم نعرف الليمت. دونك وصلتهم وقريتهم ووصلتهم لستهم ودير بثيت فيهم حب الخير، وهم دي عندي صغاري متجندين زادة الحب الخير. عندي بنات زادة عملوا دي بوستير ودي بانتور في الوبيتال وفي حاسيلو. دونك العمل الخيري هذا حبيناه، وجيت لطوق الياسمين على خاطر حب الخير. نحب نعمل الخير للجميع اللي انا ما نجمش نعملوا نهار بالليمت.
1: وهذا الخير اللي قاعدين نحكيوا عليه اليوم وسايكزيست ديجا خاطر نحكيوا على عرض حلو برشا. العرض هذا كل المداخيل نتاعو مش تكون لفائده الجمعيه دار الامل. عرض حلو برشا مش يكون نهار الجمعه. تفاصيل العرض هذا اش مش يكون موسيقى؟ لانه قبيله نحكيوا شويه قلت لك انا مش نبربش شويه على الموسيقى فما جديد. قلت لي اسمع فما دي سوربريز فما دي سوربريز فيا تقولوا لي على السوربريز يا مش تغنيوا وتعطيونا افونغو انتم زوج توا على العرض حاجة منه.
3: تستجيب لكل الأعمار وكل الأذواق.
1: وأنا باش نختفى شوية دقيقتين من العرض هذا تفضل.
2: شنو هو العرض؟
1: شنو هو باش تغنيو؟
3: بون نجم نعطيكم مقطع صغير بعد تغني.
1: هاي باهي باهي مال جوست احنا تو 53 دقيقة دونك نعملوا دقيقة ونص دقيقة ونص.
3: يا ما قلوب هيمة هيمة حواليك تيرارا تتمنى تسعد يوم

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. دونك هذا افون جو بالنسبه اللي باش يكون نهار الجمعه السبعة نتاع العشية في المسرح البلدي بصفاقس. لي تيكي كان نجموا قبل كل شيء قداش يكونوا لي تيكي قداش مازال خاطر قلت لي قبيله ديجا فما دي تيكي وفيو ان توكا
1: بريسكو
0: فيو
1: مازال 40
0: داكور سينو
1: مازالوا لي تيكي دو 20 دينار
0: لي تيكي دو 20 دينار كل المداخيل مش تمشي لاباري جديد اللي مش تكون الفائده تاع دار الامل شنو هي لاباري هذا شنو نعملوا بها اون بريف سي عمر شنو باش نعملوا مش لاباري هو بيتو للبيت اللي
1: تكون فيها
0: اعطينا لي ديتاي من عندك
2: دونك ان شاء الله قريب توصلنا ماكينه جديده نتاع ماموغرافي اللي تقصي سرطان الثدي الماكينه هذه هبه من عند سفاره دوله اليابان نتوجه لهم بالشكر
0: اكيد
2: مي دونك باش نجموا نركبوا الماكينه يلزمنا اون سال صاله تكون بريباري بيان اميناجي فما دي نورم تكنيك يلزم يكونوا موجودين دونك تتكلف تتكلف
0: تقريبا قداش تكلف لنا ميساج نعطيو تقريبا نحاول هكا راني نحب شو انا نعرف يمكن الرقم شويه معناها ما نحبش برشا ولكن تقريبا علاش نقول باش الناس تفهم راهو البروجي راهو ما احناش جايين جوست لهنا راهو باش نغنيو ولا باش نحكيو لكم هكا ولا على الجروب ولا باش نعملوا البوبليستي للجروب ولا حاجه دي رانا نحكيو لكم على شيفر كبير ونحكيو لكم على حاجه كبيره واللي رانا ديما طالبين حتى بعد العرض هذايا وحتى نكملوا نبيعوا تيكيات والعرض الجاي واللي من بعده ديما حاجتنا بالتيكيات وديما حاجتنا بالفلوس وديما عاونونا الله يخليكم ويرحم والديكم اكثر شيء من هيك فوالا دونك ا بوبري قداش
2: ربي نشكر ديجا لي سبونسور اللي ساهموا في العرض الكل والعباد اللي باش تدخل الكل تكون متاكده كانوا فلوسها باش تمشي باش تمنع عائلات وباش تعاون المرضى نتاع السرطان ما تحرجنيش ما عنديش شيفر اكزاكت محمد الحقيقه لكن تتكلف تتكلف لأنه فما مش كما أي صالة لأنه فما معايير تقنية عالية وفما دي نورم باش نحميهم من الأشعة وكل شيء دونك تحب لها مصاريف هم
0: هكا أنا حسب توقعاتي شوية فما الخمسين فما حاجة دونك فما هذا بينا منعش هكا يمكن أنا ما مش كونيسور ويمكن أعطيت شيفر أكثر من لازم ولا أقل من لازم ما تبقى شوف المساج اللي حبيت نقوله أنا من خلال الرقم وما خليكش في إحراج ويمكن ما عندكش المعلومة إكزاكت بالضبط وما نعطيش حاجة غلطة للناس ولكن رجاء رجاء كل الناس اللي تسمع فينا ونعاود انكور اون فوا هو والله كيف نطلبوا من السبونسور ولا نطلبوا من الناس انها تمشي للعروض هذيا راهو اول حاجه احنا نتاكدوا من الناس ما نجيبوش ما نجيبولكمش عباد تحكي لكم واحنا ما احناش متاكدين دونك الفلوس هذيا تاكدوا رانا بربشنا وسالنا قبل الفلوس وين مشيت وعرفناها مشيت في بلاصتها
1: ديجا
0: فهمت راهو ما ناخذش مسؤوليه على روحي انا ولا على اذاعتي ونعرف من بعد فما دوت في حاجه لا راهو الناس هذوما كي تجيبوهم نسالوا وناخذوا نكلموا السلطات ونكلموا الناس والجمعيه واللي عنده علاقة الفلوس نتاع قبل وين مشيت وكل العرض رانا نمشي ونتبع ونشوف ونبتبتو ما معناها هذي نقولو باش الوقت اللي نصدعوا حد ما تقعدش على مسؤوليتنا ما يقولكش محمد والله غشنا هو وديوان راس معناهم وكذب دونك هذي المعلومة الأولى والحاجة الثانية انه ديما نطلبوا من رجال الأعمال وكل رجال الأعمال وكل الناس حتى اللي في قديره توا في الكهرباء يسمع فينا رجاء كل مرة تسمعوا بعمل خيري من نوع هذي عاون باللي تقدر حتى ما تمشيش للعرض عاون خذ ثلاثة أربعة تكية تهديهم لشكون للمدام للصديق الحاجة ولكن عاون لأنه تعرف راهو شوف الله يلطف بينا الناس الكل الله لا يخلي حتى حد المرض ما تعرفيش عند شكون اليوم فما اندام توا قاعدة راقدة في السونتر عندهم مستحقة الغدوة واحد من عائلتنا واحد من عائلتكم واحد دونك رجاء خموا بسبري أنه المنفعة للناس الكل والله يحمينا وإن شاء الله ويشفينا الناس الكل شنو تحب تقولوا
1: قولوا حبيت نقول ما هي عندها زيادة اللي دوني اللي عملناها
3: حبيت نعطي لي زاكسيون اللي عملناها مقبل
0: بسرعة لأنه مازلت لي دقيقة
3: اقتناء عملنا اقتناء زوز حفلات لفائدة جمعية المرؤة لمتعددي الإعاقة وقمنا بتجهيز استوديو سمعي بصري لفائدة المكفوفين وضعاف البصر واقتناء آلة لقيس ضغط العين معناتها هذوما بارمي لي زاكسيون اي دوتر معناتها وكلهم معناتها تحب لها فلوس وديجا انتم ديوان الاف ام
0: تعديوا
3: عليكم

0: دونك
1: بالحق نستحقوا شكون يدخل للعرض باش باش نجموا نمولوا ونوصلوا الهدف نتاعنا
2: ان شاء الله يا ربي نوصلوا ان شاء الله الله لا يخيبنا كيما وصلنا قبل في العروض السابقه والاوبجيكتيف الاخرين زاد باش نوصلوا وحتى اللي جايين زاد باش نوصلوا له بسرعه مدام نوال
1: عليكم بالحضور وعلينا بالامتاع
2: بالموسيقى
0: نفكرهم بالدات نتاع
2: هاني راجع باش نعطي الدنيا الكل سي عمر
3: دونك مرحبا بكم ناس كل العرض وشكرا نلتاق الياسمين جوست حبيت ان بتي ميساج لنساء شكون هم النساء اللي مشمولين بتقصي سرطان الثدي دونك اي امراه عمرها فوق 45 سنه تسكن في مدينه صفاقس قبل كيلومتر 11 دونك تنجم تجي مره في العامين تعمل ايام الاسبوع الكل ونخدموا عام كامل تقصي سرطان الثدي مجاني في الجمعيه للنساء الكل ونجم نعطيكم نمرو تليفون الجمعية للنساء اللي حبوا
2: ميساج النساء اللي يتفرجوا فينا حتى لو كان تو فما مشكوك في الكهرباء ما نجمش يقيد النيميرو يدخل على الباج فيسبوك تو يلقى الرقم اكزاكت ويعاود يقيدو اكزاكتومون
3: دونك رقم الجمعية 74 452 909
2: نعاودو ميساج
3: 74 452 909 تتصل بالجمعية يعطيوك مواد التقصي مجاني
2: تخي تخي بيان العرض نعود نذكركم نهار الجمعة ذي بعد غدوة دونك 7 متاع العشية في المسرح البلدي بصفاقس اللي مازال مخلطش خذ الليتيكي ومازال تلكم فرصة غدوة حي نهار كامل على ذمتكم مازالوا شوية كان الليتيكي متاع فان دينا
0: الليتيكي موجودين في المسرح
2: في المسرح البلدي ديجا دونك نمشيو نتلقاو غديك موعدنا نعملوا بون كيف مع الموسيقى نصفقوا عليهم نسمعوهم نعملوا معهم جو اي اون بلوس زاد نعرفوا اللي فليستنا ماشية الناس بيان سور تستحقوا حاجة تفيد البلاد هذية شكرا لكم يعطيكم الصحة شكرا لك نحب نشكرك سي عمر النوري عن رئيس عن جمعية دار الأمل لمكافحة السرطان شكرا لك مدام نوال دمق شعبوني يعطيك الصحة على سوق الياسمين وكيف كيف مدام هاتريقي القرمازي شكرا لك على قبول الاستضافة الأخبار شفما شعنا جديد أخبار شان هذيك الروضة واحد والدنيا كلها تفاصيل تلقاها مع فؤاد تو سويت أنا أقول لكم رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب

0: وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا، ديوان اف ام، عسلمة. أستاذ القانون العام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار والمختص في قوانين جرائم السيبرانية الدكتور أيمن الزغدودي يؤكد أن التعديل الذي أدخل على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 يطبق بمفعول رجعي على الأحكام غير الباتة الصادرة على معنى الفصل المذكور. وبخصوص الأحكام الباتة الصادرة بمقتضى إحالة على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 قبل تنقيحه، المصدر ذاته يوضح أن الحل الوحيد هو إصدار عفو من رئيس الجمهورية.
2: هو من ناحية قانونية إذا كان حكم بات بطبيعة الحل الوحيد، معناته هو أنه رئيس الجمهورية يصدر عفو في علاقة الأشخاص اللي تم إدانتهم على أساس المرسوم 54. إذا كان حكم ماهوش بات، طبعا معناته قاضي، إما القاضي المكلف بالنزاع وإلا بطبيعة قاضي تنفيذ العقوبات، مطالب معناته أنه هو يستند معناتها الأحكام المرسوم الجديد ويفهم أنه معناتها العباد اللي قاعدة تقضي في عقوبة سلب الحرية على أساس المرسوم 54 يلزمهم يتم تمتيحهم معناتها بالنص الأرفق اللي هو صار معناتها توا نص جديد، فالأصل في أمور يطبق. دونك ديما نفرقوا لهنا بين الأحكام الباتة والمش باتة. إذا كان حكم بات، الحل الوحيد معناتها هو رئيس الجمهورية يتدخل بمقتضى عفو. إذا كان مش حكم بات، بطبيعة باش يتم تطبيق نص الأرفق اللي هو الخطيئة المالية.
1: ويشار إلى أنه صدر اليوم بالرائد الرسمي مرسوم عدد واحد يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 22 و2000 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. ويشمل التعديل الجديد نص الفصل 24 بالكامل، حيث تم إلغاء الصياغة القديمة واستبدالها بأحكام جديدة تعتمد العقوبات المالية بدلا من عقوبة السجن في الجريمة الأولى. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقفص سامي المرشاوي يفيد بأنه تم ضخ 100 طن من مادة السكر في السوق، وذلك بهدف تأمين حاجيات المواطنين من هذه المادة الأساسية وانتظام التزود بها، مؤكدا أن الكميات المتوفرة حاليا من السكر من شأنها أن تلبي حاجيات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
3: بالنسبة لمادة السكر، تعرفوا معنا بفرق الإجراءات اللي تم اتخاذها على المستوى المركزي، أنه تم ضخ كميات هامة بقدر حوالي 3 طن من مادة السكر على كامل الصورة الجمهورية، وقد تم تخصيص معنا ما يناهز 100 طن من السكر لفائدة ولاية قفصة. ونحب هنا نطمن معنا أنه الكميات المتوفرة تلبي حاجيات لمدة أشهر على مستوى مركز ديوان توتي للتجارة، ويوميا قاعدين نضخوا في الكميات الضرورية إضافة للكميات الاستثنائية اللي ضخيناها على مستوى تجار الجملة. هذا السكر معنا الاستهلاك العالي اللي نبي حاجيات المواطن، قد تربي معنا حتى إشكال في السكر، حتى كان فما أنا شوية اضطراب مي بالوقت معنا تجاوزناه، وإن شاء الله المتوفر بالكميات الضرورية ونلقاوه معنا موجود لدى التجار.
1: وفي الشأن الدولي، قناة الإخبارية السورية تفيد بسماع دوي انفجار في الغوطة الشرقية بريف دمشق قد يكون ناجما عن انفجار خط للغاز بالقرب من محطة تشرين. القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها نفذت 468 عملية استهداف ضد عناصر وعتاد للحوثيين في الجبهة الشرقية وبمدينة البيضاء وجبهة المنصورة في الوزيعية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
4: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيستير، وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
5: مساء النور، مرحبا بكم في اخر موعدنا الرياضية لكرة الجامعة، اخر موعدنا الرياضية فلاش سبور الجامعة التونسية لكرة القدم، مع إلغاء المباراة الودية لمنتخب الأكابر أمام المنتخب المالي اللي كانت مبرمجة السبت القادم بعد التنسيق مع الناخب الوطني معين للشعبين. الجامعة المالية لكرة القدم تأكد أنه ما عندهش تفسيرات بخصوص إلغاء المباراة، وتذكر بدورها الجامعة الملكية المغربية اللي قبلت أن تستقبل المنتخب المالي في مواجهة ودية بعد إلغاء كذلك مباراة الودية اللي كانت ما بين المغرب والمنتخب الغاني اللي يعيش في حالة من التخبط. منتخب الغاني ما يبعدش برشا الحقيقة على المنتخب الوطني للتونسي. نذكر مباراة كانت مبرمجة السبت القادم بملعب حمد العقربي برادس، الجامعة رفضت شروط منتخب موريتانيا زادة من أجل إجراء مباراة ودية بعد نهار السبت اللي جاي يعني يوم 6 أكتوبر وسط الأسبوع القادم، والطلب متاع المنتخب الموريتاني كان توفير تذاكر السفر على حساب الجامعة التونسية لكرة القدم. بالطبيعة مش فقط هذا، نحكيه على قبل إلغاء المباراة هذه، إلياس العاشوري كان غادر التربص البارح بعد شجار مع الناخب الوطني معين الشعباني، وكذلك أنيس بن سليمان كان غادر بسبب الإصابة، وبالتالي إلغاء تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. المنتخب الأولمبي أجرى اليوم حصة لإزالة الإرهاق بعد الفوز البارح 2-0 في سوسة أمام منتخب البنين في تصفيات كان مصر 2027. المنتخب يسافر نهار الجمعة للتوغو وين يعمل مباراة العودة نهار الاثنين انطلاقا من 5 متاع العشية. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام كان انهزم اليوم أمام المنتخب المصري لحساب الجولة الثالثة من دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا. 5 منتخبات نحكيه على مصر، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب. منتخبنا بزوز نقاط من 3 مباريات، تفضل مباراة واحدة أمام المنتخب الليبي. منتخبنا كانت عادل في الجولة الأولى والثانية أمام الجزائر وكذلك أمام المغرب، وإمكانية الترشح واردة ولكن صعبة جدا بسبب أنه ثم منتخبات لعبت فقط زوز مباريات كيف ما المنتخب المصري. في مستقبل سليمان، انتخاب أمين ليبيرسو رئيس الهيئة المديرة وبالتالي يواصل على رأس الفريق. اليوم كانت الجلسة العامة الانتخابية بحضور 31 منخرط، من أصل 51 منخرط كانوا اقتطعوا الاشتراكات، والأمين ليبيرسو يواصل على رأس الفريق. الختام سيكون بتصفيات المباريات المؤهلة للكان. نحكيه على إريتريا كانت انهزمت اليوم أمام المنتخب الجنوب أفريقي 5-0، وكذلك الليلة مباراة دولية ودية الأرجنتين بوليفيا، مباراة هي الأولى بعد المونديال الأرجنتين ودون ليونيل ميسي المعتزل دوليا، وميسي يتواجد في مسك الختام المباراة الاعتزالية الدولية ليه باش تكون يوم 6 أكتوبر أمام المنتخب البنيني في بيونس آيرس.
0: ديوان فام
4: صوتكم
0: في تونس الكبرى
4: على 93.5
0: على 93.5.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. ديجا هذه ساعتنا الثانية 10:28 على ديوان FM تراكتومون. رونديفو يكون مع الأغاني القديمة وبيلبورد عام 2004 في أولديز. أولديز أوديز الليلة نبدأ مع المرتبة 15. نرجع ل 2003 للالترناتيف روك وللبوست جرانج, ومعنا فرقة أمريكية عملت برشا نجاحات في بداية الألفينات. نحكي على 3 دورز داون. الفرقة تأسست في ولاية ميسيسيبي, ومن أشهر الممبرز متاعها هو عازف الجيتار براد أرنولد اللي بصوته المتميز عطى للفرقة الهوية متاعها. وفي 2002 خرج ألبومهم الثالث Away From The Sun, ومنه جيت واحدة من أشهر أغانيهم Here Without You. الغنية تحكي على البعد والفراق, على شخص تحبه ومش موجود معك, أما رغم المسافة مازال حاضر في بالك وحتى في قلبك. وهذا بالضبط اللي خلي Here Without You مختلفة. نحكيه على موسيقى روك أما فيها برشا إحساس ورومانسية يخليها تخدم في الغاديو كيما كيف كيف مع اللي روك ستيشن ولا اللي بوب ستيشنز. الغنية خرجت كاسينجول في 2003 وحققت نجاح كبير في أمريكا, ووصلت للمرتبة الخامسة في البيلبورد. والفيديو كليب متاعها زاد ركز على فكرة المسافة والحنين مع صور للفرقة وأجواء تعكس الحالة العاطفية متاع الغنية. من ناحية الموسيقية الغنية مثال واضح على البوست جرانج اللي كان حاضر بقوة وقتها, دي درامز دي جيتار صوت فيه شوية خشونة أما لحن الكلمات عاطفيين برشا. 2003 الروك كان حاضر, أما 3 دورز داون أثبتوا أن الغنية متاع الروك تنجم تكون زيادة غنية متاع حب وحنين. ومن أول جملة تعرف أنت داخل على غنية تحكي على الغياب وعلى شخص مهما تبعد عليه تبقى ديما حاضر موجود معك.

نمشيو القلب 2004 وين الساوثرن بوب والكلوب ميوزك, ومعنا واحدة من لي رابور اللي عملوا ضجة في الوقت ذاك, بيتي بابلو, والاسم حقاني موسيس باريت 3. هو رابور امريكي من ولاية نورث كارولينا, وعرفناه خاصة بالساوثرن راب والستيل الانرجيتيك متاعه. في 2004 خرج البوم الثاني من اسمه ستيل رايتنج ان ماي دايري, ومنه جات غنية فريكيو ليك اللي ولات واحدة من اشهر الاغاني متاعه. الغنية من انتاج جليل جون, هو وها وحده يعطيك فكر على البيت, نحكيه على ساوند قوي على باس حاضر وعلى انرجي كبيرة, بالضبط الكرانك ساوند اللي كان مسيطر على الليبوب في بداية الالفينات. العنوان فريكيو ليك تدخل في جو الكلوب والبارتي, والغنية مبنية اساسا على هوك سهل يتعود ويتحفظ بسرعة, وهذا اللي ساعدها برشا في اللي غاديو في الكلوب. النجاح كان واضح, الغنية وصلت للمرتبة السابعة في البيلبورد, ولت أكبر هيت في مسيرة بيتي بابلو. الغنية اليوم تعتبر من الأغاني بتاع الكلوب اللي في من عام من الألفينات, خاصة للناس اللي عاشوا الفترة ذيك بالام تي في, لغاديو والنايت كلوبز.

0: for me. Slow motion for me. Slow motion for me. Moving slow motion for me.
1: ما زلنا في جولة الساوثرن هيب هوب ومعنا غنية جماعة بنزوز أسماء مهمين من المشهد الموسيقي متاع نيو أورلينز. نحكيو على سول جاسليم, نحكيو على جوفينايل, الاسم الحقيقي متاع جوفينايل تيري سوغراي, هو واحد من الأسماء البارزة في تاريخ الساوثرن هيب هوب, خاصة مع مجموعة هوت بويز ونجاحات مع كاش ماني ريكوردز. وسول جاسليم اسمه الحقاني جيمس تراب, جيمس تاب جونيور, كان زادة رابر معروفة من نيو أورلينز, وكان عنده زادة حضور مهم في الساوثرن راب. الغنية هي اسمها سلو موشن, خرجت عام 2004 ضمن ألبوم اسمه جيفينايل ريغريد, والساوند بتاعها مختلف شوية على البيت اللي متاع العادة. نحكيه على هاردكور متاع ساوثرن راب, نحكيه على ميلودي بسيطة, نحكيه على فلو يخلي الغناء أقرب للكلوب والغاديو لكن بطريقة سامبل. المتميز في القصة أنه سول جاسليم توفى في نوفمبر 2003 قبل ما الغنية تخرج رسميا, وسلو موشن وليت من الأعمال اللي خلت صوته حاضر بعد وفاته. الغنية حققت نجاح ضخم في أمريكا, وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد, وكانت أول غنية توصل للمرتبة الأولى بالنسبة لجيفينايل. الميوزك فيديو زادا نحكي على أجواء متاع صيف على بارتي, وهذا اللي ساعد الغنية أنها تولي واحدة من أكثر الليتس متاع صيف 2004 شهرة بطبيعة, والعنوان كما قلت سلو موشن.

نرجع كيف كيف في 2004 للعام اللي كان تقريبا سنة أشهر بامتياز، ومعنا واحدة من أشهر الأغاني متاع لغامبي في الألفينات، Confessions Part 2. أشهر اللي اسمه الكامل أشهر رايموند الخامس، كان وقتها واحد من أكبر نجوم لغامبي في العالم. أما 2004 كانت سنة استثنائية في مسيرته بفضل الألبوم The Confessions. الألبوم خرج من مارس 2004 وحقق نجاح ضخم، ومن أشهر الأغاني متاعه Burn My Boo ويام، وطبعا Confessions Part 2 الغنية مختلفة شوية على باقي الليتس، خاطر أشهر هنا يحكي فيها بطريقة مباشرة على الاعتراف بخيانة وعلى علاقة وصلت لمرحلة صعيبة بسبب أسرار ما كانتش معروفة. العنوان مربوط بفكرة الألبوم الكل، الاعتراف بأخطاء أسرار ومشاعر شخصية. ومن ناحية الشارتس الغنية كانت قوية برشا، وصلت للمرتبة الأولى وقعدت دو سمان في القمة. والأغرب أنه الغنية ولت أول غنية الأشهر كسولو أرتيست تدخل الهوت 100 مباشرة في المرتبة الأولى. النجاح موقفش لهنا، الألبوم بقى في المرتبة الأولى زادة في البيلبورد الأسابيع وحقق أرقام مبيعات ضخمة جدا. كي تسمع الغنية اليوم تتهم علاش 2004 كان سنة أشهر لغامبي. القصة الاعتراف، الصوت القوي والبرودكشن اللي يعرف كيفاش يشد المستمع.

في المرتبة 11 نمشي والموسيقى اسمها تيبسي معنا عند جي وان واسمه الحقاني جيرال سي جونز هو رابر أمريكي من مدينة سان لويس نفس المدينة اللي خرجت منها أسماء كبيرة في الهيبوب كيما نيلي وفي 2004 هو مازال في سن المراهقة خرج بغنية اسمها تيبسي كيما قلت اللي وليت بسرعة من أشهر أغاني الكلوب في العام ذاك الغنية كانت الليد سينجل من أول ألبوم ليه اسمه هود هوب وبرودكشن متاحة كان من تراك بوزي تراك بوي سمحوني الثنائي المعروف بالساوثرن والميد ويسترن هيب هوب وقتها أما اللي شد الناس في الموسيقى ذي هو اللوك البسيط والبيت اللي يدخل ديراكتومون للبال غنية معمولة باش تخدم في البارتي في الكلوب النجاح كان كبير برشا وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد وقعدت من الأغاني الأكثر انتشارا في اللي غاديو الكلوب خلال 2004 الحاجة المثيرة أنه الفنان كان وقتها تقريبا 17 سنة ومع هذا دخل المينستريم بغنية أصبحت مرتبطة مباشرة بصوت الهيب هوب متاع 2004

0: كالفوتو في ساعة سلطنة.
1: كامل الاوصاف فتني هكا يقول عبد الحليم حافظ. هذه الموسيقى باش تكون معاكم تو سويت شوي اخر، يكونوا معاكم زاد فؤاد بالاخبار، واحنا راجعين في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب.

0: النهار متسمي على صباحه والصباح رباح. تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. سويعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم. يبدأ الصباح على ديوانا فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. من السبعة للتسعة ونص. ديوانا فام صوتكم. في ساعة سعيدة صحصحوا زيدها. كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوانا فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوانا فام عسلمة.

0: وزير النقل رشيد عامري يفيد بأن الأعوان المتعاقدين مع شركة أشغال السكة الحديدية انتدبوا لسنة واحدة طبقا لأحكام الفصل المتعلق بضبط الشروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، حيث نص على أن الانتدابات تتم في جميع هذه الحالات عن طريق تعاقد في حدود المدة التي يتطلبها إنجاز الأعمال المستوجبة على أن لا تتجاوز سنة على أقصى تقدير. والوزير يضيف في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب عصام شوشان أن العلاقة الشغلية للمعنيين مع شركة أشغال السكة الحديدية انتهت بانتهاء المدة المنصوص عليها بالعقود المبرمة بينهم وبين الشركة المذكورة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من الغد الخميس الأول من أكتوبر وإلى غاية يوم الاثنين الخامس من أكتوبر. والوزارة توضح في بلاغ أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية على العنوان raidat-store.tn، مؤكدة أنه ستتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 26 2000. وفي الشأن الدولي، وزارة خارجية الاحتلال الصهيوني تبلغ دبلوماسيها بأن الحادث الذي شهدته رحلة لشركة فلاي دبي متجهة من الإمارات إلى تل أبيب كان هجوما يهدف إلى تقويض العلاقة بينهما وتصفه بالهجوم الإرهابي. الشركة السورية للكهرباء تعلن أن 3 محطات لتوليد الكهرباء توقفت عن العمل بعد أن أدى انفجار في أحد خطوط الغاز في محطة تشرين الحرارية إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. روسيا تحذر حلف الشمال الأطلسي الناتو من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل منطقة كالينينغراد الروسية الواقعة على بحر البلطيق. وموسكو تحذر الناتو في وثيقة أرسلتها إليه وطلعت عليها وكالة رويترز باتباع مسار خطير ومتهور ينطوي على مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر يشمل احتمال شن ضربات روسية على مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالحلف. وختاما، وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكزيث يعلن اليوم تقليص عدد الجنرالات والأدميرالات في الجيش بنسبة 20% في خطوة قال إنها ترمي إلى تعزيز المساءلة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان FM، ما يفوتك شيء.

0: ديوان FM.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. دونك ديريكتومون لو رونديفو يكون كيما كل نهار اربعه مع فوفا وين تزنا في موسيقى وتعمل الهبله نتاعها في ماتشي ماتشي تو سويت.
2: نايت كلوب
3: نايت كلوب معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي. في بلاي هيت باش تلقاو ثلاثة محطات موسيقية مختلفة بيهايند ذا سوند ماتشي ماتشي AI version والرونديفو اليوم مع ماتشي ماتشي وباش نسمعكم دي ديو على طريقتي وكل مرة في تيم سبيسيال على خاطر كل علاقة حب تبدأ بالتلميح قبل ما توصل للتصريح. هذه البلاي هيت اللي تستنى فيكم الليلة في ماتشي.

الغرامائي عام 2014، أصدر أغنية تعتبر من أنجح وأشهر أغاني الرومانسية في ألبومه من قلبي بغني، أغنية بعنوان حاجة مستخبية، كلمات محمد عاطف، ألحان محمد مدين، توزيع أحمد إبراهيم. أغنية حاجة مستخبية ثبت في جدل ومشاكل مع أصحاب أغنية بنت الجيران وجو المهرجانات، بعد ما ثبتوا أنهم استغلوا لحن أغنية حاجة مستخبية ووظفوا في الدخلة متاع أغنيتهم. عام 2008 أصدرت نانسي عجرم أغنية بعنوان بتفكر في إيه، كلمات الشاعر أميرة طيمة، ألحان محمد النادي، توزيع طارق مدكور. والألبوم اللي حمل اسم الأغنية هذه خلى نانسي عجرم تتحصل على جائزة الورد ميوزك أورد، أغنية موضوعها تشجيع الحبيب على الاعتراف بالحب. حاجة مستخبية بتفكر في إيه، نانسي عجرم محمد حمائي ماتشي مع

خايف أقول اللي بقلبي، واحدة من روائع محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، أغنية مليانة بالمشاعر والأحاسيس اللي تعبر على تردد العاشق الولهان اللي خايف من التصريح بمشاعره. الأغنية هذه تعتبر من أول نجاحات محمد عبد الوهاب، كلمات أحمد عبد المجيد واللي جمعته برشا إبداعات بموسيقار الأجيال. خايف أقول اللي بقلبي صدرت ما بين عام 1928 و 1929 وغنوها من بعده برشا فنانين. غناها زيدا مروان خوري على طريقته بالبيانو. وقت اللي الحبيب قال من قلبه خايف أقول اللي بقلبي، الرد باش يجي من حبيبته اللي باش تشجعه على الاعتراف باللي في قلبه وتقول له طب قولي قولي طب قولي قولي. غنية قلبت الدنيا أول ما صدرت عام 2003 للفنانة شاهيناز، ولليوم هي أشهر غنية في مسيرتها الفنية. باش ما نقولوش هي الغنية الوحيدة المشهورة عندها، وما نجمتش تعمل هيت كيفها من بعدها. غنية خرجت من برنامج ستار ميكر الخاص باكتشاف المواهب واللي شاركت فيه شاهيناز وخليها تتحصل على المرتبة الأولى. خايف أقول اللي بقلبي طب قولي قولي مروان خوري شاهيناز.

أنا لما بكون بين إيديكي بحس بحالي طفل صغير. هكا غنى أحمد الشريف وهو في عز شورته ونجاحه بدي طير. غنية كلماتها فيها برشة تطمين للحبيبة بعد ما قتلوا ما تخافش مني. بدي طير كلمات سمير نخلة وألحان سمير صفير، توزيع رافي، وخرجت في صيف 2007 وكانت هيت الموسم بامتياز. ما تخافش مني، أنا لما بكون بين إيديكي إلي

بعد التلميح بالحب يجي الاعتراف والتصريح. بعترف لك اني بحبك. تعتبر من روائع الفنان التونسي غازي العيادي، صدرت عام 1994 كلمات ياسر الحمزاوي والحان غازي العيادي، والغنية هذه زادت عرفت الجمهور في العالم العربي باسمه، وغناها من بعده وائل كفوري. في نفس الجو هذا نلقاو غنية بعنوان اخيرا قالها، غنية كسرت الدنيا اول ما صدرت في 2016 للفنان احمد المصلاوي، كلمات حيدر الاسير والحان همام حسن، توزيع محب الراوي، وغنوها برشا فنانين اخرين من بعده على طريقتهم، كيف الفنانة الفلسطينية نويل خرماني اللي غنتها ودخلت معها ديسباسيتو، والكفر عجب برشا الجمهور. بعترف لك اني بحبك اخيرا قالها غازي العيادي نويل خرماني.

0: كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب تلقاو أقوى بلاي هيتس. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس ماتشي
1: ماتشي. سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا لافتر.

0: 1FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. 1FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف الليل. ديوان فام عسلمة. اليوم الخميس تنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على شرف دون فوائض، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. والمستشار الجبائي محمد صالح العياري يوضح أن معالجة الملفات

0: تكون اعتمادا على الأسبقية في إيداع المطلب، حيث ستمكن المنصة الحريف من وصل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإيداع، موضحا أن رد البنك يجب أن يكون خلال 10 أيام سواء كان بالقبول أو بالرفض، مع تقديم الأسباب في صورة عدم الموافقة وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
1: ابتداء من غرد اكتوبر تبدا المنصه حاضره، وينجموا الاشخاص المعني بالامر يدخلوا على المنصه هذه لتقديم المطالب بطريقه الكترونيه. البنك عنده المنصه الالكترونيه نتاعو، والحاجه الباهيه للتاكيد عليها في المنشور عدد 8 لسنة 26 مع اثبات تاريخ الايداع بختم توقيت الكتروني يحدد اسبقيه الطلبات. ما فماش كل واحد تسبقوا على شخص اخر، ما فماش محاباه، خاطر الطريقه الالكترونيه مشيت 8 نتاع الصباح ودقيقتين و30 ثانية وجاء بعدك واحد دقيقتين و33 ثانية انت قبله طريق الكتروني، حتى حد من يجي يشكك في هذاك. وبعد قرروا يجيبوا البنك مطالب باشعار فوري للمعني بالامر لدى ايداع الطلب مع اثبات كتابي، معناها ترك الاثر الكتابي لتاريخ التقديم. وفي نفس الوقت البنك يجب يعلم المعني بالامر هذا من قبل في ظرف 10 ايام على اقصى تقدير بالاجاب او بالسلب. كان بالاجاب مرحبا، وكان بالسلب يجب يبرر يقولوا علاش بالسلب.
0: عناصر الحرس البلدي بمدنين يتمكنون خلال حملة تم تنفيذها الأربعاء بالشراكة مع الهيئة الجوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهياكل المعنية بالمراقبة من حجز 2500 دجاجة بمخزن عشوائي على خلفية عدم توفر شروط الصحة وشهادة بيطرية، إضافة إلى غياب فواتير تثبت مصدر المحجوز. ومصدر من لجنة المراقبة يشير إلى أن العمل الرقابي لمختلف مسالك توزيع تنفذه 9 لجان مشتركة موزعة على كافة معتمديات ولاية مدنين بهدف الحد من الممارسات غير القانونية وحماية صحة المستهلك. وفي الشأن الدولي، مصدر في مديرية الصحة بحمص في سوريا يعلن وصول 7 وفيات و4 إصابات إلى مستشفيات حمص جراء استهداف حافلة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصيف في ريف حمص الغربي. شركة فلاي دبي تعلن الأربعاء تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى الأراضي المحتلة في ظل استمرار التحقيق في الواقعة التي شهدتها رحلة متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة. ومسؤولون في الاحتلال يقولون أن ركاب إحدى رحلات شركة فلاي دبي نجوا بعد إحباط الركاب والطاقم محاولة مساعد الطيار إسقاط الطائرة، وذلك بعد إقدامه على طعن قائد الطائرة وهو هندي الجنسية، مما تسبب في انحدار الطائرة بشدة. ووفق رواية المسؤولين في الاحتلال، فقد تدخل ركاب الطائرة وطاقمها وتمكنوا من السيطرة على مساعد الطيار وهو عماني، ومكنوا طيارين آخرين كان على متن الرحلة من الهبوط بالطائرة في تبوك بالسعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران خسرت 4500 شخص في الحرب، مشيرا إلى أن بلاده ستحقق نصرا قريبا وفق زعمه، كما أكد أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا البلاد تقريبا ما ذكرناهاش في سلسلة الجرائم العالمية، واللي هي تايلاندا أكثر بلاد منتشرة فيها البوذية. ولعلمكم أنه التايلانديين متدينين بنسبة 95% ويمارسوا أغلب الطقوس متاع عقيدتهم من مدة 2500 سنة أو أكثر. ومن بين هالطقوس هذه عندهم عادة تتمثل في إطلاق سراح الحيوانات المحبوسة في القفصات وغير القفصات وإرجاعهم للطبيعة كيما العصافر والحوت والفكارن وغيرهم. والعادة هذه هي منطلق القضية متاعنا اللي بدأت نهار 14 أفريل 2023 في مقاطعة راشابوري، يتكلم التايلاندي مش بالسوري، وموجودة في غرب بانكوك عاصمة تايلاندا. في نفس الإطار نبدأ قضيتنا مع زوزن ساسحة، واحدة عمرها 36 سنة، سيدة أعمال واسمها سارارات، كانت حبلة وقت اللي انطلقت الأحداث، والأخرى عمرها 32 سنة اسمها سيريبون، معرسة وعندها صغار. وبما أنه الأسماء في تايلاندا معقدة والنطق متاعها صعيب وربما تعمل كرومب في اللسان، هاوك عندهم أسماء مصغرة يسهلوا بها الأمور على رواحهم. وعلى هذاك باش نستعملوا الأسماء المصغرة هذه بالنسبة لهالزوزن سالي نحكيوا عليهم. سارارات كانوا يسميوها بكل بساطة أم، وسيريبون كوي، والاثنين عرفوا بعضهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ولات بيناتهم صحبة. مختصر الحديث، أم وكوي وفي إطار الطقوس البوذية اللي حكينا لكم عليها اتفاهموا باش يمشيوا على ضفاف نهر الميكونغ على أساس يسيبوا فيها حويتات حسب تعاليم الدين متاعهم. ونهار الجمعة 14 أفريل اتقابلوا مع بعضهم، فتروا جميع باش من بعد يمشيوا للنهر اللي ذكرناه، وكاميراوات المراقبة متاع البلدية صورتهم ووثقت للوقت والتحركات متاعهم في الشارع الموجود بجنب نهر الميكونغ. ونهارتها التسجيلات وراو آم كي قصت الكياس باش تمشي للتواليت، وصاحبتها كوي هبطت الدروج اللي يهز الحافة النهر وبقات تستنى بالساشي اللي فيه الحوت حتى اللي نجي آم وهكاك يفرغوه في الماء ويسيبوا الحوت. لكن الأمور ما مشيتش كيما كانوا مبرمجين، وآم ما غابت كانت قايق، وكي رجعت وهبطت الدروج باش تخلط على صاحبتها كوي تلقاها طايحة على حافة النهر وفاقدة للوعي. المواطنين هما اللي طلبوا الإسعاف وجات أمبيلونس، والمسعفين حاولوا بكل مجهوداتهم باش ينقذوا كوي، لكن لسوء الحظ ماتت بين يديهم، ما نجموش يعملوا لها حتى شيء.

0: في نفس السياق اللي فاجأ العائلة واصحاب كوي أنه ما كان عندها حتى مرض. المرأة لبس عليها وما تشكي من حتى شيء. وكي قالوا لأمها أنه بنتها ماتت بان سوفيزانس كاردياك، يعني قصور في القلب، بقات مستغربة وطلبت باش الجثة متاع بنتها تتشرح على أساس يعرفوا الأسباب الحقيقية للوفاة. ولهنا اللي يلزمكم تعرفوه أنه حتى حد ما كان يعرف اللي كل شيء تصور انهارتها، ما عدا الشرطة اللي عاينت برشا مرات التسجيلات وظهرت لها الطريقة اللي كوي فقدت بها الوعي غريبة نوعا ما. واللي أغرب منها هو التصرف متاع صاحبتها آم، لأنه كي صارت الحادثة شافوها في التسجيلات كي راجعة من التواليت وشقت الكياس وهبطت في الدروج، على أساس دخلت على صاحبتها كوي. لكن كي شافتها طايحة وفاقدة للوعي، من المفروض تطلب الإسعاف وتتلهى بها وتقعد بحذاها حتى لين دخلت الأمبيلانس. لكن التصرف متاع عام كان عكس هذا، لأنها خليت صاحبتها كوي مطيشة ومشيت، وكيف اللي عملت إشارة للناس المتعدين باش يمشيولها، ومن بعد اختفت وكأنه ما صار شيء. التصرف هذا بالطبيعة حير الأمنيين، كيفاش قام تخلي صاحبتها مطيشة ولا تعرف عليها حية ولا ميتة. واللي كان واضح من تسجيلات كاميرات المراقبة أنها بكل بساطة هربت، والدليل أنها بدأت تجري وطلعت في كهربة وخرجت بسرعة متاع حد يحب يبعد على هاك المكان في أقرب وقت. في ترابط هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه الحاجة الملفتة للانتباه أنه قام وهي طالعة في الدروج باش تهرب كانوا عندها في ديها حاجات ما جاتش بيهم، معناها هزتهم لصاحبتها أو بالأحرى سرقتهم لها. وكاميرات المراقبة ما وراتش هالحاجات هذم بوضوح، أما الظاهر اللي فما ساك من جملة الأشياء اللي هزتهم قام. ولهنا يتزمكم تعرفوا أنه الأغراض الشخصية متاع كوي الكلهم اختفوا بعد ما فقدت الوعي، وكان عندها ساك لوي ويتون غالي برشا وفيه مبلغ محترم خلف الذهوبات والمجوهرات والمنقال الثمينة اللي كانت لابستها. المرأة كما سبق وقلنا لكم سيدة أعمال وغنية برشا، لكن كل شيء تهزلها، واللي هزهم يتسمى دبر فورتون كبيرة، وخلينا نقوله فرتونة كبيرة. بطبيعة الحال أصابع الاتهام في اختفاء الأغراض هذم توجهوا الآم وتحل تحقيق، خاصة بعد ما أم كوي شدت تصحيح واعتبرت أنه بنتها تقتلت. بطبيعة الحال أصابع الاتهام في اختفاء الأغراض الشخصية متاع كوي توجهوا الآم وتحل تحقيق، خاصة بعد ما أم كوي شدت تصحيح واعتبرت أنه بنتها تقتلت مش ماتت موتة طبيعية. وفي تايلاندا ماهوش بالضرورة الشرطة تعمل بحث إلا في الحالات اللي تبدأ فيها الموت مسترعبة بالحق، ولو كان مش أم كوي طلبت التشريح وإلا راهو البحث هذا ما تعملش. ويكفي باش الطبيب الشرعي يقول أنه الموت ناتج عن سكتة قلبية ويقف البحث من غير أي تثبت. في نفس الترابط من الأحداث الشرطة استجوبوا آم اللي ما كانتش تعرف أنه ثم تسجيلات وشافوها مليح وبوضوح وقت اللي هربت، لكن هي قالت للبوليسية أنه نهارتها ما قابلتش كوي ولا شافتها ولا كلمتها بالتليفون، وبالتالي الناس الكل فهموا اللي هي تكذب، الشيء اللي خلى المحقين بيحطوها في الإيقاف التحفظي. ومن غادي بداو يربشوا في الماضي متاعها وفي سوابقها لعل يلقاو تفسير للشيء اللي صار. وكي حلولها دوسيها كانت الصدمة كبيرة ما توقعوهاش بالكل. ويكفي أنكم تعرفوا أنه ما بين 2015 و 2023 أحداش المرأة وزيد عليهم كوي وزوز رجال أعمارهم ما بين 32 و 52 الكلهم كانت عندهم علاقة صداقة مع آم، وماتوا بصفة فجئية وفي ظروف غريبة تماما. وأكثر من هكا وقت اللي ماتوا آم كانت معهم، وباش ما نفوتوكمش بالحديث، هالثناش نمرة والزوز رجال ماتوا بسبب انسيفيزونس كاردياك وإلا بتعطل الدورة الدموية أو توقف الجهاز التنفسي. وهالثلاثة أسباب يوصلوا في نهاية الأمر النفس النتيجة، يعني السكتة القلبية. لكن السن متاع الأشخاص اللي ماتوا يطرح تساؤل كبير، على اعتبار أنهم صغار، والاستفهام اللي أكبر منه أنهم الكلهم صحاب آم وقراب منها برشا، والوقت اللي ماتوا فيه كانت معاهم، وهذا يخلي الأمور مستغربة لأبعد الحدود. فيها الحق بهذه من القضية، المحققين عملوا قائمة مفصلة في الضحايا ورجعوا الأول وحدة ماتت في هالظروف هذه واسمها مونتاتيب كاوين، ويقولوا لها ساي، وهي سيدة أعمال عمرها 37 سنة وكانت صاحبة أم، وماتت في دارها نهار 7 جويلية 2015. وأم ساي هذه قالت أن بنتها كانت مسافرة هي وراجلها البرة من تايلاندا، ونهارت اللي رجعت أم هي اللي مشت لها للمطار وروحت بها. والغريب في الحكاية هذه أن ساي ماتت لحظات بعد ما أم خرجت من بحذاها. وأكيد راكم فهمتوا كي نقولوا أم معناها روح، هيك كي تمشي الوحدة تقبض لها روحها. وكي سمعت اللي ساي قاعدين يعملوا لها في مواكب الدفن، لا حضرت لدفينتها ولا عزيت عائلتها، وكي أم ساي طلبتها علقت عليها التليفون. في تصاعد الأحداث وتسلسل الضحايا متاع عام، نهار 23 أوت 2020 أم عائلة عمرها 36 سنة اسمها نيت ماتت بسكتة قلبية في دارها، واللي كانت بحذاها فيها كالنهار هي أم بالطبيعة. مع العلم وأن نيت هذه كانت تخدم شيف شانتي، يعني مهنة فيها بارشا مسوار في تايلاندا، ولو كان مش من المرأة هذه يعني نيت، راهم البو والأم متاع آم اللي كانوا مرضى ملقاوش باش يداويو، لأنه تايلاندا لا فيها لا تغطية اجتماعية لا جراي التقاعد، واللي كهب عالستين ويوصل للانتريت أولاده هما اللي وليو يصرفوا عليه. وهكاك الأمور تمشي في تايلاندا. مختصر الحديث، الموت متاع المرأة نيت من المفروض تحير برشا شكوك، وفي قضية الحال حتى واحد مظهر له أنه الشيء غريب باش في ظرف 5 سنين زوز من أصحاب آم يموتوا لحظات بعد ما تفطر معهم. لكن ما بين 2020 و2023 القائمة متاع ضحايا آم باش تكبر بشكل صادم للغاية، واللي باش يموتوا الكل كيف كيف كانوا راس راس مع آم قبل ما يفارقوا الحياة. وعلى سبيل الذكر، واحدة توفيت في عام 2020، وواحدة أخرى في عام 2021، وست أخرين التحقوا بالرفيق الأعلى ضربة واحدة في عام 2022، منهم ثلاثة في شهر أوت وحده، وهو مع التوالي واحدة اسمها نوي ماتت نهار 9 أوت، وواحدة أخرى اسمها نوي نهار 10 أوت، وجوم نهار 15 أوت، من غير ما نقولوا أنه الوفاة متاعهم بنفس الأسباب، لكن بالنسبة للناس الكل تظهر طبيعية. في المرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه الشرطة ما كانتش تربط في الخيوط والتبع، وبالنسبة للأمنين وكأنه كل حالة وفاة معزولة وحدها. ولو كان جاو يتمعنوا أكثر في الأمور ويعملوا شوية تحريات، راهم فهموا أنه آم هي وراها السلسلة المريبة من الوفيات، والمسألة ما وقفتش عندها الحد، لأنه باش يتزادوا 8 ضحايا أخرين للقائمة في ظرف قصير، وبالتحديد في الأربع شهور الأولانين متاع 2013. وهكاك الرقم متاع الضحايا وصل للـ14، منهم زوز رجال، واحد صاحب آم أو عشيقها واسمه دي، كان واقف في كيوسك بحذا كرهبته يعبي في الليسانس، وإذا به جاء ملطوخ، الناس لقفوه وهزوه للسبيطار ومات وهو في الثنية في الأمبولانس. وقام كانت معاه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الشخص هذا يعني دي عمره 35 سنة وهو بولو لد اللي في كرش عام، ومن غير ما نقولوا لكم أنه مات بسكتة قلبية. وقام ليلتها بالذات عملت حفلة عيد ميلادها وصاحبها مازال ما تحطش في المارك. حفلتها يا صحابها وعداتها شتيح ورديح وشرب صحيح وضحك حتى للصباح. في تسلسل هالأحداث والضحايا ونهار 1 أفريل 2013، يعني جمعتين بعد ما مات دي بوطفل اللي في كرش عام، واحدة من صاحباتها ملازمة متاع شرطة يقولوا لها بو عمرها 38 سنة بالمسلط نهارتها كانت معاها في الباركينج متاع سوبر مارشي، وفجأة شدتها وجايع في كرشها وبدأت تتقيق بل ما تفقد الوعي. وكي خلت الإسعاف ما نجموا يعملوا لها شيء لأنها بكل بساطة ماتت بنوبة قلبية. والمرأة هذه صار لها كيما صار مع كوي، يعني اللحظة اللي ماتت فيها تم توثيقها بكاميروات المراقبة، والتصرف متاع عام هو نفس التصرف اللي عملته مع كوي وقت اللي مشاوا مع بعضهم للنهر باش يسيبوا هكا الحويتات حسب التقاليد متاع التايلانديين. وباش تكونوا أكثر في الإطار، الواقعة هذه صارت 13 يوم قبل الوفاة متاع كوي صاحبة عام، يعني آخر وحدة في القائمة. ولهنا يقول القائل هذم الكلهم صدف؟ بطبيعة الحال لا، وإنما عام هذه وراها حكاية كبيرة، لكن ما هو سهل باش يتم إثبات مسؤولياتها الكاملة. ولو أنها كذبت وقت اللي شدوها في خصوص كوي وقالت اللي هي ما كانتش معاها، والإشكال أنه الأدلة الوحيدة المتوفرة ما يورتوهاش بصفة فعلية. تسجيلات كاميروات المراقبة في زوز حالات وفاة، يعني ما بين 14 ضحية، ما يكفيوش، وخلف هذا أغلب اللي ماتوا كانوا في ديارهم ساعة الوفاة. صحيح أنه آم كانت معاهم، لكن مش لأنها موجودة تولي هي المتهمة، وهذا يلزم دليل مادي مباشر ويكون حاسم في إدانتها. في التور هذا من القضية المحقين هما يتحرى ويلوجوا على اللي كانوا صحاب مع عام وماتوا بصفة فجائية أو صار لهم توعك صحي، وبزهرهم طاحوا بوحدة اسمها بلا عمرها 36 سنة. صار لها نفس الشيء اللي صار للأخرين، لكن ما ماتتش، منعت بأعجوبة. والمرأة هذه اتضح اللي هي مشات تفطر مع عام نهار 23 سبتمبر 2022، وكي قريب يكملوا الفطور شدتها وجايع كبيرة، وقام وقتها هربت. وجماعة الريستوران هما اللي طلبوا الإسعاف، والحسن حظها المرأة منعت من الموت. هالحادثة هذه بالنسبة للمحقين زادت أكدت اللي ثم مصادفات غريبة تتعاود كل مرة، واللي ماتوا الكل فطروا مع عام وصار لهم توعك بعد الفطور مباشرة، وهذا اللي خلى المحقين يفترضوا أنها اعطتهم حاجة، معناها حطت لهم أي نوع من أنواع السموم في الماكلة وهو سبب في الوفاة متاعهم. ولهنا السؤال المطروح، علاش الأمنيين ما ألقاوش القبض على عام؟ ما نسبوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج تريبيونال والدريبة
1: نسولكم في سفيقس
2: على 91.2 ديوان فام.
1: نهج التريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في تايلاندا، والوقايع بداوا نهار 14 أبريل 2023 في مقاطعة اسمها راشابوري. زوز نساء، واحدة اسمها أم عمرها 36 سنة والثانية كاي سيدة أعمال عمرها 32 سنة، مشاو النهر الميكونغ باش يسيبوا فيها حويتات حيين حسب الطقوس والعادات متاع الديانة البوذية. وبعد ما فتروا مع بعضهم، كاي هبطت على ضفة النهر وبقات تستنى في صاحبتها أم اللي مشات للتواليت. لكن صار لها إغماء فجئي وكاميروات المراقبة صوروها كيف فقدت الوعي، وصوروا زاد أم وقت اللي جات. وفي عوض تطلب الإسعاف لصاحبتها، هربت وخلاتها وما نجموش ينقذوها. المرأة ماتت قبل ما توصل للسبيطار، والأغراض متاعها وذهبها بكل تهز، مع العلم وأنه كاي هذه باش تظهر الضحية رقم 14 اللي ماتت بسكتة قلبية وبطريقة غريبة. ومش وحدها، وإنما سبقوها 12 مرأة وزوز رجال منهم صاحبها، ماتوا بكلهم بسكتة قلبية بعد ما فتروا مع آم. في المرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه آم ما حطتش أي نوع من أنواع السموم للضحايا متاعها، وإنما استعملت نوع صعيب التعرف عليه ويلزموا برشة تحاليل باش يظهر، وما يستخرجوه كان في عملية التشريح. تقرير الطبيب الشرعي هو اللي باش يكشف سبب الوفاة متاع الناس هذوم الكل. ولو كان مش أم كاي اللي شدت صحيح أنه بنتها تتشرح، راح يبقات الأمور على ما هي عليه وما ظهرت حتى حقيقة. مختصر الحديث، آم استعملت مادة فتاكة اسمها سيانور دو بوتاسيوم، وهالمادة هذه تقتل بسرعة عجيبة، ومش كان اللي يشرب منها برك، حتى اللي يمسها أو يشمها كيف كيف. وما هوش يسهل بالكل اكتشاف هالمادة في البدن، وبرشا قتلة يستعملوا هالمادة هذه، لأنه طريقة الموت كما سبق وقلنا لكم تظهر طبيعية جدا وكأنها نوبة قلبية. في نفس هالإطار، تهمة القتل باش تتوجه مباشرة للأم اللي في الاستنطاق نكرت تماما معرفتها بحكاية السيانور، واعترفت أنها فترت مع كاي وبعد الفطور صاروا لها أوجاع وبدأت تتقيا وما عندها حتى فكرة على السبب. ولهنا الأمنيين قالوا لها اللي هما عندهم تسجيلات يورطوها، لأنها هربت من ساحة الواقعة يعني ضفاف نهر الميكونغ، وهي نكرت كل شيء. والإشكال أنه آم ما تجيبش الشبهات بالكل وتظهر عادية جدا وحياتها كيف كيف، وما عندها حتى شيء يوحي اللي هي مجرمة وتقتل الناس اللي يقربوا لها. والمسألة ما فيهاش ضحية واحدة، وإنما 14 بالتمام والكمال، ورقم 15 منعت بأعجوبة. وباش ما نفوتكمش بالحديث، المعطى اللي يدوخ المحققين أنه آم هذه كانت معرسة بوليس، وهذه من المفاجآت اللي عرضتهم وهما يلموا عليها في المعلومات. ورجلها هذا أو بالأحرى طليقها مش بوليس فقط، وإنما من الضباط السامين متاع الداخلية في تايلاندا، واسمه فيتون، والجراد متاعه خلينا نقول رتبته ليوتنو كولونيل. جاب زوز صغار من آم قبل ما يطلقوا في عام 2022، والغريب أنهم وقت اللي طلقوا بقات تعيش معاه فرد دار وتحمل اللقب متاعه. وكيما سبق وقلنا لكم، الصغير اللي في كرشها هو من عشيقها اللي اسمه دي. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنيين، إذا هي وراها الجرائم هذوم الكل، معناها تتسمى une empoisonneuse en série، قاتلة متسلسلة بالتسميم، وأكيد راهو عندها دوافع. ولهنا الأمنيين وعلى أساس يحبوا يكتشفوا علاش آم تقتل في اللي تصحبهم الكل، ويا هل ترى السبب هو الفلوس وإلا شيء آخر، وقت اللي شافوا الحساب البنكي متاع آم لقاو فيه مبالغ كبيرة داخلة وخارجة، وخاصة يتم سحبها. وبالنسبة ليهم ما تنجمش آم تكون هي اللي صورتهم، ولا عندها إمكانية باش تمتلك أموال بالكمية هذيك، مع العلم وأنها كانت مدمنة إدمان رهيب على القمار. وبما أنه النوعية هذه من الناس يعني القمارة معروفين بالسلف، آم كانت تتسلف في برشا فلوس من عند الناس اللي في المحيط متاعها، وبتبيع عائلتها والناس اللي تتعرف عليهم ويوليوا أصحابها. في مجريات الأحداث والأبحاث، الأمنيين عرفوا من أم ساي سيدة الأعمال اللي توفيت في عام 2015 وتعتبر من أول الضحايا، قالوا أنه بنتها كانت تتعاون في بام وسلفتها برشا فلوس وعمرها ما رجعتهم لها، واعطاتها أكثر من مرة مبلغ 50,000 باث، والباث هو عملة تايلاندية، علما وأنهم عندهم وحدة متاع قياس الذهب كما القيرات عندنا. وقام ثرنتها لمدت قرابة 20,000 أورو من عند سيدة الأعمال هذه ساي، وماتوا عن فاس ما رجعتهمش. ولهنا يتزمكم تعرفوا أنه الأجر المتوسط في تايلاندا يقارب 1,000,060 بفلوسنا. وساي هذه كانت امرأة غنية برشا، وقام هي اللي وصلتها لدارها نهارة اللي ماتت. وبعد ما خرجت أم ساي قالت اللي هي سرقت تمثال متاع بوذا ذهب خالص وشركة سومها قرابة 5,000 أورو. والمسألة ما تقفش عندها الحد يعني ساي، لأن ونيد زادة واللي كانت شيف شانتي سلفت قام برشا فلوس، وموش كان سلف، كانت ضامنة فيها عند البنوك باش تاخذ قروض مالية، ووصلت رهنة الكهرباء متاعها باش قام تاخذ كريدي ب15 مليون بفلوسنا. وأعوان الأمن بتبيعة بعد ما تعمقوا في مسألة الفلوس هذه فهموا أنه آم كانت تستعمل في علاقاتها مع صحابها الكل باش تاخذ من عندهم فلوس، بما فيهم عشيق هذه اللي صحبته دوب مخرج من الحبس وكان عامل أفار متاع سلف باللانتيريس ويتنقل بين عدة مدن، معناها يتبع الكليونات متاعو يعني وين ثم ميسرة تلقاه. وقام كانت رافضة باش تمشي معاه، وساعات ما تشوفوش بثلاثة شهر، وكي ما يصب لهاش فلوس في الكونت متاعها تتغشش عليه وتباغضه. فيها التور هذا من القضية، يلزمكم تعرفوا أنه آخر مرة قام شافت فيها دي هي نهار 11 مارس 2023، وأكيد راه خذات من عنده فلوس. وأثناء البحث قالت للمحققين أنه نهارتها اعطاته دواء للعذر أو البواسير، وفجأة أموره الصحية تعكرت، ووقتها جابت له الإسعاف وما حبتش تخليه في السبيطار، روحت به لدارها. وقالت أنها خليت وراقد وخرجت باش تمشي تغسل الحوايج في اللافري، وكي رجعت لقاته ميت. من شيرة أخرى عائل دي قالوا أنه من جملة الأشياء اللي اختفيت من الدار متاع ولدهم دي هما شركة وبراسلي سومهم قرابة 10 ملايين بفلوسنا، ومعهم قطايع صياغة بنفس القيمة، كل في مبلغ مالي كبير برشا كانوا مخبيه في داره. ومن بعد ثبت أنه آم هي اللي بعتهم للسايغية. وخلف هذا المحققين وقت اللي طلعوا على الحساب البنكي متاع البوليسة اللي اسمها بو، القاوا أنه ليلة اللي ماتت جبدت 14 مليون وكانوا فوقها 10 ملايين أخرين، ولا عائلتها ولا الأمنيين القاوا أثر للفلوس هذه. والتحقيق أثبت أنه آم أعطات لها البوليسة بو دواء ضد الكحة، ونهارتها كانوا يفطروا مع بعضهم، وبتبيع المرأة أمورها تعكرت وماتت بسكتة قلبية كما اللي سبقوها. في نفس السياق وكما تعرفوا كاي كانت آخر ضحية الآن، ووقتها ما زالت ما سلفتهاش فلوس، لكن سرقت لها الحاجات اللي عندها، والساك متاعها وحده يسوى 1,500 أورو، ومعاهم آيفون سومو قرابة 4,500 أورو. ومش هذا فقط، زادت هزت لها كرهبتها لأنها كهربت طلعت فيها وحطتها قدام دارها، وما كانتش تعرف أنه كاميراوات المراقبة صوروها وكشفوا لها الأكاذيب متاعها، خاصة كي قالت الأخت كوي أنها نهارتها ما قابلتهاش وما فترتش معاها. وبما أنه حبل الكذب طويل عند آم، طلعت بطلعة أخرى وقالت للمحققين أنه كاي مسوح براجل في السكريتو كانت هي وياه، وفيما يخص الأغراض الشخصية متاعها اللي اختفاو، آم قالت للمحقين أنها تخلصت منهم، معناها طيشتهم في النهر. والمحقين بقاو مستغربين كيفاش مرات طيش ذهوبات أو حاجات ثمينة من غير حتى سبب. بطبيعة الحال المودوبيراتوار متاع آم، يعني طريقة تنفيذها للجرائم، ولات واضحة. هيك تختار الضحايا متاعها ما بين النساء اللي هما سيدات أعمال ولبس عليهم، وتستادهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وتخليهم تدريجيا يتعلقوا بها، معناها تخلق معهم علاقات صحبة وتربح ثقتهم، باش هكاك تتسلف من عندهم فلوس. وأي واحدة منهم تطالب من بعض بفلوسها وتشد صحيح، تقتلها بالسيانور. هيك تتقابل معاها زعمة على فطور، وأول فرصة تلقاها تحط لها سم في الماكلة أو في مشروب، وأحيانا تعطيهم السيانور مباشرة وقت اللي تشدهم لجايع، وتخليهم يظنوا اللي هما أقراص يخفوا عليهم كالألام. في تتالي هالأحداث والأبحاث، ونهار 25 أفريل 2023، يعني أكثر بشوية من 10 أيام بعد موت كوي، أم تم اتهامها بصفة رسمية وفي مرحلة أولى بحالة التسمم اللي مشى ضحيتها كوي. والبوليسية مشاوا فركسوا لها دارها والكرهب متاعها هي وطليقها الضابط فيتون، ولقاو في كرهبة من نوع هوندا سينيك مجموعة من أقراص السيانور، علما وأن الكرهبة هذه تستعمل فيها آم وطليقها، والكرهب الأخرين ملقاو فيهم شيء. لكن وضعيتهم القانونية مسترابة، لأن واحدة منهم أرقامها المنجمية مزيفة، والأخرى ما عادش عندها بطاقة رمادية، والثالثة في حالة رهنية، وفيتون استعملها باش يجيب آم من دار عشيق هذي بعد ما مات. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأمنيين لقاو كميات مهولة من السيانور من أنواع مختلفة، ومعاهم زرارق ووصفات تثبت أن آم كانت تشري في المادة هذه باستمرار، والمؤكد أنها ما تشريهمش فقط عن طريق مواقع الانترنت اللي تبيع المواد المحظورة، وإنما عندها شكون يجيبهم لها ويوريها كيفية الاستعمال. بالنسبة لطليقها فيتون، تم إلقاء القبض عليه وانكر أي علاقة أو علم باللي تعمل فيه آم، لكن بالطبيعة في ساعة ما تمت إدانته، لأن البوليسية لقاو عنده بعض المسروقات، وثبت أنه باع بعض الأغراض من اللي خذاتهم مرته للضحايا متاعها. وخلف هذا قام بتدليس وثائق رسمية باش يبعد الشبهات على آم، وثرنته السيد ولا يضغط على بار شعبات باش يبتزهم في فلوس، معناها استعمل نفس الأسلوب كما طليقته يعني آم. المهم أنه فيتون طردوه من الشرطة، أما ما عندهم حتى إثبات أنه طرف في الجرائم اللي قامت بهم آم. لكن الأمنيين باش يكتشفوا أنه المحامية متاع آم عندها يد في هالعمايل. المحامية هذه اسمها بات، وكان عندها دور فعال في اختفاء وإتلاف العديد من الأدلة اللي ورطوا الموكلة متاعها بصفة مباشرة يعني آم. السؤال المطروح، يا هل ترى سلسلة الشركاء متاع آم باش تقف عن طليقة فيتون والمحامية متاعها بات؟ المحقين يعتقدوا أنه أختها ملبو عندها ضلع في الحكاية لسبب بسيط، ويتمثل أنها كانت ممرضة وعندها فكر على أمور كما سيانور، وتستعملوا في المساحة اللي كانت تخدم فيها. المحقين عندهم قناعة زادة أنها هي اللي ورات بام الطريقة اللي تعرف بها قديش يلزم في كل جرعة باش الموت يظهر طبيعي، واللي تعطيه السيانور يبان وكأنه صارت له سكتة قلبية. في المرحلة هذه من الاستنطاق، آم قالت للمحقين اللي هي متعاركة مع أختها، لكن الأبحاث والتقسيات أثبتت اللي هي حلت لها فارماسي، وعلى هذاك خرجت من التمريض ولات تخدم فيها، وبتبيع ولات تشري في السيانور، وكان عندها في دارها كميات كبيرة ماهيش عادية بالكل. الأمنيين ما وجهوا لها حتى تهمة، خاصة بعد ما عرفوا أنه أغلب الكميات متاع السيانور كان يجيب فيهم شخص الآم على موتور، هذا بعد ما تشريهم من موقع من مواقع الانترنت. والبوليسية ما تمكنوش باش يوصلوا للمزودين متاعها، لكن من خلال التحريات والتقصيات عرفوا بالضبط قداش المبلغ اللي تخلى حساب آم من نهار 1 جون في 2020 لنهار 5 ماي 2023. وفي الفترة هذه مجموع الأموال متاحة وصل للرقم خيالي 95 مليون بات، يعني 2.5 ملايين من الأوروات. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه آم كانت حبلة وقامت بعملية إجهاض في بداية جوان 2023، والسبب بسيط، لأنها كانت تعرف اللي ماهيشي باش تمنع من حكم الإعدام، واللي تأيد عليها نهار 20 نوفمبر 2024. وكي عرفت اللي هي باش تتعدم اتبسمت وما قالت حتى حاجة تعبر فيها عن ندم متاعها. وخلف هذا انهارت محاكمتها، جات للقاعة لابسة حوايج متاع سهرية وعاملة مكياج متاع واحدة تقول باش تحضر في عرس. بالنسبة للمحامية متاع عام اتسلطت عليها عقوبة بعامين حبس، وطليقها بعد ما تحكم بعامين اتقلصت العقوبة متاعه وليت عام واربع شهور، لأنه كان متعاون مع العدالة. وفي نهاية الأمر الأمنيين ما يعرفوش العدد الحقيقي للضحايا متاع عام، ما عدا 14 اللي قالت عليهم، وأكيد راهو الرقم أكثر برشا. ولهنا مبقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السلام.